0: اليوم الخميس. شهد لبنان أمس الأربعاء تصعيدا إسرائيليا واسعا. وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. وسائل إعلام إسرائيلية من جهتها قالت إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. نتابع معكم مشاهدين مزيدا من التفاصيل حول كل هذه المعطيات والتصريحات والمواقف مع مراسلي الجزيرة من واشنطن مراد هاشم وأيضا من طهران محمد البقالي. ننطلق معك مراد، وكل ما تقوله واشنطن فيما يتعلق بمسار مواجهتها مع إيران.
1: نعم محمد، هناك تركيز كبير على هذه الزيارة المهمة للرئيس ترامب للصين، ورغم تعدد القضايا المطروحة على الطاولة من التجارة إلى الاقتصاد إلى التكنولوجيا إلى المعادن النادرة إلى تايوان إلى ترسانات الصين النووية، لكن ملف إيران ومضيق هرمز يهيمن بشكل كبير على التناولات لهذه الزيارة في وسائل الإعلام الأمريكية وفي التعليقات. وكذلك نرى في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، آخر تصريحات صدرت عن ماركو روبيو وزير الخارجية لفوكس نيوز، والتي عبر فيها عن الأمل في أن تلعب بيجين دورا أكثر فعالية كما قال في إقناع طهران بالعدول عن سلوكها الراهن في الخليج. وهو وضع هذه التصريحات في سياق أن ذلك يحقق مصلحة صينية أيضا. هو دعا الصين إلى لعب دور إيجابي فيما يتعلق بتمرير مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. أيضا قال إن من مصلحة الصين خروج الناقلات بشكل حر وآمن من المضيق، باعتبارها بطبيعة الحال من الأكبر مستوردي النفط الإيراني، هو يشير إلى ذلك ضمنا. أيضا يشير إلى أن حالة عدم الاستقرار في الأسواق الآسيوية الناجم عن إغلاق المضيق أيضا ينعكس سلبا على الصين. وكذلك فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي، الكثير من الدول في أنحاء العالم تعتمد على واردات من الصين، والصين كما قال دولة يعتمد اقتصادها على التصدير، وبالتالي الصين متأثرة. ومن الواضح أن هذه المقاربة التي سيتبعها الجانب الأمريكي في محاولة لإقناع الصين للضغط على إيران، وهي بطبيعة الحال عبارات قالها أيضا مسؤول أمريكي في إحاطة للصحفيين، إحاطة مغلقة، إذ عبر عن اعتقاده من أن الرئيس ترامب سوف يضغط على نظيره الصيني من أجل الضغط في المقابل على طهران لتبدي مرونة فيما يتعلق بمضيق هرمز وفيما يتعلق بالاتفاق أيضا مع إيران. اللافت أنه في خضم كل ذلك جاءت تصريحات لجيدي فانس نائب الرئيس اليوم للصحفيين، والتي قال فيها إن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما. قال إنه هذا الصباح أجرى ولساعات مطولة مكالمات هاتفية مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ومع جيريد كوشنر مستشار الرئيس، وكذلك مع الأصدقاء العرب كما قال فيما يتعلق بهذه المفاوضات، وأن تقدما تحقق، بل إنه قال إن تقدما كبيرا تحقق منذ آخر جولة للمفاوضات والتي شارك فيها فانس في باكستان. لكنه طرح سؤالا عما إذا كان ما تحقق يلبي أو يراعي الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترامب. لم يجب بشكل مباشر، ولكنه قال إن المطلوب أن تكون هناك ضمانات مطمئنة للشعب الأمريكي وضمانات مرضية للرئيس دونالد ترامب بشأن أن إيران لن تمتلك بأي حال من الأحوال سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب وجه الفريق التفاوضي بإعطاء الأولوية للمفاوضات في المرحلة الحالية، وأن هناك خيارات أخرى بطبيعة الحال. والخيارات الأخرى هذه هو ما يخشى أن يلجأ إليها الرئيس ترامب لأسباب كثيرة بما فيها ربما الفشل في إقناع الصين.

0: بلعب دور في هذه المفاوضات أو فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. في المجمل هناك الكثير من التفاعلات فيما يتعلق بهذا الأمر، أيضا الكثير من التساؤلات حول أوراق الضغط التي يملكها الرئيس ترامب على الصين، وكان لافتا أن تفرض واشنطن في غضون أيام سلسلة من العقوبات المتتالية على بنوك صغيرة وليس كبيرة أو متوسطة صينية، وكذلك على معامل تكرير للنفط، وكذلك على شركات تعتقد الولايات المتحدة أو تتهمها بتزويد إيران بصور أقمار صناعية لمواقع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لتسهيل ضربها، وكذلك شركات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني. محمد،
1: إذن الكثير من الأوراق مثل ما ذكرت يملكها ترامب، وتساؤلات تطرح عن إمكانية أن تتمكن هذه الأوراق من إحداث أي اختراق. محمد البقالي، في طهران هل ثمة أي مؤشرات من أن طهران تنظر لهذه الزيارة إلى أنها يمكن أن تحدث شيئا ما في العلاقات بين بيجين وطهران، وبالتالي قد تؤثر ربما على حال المواجهة الأمريكية الإيرانية؟
2: الواضح محمد أن إيران لا تراهن كثيرا على هذه الزيارة، أو على الأقل هكذا تعبر بشكل واضح. هذا ما سمعناه من المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الذي اعتبر أن هذه الزيارة إنما هي زيارة ثنائية وأنه ليس له أن يعلق عليها، وأكد بأن بيجين هي تعرف المواقف الإيرانية، وبالتأكيد ستطلع الجانب الأمريكي ربما بالنظر إلى أن موضوع مضيق هرمز على شكل بشكل خاص سيكون على طاولة النقاش. قال بأنها ستطلع بالتأكيد الولايات المتحدة على الموقف الإيراني الذي تعرفه سلفا، وبالتالي فكان هناك نوع من التأكيد بأنه لا رهان كبير على هذه الزيارة. طبعا نعلم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استبق هذه الزيارة وذهب إلى بيجين والتقى بالرئيس الصيني، وبالتأكيد كان هناك نقاش بشأن الموقف الإيراني من موضوع مضيق هرمز بشكل خاص الذي يهم الصين، ومن الأزمة برمتها، وكان هناك تبادل للآراء. ونعلم أن بيجين اقترحت ما يمكن أن نصفه بخطة حل معينة خاصة بمضيق هرمز من أربعة بنود، ولكن هذه البنود بعدما تبين فحواها بشكل عام هي عناوين عريضة تقوم على أساس الحفاظ على الأمن أو إيجاد صيغة للتعاون الأمني المشترك بين دول المنطقة، والحفاظ على سيادة الدول واحترام القانون الدولي وغير ذلك من الصيغ التي ربما تصلح عناوين عامة أكثر منها تفاصيل يمكن أن يتم تنفيذها وتطبيقها، ولكن يمكن أن يتم البناء عليها. على كل حال، إذن بطبيعة الحال طهران استبقت هذه الزيارة، هي تدرك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحاول استغلال الموقف الصيني المتضرر من هذا الحصار على مضيق هرمز، بالنظر إلى أن الصين تعتمد على هذا المضيق في نحو نصف تقريبا وارداتها من مصادر الطاقة، سواء كانت النفط أو الغاز الطبيعي، وتعتمده أيضا في صادراتها نحو بقية العالم بشكل كبير، فبالتالي فهي متضررة من عملية الإغلاق، وبالتالي فهناك هذا النقاش إلى أي حد سيتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقناع الصين بالضغط على طهران. ولكن هناك اطمئنان حسب ما سمعنا من مختلف التصريحات والتسريبات هنا في طهران، لأن الجميع يدرك أن الصين والولايات المتحدة ما يفرق بينهما هو أكبر مما يجمع بينهما، وأن مجال التنافس والصراع الاقتصادي بل وحتى الجيوستراتيجي هو كبير، والمساحة شاسعة بالشكل الذي قد ربما تتمكن هذه الزيارة من جسر الهوة بعض الخلافات، قد تقرب في بعض القضايا، قد تخفف من لهجة الخلاف والصدام، ولكنها لن تنهي بالتأكيد هذا السباق، خاصة في المجال الاقتصادي، في مجال الذكاء الصناعي، في مجالات على كل حال كثيرة ومتعددة، ناهيك على أن هذا أن الطرفين يريان في بعضهما البعض منافسا، وهذا الأمر يجعل أن طهران غير قلقة وغير متوجسة من أن يتمكن

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إحداث تغيير كبير في الموقف الصيني، الصين التي تنظر إليها طهران باعتبارها حليفا استراتيجيا. إذن لكن الزيارة في الحقيقة ينظر إليها بأنها قد تكون فارق بين زمنين، بين زمن هذا الذي نعيشه الآن حيث لا حرب ولا سلم، وبين احتمالات عودة التوتر العسكري أو التصعيد العسكري، لأن التقديرات العسكرية هنا تتحدث على أنه في حال كانت الإدارة الأمريكية عازمة على توجيه ضربة جديدة لطهران، فإن هذا الأمر لن يتم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين سيتم بعد نهاية هذه الزيارة، وبالتالي فيمكن أن نتحدث على أن هناك حالة من التأهب.
1: نعم.
0: يقالها كل مختلف الجهات العسكرية أكدت هذه الحالة من التأهب والاستعداد، وآخرهم مستشار المرشد لدى الحرس الثوري الذي أكد على هذه الجاهزية العليا لاحتمالات وجود أو حدوث أي مواجهة جديدة. وهذا الأمر على كل حال ليس جديدا، أكده المتحدث باسم الجيش وباسم الحرس، وأكده قائد مقر خاتم الأنبياء. الجميع يتحدث هنا في طهران على أن اليد على الزناد في حال حدوث أي ضربة جديدة. وهناك توقع في الحقيقة بأن مع الشروط الإيرانية عالية السقف ووصول الموضوع الدبلوماسي إلى الباب المسدود، لأنه الآن رغم الحديث الذي يأتي من واشنطن بأن هناك تقدما، ولكن على الأقل هنا في طهران هناك حديث على أن الشروط الخمسة التي فرضتها طهران هي أساسية ولازمة وسابقة لأي عودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الملف النووي الإيراني. ونعلم أن هذه الشروط الخمسة، ويمكن أن أذكر بها بشكل سريع: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، الحصول على التعويضات، رفع الحظر عن الأموال المجمدة، رفع العقوبات، والاعتراف بحق أو سيادة طهران على مضيق هرمز. إذن نرى أنها عالية السقف، وبالتالي لا يتوقع أن تقبلها واشنطن.
1: ومثل ما أشرت، كل حديث سياسي مقرون بتصريح عسكري يعزز مقولة اليد على الزناد. شكرا جزيلا لك محمد البقالي، مراسل الجزيرة من طهران، كنت معنا. لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صور الأقمار الصناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 8 و12 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية.
2: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن

0: جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
1: من الخليل عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بضيوف

0: يصفها بالكبير والمتنوع إلى غير ذلك. ضمن كل هذا، ما الحجم الذي تحتله إيران؟
1: شكرا استضافي ولا سهلا فيك وضيوف الكرام. يعني لا أتصور أكثر من 5% بصراحة. لماذا؟ لأن الملفات كثيرة جدا. يعني إذا لاحظنا حتى يعني إيران طبعا سوف يكون يعني مطروح، ولكن لا يعني لا يشكل هذا الأهمية. أهم الملفات المطروحة اللي هي مثلا يعني حقوق الملكية. الصين يعني معروف أنه لديها، لا يوجد لديها انضباط في هذا الموضوع، والولايات المتحدة طلبت أكثر من مرة هذا الكلام من الصين. النقطة الثانية اللي هي الطاقة النووية، لأنه في هناك تفاهمات كانت ما بين روسيا وحتى من أيام الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على اللي هو تجارب نووية والتسريع في الإنتاج وهكذا. الصين غير موقع على هذه الاتفاقيات. طيب إذا لاحظنا الفرق ما بين الولايات المتحدة والصين، يعني أنا كتبت مقال قبل يومين، يعني من يحتاج من ممكن يعني أن يؤثر على الآخر. إذا الولايات المتحدة لم تتعامل مع الصين وضغطت الصين، الولايات المتحدة اقتصاديا اقتصادها سوف ينضغط لفترة معينة تتعدى السنة وهكذا، ومن ثم يعني ترتاح وتستمر. الصين إذا هاجمتها الولايات المتحدة اقتصاديا ينهار الاقتصاد الصيني. طبعا يعني الموضوع كبير جدا ممكن نخوض فيه، ولكن ببساطة يعني كل دولة لها عوامل معينة، مدخلات ومخرجات. أكبر مشكلة حاليا تعاني منها الصين اللي هي الطاقة الزائدة للإنتاج التي ليست لها أسواق، لأن الصين استثمرت في كثير من المنتجات وتحتاج إلى أن يكون لديها الأسواق الأوروبية. طيب، طبعا الشرق الأوسطية والأوروبية والأمريكية.
0: دكتور فرانك، ترامب قبل أن يذهب إلى الصين سبق بقوله بأنه ستكون هناك محادثات وصفها بالمطولة تتعلق بملف إيران مع شي جين بينغ. ماركو روبيو أيضا في تصريحاته لفوكس نيوز يقول بأن الولايات المتحدة ستحاول أن تقنع الصين من أجل أن تضغط على إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. حتى لو كان حجم الصين في هذه المحادثات يساوي 5% مثل ما ذكرت، إلى أي مدى هذه 5% قادرة على أن تحدث اختراقة ما؟
1: طيب هلا احنا ليش كنا 5%؟ ليس الموضوع الايراني، ولكن يعني من مجمل الملفات، لانه يعني هناك كثير جدا من
0: واضح
1: الملفات.
0: واضح،
1: وكما قلت يعني وقالت
0: نعم هذه ال 5% فقط.
1: نعم
0: ما الذي يمكن ان
1: يعني
0: تفعله؟
1: طيب ال 5% يا استاذي، يعني كيف تنظر الولايات المتحده للموضوع وكيف تنظر الصين للموضوع؟ هلا الولايات المتحده سيطرت على سلاسل انتاج النفط، وقالت هي يعني على لسان الرئيس ترامب انها سوف تبيع النفط للصين. طيب عندما يكون هناك قطبين اقتصاديين يتنافسوا، يجب أن يكون هناك عدالة في مدخلات الإنتاج حتى يكون التنافس واقعي. فالولايات المتحدة عندما تفرض ضرائب على الصين، يعني مثلا الصين فرضت 15%، الولايات المتحدة 25%، حتى نصل إلى reciprocal taxes اللي هو يعني تكون متماثلة بين الطرفين، يجب أن تشتري الصين النفط بأسعار المنظومة العالمية. فالولايات المتحدة غير سعيدة في عملية شراء النفط من الصين من إيران بأسعار مخفضة، فهي يجب أن تتبع سلاسل الاستيراد والتصدير العالمية. أي واحدة. النقطة الثانية اللي هي عملية عدم الانضباط في تمويل الأموال بالسوق السوداء، وبناء عليه لاحظنا أنه كان هناك عقوبات من الخزانة الأمريكية على بنوك وعلى شركات صينية وشركات حتى في المحيط. هذه الملفات رئيسية. لماذا؟ لأنه بناء عليه سوف يصبح هناك تعادل في مدخلات الإنتاج ما بين الدولتين، ممكن أن نتفق إلى أسعار ضرائبية معينة. طيب حتى نصل إلى هذا المفهوم، هل مثلا الصين ممكن أن تصل إلى هذا التوافق مع الولايات المتحدة؟ نعم ممكن. النقطة الثانية، هل ممكن مثلا أنه الصين تساوم على إيران أو الولايات المتحدة تساوم على إيران؟ أنا قلت في البداية أنه الوسيط الباكستاني هو وسيط ما بين الصين والولايات المتحدة، وتاريخا هم أيضا يتوسطوا مع بعض من خلال الباكستان. فيعني الصين هي حاضرة على الملف. الآن الموضوع ما يعني الصين هو الجغرافيا الصينية، الجغرافيا الإيرانية، لأنها تريد أن تبقي طرق الحرير التي تأتي إلى إيران ثم تذهب إلى الشمال. الولايات المتحدة تريد أن تبقي طرق الحرير الخاصة بها التي تأتي من الهند إلى دول الخليج شرق المتوسط ثم إلى أوروبا. فهل ممكن أن يتم التساوم على النظام الإيراني وتبقى الجغرافيا الإيرانية بدون أن تذهب الولايات المتحدة إلى عملية عسكرية وممكن أن تؤدي إلى يعني نتائج لا ترغبها الصين؟ ممكن. أنا أتصور سوف يتم التفاوض على النظام الإيراني.
0: طيب إذا كان ذلك ممكنا أستاذ مختار حداد، أن تساوم الولايات المتحدة الصين بما ينفع الصين

0: مستخدمة النظام الإيراني. هل تعتقد بأن في مرحلة ما إيران في وارد خسارة هذا الحليف الاستراتيجي بالنسبة إليها؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هذا أمر بعيد عن الحقيقة والواقعية. يعني
0: كيف؟
1: هناك الخلافات بين الصين والولايات المتحدة أكبر بكثير من مشتركاتهم. وهناك يعني الصين كذلك ترى من هذا العدوان الصهيوني والأمريكي تحدي كبير من الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع لا يجب أن نقارنه 5% و1% و10%. هناك الصين تستورد فقط 20% من طاقتها ونفطها من إيران. هناك تربطهما علاقات تعاون استراتيجي شامل. كذلك هناك هذا السلوك الأمريكي والصهيوني أثر على العلاقات الاقتصادية للصين، ليس فقط مع إيران، حتى مع المنطقة. ومع المنطقة ليس فقط يعني مثلا هذه المنطقة منطقة بحر عمان والخليج الفارسي، بل مع المنطقة ككل يعني الأوسع من ذلك. فلذلك يعني باعتقادي هناك أن نتحدث أن الصين مثلا تبيع إيران تساوم على إيران مثل ما كانوا يروجون حول روسيا بالنسبة لإيران. لا، الأمور لا تقاس بهذا الشكل وعلى أساس هذه الرؤى. في نهاية المطاف الصين ترى أمريكا ليس شريك أو صديق أو حليف لها، يعني ترى يعني هناك إذا لديها مع إيران علاقات شراكة استراتيجية وتعاون استراتيجي، هي ترى يعني الولايات المتحدة عدو استراتيجي لها، يعني في هذا الملف، في ملف تايوان والكثير من الملفات
0: ولكن
1: وموضوع كوريا الشمالية.
0: في المقابل إذا تحدثنا عن الميزان التجاري بين البلدين، بين الولايات المتحدة والصين، والميزان بين الصين وإيران، فليس هناك أي إمكانية للتساوي بينهما. مع الولايات المتحدة العلاقات التجارية أكبر بكثير من تلك الموجودة مع إيران، مع أنها مهمة. في المقابل في نهاية الصين إن رأت بأنها ستخسر هذا السوق وهذه المبادلات التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة إذا واصلت في طريقها، قد تفضل ربما أن تخسر إيران.
1: إذا كانت أن تريد تقوم بذلك كانت تقوم به منذ 47 عاما وفي ملفات وتطورات كثيرة. والولايات المتحدة هي أكثر بحاجة إلى الصين، يعني هي كذلك مثل كل دول العالم تستورد معظم ما تريده من الصين. يعني حتى معظم المصانع الأمريكية هي الآن في موجودة في الصين، وهناك تصنع يعني السلع الأمريكية داخل الصين. يعني أمريكا هي الأكثر بحاجة إلى الصين وليست روسيا، والعالم هو أكثر بحاجة إلى الصين في موضوع يعني المنتجات وحتى الصناعة. فلذلك يعني هذا أمر واضح وجلي، ولكن في نهاية المطاف باعتقادي يعني أن هناك يستطيع مثلا الرئيس الأمريكي أن يؤثر على الموقف الصيني، أو يعني هناك نرى بأنه تتراجع مثلا الصين أمام الولايات المتحدة وتضغط على إيران. لا، هذا لا أعتقد أمر وارد،
0: واضح.
1: وسنرى يعني خلال الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي هذا سيتبين وسيتجلى من خلال يعني استخدام الصين حق النقد والفيتو أمام القرار الأمريكي.
0: أستاذ عادل شديد، إلى أي مدى تنظر إسرائيل بعين الريبة لهذه الزيارة لترامب إلى بيجين، خاصة إن كانت ستحمل حلحلة ما في أزمة الولايات المتحدة مع إيران؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني وإن كانت إسرائيل الأقل يعني قدرة على التأثير في هذا المسار الأمريكي الصيني، ولكن أيضا لإسرائيل حسابات، وخاصة أن إسرائيل وإن لم تكن تعبر عن كل ذلك، هي ترى أن الصين لعبت دورا مهما جدا بالسنوات الماضية من أجل تمكين إيران من تجاوز أو مواجهة العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة عليها من خلال شراء النفط الإيراني، ومن خلال التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في إيران، ومن خلال يعني تزويد إيران بمواد خام وما شابه. وهذا من وجهة نظر إسرائيل يشكل يعني تهديد انه يطيل امد قدره ايران على مواجهه هذه الضغوطات. والاسرائيلي كان حاضر بكل تفاصيلها. والاخطر من ذلك هو حتى الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو قبل ايام قبيل زياره الرئيس ترامب للصين، حين تحدث بشكل واضح انه هنالك يعني تعاون تكنولوجي وعسكري، وانه ايران تتلقى مساعدات عسكريه من الصين حتى بفترة الحرب، جزء منها مرتبط بمنظومات الدفاع الجوي أو إعادة ترميم القدرات الدفاع الجوي بعد أن تضررت كثيرا بالحرب. ولكن بنفس الوقت يعني إسرائيل ليس لها مصلحة بالذهاب باتجاه يعني صدام مع الصين، تريد توريط الرئيس ترامب وتوريط الولايات المتحدة في مواجهة ذلك، مع قناعة إسرائيل إنه مجرد ذهاب الرئيس ترامب إلى الصين قبل أن يحقق أهدافه في إيران، وقبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، يعتبر مؤشر ضعف. يعني إذا الإدارة الأمريكية، إذا الولايات المتحدة الأمريكية وما تشكل بالعالم من قوة وتأثير غير قادرة على إقناع الصين، بالتالي إسرائيل لن يكون مقدورة أن تفعل شيء. وبالمقابل أيضا هنالك علاقات وشراكات اقتصادية صينية مع إسرائيل. يعني إسرائيل لا يمكن لها أن تتحدث بشكل علني حول يعني ضرورة وقف الاتصالات والشراكات والعلاقات الإيرانية مع الصين، بالوقت اللي قبل أعوام قليلة واجهت إسرائيل مشكلة حين مورست ضغوط عليها من قبل الرئيس ترامب نفسه لوقف مشروع الاتصالات في ميناء حيفا، ومورست ضغوط على إسرائيل لوقف يعني الشركات الاتصالات الصينية من العمل بإسرائيل خوفا من تسرب معلومات يعني عن التكنولوجيا الأمريكية للصين. بالتالي المسألة معقدة جدا، ولكن مصلحة إسرائيل في هذا الموضوع هو توظيف هذه الزيارة من أجل إبعاد الصين عن إيران، تحريض الصين، يعني
0: طيب.
2: محاولة إيجاد بدائل للعلاقة التجارية مع الصين. وخاصة أنه اليوم الصين يعني حين تستخدم حق النقد الفيتو لمواجهة أي مشروع أمريكي ضد إيران، هذا يشير أن الشراكة الصينية الإيرانية قطعت شوطا طويلا ووصلت إلى مرحلة الدفاع. بالتالي هذا الموضوع لا شك أنه يشكل تهديدا لإسرائيل، ولكن كما تحدثنا في البداية أنه بالنهاية حجم وقدرة إسرائيل على التأثير في دولة بحجم ومكانة الصين تبدو يعني غير مرئية.
0: واضح. طيب في هذا الإطار ولنفهم أكثر الرؤية الصينية، ننوه بهذا الخبر العاجل. رويترز تنقل عن السفارة الصينية بواشنطن بأنه فيما يتعلق بإيران فإن الأولوية الملحة بالنسبة للصين هي منع عودة القتال بكل الوسائل. هذا يدفعنا الدكتور مسمار لمحاولة استقراء المستقبل. إن لم تحدث هذه الزيارة لترامب إلى بيجين أي شيء، أي اختراق في الأزمة مع إيران وفي ملف المفاوضات الذي يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مؤشرا على ذهاب ترامب عند عودته إلى الخيار العسكري؟
3: تكفوا واضحين، يعني أنا سمعت كلام الضيوف، وطبعا يعني خلينا نلتزم يعني بما هو واقعي، يعني بغض النظر عن الكلام العاطفي وهكذا، لانه فعليا يعني العلاقات ما بين الدول لا تبنى على العاطفه، هي تبنى على العلاقات الاستراتيجيه، هاي قاعده عسكريه يعني وسياسيه معروفه لدى العالم، فيجب ان نحكم على العلاقه ما بين الدولتين من هذا المنظور. طيب ما هي عوامل قوه الصين؟ ما هي عوامل قوه الولايات المتحده؟ الصين ما هو موجود لديها يخص الولايات المتحده؟ طبعا في النهايه سوف نصل الى ملف ايران، اللي هي المعادن الثمينه والطاقه المغلقه التي تحتاجها الولايات المتحده، هذا معروف تماما. طيب ما هي ملفات الضغط الامريكيه على الصين؟ اول شيء الصين تعلم تماما انه لا يوجد لديها مقدرات النفط، سواء كان ابقت النظام الايراني، تعاملت معه، صوتت بالفيتو، بغض النظر ما تعمل، الولايات المتحده في الواقع تغلق المضيق، يعني هذا واقع. طيب النقطة الثانية، أصلا الولايات المتحدة قبل أن تذهب إلى إيران هي ذهبت إلى الأمريكا الشمالية والجنوبية، حتى في نفط كندا سيطرت عليه، ذهبت في التهديد في موضوع جرينلاند، سيطرت على نفط فنزويلا، سيطرت على النفط الإفريقي، ثم ذهبت وين؟ إلى إيران. فهي فعليا لديها عامل القوة، وفعليا تكلمت يعني عن موضوع أوبك وعن موضوع الإنتاج السعودي والإنتاج الإماراتي، والإمارات خرجت من أوبك، هذا واقع يعني، هذا يحدث على أرض الواقع. فالولايات المتحدة هي حاليا من يقدر يعني

0: سلاسل توريد وإنتاج النفط إلى الصين، هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة، الولايات المتحدة عملت شراكات استراتيجية على مضيق ملقة مع أندونيسيا، مع سنغافور، ومع ماليزيا، وهذا هذه الاتفاقية تعطيها وجود عسكري في المنطقة. هذا الكلام حدث.
1: فبالتالي دكتور
0: طيب
1: مسمار،
0: النقطة
1: إذا طيب
0: الرابعة،
1: لا
0: هذا أيضا
1: نأخذ هذا السيناريو الذي
0: خليني أكمل لك يعني.
1: نعم هذا
0: نعم
1: السيناريو أن الولايات المتحدة استخدمت كل هذه الأوراق، ولكن لأن الصين دولة قوية مثل ما أشار الضيوف ومثل ما هو معروف، فلن ربما لن ترضخ لهذه الضغوط ولديها حلول أخرى. هل في تقديرك بأن الرئيس ترامب بعد هذه الزيارة إن لم يحقق فيها أي اختراق سيقول بأن الوقت قد حان بالفعل لاستئناف العمليات العسكرية؟ هذا هو سؤالي.
0: تمام، يعني هلا بناء عليه واضح جدا انه عوامل الضغط عند الولايات المتحده، انت لخصتها، عند الولايات المتحده اكثر من الصين. انا نتفق على اساس ننهي الدائره حتى نوصلها لايران. طيب وين وصلنا احنا ملف ايران مع الولايات المتحده؟ الولايات المتحده اغلقت عمليه عسكريه وفتحت عمليه عسكريه جديده سمتها سلج هامر، اللي هو المطرقه. هلا يعني بما معنى انه حاليا هي تعيد ترتيب ملفاتها من حيث الامور العسكريه، فهي سوف تذهب باتجاه عسكري. لماذا؟ لانه الولايات المتحده استنفذت عمليه التواصل ومحاوله التوافق مع ايران من خلال تبادل الرسائل، اللي في النهايه الرئيس ترامب قال لا يوجد مجال، انتهى الموضوع. طيب الصين اذا لاحظنا حتى عندما عملت فيتو، هي وروسيا هي التي ذهبت مباشره الى الباكستان ومن الباكستان الى ايران لتحضر ايران على الطاوله، لانها كانت تعلم تماما ان الولايات المتحدة كانت متوجهة في عملية عسكرية. حاليا الصين تعلم أيضا أن الولايات المتحدة إذا لم تتوافق الصين مع الولايات المتحدة على الملف الإيراني، طبعا قلنا انتهى موضوع التفاوض مع إيران، سوف تتوجه الولايات المتحدة بعملية عسكرية. طيب بغض النظر، يعني مش راح نتناقش مع الضيف ما هي نتائجها وهكذا، ليس موضوعنا، كيف يؤثر هذا على الصين؟ عملية عسكرية في هذه المنطقة، انتهى الإنتاج الموجود من النفط لا يقل عن سنة. هل تستطيع الصين أن تساوم الولايات المتحدة فقط لإرضاء إيران، فقط لأنها تحب إيران، فقط لأنها تعارض الولايات المتحدة، وتخسر هذه المنطقة لمدة سنة بنتائج الحرب؟ ما ظنيتش. النقطة
1: طيب
0: الثانية، هل ممكن
1: أستاذ مختار
0: أن
1: حدث في
0: تذهب إلى
1: 30
0: منطقة
1: ثانية اسمح
0: الخليج
1: لي.
0: وتحارب الولايات المتحدة لتخرجها؟ هذا الموضوع أيضا غير منطقي.
1: طيب يشار إلي بأن الوقت انتهى المخصص لهذه المساحة النقاشية. قد نعود ل ربما الاستماع إلى إجابة الأستاذ مختار خلال ساعاتنا الإخبارية والتغطية المستمرة من الجزيرة. شكرا للدكتور فرانك، للأستاذ مختار، وأيضا لضيفنا الأستاذ عادل شديد. شهر كامل مشاهدينا مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، وذلك في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة، وأيضا على سلاسل الإمداد داخل البلاد. وبينما بدأت على الأرض تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية، تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، ولكنها تواجه تحديات كثيرة لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.
2: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما، إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
3: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
2: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة، تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حكومة.

0: حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة، تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
1: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
0: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور. بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى هذه الفقرة التحليلية مع إيمان عياد وقراءة للمشهد اللبناني والخلاف الداخلي بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. حين يفرض الواقع لحظة تفاوض على بلد منقسم، يطرح سؤال محوري عن معنى الجلوس إلى الطاولة في ظل هذا الانقسام. ففي جوهر المعادلة اللبنانية اليوم، حكومة تبحث عن مسار يوقف النار، وحزب يرى في التفاوض المباشر مكسبا لإسرائيل وتنازلا يسبق الميدان. فما طبيعة الخلاف اللبناني بشأن المفاوضات؟ وهل يملك حزب الله بديلا سياسيا واضحا؟ أم أنه يراهن على تثبيت معادلة ما بين الميدان والإقليم؟ ثم كيف يمكن للدولة أن تدير تفاوضا لا يجمع عليه الداخل مع عدو يفرض شروطه بالنار؟ فهل نحن اليوم أمام خلاف على ظروف التفاوض أم على تعريف القوة والسيادة والقرار في لبنان؟ في أعقاب جولة المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية جولة جديدة بين وفدي البلدين بدءا من الخميس، وسط حالة استقطاب في لبنان عنوانها الموقف من المفاوضات حزبيا ورسميا. مر الموقف اللبناني تجاه التفاوض بمراحل عدة، كانت أولها حقبة اللا تفاوض منذ ما قبل عام 2020، حينها كان الاعتماد على الوساطات الدولية عبر قوات اليونيفال الأممية أو عبر اتصالات دبلوماسية دولية لحل أي نزاعات أو توترات. في عام 2020 إذن وافق لبنان على الدخول في مفاوضات غير مباشرة بهدف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وكان حزب الله رافضا لمشاركة شخصيات مدنية لبنانية في التفاوض، إلا أنه رحب بالصيغة النهائية للاتفاق لاحقا. بعد 7 أكتوبر وانخراط حزب الله فيما سماه جبهة الإسناد، تصاعدت العمليات العسكرية بين الجانبين قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق النار أواخر عام 2024. وتلا الاتفاق عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في مرحلة شهدت هجمات إسرائيلية متواصلة من قصف واغتيالات والإبقاء على احتلال 5 نقاط في جنوب لبنان. بعد أشهر تجدد الصراع في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية، واتسعت المواجهات جنوباً واتسع معها القصف الإسرائيلي ليشمل العاصمة بيروت، كما توغل الاحتلال الإسرائيلي حتى نهر الليطاني، وانعقد في المقر الخارجية الأمريكية اجتماع بين السفيرة اللبنانية ندى حمادي معوض وسفير إسرائيل يحيئيل لايتر، هو الأول من نوعه منذ عقود، وانتهى بالإعلان عن هدنة بدأت في 16 أبريل. وبعد نحو أسبوع انعقدت جولة ثانية من المحادثات بين الجانبين على مستوى السفراء برعاية أمريكية، أدى ذلك إلى حالة من السجال الداخلي والتراشق في لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض المباشر مع إسرائيل ليس خيانة بل يهدف إلى إنهاء حالة الحرب، مشيرا إلى أنه لن يقبل بما سماها اتفاقية مذلة. وقبل أسبوع جدد الرئيس اللبناني التأكيد أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال أنه يجب التوصل إلى اتفاق أمني في البداية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل طرح مسألة اللقاء. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن بيروت ستطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار كذلك. في المقابل بدأ موقف حزب الله منذ اللحظة الأولى رافضاً لمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومتهماً كذلك الحكومة بالمضي في الخيار الخطأ، معتبراً أنها نوع من الاعتراف بإسرائيل. وقبل أيام أشاد النائب عن حزب الله علي فياض بالمواقف الأخيرة الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة، معتبرا أنها تعكس توجها نحو إعادة تصويب الموقف اللبناني في ملف التفاوض، داعيا إلى التمسك بما وصفه بعناصر القوة ورفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. أمس عاد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى رفض المفاوضات المباشرة، واصفا إياها بأنها تنازلات مجانية لإسرائيل، وقال أن سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي وليس جزءا من التفاوض، معتبرا أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي لعب دور حلقة وصل سياسية خلال وقف إطلاق النار السابق، فقد أكد بعد فترة من التحفظ موقفه الرافض لأي مسار تفاوضي مع إسرائيل ما لم تتوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، معترضا على التفاوض المباشر. إذن محطات من التوتر تقودنا إلى جولة الخميس التفاوضية في واشنطن، تزامنا مع أحد أعنف أيام التصعيد الإسرائيلي منذ سريان وقف إطلاق النار. الزميلة سلام خضر الآن تجمل لنا تفاصيل هذا الميدان اليوم في لبنان. إليك سلام، كيف بدأ هذا اليوم؟
4: يوم عنيف، غارات مكثفة على أكثر من 35 مدينة وبلدة في جنوب لبنان، وصلت أيضا إلى حدود المناطق الساحلية من محافظة جبل لبنان. شكرا لك إيمان. إذن تستبق قوات الاحتلال الإسرائيلي جولة التفاوض التي تنطلق الخميس غدا عند الساعة 4 بتوقيت الشرق الأوسط في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. اليوم شهد لبنان عدد كبير من الغارات، ربما هو الأعنف منذ بدء هذه المواجهة بين لبنان، بين حزب الله وبين إسرائيل، إضافة إلى اغتيالات بالمسيرات. هذه الغارات شملت مناطق الجنوب كافة، سواء جنوب نهر الليطاني، شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني، وصلت إلى حدود مدينة صيدا جبل لبنان. أيضا طاله عدد من الغارات التي تستهدف سيارات، غارات موجهة إضافة إلى مناطق في البقاع الغربي. سنبدأ بعمليات الاغتيال التي شهدها لبنان اليوم عبر طائرات مسيرة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك على الأقل 3 استهدافات في الساحل اللبناني من السعديات والجي، وهو ساحل محافظة جبل لبنان، وصولا إلى قلب مدينة صيدا. كان هناك أيضا استهداف لإحدى السيارات ما أدى إلى وقوع ضحايا وفق السلطات اللبنانية. عمليات القصف حقيقة سنبدأ من نهر الزهراني. قبل بدء هذه المواجهة كنا نتحدث دوما عن أن خط نهر الليطاني هو الخط الذي تطالب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون منزوع السلاح وبالتالي تجريد السلاح الموجود في تلك المنطقة من لدى حزب الله. اليوم بتنا نتحدث عن خط نهر الزهراني، وهذا هو تقريبا حدود نهر الزهراني في لبنان. هذه المنطقة اليوم شهدت عمليات قصف مكثفة. هذه البلدات المتناثرة جنوب وحتى شمال نهر الزهراني جميعها طالها القصف الإسرائيلي أكثر من 13 بلدة، إضافة إلى واحدة من أكبر المدن في منطقة جنوب نهر الزهراني، مدينة النبطية وجوارها أيضا تعرضت لقصف عنيف. نتحدث عن النبطية لأنها الكتلة السكانية الديموغرافية الأكبر بين شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الزهراني، وفيها تتركز دوائر الدولة الحكومية في منطقة الجنوب، أو غالبية الدوائر الحكومية في منطقة الجنوب تتصل جغرافيا تقريبا بسبب التمدد العمراني مع بقية البلدات والقرى المجاورة لها. إلى جنوب نهر الليطاني الغارات لم تكن أقل حدة على الإطلاق، بل تعرضت أكثر من 20 إلى 22 بلدة ومدينة صغيرة نسبيا في تلك المنطقة لغارات إسرائيلية مكثفة. مدينة صور وجوارها تعرضت لعمليات قصف، مجرى نهر الليطاني تعرض لعمليات قصف أيضا بشكل مستمر. لم تتوقف هذه الغارات حتى قبل ربما 3 ساعات من دخولنا الاستوديو في هذه العملية أو في هذه الإفادة حول ما يجري في جنوب لبنان. سنختم بعمليات الإخلاء. اليوم أيضا الجيش الإسرائيلي أنذر مجموعة من البلدات شمال نهر الليطاني وصولا إلى خط نهر الزهراني. هذه النقاط التي تظهر باللون الأزرق على الخريطة هي البلدات التي طلب الجيش الإسرائيلي من السكان الإخلاء إيمان بشكل مباشر، وترافق مع ذلك بطبيعة الحال عمليات عدة لحزب الله في المناطق التي ينتشر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان.
3: شكرا جزيلا لك يا سلام خضر على هذه الإفادة. الآن ينضم إلينا في هذا الحوار هنا في الاستوديو نقول نصيف الكاتب الصحفي، وكذلك الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نيكولا نصيف. عشية هذه المفاوضات المباشرة في واشنطن، لبنان يتوجه إلى هذه المفاوضات على وقع أعنف يوم من حيث العمليات العسكرية في الجنوب، كيف يخدم ذلك الأجندة اللبنانية؟
5: لا بالطبع استمرار القصف والاعتداءات الإسرائيلية لا تخدم الأجندة اللبنانية، بالعكس تربك وتحرج المفاوض اللبناني، لأنها ترغمه على الذهاب إلى المفاوضات تحت النار، وهذا ما لم يكن يريده المفاوض اللبناني، ومرارا أكد عليه رئيس الجمهورية بضرورة أن يصير إلى وقف إطلاق النار قبل وتثبيته قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات. لكن على ما يبدو أن الإسرائيلي يريد إجراء هذه المفاوضات أو هذه الجولة على الأقل تحت النار، وفي المقابل يبدو أن ثمة تواطؤا أمريكيا، يعني لأن ثمة تعهدا نحن نتذكره تماما في 23 نيسان عندما مدد لوقف إطلاق النار، أن الرئيس الأمريكي بنفسه هو الذي أعلن وقف إطلاق النار ومع التمديد الأول لوقف إطلاق النار، وتعهد هذا الأمر كثمن ليس مقيدا، يعني كثمن موازن لإجراء المفاوضات. إذن الضمانة الأمريكية لم تكن في مكانها، وقد لا تكون جادة، وربما هي موافقة على هذا الأمر.
3: إذن بدليل بأي شيء؟
5: بدليل إطلاق يد إسرائيل في حرية العمل على الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر في حد ذاته يتناقض مع وقف إطلاق النار.
3: إذا كان يعني المفاوض اللبناني أو إذا كانت هذه المفاوضات تجري تحت وقع هذا النار حسب المعادلة الإسرائيلية، وإذا كنت تتحدث عن تواطؤ أمريكي، بأي شيء يذهب محملا لبنان إلى هذه المفاوضات إذن؟
5: لبنان يملك أولا يذهب كشرعية دستورية، يعني لا ولا يذهب مع حزب الله، وهذه هي المفارقة هذه المرة. يعني في المرات الماضية التي كانت تجري مفاوضات كان حزب الله جزءا لا يتجزأ منها، ب 96 بال 2000 بال 2006 وصولا إلى المرحلة بالترسيم البحري وصولا إلى المرحلة الأخيرة. إذا كان في بطريقة ما كان ثم تظاهير لحزب الله في هذه المفاوضات، وكانت الدولة اللبنانية أيام السوريين وفيما بعد هي التي تتولى التفاوض عنه. هذه المرة تذهب الدولة رغم إرادة حزب الله وعلى طرف نقيض منه، فبالتالي هذا الأمر هذه نقطة أساسية أولى. النقطة الثانية أن الدولة اللبنانية تذهب بأجندة أو بتصور إضافة إلى وقف إطلاق النار هو مسألتان أخريان مهمتان. أولا إعادة تأكيد قرارها بحصر السلاح في يد الدولة وهو قرار اتخذته حكومة الرئيس سلام، والمسألة الثانية إعادة التعويل وإعادة الاعتبار إذا صح هذا التعبير، إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني على أنه قادر هذه المرة في ضوء الحقائق الجديدة وفي ضوء المعطيات الحالية أن يطلع بدوره. شرط أن تساعد إسرائيل بالانسحاب إذا كانت تريد، والواقع أنها كما أظن لا تريد أن تنسحب أبدا، وبالتالي دعم الجيش اللبناني.
3: على ذكر هذا الانسحاب دكتور وسام، يعني حزب الله يريد انسحاب إسرائيل ويريد تثبيت وقف إطلاق النار، لكن لا يريد المفاوضات المباشرة، على ماذا يعول حزب الله إذن؟
6: يعني حزب الله يقول للدولة اللبنانية أن كل المفاوضات التي حصلت قبل ذلك كانت بطريقة غير مباشرة، وكانت بالتكامل ما بين الميدان الذي يقوده حزب الله أو المقاومة بشكل عام وما بين المفاوض اللبناني، سواء كان الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي أو الجهة الرسمية اللبنانية. وحزب الله لم يضع نفسه يوما بمصاف المفاوض، وإنما بمصاف الظهير المساند للمفاوض. ولطالما نجحت هذه المفاوضات، يعني 1996 بالحد الأدنى، 2006 حتى عام 2022 مفاوضات الترسيم البحري. حزب الله يقول للدولة اللبنانية أنك تنازلت عن معظم نقاط قوتك قبل أن تذهبي إلى المفاوضات. القوة الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها الآن بعدما تنازلت الدولة تقريبا عن كل مكامن القوة هي أن تستند إلى قوة الميدان الإسرائيلي. اليوم القناة 14 تقول أن الجيش الإسرائيلي صرف موازنة 700 مليون دولار للتصدي للدرونات. يعني ما يقوم به حزب الله فعليا في الميدان يضغط على الجيش الإسرائيلي بشكل كبير، يدفع بالجيش الإسرائيلي إلى أن يرتب أموره بحيث لا يبقى في الأراضي اللبنانية، لأن البقاء بهذه الطريقة.
3: لكن مع ذلك هو باق في الأراضي اللبنانية دكتور وسام، يعني ما زالت هناك توغلات. وصل الجيش الإسرائيلي إلى شمال الليطاني والآن احتل أجزاء كبيرة من الجنوب، يعني على ماذا التعويل إذا كانت ورقة الميدان يملكها ما زال الجيش الإسرائيلي؟
6: ورقة الميدان لم تنتهي، نحن في خضم المعركة. في عام 2006 دخل الإسرائيلي إلى أماكن أبعد من التي دخلها الآن، وكان بالمعنى الجغرافي يمتد على أماكن أكثر بكثير من التي يتواجد عليها الآن. ولكن حينما تكامل دور الدولة اللبنانية مع دور المقاومة استطاع لبنان بهاتين القوتين الفرض على الإسرائيلي بالنهاية بعد التفاوض أن ينسحب بعد 2006. هذه الفكرة.
3: لكن مع ذلك لم يثبت وقف إطلاق النار وخرقت إسرائيل كل هذه الاتفاقات السابقة
6: إسرائيل. نعم. سوى وجود ردع الذي ثبت وقف إطلاق النار من 2006 إلى 2023، وجود مقاومة مسلحة بنت معادلات راكمتها من عام 1982 إلى عام 2006. حينما اختل هذا التوازن اندفع الإسرائيلي للهجوم على لبنان من جديد. هذا لا يعني أن المشكلة في المقاومة، وإنما المشكلة في توازن الردع. بناء عليه على الدولة اللبنانية أن تبحث في كيفية إعادة التوازن. بالمعنى الدبلوماسي القرار 425 22 عام لم ينفذ، بالمعنى الدبلوماسي القرار 1701 لم تلتزم به إسرائيل، بالمعنى الدبلوماسي وقف إطلاق النار عام 2024 لم ضمنته أمريكا وفرنسا ولم تلتزم به إسرائيل. إسرائيل لا يمكن أن تلتزم سوى بقوة النار التي يمكن أن تكون مقابلها مستندة إليها الدولة التي يمكن أن تفاوض. غير ذلك سنكون بهذا الانقسام في غير المصلحة اللبنانية التي ستعود بالسلبية على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله.
3: وهناك أيضا غير ذلك، يعني حزب الله يتحدث أيضا عن الاستناد إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي. أعود لك دكتور وسام بعد أن أتوجه إلى السيد نيكولا نصيف بالضمانات التي تطالب بها الدولة. تحدث عن ضمانات دولية لتثبيت وقف إطلاق النار، أي نوع من الضمانات إذا كانت يعني حسب الاتفاقات السابقة قوات اليونيفل لم تضمن تثبيت هذا وقف النار، وإذا كانت لجنة الميكانيزم أيضا لم تنجح في ذلك، عن أي ضمانات تتحدث الدولة وتطالب الآن؟
5: طبعا المرجعية الأساسية في هذا الأمر هو من هي القوة القادرة على إرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار، يعني هي الجهة التي يمكن اعتبارها مرجعية الضمان. طبعا أولا الآن ليس هناك أي دور للأمم المتحدة، ليس هناك أي دور لأي مجموعة دولية كي تتعاطى هذا الأمر. اليوم هو الأمر محصور بناء على طلب الرئيس الأمريكي، هو الذي طلب إجراء هذه المفاوضات. إذن هو الذي يتولى هذه الرعاية، ويفترض أنه إذا كان يريد فعلا الأمريكي أن يقدم الضمان الفعلي

0: فهو يستطيع أن يفعل إذا كان يريد. لذلك اليوم
1: إذا كانت هناك رغبة حقيقية، وقد تحدثت عن تواطؤ أمريكي قبل قليل.
0: طبعاً الأدلة ليست ابنة اليوم، يعني منذ عام 83 في كل المراحل وفي عقد التسعينات دائما كان هناك التعويل على دور أمريكي، لكن في نهاية المطاف الأمريكي يتضامن مع إسرائيل ويقف إلى جانب إسرائيل وليس إلى جانب لبنان. اليوم ذهب أبعد من ذلك الأمريكي عندما قال أخيرا الرئيس الأمريكي بأن، وطبعا وزير الخارجية كذلك، عندما قالوا بأن حزب الله هو عدو للبنان ولأمريكا ولإسرائيل في آن، طبعا هذا ليس هو موقف الدولة اللبنانية. إذن هناك مشكلة أمريكية مع حزب الله وهي قديمة، رغم ما تعتبر أمريكا أنها انتقمت مما حصل عام 84 بتصفية قادة حزب الله عام 2024، لكن هناك دفتر مفتوح من الصدام الدائم بين إسرائيل وحزب الله. هذا يعني
1: طيب أتحول بالسؤال فقط لأنه لدينا أقل من دقيقتين دكتور وسام، يعني بالإضافة إلى قوة الميدان كما يقول حزب الله، نعيم قاسم يتحدث عن ورقة قوية أخرى وهي الاتفاق الإيراني الأمريكي. إلى أي مدى التعويل على هذه الورقة أليس في ذلك مخاطرة غير محسوبة النتائج، ربط هذا المسار أو لبنان بهذا المسار المتعثر حتى الآن؟
2: هو لا يعتمد فقط على هذه، ولكن باعتبار هو يعتمد على قوة المقاومة وعلى أمل أن تستند الدولة إلى هذه القوة باعتبار أن الدولة ليس في يدها أصلا نقاط قوة سوى هذه النقطة. من ناحية أخرى هو يعول طبعا على مسار إسلام أباد باعتبار أن ما حصل في المرحلة الأولى قد يبشر بما يمكن أن يحصل في المرحلة الثانية. يعني حينما بقي المفاوض الإيراني 5 ساعات يرفض الدخول إلى طاولة المفاوضات حتى يعلن الرئيس الأمريكي ويعلن الإسرائيلي وقف إطلاق النار ويفرض عليه ذلك، حزب الله على تواصل مع القيادة الإيرانية.
1: شكرا، داهمنا الوقت. شكرا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وأشكر نقول نصيف الكاتب والصحفي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ومن غرفة الأخبار نحييكم من جديد أينما كنتم، ونصحبكم في هذه الساعة الجديدة في متابعتنا من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. أينما كنتم إليكم أحدث المستجدات. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق يومين، استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة قد انتهت. غادت إعلان الكويت عن أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وتحتفظ بحق الرد. عراقجي أضاف أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتوجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم الخميس، شهد لبنان أمس الأربعاء تصعيدا إسرائيليا واسعا. وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 22 شخص استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان وأيضا في الجنوب. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. مشاهدينا، كما نفعل على رأس كل ساعة، نتابع التصريحات بصفة أدق وبتحديثات مستمرة مع مراسلي الجزيرة. ينضم إلينا من واشنطن مراد هاشم ومن طهران محمد البقالي. مرحبا بكما مراد. زيارة مهمة لدونالد ترامب إلى بيجين، رغم كل ما تحمله من مواضيع إلا أن الملف الإيراني يحمل حيزا منها وتصريحات أمريكية مستمرة حتى في غضون تلك الزيارة.
4: بالفعل محمد، بل ويكاد الملف الإيراني يهيمن على تناولات وسائل الإعلام الأمريكية والصحافة في تغطيتها لهذه الزيارة. في المجمل آخر ما نشر وما تنقله وكالة رويترز عن أن مستشاري ترامب يرون أن إيران من الأطراف القليلة جدا القادرة على إقناع طهران بتعديل سلوكها في مضيق هرمز وكذلك الخليج إجمالا. أيضا تنقل عن السفارة الصينية هنا في واشنطن قولها إن الأولوية القصوى بالنسبة للصين هي عدم استئناف الحرب مجددا، وهذا بطبيعة الحال وهي أولوية لافتة بطبيعة الحال ومهمة بالنظر إلى السياق الذي تجري فيه هذه الزيارة، لا سيما بعد أن أعلن الرئيس ترامب تذمره وغضبه وسخطه على آخر رد تلقته واشنطن من طهران فيما يتعلق بالمفاوضات وعقده اجتماعا مع القادة العسكريين. بعده تسربت أنباء فيما يتعلق بميل الرئيس ترامب الآن أكثر للخيار العسكري، وهو غادر واشنطن تحت وقع هذه الأنباء والتقارير التي تشير إلى العديد من الخيارات والتي هي مؤجلة لأسباب عديدة بينها زيارته الحالية للصين، أي أن هذه المحطة للرئيس دونالد ترامب مهمة أيضا فيما يتعلق بمسألة اتخاذ قرار باستئناف العملية العسكرية وإن تحت مسمى جديد. في هذا السياق تأتي أهمية تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس، وهو بطبيعة الحال من المهم الإشارة إلى أنه من المعسكر داخل إدارة ترامب ممن يدفعون بإعطاء فرصة وإن أخيرة للمفاوضات. قال جي دي فانس في تصريحات للصحفيين من أنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران حققت تقدما وأنه أمضى ساعات صباحا منذ الصباح في التواصل مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس وجيريد كوشنر مستشار الرئيس وكذلك الأصدقاء العرب فيما يتعلق بهذه المفاوضات، بل إنه قال أنه منذ آخر جولة مفاوضات شارك فيها في إسلام أباد فإن هذه المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، لكنه قال إنها لم تصل بعد إلى النقطة التي تراعي خطوط الرئيس ترامب الحمراء، مشيرا إلى أن ذلك يعني عدم امتلاك إيران بأي حال من الأحوال لسلاح نووي. لكنه أكد أن توجيهات الرئيس ترامب هي الإعطاء الأولوية للمسار التفاوضي مع بقاء خيارات أخرى. كان اللافت أيضا تصريحات لماركو روبيو وزير الخارجية لفوكس نيوز والتي عبر فيها عن الأمل في أن تتمكن أو أن تقوم بجين بإقناع طهران بتعديل سلوكها في الخليج وأن تقوم بدور فعال أو أكثر فعالية، كما أشار مشيرا إلى جملة من الأسباب التي هي تخدم مصالح الصين في المجمل من دور كهذا بما في ذلك مصالحها بطبيعة الحال من بقاء مضيق هرمز مفتوحا. واللافت أنه أيضا دعا إيران إلى دور إيجابي فيما يتعلق بالقرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والذي ترعاه الآن 113 دولة، أي أن تدعم الصين، دعوته لأن تدعم الصين هذا المشروع والذي يطالب إيران بفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام وعدم فرض أي شروط أو لوائح أو رسوم بطبيعة الحال. أيضا هذا يعطي زيارة الرئيس ترامب أهمية أيضا في هذا الجانب. كان الرئيس ترامب أيضا واضحا حينما قال إنه سوف يناقش هذا الملف، ملف إيران، باستفاضة وبتوسع مع نظيره الصيني. وحينما سئل عما إذا كان سيطلب المساعدة قال إن ملف إيران تحت السيطرة، مشيرا إلى مسألة الحصار. هو يأتي الحصار هنا كأحد أوراق كما ينظر لها من قبل كثيرين من أنها إحدى أوراق واشنطن الضاغطة على الصين، باعتبار أن الحصار الأمريكي وإن كان متركزا على السفن الإيرانية الداخلة للخليج والخارج منه، لكن

0: ولكن إيران متضررة من هذه المسألة، بالنظر إلى أن 90% من صادرات إيران النفطية تتجه إلى الصين، أي 30% من واردات الصين النفطية، ناهيك عن بقية تجارتها التي تمر في هذا المضيق. محمد،
1: أشكرك مراد هاشم. محمد البقالي، في الوقت الذي ينظر على الأقل على مستوى المحللين وعلى مستوى الإعلام في الولايات المتحدة وعبر العالم إلى هذه الزيارة لترامب للصين، من أنها ستأخذ بعين الاعتبار وبكثير من المتابعة موضوع إيران، إلى أن إيران بحد ذاتها تقول بأن هذه علاقات بين بلدين وهما أمريكا والصين، وتبقي في المقابل على موقفها الثابت فيما يتعلق بهرمز بمطالبها أيضا الخمسة، وتقول أيضا في مستواها العسكري بأن اليد على الزناد. محمد،
2: على كل حال انقطع الخط عندي، ولكن أتوقع أنك تسأل عن هذه الزيارة محمد.
1: نعم،
2: سأجيب في هذا السياق.
1: نعم، بالتأكيد أقول بأن هذه الزيارة تنظر إليها إيران بأنها خاصة ببلدين وهما الولايات المتحدة والصين، مع أن الكل ربما يوجه الأنظار باعتبار أنها قد تحدث اختراقة ما، ولكن طهران تبقى محافظة على لغتها في غضون تلك الزيارة.
2: بالفعل محمد، بالنسبة لطهران على كل حال هي لديها حرص كبير على إرسال الرسائل بأنها غير مستعجلة، غير قلقة، وأنها لا تتصرف تحت الضغط، ويبدو أن موقفها من هذه الزيارة أيضا يندرج في هذا السياق، في هذا الخط العام الذي يرسم في الحقيقة استراتيجية التفاوضية الإيرانية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأمر يتعلق بالزيارة الثنائية، لن يعلق عليها، ولكنه قال في نفس الوقت إن الصين تعرف جيدا الموقف الإيراني، وقد تم إيصاله لها من خلال زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي الذي سبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين قبل نحو أسبوع، والتوقيت طبعا لم يكن صدفة، ذهب هناك والتقى بالرئيس الصيني وعبر له عن المواقف الإيرانية، ويبدو أن الطرفين قد تواصلا بشأن ما يمكن أن يقال أيضا في هذه الزيارة، هذا ناهيك عما يجمعهما من قضايا وإشكالات مشتركة، لأننا نعلم بأن مضيق هرمز هو ممر تجاري وبحري أساسي بالنسبة للصين، سواء في عبور الواردات من الطاقة أو في عبور الصادرات الصينية إلى بقية العالم، وبالتالي فهناك هذا النقاش إلى أي حد سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادرا على التأثير على نظيره الصيني ليضغط أكثر على طهران في موضوع فتح هذا المضيق. يبدو أن هناك اطمئنان على المستوى الإيراني، اطمئنان إلى أن حجم الخلاف بين الولايات المتحدة وبين الصين أكبر من أن تجسره زيارة واحدة، وأكبر من أن تتمكن جلسة واحدة أو توافقات معينة بين الرئيس الأمريكي وبين نظيره الصيني من أن تؤثر عليه وأن تكسر هذا التحالف الاستراتيجي بين إيران وبين الصين. طبعا بين الولايات المتحدة وبين الصين خلافات كثيرة تتعلق بالتجارة، بالسياسة، بحسابات جيوستراتيجية، بالتأكيد سيبحث الطرفان جسر الهوة والبحث عن المصالح المشتركة في التجارة وفي السياسة وفي غيرها، ولكن هناك قناعة هنا في طهران بأن كل ما يمكن أن يصل إليه الطرفان هو محاولة تخفيف التوتر بينهما والبحث عن مساحات مشتركة متعلقة أساسا بالتجارة وبتخفيف التوتر. عدا ذلك لا يتوقع بالنسبة لإيران أن يكون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه القدرة ليضغط أو ليقنع الصين بتغيير موقفها، ولذلك من بين المطالب التي قدمت للصين من قبل عباس عرقجي عندما كان هناك هي مسألة موقفها في مجلس الأمن الدولي. الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، المجلس سيناقش مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز وحشدت حوله دعما كبيرا. طهران تتوقع من الصين وما زالت تتوقع أن يكون موقفها في حال كان هذا القرار يفرض على طهران مواقف لا ترضاها أن تتدخل وتفرض حق النقد كما تتوقع هذا الأمر من روسيا.

0: إذا على هذا الأمر يمكن أن أقول إن هناك حالة اطمئنان هنا في طهران نلمسها بشكل واضح، ولكن هذه الزيارة قد تكون لحظة فارقة بالنسبة لطهران فيما إذا كان الأمر يتجه إلى عمل عسكري. كل الاستعدادات هنا والتصريحات التي نسمعها من قبل الجهات العسكرية ومن قبل الجهات السياسية بأن الأمور تتجه نحو ضربة قد تتلقاها إيران، وإذا كانت ستحدث فإنها ستحدث بعد نهاية هذه الزيارة وليست قبلها، ولذلك فإن الاستعدادات وصلت إلى درجاتها القصوى، وهذا ما عبر عنه على سبيل المثال وليس الحصر، وإلا فإن التصريحات أكبر من أن تعد بهذا الشأن ما عبر عنه مستشار المرشد لدى الحرس الثوري عندما أكد بأن الاستعدادات في درجاتها القصوى وأن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية بجميع تشكيلاتها هي في مستواها العالي، وأن العدو إن أراد أن يهاجم فما عليه إلا أن يجرب، وأنه إذا وجه ضربة محدودة ودقيقة وسريعة فسيواجه بضربة واسعة وممتدة وقاسية. هذا يحيلنا على مضيق هرمز محمد، أن طبعا طهران تؤكد من جديد ضمن الشروط الخمسة التي قدمتها أن سيادتها على مضيق هرمز، وهذا الأمر أكده أيضا نائب الرئيس الإيراني الذي قال إن حق إيران في مضيق هرمز قد تكرس وأن الأمور قد انتهت، هكذا عبر. وبطبيعة الحال هذه لغة هي شبيهة باللغة التي يستعملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمور انتهت. بالنسبة لإيران توجه هذه اللغة وتستعمل نفس الخطاب في نفس السياق التفاوضي الذي يروم ألا تعطي إشارة أن لغتها ولهجتها هي أقل من اللغة أو اللهجة التي يستعملها الأمريكيون، وحتى هذا الأمر يندرج فيما تعتبره طهران جزء من سلاح الردع الموجه للأمريكيين. ويمكن أن نلحظ هذا التشدد الدبلوماسي الواضح، الآن طهران تتحدث على خمسة شروط لا يمكنها أن تعود إلى المفاوضات في حال لم تتحقق، وهذه الشروط سقفها عال جدا ولا ينتظر أن الولايات المتحدة ستقبلها، وبالتالي عندما نسأل هنا كيف تقدمون هذه الشروط كثيرا ما يقال لنا من قبل العارفين بقضايا وشؤون الدبلوماسية الإيرانية بأن التجربة تقول كلما خفضت طهران شروطها كلما طالبت الولايات المتحدة بمزيد من التخفيض، وكلما جاءت المطالب أقرب إلى صك استسلام، وهذا الأمر على سبيل المثال ما عبر عنه نائب وزير الخارجية الذي قال إن واشنطن رفضت المقترح الإيراني أو الرد الإيراني فقط لأنه لم يكن وثيقة استسلام، وبالتالي فإيران تنهج نهج التصعيد بغية الحصول على التهدئة.
1: أشكرك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صور الأقمار الصناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 8 و12 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. تفاصيل أكثر في سياق هذا العرض.
2: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل

0: الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة، واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
1: من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ومن نابلس سليمان بشارات، الخبير بشأن الإسرائيلي. مرحبا بضيوفنا الكرام. أستاذ ماركو، بين من يقلل من موضوع إيران في قلب زيارة ترامب إلى الصين، وبين من يعتبرها ستكون حجرا تبنى عليه المسارات المستقبلية في المواجهة الأمريكية الإيرانية المستمرة، أنت إلى أي اتجاه تذهب؟
2: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. يعني اصلا هذه الزياره كان مرتب لها من قبل منذ فتره، وفي اعتقادي بالفعل سوف يتم التحديث عن الملف الايراني بكل تاكيد، ولكن سوف يكون جزء من الصيغه الكبيره التي يريد دونالد ترامب الوصول الى علاقه امريكيه صينيه. هناك كثيرا من الملفات ما بين الدولتين، اغلبها اقتصادي وتجاري، وكثيرا من الملفات على الطرف الصيني، وبكل تاكيد كل طرف يحاول الوصول الى يعني نتائج ملموسه. الطرف الصيني ما يحركه في العلاقات الدولية هو الاقتصاد والتجارة، وبكل تأكيد هو يحاول البعد عن العقاب الترامبي وهو التعريفات الجمركية. دونالد ترامب من وجهة نظره يريد أن يصل إلى نتائج ملموسة اقتصاديا مع الصين لكي يعني يحسن الحالة الاقتصادية في الداخل، ولكي يصل رسائل بأنه بالفعل نجح في إبرام اتفاق ويخدم سياسة أمريكا أولا ويخدم الولايات المتحدة. عندما نتحدث عن إيران، بكل تأكيد دونالد ترامب يريد التدخل الصيني، ولكن بشروط دونالد ترامب يريد أن يقول أو يريد أن يرسل رسائل للعالم كله بأنه الضغط العسكري والضغط أو الاستراتيجية الأمريكية على إيران هي من نجحت في الوصول إلى الاتفاق، إن وصلنا إلى الاتفاق بكل تأكيد، ولكن هو يريد أن تتدخل الصين ولكن ليس بالطريقة المشهورة. يعني هو لا يريد أن تأخذ الصين هذا الأفضلية أو هذا الكريدت، يريد فقط أن يأخذه هو، ولكن إن نجحت الصين في الضغط على النظام الإيراني بشكل ما أو بآخر، من الممكن أن يكون ذلك منطقيا. لماذا؟ لأن هذه المطالب المبالغ فيها، دعنا نقول المطالب الغير منطقية التي أتت من قبل النظام الإيراني، وهي المطالب التي لا يمكن أصلا الحديث عنها أمريكيا، من الممكن أن تكون فقط بسبب هذه الزيارة، ولكي يقول النظام الإيراني بالداخل بأن نحن لن نتنازل للأمريكان ولأي طرف آخر، ولكن من الممكن أن يقدم هذا التفاهم الصيني الإيراني هذا خروج من للنظام الإيراني. ماذا أعني بذلك؟ إن النظام الإيراني إن نجح الإدارة الصينية بأن تضغط على النظام الإيراني في الوصول لاتفاق، هذا أمر مهم بأنه ما يتم تصويره في الداخل بأن الإيرانيين أو النظام الإيراني فقط قدم تنازلات وفقا لهذا التفاهم الكبير مع الحليف الأقوى والأبرز وهو الصين وليس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا يعني احتمال من الممكن يحدث. ماذا عن الملفات الأخرى؟
1: طيب هذا احتمال دعني أنقله مباشرة إليك أستاذ مختار. هل هذا ممكن أن تكون إيران لا ترضى أن تظهر بأنها تقدم تنازلات للجانب الأمريكي، ولكن أن تقبل بها إن صورت على أنها مطالبات جاءت من حليفها المهم الصين؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هذا أمر مستبعد، وحتى يعني حسب المعلومات المؤكدة هناك يعني خلال هذه الفترة، والبعض الذي كان يقول مثلا الصين هي مثلا عبر باكستان أو من خلال باكستان قامت بدور الوساطة، أساسا الصين لم تلعب دور الوسيط، ويعني هناك هذا واضح لبعض الأمور وبعض التطورات. يعني هناك الولايات المتحدة إلى جانب أن هي الآن تقوم بعدوان على إيران، هي كذلك لدى أهداف من هذا العدوان، هو التأثير على الصين من خلال يعني التأثير على النشاطات الاقتصادية الصينية. وتعرفون يعني هناك أكثر من 20% أو حوالي 20% من الطاقة الصينية يتم استيرادها من إيران، يعني من النفط الإيراني. فلذلك يعني هناك الآن نقول أن الصين مثلا ستلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، هذا

0: هذه اللحظة مستبعد، أو مثلا نقول أن إيران طلبت من الصين بأنها تأتي وتلعب هذا الدور، هذا كذلك مستبعد. هناك ممكن أن هناك الجانب الأمريكي يطلب هذا من الجانب الصيني، والذي هذا كذلك أنا أستبعده، لأنه حتى عندما الحليف الآخر لإيران يعني روسيا أرادت أن تلعب مثل هذا الدور على الأقل في موضوع اليورانيوم المخصب وتستقبل ذلك اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الولايات المتحدة رفضت ذلك، ولا أعتقد يعني ستعطي مثل هذا الدور كذلك للصين، لأنه تعرفون يعني موضوع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة هو أكثر من أن تكون علاقات ودية، هي منافسة وعداء يعني استراتيجي تجاه الصين من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك باعتقادي صحيح هناك ممكن يكون أي شيء وارد، ولا يمكن إنسان يقول بشكل قاطع بأن هناك أو بشكل قطعي بأن هناك مثلا لن يكون هناك أي دور للصين في المستقبل، ولكن حتى الآن هذه الأمور تكون مستبعدة. وقلت لكم أنا
1: طيب إذا
0: تحدثت
1: كان
0: على
1: هناك
0: هذا
1: دور
0: الأساس أو
1: للصين
0: هذا
1: في المستقبل، وفق أي صيغة سيكون ذلك في تقديرك؟ ما يرضي طهران؟
0: حتما يعني إيران حتى ولو تأتي الصين وتلعب هذا الدور، إيران لن تتراجع عن حقوقها وعن حقوق الشعب الإيراني، هذا أمر مؤكد. يعني بأنه مثلا نقول لأن الصين حليف لإيران، مثلا إيران ستقبل بما تطلبه الصين، حتى إذا الآن مثلا في موضوع مضيق هرمز الصين تطلب مثلا من إيران فتح المضيق، إيران في المقابل تريد أن يتم كذلك رفع الحصار على الموانئ الإيرانية. يعني هناك قبل 3 أسابيع عندما إيران قامت بعملية حس النية وفتحت المضيق، الولايات المتحدة قالت نحن سنكون متمسكين بموضوع الحصار على الموانئ. حتما الصين كذلك يعني لن تقبل بمثل هذا الإجراء الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف الاستمرار على الحصار، موضوع حصار الموانئ يعني عدم استيراد النفط من إيران، وقلت لكم يعني هي تعتمد 20% على النفط
1: ولكن في المقابل من
0: الإيراني.
1: يعني يمكن لترامب، ومن المعروف بأنه رجل صفقات، أن يعرض على الصين النفط الأمريكي، أو الأعين تتجه أيضا إلى النفط القادم من فنزويلا، وتعلم ما حدث هناك واليد الأمريكية التي أصبحت مسلطة على الطاقة في فنزويلا، وبالتالي إيران ستخسر بيع هذه الكميات من النفط لإيران، أو عفوا للصين.
0: لا أعتقد أن يعني هناك مثلا الصين تقوم بمثل هذا الإجراء أو مثلا تتخلى عن إيران، لأنه تعرفون العلاقات بين إيران والصين فترة لم تكن في مجال الطاقة، يعني هي في مجالات عدة، مثلا موضوع الممرات، يعني يهمها الصين أن تستفيد من العبور من إيران، وإيران يكون لها طريق قصير مثلا للوصول إلى أوروبا، إلى يعني دول أخرى. وهناك الآن نرى هناك مثلا تم ربط السكك الحديد بين إيران والصين، وهذه العملية قبل الحصار على الموانئ كانت يعني مثلا كل أسبوع تمر القطارات الصينية، الآن يعني هذا وصل إلى كل 3 أيام أو 4 أيام وتأتي القطارات من الصين وتحمل السلع إلى إيران أو لإيران أو إلى إيران من أجل المرور
1: واضح.
0: عبر
1: طيب
0: إيران. وهناك الكثير يعني من الأمثلة في هذا المجال.
1: أستاذ سليمان بشارات، مثل ما نقول دائما، إسرائيل هي الحاضر الغائب في كل خطوة تخطوها الولايات المتحدة، لها علاقة على الأقل بالشأن الإيراني. كيف هو حضور إسرائيل في هذه الزيارة لترامب إلى بيجين، خاصة فيما يتعلق بالموضوع الإيراني؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. يعني أنا باعتقادي هناك معادلة الترقب ومعادلة محاولة الاستفادة من مخرجات هذه الزيارة من المنظور الإسرائيلي في اتجاهين اثنين. الاتجاه الأول أن هناك مساحة مشتركة ما بين التقاطع الإسرائيلي الأمريكي الصيني في منطقة الشرق الأوسط، كل منهما ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أنه منطقة نفوذ ومنطقة بعد علاقات تجارية واقتصادية واستراتيجية مستقبلية، وكلهما يعلم من أن أي طرف من هذه الأطراف يحظى بمساحة أكبر في منطقة الشرق الأوسط يمتلك أدوات أكبر في المعادلة السياسية المستقبلية، وهذه ربما نقطة بالغة الأهمية بالمنظور الإسرائيلي أيضا، وهي تعلم

0: أن الصين منافسا أكبر واستراتيجيا للحضور وللوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. البعد الثاني وهو البعد المرتبط في ملء الفراغ، إسرائيل تدرك بشكل كبير جدا إلى أن أي تأثر للوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط فإنه سيترك فراغا كبيرا، وأن البديل لهذا الفراغ هو سيكون بالوجود الصيني. الصين نحن نعلم لا تقوم على مقاربة القوة، وإنما تقوم على مبدأ العلاقات السياسية والدبلوماسية والقوة الناعمة والعملية الاستثمارية، وهذا ربما من المنظور الإسرائيلي هو الذي جعل إسرائيل تذهب إلى علاقات اقتصادية كبيرة مع الصين، حتى وإن كان ذلك مغايرا للرغبة الأمريكية، وربما حتى كان هناك تحذيرات أمريكية لإسرائيل من أن لا تتوسع في علاقاتها مع الصين، خشية من أن يكون هناك تسريبا أيضا للمعلومات التقنية والتكنولوجية المرتبطة في تطور البنية المرتبطة في معلومات البعد العسكري. ونحن نعلم أن الصين هي ربما كانت هي واحدة من الدول التي تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن تمتلك التكنولوجيا العسكرية التي يمكن أن تؤثر على معادلة التوازن في الصناعات العسكرية. من هذه المنطلقات باعتقادي إسرائيل تراقب هذه الزيارة أيضا ضمن محدد أساسي متمثل، إن استطاعت الصين أن تكون هي لاعبا أساسيا في محاولة تغيير الرؤية والمنظور الأمريكي تجاه بعد استخدام القوة تجاه إيران. لماذا ذلك؟ لأن هذا يعني فشلا للمنظور الإسرائيلي المستقبلي. إسرائيل تعلم بشكل كبير جدا على أن النظام السياسي الإيراني الموجود حاليا والبنية السياسية الموجودة حاليا في إيران هي تمثل العقبة الكبرى والعقبة الاستراتيجية للمشروع الإسرائيلي في المنطقة، وبالتالي كل ما قامت به إسرائيل وكل ما استطاع بنيامين نتنياهو أن يقنع به الإدارة الأمريكية باستخدام القوة لإنهاء النظام الإيراني، ربما الصين تذهب إلى عملية محو كل هذا التأثير وبناء رؤية جديدة لدى المنظور الأمريكي بهذا الاتجاه، أن تبقى إيران كجزء أو كلاعب أساسي في المنطقة، على اعتبار أن النظام الإيراني والاستقرار في إيران هو يمثل بوابة مهمة للتجارة وللعلاقات وللحضور الصيني في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي إسرائيل تتوجس من هذه الزيارة، كان ذلك مرتبطا في المنظور باتجاه إيران والحرب على إيران أو فيما يتعلق حتى بالعلاقات البينية الصينية الأمريكية أن تكون على حساب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. البعد الثاني وهو أنا باعتقادي أيضا مهم في المنظور الإسرائيلي من هذه الزيارة، وهو أن تذهب الصين إلى إمكانية إيجاد حلول، هذه الحلول تستثنى منها إسرائيل، بمعنى إسرائيل في هذه الحرب وعندما ذهبت إلى هذه الحرب حاولت أن تكون المستفيدة الأكبر، أكان ذلك من خلال طرح نفسها كمحور أساسي في الشرق الأوسط، وبالتالي هي تقنع الشركاء الإقليميين والدوليين من أن نعم. إسرائيل ضمن المعادلة الاستراتيجية القوية في الشرق الأوسط، أو أنها تستطيع أن تبني تحالفات ما بعد منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي إيران هنا أو الصين عفوا هنا ربما تكون أو تقطع الطريق على المنظور الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تريد أن تذهب بعيدا في هذه العلاقات الأمريكية الصينية، ولكنها أيضا تحاول أن تحافظ على نوع من الاتزان والمراقبة عن بعد.
1: أستاذ ماركو، عندما يقول روبيو بأن الولايات المتحدة ستحاول أن تقنع الصين بأن تضغط على إيران بطريقة أو بأخرى من أجل حلحلة موضوع مضيق هرمز، هل يمكن أن تنتهي هذه الزيارة في تقديرك على الأقل بإيجاد حل ما، توافق ما بشأن هذه المعضلة؟
2: إن تم التواصل إلى توافق في كثير من الملفات العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فاعتقادي بناء على هذه العلاقة الإيجابية التي سوف تنشأ من بعد هذه الزيارة، فاعتقادي من الممكن أن نتحدث عن نتائج إيجابية في الملف الإيراني. ولكن لا أتوقع على سبيل المثال عدم وصول الرئيسين لتفاهمات في قضية التعريفات الجمركية، في تفاهمات خاصة بالذكاء الاصطناعي، في تفاهمات خاصة بتايوان، في تفاهمات خاصة بالتجارة ما بين البلدين، ويتفاهمون يتواصلون على إيران. فإذا هناك أولويات في الملفات إن تم التواصل بها أو إذا تم التوافق عليها بشكل مبدئي، وكانت هذه الزيارة زيارة ناجحة بالنسبة لترامب وشي، فاعتقادي من الممكن أن نتحدث عن تفاهمات وإشارات إيجابية على الملف الإيراني. دعنا نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية

0: لا تجد اي، يعني تحدث عن ترامب لا يجد اي مشكله من ان يكون هناك تدخل صيني كما قلت، ولكن هو يحاول ان يحل هذه المساله بالطريقه اقل تكلفه. اذا كان هناك يعني حصار بحري يكلف النظام الايراني الكثير من الاموال يوميا، هناك عقوبات اقتصاديه عندما نتحدث عن مشروع الحريه والحريه بلس، هو اصلا الان لا يتكلف الكثير من الاموال، ويقول نحن الان يعني نضغط على النظام الايراني بشكل كبير. ولكن بعد هذه اللغه التي يتحدث بها النظام الايراني وكأنه انتصر عسكريا، وفي اعتقادي الانتصار من وجهة نظر النظام الإيراني هو فقط يعني الحفاظ على ما تبقى من النظام حتى لو لم يتمكن من الحفاظ على حياة الإيرانيين، فهذه اللغة في اعتقادي من الممكن أن تقول لدونالد ترامب حتى لو الإيرانيين ضغطوا على النظام الإيراني، هذا النظام لا يريد أن يصل إلى حل وفقط ينتهك سياسة الأرض المحروقة أو السياسة الانتحارية. فإذا العودة للعمل العسكري بعد عودة دونالد ترامب إلى واشنطن من الممكن أن تكون الأقرب، ولكن إذا كنا نفهم بأن هذه اللغة التي يتحدث بها النظام فقط لإرسال رسائل لهذه القمة المرتقبة بين شي وترامب، فمن الممكن ان نكون هناك نعول ان هناك في تفاهمات، ولكن في اعتقادي ان لم يريد النظام اي تقديم اي تنازلات حتى لو الى النظام الصيني على سبيل المثال، ففي اعتقادي دونالد ترامب لن يعول كثيرا، وفقط سوف يركز على الملفات التي تخدمه هو شخصيا في الولايات المتحده الامريكيه وتخدم الصين بالطبع. دعنا نتحدث بان
1: ولكن
0: الصين
1: ولكن هل
0: لديها
1: يمكن اعتبار
0: يعني اسباب،
1: هل يمكن اعتبار هذه الزيارة مفصلية فيما يتعلق بخيارات ترامب فيما يتعلق بموضوع إيران؟ بمعنى آخر، إذا لم يتم إحراز أي شيء من خلال أي وساطة أو دور صيني مع طهران، هل هذا يعني بأن ترامب عندما يعود إلى الولايات المتحدة سيعلن البدء بعمليات عسكرية أخرى ضد إيران؟
0: هذا سؤال جيد، وفي اعتقادي نعم الإجابة إن لم يصل دونالد ترامب إلى نتيجة من أو دعنا نقول إلى تفاهمات مع الطرف الصيني للضغط على النظام الإيراني، أو حتى كان هناك رسائل من النظام من الطرف الصيني إلى دونالد ترامب بأنه لن يتدخل أو لن يقدر أن يفعل شيئا في هذا الأمر، ففي اعتقادي الأمور لدى دونالد ترامب تنحصر فقط في العمل العسكري. هذه الوساطة الباكستانية نتحدث عن أكثر من شهر، وهذه العروض الإيرانية المتكررة لم تقدم لدونالد ترامب أي شيء، بل بالعكس كانت في بعض الأوقات تقول له أو تستهزأ به، لدرجة أن دونالد ترامب قال بأن النظام الإيراني لن يضحك علينا في المستقبل ومن الآن. فإذا إن لم يصل إلى تفاهمات في اعتقادي سوف يكون من الصعب الحديث عن تفاوض، أو سوف يكون من الصعب الحديث عن إعطاء التفاوض والعمل السياسي فرصة كبيرة سوى العمل العسكري، وهو بكل تأكيد سوف يعني يفرح إسرائيل بكل تأكيد، والولايات المتحدة سوف تعود لهذا العمل العسكري.
1: أستاذ مختار حداد، ذكرت وكررت من حقك أن تقول بأن إيران هي دولة ذات سيادة، ولا يمكن لا للصين ولا لغيرها أن تفرض عليها شيء، وأن القرارات اتخذت أصلا في إيران ولن يتم التأثير عليها. ولكن تابع معي ما نقلته رويترز، تقول بأن مساعدو ترامب يعتقدون بأن الصين هي من الجهات القليلة القادرة على إقناع صناع القرار في إيران على إبرام اتفاق. هذا الإقناع لا يجب أن يكون بالضغط وبالطريقة السلبية، يمكن أن يكون بالحسنى مثل ما يقال. هل لدى القادة في إيران أي قبول لنصيحة لكي نخفف من مستوى ربما العلاقة التي قد تربط بيجين بطهران، ونقول بأن يرضوا بنصيحة برأي صيني قد يساعد في إبرام اتفاق ما، أن تضع الصين إيران وواشنطن إلى حد ما على خط واحد قد يفضي إلى نهاية هذه الأزمة التي إن طالت الكل يتأثر منها، وبالضرورة إيران أيضا؟
2: يعني الآن عندما نرى الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته يتحدثون مثلا عن دور الصين في موضوع ملف إيران، هم حقيقة في مأزق. يعني كذلك الطرف المقابل، يعني عندما حتى تحدث عن مشروع الحرية رأينا خلال يعني أقل من 48 ساعة تراجع. وعلى هذا الأساس عندما الصين تريد أن تلعب دورا، نعم يعني إيران ممكن تقبل بدور الصين وبوساطة الصين، ورأينا يعني الصين كان لديها وساطة ناجحة في ملف مهم في المنطقة، ملف العلاقات بين إيران والسعودية. أنا أتذكر ملف

0: في العلاقات بين إيران والسعودية، هناك أعتقد 5 أدوار من المباحثات أو 6 أدوار من المباحثات بوساطة عراقية، ولكن في نهاية المطاف من أنجز هذا الملف ويعني وأوصل الجانبان إلى تفاهم وعودة العلاقات سريعا هي الصين. يعني الصين إذا في هذا الموضوع كذلك ترى مصالح إيران ويعني تضع مصالح إيران في عين الاعتبار، حتما يعني الصين لم تأتي مثلا وتقول فقط يعني اقبلوا بالمصالح الأمريكية وما تريدها الولايات المتحدة. نعم، إذا يكون على هذا الأساس نعم إيران ممكن تقبل بوساطة صينية، والصين قلت لكم يعني لديها مثل هذه التجربة، ولكن المشكلة هي في الجانب الأمريكي. يعني لا أعتقد أن الجانب الأمريكي كذلك سيعطي مثل هذه الامتيازات أو سيعطي مثل هذه الامتيازات للصين أو مثل هذا الدور للصين بهذا الشكل. يعني هذا الرئيس الأمريكي واضح، هذا يقول فقط يجب أن تستسلموا، حتى عندما كان يعني يتحدث أو يوصل الرسائل يقول تأتوا إلى إسلامباد وتوقع على الورقة التي أنا أعطيها لكم وهذه الورقة يجب أن تقبلوا بها. ولكن نعم إذا وضعت خطوط إيران الحمراء في عين الاعتبار وهناك يعني مفاوضات كانت يعني على أساس العرض يعني الأخذ والعطاء أو على أساس مثلا نقول الربح ربح، نعم هناك ممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق، ولكن
1: نعم.
0: نظرا للسلوك الذي نراه من الرئيس الأمريكي هذا حتى هذه اللحظة مستبعد. ولكن من مبدأ أن إيران مثلا إيران ترفض الدور الصيني، لا إيران لا ترفض دور الصين، لأنه في نهاية المطاف إيران لديها الثقة بالصين.
1: يعني هل هي تفضل الصين على باكستان مثلا إن خيرت بين الطرفين كوسيط؟
0: يعني الحقيقة يعني هناك باكستان هي دولة حليفة صديقة لإيران، علاقات اجتماعية والكثير من الأمور وعلاقات سياسية ولكن في نهاية المطاف نعم يعني باعتقادي الصين لديها القوة الأكبر في موضوع الوساطة أو في يعني في فرض رؤاها على مثلا حتى الجانب الآخر. يعني باكستان ليس لديها القوة بأن تفرض مثلا رؤاها على الجانب الأمريكي، وهذا تم إثباته خلال هذه المفاوضات. يعني باكستان حتى أحيانا هي كانت تبقى متحيرة يعني من السلوك الأمريكي، يعني ما نسمعه كنا أو خلف الكواليس وهو كان ينقله المسؤولين الباكستانيين، يعني هم كانوا كذلك يبقوا متحيرين يعني من السلوك الأمريكي أو يعني أحيانا تغيير كلام الأمريكان. ولكن لا أعتقد يعني الصين مثلا تقبل مثل هذا السلوك من الولايات المتحدة، أو الصين حتما لديها قوة أكثر يعني في أن تفرض
1: واضح.
0: شيئا على أمريكا أو تطلب شيئا من الولايات المتحدة.
1: أستاذ سليمان بشارات، تحدثنا كثيرا عن موضوع إيران، موضوع لبنان أيضا مهم، ساعات تفصلنا عن محادثات أو مفاوضات هي الثالثة ولكن أكبر من حيث التمثيل بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. الوفد الإسرائيلي يقال بأن انضم إليه يعني بعض المسؤولين العسكريين أيضا، ما الذي سيحمله في حقيبته هذه المرة؟
2: أنا باعتقادي المرتكز والبعد العسكري الأمني هو الذي تبني عليه إسرائيل كل ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي والتفاوض مع لبنان، وهذه ربما يعني منظورا إسرائيليا يعني يجعلنا أو يجعل الأمر يختصر بشكل أساس أن المطلوب من لبنان في المنظور الإسرائيلي هو ما يرتبط فقط بسلاح حزب الله ومستقبل سلاح حزب الله، وأن إسرائيل هي حصرت كل المعادلة التفاوضية والمعادلة السياسية مع لبنان فيها في في فيما يتعلق بسلاح حزب الله ومستقبل سلاح حزب الله. إضافة إلى ذلك واضح أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي تعلم بشكل كبير جدا إلى أن المسار التفاوضي هو يجب أن لا يعطي اللبنانيين شيء بقدر أن تحصل إسرائيل على كل شيء، بمعنى تحصل إسرائيل على حرية في ترسيم الحدود مع لبنان، تحصل إسرائيل على ملف حزب الله وسلاح حزب الله وإنهاء سلاح حزب الله بشكل أساس، والأمر الثالث وهو أن تبقى إسرائيل في قدرتها على التحرك الأمني والعسكري في الأجواء وعلى الأرض اللبنانية وفقا لمعادلة الدفاع عن النفس وحماية المصالح الإسرائيلية من الناحية الأمنية.
1: إذا طيب إن كان ذلك ما تريده إسرائيل أستاذ سليمان، على الأقل من الناحية البراغماتية.

0: الفلسطينية، هل يمكن لإسرائيل أن تستجيب للطلب اللبناني الواضح؟ الوفد اللبناني عندما ذهب لديه بالتأكيد عدة نقاط، ولكن الأهم هو هدنة شاملة، وقف إطلاق النار الكامل. يمكن لإسرائيل أن تقدم هذا؟
1: لا أعتقد ذلك. وإسرائيل التي التفت على المطالب الأمريكية وعلى الرؤية الأمريكية باتجاه الهدنة الشاملة، وإسرائيل لم تلتزم بها، وإسرائيل لم تلتزم في اتفاق نوفمبر 2024 فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، بل بالعكس هي أبقت على الوجود الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية. إسرائيل لا تقيد يدها ولا تقيد نفسها فيما يتعلق بالبعد الأمني والعسكري في لبنان، وهي تعلم بشكل كبير جدا أن أي موقف إسرائيلي في هذه اللحظة يمكن أن يبنى عليه الكثير من الرؤى السياسية. إسرائيل لا تريد أن تظهر حالة من الضعف في هذه المعادلة، بل بالعكس هي تريد أن تبقي على حالة القوة واستخدام المطرقة فيما يتعلق بقدرتها وفرض رؤيتها وإرادتها على الطرف اللبناني، انطلاقا من قضية أساسية. بنيامين نتنياهو تحدث قبل عدة أسابيع أن الذهاب إلى المفاوضات هو من نقطة القوة، في المقابل أن لبنان هو الذي يستجدي هذه المفاوضات، وبالتالي نقطة ضعف لبنانية. هذا هو المنظور الإسرائيلي. طيب. وبالتالي إسرائيل لن تقبل في أن تقف وتقيد نفسها باتفاقية أو بوقف لإطلاق النار شامل يمنعها من ممارسة كل ما تقوم به من تثبيت لواقع جديد على الأراضي اللبنانية.
0: ولكن في المقابل أستاذ ماركو، هذه المفاوضات وهذه الوساطة وهذه المحادثات المباشرة جاءت بطلب من ترامب وبوساطة أمريكية، والدولة اللبنانية فضلت هذه الوساطة الأمريكية على أخرى أوروبية فرنسية عربية عرضت خدماتها أيضا. إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة قادرة على الضغط على إسرائيل من أجل هدنة حقيقية، وبالتالي أن تمضي الأمور قدما في هذه الوساطة التي مثل ما قلت ترامب هو التي بحث عنها؟
2: يعني إن كانت الولايات المتحدة قادرة على الضغط على إسرائيل، نعم هي دونالد ترامب قادر على الضغط على إسرائيل حتى لو ظهر عكس ذلك في بعض الأوقات، ولكن أيضا ظهر ذلك في بعض الأوقات. نعم نقول بأن دونالد ترامب يعني يريد الوصول إلى اتفاق ويريد الوصول إلى تطبيع ما بين لبنان وإسرائيل، وهذا بكل تأكيد يخدم دونالد ترامب ويقول بأنه هو من يعني هندس هذه العلاقة، ولكن بكل تأكيد أيضا إسرائيل تريد التطبيع بهذه الطريقة التي تريدها وتحفظ أمنها القومي. إسرائيل تقول للولايات المتحدة الأمريكية بأن أمنها القومي في خطر، بأن حزب الله يشكل يعني خطر كبير، وحتى الوصول إلى المفاوضات أو حتى إنجاح المفاوضات ما بين البلدين يجب على إسرائيل القيام بما تقوم به حتى لتدمير البنى التحتية، ويصورون بكل ما يحدث يوميا بأنه خطر على الأمن القومي، وهذا يلقى أذانا صاغية في الولايات المتحدة الأمريكية سواء سياسيا أو حتى في مركز الأبحاث أو مركز صنع القرار. حتى لو كان هناك يعني أن إسرائيل خسرت كل المعركة الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما زال هذا الدعم موجود في الأوساط السياسية للولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد ماركو شكرا لك، وشكرا للأستاذ سليمان والأستاذ مختار. الآن مشاهدينا إلى الزميلة سلمى الجمل وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على الشروط الإيرانية لاستئناف التفاوض مع واشنطن ودلالاتها على مستقبل المسار الدبلوماسي.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع إعلان وكالة فارس أن طهران وضعت 5 شروط لبناء الثقة قبل أي جولة تفاوضية جديدة مع واشنطن، من إنهاء الحرب إلى رفع الحصار والعقوبات والاعتراف بحق السيادة على هرمز والتعويضات. يرتفع سقف التفاوض الإيراني في لحظة يصف فيها ترامب بلاده بأنها صاحبة اليد الأقوى. فهل تعيد هذه الشروط رسم مدخل التفاوض أم تدفعه إلى مزيد من الجمود والتصعيد؟ 3 لاعبين رئيسيين تدور مواقفهم في فلك مستقبل التفاوض: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، والصين التي دخلت على خط الوساطة تزامنا مع وصول ترامب إلى بيجين. مواقفهم تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد خطابه ضد إيران قائلا إنها لم تعد تملك بحرية ولا قوات جوية ولا تقنيات، وأن قادتها ذهبوا، وأنها في كارثة اقتصادية، كما اتهم ما سماها الأخبار الكاذبة بمنح الإيرانيين أملاً زائفاً عندما تتحدث عن تقدم عسكري لهم، معتبراً ذلك خيانة تعزز موقف العدو. في المقابل يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تهديدات واشنطن وعدم صدقها هما أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب تماماً والتوصل إلى اتفاق محتمل. هنا تدخل الصين على خط الوساطة دعماً للوساطة الباكستانية، إذ دعت الخارجية الصينية باكستان إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية قائلة إن بيجين ستدعم هذه الجهود. وأعربت الخارجية الصينية في بيان عن أملها أن تسهم باكستان في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز، في إشارة إلى أن بيجين تريد إبقاء المسار السياسي قائما مع حماية مصالحها في الطاقة والملاحة. إذن هي مواقف تظهر تراجع زخم التفاوض والدبلوماسية وعودة خطاب التصعيد. فما خطورة ذلك على الميدان وتحديدا في مضيق هرمز، حيث يستمر الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني، مع إعلان بريطانيا أمس عن قوة دولية تتجه إلى مضيق هرمز لتأمين حرية الملاحة. التفاصيل مع زميلة سلام خضر.
4: بالفعل من بريطانيا تحركت HMS دراجون إلى الشرق الأوسط، من فرنسا شارل دوغول بداية مارس الماضي. اليوم لدينا مواقع أكثر تحديثا، شارل دوغول موجودة في البحر الأحمر و-HMS دراجون برفقة سرب من طائرات تايفون موجودة في مكان ما في البحر المتوسط، في إطار ما سمته باريس ولندن بأنها قوة دولية ستعيد الملاحة إلى مضيق هرمز، من دون ذكر ما إذا كانت ستتماشى مع ما تقوم به الولايات المتحدة. وإلى جبل طارق وصلت أوهايو الغواصة النووية الأمريكية قبل يومين وفق الإعلام الأمريكي، وتأكيد أيضا الدفاع الأمريكية البنتاغون. بالواقع الميداني موانئ إيران لا تزال تحت الحصار وفق ما تقوله السنتكوم، بمعنى آخر هذه هي النقطة الأخيرة التي يمكن أن تتحرك فيها إن أرادت أي سفينة إيرانية أو تتجه إلى موانئ إيران، لا يمكن الخروج ولا يمكن الدخول باتجاه الموانئ الإيرانية. في المقابل الحرس الثوري أغلق مضيق هرمز وقال بأن أي سفينة عليها أن أو تنسق مع الحرس الثوري إن أرادت أن تسلك هرمز. بختام 30 يوما كان لدينا التالي: حول الحرس الثوري مسارات الإبحار لتتمحور حول جزيرة لارك في مقابل خط قديم، خط إبحار تاريخي يكون في المنتصف تقريبا. سنتكم حاولت فيما سمته عملية الحرية أن تكون مسار السفن أقرب إلى خليج عمان، وأجهدت هذه العملية وفق ما قال ترامب تمهيدا ربما للتفاوض مع إيران. بختام 30 يوما سنتكم اليوم أعلنت بأن القطاعات البحرية التابعة لها قد أسفرت عن تعطيل 4 سفن وتحويل مسار 67 سفينة، وقالت إنها سمحت بمرور 15 سفينة نحو إيران، وقالت لدواع إنسانية. القطاعات البحرية المشاركة ضخمة جدا، 20 سفينة أمريكية من بينها حاملتي طائرات وعشرات 200 طائرة أيضا تشارك في العملية العسكرية والحصار على مضيق هرمز. وضع معقد لأن إيران كما رأينا هاجمت عدد من السفن التي قالت إنها لم تمتثل لمنع الإبحار في مضيق هرمز، استخدمت بشكل خاص الزوارق السريعة وهي من ضمن مجموعة أسلحة لا تتماشى مع القوة الأمريكية لكن تشكل تحديا بالنسبة لها. الزوارق الغواصات صغيرة الحجم لم تدخل بعد حيز الاستخدام أو على الأقل لم يعلن عنها حتى الآن. الصواريخ الساحلية وأكثر ما تخشى منه سنتكوم وأيضا عمليات أو شركات الشحن المدنية الألغام. هي الألغام البحرية.
3: شكرا لك سلام خضر. إذن هو الميدان متوتر في المضيق ويبدو أنه يتجه إلى مزيد من التوتر في ظل الشروط الإيرانية للتفاوض. نحلل هذه الشروط مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وكنا قد فككنا مع ضيفنا الشروط الخمسة التي نقلتها وكالة فارس، ووجدنا أن طهران لا تطلب تفصيلا تفاوضيا بل تعيد تعريف شرط الدخول إلى التفاوض نفسه. إذا اشترطت إيران إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما في لبنان ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروج عنها والإفراج الكامل عن أموالها المجمدة في الخارج، إضافة إلى تعويض الخسائر المادية والبشرية للحرب والاعتراف بحق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القادمة.

0: القانونية المستقبلية. وتقول طهران إن هذه الشروط ليست اتفاقا نهائيا، بل تمثل الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى الحوار. في المقابل تضع الولايات المتحدة في جوهر مطالبها أولوية الملف النووي الإيراني ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي تريد طهران إرجاء التفاوض بشأنه إلى ما بعد تحقيق شروطها الخمسة، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان الملاحة حرية الملاحة في المضيق، وهو ما يتعارض مع شروط طهران بقبول حق السيادة الإيرانية على المضيق. وهنا تتضح الفجوة، إيران تريد شروط ثقة قبل التفاوض، وواشنطن تريد أن يبدأ التفاوض من ملفات تعتبرها خطوطا حمراء. وهنا أذهب للدكتور محجوب زويري. دكتور محجوب، إذا كانت الشروط الخمسة لا تشكل اتفاقا نهائيا، بل هي شروط للدخول في عملية تفاوض من قبل الجانب الإيراني، هنا كيف يمكن قراءة هذا التحول في موقف طهران؟ يعني هل هو رفع للسقف التفاوضي، أم أنه يعني إعلان إيران بأنها لم تعد تقبل التفاوض إلا ضمن هذه الشروط؟
1: سلمى، هذا ما يسمى بالإطار التفاوضي الذي أرادته إيران واستندت فيه إلى النقاط العشرة الأولى التي أرسلتها الولايات المتحدة، وتم وقف إطلاق النار على أساسها. ما تقوم به إيران عمليا هو تعريف التفاوض وطريقة التفاوض القادمة، بعبارة أخرى وكانت تقول لواشنطن هذا هو الإطار لنتوقع أن هذا مقبول من قبلكم، ثم سنمضي في الخطوات التالية. هذا الإطار عمليا يركز على فكرة أساسية بالنسبة لإيران، وهي موضوع البرنامج النووي. فكرة ثانية إنهاء الحرب بشكل أساسي، والفكرة الثالثة الإذعان لسيطرتها على المضيق. وهذا عمليا كلها شروط تبدو مستحيلة قبولها من الولايات المتحدة بل والمجتمع الدولي.
0: طيب، في المقابل كيف يمكن لواشنطن أن تتعامل مع هذه الشروط؟ يعني هل التي تبدأ بمثلا إنهاء الحرب ورفع الحصار والاعتراف بدور إيراني في مضيق هرمز، بينما هي تريد أن يبدأ التفاوض من مكان آخر تماما، من الخطوط الحمراء بالنسبة للملف النووي الإيراني، ومعها أيضا الفتح لمضيق هرمز؟
1: تمام. عندما تتحدث الولايات المتحدة عن البرنامج النووي سلمى، المقصود هنا الولايات المتحدة، تعريف النصر بالنسبة لها هو أن يبحث البرنامج النووي في اليوم الأول من التفاوض، ويكون الجزء الأول من التوافق، وينتهي الحرب عنده. إيران تعتبر هذا هزيمة، ولذلك هي تصر على أن يكون مؤجلا إلى مرحلة ثانية. الشيء الثاني المهم أيضا فيما يتعلق بالولايات المتحدة، أمريكا تميل إلى فكرة أساسية، وهي أن هذا التفاوض برمته هو تنازل من واشنطن، واشنطن انتصرت عسكريا كما تعتقد، وبالتالي هي تريد فقط أن تضع كما يقال اللحظة الأخيرة لنهاية هذه المعركة أو الحرب، بأن تقول أننا انتصرنا عبر إجبار إيران على الاستسلام.
0: تفضل بالبقاء معنا الدكتور محجوب. وبناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا الدكتور محجوب أربعة مسارات محتملة. المسار الأول يتمثل في تمسك إيران بهذه الشروط مع محاولة واشنطن مراعاة بعضها، رغبة من ترامب في الوصول إلى اتفاق، خصوصا في البنود القابلة للتدرج مثل الإفراج عن الأموال المجمدة أو تخفيف بعض القيود دون قبول كامل بشرط السيادة الإيرانية على هرمز. المسار الثاني هو تراجع إيران عن بعض الشروط تحت ضغط لغة أمريكية أكثر تصعيدا، بما يسمح بإعادة فتح مسار التفاوض، لكن ضمن صيغة تحفظ لطهران القول إنها لم تدخل المفاوضات بلا ضمانات. المسار الثالث يتمثل في تعنت الطرفين، ما يؤدي إلى تصعيد عسكري محدود بهدف تحسين ظروف التفاوض سواء عبر البحر أو عبر رسائل ميدانية محسوبة لا تسقط المسار الدبلوماسي بالكامل. أما المسار الرابع فهو انهيار التفاوض بشكل كامل وعودة الحرب إذا تعاملت واشنطن مع شروط باعتبارها محاولة لفرض شروط مسبقة غير مقبولة، واعتبرت طهران أن استمرار الحصار والضغط يثبت أن التفاوض لم يعد مجديا. هنا دكتور محجوب، إذا كان المساران الأكثر ترجيحا الأول والثاني هما تراجع إيران عن بعض شروطها تحت ضغط أمريكي، أو ذهاب الطرفين إلى تصعيد عسكري محدود، يعني عسكري محدود لتحسين شروط التفاوض، فما هي المحددات الأقرب التي تحدد كيف سيتم الذهاب إلى هذين؟ واحد من هذين.
1: على سبيل المثال الولايات، إيران تطالب بمسألة تتعلق بالعقوبات، والعقوبات هنا بشكل غير ظاهري أنها تطالب بالاعتراف بسيطرتها على المضيق وإجبار الدول على دفع ما يسمى بالرسوم. إذا قالت الولايات المتحدة سنرفع العقوبات عن إيران ولو تدريجيا مثلا، وقالت أمريكا بأن واشنطن ستقوم بإعادة الأموال المجمدة لحوالي 200 مليار دولار أو 100 مليار دولار، هذا معناه أن هذا الشرط سيسقط تلقائيا، وبالتالي يمكن أن يحصل هناك تقدم. مثلا إذا قالت واشنطن بأنه سنقبل ببحث البرنامج النووي على مراحل، بعبارة أخرى سنقبل مثلا بما يسمى بصفر التخزين، وإيران تقول نعم هذا سيكون تقدم مثلا، إذا قبلت الولايات المتحدة بمستويات تخصيب أقل من 3.6 وقبلت إيران بذلك سيكون هذا أيضا اختراق. بعبارة أخرى كلما تحرك الطرفان باتجاه حلول مقبولة من الطرفين، بعبارة أخرى ليس فيها بمعنى تنازل بقدر ما هو إعطاء فرصة للطرف الآخر، خاصة سلمى الإيرانيون يريدون أن يبقوا البرنامج النووي ولو كعلامة للسيادة، ولا يريدوا التنازل عنه مهما كانت الثمن،
0: السيادة وبالتالي أيضا الشرعية. ولكن بالضبط. وهنا في حال بقيت إيران مثلا متمسكة بشروطها الخمسة، إلى أي مدى يمكن لترامب أن يراعي بعض هذه الشروط وأين؟
1: أنا لا أعتقد أن ترامب مستعد أن يراعي إلا عبر دخول شريك ثالث، وأنا باعتقادي الصينيين ربما يلعبوا دورا في إعادة هيكلة المشهد التفاوضي بالحديث اليوم عن موضوع فتح المضيق، أو فتح المضيق مقابل شيئا أمريكيا، بعبارة أخرى قد يكون رفع الحصار البحري. إذا حصل ذلك بالتزامن هذا معناه أن نتيجة الحرب قد انتهت، وهو إغلاق المضيق وإنهاء الحصار البحري. معنى ذلك إيران ستعود إلى ما قبل 28 فبراير، وهو الحديث عن الملف النووي، وذلك ما تريد إيران. إيران لا تريد أن يناقش الملف النووي ضمن الحرب، تريد أن تناقشه خارج الحرب حتى لا تقول أنها هزمت وأجبرت على التفاوض بسبب الحرب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب أزويري. بذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لمتابعة الوضع في مضيق هرمز، وكذلك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق يومين، استبقها بالقول أنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. جاءته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. يقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وغدت أعلن الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وتحتفظ بحق الرد. أضاف عراقجي أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم الخميس، شهد لبنان الأربعاء تصعيدا إسرائيليا واسعا. فقد قالت وزارة الصحة أن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. الآن مشاهدينا نتابع من العاصمة الصينية بيجين الاستعدادات لمراسم استقبال الرئيس الأمريكي في طريقه إلى قاعة الشعب الكبرى ولقائه بالرئيس الصيني شي جي بينغ. هذه صور مباشرة إذن تصل من العاصمة بيجين لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القصر الرئاسي، حيث يستقبله الرئيس الصيني شي جي بينغ في هذا اللقاء وهذه الزيارة التي ربما تستمر ليومين. ووفق أجندة هذه الزيارة من المفترض أن يلتقي الرئيس الصيني بضيفه الرئيس الأمريكي الآن، وثم تبدأ الاجتماعات قبل أن يعود الرئيس الأمريكي إلى مقر إقامته ومن ثم مأدبة العشاء المنتظرة أيضا نهاية هذا اليوم. نحن نتحدث عن ساعات بعد وصول الرئيس الأمريكي وبعد أن حطت طائرته في بيجين، ومن ثم هو الرئيس إذن يصل إلى القصر قاعة الشعب الكبرى للقاء الرئيس الصيني، وبعد ذلك سوف يدخل الرئيسان إذن إلى قاعة الاجتماعات من أجل مناقشة جدول أعمال هذه الزيارة.

0: إذن على الصورة نتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقباله الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد وصوله إلى العاصمة الصينية وبدء جدول الأعمال إذن واللقاءات المنتظرة لليوم. معنا من بيجين إذن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن بيجين أيضا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، مرحبا بكما. لنبدأ معك شيماء إذن في متابعة هذه الصور لوصول الرئيس الأمريكي واستقباله من الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى. شيماء،
1: بالفعل محمد، في قاعة الشعب الكبرى إلى جانب ميدان تيانمن بالعاصمة الصينية بيجين، ومراسم الاستقبال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستستمر لنحو 15 دقيقة قبل أن تنطلق رسميا المحادثات الثنائية بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولفتت الأنظار محليا مراسم الاستقبال للرئيس ترامب ليلة أمس تقريبا الساعة 8 ليلا عندما حطت طائرته في العاصمة الصينية بيجين. كل الأنظار اتجهت نحو هذه المراسم، قيل بأنها مقارنة بمراسم استقباله خلال زيارته الأولى إلى الصين عام 2017 خلال عهدته الأولى، يمكن القول بأن مراسم الاستقبال هذه المرة هي أعلى درجة بروتوكوليا في الصين. البروتوكول في الصين دقيق جدا عندما يتعلق الأمر باستقبال الرؤساء، خاصة الرؤساء الأمريكيين، والمسألة برمتها مدروسة بدقة من الجانب الصيني. كان في استقبال الرئيس الأمريكي ترامب أمس في المطار نائب الرئيس الصيني خان جين، مقارنة بوزير الخارجية الصيني آنذاك الذي استقبله عام 2017، ما يعني تمثيلا دبلوماسيا أعلى. نتحدث عن أعلى تمثيل دبلوماسي بعد الرئيس الصيني شي جين بينغ مباشرة، الذي بالمناسبة لا يستقبل الرؤساء في المطار. كذلك يمكن القول بأن هذا يضع دونالد ترامب في مصاف زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن نائب الرئيس الصيني لم يستقبل إلا هذين الرئيسين أو الزعيمين. بالتالي يبدو أن الصين تعلق أملا كبيرا على هذه الزيارة، وتريد أن تظهر للجانب الأمريكي مدى اهتمامها بزيارة ترامب وأهمية الملفات التي ستطرح خلال النقاشات اليوم وغدا.
0: سنأتي طبعا معك شيماء على أبرز هذه الملفات. قبل ذلك نشرك وجد وقفي، وأنت في متابعة هذه الزيارة وجد، قد تطرقت شيماء إلى البروتوكول الدقيق ومستوى الاستقبال، ما الذي نلاحظه أيضا في الوفد المرافق للرئيس الأمريكي حسب ما نشاهد وفي الاستقبال؟
2: يعني محمد، الوفد الأمريكي يعي تماما بأن ومن تجربة الزيارة الأخيرة للرئيس ترامب قبل 9 أعوام إلى بيجين، يعي بأن الاستقبالات الحافلة والبروتوكولات لا تشي بأي شيء إزاء النتائج التي ستسفر عنها هذه الزيارة. المرة الماضية قبل 9 أعوام عندما جاء ترامب إلى هنا في ولايته الأولى، تم توقيع صفقات تجارية كبرى بين شركات أمريكية وأخرى صينية هنا في بيجين، ولكن بعد ذلك بأشهر قليلة فقط جرت حرب تجارية وتوترات تجارية حادة بين الولايات المتحدة والصين. لذلك حقيقة رغم أهمية هذه البروتوكولات الاحتفالية لدى استقبال الرئيس ترامب بالنسبة إليه شخصيا، وهو يعني يرغب بها كثيرا، ولكن في حقيقة الأمر الوفد الرسمي المرافق للرئيس ترامب يعلم بأن هذه كلها تبقى أمور دبلوماسية شكلية، وما يهم في نهاية المطاف هو التفاصيل، هو الملفات، ما الذي يمكن للصين أن تقدمه للولايات المتحدة في لائحة الطلبات المطولة التي جاءت بها هنا إلى الصين، وعلى رأسها طبعا الوضع في إيران. لذلك حقيقة رغم أهمية هذا الاستقبال الحافل بالرئيس الأمريكي من الناحية الشكلية والبروتوكولية، بيد أنه في نهاية المطاف يتم تقييم الزيارة من حيث نجاحها أم عدمه عبر نتائجها الملموسة وما سيعقبها من أفعال وليس فقط أقوال عقب انتهاء هذه الزيارة. محمد،
0: نعم.
2: طبعا كما نشاهد الاستقبال حافل كما ذكرت الزميلة شيماء للرئيس ترامب، وبعده ينبغي أن يدخل الزعيمان إلى الاجتماع الذي بحسب البيت الأبيض لا يتوقع أن يكون مدة الاجتماع أقل من ساعتين، أي ساعتان على أقل تقدير، وهذا يشي بالكثير من الملفات، خاصة وأن الرئيس ترامب جاء على رأس وفد تجاري اقتصادي مالي ضخم جدا من الولايات المتحدة، ضم أهم الشركات سواء كان في وول ستريت الشركات المالية والمصارف أو في وادي السيليكون في كاليفورنيا أي الشركات التقنية، من بين الشخصيات في المجال التقني طبعا إيلون ماسك وتام كوك رئيس شركة أبل ورئيس شركة بوينغ التي يتوقع لها أن تبرم صفقات كبرى هنا في بيجين.
0: بالإضافة طبعا كما شاهدنا في الصور إلى وزير الخارجية وجد وكذلك وزير الحرب وأيضا أفراد من عائلة الرئيس.
2: هذا صحيح، إريك ترامب نجل الرئيس ترامب ولارا ترامب زوجة ابنه كلاهما يرافقان الرئيس ترامب إلى هذه الزيارة. ميلانيا ترامب لم ترافقه إلى بيجين بحسب ما أكد لنا البيت الأبيض، وواضح بأن الوفد الضخم الذي جاء مع الرئيس ترامب كما قلنا أمامه مهمة صعبة خلال 48 ساعة بل أقل من ذلك، وهي مدة هذه الزيارة بالنسبة للوفد الرسمي الأمريكي سواء على الصعيدين السياسي كما ذكرنا وزير الخارجية ووزير الحرب الأمريكي أو على صعيد الملفات التجارية. سياسيا إدارة ترامب تعول بشكل كبير على الدور الذي يمكن لبيجين أن تلعبه فيما يتعلق بالملف الإيراني. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي استبق هذا اللقاء أو لقاء القمة بين الزعيمين الأمريكي و الصيني بتصريحات قال فيها إن أي دعم تقدمه الصين إلى إيران سواء كان الدعم المالي بشراء النفط الصيني المحظور أمريكيا والخضع للعقوبات أو الدعم العسكري بمساعدة إيران عسكريا سوف يضر بالعلاقات الثنائية بين واشنطن وبيجين. وأكد روبيو بأن الولايات المتحدة لن تتنازل فيما يتعلق بمصالحها القومية، وحتى أنه قال بصراحة أنه يأمل أن تلعب الصين دورا فاعلا فيما يتعلق بالضغط على طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق النووي مع الولايات المتحدة، مطالب بسقف مرتفع يأتي إليها الرئيس ترامب على الصعيد تحديدا الصعيد السياسي وتحديدا فيما يتعلق ب إيران. وطبعا هذا كله يعتمد على مدى استعداد الصين لتلبية هذه المطالب، ولكن حقيقة كانت هناك تقارير لمنظمات يهودية أمريكية من بينها جنسا.org والتي نقلت عنها شبكة فوكس نيوز بأن الصين زودت طهران خلال فترة وقف إطلاق النار هذه منذ 7 أبريل الماضي زودتها بمنظومات لإنتاج الصواريخ البالستية، وكذلك زودت بيجين طهران بقوة

0: قدرات استخباراتية وقدرات في مجال الاستطلاع والاستكشاف الجوي لأي أخطار قد تكون داهمة لإيران. وبالتالي هذا الدعم هو الذي يبدو أنه دفع وزير الخارجية روبيو إلى الحديث صراحة والقول بأن أي دعم تقدمه بيجين سوف يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتعمد على ما يبدو روبيو أن يطلق هذه التصريحات الهامة قبيل أقل من ساعة من لقاء الرئيس دونالد ترامب، لقاء القمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وبالتالي الولايات المتحدة كما قلنا تطلق هذه التحذيرات، وأيضا تطلق الكثير من المزايا التي تريد أن تبرمها مع الصين من خلال عقد صفقات تجارية كبرى. لا ننسى حرب التبادل التجاري، حرب الرسوم الجمركية، كانت حقيقة حادة جدا ما بين إدارة الرئيس ترامب وما بين الصين منذ 2 أبريل العام الماضي، عندما أقر الرئيس ترامب ووقع قرارا تنفيذيا بما وصفه بيوم الحرية. حسب وصف الرئيس ترامب هو اليوم الذي فرض فيه رسومات جمركية عالمية ورسومات جمركية كبرى على الواردات من الصين. وبالتالي كانت هذه كلها مواضيع خلافية وتوترات بين البلدين. هناك أيضا ملف تايوان، ملف متوتر. وزير الخارجية روبيو أكد اليوم أيضا قبيل هذه القمة الثنائية بين الرئيسين الأمريكي والصيني، أكد بأن الولايات المتحدة تريد للوضع في تايوان أن يكون مستقرا وأن يتم الحفاظ على الوضع الحالي كما هو عليه الآن. ونحن نذكر بصفقة دفاعية كبرى كانت قد أبرمتها الإدارة الأمريكية مع تايوان في ديسمبر الماضي تتجاوز 11 مليار دولار، وكانت قد أثارت حفيظة بيجين.
1: معنا وجد نشرك شيماء من جديد في متابعة هذا الاستقبال، كما تحدثنا عن الفريق الذي يصل إلى بيجين مع الرئيس الأمريكي المرافق طبعا، والذي شمل وزير الخارجية كما تابعنا وزير الحرب وشخصيات أخرى. ما الملاحظ أيضا في استقبال الرئيس الأمريكي من شخصيات صينية، والذين من المفترض أيضا أن يشاركوا في المباحثات بعد قليل؟
2: نعم، لاحظنا وجود نائب الرئيس الصيني خان جين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي بطبيعة الحال موجود في المباحثات إلى جانب ثلة من أبرز المسؤولين الصينيين الكبار. نتحدث عن السبعة الكبار، عندما نتحدث عن السبعة الكبار في الصين فنحن نتحدث عن أعلى مستوى في السياسة أو السياسيين في الصين. بالتالي يمكن القول بأن الصين تولي أهمية كبيرة لهذه اللقاءات وللملفات التي ستطرح. لو قسمنا الملفات التي ستطرح والتي تهم الصين من جانبها، نتحدث عن 3 مستويات أساسية. المستوى الأول إن أردنا أن نبدأ إقليميا ودوليا، طبعا ملف إيران، مسألة فتح مضيق هرمز، مسألة أساسية ورئيسية بالنسبة لبيجين خلال هذه المرحلة. والتحركات الدبلوماسية والسياسية في هذا الصدد تشير وتشي بأهمية هذا الملف بالنسبة للصين قبل انطلاق هذه المحادثات الثنائية بين شي جين بينغ ودونالد ترامب. وزارة الخارجية بالأمس كانت قد أعلنت، وعندما كان ترامب في طريقه قادما إلى بيجين، عن اتصالات جرت بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار، وذلك رغبة من بيجين في متابعة الوساطة الباكستانية للملف الإيراني عن كثب. كان وانغ يي قد تحدث عن رغبة الصين في أن تقوم بجهود أكثر وتساهم بفاعلية أكثر كما قال في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وأيضا قال بأن هذه المرحلة حساسة ومعقدة للمنطقة ككل، وأن هنالك رغبة من بيجين في رؤية هذا المسار التفاوضي يفضي بالنهاية إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في أقرب بوقت ممكن. الجانب الباكستاني أيضا على لسان دار كان قد أبلغ الصين بكل تطورات الملف التفاوضي، وقال أيضا بأنه يرحب بجهود الصين في هذا الصدد. بيجين أيضا تحركت على خط إيران ودخلت بثقلها وتأثيرها الاقتصادي على الجانب الإيراني. قبل أسبوع من الآن الجانب الرسمي الصيني كان قد أكد زيارة ترامب في هذا الموعد بعد تأجيلها المرة الأولى. وبعد ذلك استدعى وزير الخارجية الصيني نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى بيجين. تابعنا اجتماعات وانغ وعراقجي الأسبوع الماضي، ولهجة بيجين كانت حازمة عند الحديث عن فتح مضيق هرمز. هذه مسألة ربما تراها الصين حتى أكثر أهمية بحسب بعض المراقبين من أي انتصار رمزي لإيران على الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الحرب. الصين يعني أولوياتها براغماتية اقتصادية تجارية بحتة، بالتالي فتح

0: عودة الملاحة الآمنة إلى مضيق هرمز، وأن أي عودة إلى الحرب أمر غير مقبول بالنسبة للصين خلال هذه المرحلة. بالتالي هذه الحالة من الجمود التي وصل إليها الطرفان واشنطن وطهران خلال هذه المرحلة والشروط المفروضة من كلا الطرفين تؤرق بيجين. بيجين خلال هذه المحادثات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب تريد أن تفتح هذا الملف، ملف طهران، ملف فتح مضيق هرمز، رفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية لثلاثين يوما إلى حد الآن، وتريد أن ترى صادراتها أولا إلى منطقة الشرق الأوسط ككل والتي تمر جميعها عبر مضيق هرمز، تريد أن تراها تمر بسلاسة وأمان، وأيضا تريد أن ترى وارداتها أولا من النفط الإيراني. إيران تصدر أكثر من 80% من نفطها بأسعار تفضيلية تهم بيجين بشكل كبير، تصدرها جميعا إلى الصين. هنالك أيضا صادرات دول أخرى، العراق، المملكة العربية السعودية، دول خليجية من النفط أيضا إلى الصين، ونتحدث عن ما لا يقل عن 45% من مجمل واردات الصين من الطاقة سواء نفط أو غاز طبيعي مسال تأتي جميعها وتمر عبر مضيق هرمز. بالتالي هذه مسألة حيوية بالنسبة للصين خلال هذه المرحلة بعد التداعيات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الصيني خلال فترة الحرب وحتى فترة الهدنة والحصار الأمريكي للموانئ الإسرائيلية إلى حد الآن. إذن هذه تحركات دبلوماسية وسياسية في ملف إيران، ثم تأتي الملفات السيادية بالنسبة للصين والتي تطلقها على أولاً بحر جنوب الصين. التوسع العسكري الأمريكي في بحر جنوب الصين هو ملف تريد أن تفتحه بيجين خلال هذه المحادثات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب. خلال السنوات الستة الماضية الولايات المتحدة الأمريكية رفعت من وجودها أو كثفت من وجودها العسكري البحري في منطقة بحر جنوب الصين 6 قواعد عسكرية أمريكية جديدة تم تشييدها وتأسيسها في الفلبين تحديدا. والصين منذ ذلك الوقت وخلافاتها التي هي بطبيعة الحال خلافات تاريخية سيادية بينها وبين الفلبين تصاعدت منذ ذلك الوقت مع هذا الدعم الأمريكي الواضح للفلبين في منطقة بحر جنوب الصين. ملف تايوان خط أحمر بالنسبة للصين وهكذا يطلق عليه محليا هنا، هو ملف أساسي في الملفات السيادية بالنسبة لبيجين، تريد بيجين أن تطرحه خلال هذه المحادثات. إلى أين تريد واشنطن أن تصل؟ هذا السؤال يطرح محليا هنا في الصين. واشنطن التي تدعم تايوان بمليارات الدولارات من صفقات أسلحة مستمرة لتايوان، لكنها في ذات الوقت محمد على المستوى السياسي البيت الأبيض يقول بأن موقفه ثابت وبأن تايوان ليست دولة مستقلة، وتعترف واشنطن بأن تايوان جزء من أراضي الصين، وفي ذات الوقت تستمر في تسليحها، وهذا ما يثير مخاوف الصين وملفات طبعا أخرى اقتصادية وتجارية بين الجانبين.
1: سنأتي عليها خلال هذه التغطية. ننتقل إلى وجد وأيضا الملفات الرئيسية بجوار ملف إيران في العلاقات الثنائية والقضايا السيادية التي تعتبرها الصين، ويذهب إليها الرئيس الأمريكي أيضا محملا بملفات اقتصادية.
2: يعني فيما يتعلق بتايوان تحديدا كما قلنا محمد، بالنسبة للولايات المتحدة لا يوجد أي تغيير على الوضع القائم بالنسبة لتايوان، تعتبرها الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية المتعاقبة بأنها جزء من الصين، ولكن هي تتمتع بحكم ذاتي، وبالتالي بناء على ذلك تسعى دائما الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الدوام بتقديم الحماية لتايوان من خلال أيضا تمركز للقوات الأمريكية في المنطقة. الإدارة الأمريكية من خلال ومن بوابة حماية تايوان هي تبرم هذه الصفقات الدفاعية مع بيجين مع تايوان، وبالتالي هي تسعى لدائما وعلى الدوام لإبرام هذه الصفقات مع تايوان. كنا قد تحدثنا عن صفقة ضخمة في ديسمبر الماضي قدمتها إدارة ترامب بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار، وكانت قد أثارت حفيظة بيجين آنذاك. حتى الآن قبل أيام قليلة فقط خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع هذه الزيارة والتحضير لها، الإدارة الأمريكية أيضا أقرت صفقة ولكن صغيرة جدا بمقدار 12 مليون دولار، صفقة دفاعية لتايوان، وهي يبدو أنها ترسل رسالة إلى الصين وتحاول أن تستخدم إدارة ترامب تايوان كجزء من الملفات التي قد تكون خاضعة للتفاوض مع الصين بالمقابل.

0: ملفات أخرى تريدها الإدارة الأمريكية وتريد من الصين أن تلعب دورا فيها. نحن نتحدث عن في الصعيد التجاري فتح أبواب الشركات الصينية وفتح أبواب السوق الصينية للشركات الأمريكية، وهذا يفسر أن إحضار الرئيس دونالد ترامب 17 من قادة وول ستريت عالم المال والأعمال وكذلك قادة عالم التكنولوجيا، سواء كان كما قلنا إيلون ماسك وكذلك تيم كوك شركة أبل، بوينغ، مصارف ضخمة في الولايات المتحدة، كلهم جاءوا إلى هنا، وعلى رأسهم طبعا في القطاع الاقتصادي سكوت باسنت وزير الخزانة الأمريكي، وذلك على أمل أن توافق الصين على فتح سوقها الضخمة أمام هذه الشركات الأمريكية العملاقة. طبعا هناك كما قلنا هناك ملفات سياسية تحديدا متعلقة بهرمز، يعني كلا البلدين سواء كان الولايات المتحدة أو الصين يريدان أن يتم فتح هذا المضيق. الصين تستفر، ليس فقط الصين، آسيا كلها تستورد معظم منتجاتها النفطية عبر مضيق هرمز، وإبقاء هذا المضيق مغلقا أمام ناقلات النفط، خاصة وأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على النفط الإيراني سواء كان ذاهبا إلى الصين أو إلى غير الصين، لا يمكن لأي ناقلة نفط إيرانية أن تعبر مضيق هرمز وذلك بموجب الحصار الأمريكي. فإذا كلا البلدين سواء كان الولايات المتحدة أو الصين تتضرران من الإبقاء على مضيق هرمز مغلقا، وبالتالي هناك رغبة شديدة من كلا الطرفين بإعادة فتح المضيق، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك من دون صفقة تسوية شاملة مع إيران قابلة لأن يقبل بها الرئيس ترامب وأيضا أن تقبل بها طهران.
1: نشاهد معك مباشرة إذن دخول الرئيس ترامب وكذلك رئيس الصين إلى قاعة الاجتماعات بصحبة المسؤولين الكبار المرافقين والمستضيفين أيضا لبدء ربما الاجتماع الذي قد يستمر ساعتين، هذا الاجتماع الثنائي الذي يناقش كل الملفات التي أشرت إليها وجد وتشير إليها شيماء. وشيماء أنت في متابعة هذه الصور عن هذا الاجتماع، يعني حتى اللحظة تنقل هذه الصور مباشرة، لكن هل من المتوقع يعني أن تستمر هذه المناقشات لساعتين بعد التقاط هذه الصور؟ وقد اكتملت يعني الفرق المشاركة أو الشخصيات المشاركة في هذا الاجتماع.

0: إذا شيماء، أنا كنت أسأل عن هذا الاجتماع، هذه الصور ما زالت تصل مباشرة، يعني إن كانت بعد قليل ستبدأ الاجتماعات التي من المفترض أن تستمر ساعتين بعد اكتمال وصول الرئيس كما قلنا والوفد المرافق له وكذلك الشخصيات المستضيفة الصينية. شيماء،
1: نعم محمد، كنت أقول من المفترض أن تستمر هذه الاجتماعات لنحو ساعتين إلى حدود تقريبا منتصف النهار بالتوقيت المحلي في بيجين. تحدثنا عن مراسم الاستقبال التي تمت لنحو 15 دقيقة بحسب التوقيتات الرسمية المعلنة، تبدأ من 10 صباحا بالتوقيت المحلي إلى حدود الساعة 10:15، تليها مباشرة المحادثات الثنائية بين الجانب الصيني بقيادة الرئيس شي جين بينغ والجانب الأمريكي أو الوفد الأمريكي المرافق معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه المحادثات كما قلنا محمد ستشمل عدة ملفات على الأقل ما يهم الصين، نتحدث عن ثلاث مستويات رئيسية. أشرنا إلى ملف إيران وأهمية فتح مضيق هرمز بالنسبة للصين ومحاولة الصين الدخول على الخط والضغط بثقلها الاقتصادي بإمكانية أن تؤثر على طهران للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن مع الجانب الأمريكي. وأيضا هنالك الملفات السيادية، أشرنا إلى تايوان، إلى أيضا منطقة بحر جنوب الصين والتطويق الأمريكي العسكري لهذه المنطقة لكل البر

0: الرئيسي للصين جنوبا وما يؤرق الصين من هذه الناحية، وأيضا من المتوقع أن تطرح الصين جملة من الملفات الثنائية، اتفاقات تجارية مع الجانب الأمريكي، إمكانية تمديد الاتفاق أو الهدنة التجارية السارية إلى حد الآن منذ أكتوبر الماضي التي توصل إليها رئيساء البلدين الرئيس شي جين بينغ ودونالد ترامب عندما التقيا في بوسان جنوب في كوريا الجنوبية.
1: فقط لنستمع للرئيس الأمريكي.
2: لقيادة السفينة الكبيرة للعلاقات الصينية الأمريكية ليكون عام 2026 عاماً لبداية جديدة للعلاقات الصينية الأمريكية. هذه كلمتي، يتفضل الرئيس بإلقاء كلمة.
3: Well, President Xi, I want to thank you very much.
2: فخامات الرئيس شي، أريد أن أشكركم.
4: هؤلاء الأطفال الذين كانوا سعداء، طبعا هؤلاء الأطفال كانوا فعلا رائعين وهم يمثلون الكثير. أعرف أنهم يمثلون الكثير بالنسبة إليكم. لقد عرفنا بعضنا أنا وأنت منذ فترة طويلة، أطول علاقة بين دولتينا بالنسبة إلى أي من الرؤساء من قبل، وبالنسبة إلي إنه شرف عظيم. تجمعنا علاقة ممتازة، كنا نتفق حين يكون هناك صعوبة نعمل عليها، أتصل بك وتتصل بي حين نواجه مشكلة. الناس لا يعرفون، حين نواجه مشكلة نحلها سريعا. سوف يجمعنا مستقبل ممتاز سوية، عمل رائع بالنسبة للصين. العمل الذي تقومون به، أنت قائد عظيم، أقولها للجميع، أنت قائد عظيم. البعض لا يحبذ أن أقول ذلك، ولكنني أقول ذلك لأنه صحيح. أنا لا أقول إلى الحقيقة، وباسمي وباسم الوفد الكبير أعتقد أننا هنا ممثلون بالعظماء، لدينا الأفضل ممن يمثلين. إذن 30 ممثلا كلهم وافقوا، لم أرد المسؤول الثاني أو الثالث في أي شركة، أردت الأفضل. وكلنا أتينا إلى هنا إلى الصين من أجل التجارة ومن أجل الأعمال، وستكون الأمور من خلال معاملة بالمثل، وبالتالي أنا أتطلع إلى هذه النقاشات. البعض يقول إنها قد تكون أكبر قمة، لن يذكروا شيئا مماثلا لها. في الولايات المتحدة الناس لا يتحدثون سوى عن هذه القمة. فعلا إنه شرف أن نكون هنا معكم وأن نكون أصدقاء. هذه العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل مما كانت عليه من قبل. شكرا لكم. شكرا.
1: إذن استمعنا إلى كلمة الرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس الصيني من قبل. شيماء، إن كنت في متابعة الرئيس الصيني لم تصلنا الكلمة كاملة، إن كنت في الاستماع أهم ما أكد عليه في كلمة الافتتاحية للاجتماع الرئيس الصيني.
0: نعم، هي كلمة بروتوكولية حقيقة، دبلوماسية بشكل كبير، وتطغى عليها طبعا الصيغة الرسمية. يرحب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مجملها أراد أن يقول بأن الجانب الصيني يعلق أملا كبيرا على هذه الزيارة، ويريد أن يصل إلى اتفاقات مع الجانب الأمريكي، حل الخلافات العالقة بين الجانبين عن طريق الحوار، وأيضا ضمان أن يكون هنالك قنوات اتصال مفتوحة بين الجانبين لحل أي مشاكل عالقة عن طريق الحوار وضمان المنفعة المتبادلة. وهو حقيقة حديث بروتوكولي دائما ما تبدأ به الصين أي لقاءات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وأي زعيم دولة أخرى. لكن في المجمل محمد، كنا نتحدث عن جملة الملفات التي سيتم طرحها خلال ساعتين من المحادثات المتتالية بين الرئيس شي جين بينغ ودونالد ترامب، ووصلنا إلى مسألة العلاقات الثنائية التجارية. تجدر الإشارة إلى أن هذه المحادثات تنعقد بعد ساعات فقط من انعقاد محادثات تجارية، جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تحديدا في العاصمة الكورية الجنوبية سول. هذه المحادثات دامت بالأمس نحو 3 ساعات. إلى حد الآن وزارة التجارة الصينية لم تعلن عن فحوى هذه المناقشات، إلى أين وصل الجانبان، ما هي الآفاق الجديدة بالنسبة لمسألة الهدنة التجارية بين الجانبين ورغبة الصين في أن يخفض الجانب الأمريكي من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا تجدر الإشارة إلى أن الصين قبل زيارة ترامب كانت قد فندت عن طريق وزارة التجارة الصينية أي علاقة لشركاتها الصينية أو ما يطلق عليه هنا بمصطلح أباريق الشاي. هي عبارة تطلق على شركات صينية صغيرة لإعادة تكرير النفط اتهمت من قبل واشنطن قبل أسابيع بأنها تتعامل مع الجانب الإيراني وأنها قامت بشراء كميات ضخمة من النفط الخام الإيراني خلال فترة الحرب رغم العقوبات الأمريكية. الجانب الصيني على المستوى الرسمي نفى هذه الادعاءات الأمريكية ووزارة الخارجية الصينية أوعزت لهذه الشركات بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية. واشنطن كانت قد وضعت أكثر من 10 شركات من هذه الشركات التي يطلق عليها عبارة أباريق الشاي وضعتها على قائمة العقوبات. والجانب الصيني لأول مرة منذ بدأ الحرب التجارية بين الجانبين والرسوم الجمركية المتبادلة والانتقامية بين بيجين وواشنطن لأول مرة بيجين رسميا تطلب من شركاتها عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية. بيجين أيضا كانت قد نفت أن تكون قد أوعزت لشركات أقمار صناعية صينية بأن تقدم صورا لأقمار صناعية لمعدات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط أو أي قواعد عسكرية أمريكية متواجدة في المنطقة بالقرب من إيران خلال فترة الحرب. هذه أيضا اتهامات أخرى طالت الصين على المستوى الرسمي من جانب واشنطن. الولايات المتحدة اتهمت الصين بأنها كانت على مدار أسابيع الحرب على إيران تمد الجانب الإيراني الرسمي والحرس الثوري الإيراني بصور أقمار صناعية لقواعد عسكرية أمريكية تم بالفعل استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهي أيضا مسائل جميعها قامت الصين بتكذيبها. لذلك ستطرح اليوم على طاولة النقاش وبيجين معنية بطرح هذا الملف لرفع العقوبات عن الشركات الصينية المعنية.
1: شكرا جزيلا لك حتى اللحظة شيماء وجد. إذن في الكلمة الافتتاحية أيضا للرئيس الأمريكي كان واضحا الثناء على الزعيم الصيني وعلى العلاقة بينهما بين الرئيسين، وكذلك الإشارة من الرئيس الأمريكي على أهمية اصطحاب الرؤساء التنفيذيين للشركات بصحبته.
5: هذا صحيح، يعني الرئيس ترامب كما عهدنا منه دائما يشيد بمتانة علاقته الشخصية بالرئيس الصيني. هذه ليست المرة الأولى، واليوم أكد الرئيس ترامب متانة هذه العلاقة بالقول إنه كلما واجهتنا مشاكل كبلدين فهو يبادر بالتواصل مع الرئيس الصيني ويتم حل هذه المشاكل، في إشارة إيجابية من الرئيس ترامب ونظرة إيجابية من الرئيس ترامب وربما إيجابية بشكل مفرط كون أن النقاشات الصعبة لم تبدأ بعد. فيما يتعلق بهذه الزيارة أكد الرئيس ترامب بأن الرئيس الصيني هو قائد عظيم، وأشار إلى أن هذه العبارة لا يحب عدد كبير من الأمريكيين أن يسمعها من الرئيس ترامب، وقال لكن رغم ذلك أنا أقولها إنه قائد عظيم. وأكد الرئيس ترامب أيضا على أنه سوف يكون هناك مستقبل رائع على حد وصفه بين البلدين. كما قلنا كلها إشارات مفرطة للتبادل للتفاؤل. تحدث عن علاقات تجارية متبادلة جيدة ما بين البلدين، وذلك في إشارة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات كبرى الشركات الأمريكية سواء كان في مجال القطاع المالي أو في مجال القطاع التقني الذين اصطحبهم الرئيس ترامب إلى هنا إلى بيجين على أمل أن تفتح الصين لهم سوقها من أجل تصدير منتجاتهم، وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. حقيقة في المجال التقني قد يكون مجال الذكاء الاصطناعي هو أكبر ملف متوتر في العلاقة الثنائية بين البلدين على الصعيد التقني، ودائما ما نسمع الرئيس ترامب يقول نحن متطورون أكثر من الصين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومتطورون بمراحل، رغم أن هناك تصريحات لخبراء تقنيين يقولون عكس ذلك. واضح بأن التنافس التقني قضية هامة وتهم الرئيس الأمريكي، ويريد أن يضع حدا لها من خلال هذه الزيارة، وحقيقة حد لكل التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، على أن يتم رسم حدود لهذا التنافس عبر هذه الزيارة الهامة ما بين أكبر اقتصادي اقتصادين في العالم.
1: محمد، شكرا جزيلا لك وجد وقفي. الآن نرحب بضيوفنا من بيجين، دكتور فيكتور جاو نائب رئيس مركز الصين والعولمة، ومن نابلس سليمان بشارات خبير بالشأن الإسرائيلي، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أبدأ معك دكتور فيكتور جاو، والسؤال عن مدى تعويل الصين على هذه الزيارة بالنظر إلى الكلمات الافتتاحية للرئيسين قبل قليل، وأهمية ما سينتج عنها.
6: إن زيارة الرئيس ترامب إلى الصين هي زيارة بالغة الأهمية، لأنها تستعيد تقليد زيارة الرؤساء الأمريكيين إلى الصين، وهذا التقليد طبعا أطلقه الرئيس ريغان، ولكن الرئيس بايدن كسر هذا التقليد ولم يزر الصين خلال ولايته الرئاسية التي امتدت لأربعة أعوام، وبالتالي فإن الصين سعيدة جدا لأن الرئيس ترامب يزور الصين للمرة الثانية. وبالنسبة للفترة الحالية في العام 2026، فإن الصين اليوم أقوى بكثير مقارنة بما كانت عليه في العام 1970، وما أتمناه هو أن الرئيس ترامب وأعضاء الوفد سوف ينظرون إلى الصين كما هي اليوم ويتصرفون معها على هذا الأساس. هناك الكثير من المواضيع التي يمكن للجانب أن يتحدث عنها، على سبيل المثال هناك موضوع تايوان، هناك موضوع المنتجات الأمريكية وتصديرها إلى الصين بالإضافة إلى إيران. أما الصين فهي تريد طبعا أن تتحدث عن السلام ومختلف المبادرات التي يمكن أن يشارك فيها الجانبان، والحرص على التزام الولايات المتحدة بسياسة الصين الواحدة. هذا اليوم سوف يكون يوما بالغ الأهمية على صعيد المناقشة بين الرئيسين، بالإضافة إلى ذلك سوف يزوران معبد السماء وهو معبد بالغ الأهمية في الصين، وسيكون علينا أن نتابع مجريات هذه الزيارة والمخرجات التي سترشح عنها، ربما سترشح عنها إعلانات مهمة للسلام والتطور في العالم أجمع.
1: هذه الزيارة، إذا أبقى معك دكتور، هذه الزيارة مرمجة مسبقا وأجلت بفعل التطورات في المنطقة، للصين ملفات وأولويات ربما في هذه الزيارة، ومنها كما أشرت تايوان وكذلك الحرب الاقتصادية، الآن مع المدخل الجديد إلى هذه النقاشات إغلاق مضيق هرمز والحرب في إيران، ما الذي تستطيع الصين إنجازه وتركز عليه في مقابلة الأجندة الأمريكية التي يحضر بها أيضا الرئيس الأمريكي؟

0: Talking about the war in Iran. First of all,
1: بالحديث عن الحرب في إيران، فأولا طبعا هذه حرب عدوانية، والصين ناشدت الولايات المتحدة وقف الحرب منذ اليوم الأول لاندلاعها. بالنسبة للصين فهي تريد من جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن تحرص على احترام سيادة جميع الدول وعدم انتهاكها، وهذا أمر بالغ الأهمية. وفي حال كان الرئيس ترامب طبعا يحتاج للمساعدة من الصين، فإن الصين قادرة على الاطلاع بجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لكي يجلس الجانبان معا ويتحدث عن إنهاء الحرب بدل تصعيدها. ولكن ما أتخوف منه هو أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات إضافية لتوسيع نطاق الحرب أو لتصعيدها، ما سيشكل كارثة للبشرية جمعاء. الحرب أدت إلى ارتفاع الأسعار، أدت إلى أزمة طاقة وأزمة اقتصادية، وعلى الأرجح قد تؤدي إلى أزمة مالية. وبالتالي كلما سارعت الحرب في الانتهاء كلما كان ذلك أفضل. وآمل أنه خلال تواجد الرئيس ترامب في بيجين فإن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراءات تصعيدية، والأمر ذاته سينطبق على إيران. السلام أهم بكثير من الحرب، وبالنسبة لإغلاق مضيق هرمز فهو نتيجة مباشرة للحرب التي شنت على إيران، وبالتالي يجب أن تتوقف الحرب أولا قبل حصول أي شيء آخر.
2: شكرا جزيلا لمشاركتك معنا من بيجين دكتور فيكتور غاو نائب رئيس مركز الصين والعولمة. وأواصل إذن مع ضيوفي، أنتقل إلى واشنطن مع باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. في نفس السياق ضيفنا سيد باتريك مارا، السؤال حول الأجندة الأمريكية من هذه الزيارة التي كانت مقررة مسبقا وتأجلت، لكن في التأجيل تطورات كبيرة. إلى أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي فرض هذه الأجندة والتركيز على ما يريده فعلا الرئيس ترامب والحكومة الولايات المتحدة من الصين في ملفاتهما العالقة في خضم تطورات كبيرة وربما احتياجات صينية لإرساء السلام كما يقول الرئيس الصيني؟
1: نعم بادئ بدء، شكرا جزيلا لكم على استضافتي الليلة، وأود أن أرحب بالضيوف الكرام الآخرين. حين شاهدت مشهد وصول الرئيس ترامب وعبوره ساحة تيانامن وصولا إلى قاعة الشعب الكبرى، في الواقع انبهرت لأنني لاحظت أنه اصطحب عددا من كبار الوزراء مثل وزير الخزانة بالإضافة إلى وزير الحرب ووزير الخارجية، إلى جانب عدد من كبار المستشارين العاملين معه. وبالتالي فمن الواضح أن الرئيس ترامب يتعامل بجدية كبيرة جدا مع موضوع العلاقة مع الصين والدبلوماسية مع الصين. إلى جانب الوزراء فقد اصطحب عددا من كبار قادة عالم الأعمال من الولايات المتحدة مثل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس وغيرها، تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل. وبالتالي فلا شك أن هناك كثير من الأمور التي يصبر الرئيس ترامب لتحقيقها من خلال هذه الزيارة. أولا سوف يركز على موضوع العلاقات التجارية مع الصين. الرئيس ترامب سوف يعمل على تعزيز المساواة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إطار سياسة أمريكا أولا التي ينتهجها. هذه المساواة ستكون عاملا مهما في هذا السياق، ولهذا السبب فقد اصطحب معه عددا من قادة عالم الأعمال. في مرحلة ما خلال الزيارة، ليس بالضرورة فورا، قد يتم التطرق إلى موضوع إيران. كما ذكرنا في أكثر من مناسبة فإن الصين تشتري 90% من النفط الإيراني، ومن المهم للغاية بغض النظر عما إذا تم حل هذا النزاع بالوسائل الدبلوماسية أو من خلال العودة إلى العمليات القتالية، فمن المهم للغاية أن تتم استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. في نهاية المطاف لا يمكن للصين أن تتقبل لجوء دول في مختلف أنحاء العالم إلى فرض رسوم على السفن التي تود عبور الممرات المائية والبحرية الدولية. وبالتالي فبالنسبة للصين فهذا الموضوع أكبر ربما من موضوع النفط، لأنه يرتبط مباشرة بحرية الملاحة، وبالتالي قد تكون الصين أقل اهتماما بموضوع الموضوع النووي الذي يمثل الأولوية القصوى للرئيس ترامب، ولكن الصين لديها اهتمام كبير بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى الموضوع النفطي طبعا.
2: دكتور حسين ريوران من طهران، الحديث كان عن عدم التعويل على هذه القمة في حل المشكلة الإيرانية، لكن الملف يتصدر فعليا فعل الرغبة الصينية بفتح المضيق والحاجة للوصول وحتى يعني الإيرادات من الشرق الأوسط، وأيضا حاجة الرئيس الأمريكي لحل وكسر هذا الجمود. إلى أي مدى يعني تتغير ربما النقاشات والأولويات على أجندة هذه الزيارة بفعل الأزمة، بالنظر كما قلنا سابقا إلى دعم الصين لمبادرة إسلامباد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن الصين يعني قوة كبرى، وهي من خلال استراتيجية الحزام والطريق، يعني إيران تقع في كلا الموضوعين. يعني الحزام هو يعني منطقة الجوار الآسيوي بالنسبة للصين، وإيران تقع في هذه المنطقة، وكذلك الطريق باعتبار أن جزء من طرق الحرير هي تمر عبر إيران بريا وبحريا، وكذلك بخلال سكك الحديد. علاقة إيران بالصين علاقة متطورة، وهناك اتفاق استراتيجي بين البلدين. وفي زيارة السيد عرقشي للصين كان هناك تطابق كبير في المواقف السياسية بين إيران وبين الصين. في موضوع مضيق هرمز بالتحديد الذي يتصدر الآن المفاوضات، أنه موقف الصين هو رفض كامل للحصار البحري والعقوبات الجماعية التي تمارسها أمريكا ضد إيران، وتطالب الصين برفعها، وكذلك فتح مضيق هرمز. وهذا تقريبا هو العنوان الذي طرحته إيران بدءا خلال الورقة التي سلمتها إلى باكستان، باعتبار أن رفع الحصار وفتح مضيق هرمز هو المدخل لأي حوار بين إيران وأمريكا حول الملف النووي وباقي المواضيع المختلف عليها بين إيران وأمريكا.
2: ما الذي تنظر إليه دكتور حسين في يعني الزخم الأمريكي والشخصيات والملفات التي يحملها الرئيس الأمريكي، بالنظر إلى أن هذه الزيارة أيضا كانت مجدولة ولها أجندة سابقة حينما تقدم إلى هذه القمة وهذا اللقاء والنقاشات؟ ما الذي تستطيع الصين فعله لموازنة الملفات ووضع ربما ملف الحرب ومنها طبعا المضيق على الطاولة، إذا كان الرئيس الأمريكي لديه علاقات ثنائية، لديه ملفات اقتصادية، تنافس اقتصادي كبير، كيف تستطيع الصين وضع ولأي مدى طبعا إلى أي مدى تريد الصين وضع الملف في الشرق الأوسط بين هذه الملفات الثقيلة؟
3: يعني واضح أولا الصين اليوم هي قوة كبرى في العالم، يعني وحتى موضوع الآن تعريف القوة، المتغير الأول في تعريف القوة هو القوة الاقتصادية وليس العسكرية بالمناسبة، وهذا أولا. ثانيا الصين في موضوع الجي دي بي أو الإنتاج الإجمالي العام هي في على قاعدة ليس الدولار بل على قاعدة القوة الشرائية، هي تجاوزت أمريكا بشكل كبير، وهذا يعكس أن للصين مكانة لا يمكن إنكارها، سواء الرئيس الأمريكي أراد أم لم يرد. علاقة الصين بإيران أيضا مهمة جدا، يمكن للصين أن تقوم بدور أساسي في حل المسألة بين إيران وأمريكا، لما تحمله من يعني قوة تأثير، سواء كانت في مقابل أمريكا أو من خلال إيران.
2: ابقى معنا دكتور سليمان بشارات. سبقت هذه القمة أيضا لقاءات أمريكية إسرائيلية، زيارة لبنيامين نتنياهو، تصريحات إسرائيلية مرتبطة بالحرب على إيران، دعم أيضا إسرائيلي بخطط واقتراحات عسكرية لاستئناف العمل العسكري من الولايات المتحدة على إيران. لكن هذه الزيارة، هل من قراءة مختلفة لإسرائيل لإمكانية ما ستصدر عنها من نتائج؟
4: تحية أستاذ محمد ولضيوفك وللمشاهدين. نعم، إسرائيل تولي لهذه الزيارة أهمية كبيرة وتراقبها وتقرأ حيثياتها بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن إسرائيل هي تقوم في نظرتها إلى الشرق الأوسط ضمن نظرة يعني الصراع، صراع الهيمنة والسيطرة وصراع النفوذ. وبالتالي إسرائيل في هذه النظرة هي أمام معادلتين ربما مختلفتين. المعادلة الأولى تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بالنفوذ والسيطرة والهيمنة، بينما الرؤية الصينية التي تقوم على مبدأ التوازن والاستقرار والبحث عن عدم التصعيد العسكري. وبالتالي إسرائيل تصطدم في منظورها للعلاقة أو في القمة الأمريكية الصينية ضمن هذين المنظورين. وبالتالي هنا إسرائيل تنتظر شكل وطبيعة النتائج التي ستخرج بها هذه القمة. لماذا ذلك؟ لأن ذلك سيحدد بالتحديد شكل وطبيعة المنظور الأمريكي لطبيعة الملفات في منطقة الشرق الأوسط برمتها، ليس فقط فيما يتعلق بالحرب على إيران، وإنما أيضا في تبعات هذه الحرب فيما يتعلق بملف الطاقة، فيما يتعلق بإمدادات الاقتصاد العالمي، وكذلك الأمر تأثيرات هذه الحرب على باقي قضايا الشرق الأوسط وحالة الاستقرار في الشرق الأوسط. الأمر الثاني من المنظور الإسرائيلي، وهو تخشى إسرائيل ويخشى بنيامين نتنياهو الذي استطاع أن يستحوذ بشكل كبير جدا على إمكانية إقناع الإدارة الأمريكية بكل الأولويات المرتبطة بالأمن الإقليمي الإسرائيلي، أن يكون هناك تحولا في محط الاهتمام والأولويات الأمريكية باتجاه ملفات أخرى، انطلاقا من المصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة ومصالح الاستقرار وتعزيز العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هذا يعني من المنظور الإسرائيلي إمكانية انحراف البوصلة الأمريكية بشكل أو بآخر من حيث سلم الأولويات والاهتمامات، وبالتالي قد تدفع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن مبدأ الحرب وإن كان لحظيا أو جزئيا أو مرحليا، إلى تعزيز مبدأ أن يكون هناك العقلانية أو الدبلوماسية في طرح الملفات والتعاطي والتعاون معها. الأمر الثالث، وهو أنا باعتقادي المتمثل في حالة المنافسة، منافسة المحاور التجارية. بنيامين نتنياهو في زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى إسرائيل كان يتحدث عن ربما محور وائتلاف أو تحالف كامل تقوده إسرائيل والهند، بينما هذا لا يتقاطع مع المنظور الصيني. هناك طريق التجارة الصيني، طريق الحرير، هو مختلف عن طريق الهند. وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل هنا قد تكون أمام حالة من التصادم فيما يتعلق بالآمال المستقبلية وبالمنظور الاستراتيجي حول قدرتها في التأثير على بناء المحاور المستقبلية وفقا لهذه النتائج. لذلك واضح جدا أن هذه الزيارة وهذه القمة الأمريكية الصينية حتى وإن لم تحظى باهتمام كبير ضمن القراءات المختلفة، لكنها أيضا سيكون لها انعكاس ولنتائجها انعكاس للمنظور الإسرائيلي، أو على أقل تقدير للأحلام وللآمال الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، ابتداء من الحرب على إيران امتدادا لباقي الملفات في منطقة الشرق الأوسط.
2: أعود للسيد باتريك مارا في السؤال. يعني عما قاله الرئيس الصيني، مصالحنا المشتركة يعني تفوق الاختلافات الأمريكية الصينية، إلى أي مدى يعني بالنسبة لأمريكا بعد هذا التنافس الاقتصادي الطويل على مدار السنوات، حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، أيضا ملف تايوان العالق، فعلا بالنسبة للولايات المتحدة ممكن أن تكون المصالح المشتركة أكبر من هذه الاختلافات؟
5: I think, look, both countries are actually extremely reliant upon each other, arguably.
1: بحسب ما أراه فإن الدولتين تعتمدان بشكل كبير على بعضهما البعض. يمكن القول اليوم إن الولايات المتحدة والصين هما القوتين العظميين الوحيدتين في العالم اليوم. هذا ما يقوله الرئيس ترامب، رغم أنه يقول ومعه معظم الأمريكيين إن الولايات المتحدة هي القوة العظمى رقم واحد، وطبعا الجانب الصيني يقول أيضا إن الصين هي القوة العظمى رقم واحد. ولكن في نهاية المطاف الدولتان تعتمدان بشكل كبير على بعضهما البعض، سواء في المجال التجاري أو في مجالات أخرى. وإذا عدنا إلى الكلمة الافتتاحية للرئيس ترامب، فهو ذكر أن الرئيسين حافظا على التواصل المكثف والمتواصل خلال ولايته الأولى، لا سيما حين برزت المشاكل. وبالتالي أعتقد أن علاقة فريدة من نوعها تجمع بين الدولتين. صحيح أن هناك الكثير من الجهات التي تنظر إلى الدولتين بصفتهما أخصاماً، ولكن كما قلت فهناك علاقة اعتماد متبادل بين الولايات المتحدة والصين.
2: هذه العلاقة الفريدة كما أشار
1: أي خلاف أو نزاع كبير.
2: هذه العلاقة الفريدة يعني تضررت بفعل الرئيس الأمريكي نفسه. الولاية السابقة أطلق منها الرئيس الأمريكي الحرب الاقتصادية على الصين. هل تختلف هذه الولاية للرئيس الأمريكي، هذه الزيارة في هذه الولاية عن السابقة؟
1: نعم، في الواقع أعتقد أن هذا هو الموضوع الذي سيتحدث الرئيسان عنه. هذا ما دفع الرئيس ترامب لاصطحاب هذا العدد من قادة عالم الأعمال. هذا ما دفع الرئيس ترامب لاصطحاب وزير الخزانة. هو يريد إعادة إرساء التوازن. هو في الواقع يريد أن يعوض الصفقات التجارية التي تم إبرامها في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من العقد الحالي. هذه الصفقات طبعا كانت ترجح كفة الصين، رغم أن الصين لم تكن بالقوة الاقتصادية التي هي عليها اليوم. وفي الواقع فإن تلك الصفقات ساعدت الصين على تحقيق النمو على حساب العمال الأمريكيين كما يقول الرئيس ترامب. وبالتالي بالنظر إلى هذه القمة، لا سيما في حضور قادة عالم الأعمال، فإن الرئيس ترامب سوف يعمل على إعادة التركيز على العلاقة الاقتصادية بين الدولتين وإعادة إرساء المساواة في هذه العلاقة الاقتصادية، لا سيما مع صعود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الأخرى.
2: ضيفنا وشكرا لضيوفنا جميعا. هذه التغطية مستمرة إذن مع الزميل محمد مزيمز.
6: شكرا جزيلا لك محمد. إنما كنتم مشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة هي الجديدة من تغطية هي الجزيرة، في متابعتنا للوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. إنما كنتم إليكم أحدث المستجدات، إذ بدأت في بيجين قبل قليل مباحثات قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وكان ترامب قد استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. في سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع على تحركاتها في مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني أن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه أن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. غداة إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين. قال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وبأنها تحتفظ بحق الرد. عراقشي أضاف أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. بينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم الخميس، شهد لبنان أمس الأربعاء تصعيدا إسرائيليا واسعا. وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان وفي جنوب البلاد. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل من بيجين. تنضم إلينا مراسلات الجزيرة وجد وقفي من بيجين، أيضا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي. من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي أيضا الذي ينضم إلينا. وجد وقفي، تابعنا على شاشة الجزيرة خلال الساعات الماضية مراسم الاستقبال التي حظي بها دونالد ترامب قبيل انطلاق المباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. أجمل لنا مراسم الاستقبال تلك وما قاله ترامب في انطلاقة المحادثات.
7: يعني مراسم الاستقبال طبعا محمد كانت حافلة جدا هنا في الصين وعلى مستوى بروتوكولي مرتفع بالنسبة للصين، ولكن حقيقة بالنسبة للوفد الأمريكي والرئيس ترامب تحديدا ما يهمه في نهاية المطاف هو النتائج، نتائج هذه الزيارة على أن تكون مستدامة. كانت الزيارة الماضية لترامب في ولاية الأولى قبل 9 سنوات قد حظيت باستقبال حافل ربما ليس على نفس هذه

0: الدرجة، ولكن تبعها توتر حاد في العلاقات التجارية بين البلدين وحرب تجارية بينهما رغم توقيع ما آنذاك صفقات تجارية. اليوم يتطلع الرئيس ترامب إلى أن تلعب الصين دور فاعل أكبر تحديدا فيما يتعلق بإيران. يعود الرئيس ترامب إلى الصين وهو مثقل حقيقة بهذا الملف، ملف الحرب مع إيران، وخيارات الرئيس ترامب محدودة جدا إزاء كيفية إنهاء هذه الحرب، خاصة مع تمسكه بمواقفه الداعية لتخلي إيران عن طموحها النووي، لتخلي إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب وتسليمه للولايات المتحدة، وهذا الذي ما ترفضه إيران حتى الآن. الرئيس ترامب، وبحسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو الذي استبق حقيقة هذا الاستقبال وهذه القمة الهامة بين الرئيسين الأمريكي والصيني بتصريحات لفوكس نيوز، قال فيها إن الولايات المتحدة تأمل في أو تحاول وتسعى من خلال هذه الزيارة لإقناع الصين بأن تضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأيضا من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. وعبر عن أمل الإدارة الأمريكية في أن تلعب بيجين دورا فاعلا وكبيرا في هذا الإطار. آمال كبيرة يعلق الرئيس ترامب على هذه الزيارة على الصعيد السياسي كما قلنا، تحديدا فيما يتعلق بإيران. وهناك أيضا آمال كبيرة تعلقها الشركات الأمريكية الضخمة. الرئيس ترامب سمعناه قبل قليل يتحدث عن أن عدد الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية في مجالي القطاع المالي والقطاع التقني هو 30 رئيس تنفيذي لأكبر الشركات الأمريكية، كلهم جاءوا مع الرئيس ترامب الذي يضم وفده أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت ووزير الخارجية الأمريكي مايكل روبيو، إضافة إلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث. كلهم جاءوا إلى هنا بطموح وأمال كبيرة. سمعنا الرئيس ترامب يتحدث عن مدى متانة علاقته الشخصية مع الرئيس الصيني، وبأنها كانت العلاقة الأطول بين أي رئيسين أمريكي وصيني على مدى التاريخ حسب وصف الرئيس الأمريكي. وتحدث عن أنه لديه طموح كبير، وبأنه الرئيس الصيني يحظى باحترام كبير لدى الرئيس الأمريكي بسبب سياساته وما قام به من أجل الصين. وأكد الرئيس ترامب بأنه العلاقة بين البلدين سوف تكون أفضل بكثير مما من أي وقت مضى على حسب قول الرئيس.
1: وبالتالي
0: كلها تصريحات حقيقة بسقف تفاؤل مرتفع جدا من الجانب الأمريكي.
1: نعم، هذا السقف مثل ما أشرت أيضا مرتبط إلى حد كبير برغبة أمريكية في مساعدة صينية بشكل أو بآخر من أجل حلحلة الأمور مع إيران. ولكن إضافة إلى الموضوع الإيراني، كيف ترتب واشنطن أولوياتها؟ ما الذي تريده بالفعل من أن تقدمه الصين لها في هذه الزيارة؟
0: إيران هي أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب على الصعيد السياسي، وإن كانت أولويات الصين مختلفة وتركز على تايوان وعلى التوسع النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة، وهو أمر لا تحبذه الصين، ولكن الأولويات بالنسبة للرئيس ترامب تحديدا على الصعيد السياسي هي إيران، لأن الحفاظ على إغلاق مضيق هرمز أمر ينعكس سلبا داخليا على شعبية الرئيس الأمريكي وعلى مستقبل الحزب الجمهوري، خاصة وأننا مقبلون في الولايات المتحدة على انتخابات نصفية مفصلية، ويخشى الرئيس ترامب أن يخسر حزبه على الأقل الغلبة في مجلس النواب، وهذا آخر ما يريده الرئيس الأمريكي، لأن إغلاق المضيق وأن يبقى مغلقا لفترة طويلة، نحن على بعد أقل من 6 أشهر من هذه الانتخابات، والسوق النفطية لن تتعافى فور فتح المضيق، سوف تتطلب وقتا طويلا إلى أن تتعافى وتعود أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة إلى مستويات يمكن أن يتحملها الناخب الأمريكي. لذلك على الصعيد السياسي قد تكون إيران والمعضلة مع إيران هي أكبر ملف يسعى الرئيس ترامب لتحقيق مكسب منه خلال زيارته هنا في بيجين. طبعا على الصعيد الاقتصادي كما قلنا الرئيس ترامب أكبر نقطة توتر اقتصادية بين إدارة الرئيس ترامب وبين بيجين هي الذكاء الاصطناعي. الرئيس ترامب حريص جدا على أن تكون الولايات المتحدة تسبق الصين بأشواط في مجال الذكاء الاصطناعي، وربما لأجل ذلك فرضت قيودا بتعرفة جمركية مرتفعة جدا على الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة الذكاء الاصطناعي هنا في الصين، بحجة أمريكية بأن هذه الرقائق يمكن أن تستخدم لغايات دفاعية عسكرية، ولذلك قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه الرقائق المهمة للصناعة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن قد يكون السبب الحقيقي وراء قرار الولايات المتحدة رفع هذه الرسوم الجمركية عليها هو التنافس المحموم بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي. محمد.
1: نعم وجد. شيماء، مثل ما ذكرت وجد، صحيح أن الاستقبال والبروتوكول كان عالي المستوى في بيجين للرئيس ترامب وفريقه المرافق، ولكن إلى أي مدى الصين تعتبر هذه الزيارة بالإضافة إلى ذلك الاستقبال أن تحمل بالفعل ما هو أفضل، ما هو أبعد من ذلك، من تلك الصورة، من خلال نقل العلاقات كما قال ترامب إلى مستوى لم يسبق له مثيل بين واشنطن وبيجين؟
2: بيجين محمد بلا شك تنشد ذلك أيضا، وعند الحديث عن البروتوكول عند الاستقبال تحديدا بالمطار مساء الأمس، البروتوكول في الصين مدروس بدقة عندما يتعلق الأمر باستقبال الرؤساء الأمريكيين تحديدا، لما لهذه العلاقة الصينية الأمريكية من أهمية بالنسبة للصين. بالتالي أن يستقبل نائب الرئيس خانجن الرئيس الأمريكي أمس بالمطار بكل تلك الروعة في الاستقبال كما وصفت هنا محليا على وسائل الإعلام، مقارنة باستقباله عام 2017 خلال ولايته الأولى وزيارته الأولى للصين حينها استقبله وزير الخارجية. بالتالي يمكن القول بأن التمثيل الدبلوماسي في الاستقبال هذه المرة أعلى، ما يعني أن الصين تولي أهمية أكبر لزيارة ترامب هذه المرة. طبعا زيارة ترامب تأتي في خضم يعني توترات كبيرة، أولا ملف إيران، صحيح أنه ملف إقليمي دولي لكنه مهم جدا بالنسبة للصين، وبيجين بدأت بالتحرك دبلوماسيا وسياسيا في هذا الصدد تمهيدا لفتح هذا الملف بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب لفتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز مسألة مفصلية بالنسبة لبيجين، وبيجين كانت قد تحدثت في وقت سابق على لسان وزير الخارجية وان يي عند استقباله نظيره الإيراني عباس عراقجي قبل أيام في بيجين عن المرحلة المفصلية كما وصفها الحساسة والمعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ككل، وأهمية هذه المنطقة بالنسبة للصين اقتصاديا تجاريا وأيضا في علاقاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة، في إشارة إلى علاقتها بإيران كشريك استراتيجي شامل بالنسبة للصين كما تصفها. بالتالي بيجين معنية بطرح هذا الملف، محاولة إيجاد السبل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. ملفات أخرى طبعا الملف السيادي بالنسبة للصين، ملف تايوان وأيضا ملف بحر جنوب الصين، وربما محاولة بيجين للضغط على واشنطن من أجل تقليل التواجد العسكري البحري الأمريكي في منطقة بحر جنوب الصين الذي يطلق عليه الآن بأنه بات يطوق البر الرئيسي للصين من الناحية الجنوبية، وأيضا بيجين تتخوف من وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول لها خلافات تاريخية مع الصين، نتحدث عن الفلبين. واشنطن خلال السنوات الأخيرة تحديدا السنوات الخمس والست الأخيرة زادت ورفعت من عدد قواعدها العسكرية داخل أراضي الفلبين. مانيلا فتحت المجال لواشنطن في هذا الصدد، وهنالك على الأقل ست قواعد عسكرية أمريكية جديدة في المنطقة. بالتالي كل هذا موجه للصين بالإضافة إلى القواعد العسكرية التي نعرفها موجودة في أراضي اليابان وأيضا كوريا الجنوبية. هذا التطويق العسكري الأمريكي للصين يثير مخاوف الصين بالإضافة إلى مسألة بيع الأسلحة الأمريكية لجزيرة تايوان. الملفات الأخرى طبعا الملفات التجارية والاقتصادية تأخذ حيزا هاما من هذه المحادثات. مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن شركات صينية اتهمت خلال الأسابيع الماضية بأنها تتعامل مع الجانب الإيراني رغم العقوبات ورغم الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما يطلق عليه محليا بمصطلح أباريق الشاي، وهي شركات صينية صغرى لتكرير النفط اتهمت بأنها قامت بشراء كميات ضخمة من النفط الخام الإيراني خلال المرحلة السابقة، تحديدا خلال مرحلة الحرب أيضا على إيران. والعقوبات الأمريكية طالت هذه الشركات. الجانب الرسمي الصيني أوعز لأول مرة للشركات الصينية محمد بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وربما هذا أول موقف رسمي صيني منذ سنوات مع الحرب التجارية الأمريكية. لأول مرة الصين تطلب من شركاتها عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وهذا ملف مهم أيضا على طاولة النقاش.
1: إذن الكثير من الملفات، من بينها مثل ما أشرتي الملف الإيراني، وهي أقصد الصين معنية به كثيرا خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. لو عدنا إليه بتفاصيل أكثر، ما هي المؤشرات المتوفرة حاليا في الصين التي تدلل على أن الصين يمكن أن تلعب دورا ما من أجل إحداث أي اختراق في هذه الأزمة؟
2: المؤشرات ليست قليلة حقيقة محمد. الصين كانت الحاضر الغائب منذ الاجتماع الرباعي الذي استضافته إسلام أباد، والذي سبق الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران. الصين بقيت على تواصل مباشر مع إسلام أباد. وزير الخارجية الصيني وان يي عقب الاجتماع الرباعي بيوم واحد فقط استقبل في بيجين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وتم إطلاعه من قبل إسلام أباد على كل مجريات الاجتماع الرباعي والتمهيد لمفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران. بقي التواصل مفتوحا بين وزارتي الخارجية الصينية والباكستانية خلال جولة المحادثات الأولى، إلى حين عقد جولة المحادثات الثانية في إسلام أباد وانهيار هذه الجولة. وأيضا الخارجية الصينية أكدت بأن من بداية هذه الحرب والعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، بيجين ووزير خارجيتها وان يي أجرى ما لا يقل عن 26 اتصالا مع مختلف الأطراف، الطرف الأمريكي، الجانب الإسرائيلي، الجانب الإيراني بطبيعة الحال، دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى دول المنطقة، الوسيط الباكستاني ودول المنطقة في الشرق الأوسط بشكل عام. بالتالي الصين لديها تحركات حثيثة. هذه هي دبلوماسيتها الخارجية. في سياسة الصين الخارجية كما عاهدناها، عندما تتحرك لوساطة ما هي لا تعلن عن ذلك، يتم الإعلان عن نجاح الوساطة في النهاية. إن لم تنجح هذه الوساطة لا يتم الإعلان عنها مطلقا لوسائل الإعلام، وهذا ما شاهدناه قبل نحو 3 سنوات عام 2023. أعلنت بيجين عن نجاح وساطتها بين المملكة العربية السعودية وإيران بعد 7 سنوات من القطيعة بين البلدين. بالتالي مراحل الوساطة والجهود التي تقوم بها الصين لا يتم الإعلان عنها أولا، ثم تخرج النتيجة بالنهاية. ربما هذا ما تبحث عنه الصين خلال هذه المرحلة. وإن كانت كما قلنا محمد المؤشرات واضحة، تحركات بيجين قبيل زيارة ترامب ولقاء وان يي بعباس عراقجي في بيجين، كل هذا يؤشر إلى أن بيجين ما زالت تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز الوساطة بين واشنطن وطهران.
1: نعم محمد البقالي في طهران، هل ثمت أي مؤشرات تدلل على ذلك، تدلل على أن الصين حتى لو أنها لم تعلنها صراحة إلا أنها تلعب في الخفاء دورا يشبه الوسيط بين الولايات المتحدة وطهران؟
3: على الأقل في العلن لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولا يمكننا أن نتكهن بما يحدث في الخفاء. لحد الآن طهران تتحدث على أن باكستان هي الوسيط الرسمي، ولكن هذا لا ينفي أن دولا أخرى دولا أخرى قد تقوم بأدوار ما ربما قد لا تقل أحيانا أهمية في لحظات معينة أو في مواضيع بعينها. ومن بين هذه الدول المرشحة للقيام بمثل هذه الأدوار الصين، خاصة في مثل هذه الزيارات التي سيكون بالضرورة الموضوع مطروحا على طاولة النقاش، وهذا الأمر ليس سرا، هو معلن. ثم إن هناك أسباب كثيرة تجعل هذا الموضوع مطروحا، ومنها أن الصين معنية بشكل مباشر كما هو معلوم بمضيق هرمز، بالنظر إلى أنه ممر بحري أساسي خاصة بالنسبة لوارداتها من الطاقة. ثم إن الوزراء أو وزير الخارجية الأمريكي سبق أن أعلن بأن ترامب سيحاول أن يقنع نظيره الصيني من أجل أن يضغط على طهران في هذا الموضوع. طبعا إذا كان السؤال بالنسبة لطهران، هنا يمكن أن أقول إنه لا رهان في الحقيقة كبير على هذه الزيارة، أو على الأقل هذا هو الانطباع الذي تقدمه طهران من خلال التصريحات التي سمعناها. والذي تحدث أساسا في هذا الموضوع هو المتحدث باسم وزارة الخارجية، والذي قال إن الأمر يتعلق بزيارة

0: عرقجي كان في الصين قبل أن يصلها الرئيس الأمريكي، وطبعا يمكن أن نتوقع أن التوقيت لم يكن عفويا ولم يكن اعتباطيا، بالتأكيد كان في سياق ربما هذه الزيارة، أي أنه سبق هذه الزيارة، وبالتأكيد كان هناك نقاش تم إبلاغ الصينيين بالمواقف الإيرانية سواء منها الدبلوماسية والسياسية أو بشأن مضيق هرمز أو حتى بشأن احتمالات عودة التوتر والاستعدادات العسكرية. ثم إننا نعلم بأن هناك ترتيبات أخرى ما بين الصين وما بين إيران، الصين التي كانت تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني والذي الآن يتعرض لحصار، هناك نقص كبير على هذا المستوى. من المؤكد، وربما هذا الأمر بطبيعة الحال لن نعلم تفاصيله أبدا، من المؤكد أنه كان نقاش على البحث عن سبل جديدة لإيصال النفط الإيراني إلى الصين، هي في حاجة إليه والآن هناك حصار. أيضا كان كما كان متوقعا وهو معلوم، ستطلب طهران من الصين دعما فيما يتعلق بالمجلس الأمن الدولي، خاصة وأن هناك قرارا يتم إعداده على هذا المستوى يتعلق بمضيق هرمز، وواشنطن قد حشدت دعما كبيرا لهذا القرار. بالتأكيد طهران ستطلب من حليفتها الاستراتيجية الصين التي هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وتملك حق النقد ألا تضفي الشرعية على أي قرار قد يضر بالمصالح الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. ويمكن أن أضيف أيضا محمد على أنه بشكل عام رغم كل ما قد يقال فإن طهران تترقب وتتطلع وترى وتراقب هذه الزيارة ماذا سيصدر عنها، خاصة وأن كثيرين هنا ينظرون إلى أن هذه الزيارة قد تكون فاصلة بين زمنين، بين زمن من اللاحرب واللاسلم الذي نعيشه الآن وما بين احتمالات عودة التصعيد العسكري بالنظر
1: في هذا الإطار
0: الوضع الدبلوماسي أو
1: نعم في هذا الإطار محمد، مع أنها تراقب مثل ما قلت عين ربما الريبة أو عين الاطمئنان باختلاف مدى قوة وصلابة علاقتها مع الصين، تراقب طهران هذه المحادثات الأمريكية الصينية، ولكن في المقابل لا تزال من حيث التصريحات السياسية والعسكرية ثابتة عند مواقفها التي أعلنتها منذ البداية. ونتذكر أيضا ما قاله نائب الرئيس الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، بأن أصبح قناعة راسخة في إيران بأنه لن يتم التخلي عن هذه الورقة أبدا.
0: بالطبع محمد، طهران بشكل عام ترسل رسالة مستمرة وبشكل ثابت وبصيغ مختلفة أنها لا تخضع للضغط وأنها لن تتصرف تحت التهديد. هذا الأمر تقوله من خلال التصريحات التي تصدر عن لسان المسؤولين، ذكرت الآن النائب الأول للرئيس أو نائب وزير الخارجية الذي تحدث بأن إيران لن تتصرف ولن تتعامل تحت التهديد، أو حتى وزير الخارجية نفسه الذي قال بأن عدم صدق الولايات المتحدة وتهديداتها هي التي حالت دون الوصول إلى اتفاق. هناك حساسية شديدة على مستوى اللغة هنا في طهران، أي لغة فيها تهديد وفيها وعيد من الجانب الأمريكي يتم الرد عليها بلغة مشابهة. حتى عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية غير مقبول إطلاقا، كان الرد هنا عن مصدر نقلته وكالة تسنيم إن موقف الرئيس الأمريكي نفسه لا يهتم به إطلاقا. لاحظ معي أن هذه الندية على مستوى استعمال اللغة واستعمال المصطلحات يقابلها أيضا تصعيد على مستوى المواقف. المواقف الآن الإيرانية سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو حتى في الحقيقة بالعودة إلى طاولة التفاوض بشكل عام، سقفها عالي الآن جدا بحيث تثير كثير من الأسئلة. هل تريد طهران فعلا الحرب؟ ولكن عندما نسأل تقول إنها ليست وجلة، هي لا تريد الحرب ولكنها مستعدة لها، ولا تريد أن ترسل رسالة مفادها أنها في حالة ضعف أو في حالة تردد أو في حالة وجل، لأن هذا من شأنه أن يجرئ عليها واشنطن كما يقال هنا. ولذلك لاحظنا أن طهران في وقت يبدو الأمور زادت تصعيدا تأتي وتقول لدي 5 شروط حتى أعود إلى طاولة التفاوض، فقط لتعود إلى طاولة التفاوض بشأن الملف النووي لا بد من تحقيق 5 شروط، وطبعا هذه الشروط أصبحت معروفة يمكن أن نذكر بها بشكل سريع ولكن سقفها عالي: إنهاء الحرب، الحصول على تعويضات، رفع الحجر

0: والحظر على الأموال المجمدة، رفع العقوبات، والقبول والإقرار بسيادة إيران على مضيق هرمز. لأننا نتخيل حجم هذه المطالب، لا أحد يتوقع أن الولايات المتحدة ستقبل بها ولا حتى هنا في طهران، ولكنه سقف عال جدا من جهته تروم به طهران إرسال رسالة بأنها غير وجلة وغير قلقة حتى من الخيار العسكري وهو يقترب أو يحتمل أن يقترب. ومن جهة أخرى عندما نسأل نسمع جوابا بأنه كلما خفضت طهران سقف مطالبها كلما طلب منها أكثر. وكان لافتا أن المتحدث باسم الخارجية أو عفوا نائب وزير الخارجية قال بأن الرد الإيراني رفض فقط لأنه لا يمثل وثيقة استسلام. هناك هذه الحساسية المفرطة تجاه المطالب الأمريكية التي ترى فيها طهران أنها تريد منها استسلاما، وهي تقول إن الولايات المتحدة لم تنجح في الحرب، على الأقل هذه الرواية الإيرانية، فكيف لها أن تأتي الآن وتريد أن تحصل بالمفاوضات وبالرسائل الدبلوماسية ما لم تتمكن من تحصيله بالحرب؟ وطبعا طهران مقتنعة بأن لديها أوراق ضغط كما للآخرين أوراق ضغط، وتقول إن أوراق ضغطها قادرة على أن تسمح لها برفع السقف عاليا. طبعا نتوقع أنه في حال عادة الأطراف إلى طاولة التفاوض فإن السقوف تتراجع تدريجيا، هذا لا شك في ذلك، ولكن لحد اللحظة إيران لا نحس بأي لحظة بأنها معنية بتخفيض السقف على الأقل في هذه المرحلة ما لم تتبلور مبادرة أخرى. ونتوقع، وهذا الأمر ليس من باب الحقيقة التوقع ولكن من باب المعطيات، أن باكستان الوسيط الباكستاني يتحرك الآن من أجل حلحلة الوضع، من أجل البحث عن إحداث ما يمكن أن نسميها بثغرة في هذا الجدار، جدار الصد الذي يقف في وجه تقدم النقاش الدبلوماسي.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد البقالي، كنت معنا من طهران، وبالتأكيد الشكر موصول لوجد ولشيماء اللتين كانتا معنا من بيجين العاصمة الصينية. يتصدر ملف الطاقة المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني، حيث تسعى واشنطن إلى الضغط على بيجين لوقف وارداتها من النفط الإيراني وتحفيزها لشراء النفط الأمريكي. بالمقابل يهم الصين أن تنتهي أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ يمر عبره نصف وارداتها من الخام.
2: ما يجري هنا في قلب الشرق الأوسط ليس ببعيد عن الشرق الأقصى، حيث تعقد قمة في بيجين بين ترامب وشي جين. ملف الطاقة يتصدر ملفات النقاش بين أكبر اقتصادين في العالم وسط التداعيات المستمرة لإغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والغاز. بيجين يهمها إيجاد حل لأزمة إغلاق المضيق، فعبر هرمز يمر 55% من واردات الصين النفطية، إضافة إلى ربع احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. تعطل وصول هذه الكميات زاد من التحديات على أكبر مستورد للنفط في العالم، مع قفزات قياسية لأسعار الطاقة وصعوبات في إيجاد البدائل. ضمن ملف الطاقة يهم واشنطن أن تضغط على الصين خلال هذه القمة للتخلي عن شراء النفط الإيراني لقطع شريان مالي مهم بالنسبة لطهران، ما يسمح بخنق اقتصادها. فالصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث اشترت في المتوسط خلال العام الماضي 1,400,000 برميل يومياً من النفط الإيراني، تمثل نحو 90% من صادرات طهران النفطية. ورقة ثالثة في الملف تتمثل في سعي واشنطن لإقناع بيجين بالعودة لشراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، فالصين لم تستورد نفطاً أمريكياً منذ منتصف العام الماضي. الواردات الصينية من النفط الأمريكي بلغت ذروتها في عام 2023 مقتربة من نحو نصف مليون برميل يومياً، ثم هبطت سريعاً إلى أن توقفت نهائياً نتيجة حرب الرسوم الجمركية. أما قيمة الواردات الصينية من النفط والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة فبلغت 8,400,000,000 دولار في 2024، ويهم ترامب أن تعود هذه الأرقام إلى سابق عهدها لتقليص الفائض التجاري مع الصين الذي بلغ 87 مليار دولار منذ مطلع هذا العام. ملف الطاقة بأوراقه الممتدة بين مضيق هرمز والنفط الإيراني والنفط الأمريكي يبدو شائكاً لارتباطه بعوامل كثيرة تتوزع بين مصلحتي الطرفين اقتصاداً وسياسة.
1: من بيجين رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي، من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومن طهران الدكتور حسين الويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد جيمس، ما هي أولويات ترامب في زيارته للصين ومحادثاته التي انطلقت بالفعل مع نظيره الصيني؟
3: شكرا لكم وتحياتي لجمهوركم. إن الأمر الأول الذي يتعين على الرئيس ترامب تحقيقه هو أن يشرح للرئيس تشي خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب لإيران ولدول الخليج. هناك الكثير من المعلومات المضللة بشأن خطة الرئيس ترامب، وبالتالي فمن المهم إجراء هذه المحادثة المباشرة بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني لكي يتمكن الرئيسان من مناقشة هذا الموضوع من دون أي سوء تفسير أو سوء تفاهم فيما يتعلق بماهية خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب، بالإضافة إلى تصوره لمستقبل منطقة الخليج بعد استعادة الأمن والسلام والاستقرار. وأتوقع أن الرئيس تشي سيكون تواقا لسماع تفاصيل هذه الخطة، وذلك بالنظر إلى كميات النفط التي تستوردها الصين من إيران. بالإضافة إلى ذلك، أتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقيات وصفقات مهمة بين الرئيس ترامب والرئيس تشي، وأعتقد أن هناك إعلانات مهمة سوف تصدر في وقت لاحق اليوم أو يوم الخميس.
1: سيد رونغ، بحسب سيد جيمس فإن الأولوية رقم واحد بالنسبة لترامب على الأقل في المجال السياسي هي موضوع إيران، هل الأمر كذلك بالنسبة للصين؟
4: أهلا ومرحبا بكم. بالنسبة إلى الصين، ف الملف التجارة والتكنولوجيا وكذلك مثلا تايوان هي أعتقد على الأقل بنفس يعني الوزن أو المثابة بملف الحرب في إيران. فالصين تريد من الولايات المتحدة رفع قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وكذلك إنهاء الحرب التجارية، وكذلك حصول على تأكيدات من أو تعهدات من الجانب الأمريكي بعدم التدخل في مسألة تايوان.
1: طيب، موضوع إيران كيف تراه الصين، خاصة إذا قدم الرئيس ترامب لشي جين بينغ المشروع الأمريكي أو الرؤية الأمريكية المتعلقة بمستقبل هذه المنطقة، برؤية ترامب لكيفية إنهاء هذه الأزمة مع إيران، وبالتالي حل موضوع هرمز الذي يشكل معضلة لدول العالم وربما في أولى الدول المتأثرة من ذلك الصين مثل ما هو معلوم؟
4: الصين طبعا تسعى بكل جهودها إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليها قبل الحرب. وهناك الصين هناك استعداد حسب قول ما أكده وزير خارجية الصيني للعب دور بناء ومسؤولة وأكثر فعالة في التسوية والمزيد من التسوية في التسوية وفي الوساطة من أجل يعني التواصل الطرف الأمريكي والطرف الإيراني إلى اتفاق سلام شامل ومتوازن ويضمن استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. والصين كذلك ستستغل هذه الفرصة يعني إقناع الجانب الأمريكي، وكذلك يعني التأكيد على يعني التزام الصين ب يعني سعيها إلى إعادة العبور الطبيعي لمضيق هرمز، وكذلك عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية. وتقريب وجهة النظر بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وكذلك إيجاد المخرج لهذه الأزمة للجانب الأمريكي بطريقة يعني كريمة تحافظ على الماء والوجه، وكذلك عدم العودة إلى القتال مرة أخرى، وكذلك يعني إنهاء الحرب يسوب لصالح الجانب الإيراني وكذلك الجانب الأمريكي.
1: دكتور حسين، إذا كانت الصين مستعدة بأن تسهم أكثر من أي وقت مضى في التدخل من أجل حل هذا الخلاف وإنهاء هذه الأزمة، هل طهران مستعدة لهذا الدور يا الصيني؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. نعم، يعني إيران ترحب بأي وساطة صينية، خاصة أن إيران ترى أن تطابق وجهات النظر مع الصين كبيرة. أساساً الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا هو ليس فقط عقوبات جماعية ضد إيران وضد صادرات إيران النفطية، هو عقوبات على الصين بالذات وبشكل مباشر باعتبار أنها تمنع وصول النفط إلى الصين. يعني يوم أمس كانت هناك ناقلة نفط عملاقة عراقية عبرت مضيق هرمز، أو سمح لها الحرس بالعبور، أرجعتها أمريكا ورفضت أن تذهب باتجاه الصين باعتبار أن هذا يعني هي تقول أن لأنها نسقت مع إيران فهي لا تستطيع الذهاب. ولكن هناك سياسة أمريكية واضحة أنها تستهدف الصين من خلال إيران ومن خلال الحصار. على أي حال،
1: ولكن
5: أتصور
1: يعني
5: أن إيران
1: هي جدلية مستمرة دكتور حسين. فقط من بدأ أولا؟ هو حصار على الحصار، فلو لم تغلق ربما إيران مضيق هرمز وتمارس هذه العقوبة على دول المنطقة ودول العالم لما كانت ربما الولايات المتحدة أقامت هذا الحصار.
5: لا، هذا أتصور يجافي الواقع. كان هناك المدخل لوقف إطلاق النار هو أن يكون وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، وإيران فتحت مضيق هرمز بالمناسبة، ولكن وقف إطلاق النار أخلت به أمريكا في الجانب اللبناني، وعندما تم هذا الموضوع فتحت إيران المضيق مرة أخرى، وإذا بأمريكا تعلن الحصار البحري. يعني الحصار البحري هو الذي أدى بإيران إلى إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى. على أي حال، في المشروع الإيراني المطروح على أمريكا هو أن يكون هناك رفع متقابل، إيران تفتح مضيق هرمز وأمريكا ترفع الحصار البحري والصين تتشارك في إيران بهذه الفكرة.
1: هذا فيما يتعلق بموضوع الحصار، ولكن لو ذهبنا أبعد من ذلك دكتور حسين، إلى أي مدى تعتقد بأن الصين يمكن أن تقدم مقاربة معينة لطهران مثلما قال ضيفنا من الصين قبل قليل، تحفظ فيها ماء الوجه لطهران وبالتالي تمرير بعض الشروط التي يركز عليها ترامب من أجل القبول باتفاق مع إيران؟
5: يعني في تصوري في الجانب النووي وأساسا الحوار والتفاوض مع أمريكا، إيران هي تؤكد على أن يجب أن يكون هناك ضمانات والصين يمكن أن تكون الضامن. في موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إيران أحد الخيارات هو موضوع الصين و يعني تسليم هذه الكمية إلى الصين ضمن اتفاق معين. من هنا تستطيع الصين أن تقوم بأدوار مختلفة في هذا الإطار إذا كانت النية لدى أمريكا صادقة. إيران تقول أن أي تفاوض واتفاق يجب أن يتم على أساس رابح وليس رابح خاسر. الصين أيضا تؤمن بهذه الفكرة أن يكون رابح ويحفظ ماء وجه الطرفين.
1: أستاذ سليمان بشارات، أو عفوا دكتور محمد هلسة معنا في هذه الساعة، إسرائيل لن تكون راضية برابح.
6: تحية لك أستاذ محمد والضيوف الكرام والسادة المشاهدين. إسرائيل تنظر إلى هذه الزيارة باعتبارها نقطة التحول الفاصلة ما بين التردد والمراقبة.

0: أوحى والحسم بالعودة إلى القتال، وتنتظر عودة رئيس الولايات المتحدة من هذه الزيارة ليحسم في موضوع الحرب، وهي التي ما زالت يعني تشحن الأجواء وتحرض. وربما أذكر بالمعلومات التي زودت بها إسرائيل الولايات المتحدة قبيل سفر رئيس الولايات المتحدة، وأضافت لما لدى الرئيس من معلومات عن المساعدة التي وفرتها الصين لإيران في الجوانب الاستخبارية واللوجستية وفي قضايا شراء النفط، ويعني كسر هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. إسرائيل أيضا لا تبني كثيرا على إمكان أن يعني تؤتي هذه المقاربة التي يفترض البعض أنها قد تؤثر على الموقف الإيراني، بمعنى ضغط أمريكي على الصين لتمارس ضغطا على إيران لتقدم تنازلات في المسار الدبلوماسي. إسرائيل لا تبني كثيرا على هذا الأمر، لكن أيضا في المقلب الآخر بالتوازي مع الأمل الإسرائيلي بأن هذا قد يكون أو يشكل النقطة الفاصلة، هنالك قلق من أن وضع الملفات كاملة على طاولة النقاش الصيني الأمريكي بما فيها قضايا التجارة ويعني الاعتبارات الأخرى التي تفضل الضيوف بالإشارة إليها، والتي تتجاوز يعني حصر اللقاء في موضوع هرمز والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أن هذه المقايضات قد يعني تدفع بحسم وتحمس الرئيس الأمريكي في موضوع استمرار الضغط على إيران إلى الأطراف، يعني تبعد هذا التحمس الأمريكي، خاصة إذا ما حصل رئيس الولايات المتحدة في إطار هذه الزيارة على يعني ما أرادوا منها. ولذلك القلق الإسرائيلي أن هذه المقايضات ربما تكون جزء من ما يحول المشهد سلبا بعكس ما تشتهي إسرائيل، وهو العودة إلى الحرب. وأذكر هنا بأن مقاربة رئيس الولايات المتحدة التي بدأت بعد وقف إطلاق النار بالنائي بالنفس عن التأثير الإسرائيلي، ربما الآن تجد لها دافعا آخر إذا ما حصل رئيس الولايات المتحدة في إطار هذه الزيارة على اعتبارات اقتصادية تجارية، وهو
1: طيب
0: رجل الصفقات، يعني تضع على كفتي الميزان هذه المفاضلة بين استمرار الضغط على إيران وبين القبول باعتبارات يعني التجارة والاقتصاد وغيرها من القضايا التي ربما يريد رئيس الولايات المتحدة فيها بشكل أساسي اختراق ما، بخلاف يعني حرصه فقط على الملف الإيراني كما تريد إسرائيل.
1: دكتور جيمس، هل بالفعل الأمور هي كما تنظر إليها إسرائيل؟ هل بالفعل هذه الزيارة للصين هي مفصلية، هي التي ستحدد كيف سيتعامل ترامب مع هذا الموضوع مستقبلاً، الاستمرار في التفاوض والمحادثات أو الذهاب مباشرة بعد زيارته إلى التصعيد العسكري؟
2: I think that the determination as to whether or not there are further military operations is in the
3: بالنسبة
2: hands of Iran.
3: للقرار المتعلق باستئناف العمليات العسكرية، فإن هذا القرار بيد الجانب الإيراني برأيي. الرئيس وأعضاء فريقه حاولوا مرارا وتكرارا التفاوض مع الجانب الإيراني وتقديم خطة سلام مقبولة، وهذه الخطة تتضمن طبعا وقفا لإطلاق النار واستعادة حرية التجارة والملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تفكيك البرنامج النووي وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب. إذن كل هذه القضايا تتطرق إليها الخطة، وفي حال كانت الصين مستعدة للمساهمة في تذليل هذه العقبات فإن ذلك سيخدم مصالح الصين ومصالح الدول الأخرى في المنطقة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك رغبة في استئناف الحرب سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب إسرائيل، وهناك في الواقع رغبة بالدفاع ضد أي إجراءات عدوانية من أي دول أخرى، وحتى من قبل أذرع إيران بما في ذلك أذرع إيران في جنوب لبنان. طبعا إسرائيل هي التي تقاوم هذه الأذرع والهجمات التي تشنها هذه الأذرع لكي تتمكن من العيش بسلام، وبالتالي أعتقد أن الرئيس تشي يدرك كل هذه الأمور، وهو يعرف في الواقع أن هذه المرحلة هي مرحلة حساسة وبالغة الأهمية بين القوى العظمى، لا سيما لجهة ما يمكن لهذه القوى العظمى أن تفعل.

0: له من أجل تعزيز التوصل إلى اتفاق سلام مستدام في منطقة الخليج، اتفاق يخدم مصالح جميع الأطراف، ومن شأنه طبعا أن يسمح باستعادة العلاقات بين دول المنطقة، وأن يسمح أيضا بالتطور الاقتصادي لا سيما في إيران، وذلك بالنظر إلى المشاكل والأضرار التي كانت تواجهها إيران على مستوى البنية التحتية الحيوية حتى قبل بداية الأعمال العدائية بين إيران والدول الأخرى في منطقة الخليج. وبالتالي كما قلت هذه مرحلة مفصلية، وأنا شخصيا أعتقد أن الرئيس ترامب والرئيس تشي بعد المحادثات سيصدر عنهما إعلان مهم يوم الخميس لجهة المصالح المشتركة بين الدولتين، ولجهة رؤيتهما إذا جاز القول لكيفية إنهاء الأزمة الحالية في مضيق هرمز وإدارة الوضع بشكل عام فيما يتعلق بالأزمة في إيران. لا شك أن هناك أمورا معينة يريدها الرئيس تشي، أمورا تتعلق بالصفقات التجارية ورفع الرسوم الجمركية، بالإضافة طبعا
1: وبالتالي هذه نقطة مهمة دكتور جيمس، اسمح لي على المقاطعة فقط للتوضيح. شي جين بينغ يريد من الجانب الأمريكي حلحلة مواضيع أخرى أيضا، خاصة تلك المرتبطة بالجانب الاقتصادي والذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة إلى غير ذلك. هل يمكن لترامب وهو الذي يريد أن يتخلص ربما من هذه المعضلة مضيق هرمز ومن هذه الإشكالية مع إيران، هذه الحرب التي بدأها وربما لم يعرف كيف ينهيها، هل يمكن أن يقدم تنازلات للجانب الصيني مقابل ضغط صيني تمارسه بيجين على طهران من أجل أن تمضي الأمور قدما؟
2: I don't think that President Trump may not be looking at concessions.
0: لا أعتقد أن الرئيس ترامب يفكر بالضرورة في تنازلات، بل ربما قد يفكر في إعادة العمل بعدد من الاتفاقيات والصفقات السابقة، وذلك طبعا بناء على الأمور التي سوف يتفاوض عليها مع الرئيس تشي. والرئيس ترامب يقول أيضا إنه لم يشن الحرب في إيران أو على إيران، وذلك لأن إيران هي التي تهتف الموت لأمريكا منذ 50 عاما، وإيران هي التي شنت هذه الحرب على دول الغرب. وبالتالي فهناك اختلاف في الرأي هنا بين عدد كبير من الأشخاص، والرئيس ترامب شخصيا يعتقد أنه اتخذ قرارا مسؤولا يتمثل في التطرق إلى التهديد النووي الذي تمثله إيران، وذلك بعد 50 عاما من التصرفات العدائية تجاه دول الغرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الأذرع، من خلال الابتزاز الاقتصادي وصولا إلى إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي لدينا في الوفد المرافق للرئيس ترامب جينسون وانغ من نيفيديا، تيم كوك من أبل، وإيلون ماسك من تسلا، جميع هؤلاء الأشخاص متواجدون في الصين لأسباب وجيهة. ربما هم متواجدون هناك كمراقبين، ولكن قد يكون لديهم أمور معينة ليقدموها أو ليتناقشوا فيها مع الجانب الصيني.
1: هناك أكثر من 30 مدير تنفيذي لكبريات الشركات الأمريكية ضمن هذا الوفد الذي يرافق ترامب. سيد رونغ، هل بيجين في وارد ممارسة ضغط ما على ترامب الذي يريد إنهاء لأزمته مع إيران أن تأخذ بعض النقاط التي كانت تبحث عنها منذ مدة من الولايات المتحدة والكثير من النقاط الخلافية، مقابل أن تقترح تقديم خدمة حقيقية من أجل الضغط على إيران بطريقة أو بأخرى، وبالتالي الوصول إلى حل للأزمة مع إيران؟
3: يعني الصين طبعا حتى ولو بدون طلب من الجانب الأمريكي، الصين ستواصل جهودها الدبلوماسية للوساطة وكذلك بشكل أكثر فعال، ولأن يعني إغلاق مضيق هرمز هذا أيضا بالنسبة إلى الصين مهمة جدا لفتح هذا المضيق، وكذلك استعادة السلام والاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط. وفي نفس الوقت الصين يعني لن تضغط على طرف واحد، بل ستقوم بالضغط على كلا الطرفين، يعني ليس الضغط ولكن هو الإقناع أو محاولة الإقناع الطرفين على العودة إلى التفاوض، وكذلك يعني عدم العودة إلى القتال. وتعارض دائما الصين استخدام القوة، وقد أثبتت التجارب ذلك بأن استخدام القوة لا يمكن أن يحقق أهدافها، بل قد يؤدي إلى المشاكل الجديدة.
1: طيب
3: فالصين
1: سيد رونج،
3: تريد من
1: يقول الضيف من إيران دكتور حسين بأن هناك علاقة استراتيجية بين الصين وإيران، وبأن هناك تطابق إلى حد ما في الرؤى. إلى أي مدى ذلك واقعي؟ هل الصين بالفعل تتطابق في الرؤى مع طهران، خاصة فيما يتعلق بموضوع السلاح النووي والمشروع النووي، إن لن نقول سلاح ولكن المشروع النووي كما تسميه إيران؟ هل هناك تطابق أيضا بفكرة إيران التي بلورتها حديثا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهي السيطرة عليه بطريقة أو بأخرى؟
3: هناك أولا التوافق الصيني إيراني في معارضة استخدام القوة في العلاقات الدولية، والدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها. وكذلك النقطة المهمة بأن الصين أيضا تدعم إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتؤكد أن هذا حقها المشروع. وفي نفس الوقت يعني الصين أيضا يعني تعارض امتلاك إيران الأسلحة النووية. وكذلك هناك أيضا تعهدات الإيرانية أمام الصين بعدم تطوير الأسلحة النووية. وكذلك أيضا هناك نقطة أيضا أن مضيق هرمز في اعتقاد الصين لابد أن يعود إلى يعني ما كان عليه قبل الحرب، وكذلك هو ضمان العبور الطبيعية للسفن التجارية عبر هذا المضيق. وكذلك الصين أيضا تحث إيران على رفع هذا رفع حصار على هذا المضيق، وفي نفس الوقت تحث الجانب الأمريكي أيضا رفع هذا الحصار. وكذلك إظهار كلا الجانبين، الجانب الإيراني والأمريكي، نية صادقة للتفاوض والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، لأن هذا الاتفاق سيخدم مصالح جميع الأطراف.
1: نعم دكتور حسين، هل يمكن لإيران أن تغير موقفها من موضوع مضيق هرمز؟ يعني حتى حليفتها الصين لديها رأي يتعلق بهذا المضيق، وهو مشابه لآراء دول المنطقة، دول الخليج، دول العالم، كلها تقول بأن هذا المضيق لا يمكن أن يكون بيد دولة ما، ويجب أن يعود بعد نهاية هذه الحرب على الأقل إلى ما كانت عليه الأمور من قبل. ولكن إيران استبقت زيارة ترامب بتصريح آخر مشابه لتصريحات سابقة كثيرة، كان على لسان النائب الأول الرئيسي الإيراني، الذي يقول بأن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت.
4: يعني أولا دعني أجيب على ما تفضل به الضيف الأمريكي، يعني ما هذه الوقاحة؟ يعني عندما يقول أن إيران بدأت الحرب ضد أمريكا لأنها قالت الموت لأمريكا، إذن أين حرية الرأي؟ أين كذا؟ وأن أمريكا تقوم بجرائم وإعلان حرب، وفي اليوم الأول والضربة الافتتاحية ضرب مدرسة ابتدائية 175 طالبة ابتدائية تقتل، يعني هذا الإجرام الأمريكي الذي تقوم به يعني تحت عنوان لأن أمريكا تقول موت لأمريكا. هذا الكلام يعني أنا أتركه برسم المشاهد الكريم، أنه كيف أن الخطاب الأمريكي إلى أي درجة من الوقاحة يبرر القتل والإجرام.
1: نعم.
4: في موضوع مضيق هرمز، إيران
1: يعني أنا أترك لك بالتأكيد
4: مفتوح.
1: أترك لك حق الرد كما تشاء، فقط استخدام كلمة وقاحة إلى غير ذلك

0: وتتحدث عن ضيف نحترمه كما نحترمك فقط هذه الكلمة، ولكن أنت عبرت عن عن عن رأيك وعن وجهة نظرك وهذا مسموح لك. فيما يتعلق بمضيق هرمز قلت كان مفتوحا قبل الحرب، ولكن إيران تقول بأنه حتى لو انتهت الحرب لن يعود إلى ما كانت عليه الأمور، وهو أمر ترفضه حتى الصين.
1: لحد الآن لم تحسم إيران أمرها في موضوع مضيق هرمز، وإيران تقول أن هذا المضيق كان مفتوحا، وإذا أمريكا رفعت الحصار ستفتح إيران المضيق. هذا موقف رسمي إيراني. نعم هناك كلام في الداخل الإيراني حول كيفية إدارة المضيق مستقبلا، ولكن لم تحسم الأمور أبدا.
0: ولكن حتى الورقة الأخيرة التي قدمتها دكتور حسين، الورقة الأخيرة التي قدمتها إيران لواشنطن كان موجود فيها الاعتراف بسيطرة إيران على مضيق هرمز، يعني إيران لا تزال مصرة على هذه النقطة، تدخلها في كل ورقة.
1: يعني هي ورقة بالنهاية بيد إيران الآن، يمكن أن تضعها على الطاولة، ولكن إيران تقول أن أولا إدارة المضيق لن يتم إلا من خلال القانون الدولي، وهذا ما أكده السيد عرقشي قبل يوم، وكذلك من خلال التشاور مع الدول المتشاطئة في هذه المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك، وضحت الفكرة. شكرا دكتور حسين ولضيوفنا الكرام. شهر كامل مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة، وأيضا على سلاسل الإمداد داخل البلاد. وبينما بدأت تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية، تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، ولكنها تواجه تحديات كثيرة لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.
2: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما، إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
3: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
2: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة. تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة، تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
4: نا جايگزین موافقت لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
2: تراهن

0: واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور.
1: بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم من قناة الجزيرة لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك للتطورات في لبنان. ففي آخر المستجدات، شهدت العاصمة الصينية بيجين انطلاق مباحثات قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ تمتد ليومين، وكان ترامب قد استبقها بالقول أنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. في وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران، قال الرئيس الإيراني إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وغدا إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وتحتفظ بحق الرد. أضاف عراقجي أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم الخميس، شهد لبنان الأربعاء تصعيدا إسرائيليا واسعا. فقد قالت وزارة الصحة إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. جاتي قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. الآن إلى بيجين مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي ومديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، مرحبا بكما. وكذلك من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي، ولنبدأ بالحديث عن هذه الزيارة للرئيس الأمريكي. وشيماء، أبدأ معك في الاستقبال وكذلك اللقاء الافتتاحي لجلسة النقاش وجلسة العمل والكلمات الافتتاحية التي ألقيت أيضا. شيماء.
3: نعم محمد، استقبال كان مهيبا بحسب الجانب الصيني. وسائل الإعلام الرسمية الصينية أيضا تتناول هذا الاستقبال، تقارنه كما كنا قد تحدثنا عن استقبال الرئيس الأمريكي، أو تقارنه مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأولى عام 2017 خلال عهدته الأولى. وعلى ما يبدو مراسم الاستقبال هذه المرة بروتوكوليا في الصين أعلى درجة، ما يعكس مدى الأهمية التي توليها بيجين لهذه الزيارة وبطبيعة الحال للملفات التي ستطرح على طاولة المباحثات بين الجانبين. تابعنا قبل نحو ساعتين من الآن مراسم الاستقبال أمام قاعة الشعب الكبرى التي تتم فيها المناقشات إلى حد الآن، من المفترض أن تنتهي في أي لحظة في حال تم التقيد بالترتيبات والتوقيتات المعلنة رسميا. الجانب الأمريكي طبعا معه وفد كبير، والجانب الصيني أيضا الوفد على المفاوض أو في هذه المحادثات كبير أيضا، يضم عددا مهما من المسؤولين والساسة الصينيين، إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ كان موجودا أيضا، خليفون وهو أيضا كان موجودا بالأمس في سول عندما أشرنا إلى المحادثات التجارية، جولة جديدة من المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في كوريا الجنوبية تمت بالأمس ليعود خليفان اليوم ويحضر هذه الاجتماعات، ما يعني أن كل ما تم التباحث بشأنه من ملفات تجارية واقتصادية، الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الجانب الصيني والرسوم الانتقامية الصينية سيتم جميعا طرحها جميعا اليوم على طاولة المباحثات. وزير الخارجية الصيني وان يي أيضا موجود، وهو الذي كان يتابع عن كثب ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكان على تواصل بشكل كبير مع الوسيط الباكستاني خلال المرحلة السابقة، والتقى قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الصين ليؤكد على موقف الصين الرافض للعودة للحرب بين إيران والولايات المتحدة وأهمية فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. أيضا وزير الدفاع الصيني تون جون كان حاضرا ويحضر هذه المحادثات، ما يعني بأن الملفات السيادية بالنسبة للصين، ملف تايوان، ملف منطقة بحر جنوب الصين، التمدد العسكري الأمريكي والتواجد العسكري الأمريكي في منطقة بحر جنوب الصين، وما تقول الصين بأنه تطويق لبرها الرئيسي عن طريق قواعد عسكرية أمريكية في منطقة بحر جنوب الصين والتي تتزايد كما تقول بيجين خلال السنوات السابقة، هذا الملف سيكون مطروحا أيضا بقوة على طاولة النقاش، بالإضافة إلى صفقات بيع الأسلحة الأمريكية التي تؤرق بيجين والتي تقوم واشنطن بتزويدها لتايبي بشكل مستمر. كل هذه الملفات ستكون مطروحة على طاولة المحادثات اليوم وغدا أيضا المستمرة إلى يوم غد. بطبيعة الحال بيجين مهدت لهذه المحادثات اليوم من خلال قنواتها الدبلوماسية والسياسية، سواء في ملف إيران وفتح مضيق هرمز عن طريق تحركاتها. بالأمس كان هنالك اتصالات بين وزير الخارجية الصيني وان يي ونظيره الإيراني إسحاق دار لتباحث ما تم التوصل إليه ومستجدات الملف التفاوضي بين واشنطن وطهران، والصين شددت على أنها مستعدة للعب دور أشبه بالوسيط أو الضامن الاقتصادي في هذه الوساطة الباكستانية. تحدثت عن أهمية فتح مضيق هرمز للاقتصاد الصيني وللاقتصادات آسيا طبعا بشكل عام، والتي تضررت خلال المرحلة السابقة من هذه الحرب وحصار الموانئ الإيرانية، بالإضافة أيضا إلى أن وان يي كان واضحا عندما قال بأن الصين مستعدة للعب دور أكثر فاعلية كما قال في هذا الصدد. سمعنا كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ الافتتاحية في هذه المحادثات، وكان قد أكد على أن الخلافات بين الجانبين الصيني والأمريكي يمكن حلها عبر الحوار، وهذا ما تطمح إليه الصين. وحقيقة كلمة شي جين بينغ الافتتاحية تحيلنا على كلمته الافتتاحية التي تشبهها إلى حد كبير في أكتوبر الماضي عندما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة أبك في كوريا الجنوبية في مدينة بوسان في أكتوبر الماضي. تحدث أيضا عن أن الخلافات يمكن حلها عبر الحوار، وأن المشاكل العالقة بين البلدين اقتصاديا وتجاريا يمكن التوصل لحل لها، وآنذاك تم التوصل بالفعل إلى هدنة تجارية بين الجانبين ما زالت سارية المفعول إلى حد اليوم. كل الترجيح يذهب إلى أن الصين خلال هذه المحادثات اليوم سوف تحاول من جانبها تمديد هذه الهدنة التجارية، بحث سبل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، السيارات الكهربائية الصينية وإمكانية فتح الأسواق الأمريكية بشكل أكبر لها، مسألة الذكاء الاصطناعي. الصين تتخوف في الفترة الأخيرة من أن الولايات المتحدة رغم أنها تقول بأنها تتفوق على الجانب الصيني في هذا المجال، إلا أن الصين تتحدث عن أن الجانب الأمريكي يحاول الاستحواذ على شركات الذكاء الاصطناعي. شاهدنا كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الصين لسنوات إلى حين الاستحواذ على تيك توك. من قبل واشنطن، وأيضا خلال الشهر الماضي كان هنالك محاولة من شركة ميتا الأمريكية للاستحواذ على شركة مانوس الصينية والتي مقرها في سنغافورة. والصين على مستوى عال كانت تحاول ونجحت في ذلك في عرقلة هذه المحاولة للاستحواذ على شركتها، مخاوف كبيرة في الأوساط التكنولوجية الصينية من أن الولايات المتحدة التي تنافس الصين بشدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال التكنولوجيا الفائقة، صناعة الصواريخ، مجال الفضاء، باتت اليوم تمارس ضغطا واحتواء يخنق الشركات الصينية ومحاولة

0: محاولات شتى من واشنطن كما تقول بيجين للاستحواذ على الشركات الصينية في هذا المجال. إذن هي ملفات متعددة متنوعة محمد، تمتد من ملفات ثنائية اقتصادية تجارية إلى ملفات سيادية كما تحدثنا، ووصولا إلى ملفات إقليمية ودولية تهم الصين بشكل رئيسي كفتح مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك شيماء وجد وقفي. إذن في متابعة المواقف الأمريكية ما قبل الزيارة وأثناءها، أيضا بالنظر إلى ثقل الملفات وكذلك الشخصيات المرافقة سواء السياسية طبعا أو الاقتصادية المرافقة للرئيس ترامب.
2: محمد، على الصعيد السياسي لا ملف يعلو على ملف الحرب على إيران. الرئيس ترامب يأتي إلى هنا وهو مثقل بهموم هذه الحرب التي حقيقة تبدو خيارته محدودة جدا في كيفية إنهائها، وحتى يجوز القول بأنه لا يعلم كيف ينهيها، خاصة وأنه لا يريد العودة لاستئناف العمليات العسكرية، وهذا سيكون خيارا متاحا فقط إذا انعدمت كل الخيارات الباقية. ذلك أن تأثيرات هذه الحرب كما رأينا عندما شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل كانت لها تأثيرات سلبية جدا على السوق النفطية، على وول ستريت، على حتى شعبية الرئيس ترامب. لذلك لا يبدو أن استئناف العمليات العسكرية هو خيار متاح، وقد جاء إلى هنا إلى الصين بآمال كبيرة يعقدها على نظيره الصيني من أجل أن يساعد في الضغط على طهران ويستغل الرئيس الصيني نفوذه بحل هذه الحرب بما قد يرضي الرئيس الأمريكي، خاصة وأن كلا الطرفين يتمسكان بما يقولان عنها بأنها خطوط حمراء، والمحادثات شهدت جمودا، وإن كانت هناك تصريحات لجي دي فانس تتحدث عن إحراز تقدم، لكن كل هذا الحديث عن تقدم هو لا يخرج عن نطاق الأحاديث الدبلوماسية، لا يوجد شيء على الورق. الرئيس ترامب آخر تصريح له كان هو تعبير عن استيائه لآخر رد وصل الإدارة الأمريكية من إيران، وذلك كان قبل أيام قليلة. لذلك كما قلنا تعقد إدارة ترامب أملا كبيرة على هذه الزيارة في إقناع الرئيس الصيني بالضغط على إيران من أجل إبرام صفقة قد ترضي الرئيس ترامب وإدارته. أيضا الشركات، يعني تطرقت إلى الشركات الضخمة محمد، حسب ما قال الرئيس ترامب يوجد معه هنا في بيجين 30 رئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات الأمريكية، وحرص على إحضارهم هنا لدى عباراته الافتتاحية التي حقيقة أغدق فيها على الرئيس الصيني بعبارات المدح والتقدير، وصفه بأنه صديق وبأنه قائد عظيم، وبأنه لم يرضى إلا أن يأتي الرؤساء التنفيذيين للشركات وليس مجرد مسؤولين من تلك الشركات من درجة ثانية أو ثالثة، وذلك من كثرة احترامه وتقديره للرئيس الصيني. على حد قوله واضح بأن الولايات المتحدة تحاول أن تغازل الصين من خلال هذا الوجود الضخم لكبرى شركات المال والأعمال في الولايات المتحدة، إضافة إلى الشركات التقنية خلال وجودها هنا في الولايات في الصين، وذلك على أمل أن تفتح الصين سوقها لهذه الشركات وأن تبرم اتفاقات اقتصادية معها. الآن المعروف تقليديا قبيل عقد أو إبرام أي رئيس قيامه بزيارة إلى أي دولة تكون هناك وفود، تكون هناك محادثات دبلوماسية مكثفة بين أو وأيضا محادثات بين الخبراء التقنيين فيما يتعلق بكافة الملفات التي سيطرحها الرئيس الأمريكي مع مضيفه، وبالتالي واضح بأن هناك تفاهمات توصلت إليها الشركات الأمريكية مع بيجين فيما يتعلق باحتمال فتح أبوابها أمام هذه الشركات، وربما أيضا هناك أمل بأن يتم التوصل إلى تسوية ما متعلقة بإيران. طبعا كل ذلك يعتمد كما قلنا على نتائج هذه الزيارة التي يأمل الرئيس ترامب أن تحمل نتائج إيجابية مستدامة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتنهي أو تضع حدودا للتنافس المحموم بين البلدين في المجالات العسكرية وكذلك الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من بيجين إلى طهران مع مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، إذن كيف تتابع طهران هذه الزيارة وملفها

0: من الملفات التي ستناقش في هذه القمة، مع زخم الملفات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين.
1: بالفعل محمد، إيران تراقب وتتابع، لأن الأمر يتعلق بلقاء على مستوى القمة بين من تعتبره حليفها استراتيجي الصين، وبين من تصفه عدوها بأنه عدوها الولايات المتحدة. وملفها كما ذكرت هو موجود على طاولة النقاش بين الطرفين، ولكن في الوقت نفسه إيران تقول إنها غير معنية كثيرا بكل ما يحدث، على الأقل هذا ما سمعناه من المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الذي اعتبر أن الأمر يتعلق بزيارة ثنائية، وأن المواضيع التي ستطرح هناك تبقى تهم الطرفين بالأساس. ولكنه أضاف بأن الصين التي ينظر إليها إيرانيا على أنها حليف استراتيجي تعرف ما تريده طهران، ولها معرفة كافية بالمواقف المعلنة. وكما نعلم محمد، فإنه قبل وصول ترامب كان عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قد زار الصين قبل نحو أسبوع من الآن، وأجرى محادثات مطولة مع المسؤولين هناك، تطرقت ضمن ما تطرقت إلى بعض القضايا التي سيتم الحديث بشأنها اليوم، ومنها مضيق هرمز. طبعا نعلم أنه علاوة على الحسابات الخاصة بين واشنطن وبين بيجين، فإن الصين لها حسابات معقدة ربما بشكل من الأشكال في ظل هذه الظروف مع إيران، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالنظر إلى أنها تستعمل هذا المضيق الذي أصبح مغلقا الآن أو يكاد يكون مغلقا بشكل شبه كامل في الجزء الأكبر من وارداتها من الطاقة وفي جزء من صادراتها، وبالتالي فهي تجد نفسها في موقف ليس سهلا بالنظر إلى تأثر وارداتها من الطاقة. طبعا الأمريكيون يراهنون على هذه النقطة لكي يضغطوا على بيجين أو لكي يقنعوها بأن تضغط على طهران، ولكن لنقل إن اللهجة أو الجو العام الذي نلمسه هنا في طهران هو حالة من الاطمئنان بأن مهما بلغت درجة التفاهمات التي سيتمكن الطرفان من الوصول إليها، أتحدث هنا على الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، فإن مساحة الهوة والخلاف وأيضا التنافس بينهما سواء الاقتصادي والجيوستراتيجي لن يسمح بحصول درجة عالية من التأثير تؤثر على العلاقة بين الصين وبين طهران. هذا ما نقرأه هنا وهذا ما نسمعه هنا في طهران، بالشكل الذي يحيل إلى حالة اطمئنان بأن إما أن تقوم بيجين بدور ما لا يعول أن يكون كبيرا، لأن بيجين سبق وأن أبلغت وفقا لمصادرنا عباس عراقجي عندما كان هناك بأنها لا ترغب في القيام بدور وساطة، ثم إن الوساطة قد تركت لباكستان، ولكن ستقوم بدور ما يتمثل ربما في هذه الخطة التي تقول بيجين إنها تقترحها، وهي مكونة من 4 بنود. طهران سبق لها أن أعلنت بأنها تقبلها على لسان سفيرها هناك، ولكن هذه البنود عندما نطلع عليها نجدها بنود عامة في الحقيقة تهم مضيق هرمز، تتحدث أساسا عن إيجاد إطار يضمن الأمن لكل دول المنطقة، عدم اتخاذ أي قرار أحادي، احترام القانون الدولي، إيجاد صيغة للتعاون المشترك بين الدول المعنية. وفي الحقيقة هذه هي عناوين عريضة، يمكن أن أقول إنها لا يمكن أن تثير نظريا أي خلاف، ولكن ليست هناك أي تفاصيل دقيقة يمكن أن تقدم حلا حقيقيا. على كل حال يمكن أن أقول إن طهران بشكل مؤكد تتابع وتترقب نتائج هذه الزيارة، خاصة وأنها تشكل حتى على المستوى الزمني ربما ستشكل فارقا بين زمنين، بين هذا الزمن اللحظة التي نعيشها وهي لحظة اللا سلم واللا حرب، الدبلوماسية رجعت إلى مربع الأزمة والتهديدات وصلت درجة متقدمة مع وجود احتمالات بعودة الحرب من جديد، عودة التصعيد، وزمن عودة التصعيد المحتمل. وكل التصريحات التي سمعناها هنا تشير إلى أن إذا كانت الولايات المتحدة تعود إلى الخيار العسكري، فإن هذا الأمر سيحدث عندما يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين، وبالتالي فيمكن أن نلحظ بأن هذه الزيارة ينظر إليها في نفس الوقت على أهميتها الدبلوماسية والاحتمالات التي يمكن أن تساهم في تخفيف أو في نزع فتيل التوتر بشكل من الأشكال، وفي نفس الوقت أنها قد تشكل اللحظة التي تفصل بين هذا الزمن، زمن الجمود وزمن اللاسلم ولا حرب، وزمن احتمال عودة التصعيد العسكري. التصريحات التي سمعناها على سبيل المثال من مستشار المرشد الأعلى لدى الحرس الثوري أعلن أن طهران مستعدة وجاهزة واليد على الزناد، وفي نفس الوقت سمعنا تصريحات

0: التي تقول إنها يلزم أن تتحقق قبل أن تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة ملفها النووي.
1: محمد البقالي من طهران، شكرا جزيلا لك. معنا من بيجين أرونغ وان، الإعلامي والباحث السياسي من طهران. دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومن القدس دكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بكم جميعا. لأبدأ بضيفي من بيجين، أرونغ وان، الإعلامي والباحث السياسي. والسؤال هنا يعني عما تعول عليه الصين في هذه الزيارة، بالنظر إلى الملفات التي كانت معدة مسبقا والطارئ عليها فيما يتعلق بالحرب على إيران. إلى أي مدى تتوسع الملفات وتتشعب الآن وفق الظروف الحالية؟
2: أهلا ومرحبا بكم. وهذه القمة ستتمخض من عنها الكثير من الاتفاقيات. أعتقد أيضا سيكون هناك بيانات مشتركة ستشمل كل هذه القضايا الشائكة، الملف التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا، وكذلك الملف تايوان وملف الحرب في إيران وغيرها، والسباق في الذكاء الاصطناعي وغيرها. فالصين هناك استعداد للعب دور بناء ومسؤولة وأكثر فعالة في التسوية بين إيران والولايات المتحدة. وكذلك الصين يمكن أيضا أن تؤتي المشروع أو حتى على الأقل مبادرة يعني الخروج أو إنهاء هذه الحرب لطرفين الأمريكي والإيراني، وبطريقة يعني تحافظ على ماء الوجه لكلا الطرفين، وكذلك التوصل إلى اتفاق سلام شامل متوازن يعني يضمن استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وكذلك هذا الاتفاق مهم جدا لكل الأطراف، لأن استمرار الحرب لا يسوغ لصالح أي طرف.
1: ابقى معي أذهب إلى واشنطن مع أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. السؤال هنا عن الزخم الكبير الذي يحمله الرئيس ترامب، سواء سياسيا أو حتى اقتصاديا، من خلال كل هذه الشخصيات والملفات. ما الذي تقرأه في ذلك في خضم الحرب على إيران؟ إلى أي مدى هناك مساحة فعلية لاختراق في ملف إيران بالنظر إلى الملفات السيادية بين الطرفين؟
3: شكرا لكم وتحياتي لضيوفكم الكرام ولجمهوركم. أولا، هناك عبارة في الإنجليزية الأمريكية هي: يمكن للشخص أن يمضغ العلك ويمشي في الوقت ذاته. ما أقصده هو أن صحيح أن هناك كثير من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأنا شخصيا شاركت في زيارات من هذا النوع. عادة ما يحصل هو أن معظم البنود تم الاتفاق عليها بالفعل، سواء البنود التجارية والبنود الأخرى التي تم الاتفاق عليها، وسيتم إدراجها طبعا في الإعلانات التي ستصدر. هذه الزيارة تمتد ل48 ساعة، وبالتالي خلال هذه الزيارة سيتم تفسير البنود التي تم الاتفاق عليها بالفعل. وبالنسبة للوفد الذي تفضلت بذكره والذي يضم شخصيات تجارية مهمة، يمكن أن نتوقع طبعا إعلانات حول استثمارات متبادلة، إعلانات اقتصادية، بالإضافة إلى فتح الأسواق الصينية أمام الاستثمارات والشركات الأمريكية، وهذا ما تريده الولايات المتحدة بشدة بالنظر إلى إغلاق الأسواق الصينية أو تقييدها بشدة أمام الاستثمارات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسار المستقبلي، مسار التكنولوجيا المستقبلية والذكاء الاصطناعي، أيضا سوف يتم التطرق إليه. سوف يناقش القائدان المشهد العالمي فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي من الجانبين الأمريكي والصيني. وبالنسبة للشأن الإيراني، فأن وزير الخارجية الإيراني زار الصين الأسبوع الماضي، وفي الواقع البيانات الصادرة عن الجانبين كانت واضحة جدا. الصين لن تطلع بدور محوري باستثناء نقل الرسائل.

0: إيران والولايات المتحدة يعرفان تمام المعرفة ما هي القضايا. لا مفاجأة هنا، ما من مبادرة برأي مطلوبة من أي دولة، والرئيس ترامب قال ذلك بصراحة، قال إنه ليس مضطرا حتى للتحدث عن الشأن الإيراني خلال الزيارة. فيما يتعلق بإيران فإن الصين ستعمل من أجل خدمة مصالحها. إلى متى ستقبل الصين ببقاء مضيق هرمز مغلقا وبعدم وصول الناقلات إليها؟ الصين طبعا تتخذ هذا القرار. ما من صداقات أو شراكات بين الدول، هناك مصالح فقط، وبالتالي فنحن لا نتوقع الكثير من الصين، باستثناء طبعا الضغط المستمر الذي تتم ممارسته على العالم أجمع، بما في ذلك على النفط الإيراني الذي تعتمد عليه الصين. هي تعتمد على النفط الإيراني بالإضافة طبعا إلى نفط الخليج الذي يعتمد عليه جزء كبير من العالم. أعتقد أن المسألة الأساسية على الصعيد الدولي تتمثل طبعا في النظام البحري العالمي، وبما إذا كان العالم مستعدا للقبول بالمقترح الإيراني بفرض السيادة على مضيق هرمز أو فرض الرسوم على المضيق، أعتقد أن هذا سيكون غير مقبول سواء من قبل الصين أو دول المجتمع الدولي، وهناك إجراءات يتم العمل عليها حاليا في الأمم المتحدة. هذه هي المسألة الأكثر إلحاحا بالنسبة لمعظم دول العالم. لدينا طبعا المسألة الطاقوية المتعلقة بالنفط والغاز من الخليج، ولكن على المدى الطويل فإن العالم لن يقبل بمزاعم إيران المتعلقة بسيطرتها على مضيق هرمز، وإلا فإن قناة بنما يصبح بالإمكان إغلاقها من قبل الولايات المتحدة، مضيق مكان يمكن إغلاقه من قبل السلطات السنغافورية. هذا سيؤدي إلى كابوس دولي، ولهذا السبب فأنا أعتقد أن إيران ستشعر بالضغوطات القصوى من الصين ومن دول أخرى أيضا.
1: كنت تشير إلى تصريحات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالصين، وإن كان يريد منها شيء فعلا أم لا، لكن روبيو ربما استمعت إلى وزير الخارجية وهو يقول سنحاول الطلب من الصين الضغط على إيران لوقف ما اسمه ممارساتها في مضيق هرمز، أي أن هنالك تعويل في هذه الزيارة على دور تلعبه الصين في هذا الملف. في مقابل ماذا؟ ما الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تقدمه للصين من أجل أن تلعب هذا الدور؟
0: اسمحوا لي أن أتحدث بوضوح. بالنسبة للوزير روبيو فهو كان يتحدث عن الموضوع الذي تحدثت عنه للتو، كان يتحدث عن مضيق هرمز الذي يجب أن يكون ممرا بحريا مفتوحا، وهنا فإن الضغط ليس محصورا بالصين. نحن طبعا نتوقع من الصين ألا تستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الذي باتت 75 دولة ترعاه. هذا موقف الدول الأوروبية وتقريبا كل دولة في العالم باستثناء إيران التي تقول إن لديها حقوقا على مضيق هرمز، وبالتالي فنحن نتوقع هذا التعاون. وإذا لم نحصل على هذا التعاون من الأسرة الدولية والمجتمع العالمي، فإن جميع المضائق الأخرى في العالم تصبح معرضة للإجراءات التي تتحدث عنها إيران، سواء كنا نتحدث عن قناة بنما أو مضيق جبل طارق أو المضائق الأخرى. هذا برأي ما يتحدث عنه الوزير روبيو، وهذه الضغوطات يمكن أن تمارسها الصين أو باقي دول العالم. وبالتالي فإن الصين طالبت بإعادة فتح مضيق هرمز، لا شك في ذلك، ولكن السؤال هو في المستقبل لو تمت إعادة فتح المضيق، هذا المضيق طبعا هو ممر بحري دولي، والسلطات الإيرانية هددت أن النظام السابق، نظام حرية الملاحة في مضيق هرمز، لن يستمر، وأنها سوف تفرض رسوما وضرائب. وأعتقد أن هذا سيكون غير مقبول للصين حتى، ويمكن للصين ولدول أخرى أن تمارس ضغوطات على إيران في هذا السياق.
1: دكتور حسين ريوران، في طهران إذن في نفس السياق، حينما ترفع طهران السقف، هل تقفل الباب أمام الصين لمحاولة جسر الهوة، لعب أي دور؟ لأن ما تريده الولايات المتحدة من الصين هو تحرك في ملف المضيق وليس في الملف النووي مثلا، فحينما ترفع إيران السقف وتتحدث عن موقف منتهي في المضيق، ما الذي تتركه للصين؟
2: يعني موقف السيد عرقشي يوم أمس كان واضح، قال أن إدارة مضيق هرمز ستكون ضمن إطار يتناسب مع القانون الدولي وليس خارجا عنه. من هنا كل هذا اللغط الذي تطرحه أمريكا هو ليس صحيحا. يعني أمريكا التي تقول أن إيران يجب ألا تسيطر على مضيق هرمز، ماذا فعلت بقذائف بنما؟ ألم تكن هناك اتفاقية بين الصين وبين بنما في إدارة مضيق بنما، وأمريكا فرضت على حكومة بنما الانقلاب على هذا ودفع التعويضات؟ يعني أولا الحصار الآن ضد إيران هو حصار ضد الصين يعني بكامل المعنى. لماذا؟ لأن أمريكا لا تريد أن تصدر إيران النفط إلى الصين، التي تقريبا جل النفط الإيراني يذهب إلى هناك. ليس فقط هذا، يوم أمس كان هناك ناقلة عملاقة عراقية أنه سمحت إيران لها بتجاوز مضيق هرمز، أعادتها أمريكا ورفضت أن تذهب باتجاه الصين. ما تقوم به أمريكا يعني في المحيط الهندي هو واضح أنها تستهدف الصين كما تستهدف إيران. مضيق هرمز الآن في وضع الحرب، إيران نعم تتحكم به وتقول ذلك علنا، ولكن مع انتهاء الحرب سيعود مضيق هرمز ضمن إطار القانون الدولي كما قال السيد عرقشي.
1: أي دكتور حسين، سأعود إليك في حال تحسن الاتصال، وهنا أعود لبيجين مع ضيفنا رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي، وأقرأ معك مجموعة من التصريحات التي وردت قبل قليل للرئيس الصيني يتحدث فيها عن قضية مهمة للصين وهي تايوان، ويقول قضية تايوان التعامل السليم معها يساهم في الحفاظ على استقرار العلاقات الصينية الأمريكية، فيما استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران لا يجتمعان. يقول الرئيس الصيني إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان فسيؤدي ذلك إلى صدام بين واشنطن وبيجين، الحوار هو الخيار الأمثل لحل الخلافات العالقة مع الجانب الأمريكي. وهنا أسأل إلى أي مدى يعني تقلق الصين وتضع على رأس أولوياتها هذا التوسع العسكري الأمريكي سواء في بحر جنوب الصين كما نتابع في الفلبين أو في ملف تايوان؟
3: نعم، يعني كما قلت أن مسألة تايوان هي يعني النقطة الأكثر خطورة في العلاقات الصينية الأمريكية، وكذلك كما شاهدنا أن الرئيس الصيني يؤكد أن يعني معارضة يعني قوة الانفصالية أو قوة استقلال تايوان هي يعني المصدر الأصلي والحقيقي لعدم الاستقرار في مضيق في على جانبين المضيق تايوان. فهنا أيضا أكد الرئيس الصيني بأن يعني السلام والاستقرار وكذلك معارضة القوى استقلال في تايوان هو القاسم المشترك يعني بين الصين والولايات المتحدة، ويعني الدولتين لديها المسؤولية على الحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وهذا يعني يجب أيضا معارضة قوة الاستقلال في تايوان وكذلك السلطة التي هناك التي تسعى إلى الانفصال وإلى الاستقلال.
1: أعود للدكتور محمد هلسة في يعني الملف الراهن والحرب على إيران. دكتور محمد هلسة من القدس، يعني أنت تعلم تحديداً إسرائيل في الفترة الماضية وثقت علاقاتها مع الهند والتركيز حول التحالف الاقتصادي، وهذا يتعارض مع التجارة الصينية وما يعرف بطريق الحرير الصيني، النفوذ والعلاقات الصينية في الشرق الأوسط. إلى أي مدى هنالك متابعة إسرائيلية لما سينتج عن هذه القمة سواء اقتصاديا مع الولايات المتحدة أو حتى سياسيا في صلة وعلى صلة بما يجري في إيران؟

0: التحية لك أستاذ محمد والضيوف الكرام والسادة المشاهدين. نعم، كما تعلم العلاقة الإسرائيلية الصينية ليست علاقة دافئة إنجاز التعبير، وإسرائيل تنتظر انتهاء هذا اللقاء الذي يجمع رئيس الولايات المتحدة، أو هذه الزيارة التي تجمع رئيس الولايات المتحدة والوفد الأمريكي بالقيادة الصينية، لأنها تمني النفس بأن يعني عودة رئيس الولايات المتحدة دون حدوث اختراق في موضوع المقاربة التي يفترض البعض أنها قد تفضي إلى ضغط صيني على إيران، ربما يسمح بالعودة إلى القتال. ولذلك إسرائيل تعتبر هذه الزيارة محطة فاصلة ما بين حالة المراوحة والتردد التي يبديها رئيس الولايات المتحدة وربما الذهاب إلى الحسم عسكريا. ولذلك الإعلام الإسرائيلي يركز على أن هذه الزيارة ربما تكون النقطة المفصلية التي ينتظرها في محاولة لدفع رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الذهاب إلى مقاربة الحرب التي كانت تتمناها إسرائيل. ثم أيضا في داخل إسرائيل لا تعويل على أن منطق الضغط الأمريكي ربما يفضي إلى ضغط على الجانب الإيراني. إسرائيل تضيف هذه المقاربة إلى المقاربات الأخرى التي حاول رئيس الولايات المتحدة أن يأتي بها في محاولة لإخضاع إيران، لكنها لم تفلح، سواء في الحصار البحري، سواء في عملية الحرية التي انتهت بعد يومين من إعلانها، وغيرها من المقاربات التي تبتعد برئيس الولايات المتحدة عن الخيار الذي تفضله إسرائيل، وهو خيار الحرب. لكن مع هذا أيضا إسرائيل تبدي قلقا من أن طرح القضايا الأوسع على طاولة النقاش الأمريكي الصيني، ويعني حاجات رئيس الولايات المتحدة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والشركات والتكنولوجيا وغيرها وتايوان أيضا، ربما تدفع إلى مقايضات يعني تبعد رئيس الولايات المتحدة، إن حصل على ما يريده من هذه الزيارة تبعده عن مقاربة الحرب، بمعنى أن الضغط قد يكون عكسيا في هذه الحالة. الصين يعني تفرض مقاربة تخفيف اللهجة الأمريكية والضغط الأمريكي على إيران فيما يتعلق بهرمز، وربما تقوم بخطوات مثلا تبعد فتيل الحرب وفتيل اشتعال الحرب مرة أخرى التي تريدها إسرائيل. ولذلك هناك قلق من أن منطق المقايضات ربما يجر رئيس الولايات المتحدة في إطار الرغبة بتحقيق المصالح الأوسع في الجوانب التجارية الاقتصادية إلى الابتعاد عن يعني حصر التركيز الأمريكي على قضايا هرمز وقضايا البرنامج النووي الإيراني والضغط الأمريكي الذي يمارس على إيران، وربما هذا يفضي إلى انفراج ما في المسار الدبلوماسي. هذا يشكل هاجس للإسرائيل، ولذلك الانتظار الإسرائيلي هو لنهاية الزيارة. التعويل الإسرائيلي على أن نهاية هذه الزيارة ستكون المحطة الفاصلة بالعودة إلى الحرب، لأن القناعة الإسرائيلية بأن الصين لن تمارس ضغطا على إيران، الصين لديها ما تقدمه لرئيس الولايات المتحدة، رئيس الولايات المتحدة يطمح إلى أن ينجز إنجازات في غير سياق الموضوع الإيراني، ولذلك هذه الخشية الإسرائيلية التي يبديها الإعلام الإسرائيلي ويبديها السياسيون الإسرائيليين. وربما هنا أشير إلى مسألة، والشيء يذكر ربما تبدو بعيدة عن سياق هذه الزيارة، لكن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن زيارة الإمارات والتقائه برئيسها في ظل الزيارة التي يقوم بها رئيس الولايات المتحدة للصين ليست بريئة، يعني هذا ربما يحاول فيه بشكل أو بآخر الغمز لرئيس الولايات المتحدة أن هنالك اصطفافات جديدة في المنطقة يعني تسمح بالعودة إلى مقاربة الحرب بانخراط أطراف إقليمية أخرى معها. وربما تذكر بأن وزير الحرب الأمريكي أخذ على بعض الحلفاء الإقليميين في المنطقة أنهم لم يكونوا بين هلالين بجرأة إسرائيل في الشراكة مع الولايات المتحدة للإطاحة ولمحاربة بالنظام الإيراني وللإطاحة به كما كانت إسرائيل.
1: دكتور،
0: ولذلك ربما هذا يرفع السقف أكثر.
1: هل بالضرورة بالنسبة لإسرائيل أن تنتهي هذه الزيارة بقرار أو بحراك تجاه إيران، إما التوصل إلى اتفاق أو العودة لعمليات عسكرية؟ هل إسرائيل يعني في وارد أن تعود الأمور كما كانت قبل الزيارة، أي تستمر عمليات الحصار البحري والمفاوضات الورقة الذاهبة من هنا وهناك؟
0: هذا الذي يقلق إسرائيل. إسرائيل لا تريد اتفاقا من أي نوع، لأنها تعتبر أن اتفاقا يراعي مصالح الكل سيأتي على حساب المصلحة الإسرائيلية. اتفاق يراعي العلاقة الصينية الأمريكية بالتأكيد لن يأتي مطابقا لحاجات إسرائيل، ولن يأخذ بعين الاعتبار اعتبارات إسرائيل. اتفاق يراعي مصالح الولايات المتحدة حصرا، والانتقادات التي تطال رئيس الولايات المتحدة، وحالة الضيق التي يعيشها المواطن الأمريكي في موضوع ارتفاع أسعار الوقود وغيره، ربما لا تراعي حاجات إسرائيل. ولذلك إسرائيل على كفتي الميزان، هل يعني تفضل العودة إلى المسار القديم حالة المراوحة أم الذهاب إلى الحرب؟ بالتأكيد خيار الحرب بالنسبة لإسرائيل هو الخيار المفضل، وهي التي تقول بأن حالة المراوحة هذه تفقد إسرائيل والولايات المتحدة النقاط بالإنجازات العسكرية التي تحققت، وتمنع من تحويلها إلى رصيد سياسي استراتيجي يعني يعبر عنه باتفاق قوي يفرض على إيران. ما زالت إيران عند استعصائها النبرة مرتفعة وحادة، وفيها جزء من التحدي والندية، والسلوك السياسي أيضا لا يبدو فيه بأن إيران تقدم تنازلا. إسرائيل مقاربتها تقول بأن الأمر يحتاج إلى جولة قتال جديدة سريعة حاسمة تطال بنى الطاقة والبنى التحتية المدنية الإيرانية لإخضاع إيران، فيما الولايات المتحدة ما زالت في حالة التردد. لم يحسم رئيس الولايات المتحدة أمره،
1: طيب.
0: هو ما زال عالق في مربع مجموعة من الخيارات. إسرائيل ترى أن الخيار العسكري هو الخيار الآمن الذي يقود إلى تحقيق الأهداف الأمريكية الإسرائيلية.
1: أعود لدكتور حسين ريوران من طهران، والسؤال عن الزيارة التي قام بها عراقجي إلى الصين، ومستوى الضغط الذي قد تشكله بجين إذا ما يعني تلقت أوراقا مقابلة من الرئيس الأمريكي على إيران. في هذا السياق، لماذا تقلل طهران من أهمية هذه القمة التي قد تفضي إلى تفاهمات ربما لا تأتي على هوا إيران؟
2: يعني أولا إيران أو السيد عراقچي بالتحديد يعني وضع الصين في صورة الموقف الإيراني، هذا أولا. ثانيا يعني نعم، هناك علاقة بين إيران والصين على المستوى الاستراتيجي لا تسمح يعني لأن تقوم الصين بمقايضة يعني مصالح اقتصادية على موقع يعني استراتيجي كإيران. وإيران أساسا يعني هي ليست الدولة التي تمتثل يعني لأي موقف من خارج إيران إلا إذا تطابق مع مصالحها. يعني الصين الآن استراتيجيتها ماذا هي؟ هي الحزام. الحزام ماذا يعني؟ يعني المحيط الجغرافي الآسيوي للصين، وإيران تقع في صلب هذه الاستراتيجية الصينية، والطريق هو طرق الحرير سواء كانت بحرية أو برية أو سكك حديد إلى آخره، وإيران أيضا تمر منها هذه الشبكة باتجاه غرب آسيا وإلى أوروبا. من هنا موقع إيران في الاستراتيجية الصينية وليس موقع سهل يمكن يعني التفريط به في مقابل بعض يعني الأمور التي يمكن أن تقدمها أمريكا. في تصوري الصين دولة عقلانية يعني تطرح الأمور بعقلانية، وإيران كذلك، وأمريكا تمارس منطق الهيمنة والإملاء، وهذا ليس فقط ما لا تقبله إيران، الصين أيضا لا يمكن أن تقبل بهذا المنطق الأمريكي.
1: طيب، لنذهب إلى بيجين مع رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي. إذن الصين تريد فتح المضيق، تحدثت مرارا عن أهمية حرية الملاحة، ورغبت في نجاح مسار إسلام أباد، لديها أولويات اقتصادية، صادراتها طبعا إلى الشرق الأوسط وكذلك الواردات، وتحدثت عن ضرورة عدم العودة للحرب من خلال هذه القمة. لتحقيق ذلك، ما الذي تستطيع فعله؟ على أي الأطراف فعليا ستضغط لتحقيق مآربها الصين؟
3: يمكن أن نرى هناك يعني عدة عوامل أدى إلى إغلاق هذا المضيق. أولا، هناك بسبب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، فإيران قامت بإغلاق

0: استغلال المضيق هرمز، وكذلك عوامل غير مستقرة أيضا تؤدي إلى يعني عدم مرور أو عبور سليم لسفن تجارية. وثم بعد ذلك الولايات المتحدة أيضا فرضت الحصار البحري على المضيق، فلذلك يجب يعني الصين تريد أن تفهم الولايات المتحدة والجانب الإيراني أيضا من السبب الجذري لهذه المشكلة، وكذلك إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. فحاليا فيجب على الطرفين الإيراني والجانب الأمريكي إظهار نية صادقة للتفاوض، وكذلك اتخاذ تحركات واقعية يعني من أجل تخفيف التوتر. وحاليا لأن إذا كان هناك أي تصعيد من أي طرف، الطرف الآخر يتفاعل بتصعيد آخر، فعلى الصين دورها هو إقناع الطرفين، أي طرف يعني يجب أن يكون يعني بادرة للحسن النية، وكذلك يعني رفع الحصار على الأقل قدم تنازلات، وثم سيتلقى التنازل، لن نقول تنازل، الرد بالمثل من الطرف الآخر. والصين ستبذل أقصى جهودها من خلال اتصالاتها الوثيقة مع الجانب الإيراني، وكذلك المحادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي لتحقيق هذا المسار يعني التخفيف التوتر ومعارضة أي تصعيد وتراكم الثقة المتبادلة بين الطرفين، وفي النهاية يعني استئناف التفاوض المباشر ورفع كل الحصار والتوصل على اتفاق سلام متوازن إلى يعني ليضمن الاستقرار والسلام في هذه المنطقة.
1: من وجهة النظر الأمريكية سيد أدولفو فرانكو، ما الذي يجب على بجين أن تفعله للحفاظ على مصالحها؟ يعني كما قلت قبل قليل لضيفي، يعني 45% من الواردات النفطية الصينية تأتي من هذا المضيق، للحفاظ على المصالح الاقتصادية هذه الصينية، ما الذي تستطيع أن تفعله بجين من وجهة النظر الأمريكية؟
2: في الواقع أود أن أعلق على بضعة نقاط هنا لأن الفرصة لم تسمح لي. أول شيء يتعين على الصين أن تفعله هو احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالممرات البحرية الدولية والضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز من دون أي شروط في المستقبل. نحن هنا لم نتطرق إلى نقطة محورية، وهذا ينطبق طبعا على الضيف الصيني والضيف الإيراني. بحسب تقارير متكررة نشرتها قناة الجزيرة، فإن الجانب الإيراني قال في الماضي إن القانون البحري وأن النظام في مضيق هرمز سيتغير في المستقبل، وأنها ستفرض رسوما على السفن التي تود عبور المضيق. هذه ليست بيانات أمريكية، هذه بيانات صادرة عن الجانب الإيراني الذي يغير بياناته باستمرار. بالنسبة للحصار البحري الأمريكي فهو ليس دائما، ولكن المسؤولين الإيرانيين يقولون أن مستقبل مضيق هرمز قد يتغير بشكل دائم، وهذا أمر مختلف تماما. نحن لا يمكن أن نقبل بوضع جديد في مضيق هرمز يتم فيه فرض رسوم على جميع دول العالم باستثناء الصين، وهذه نقطة أساسية للمفاوضات وللمباحثات. وبغض النظر عما تفضل الضيوف بذكره، فإن المسؤولين الإيرانيين قالوا ذلك. بالنسبة لموضوع بنما، فنحن في الواقع لدينا معاهدة مع بنما حول هذه القناة التي بنيناها بأنفسنا، وبالتالي فإن القانون الدولي لا ينطبق هنا. هذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لنا. على فكرة، بالنسبة للضيف من القدس، فأنا أوافق على كل النقاط التي تفضل بذكرها، ولكن هناك نقطة مهمة هنا ذكرها الوزير روبيو. نحن نعرف أن الصين هي خصم على المستويين الاقتصادي والسياسي، والقوى العظمى ليست دولاً صديقة بل هي دول خصمة، أما إسرائيل فهي دولة حليفة، والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج هي أيضاً دول حليفة. بالنسبة لموضوع التطور المتعلق

0: المتعلق بالإمارات العربية المتحدة فهو خبر بالغ الأهمية، ويبدو أن الإمارات العربية المتحدة سوف تنخرط في النزاع في حال استئنافه، وهذا تطور لا يمكن التقليل من أهميته. بالنسبة للصين، فالصين طبعا لديها مصالح، ولكن نحن سوف نتطرق إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الصين ضد المسلمين في عدد من المقاطعات والتطهير العرقي في التبات. بالإضافة إلى ذلك، سوف نواصل العمل بسياستنا التي تعترف بحكومتين، واحدة في بيجين والثانية في تايبي، الأولى جمهورية الصين في تايبي والثانية جمهورية الصين الشعبية في الصين. أعتقد أن هذا مقبول بالنسبة للصين، ولكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن مبيعات الأسلحة. إن تسليح تايوان هو أمر أساسي بالنسبة لنا، وذلك لأننا ندرك أن حكومة تايوان تؤكد أنها الحكومة الشرعية هذه السياسة منذ العام 1949، وبالتالي فنحن نرفض العدوان العسكري الصيني على تايوان. وبالتالي نحن طبعا نود أن نتطرق للانتهاكات الصينية الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المسلمين وسكان التبات وضد السجناء، بالإضافة إلى انتهاك الصين لمعاهدة هونغ كونغ. وطبعا هي التي قررت أن المعاهدة مع بريطانيا لم تعد صالحة. إذن قبل أن نتحدث عن الصين بصفتها دولة إيجابية، هي طبعا دولة توتاليتارية، وبالنسبة لإيران فهي دولة إرهابية. أما باقي دول العالم فهي في صف الدول الديمقراطية، بما في ذلك حليفتنا الأساسية إسرائيل. وهذه هي الرسالة التي سيعمل وزير روبيو على إيصالها. بالنسبة للضيف من القدس فهو محق تماما، والموقف الإسرائيلي يؤيده الوزير.
1: طيب، هذه وجهة النظر الأمريكية. وجهة النظر الصينية مثلا أن التفاهمات والدبلوماسية هي السبيل لحل هذه الخلافات، وليس استمرار الدعم العسكري مثلا لتايوان، ولا حتى التوسع العسكري في بحر جنوب الصين. في دقيقة أدولفو فرانكو، هل هذه نقطة بالنظر إلى ثناء وإطراء الرئيس الأمريكي على الزعيم الصيني ممكن أن تتفجر في هذا اللقاء؟

0: I don't think so because it is a two-China policy.
1: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، لأن السياسة هي سياسة تو تشاينا أو سياسة الصين أو اثنين صين والتي توافق عليها الصين. طبعا الصين تضغط على الولايات المتحدة لوقف عمليات بيع الأسلحة، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يوافق على ذلك. أنا لا أتوقع انفجارا إذا جاز القول، ولكن أتوقع أن تكون المفاوضات صعبة وقاسية.
2: شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا. إذا نتابع هذا التقرير، لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صورة وقمارة صناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 18 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. التفاصيل في هذا التقرير.
3: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم، تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كيبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
2: شهر كامل مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة وعلى سلاسل الإمداد داخل البلاد. وبينما بدأت تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية، تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، لكنها تواجه تحديات كثيرة لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.
4: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما، إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
5: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
4: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرة النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة. تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة، تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
6: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
4: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور.
7: بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك للتطورات في لبنان. في آخر المستجدات شهدت العاصمة بيجين انطلاق مباحثات قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، حيث كان الرئيس ترامب قد استبقها بالقول أنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. في وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وغداة إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وتحتفظ بحق الرد. أضاف عراقجي أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم، شهد لبنان أمس تصعيدا إسرائيليا واسعا، فقد قالت وزارة الصحة إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. جاتي قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. إذن نرصد هذه التطورات وكذلك الزيارة للرئيس الأمريكي المستمرة حاليا مع شبكة مراسلين تنضم إلينا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي ومديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. ينضم إلينا أيضا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. مرحبا بكم جميعا، أبدأ معك وجد وقفي في متابعة هذا اللقاء الذي أفادتنا به مراسلتنا أنه انتهى فعليا، اللقاء الذي دار بين الرئيسين الأمريكي والصيني.
8: هذا صحيح، اللقاء انتهى والولايات المتحدة طبعا، لكن الزيارة لم تنتهي، هي مستمرة، وهناك أيضا على جدول أعمال هذه الزيارة لقاء آخر يوم غد. ولكن بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو جاء إلى بيجين بأهداف واضحة، أولويات واضحة تحدث عنها قبل أن يأتي إلى هنا. هو تحدث عن أن إيران سوف تكون أولوية، وبأنه ستكون لديه مباحثات مطولة مع نظيره الصيني في هذا الصدد. هذه أولوية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، وحتى أن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي استبق هذه القمة الثنائية بين الرئيسين بتصريحات قال فيها روبيو إن الولايات المتحدة تسعى لإقناع الصين من خلال هذه الزيارة للضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق. حتى أن روبيو أيضا أرسل رسالة تحذيرية لبيجين من هنا هذا الصباح بالقول إن أي مساعدة صينية لإيران سوف تضر بالعلاقات الثنائية، وهذا كان تحذير واضح من وزير الخارجية الأمريكي لطهران، خاصة بعد ورود تقارير كانت قد نشرتها اليوم شبكة فوكس نيوز، تحدثت عن أن إيران أن الصين قدمت دعما عسكريا لإيران خلال فترة وقف إطلاق النار، وهذا الدعم يتمثل بمساعدة عسكرية على صعيد إنتاج الصواريخ البالستية لطهران، وأيضا في تعزيز القدرات الاستخباراتية والاستطلاعية لطهران. كل ذلك تم بعد الإعلان الأمريكي عن وقف إطلاق النار في 7 أبريل الماضي. قدمت طهران هذه المساعدات وفقا لما ذكرته شبكة فوكس نيوز، نقلا عن موقع ومؤسسة يهودية أمريكية كانت قد نشرت هذه ما وصفتها بالحقائق. وواضح بأن الإدارة الأمريكية منزعجة جدا من هذا التعاون ما بين

0: بيجين وإيران على الصعيد الدفاعي خاصة، وأن هذا التعاون تم أثناء التحضيرات لزيارة الرئيس ترامب. كما تذكر محمد، الرئيس ترامب كان من المفترض أن يأتي في 31 من مارس الماضي ولغاية 2 أبريل، لكن تم تأجيل هذه الزيارة بسبب الحرب آنذاك. وفي 7 أبريل تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، والصين بحسب هذه الوسيلة الإعلامية الأمريكية وكذلك المنظمة الأمريكية اليهودية قدمت هذه المساعدات العسكرية لإيران أثناء التحضيرات لهذه الزيارة. ولكن إجمالا بروتوكوليا الرؤساء الأمريكيون لا يقومون بزيارات من دون أن تتوصل الوفود الأدنى مكانة من المسؤولين من قبل الطرفين إلى تفاهمات أولية بشأن الملفات التي ستناقش خلال هذه الزيارة. وواضح بأن هناك تفاهما أوليا بين واشنطن وبيجين فيما يتعلق بالملف الإيراني. هناك أيضا قضايا اقتصادية. الرئيس ترامب أتى ومعه 30 من رؤساء تنفيذيين للشركات مالية وأيضا تقنية أمريكية على أمل أن تفتح الصين أبوابها أمام هذه الشركات الأمريكية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. نواصل إذن في نفس الملف مع شيماء. شيماء، هناك تصريحات صدرت أيضا بعد الانتهاء من هذه الجلسة أو اللقاء الأولي، لنجمل التصريحات الصينية عما جرى.
2: نعم محمد، بالفعل، واسمح لي أن أبدأ من التفاهمات الأولية التي طرحتها زميلتي وجد، وتأكيدا على ذلك في تصريحات الرئيس الصيني التي رشحت عن الجانب الرسمي الصيني، كان قد تحدث عن أن هنالك تفاهمات توصل إليها الجانبان الصيني والأمريكي تحديدا، وفداء التفاوض التجاري الذي كنا قد أشرنا في مداخلة سابقة إلى أنهما التقيا بالأمس في محادثة ومفاوضات تجارية، جولة جديدة من المفاوضات التجارية الصينية الأمريكية مطولة دامت لأكثر من 3 ساعات في العاصمة الكورية الجنوبية سول. ووفد التفاوض الصيني كان بقيادة الممثل التجاري الصيني خوليفن، أعلى مسؤول في وزارة التجارة الصينية، وهو يحضر الاجتماعات أو حضر الاجتماعات التي انتهت قبل نحو ربع ساعة من الآن في قاعة الشعب الكبرى. بالتالي يمكن القول بأن هذا الوفد الصيني قدم وفي جعبته بعض الاتفاقات على الأقل الأولية بين الجانبين الصيني والأمريكي، على الأقل على رأسها إمكانية تمديد الهدنة التجارية بين الجانبين التي ما زالت سارية المفعول، وكانت قد تم التوصل إليها بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في قمة بوسان التي التقيا خلالها في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية بأكتوبر الماضي. إذن هذه يمكن أن تكون انفراجة في الملف التفاوضي التجاري بين الصين والولايات المتحدة. قد ترشح تفاصيل أكثر بشأنها في مرحلة لاحقة من قبل وزارة التجارة الصينية. والصين كما نعلم أولوياتها أيضا اقتصادية تجارية براغماتية، وهي تبحث عن مصالحها إما في أو سواء في العلاقات الثنائية بينها وبين واشنطن أو حتى في ما يخص ملف إيران. ملف إيران طبعا مطروح بقوة على طاولة النقاش بين واشنطن وبيجين اليوم، والصين مهدت لهذه المحادثات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. محادثات أولا بين وزير الخارجية الصيني الذي حضر الاجتماعات قبل قليل، بينه وبين الوسيط الباكستاني تحديدا وزير الخارجية إسحاق دار، كانت خلال الساعات التي سبقت صعود ترامب على طائرة الرئاسية قادما من واشنطن إلى بيجين. وهذه المحادثات الهاتفية تناولت بالأساس الملف التفاوضي الإيراني الأمريكي، سبل تعزيز المسار التفاوضي بين الجانبين، رغبة الصين كما جاء على لسان وزير الخارجية الصيني وان يي في أن تقوم بدور أكثر فاعلية في هذا الصدد، وربما أن تلعب دور على الأقل الضامن الاقتصادي في أي وساطة في المستقبل تفضي إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في أقرب وقت ممكن كما كان قد قال وان يي. كذلك كان هنالك حديث عن ملفات سيادية، ما رشح أيضا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكثر أكد لترامب بأن ملف تايوان خط أحمر، بأن أي تعامل سيء بحسب تعبيره من قبل واشنطن مع قضية تايوان قد يفضي إلى مرحلة بالغة الخطورة كما قال في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأن التعامل من واشنطن مع ملف تايوان يجب أن يكون بحذر شديد، لأن هذا الملف أو هذا الخط الأحمر كما تطلق عليه الصين هو محدد رئيسي في العلاقات الصينية الأمريكية كما قال الرئيس الصيني. بطبيعة الحال وزير الدفاع الصيني تون جون حاضر أيضا في هذه المحادثات بين الجانبين، وأيضا يهتم أكثر بملف التمدد العسكري الأمريكي في منطقة بحر جنوب الصين والذي تم طرحه أيضا من قبل الجانب الصيني، ومخاوف بيجين من مساعي واشنطن لتمديد وجودها العسكري، تكثيف قواعدها العسكرية في منطقة بحر جنوب الصين وتعاونها الدفاعي مع دول مثل الفلبين التي فتحت المجال أمام واشنطن خلال السنوات الأخيرة لإنشاء قواعد عسكرية أمريكية أكثر، تقول بيجين بأنها تمثل طوقا للبرء الرئيسي الصيني في المنطقة الجنوبية. إذن هي ملفات طرحت على طاولة المحادثات قد يرشح المزيد عما تم تناوله لاحقا محمد خلال هذه المحادثات الأولى بين ترامب والشي اليوم، وتستمر إلى يوم غد.
1: سنبقى معك في المتابعة شيماء، شكرا حتى اللحظة. محمد البقالي، إذن كيف تتابع إيران هذا اللقاء وهذه الزيارة للرئيس الأمريكي في خضم التصريحات الإيرانية التي رفعت السقف عاليا فيما يتعلق بالمضيق طبعا؟
3: بالفعل محمد، طهران تتابع تترقب، وهذا أمر طبيعي، فهذا لقاء بين من تعتبره حليفا استراتيجيا وبين من تصفه عدوا، فلا يمكن إلا أن يحظى بمتابعة كبيرة، ولكن في نفس الوقت بدون رهان كبير. على الأقل هذا ما فهمناه من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الذي اعتبر بأن الأمر يتعلق بزيارة ثنائية، ولكنه استطرد بالقول بأن الصين تعرف موقف طهران ولديها اطلاع بشكل كبير وواضح عليه، ويتوقع أنها ستنقل هذا الموقف إلى واشنطن، وإن كانت واشنطن في الحقيقة ليست بحاجة لمن ينقل لها موقف طهران. علاوة على هذا، طبعا الذي يطرح ربما كنقاش وكرهان هو هذه الرغبة الأمريكية في محاولة إقناع الصين لكي تضغط على طهران في موضوع مضيق هرمز. يبدو أننا نلمس هنا حالة اطمئنان من جهة، لأن كانت هناك زيارة لوزير الخارجية عباس عرقجي قبل نحو أسبوع إلى الصين، وهناك التقى بالمسؤولين وهو لديه فكرة واضحة عما يريدون، ويبدو أنه تم تبادل كثير من الأفكار وربما المعطيات، فبالتالي لا يتوقع أن تحدث أي مفاجأة. ومن جهة ثانية هو أن طهران تدرك بأن اللقاء هو في نهاية المطاف بين غريمين على المستوى الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي، وأنه مهما كانت مساحة التوافق التي سيتم التوصل إليها فهي لن تصل إلى درجة دفع الصين إلى كسر أو تجاوز تحالفها مع طهران واتخاذ موقف يخدم الوجهة الأمريكية دون اعتبار للحسابات الإيرانية. وبالتالي على هذا المستوى هناك حالة من الاطمئنان، وهذا الأمر كما قلت هو مرتبط أيضا بتلك الزيارة التي قام بها عباس عرقجي لطهران. موضوع مضيق هرمز بطبيعة الحال سيكون مطروحا على الطاولة بين الزعيمين أو بين الرئيسين، الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، ومطروح طبعا هنا في التصريحات وليس فقط التصريحات، في المواقف. مضيق هرمز يزداد التأكيد يوما بعد يوم هنا في إيران على أنه لن يكون كما كان عليه الأمر من قبل. هذا الأمر جدد التأكيد عليه نائب الرئيس البارحة، قال بأن المسألة قد انتهت في قول حاسم يشير إلى الموقف الإيراني بأن هناك رغبة في إبقاء السيطرة بشكل من الأشكال على مضيق هرمز. قد لا تكون سيطرة كاملة، قد لا تكون، لم يتم إعلان تفاصيل، ولكن الواضح مما سمعناه من تصريح نائب الرئيس ومما قاله المرشد الأعلى قبل نحو 10 أيام من الآن في بيان مكتوب، مرحلة جديدة قد بدأت في مضيق هرمز وفي إدارة مضيق هرمز، قال. وهذه الصيغة تكررت على لسان عدد كبير من المسؤولين. أكثر من ذلك، الاعتراف بالسيادة على مضيق هرمز قدمتها الآن طهران كشرط من

0: الشروط الخمسة التي تقول إنه بدون تحققها لن تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الملف النووي الإيراني. طبعا بقية الشروط نعرفها، وهي إنهاء الحرب بشكل كامل على كل الجبهات، القبول بدفع تعويضات، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، ورفع العقوبات. وبالتالي يمكن أن نقول إن هناك في هذه اللحظة التي يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين ويناقش هذا الموضوع، إيران ترفع السقف عاليا بشروط يتوقع أن لن تقبلها طبعا لا واشنطن ولا دول أخرى. ولكن إيران عندما نسأل هنا ونقول كيف ترفعون السقف بهذا الشكل الذي لا يتوقع أن يقبله أحد، يقال بأن واشنطن التجربة معها تقول كلما خفضت السقوف كلما طالبت بالمزيد إلى درجة المطالبة بالاستسلام. ولذلك فإيران تريد أن ترسل رسالة وفقا للتصريحات وزير الخارجية على سبيل المثال قالها، قال إن الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق هو لغة التهديد ورغبة الحصول والرغبة في الحصول على كل شيء. طهران تريد أن ترسل هذه الرسالة أنها لا تتصرف تحت الضغط حتى لو أدى الأمر إلى الوصول إلى حائط مسدود كما هو الحال الآن على المستوى الدبلوماسي، وحتى لو أدى الأمر إلى احتمالات اندلاع مواجهة جديدة. وهذا الأمر أصبح واردا جدا، بل يمكن أن أقول محمد إن هذه الزيارة على مستوى التوقيت ربما تؤشر إلى الفاصل الزمني بين هذه الفترة، فترة لا حرب ولا سلم، واحتمال حدوث هذه المواجهات. لأنه يتوقع إذا كانت الولايات المتحدة، على الأقل هذا هو التحليل العسكري هنا في إيران، إذا كانت الولايات المتحدة عازمة على شن ضربة فإنها ستنتظر عودة الرئيس الأمريكي من هذه الزيارة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الوزيرة من طهران. الآن ننتقل إلى ملف آخر والمفاوضات المرتقبة اليوم بين إسرائيل ولبنان. لنبدأ من رام الله مع مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، وكذلك أرحب من جديد بأدهم أبو الحسام عن نفس الملف. محمد، لنبدأ من تصريحات هارتس هذا الصباح التي نقلت عن مصدر إسرائيلي مشاركة ممثلين عن مجلس الأمن القومي في الوفد في جولة المباحثات مع لبنان، ومنهم رئيس الشعبة الاستراتيجية بالجيش. ما الذي ينشر حتى اللحظة عن جولة اليوم المرتقبة؟
2: محمد، هذه هي الجولة الثالثة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وتجري أيضا في واشنطن مرة أخرى. الجولة ستنعقد في تمام الساعة الرابعة عصر هذا اليوم بتوقيت مدينة القدس المحتلة. هذا ما تشير إليه مصادر إسرائيلية، وهي تقول إنه إلى جانب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية سيشارك هذه المرة رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. ينضاف إليه أيضا ممثلون عن الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. في الماضي كانت هذه المفاوضات تقتصر على السفير الإسرائيلي في واشنطن ونظيرته اللبنانية، ولكن من الواضح بأن هناك مساعي لتوسيع عدد المشاركين في المفاوضات. تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه الجولة ستشمل عرض خرائط على الطاولة تتعلق بمسألة الحدود، وكذلك الحديث عن تفكيك سلاح حزب الله. تشير صحيفة هآرتس أيضا نقلا عن مصادر إسرائيلية إلى أن ثمة طموح لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان، لكن هذه الرؤية ليست موجودة لدى الجميع. نفس الصحيفة ونقلا عن مصادر كانت قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مقتنع تماما بإمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، ويحاول جرء الأقدام وكذلك إطالة أمد هذه المفاوضات من أجل كسب مزيد من النقاط والتقدم في العملية العسكرية الإسرائيلية في داخل الأراضي اللبنانية ومحاولة فرض الأمر الواقع. تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن هذا الاتفاق وإن صيغة خلال الفترة المقبلة سيوضع في الدرج، لأن إسرائيل تريد أن تنهي ما تقوم به بالأراضي اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل تشير إلى أن الاتفاق لن يوقع حتى لو أرادت لبنان، ولو توصل الطرفان إلى إمكانية توقيع اتفاق بين البلدين حتى تنتهي إسرائيل من مهمة نزع سلاح حزب الله، وكذلك فرض حالة الأمن والأمان والسلام لسكان الشمال الإسرائيلي. هذه مسألة معقدة، حتى الإسرائيليين أنفسهم لا يزالون حتى هذا اليوم يحاولون تفسير هذا الواقع وكيفية التعامل وآليات التعامل مع قضية ومسألة نزع سلاح حزب الله. هناك من يقول إن

إن إسرائيل تريد التعاون مع الإدارة الأمريكية من أجل نزع سلاح حزب الله خاصة في منطقة جنوب الليطاني وصولا إلى مناطق الحدود الإسرائيلية. وهناك أيضا ضغوطات تمارسها إسرائيل على الحكومة والجيش في لبنان من أجل المساعدة وأن توكل هذه المهمة أو مد يعني أو محاولة التعاون من أجل نزع سلاح حزب الله، بالتالي توقيع اتفاق بين الأطراف المختلفة كما تشير المصادر الإسرائيلية. إلى ذلك يقول الجيش

0: تدوي في محيط غلاف قطاع غزة كما يبدو الآن. سنحاول أن نعرف هذه المعلومة، ولكنها كانت قد دوت الليلة الماضية في مناطق واسعة نتيجة إطلاق حزب الله للقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري. نذهب إلى بيروت مع مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام لبنانيا. إذن ما الذي يقال عن جولة مباحثات اليوم؟
2: محمد، ربما يعني 7 ساعات فقط تفصلنا عن اللقاء الثالث على مستوى مسار واشنطن على مستوى الوفود، والتصعيد على الأرض وفي الميدان ما زال مستمرا. آخر الغارات كانت قبل 3 ساعات تقريبا على ميفدون والصوانة. نتحدث خلال 24 ساعة الماضية عن أكثر من 45 غارة شملت عدة مدن وبلدات في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، وصولا إلى البقاع الغربي شرقي البلاد. أكثر الغارات الدموية كانت في منطقة الطريق الساحلي في منطقة الشوف في جبل لبنان، وصولا إلى قضاء النبطية، وأيضا وصولا إلى يعني نتحدث عن عرب صليم، إضافة إلى سحمر في منطقة البقاع الشرقي. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد 22 شخصا وإصابة أكثر من 30 بجروح، مع استمرار أيضا عمليات القصف المدفعي وعمليات الهدم والتجريف. حزب الله من جانبه أيضا ذكر خلال 24 ساعة الماضية، تحدث في 19 بيان بأنه استهدف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، استخدم الصاليات الصاروخية، القصف المدفعي، إضافة إلى الصواريخ الموجهة. كما أنه تحدث عن كمائن خلال الساعات الماضية في عدة مناطق، ومن ثم تفجير عبوات ناسفة بالوحدات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتقدم ما بين البياضة وحداتة، إضافة إلى منطقة دير سريان، رشاف، حلا، موقع بلاط المستحدث. تحدث عن استهداف جرافات D9، إضافة إلى دبابات ميركافا، وأيضا التصدي لمسيرات إسرائيلية بصواريخ أرض جو. هذا التصعيد في الميدان محمد يعني يتزامن مع كما تحدثنا ساعات تفصلنا عن اللقاء الثالث في مسار واشنطن على مستوى الوفود، وبحسب مصادر الجزيرة سيترأس الوفد اللبناني سيمون كرم، إضافة إلى السفيرة حضور السفيرة اللبنانية ندى معوض، وأيضا حضور مساعدين. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية محمد، من المفترض أن يكون البند الأول على طاولة المفاوضات هو وقف لإطلاق النار بشكل مباشر، وقف إطلاق نار شامل، ومن بعدها الانتقال إلى مسارات أخرى كوضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الذي يمهد أيضا بدوره بحسب لبنان الرسمي إلى عودة النازحين، عودة الأسرى، ومن ثم الحديث عن إعادة الإعمار. عفوا محمد. إذن نحن أمام يعني ساعات مفصلية، ساعات حاسمة ستكون أمام لبنان الرسمي. الطرح سيكون وقف إطلاق النار مع استمرار التصعيد، ربما يعني الأمور تعود سلبا سواء على الميدان أو حتى على المستوى السياسي. لذلك نحن ننتظر ما سيرشح عن هذا اللقاء محمد على صعيد وقف إطلاق النار يعني كنقطة أولى ومبدئية وحساسة في هذا المسار.
1: أدهم أبو الحسام من بيروت، شكرا جزيلا لك. يتصدر ملف الطاقة المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني، حيث تسعى واشنطن إلى الضغط على بيجين لوقف وارداتها من النفط الإيراني وتحفيزها لشراء النفط الأمريكي. بالمقابل يهم الصين أن تنتهي أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ يمر عبره نصف وارداتها من الخام.
3: ما يجري هنا في قلب الشرق الأوسط ليس ببعيد عن الشرق الأقصى، حيث تعقد قمة في بيجين بين ترامب وشي جين. ملف الطاقة يتصدر ملفات النقاش بين أكبر اقتصادين في العالم وسط التداعيات المستمرة لإغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والغاز. بيجين يهمها إيجاد حل لأزمة إغلاق المضيق، فعبر هرمز يمر 55% من واردات الصين النفطية، إضافة إلى ربع احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. تعطل وصول هذه الكميات زاد من التحديات على أكبر مستورد للنفط في العالم، مع قفزات قياسية لأسعار الطاقة وصعوبات في إيجاد البدائل. ضمن ملف الطاقة يهم واشنطن أن تضغط على الصين خلال هذه القمة للتخلي عن شراء النفط الإيراني لقطع شريان مالي مهم بالنسبة لطهران، ما يسمح بخنق اقتصادها. فالصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث اشترت في المتوسط خلال العام الماضي

0: مليون وأربعمائة ألف برميل يومياً من النفط الإيراني تمثل نحو 90% من صادرات طهران النفطية. ورقة ثالثة في الملف تتمثل في سعي واشنطن لإقناع بيجين بالعودة لشراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، فالصين لم تستورد نفطاً أمريكياً منذ منتصف العام الماضي. الواردات الصينية من النفط الأمريكي بلغت ذروتها في عام 2023 مقتربة من نحو نصف مليون برميل يومياً، ثم هبطت سريعاً إلى أن توقفت نهائياً نتيجة حرب الرسوم الجمركية. أما قيمة الواردات الصينية من النفط والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة فبلغت 8 مليارات و400 مليون دولار في 2024، ويهم ترامب أن تعود هذه الأرقام إلى سابق عهدها لتقليص الفائض التجاري مع الصين الذي بلغ 87 مليار دولار منذ مطلع هذا العام. ملف الطاقة بأوراقه الممتدة بين مضيق هرمز والنفط الإيراني والنفط الأمريكي يبدو شائكاً لارتباطه بعوامل كثيرة تتوزع بين مصلحتي الطرفين اقتصاداً وسياسة.
1: ينضم إلينا من بيجين شين شوي الباحث في جامعة تشيانغ، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران عباس خنيار الدبلوماسي الإيراني السابق، من الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من بيجين سيد شين. السؤال هنا عما تستطيع أن تقدمه بيجين في هذه القمة بالنظر إلى ثقل الملفات المطروحة ثنائيا بين الصين والولايات المتحدة. في ملف آخر طارئ على هذه القمة، الحرب على إيران، ما الذي باستطاعة الصين أن تفعله؟
2: لحد الآن وحسب ما تم إعلانه من المحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكان الحديث الأساسي عن القضايا الاقتصادية والتجارية، كان هذا محور اهتمام الرئيسين. وأيضا كان هنالك مسألة الرسوم الجمركية وفيما يتعلق بالصراع في الخليج، وخاصة بالنسبة لحرب الولايات المتحدة ضد إيران، فإن الأيام القادمة سيكون هنالك تبادل للآراء بين الرئيسين حول كيفية إنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة. فيما يتعلق بموقف الصين، أكدت الصين أن يكون هنالك إطار عمل أمني مشترك يتعامل ويجب حماية أيضا إيران وأيضا بواعث القلق، وأيضا بواعث القلق من دول الخليج يجب تأمينها أيضا. بالتالي هذا هو الموقف الصيني في هذا السياق، وقد دفعت الصين الولايات المتحدة من أجل أن تنهي هذه الحرب.
1: أنتقل إلى أدولفو فرانكو. في التصريحات الأولية التي صدرت من الصين حول هذا اللقاء كانت مرتبطة بتايوان، إلى أي مدى إذن الطارئ على هذه القمة كما أشرت إلى ضيفي من بيجين، ملف إيران قد يأخذ حيزا من الملفات الرئيسية في العلاقة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة؟
3: Well, thank you for the invitation.
2: شكرا على الدعوة. من الواضح أن إيران ستكون على الأجندة. الضيف من بيجين محق، لن يكون هو الموضوع الأساسي لأنه هنالك قضايا أخرى تحت سيطرة البلدين، مثلا الرسوم الجمركية، الذكاء الاصطناعي، العلاقات التجارية، وأيضا عمليات الصفقات التي أجرتها وعقدتها بلدان، مثلا هنالك المحولات الإلكترونية. بالتالي هذه هي النقاط الأساسية للنقاش. بالنسبة لتايوان فإن القضية نحن لن نوقف بيع السلاح لتايوان، يجب أن يكون هنالك حكومتان، واحدة في تايبي وفي بيجين، وكان هنالك نحن لا نقبل مسألة العدوان الصيني ضد الأراضي التايوانية، وأيضا يجب أن نحن نقبل هذه الظروف، لكن لا نقبل أن يتم ضم هذه الأرض أو الاعتداء عليها. بالنسبة لإيران، الأمر سيكون هنالك نقاش لحقوق الإنسان وخاصة للمسلمين في

0: للصين وأيضا هونغ كونغ وحرمانها من الديمقراطية وإنهاء الاتفاق بين البلدين. فيما يتعلق بإيران، نحن لا نهتم الذي تقوله الصين فيما عدا ما قاله وقال هذا الرئيس أن إيران لن نحن لا نحتاج إلى الصين، هذه كلمات الرئيس ترامب. لكن ما تحتاجه الصين، هل تريد الصين أن تغير الأعراف الدولية فيما يتعلق بالممرات المائية؟ قالت إيران أنه مستقبلا أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، بما يعني أنهم سيكون هناك فرض رسوم جمركية وسيكون هناك قيود على الملاحة التجارية. هذا الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة هو أسلوب تكتيكي، ولكن قالت إيران أنها تنوي أن تسيطر على مضيق هرمز مستقبلا، بالتالي هذا الأمر لا يصب في مصلحة الصين. باستطاعتنا أن نقول الكثير من الأمور اللطيفة دبلوماسية، لكن النقاشات خلف الأبواب المغلقة تتحدث وتركز على المصالح الوطنية، ونوعا ما هنالك تداخل فيما يتعلق بالممرات المائية الدولية، وأعتقد أن إيران هي على الجانب الخاسر في المجتمع الدولي. لكن هي إيران والصين هم حلفاء، لكننا حلفاء مع إسرائيل والدول العربية، بالتالي نحن لا نعتمد على الصين من أجل أن تقوم بدور الوساطة، والصين لن تقوم بأي شيء فيما عدا ما يتعلق بمصالحها الوطنية. وأيضا في مسألة هل سيكون هنالك مضيق هرمز أو مضيق جبل طارق أو مكاو، إذا ما سمحت الصين بأن تقف إلى جانب إيران وهي لن تقوم بذلك، وأن بإمكان إيران أن تسيطر على مضيق هرمز، فإن كل الدول في العالم بإمكانها أن تسيطر على الممرات المائية الأخرى، وهذا سيخلق فوضى. هذه هي الأمور التي بإمكان البلدان أن يتوافقا عليها، ووافقا عليها لأن هذا الأمر يصب في مصلحتهما. هم ليسوا شركاء ولا حلفاء. الصين هي مناوئة لنا، هي عدو لنا، هي عسكريا واقتصاديا. نحن كنا في حرب باردة مع الصين وما زلنا في ذلك لعقود. نعم، نتوافق معها، لكننا هذا لا يعني أننا نعتبرها حليفا. نحن حلفاؤنا هي إسرائيل وأوروبا والعالم الغربي الديمقراطي.
1: إلى طهران مع عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. استمعت إلى وجهة نظر أمريكية في هذا السياق، هل إيران مطمئنة أم هي قلقة من ضغط صيني بعد هذه الزيارة على إيران من أجل فتح المضيق؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. ما تفضل به ضيفك من واشنطن هو يعني أتصور قاله بصراحة وبشفافية، هي هذه الحقيقة. لكن بهذه الرؤية الأمريكية تجاه الصين، هل يتوقع أحد أن تكون الصين ضاغطة على حليفها أو شريكها بالأحرى بهذا الشكل؟ بالتأكيد لا، الصينيون واقعيون، يعرفون العداء الأمريكي الماضي والحالي والمستقبلي. الصين تعرف جيدا بأن في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية هي مستهدفة بكل ما تملك الكلمة من معنى، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واستراتيجيا حتى. لذلك أنا أتصور الصين لن تضغط على إيران، تتفهم إيران، وهي استبقت أساسا الزيارة وربما التوقع الأمريكي مسبقا عندما قالت بأن الصين قبل يومين من الزيارة أكدت بأن الصين تسير في إطار ثوابتها ولن تغير ثوابتها تجاه المنطقة وتجاه إيران. لذلك لا أتصور أي تغيير موقع أو تغيير موقف بالأحرى من الصين تجاه طهران.
1: الصين متضررة سيد خميار، متضررة من إغلاق المضيق
2: استراتيجي،
1: وربما تتكبد خسائر كبيرة. يعني ما هو نوع التحرك الذي قد تقوم به الصين سواء مع الولايات المتحدة أو مع إيران من أجل الدفاع عن مصالحها؟
2: أنا أتصور زيارة الدكتور عراقچي للصين هو كان لي يعني إبداء نوع من الرؤية الإيرانية والصينيون، ومن خلال حتى الموقف الأخير يوم أمس عندما سمحت إيران بباخرة عملاقة للمرور في مضيق هرمز اتجاها إلى الصين، هذا يعني أن هناك اتفاقية هامشية مع الصين، والإيرانيون يدركون الموقف الصيني يعني الضرورة الاقتصادية الصينية، ولذلك هناك تفاهم في هذا المجال، لأنها هي تسير على قاعدة الربح. الربح الإيرانيون مستفيدون أيضا من خلال تصديرهم للنفط إلى الصين، والصين أيضا، لذلك أتصور هذا الأمر يحسب له الحساب، وهناك كما قلت اتفاقية ربما تكون هامشية فيما يتعلق بالمضيق، ولكن في النهاية الصينيون ربما يجاملون دول المنطقة عندما يتحدثون بضرورة استكشاف الأمن في هذا المضيق.
1: ابقى معي، أذهب إلى الجليل مع وديع عواود الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إسرائيل لا تملك علاقات جيدة مع الصين، وربما لديها علاقات مع الهند في المقابل، وتعول على خط تجارة مختلف عن طريق التجارة الصيني، لكن هل تحمل الولايات المتحدة أجندة ومقترحات للتعامل مع الصين في سواء في العلاقات الثنائية الأمريكية الصينية أو في ملف إيران؟
3: نعم، تحية لك أخي محمد ولضيوفك ولكل المشاهدين. أولا أنا أعتقد بالمجمل أن الصين في هذا اللقاء التاريخي الذي كان قد سبقه لقاء قبل 10 سنوات ستعمل خلف الكواليس على الاهتمام بالشأن الإيراني الأمريكي في هذا المأزق أكثر مما يعلم في الإعلام، لأن هناك مصالح عليا صينية تقتضي البحث عن تسوية. هناك في إسرائيل من يعتقد أن الصين لن تتدخل فعليا لأنها تريد أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المأزق وعلى صفيح ساخن، وأن تشاهدها وهي تستمتع في ذلك وترى أن النزيف يطال هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وليس هيبة الرئيس ترامب فقط. ولكن بما يتعلق بموضوع الدور الإسرائيلي هنا، إسرائيل لا تريد أي اتفاق أو أي تسوية مع إيران، تريد إما استمرار الحرب أو استمرار الحصار الاقتصادي حتى يسقط النظام وتتمكن من تحقيق مكسب استراتيجي ومكسب أيضا على مستوى الإسرائيلي الداخلي، لنتنياهو هي على عتبة انتخابات، ولذلك إسرائيل تخشى في قرارة نفسها أن يكون للصين دور في دفع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للبحث عن تسوية، لا سيما وأن هناك مصلحة لكل الدول بما في ذلك الصين وإيران وأمريكا بالبحث عن تسوية والخروج من هذا المأزق الذي يستنزف اقتصاديا ونفسيا وما إلى ذلك. إسرائيل تنظر بقلق، تتابع بقلق، لا تحبس الأنفاس ولكنها تقلق من التوصل إلى تسوية، لا سيما أن هذا ينعكس سلبا على جبهة لبنان، لأن إيران بنهاية المطاف قالت وفعلت وطبقت بأن الاتفاق مع إيران على جبهة إيران يشمل كذلك جبهة لبنان، وهذه الجبهة فيها إشكالية كبيرة مربكة محرجة لإسرائيل، لا سيما وأنها أساءت تقديراتها في التعامل مع حزب الله وقدراته وإمكانياته وعتاده ووسائل قتاله وسلاحه، خاصة المسيرات التي تحول عمليا وقف إطلاق النار إلى اتفاق على الورق واستمرار حرب استنزاف تشكل كابوسا بالنسبة لإسرائيل.
1: ابقى معي، أريد أن أعود لضيفي من بيجين سيد شين شيوي، والسؤال هنا عن الأوراق التي تمتلكها الصين في هذه الزيارة والملفات الكبيرة التي يحملها الرئيس ترامب حينما يزور الرئيس ترامب الصين على هذا المستوى السياسي وهذا المستوى الاقتصادي الكبير. هذه الملفات ما الذي تبقيه للصين للمناورة في ملفات أخرى، مصالح الصين التي تريد أن تدافع عنها وتجارتها في الشرق الأوسط؟
0: قبل أن أرد على سؤالك، أرغب أن أجيب على مزاعم ضيفك من الولايات المتحدة في قضية تايوان. هذه قضية تهم المصلحة الوطنية، وهي تتعلق بسلامة الصين وأراضيها وسيادتها، وهي غير خاضعة للمساومة. وتحت هذا المفهوم كان هنالك الرئيس جيمي كارتر في عام 1979 أن الولايات المتحدة تعترف أن هنالك صين واحدة، وأن الحكومة في بيجين هي التي تمثل الصين بأكملها. هذا قانون مكتوب، وبدون هذا الظروف لن يكون هنالك أي نقاط للحوار بين الصين والولايات المتحدة. هذا هو أمر معروف، ونحن نعرف أن تاريخيا وهو أمر مشروع. بالتالي في هذه المحادثات بين شي وترامب، أكدت الصين على مدى حساسية قضية تايوان، وأن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بمبدأ الصين الواحدة، وهذه قضية في بالغة الحساسية. فيما يتعلق بسؤالك حول بواعث القلق وأيضا الحلول، كل من الصين والولايات المتحدة توافقا على استطلاع نوع من الآلية لإدارة استثماراتهما، وأيضا وكان هذا تم مناقشته عندما كان هنالك اجتماع في باريس، وأيضا اجتماع آخر في كوريا الجنوبية. بالتالي فإن هذه المحادثات ستساعد اقتصاديات هاتين الدولتين الكبرتين من أجل التعامل مع القضايا الأخرى، الذكاء الاصطناعي، الرسوم الجمركية، وقضايا أخرى. بالتالي رأينا دونالد ترامب أتى ومعه وفد ضخم من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال، هم كانت هنالك تركيز كبير حول الذكاء الاصطناعي، وأيضا مسألة الجوانب المالية الأخرى. بالتالي هذا الأمر سيضع الأساس القوي للمحادثات بين الدولتين من أجل تعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري.
1: إذن هل تتوقع للهدنة التجارية مثلا أن تستمر في خضم هذا التنافس الاقتصادي؟
0: أعتقد أن الصين تعرف أن الولايات المتحدة ترغب بتعريف العلاقة على أنها تنافسية، لكن نعتقد في الصين أن هنالك تنافسية وتعاون في نفس الوقت، لأن الصين بالتأكيد هي تريد أن تدفع بأسواقها وتفتح مجال المنافسة العادلة بين اقتصادي البلدين. هذا طبيعي، هكذا تدار الأعمال. بالتالي بالرغم من وجود الرسوم الجمركية، رأينا أن التجارة بين البلدين ما تزال متصاعدة، ولقد رأينا الكثير من المشاريع الصينية والأمريكية تتعاونان في الكثير من المجالات. لكن فيما يتعلق بسؤالك حول المنافسة، أعتقد الآن أن ما نقوم به هو إدارة هذه المنافسة من أجل تفادي أي تصعيد في حرب الرسوم الجمركية أو التعريفات، وأيضا تخفيضها بشكل كبير، إذ أن هذا لن يخدم مصلحة أي من الدولتين. بالتالي رأينا بعد جولة من المحادثات أن الطرفين الذي قدما نائب الرئيس وأيضا وزير الخزانة الأمريكي، أنه سيكون هنالك إمكانيات من أجل آلية للرسوم الجمركية ونقاط الاختلاف الأخرى، ومن أجل تفادي المنافسة غير الجيدة، وأن يكون هنالك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية.
1: أذهب إليك أدولفو وفرانكو، ولكن يعني لدي معك أكثر من نقطة أحتاج لإجابات قصيرة. ولنبدأ بما ذكرته في الإجابة الأولى عن يعني عدم تعويل الرئيس الأمريكي أو عدم اكتراثه بموقف الصين من إيران. هذا يخالف ما يعني صرح به روبيو، أنه سيحاول الضغط، أو الولايات المتحدة في هذه الزيارة ستحاول الضغط على الصين من أجل أن تلعب دورا في إقناع إيران بالعدول عن تصرفاتها في المضيق. كيف نفهم ذلك؟ هذه النقطة الأولى، تفضل.
0: النقطة الأولى واضحة، ليس هنالك أي تناقض فيما يتعلق بالوزير روبيا وما يشير له.

0: وهذا أننا قلت أننا سنضغط على الصين والولايات والأمم المتحدة وفي مسألة فرض أن مضيق هرمز يجب أن يكون ممرا دوليا. الأمر بغاية البساطة، هذا نحتاجه من الصين والدول الأخرى. إذا ما لم توافق الصين والدول الأخرى فإن النظام العالمي فيما يتعلق بالممرات المائية الدولية سيتم تعطيله. هذا هو جوابي القصير. أرغب بالرد على الضيف الصيني، هنالك الكثير من الأمور اللطيفة. الصين تغش، هي تقوم بسرقة التكنولوجيا المتعلقة وتدعم وتقوم بدعم الصناعات الحديد والصلب والسيارات. هذه ليست منافسة عادلة. من أجل هذا اقتصاد سلطوي يجب أن نتعامل معه، هذا أكيد وهذا واضح، وفي بعض الأحيان بإمكاننا أن نتعامل معه، لكن ليس هنالك أي أمور غير حقيقية فيما يتعلق بهذا الأمر. ما قلت فيما يتعلق بالحكومتين، ليس هنالك قانون في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف بالجمهورية الشعبية، هنالك اعتراف بجمهورية تايوان. ما نرفضه هو الاعتداء والتهديد، تهديد بالاعتداء ضد تايوان من قبل الصين من أجل إعادتها إلى الصين.
1: هو رد على ذلك، حتى أنا طلبت منك أن تجيب باختصار حتى ننتقل إلى هذه الفكرة. هو رد على ذلك أن الولايات المتحدة تعترف بمبدأ الصين الواحدة، هذا يتنافى مع الوجود العسكري والتوسع في بحر جنوب الصين وما يعني تفعله الولايات المتحدة سواء مع تايوان أو حتى مع الفلبين.
0: بالتأكيد كلا، نحن لدينا علاقات جيدة مع الصين، ولقد قمنا ببيع عقود بأموال ضخمة، وقلنا أنه وكررنا أنه بالرغم من أن تايوان ليست الحكومة التي يتم اعترافها من قبل الصين، لا يمكن ضمها إلى الصين بالقوة. قد يكون هنالك شيئان وينطبقان بنفس الوقت. لدينا جيش في تايوان منذ عقود وسنستمر بوجوده هناك. إذا ما كان هنالك وحدة مع الصين ستكون بطريقة سلمية وليس عن طريق القوة. سأقول أنا نادرا ما أوافق مع الضيف الإيراني، لكنني أوافقه على هذا الرأي. إيران والصين هم حلفاء، علينا أن نفهم ذلك. هنالك نظامان دكتاتوريان سلطويان، حلفاؤنا هم إسرائيل والدول العربية.
1: ذكرت هذه الفكرة سابقا، أعتذر عن المقاطعة. أريد أن أستغل الوقت مع ضيفي من طهران عباس خميار. إذا كان روبيو يريد أن يضغط على الصين من أجل أن تلعب دورا في إقناع إيران فيما يتعلق بالمضيق، هل تخشى إيران أو هل من الممكن أن يكون الدور الصيني محصورا في ملف هرمز، وبالتالي حتى التفكير في ملفات أوسع مثل الملف النووي؟ أصل المشكلة هو غير وارد أن تلعب الصين، إذا كانت هذه إرادة أمريكا، غير وارد أن تلعب الصين دورا في الملف النووي.
2: نعم، أنا أتصور على المدى يعني الاستراتيجي أساسا إيران تستطيع أن تقولها بصراحة بأنها مطمئنة وواثقة بأن الصينيون لن يرضخوا لأي ضغط أمريكي أو لأي مطلب أمريكي في هذا الاتجاه. الصين تتفهم يعني الموقف الإيراني، هي أدانت الاعتداء على إيران، واعتبرت هذه الحرب بأنها حرب غير شرعية وعدوان على إيران. هذه مواقف ثابتة ومواقف أصولية بدتها الصين عدة مرات كما قلت، واستبقت الزيارة بالتأكيد على هذه المواقف. لذلك لا أتصور الإيرانيون قلقون من هذا الموقف. وحتى إذا مجاملة تحدثت الصين عن هكذا موقف، ولكن الإيرانيون ماضون الرسالة التي بعثها يوم أمس نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، وأكد بأن بما يتعلق بالمضيق والبروتوكولات الجديدة أصبحت واقع. هذا يعني بأن إيران لا تخضع ولا تستجيب لأي مطلب خارجي ما دام العدوان مستمر وما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف طهران في الأمد القريب والبعيد. لذلك كانت أتصور هذه رسالة أيضا.

0: لأي مباحثات مستقبلية أمريكية صينية في هذا الاتجاه.
1: أذهب إلى وديعة وودة في سؤال في ملف يعني ذي صلة ليس بعيدا، المباحثات الإسرائيلية اللبنانية والحديث اليوم عن مشاركات من مجلس الأمن القومي في الفريق الذاهب إلى واشنطن. إسرائيل فعليا ما الذي تريده في خضم هذه الحرب الإيرانية التي نتحدث عنها؟ ما الذي تريده من هذه الجولات المتتالية مع لبنان، جولات المفاوضات؟
2: أولا بما يتعلق في موضوع إيران والجبهة الإيرانية، إسرائيل كانت ولا تزال ترغب وتقول ذلك وتسعى من أجل ذلك بفصل الجبهتين عن بعضهما البعض. إسرائيل تأخذ بالحسبان أن هناك دائما باب مفتوح لأسباب واعتبارات تتعلق بالرئيس الأمريكي بأن يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وهي تخشى أن ينعكس ذلك فورا على لبنان، لأن إيران كانت قد قالت أيضا وفعلت ذلك بأن وقف الحرب في إيران يعني وقف الحرب أيضا في لبنان، ولذلك تريد فصل الجبهتين. إسرائيل أيضا تريد وتتمنى أن تستمر إما الحرب وإما يستمر الحصار، قلقة جدا من أي اتفاق وتعتقد أن الاتفاق بمثابة مكسب استراتيجي. على موضوع
1: لبنان سريعا،
2: لبنان، إسرائيل لا تحبس أنفاسها أمام هذا اللقاء الثالث ولا تعتبر أن هناك فرصة حقيقية للسلام مع لبنان. كل هذا الموضوع الآن يجري بقرارة نفس إسرائيل، تدرك أن هذا مرتبط بموضوع الغطاء الذي منح لنتنياهو لوقف النار في جبهة لبنان لإعطاء فرصة لوقف النار على جبهة إيران.
1: هل هم من أهمية أخرى لمشاركة ممثلين من مجلس الأمن القومي إلى الوفد؟
2: لا أعتقد أن هذا ينطوي على أهمية، ببساطة إسرائيل تدير هذا الموضوع فقط من الناحية الإعلامية، الهوة كبيرة بين إسرائيل وبين حكومة لبنان حول المواضيع المطروحة السياسية والاقتصادية وموضوع التطبيع وترسيم الحدود وموضوع تفكيك حزب الله. إسرائيل تعمل لاحتلال الوعي، تثبيت موضوع
1: نعم
2: أنه لبنان
1: نعم
2: دخل أو اقترب من دائرة التطبيع، ليس أكثر من ذلك.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا لضيوفي جميعا. إذا شهر كامل مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة وعلى سلاسل الإمداد داخل البلاد، وبينما بدأت تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية، تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، لكنها تواجه تحديات كثيرة لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.
3: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما، إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
4: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
3: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة. تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات

0: الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة، تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
1: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
0: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور. بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صور أقمار صناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 8 و12 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. التفاصيل في هذا التقرير.
3: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم، تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كيبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
4: السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في أحداثها شهدت العاصمة الصينية بيجين انطلاق مباحثات قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وكان ترامب قد سبقها بالقول أنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران.

0: من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم، تواصلت الغارات على مناطق في جنوب البلاد. كان لبنان قد شهد أمس تصعيدا إسرائيليا واسعا، فقد قالت وزارة الصحة إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. نرصد تلك التطورات والمواقف مع شبكة مراسلين من بيجين، مراسلتنا وجد وقفي، وكذلك من بيجين أيضا تنضم إلينا مديرة مكتب الجزيرة هناك شيماء جوئي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك وجد بآخر ما رشح من تصريحات من الجانب الأمريكي عقب الجولة الأولى أو اللقاء الأول بين الزعيمين.
1: عقب اللقاء حقيقة لم ترشح تصريحات، يعني ما تم من تصريحات اليوم خلال هذه القمة الضخمة التي ضمت وفدين كبيرين من مسؤولي البلدين وأيضا من القطاع التجاري، كانت عبارات كلها لا تخرج عن نطاق الدبلوماسية. من جانب الرئيس دونالد ترامب الشكر على الاستقبال وتأكيدات على مدى الصداقة ما بينه وبين الرئيس الصيني، ولكن حقيقة التصريحات الفعلية والتي تنم عن مواقف أمريكية كانت قبل وقبيل هذا اللقاء. قبل اللقاء كان الرئيس ترامب قد أوضح بأنه سوف يجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني متعلقة بإيران. لاحقا وزير الخارجية الأمريكي، وقبيل نحو ساعة من انطلاق القمة أو وصول الرئيس ترامب إلى موقع انعقاد القمة، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تسعى لإقناع الصين للضغط على إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي. أيضا روبيو أرسل رسالة واضحة وهي يعني ترقى إلى مستوى تحذيري لبيجين حقيقة، عندما قال إن أي دعم تقدمه الصين إلى إيران سوف يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. يعني هذا تحذير واضح وصريح من وزير الخارجية الأمريكي الذي جاء إلى هنا مع إلى جانب أيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث، إضافة إلى وفد ضخم في القطاع المالي وكذلك القطاع التقني يمثلان وول ستريت وكذلك وادي السيليكون، كلهم جاءوا إلى هنا لأن الرئيس ترامب أيضا يريد أن تفتح الصين أبوابها أمام الشركات الأمريكية. الرؤساء الأمريكيون عندما يجرون زيارات إلى دول تكون قد سبقت هذه الزيارات تفاهمات، ويبدو أن الجانبين الأمريكي والإيراني والصيني وصلا إلى تفاهم ما متعلق بإيران وكيفية المضي قدما في المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.
0: إذن هناك تعويل ربما أمريكي على أن يتم إقناع الصين بالضغط على إيران لتغيير موقفها. نبقى معك في المتابعة وجد، ونتحول إلى مديرة مكتب الجزيرة من بيجين شيماء أيضا، عما إذا كان هناك صورة أخرى ربما نرصدها من المواقف الصينية في هذه المباحثات.
2: نعم محمد، من الجانب الرسمي الصيني رشحت بعض التصريحات عن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال المحادثات مع دونالد ترامب والوفد المرافق له، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. الرئيس الصيني أشار إلى أن هنالك نوعا من التوافق بين البلدين أحرزه وفدا التفاوض الصيني

0: الأمريكي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين، تحديدا يوم أمس خلال اجتماع بين وفد صيني برئاسة خوليفون وهو الممثل التجاري للصين في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وبين وفد التفاوض الأمريكي في العاصمة الكورية الجنوبية سول. المحادثات دامت نحو 3 ساعات. إلى حد الآن وزارة التجارة الصينية لم تتحدث عن ما رشح عن هذه المحادثات، لكن أشار إليها الرئيس الصيني خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال بأن هنالك نوعا من النتائج المثمرة التي توصل إليها وفداء التفاوض في سول، ما يفتح المجال أمام الزعيمين خلال محادثات اليوم لبحث توافقات أكبر وأعمق فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، توسيع التعاون بين البلدين. وهذا ما شدد عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بأن أسواق الصين تفتح أبوابها أمام الشركات الأمريكية للاستثمار وزيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وهو ما تأمل بيجين أن تراه من واشنطن في المقابل. كما قال الرئيس الصيني، تأمل الصين أن ترى الولايات المتحدة أيضا تفتح أسواقها أكثر أمام الشركات الصينية بدلا من خنق الشركات الصينية ضمن سياسة الاحتواء كما تسميها الصين، والتي تفرضها واشنطن على الشركات الصينية، خاصة شركات التكنولوجيا الصينية كما تقول بيجين. هذا من جانب. من جانب آخر وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، ربما الصين لا تحتاج إلى ضغط أمريكي حتى تضغط بدورها على الجانب الإيراني، لأن بيجين معنية محمد بشكل كبير بفتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. هذا الملف قد ترشح معلومات أكثر عن تصريحات الرئيس الصيني بشأنه خلال الساعات المقبلة، لكن أيضا ملفات سيادية كانت حاضرة بقوة، خاصة ملف تايوان، ما رشح من تصريحات للرئيس الصيني أن ملف تايوان خط أحمر ومحدد رئيسي في العلاقات الصينية الأمريكية، أي تعامل سيء كما قال من قبل واشنطن في قضية تايوان قد يفضي إلى مرحلة بالغة الخطورة بحسب تعبيره في العلاقات الصينية الأمريكية. وهنا إشارة واضحة إلى ضرورة وقف الجانب الأمريكي لصفقات بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة أيضا محمد إلى مسألة منطقة بحر جنوب الصين والتمدد العسكري الأمريكي في المنطقة المرفوض من الجانب الصيني.
1: نعم، أريد أن أعود معك إلى تلك النقطة المرتبطة بالضغط الذي تريد أمريكا ممارسته على الصين لتحقيق ربما انفراج ما في المسألة التفاوضية مع إيران. نرصد معك شكل الموقف الصيني من العلاقة مع طهران، وكذلك عما إذا كان هناك بالفعل حديث عن ذلك الدعم الأمريكي الدعم الصيني الذي تنتقده أمريكا لإيران.
0: العلاقة محمد بين بيجين وطهران تمر بمرحلة يمكن القول بأنها مقاربة دقيقة جدا. الصين على المستويين السياسي والدبلوماسي من الواضح بأنها تدعم طهران على اعتبار أن إيران شريك استراتيجي شامل بالنسبة للصين. الصين تستفيد من النفط الإيراني الخام الذي تصدر إيران نحو 80% منه إلى الصين بأسعار تفضيلية، هذا كان قبل الحرب، وتريد الصين ربما أن يعود ذلك وتعود المياه إلى مجاريها في هذا الصدد بعد فتح مضيق هرمز الذي تسعى بيجين بثقلها الدبلوماسي وأيضا الاقتصادي للتوصل إلى نوع من الوساطة. قد لا تكون هي الوسيط الصريح كالوسيط الباكستاني، لكن تبحث بيجين عن لعب دور كضغط أو كضغط ناعم كما تقول الصين، تمارس سياسة الضغط الهادئ على طهران، وكانت حازمة وحاسمة فيما يتعلق بملف فتح مضيق هرمز. موقفها ثابت، صحيح أنها تدعم إيران في مجلس الأمن الدولي كما شاهدنا، وعلى المستوى السياسي صرح وزير الخارجية الصيني قبل أسبوع عند استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيجين بأن الصين موقفها ثابت عندما يتعلق الأمر بدعم حق طهران في الدفاع عن نفسها، لكن دانت بيجين أي استهداف لدول مجلس التعاون الخليجي. وأيضا أكد وانغ يي بالحرف لي عراقجي عند الاجتماع به بالقول بأن الصين لا ترى أي أفق لعودة الحرب، وقال بالحرف بأن عودة القتال بين طهران وواشنطن أمر غير مقبول لبيجين. فتح مضيق هرمز والحوار والتفاوض بشكل مباشر شدد عليها وانغ يي الحاجة إلى تفاوض مباشر بين واشنطن وطهران، حاجة ملحة جدا، ولكن ترك التوقيت والاختيار للجانب الإيراني ربما في مرحلة مقبلة، لكن التفاوض أساسي وإن كان بشكل مباشر خلال هذه المرحلة بين واشنطن وطهران بالنسبة لبيجين للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى فتح مضيق هرمز، وأيضا الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني ورفع الحصار الأمريكي الذي دام شهرا محمد على الموانئ الإيراني.
1: شكرا لك شيماء مديرة مكتب الجزيرة من بيجين. إلى طهران مع مدير مكتبنا هناك نور الدين الضغير. أهلا بك نور. إذن الملفات الإيرانية الأمريكية حاضرة بقوة في تلك الزيارة إلى الصين، كيف ترقبها طهران؟
2: محمد، بكل تأكيد لا تعول طهران كثيرا على ما يخرج من اللقاء الثنائي على مستوى القمة بين بيجين وواشنطن. لماذا؟ لأنه بحسب ما يروج هنا وبحسب ما وصل الإيرانيين على أن الجانب الصيني لا يريد أن يتدخل أو يرغب بالتدخل في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنه يعلم على أن هناك وسيط وهو الوسيط الباكستاني، هو يدعم الجانب الصيني، يدعم هذه الوساطة الباكستانية. غير ذلك ربما ما يهم بشكل كبير الجانب الصيني هو مسألة مضيق هرمز. لذلك هنا في طهران لا ينتظرون الشيء الكثير من القمة وما يخرج من القمة بشأن المفاوضات، لأن المفاوضات مسارها الخاص، وحتى الجانب الأمريكي يعلم بأن الجانب الصيني قد لا يكون له تأثير كبير على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، خاصة أن هذه المفاوضات مفاوضات معقدة ليست بالمفاوضات السهلة، وفيها ملفات خلافية ترتبط بطبيعة الموقف الإيراني خاصة في برنامجها النووي، خاصة في مضيق هرمز وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما يمكن يلعبه الجانب الصيني، وهذا الجانب الإيراني أكد عليه، هو ما يمكن أن يقوم به في تثبيت الأوضاع في مضيق هرمز، خاصة أن الصين قدمت مقترحا من 40 نقاط. هنا حسب ما علمنا على أن الجانب الإيراني يرحب بالنقاط الأربع التي طرحتها الصين، وهي نقاط أربع تشمل تهدئة الأوضاع في المنطقة ما بين طهران وجيرانها على الضفة الجنوبية من المياه الخليجية. هذه النقاط الأربع التي تم الحديث عنها، وتشمل الحديث عن منظومة أمنية شاملة في المنطقة، تشمل الحديث عن عدم اتخاذ الخطوات الأحادية الجانب، وربما هذه قد تكون لصالح الضفة الجنوبية من المياه الخليجية ضد إيران، وهي منع أي عمليات عسكرية ضد دول الجوار، كذلك عدم استهداف المؤسسات وعدم واحترام سيادة الدول، وهذه أصل الأساسي هو مهم، وكذلك قضية البحث عن التنمية المشتركة والمستدامة بين دول المنطقة. هذه هي النقاط الأربع التي طرحتها الصين على دول المنطقة وطرحتها على إيران. سمعنا من سفير إيران في الصين ترحيب إيران بهذه المقترحات الأربع. إذن حتى وباعتقاد الإيرانيين أن الجانب الأمريكي لما وصل على الصين ربما قد يبحث مع الجانب الصيني كيف يمكن للصين أن تؤثر على كيفية فتح مضيق هرمز وليس على كيفية حل الخلافات العالقة. هنا نشير محمد على أن إحدى النقاط التي ربما عرقلت بشكل أو بآخر الجولة الأولى من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام أباد هي مسألة الإحساس الأمريكي بوجود صيني وراء الوساطة الباكستانية، وهو ما عرقل هذا الموضوع، وهو ما أدى حتى إلى انسحاب بحسب المعلومات التي لدينا، انسحاب الوفد الأمريكي من المفاوضات. لذلك
1: هل هناك أي فكرة أوضح حيال ذلك التخوف الذي بدأ في ذلك الوقت؟ وكذلك أعود إلى ذات النقطة التي تتحدث بها نور، عما إذا كان هناك أيضا أي مخاوف أو قلق إيراني تجاه ما يمكن أن يتغير من جانب الصين عقب هذه الزيارة الأمريكية؟
2: أعتقد هناك علاقات ربما ذات أبعاد متعددة ما بين طهران وما بين بيجين، وهي مستمرة منذ مدة وليست جديدة، هذه العلاقات هي علاقات تاريخية، وهناك اتفاق استراتيجي ما بين طهران وبين بيجين لمدة 25 سنة وافق عليه الصينيون ووافق عليه الإيرانيون. لذلك الجانب الإيراني ربما نوعا ما قد يبدو مرتاحا في علاقته مع الصين، خاصة أن الدولة التي تجاوزت مرحلة مسألة العقوبات وواصلت شراءها للنفط الإيراني كانت هي الصين، احنا نتحدث عن مليون ونصف المليون برميل، مليون برميل ونصف المليون برميل يوميا كانت تصدر من طهران إلى الصين، وهو رقم قياسي بشكل كبير جدا. لذلك يبدو أن الجانب الإيراني، وخاصة حينما نربط هذه الزيارة، زيارة الرئيس الأمريكي إلى بيجين، بالزيارة التي سبقتها وهي زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي إلى طهران، ونشير هنا أن المعلومات التي كانت لدينا على أن الزيارة جاءت بطلب صيني وليست بطلب أمريكي وليست بطلب إيراني، ما يعني أن الجانب الصيني يحدث نوعا من التوازن في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي علاقته مع الصين، خاصة أن استقرار إيران بالنسبة للجانب الصيني هو أمر مهم حينما نتحدث عن طريق التجاري الصيني إلى أوروبا وإلى الدول الخليجية، هذا يمر بشكل كبير عن طريق الصين، واستقرار إيران بالنسبة للصين أساسي ومهم. قد لا تلعب الصين دورا أساسيا ومحوريا في مسألة المفاوضات، لكن قد تلعب دورا أساسيا ومهما في قضية مضيق هرمز وفي قضية استقرار المنطقة من المياه الخليجية إلى بحر العرب.
1: أي من التفاصيل لديك نور حيال مسألة المفاوضات؟ ما نعرفه بطبيعة الحال بأن طهران ما زالت تنتظر ردا رسميا على ما أرسلته أخيرا إلى واشنطن.
2: نعم محمد، آخر ما لدينا من معلومات على أن الجانب كان هناك جمود نوعا ما، خاصة بعد الرد الإيراني والموقف الأمريكي حدث نوع من الجمود، حتى حدث تخوف داخل الأوساط السياسية على أن مسار المفاوضات قد توقف بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل يومين وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا من مصادر موثوقة، الجانب الباكستاني دخل بشكل كبير جدا على هذه الوساطة من جديد، وبدأ بنقل وجهات النظر الإيرانية ونقل وجهات النظر الأمريكية، محاولة للتقريب. ما سمعناه هنا على أن الجانب الباكستاني يحاول أن يحصل على تنازلات من الجانب الإيراني، خاصة في ظل الشروط الخمسة التي صنفت على أنها شروط ربما قد تصعب مسألة المفاوضات، وكذلك الجانب الباكستاني يحاول أن يحصل نوعا ما على تنازلات أمريكية، خاصة في المطالب النووية. وهناك كذلك محاولة باكستانية بحسب ما علمنا يسعى إلى تقريب وجهة نظر، وكذلك يسعى إلى عقد لقاء قريب ما بين الإيرانيين والأمريكيين إذا توفرت الشروط لذلك.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الضغير ولمراسلين كذلك. يتصدر ملف الطاقة المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني، حيث تسعى واشنطن إلى الضغط على بيجين لوقف وارداتها من النفط الإيراني وتحفيزها لشراء النفط الأمريكي. بالمقابل يهم الصين أن تنتهي أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ يمر عبره نصف وارداتها من الخام.
3: ما يجري هنا في قلب الشرق الأوسط ليس ببعيد عن الشرق الأقصى، حيث تعقد قمة في بيجين بين ترامب وشي جين. ملف الطاقة يتصدر ملفات النقاش بين أكبر اقتصادين في العالم وسط التداعيات المستمرة لإغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والغاز. بيجين يهمها إيجاد حل لأزمة إغلاق المضيق، فعبر هرمز يمر 55% من واردات الصين النفطية، إضافة إلى ربع احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. تعطل وصول هذه الكميات زاد من التحديات على أكبر مستورد للنفط في العالم، مع قفزات قياسية لأسعار الطاقة وصعوبات في إيجاد البدائل. ضمن ملف الطاقة يهم واشنطن أن تضغط على الصين خلال هذه القمة للتخلي عن شراء النفط الإيراني لقطع شريان مالي مهم بالنسبة لطهران، ما يسمح بخنق اقتصادها. فالصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث اشترت في المتوسط خلال العام الماضي 1,400,000 برميل يومياً من النفط الإيراني، تمثل نحو 90% من صادرات طهران النفطية. ورقة ثالثة في الملف تتمثل في سعي واشنطن لإقناع بيجين بالعودة لشراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، فالصين لم تستورد نفطاً أمريكياً منذ منتصف العام الماضي. الواردات الصينية من النفط الأمريكي بلغت ذروتها في عام 2023 مقتربة من نحو نصف مليون برميل يومياً، ثم هبطت سريعاً إلى أن توقفت نهائياً نتيجة حرب الرسوم الجمركية. أما قيمة الواردات الصينية من النفط والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة فبلغت 8,400,000,000 دولار في 2024، ويهم ترامب أن تعود هذه الأرقام إلى سابق عهدها لتقليص الفائض التجاري مع الصين الذي بلغ 87 مليار دولار منذ مطلع هذا العام. ملف الطاقة بأوراقه الممتدة بين مضيق هرمز والنفط الإيراني والنفط الأمريكي يبدو شائكاً لارتباطه بعوامل كثيرة تتوزع بين مصلحتي الطرفين اقتصاداً وسياسة.
1: إذن مشاهدينا، قبل أن نتحول إلى الحوار مع ضيوفنا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. العراقجي في اجتماع في دول أو اجتماع دول بريكس يقول لا حل عسكريا لأي قضية تخص إيران، والإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد. إذن هذا آخر تصريح لعراقجي نقرأه الآن، ويضيف فيه بأنهم مستعدون للقتال بكل قوتهم دفاعا عن حريتهم، ومستعدون لاتباع الدبلوماسية ودعمها. هذه تصريحات نقرأها لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. إذن أنوه لها من جديد، يقول بأنهم مستعدون للقتال بكل قوتهم دفاعا عن حريتهم، ومستعدون كذلك لاتباع الدبلوماسية ودعمها. الآن نتحول إلى النقاش، ونرحب بضيوفنا من بيجين شين شيوي.

0: مؤسسة ويكي ستراد. أبدأ معك سيد شين، السؤال الأبرز الذي ربما يطرح اليوم وننطلق فيه مما كان يقوله ترامب من أنه سيخوض مباحثات مطولة مع نظيره الصيني في مسألة مضيق هرمز، أما إذا كانت الصين يمكن أن تمارس دورا ضاغطا على طهران بهذا الخصوص، كيف تنظر الصين إلى هذا الأمر؟
1: تضغط، لن تضغط على أي بلد من أجل أن تقبل أي شروط. ما تقوم به الصين هو احترام بواعث القلق الأمنية ليس فقط من إيران لكن أيضا من دول الخليج أيضا، لأنه من وجهة النظر الصينية فإن إطار العمل الأمني المشترك في المنطقة خلال يضمن السلام المستدام والابتعاد عن التدخل العسكري. لنفكر لنتذكر العراق والمناسبات الأخرى، فإن الاعتداء العسكري لا يمكنه أن يتعامل مع بواعث القلق في المنطقة. بالتالي قبل الاعتداء الأمريكي على إيران فإن مضيق هرمز كان مفتوحا وهذا ولم تكن الملاحة معاقلة، لكن هنالك الآن هذه الفوضى حسب ما تم نشره من الاجتماع بين الرئيسين هنا في بيجين، فإن كلا الطرفين قاما بتبادل وجهات نظرهما حول الصراع الحالي في الشرق الأوسط. وحسب فيما يتعلق بالصين فإن الصين أكدت أن هنالك حاجة إلى إنهاء هذا الصراع بشكل فوري والتعامل مع بواعث القلق الأمنية وإعطاء محادثات السلام فرصة.
0: إلى أي الطرفين بتقديرك يميل الموقف الصيني؟ إلى تلك الشروط الإيرانية أم تلك الأمريكية؟
1: أعتقد أن فيما يتعلق
2: كما ترون فإن هنالك دبلوماسية مكوكية قامت بها الصين وأرسلت مبعوثها للاستماع إلى بواعث القلق الأمنية من الجانب الإيراني والإسرائيلي ودول الخليج. رأينا مثلا أن ولي العهد في الإمارات العربية المتحدة قام أيضا بزيارة الصين. بالتالي هي الصين تمثل جسرا لتجاوز هذه الثغرات في المواقف، وهي لا تحاول أن تكون قوة أو تفرض هيمنتها أو تفرض شروطها. كما نرى أنه هنالك حرب بين دولة ذات سيادة تجاه دولة أخرى، لا يمكننا أن نقبل وأن نفرض على دولة ذات سيادة ونجبرها على أن تقبل بشروط معينة. نحتاج أن نحترم ميثاق الأمم المتحدة وأن يكون هنالك احترام لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وهذه الأمور لا يجب أن تنتهك على الإطلاق.
0: سيد عباس أصلاني، حتى اللحظة يبدو الموقف الإيراني واضحا جدا حيال مسألة المضيق، ولكن هل تتوقع بالفعل أن تمارس الصين أي تغير على صعيد تعاملها مع طهران بهذا الخصوص؟
3: حتى الآن لم نرى أي تغيير من الجانب الصيني، والرئيس الأمريكي في زيارته إلى الصين سيحاول أن يقنع الجانب الصيني بالضغط على إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشكيل تحالف ضد طهران. بالإضافة إلى ذلك سيحاول الضغط على الصين كي لا تشتري النفط من إيران في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، بحيث يغير الحسابات عند الجانب الإيراني في مفاوضات. ولكن حتى الآن لم نرى هكذا مؤشرات من الجانب الصيني، فالمسألة ليست مرتبطة فقط بالضغط على إيران. اليوم الموضوع مرتبط بإيران، ولكن غدا قد يرتبط بالصين في بحر الصين الجنوبي وما يخص

0: تايوان، الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد نماذج مشابهة في الدول المختلفة. الحصار البحري، تذكروا السياسات المشابهة إلى درجة ما في موضوع فنزويلا، والدول الأخرى قد تكون ضمن القائمة، وبرأيي ذلك ستأخذه الصين في الاعتبار في تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تفادت حتى الآن هذا الموضوع. من الجانب الإيراني، أعتقد أن إيران لا تخفف من مواقفها تحت الضغط، بل تعزز حدتها، لأن ولا سيما في وقت الحرب، لأنها تظن أن التغيير قد يفسر على أنه نقطة ضعف، وإيران تصر على عدم الاستسلام لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية. ما يطالب به الرئيس الأمريكي من إيران تحت الضغط والإكراه هو الاستسلام التام، ولأن إيران لا تظن أنها خسرت الحرب، تشعر أنها تخرج منتصرة منها، هي لا تقبل هذه المطالب الأمريكية.
1: سيد شين، نعود إليك من جديد. في واحدة ربما من التحفظات الأمريكية على العلاقة الصينية الإيرانية هي مسألة الدعم العسكري. يراد من هذه الزيارة ربما إجراء نوع من التفاهمات مع الجانب الصيني لوقف هذا الدعم. بالتالي ما هي الزاوية التي تنظر بها الصين إلى هذا الأمر؟ أيمكن أن تغير أمريكا بالفعل من موقفها على صعيد هذه العلاقة؟
2: عفوا، هل بإمكانك أن تعيد السؤال؟
1: أسألك عما إذا كانت أمريكا وهي تتحفظ بطبيعة الحال على الدعم العسكري والتقني الصيني لإيران، هل يمكن أن تؤثر بالفعل أمريكا على توجه الصين، تحديدا إزاء علاقتها مع إيران في هذا الوقت الذي تتعرض فيه لحرب؟
2: لحد الآن لم نرى أي أدلة ثابتة حول هذا الموضوع. لقد رأينا أن هنالك قضايا أساسية تتعلق بالثقة الاستراتيجية قد قلت بشكل كبير، لأن الولايات المتحدة عندما بدأت هذه الحرب ضد طهران كانت في خلال المفاوضات، وحتى خلال المفاوضات ومحادثات السلام كان هنالك تقدم كبير في محادثات السلام، لكن بعد هذه الكلمات إيران تم قصفها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. بالتالي كيف بإمكان طهران مرة أخرى تثق بواشنطن وتل أبيب وخلال محادثات سلام أخرى؟ بالتالي هذه مشكلة أساسية موجودة، يجب أن يكون هنالك بناء لهذه الثقة إذا ما كان هنالك رغبة بتحقيق السلام.
1: أذهب إلى ضيفنا من واشنطن سيد ريتشارد وايدز، وأسألك عن ما كان يقوله الرئيس الأمريكي بأنه يريد الضغط على إيران من خلال تفاهم مع الصين. السؤال، هل تبحث واشنطن عن حل دبلوماسي ربما يكون أقل كلفة من الحل العسكري على غرار مشروع الحرية؟
0: بالتأكيد هذا هو الخيار الأفضل بالنسبة للرئيس ترامب. هو بالتأكيد يفضل أن يحقق نجاحا دبلوماسيا وأن يستغل نفوذ الصين في إيران مثل باكستان وغيرها. برأيي يرى في ذلك فرصة مؤاتية خلال زيارته إلى بيجين للسعي إلى تحقيق أجندة السلام، قد تكون كلفة ذلك أقل ويكون أكثر استدامة من الاعتماد على القوة العسكرية.
1: أسألك مجددا سيد ريتشارد عما إذا كان هناك أوراق بيد واشنطن يمكن أن تتفاوض مع الصين عليها بحيث بالفعل تغير من موقف الصين تجاه إيران وتضغط الصين على إيران لفتح المضيق.
0: Right, that is a challenge. هذا

0: حد، لأنه كما سألت عن حق نعرف ما تريده واشنطن، ولكن ماذا تعطي واشنطن للصين بالمقابل هو موضع الشك أو السؤال. إذا طرحت الصين موضوع تايوان فالولايات المتحدة الأمريكية ستقول لا، إن كان الموضوع مرتبط بتخفيف في الحظر على تصدير الرقائق الإلكترونية قد ترفض أو توافق الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان الموضوع مرتبط بالبنية الأمنية في الخليج قد يوافقون. إذن المسألة لا تعتمد على ما تريده الصين بمقابل ما تقدمه في ملف إيران، وهنا يكمن التحدي برأيي.
1: إذا ما عدنا إلى جوهر مسألة المضيق وفتحه بالقوة أو بمشروع الحرية إن صح التعبير سيد ريتشارد، هل تقول التحركات الدبلوماسية الحالية بأن أمريكا غير قادرة على تحمل كلفته العسكرية هي وحلفاؤها؟
0: يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل الكلفة العسكرية، ولكنها كلفة عالية ويفضل تفاديها. كان عدد الحيوات التي خسرتها الولايات المتحدة الأمريكية ضئيل، والكلفة الأكبر هي كلفة مالية. حتى الآن تم تمويل هذه الحرب بالديون، بمعنى أنه سيتم تسديد الكلفة لاحقاً. يمكن لذلك أن يستمر، ولكنه ليس الطريق الأنسب لتمويل الحرب، ولذلك الحل الدبلوماسي هو المفضل حتى ولو تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تحمل التكاليف البشرية والعسكرية والمالية لاستئناف العمليات العسكرية.
1: سيد شين، ما المقابل الذي يمكن أن تطلبه بجين من واشنطن حتى تمارس أو تحقق لها ما تريد بالضغط على إيران لفتح المضيق؟
2: من أخرى، الصين لن تضغط على أي دولة لكي تتقبل شروطا لا ترغب بها، وخاصة تلك الشروط التي قد تتعلق بأمنها القومي. الصين ترغب بالتعامل والتعاون مع الأطراف بأكملها. فيما يتعلق بهذه القضية، تريد من الصين من الولايات المتحدة أن تحترم التزاماتها وأن لا تخرق تعهداتها كما حصل في السابق في قبل اندلاع هذه الحرب. ان التحضير للمفاوضات والانخراط في المفاوضات وشن هجمات في نفس الوقت، هذه ليست هي الطريقه التي يعمل ويتحقق فيها السلام. التعامل مع هذه الصراعات وكل الأطراف، وخاصة يجب الولايات المتحدة خصوصا أن تحترم تعهداتها وأن تحترم دور القانون والقانون الدولي. إذ لا يمكن أن يسمح للعالم بأن يعود إلى قانون الغاب، وأن تقوم دولة ذات سيادة بمهاجمة دولة أخرى ذات سيادة بمثل هذا السلوك.
1: من الواضح أنك من الواضح ما هو الموقف الذي تطرحه سيد شين، ولكن من الملفات التي يفترض أن يطرحها الوفد الأمريكي هي مسألة شراء النفط الأمريكي للصين بطبيعة الحال بديلا عن النفط الإيراني، وهذا يمكن أن يكون بالفعل عاملا ضاغطا كبيرا على إيران. هل يمكن أن تتوجه الصين إلى هكذا مسار؟
2: لا أعتقد ذلك، لأن الصين دائما منفتحة أمام الغاز والنفط الأمريكيين، وسابقا كان هنالك محادثات من أجل عقد اتفاقيات تجارية في هذا السياق. أعتقد أن النفط الخام أيضا ساعد، وفي مقابل أيضا إيجاد وظائف في الولايات المتحدة، بالتالي هو موقف مربح للطرفين. الصين أيضا قامت باستيراد الكثير من النفط والغاز من دول الخليج أيضا، وخاصة من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية والعراق والكويت. بالتالي الصين هي شريك لكل دول المنطقة ودول الخليج وإسرائيل وإيران أيضا.
1: سيد ريتشارد، ما الذي أو لما يمكن للصين أن تشتري النفط الأمريكي بديلا عن الإيراني وترضى بذلك بتقديرك؟
0: قد يكون ذلك جزءا من صفقة أوسع. نعتقد أن الصين ستشتري فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية وطائرات بوينغ، وإذن شراء النفط من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون خطوة في إطار حزمة تخفف في سياقها الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية على الصين وتسمح لها بشراء مزيد من الرقائق وتتيح لها النفاذ إلى التكنولوجيا الأمريكية. من حيث المبدأ تفضل الصين أن تنتج طاقتها الخاصة، ولكن إذا اضطرت إلى شراء النفط من دول مثل روسيا وإيران يمكنها بالتأكيد أن تشتريه من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
1: سيد عباس أصلاني، أسألك عن الخيارات التي بيد إيران في حال بالفعل شهدت العلاقة الصينية الإيرانية تزحزح عن باتجاه الأمريكي بطبيعة الحال عقب هذه الزيارة في الفترة القادمة.
0: إنها فرضية كبيرة لم يحصل أن تغير الصين موقفها إزاء إيران. ترامب يحاول تقديم عرض مغر للصين من أجل أن تشتري النفط من الولايات المتحدة الأمريكية أو فنزويلا وأن تخفف شراء النفط من إيران. قد تنوع الصين مصادر الطاقة عندها، ولكن قد يكون ذلك فخا في مجال الطاقة للصين، فالاعتماد فقط على المعبر الذي تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية قد ينطوي على مخاطر بالنسبة للصين. واليوم المسألة مرتبطة بإيران، ولكن غدا قد يكون هناك توتر أمريكي مع الصين تستغله الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الصين. أعتقد أن الصين ستكون مترددة فيما يتعلق بتغيير سياستها الحالية إزاء طهران، وفي هذه الأثناء أعتقد أنها ستواصل التعاون مع الجانب الإيراني. وإيران من جهتها في ضوء الحصار البحري تحاول أن تجد بدائل لمعابر وممرات التجارة، عندها حدود مع 15 دولة أخرى يمكن أن تستغلها من أجل تلبية احتياجاتها فيما يتعلق بالتصدير. وحتى في ضوء الحصار البحري لن تصل مبيعات أو لن تنخفض مبيعات إيران من النفط لتصل إلى الصفر. تمكنت إيران من إيجاد البدائل، وأعتقد أن استمرار التعاون مع الصين سيتواصل، لأن الصين لا تبين عن أي مؤشرات في تغيير في سياستها. بالإضافة إلى ذلك ستعمل إيران مع دول أخرى من أجل الاستمرار والبقاء. هذه العقوبات صارمة ولكنها قائمة منذ عقود ضد البلد، وقد تم زيادة الضغوط في السنوات الماضية. تكيفت إيران مع الوضع، وهذا الحصار البحري بالتأكيد زاد المعاناة، إنما تمكنت البلاد من احتواء الصدمة والضغط، وبرأيها هي قادرة على الصمود لفترة معينة. ولذلك لا نرى الآن أي تغيير في الموقف الإيراني في المفاوضات، وتعتبر إيران وهي واثقة أنها قادرة على تحمل الوضع الحالي.
1: سيد أصلاني، على ذكر المحادثات أو المفاوضات مع الجانب الأمريكي، كان هناك تعليق لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول بأنه هناك تقدم بهذا الصدد، ولكن لم نسمع كثيرا من الجانب الإيراني. ما تقديرك لمثل هذا التصريح؟ بأي اتجاه يجري؟
0: نحن نسمع الجانب الإيراني يتحدث عن المسار الدبلوماسي المهم.

0: بالنسبة إليهم وما يتحدثون عنه بالعلن هو أنهم يودون أن يعلنوا أنهم انتصروا في الحرب وأن المطالب هي المطالب القصوى. ترامب يريد تحقيق الانتصار، ولذلك يتحدثون عن اليورانيوم المخصب في طهران والمخزون من اليورانيوم. إيران لم تقبل بذلك، وموقف إيران هو أن تتحدث بالأمور علنا. ففي الدبلوماسية هناك حاجة للسرية. أرسلت إيران ردها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى تبادل المقترحات، ولكننا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية بمواظبة تبادل الرسائل تسعى إلى حصول على مساعدة من الصين، تتحدث عن استئناف مشروع الحرية بلس في مضيق هرمز، وتم تبادل إطلاق النار بين الجانبين. وذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من ملاحظاتها العنانية ليست منفتحة على العملية وعلى التنازل.
1: وصلت الفكرة. شكرا لك ضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ولضيفينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايدز ومن بيجين شين شيوي. إذن مشاهدينا، ملفنا أساسي آخر يناقش خلال قمة الرئيسين الأمريكي والصيني، وهو ملف تايوان. في أحدث تصريحاتها قالت الحكومة التايوانية إن التهديدات العسكرية الصينية هي العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة الهندي والهادئ. المزيد من التفاصيل نرصدها مع مراسلنا عياش دراجي من تايبي. أهلا بك عياش. عما إذا كان هناك موقف تايواني من هذه المحادثات التي تجري اليوم بين الزعيمين الأمريكي والصيني، نرصدها معك.
2: ابتداء أنا موجود في جزيرة كينمن البعيدة كثيرا عن العاصمة تايبي. في هذه الجزيرة الصغيرة هي الأقرب التابعة للأراضي التايوانية، وهي الأقرب إلى البر الصيني، تفصلنا عن الحدود البر الصيني أقل من 2 كيلومتر، ونرى في عمق الصورة مدينة تشيامن الصينية. في هذه الجزيرة نحاول جس نبض الشارع وأيضا نبض السلطات الرسمية. تايوان عموما تراقب عن كثب وبحذر شديد كلما يصدر اليوم بالذات من الصين، سواء تصريحات الرئيس الصيني أو تصريحات الرئيس الأمريكي، ذلك الضيف الذي ينظر إليه على أنه من الممكن ومن المحتمل أن يلعب بإعدادات العلاقة التقليدية بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية. الحكومة التايوانية من جهتها تحاول أن تبدي هدوءا كثيرا وهدوءا شديدا، لكن شجرة الهدوء تخفي غابة من القلق الشديد. وزارة الخارجية تحاول أيضا من جانبها طمأنة الشعب التايواني والمؤسسة التايوانية على أن العلاقة، على أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف وصديق أو حليفة وصديقة، وأن هذه العلاقة قوية ووثيقة. ودللت وزارة الخارجية على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعقد صفقات تسليح لتايوان. الإعلام التايواني اليوم يتحدث عن اختبار حقيقي لتايوان وللعلاقة التايوانية الأمريكية، ولكن هناك خشية كبيرة نلمسها لدى الجانب الرسمي أو الجانب الشعبي، وهذه الخشية من أن تتحول العلاقة إلى صفقات، أو تتحول تايوان برمتها إلى ورقة تفاوض بين الزعيمين الصيني والولايات المتحدة الأمريكية. فالصفقات الذي قالت الخارجية التايوانية إنها دليل على قوة العلاقة الثنائية بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية، هي تعتبر أيضا ثغرة قد تؤتى تايوان من جانبها، خاصة والأمر يتعلق بالرئيس دونالد ترامب الذي يغلب عادة منطق الصفقات والتجارة، ومن هنا يعني تولد مخاوف تايوان. عموما اليوم التايوانيون كلهم يترقبون كل شيء قادم من بكين، وسيتلقفونه بسرعة، سواء كان تصريحا أو همسا أو حتى لغة جسد، يتناولونه بشيء من الاهتمام الشديد، ويراقبون زيارة ترامب باهتمام شديد. وكل الخشية على أن هذا التحالف الذي عادة تحالف تكنولوجي واستراتيجي قد يتعرض لزعزعة في ضوء هذه الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى الصين اليوم.
1: من جزيرة كنمن في تايوان. شكرا جزيلا لك مراسلنا عياش دراجي. الآن نرصد المشهد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية قبل ساعات من انطلاق جولة محادثات ثالثة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. وقد وجه الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا بالإخلاء لسكان 8 بلدات في البقاع وجنوب لبنان. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، وكذلك من رام الله محمد خيري. أهلا بكما أدهم ومحمد. أبدأ معك أدهم، نرصد التحديثات، آخر التحديثات الميدانية وجزء منها ذلك الإخلاء الذي أو الإنذار بالإخلاء.
3: نعم محمد، في الواقع يعني من المفترض أن هذه الساعات تكون يعني فيها ولو جزء من خفض التصعيد أو وقف مؤقت لإطلاق النار. هذه الساعات التي تسبق الجلسة أو اللقاء الثالث في مسار واشنطن، هذا اللقاء ربما يكون مختلفا لأنه على مستوى الوفود، سينعقد في تمام الساعة 4 بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، في الساعة 9 بتوقيت واشنطن. من المفترض أن يمثل الوفد اللبناني أو يترأسه سيمون كرم، إضافة إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، وأيضا قائما بالأعمال وملحق عسكري. يعني كما أسلفت محمد في بداية الحديث عن تحذير وتهديد بالإخلاء، أطلقها الجيش الاحتلال الإسرائيلي لثماني بلدات في مختلف المناطق وصولا إلى البقاع الشرقي، البقاع الغربي في شرقي البلاد. هذا مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، نتحدث عن أكثر من 45 غارة لسلاح الجو الإسرائيلي، إضافة إلى المسيرات الإسرائيلية شملت عدة مناطق ابتداء من الطريق الساحلية في منطقة الشوف في جبل لبنان وصولا إلى قضاء النبطية، وأيضا إلى البقاع الغربي شرقي البلاد بلدة سحمر، إضافة إلى عرب صاليم أيضا كان هناك غارات دموية. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد 22 شخصا وإصابة أكثر من 30 شخصا بجروح وصفت بالخطيرة، هذا مع استمرار القصف المدفعي المتواصل على عدة قرى وبلدات شمالي نهر الليطاني. إضافة إلى محمد حديثنا عن التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، أيضا حزب الله تحدث خلال 24 ساعة الماضية عن 19 بيان قال فيها بأنه يواصل عملياته التي وضعها في سياق رد على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال بأنه استهدف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من 13 نقطة تتمركز بها قوات الاحتلال في البلدات التي احتلها الجانب الإسرائيلي جنوبي لبنان. تحدث عن استهداف دبابات ميركافا إضافة إلى جرافات دينين، استخدم أسراب من المسيرات المحلقة إضافة إلى صواريخ موجهة.
1: نعم.
3: إذن نحن نتحدث عن مسار مفاوضات واشنطن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ستكون يعني النقطة الأولى التي ربما يطرحها الوفد اللبناني هي تثبيت وقف إطلاق النار وأن يكون وقف إطلاق نار شامل.
1: عن الموقف اللبناني الرسمي إزاء هذه الخروقات أو التصعيدات الإسرائيلية، وعما إذا كان هناك أجندة يفترض بها أن تناقش في هذه الجولة المزمع عقدها اليوم. أدهم أسألك عما إذا كان هناك موقف لبناني رسمي جراء هذا التصعيد الإسرائيلي، وعما إذا كان هناك كذلك أجندة مزمع نقاشها اليوم في ذلك اللقاء الإسرائيلي اللبناني في واشنطن.
3: نعم محمد، اللبنان الرسمي يعني لطالما صرح سواء الرئيس عون أو حتى رئيس الحكومة نواف سلام، قال بأن لبنان خلال الأسبوع الماضي كان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل أن يعني تنطلق هذه الجولة الثالثة في مسار واشنطن. وقال نواف سلام في تصريحات للجزيرة قبل أيام بأنه في حال استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية فإن النقطة الأولى التي ستطرح على طاولة المفاوضات هي تثبيت وقف إطلاق النار للانتقال من بعدها إلى باقي المسارات كمسار تحديد جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الذي يمهد بدوره إلى
1: شكراً.
3: عودة الأسرى وعودة النازحين والحديث عن إعادة الأعمار.
1: أريد أن أنوه معك أدهم إلى هذا الخبر العاجل فقط لضيق الوقت، أعتذر منك أدهم، لكن ننوه إلى هذا الخبر الذي ينقله مراسل الجزيرة بوجود غارة إسرائيلية على بلدة كفرة جنوبية.

0: الجنوبية لبنان، هذا أحدث مستجد ميداني من جنوب لبنان. شكرا لك أدهم أبو الحسام. أتحول إلى محمد خيري مراسلنا من رام الله، نرصد معك الموقف من الجانب الإسرائيلي. محمد،
1: قبل قليل محمد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لتسع قرى في الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع، ويقول إنه قد يكون مضطرا إلى العمل في تلك المناطق في ضوء ما يسميه خروقات من حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي طالب سكان هذه القرى بالابتعاد مسافة لا تقل عن كيلو متر واحد من هذه القرى. كان الإنذار شاملا لسكان هذه البلدات جميعا، وهو يأتي في ظل حالة تصعيد إسرائيلية واضحة في الجنوب اللبناني. وبعد بيان للجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت منذ بدء هذه الحرب نحو 400 من عناصر حزب الله، ينضاف إليهم 120 آخرون قتلتهم قوات إسرائيلية خلال مواجهات في الجنوب اللبناني. يقول الجيش الإسرائيلي أنه عثر على نحو 1000 من قطع السلاح أيضا، وبأن العمليات لا تزال مستمرة في تلك المناطق. وينضاف أيضا إلى تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يوم أمس الذي قال إن العملية مستمرة وبأن إسرائيل جاهزة ومستعدة للقتال. من الضفة الغربية مرورا في لبنان وغيرها من المواقع وصولا إلى طهران كما قال إيال زمير. أيضا يأتي ذلك بعد بيانات للجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى أن حزب الله أطلق عدة مسيرات تجاه قوات إسرائيلية لا تزال تعمل في الجنوب اللبناني، وتمركزات لجنود جيش الاحتلال في شمال في الحدود الشمالية، لكنه لم يشر إلى وقوع إصابات. هذه القضية، قضية المسيرات، لا تزال تثير الكثير من الجدل والقلق في إسرائيل. بالأمس عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية حول هذا الموضوع في وسط سعي إسرائيل إلى وضع ميزانية تقدر بمئات الملايين من أجل تطوير منظومات تتصدى لمسيرات حزب الله التي توقع أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، سواء تلك القوات التي تتمركز في الجنوب اللبناني وحتى القوات الإسرائيلية في المعسكرات داخل المناطق الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي أيضا. وأيضا في ظل استعداد إسرائيلي للذهاب إلى جولة مفاوضات بعد عدة ساعات إضافية مع لبنان، وسط حديث عن أن إسرائيل ولبنان ربما يتحدثا عن إعادة ترسيم الحدود ونزع سلاح حزب الله.
0: سألك عن الموقف الإسرائيلي تحديدا محمد من طلب المستوى السياسي خطة من الجانب العسكري لتعميق المناورة، وقبيل تحديدا تلك الجولة أو جولة المفاوضات المزمع عقدها اليوم.
1: إسرائيل تعتقد، بخاصة القيادة العسكرية الإسرائيلية، بأن ثمة مقاومة يتعرض لها الجنود الإسرائيليون في الجنوب اللبناني، وبأن ذلك يعكس بوجود ثقل لحزب الله في عدد من تلك المناطق. بالتالي عندما وصلت هذه المعطيات إلى القيادة السياسية بدأت تضغط هذه القيادة بضغط أيضا من الناخبين الإسرائيليين والسكان الإسرائيليين في مناطق الشمال على وجه التحديد، من أجل تحريك قوات الجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في الجنوب اللبناني وتعميق هذه العملية. هذا ينضاف إلى ما قالته مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة هارت صباح هذا اليوم. هي تشير إلى أن المفاوضات جارية مع لبنان، وبأن ثمة نية لدى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، اتفاق يكون شاملا كما تشير، ولكنها لا ترغب بأن يجري توقيع هذا الاتفاق قبل أن تضمن إسرائيل نزع سلاح حزب الله وإبعاد خطر حزب الله عن سكان بلدات الشمال. بمعنى أن إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في الجنوب اللبناني، توسيع العملية العسكرية والاستمرار بالقتال جنبا إلى جنب مع استمرار هذه المفاوضات الجارية في واشنطن، والتي ستبدأ جولتها الثالثة بعد عدة ساعات لهذا اليوم بمشاركة ممثلين عسكريين وكذلك ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
0: جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. بالعودة إلى الملف الإيراني، شهر كامل مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة وعلى سلاسل الإمداد داخل البلاد. وبينما بدأت تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية، تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، لكنها تواجه تحديات كثيرة لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.

0: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
1: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
0: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة. تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة، تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
2: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
0: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور. بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
3: رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، والتي استبقها ترامب بالقول أنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. وفي تصريحات خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في نيودلهي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، قال إنه لا حل عسكريا لأي قضية تخص إيران، مؤكدا الاستعداد للقتال بكل قوة وكذلك للدبلوماسية ودعمها. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب البلاد، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 8 بلدات في البقاع وجنوب لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، قال إن الأولوية الآن هي التوصل

0: إلى وقف دائم لإطلاق النار. إذن هذه المستجدات نرصدها مع شبكة مراسلين تنضم إلينا وجد وقفي التي تتواجد في بيجين، وكذلك مديرة مكتب الجزيرة من بيجين شيماء جوي إي وتنضم إلينا، أو سنكتفي إذن أعود إليك وجد وقفي. إذن ملفات كثيرة يأتي بها الأمريكيون إلى الصين، ربما سياسية وأخرى على صعيد التجاري والاقتصادي، ماذا في تفاصيلها؟
1: التفاصيل أولوية لا يخفيها الرئيس ترامب ولا حتى المسؤولين في إدارته الذين قدموا إلى هنا، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بالنسبة للرئيس ترامب، هو قال قبيل وصوله إلى هنا بأنه سوف يجري مباحثات مطولة مع نظيره الصيني في بشأن إيران. وحقيقة الرئيس الأمريكي يصل إلى هنا على وقع أنباء تتحدث عن أن الصين قدمت دعما عسكريا لإيران خلال فترة وقف إطلاق النار. هذا الدعم بحسب ما نقلته شبكة فوكس نيوز نقلا عن منظمة أمريكية يهودية، يتمثل بتقديم دعم لإنتاج الصواريخ البالستية، وأيضا دعم في مجالي القدرات الصاروخية والاستطلاعية الاستكشافية. هذا الأمر وفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي صرح قبيل هذه القمة سوف يضر بالعلاقة الثنائية بين البلدين. هذا ما قاله روبيو، بأن أي دعم تقدمه الصين إلى إيران سوف يضر بهذه العلاقة، وأكد بأن الولايات المتحدة تسعى لإقناع الصين للضغط على إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وأيضا التوصل إلى اتفاق. طبعا مضيق هرمز، استمرار إغلاق المضيق يؤثر سلبا ليس فقط على صورة الجانب الأمريكي نظرا للارتفاع في السوق النفطية، ولكن أيضا يؤثر سلبا على الجانب الصيني كونه هو وبقية دول آسيا يعتمدون على هذا المضيق بشكل حيوي لاستيراد منتجات عدة من بينها النفط الذي يأتي إلى الصين تحديدا عبر هذا المضيق. لذلك هي تبدو مصلحة ثنائية قضية فتح المضيق، ولكن بالطبع هذا يحتاج إلى تسوية شاملة ربما. طيب، وهذا ما يريده الرئيس دونالد ترامب هو أن تدفع
0: أعتذر المقاطعة
1: الصين.
0: سأبقى معك وأتابع معك حول هذا الملف، ولكن أنوه معكم مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي تنقله هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تقول: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرقية الفجيرة. إذن هذا ما نتابعه الآن على الشاشة، والخبر العاجل يقول نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة. وتقول أيضا بأنه تم الاستيلاء على السفينة وهي في طريقها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. إذن هذا مستجد نتابعه الآن، تنقله هيئة عمليات التجارة البحرية: بلاغ عن حادث على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة، وتم الاستيلاء على السفينة وهي في طريقها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. هذا مستجد بطبيعة الحال نتابعه بينما نرصد تلك المحادثات والزيارة الأمريكية إلى الصين، وجزء منها كان بطبيعة الحال ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتحدث مطولا عن المضيق مع أو في الشأن الإيراني مع الرئيس الصيني. وكذلك كان هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي حيال هذا الأمر. أعود إليك وجد، وبالفعل الحديث عن طبيعة الملفات التي تتناولها الزيارة الأمريكية إلى الصين، وكنا قد وصلنا ربما إلى ذلك الشق الاقتصادي التجاري في هذه الزيارة إليك.
1: نعم بالطبع، يعني هذا الحادث هو ليس منفصلا أبدا عن هذه الزيارة وعن مواضيع هذه الزيارة. كنا نتحدث عن ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، ويبدو وبما أن هذا الحادث وقع ضمن منطقة عمليات سنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية، رغم أنه على بعد 38 ميلا بحريا عن الفجيرة، لكن كما قلنا هو ضمن منطقة عمليات القيادة الأمريكية المركزية التي تطبق حصار على أي ناقلة نفط، أي محاولات إيرانية لتمرير إما ناقلات نفط أو سفن تجارية لمحاولة كسر الحصار. القيادة المركزية حتى يوم أول أمس كانت قد طلبت من 58 سفينة أن تغير مسارها وتعود إلى حيث أتت، وأيضا عطلت 4 سفن إيرانية كانت تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية لتعبئة هذه السفن بالنفط. لذلك يعني هذا الحادث قد لا يكون منفصلا، ولا نعلم من هي الجهة التي استولت على السفينة، ولكن واضح بأنه ليس بعيدا أبدا عن ملفات القضايا التي يطرحها الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني هنا في هذه القمة، والتي كما قلنا أكد ماركو روبيو بأن الإدارة الأمريكية تسعى لأن تضغط بيجين على طهران من أجل إعادة فتح هذا المضيق، لأنه متى أعيد فتحه ومتى تم التوصل إلى تسوية، الولايات المتحدة سوف تنهي حصارها وستعود الحركة التجارية عبر المضيق إلى ما كانت عليه.
0: ولكن نتابع معك ومع المشاهدين هذا المؤتمر الصحفي للخارجية الصينية
2: بدعم اجتماعات الأيباك، بالإضافة إلى استضافته في الصين هذه السنة. السؤال التالي، سؤال من رويترز. سؤالا، بالعودة إلى لقاء الرئيس جين بينغ مع رئيس ترامب، تحدث عن صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال إنهما اتفقا على بناء علاقات مستقرة واستراتيجية بما يقود المسار في السنوات الثلاث المقبلة وما بعد. هل يمكنكم أن تفصلوا هذا الموضوع؟ كيف تصف الصين علاقاتها مع الولايات المتحدة في المستقبل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كذلك أضاف الرئيس الصيني أن قضية تايوان إذا ما عولجت بطريقة سيئة فإن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة سوف تصل إلى مآلات خطيرة جدا. هل هذا تحذير تجاه الولايات المتحدة من احتمال نشوب حرب؟ إجابة على السؤال الأول، هذا الصباح تباحث الرئيس شي جين بينغ مع رئيس ترامب، وقد توصل الطرفان إلى تفاهم مشترك حول ضرورة بناء علاقات بناءة واستراتيجية للاستقرار بين الدولتين خلال السنوات الثلاث وما بعدها. بالنسبة إلى موضوع الاستقرار فقوامه التعاون، بالإضافة إلى التنافسية بقيود منظمة. وسوف تعمل الصين مع الولايات المتحدة من أجل ترجمة هذه النسخة الجديدة إلى إجراءات بما يضمن مصلحة البلدين. إجابة على السؤال الثاني، خلال المباحثات بين الرئيسين تشي وترامب، هذه القضية اعتبرت الأهم، وإذا تمت معالجتها بطريقة جيدة فالعلاقة الثنائية سوف تتسم بالاستقرار، وإلا سيكون هناك مواجهات وحتى نزاع. إن استقلالية تايوان موضوع لا يمكن للصين التنازل فيه، فهذه الأرضية المشتركة بين الدولتين يجب أن يكون قوامها الاستقرار وترك للصين التعامل مع قضية تايوان. السؤال التالي، سؤال من نيويورك تايمز. هل ناقش القائدان مبيعات الأسلحة الأمريكية بالتحديد إلى تايوان؟ موقف الصين فيما يتعلق بمناهضة بيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان أمر واضح ومتسق. السؤال التالي، في السابق نجحت روسيا في إطلاق عدد من الصواريخ، وقال الرئيس بوتين إن هذا سيؤثر على الدفاعات الجوية. ما تعليقكم؟

هذا ليس موضوعا سوف نناقشه. السؤال التالي، سؤال من AFP. لقد سافر وزير الخارجية روبيو مع الرئيس ترامب إلى الصين، والتقى أيضا الرئيس جين بينغ، ولكن وزير الخارجية روبيو خاضع لعقوبات صينية منذ العام 2020 نظرا لانتقاده إلى سجل حقوق الإنسان في الصين. وكيف حصلت زيارته، وكيف تنظرون إلى زيارته إلى بيجينغ مع الرئيس ترامب؟ بالنسبة إلى العقوبات الصينية ذات الصلة على السيد روبيو، فقد فرضت حين كان سناتورا في مجلس الشيوخ. السؤال التالي.

0: Thank you. Global newspaper from Brazil.
1: سؤال من مؤسسة إعلامية من البرازيل. السؤال له علاقة بلقاء وزراء الخارجية لدول البريكس. مع صعوبة التوصل إلى بيان ختامي، ما هي النتيجة التي تفضل الصين التوصل إليها فيما يتعلق بصياغة البيان الختامي فيما يتعلق بالنزاع أو التوترات في الشرق الأوسط؟ هذا أولاً. ثانياً، لماذا لم تبعث الصين بممثل على أعلى المستويات يمثل بيجينغ في هذا الاجتماع؟ إجابة على سؤالكم الأول، بالنظر إلى أجندة الاجتماع، فإن السفير الصيني في الهند هو الذي حضر هذا الاجتماع ومثل وزير الخارجية الصيني. بالنسبة إلى دول البريكس، فهذه خير منصة وخير منتدى للدول النامية. كذلك نود أن ندعم هذا الزخم الذي يترافق مع اجتماع وزراء الخارجية التابعين لدول تابعة للبريكس، ونحن موقفنا هو دعم هذا التعاون بين دول البريكس. السؤال التالي. سؤال من نيويورك تايمز. ما هو دور السيد إريك ترامب في هذه المباحثات؟ لقد صدر عن الصين بيانا حول هذه المباحثات، وأحيلكم إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بأعضاء الوفد الأمريكي الذين يرافقون الرئيس الأمريكي. السؤال التالي. سؤال من نيويورك تايمز. بالنسبة للمحادثات حول الشرق الأوسط، هل حصل أي تقدم فيما يتعلق بالنزاع في إيران أو إعادة فتح مضيق هرمز؟ لقد أجبت على هذه الأسئلة ذات الصلة. وبالنسبة إلى مضيق هرمز، فموقف الصين متسق وواضح. السؤال التالي. شكرا. سؤال آخر له علاقة باجتماع وزراء خارجية دول البريكس اليوم. وزير الخارجية الإيرانية أيضا موجود خلال هذا الاجتماع. هل لديكم أي توقعات بالنسبة إلى الدور الذي يمكن لدول البريكس أن تطلع به فيما يتعلق بمعالجة الأزمة الحالية؟ لقد تحدثنا عن الموقف الصيني، ولطالما كانت الصين داعية إلى دعم دول البريكس، وندعم رئيسة الاجتماع أي دولة الهند خلال هذا الاجتماع، ونسعى إلى تعزيز التنمية على أرفع المستويات بالنسبة إلى منظمة دول البريكس. السؤال التالي. يعتبر رئيس ترامب أن الرئيس الصيني تشي هو صديق. هل أن الرئيس تشي يعتبر الرئيس ترامب صديقاً أيضاً؟

0: هذا الصباح التقى رئيس شي جين بينغ بالرئيس دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين في بيجينغ، وقد تبحث الرئيسان حول العلاقات بين الدولتين والمسائل الدولية. كذلك قام بزيارة إلى المعبد، وكذلك أنا أحيلكم إلى متابعة التطورات حول هذه الزيارة. السؤال التالي، هل من أسئلة أخرى؟ وعليه نكون قد وصلنا إلى ختام مؤتمرنا اليوم، شكرا.
1: إذن مشاهدينا الكرام، هذا مؤتمر صحفي انتهى للتو، كان يعقده أو تعقده الخارجية الصينية، وقد تابعنا فيه فقرة لمتابعة الأسئلة وبعض الإجابات عليها، تطرقت بالفعل إلى ما ناقشه الزعيمان الصيني والأمريكي صباح اليوم. أعود إلى مراسلتنا أو مديرة مكتب الجزيرة من بيجين شيماء جو إي إي. شيماء، ماذا في أبرز ما ورد في هذا المؤتمر الصحفي، وكذلك يمكننا أن نعرج على ما تناوله الزعيمان صباح اليوم؟
2: نعم محمد، تابعنا قبل قليل مؤتمرا صحفيا للناطق باسم الخارجية الصينية كو جاكون وتصريحاته ردا على أسئلة الصحفيين بشأن مدار بين الرئيسين الصيني والأمريكي دونالد ترامب، لا تخرج عن سياق ما رشح من الجانب الرسمي الصيني عن تصريحات الرئيس الصيني. فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، عندما يطرح السؤال عن الوفد الأمريكي رد بأنه يجب أن يحال السؤال للجانب الأمريكي، واكتفى بالتعليق على ما رشح عن الجانب الصيني. الرئيس الصيني كان قد تحدث عن ملفين أساسيين، الملف السيادي بالنسبة للصين عندما يتعلق الأمر بقضية تايوان وتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع تايوان، وهذا ما شدد عليه الناطق باسم الخارجية الصينية قبل قليل. قال إن موقف الصين ثابت وواضح في رفضها لمبيعات الأسلحة الأمريكية والصفقات الضخمة التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع جزيرة تايوان. هذا أيضا ما تم التطرق إليه خلال الاجتماعات بحضور وزير الدفاع الصيني تونغ جون، الذي كان حاضرا خلال المباحثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي، والذي يتابع الملفات السيادية للصين، مسألة جزيرة تايوان ورفض الصين لاستقلال الجزيرة عن البر الرئيسي للصين، وكذلك مسألة التمدد العسكري الأمريكي في منطقة بحر جنوب الصين. الرئيس الصيني كان واضحا أيضا، قال بأن العلاقة الصينية الأمريكية أهم محدد رئيسي لها هو كيفية تعامل واشنطن مع قضية تايوان، أي تعامل بشكل سيء كما كان قد استخدم في تعبيره الرئيس الصيني. قال أن أي تعامل من واشنطن بشكل سيء مع قضية تايوان قد يجر العلاقات الصينية الأمريكية إلى منعطف خطير. وقال أيضا بأن استقلال تايوان وأمن الملاحة أو السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران لا يجتمعان، إما أن تعترف واشنطن وتكف، تعترف رسميا طبعا بأن تايوان جزء من أراضي الصين وترفض رسميا وبشكل قاطع استقلال تايوان عن البر الرئيسي للصين وتكف عن تسليح الجزيرة، أو ربما قد تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه في مضيق تايوان، وهو مضيق مهم جدا للتجارة الدولية وللسفن الأمريكية التجارية أيضا التي تمر عبره. هنالك مسألة ثانية كانت مطروحة أيضا، وهو السؤال بشأن الملف الإيراني وفتح مضيق هرمز، وهذا ما لم يعلق عليه الناطق باسم الخارجية الصينية كو جاكون، اكتفى بالقول بأنه تم التطرق بين رئيسي البلدين خلال المباحثات إلى قضايا إقليمية ودولية، وحقيقة حتى عن الجانب الرسمي الصيني لم يرشح إلى حد الآن ما تم الحديث بشأنه بالتفاصيل عن ملف إيران، وأيضا مسألة فتح مضيق هرمز، وهي مسألة أساسية ومحورية بالنسبة للجانب الصيني محمد. وكنا قد تحدثنا عن التحركات الاستباقية التي قامت بها بيجين من اتصالات بين وزير الخارجية وانغ يي بالأمس مع نظيره الباكستاني إسحاق دار لمعرفة مجريات المسار التفاوضي، بحيث تكون الصين في أمام الصورة الشاملة والأوسع اليوم خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي.
1: شكرا لك شيماء جوي إي مديرة مكتب الجزيرة من بيجين. إلى تايوان مع

0: سيلنا هناك عياش دراجي، أهلا بك. وفيما يبدو بأن بالفعل مسألة العلاقة من الجانبين الصيني والأمريكي مع تايوان مطروحة بقوة على طاولة المحادثات، كيف ترتقب تايوان ذلك اللقاء بين الزعيمين الصيني والأمريكي؟
1: فعلا بالنسبة لتايوان الملف الحساس في هذه الزيارة هو الملف الذي يعنيها نحن هنا في

0: في الصورة نرى التحصينات التي وضعتها تايوان مخافة أي غزو صيني منذ نهاية الخمسينات ومنذ نهاية الأربعينات حتى الخمسينيات نتيجة الحروب التي سادت تلك الفترة. وقامت تايوان بهذه التحصينات وظلت تتحصن إلى اليوم وتعتمد اليوم في هذه الظروف خاصة على الدفاعات التي تشتريها من الولايات المتحدة الأمريكية في صفقات متتالية. كل ذلك يجعل من الملف التايواني ملفا حساسا على طاولة المباحثات والمفاوضات بين ترامب ونظيره الصيني. الحكومة التايوانية تبدي هدوءا ولكنه هدوء حذر من مخرجات هذه الزيارة، وهناك تخوف كبير من أي انزلاق نحو الاستسلام لمنطق الصفقات والمنطق التجاري الذي يتميز به أو يتسم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحكومة قبل قليل ردا على ما وصفه الرئيس الصيني بأن السلام أو السيادة تتناقض مع السلام في المضيق، أكدت الحكومة التايوانية بأن الذي يهدد السلام في المنطقة هي التهديدات العسكرية والتلويح باستخدام القوة ضد جزيرة تايوان، وأن هذه التهديدات الصينية تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة كلها وليس فقط في مضيق تايوان. الإعلام التايواني اليوم وقبل اليوم يتحدث عن اختبار قوي واختبار شديد تتعرض له العلاقة الأمريكية التايوانية. القلق هو سائد في الأوساط الشعبية والحكومية والإعلامية مخافة أن يتحول ملف تايوان إلى تفاهمات بين الزعيمين المجتمعين في بكين. لكن هناك من يعول على الريادة التايوانية في الصناعات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ويعول على أن أمريكا لن تفرط في تحالفها مع تايوان.
1: بعجالة عياش، أذهب معك إلى على ذكر مضيق تايوان، إما كان لديك معلومات حيال هذا المضيق، وخصوصا أن هناك قلق عالمي اليوم يجري حيال مسألة المضائق، أن تبدأ بالفعل هناك كل دولة تريد أن تسيطر على مضيق أو أن تحتكر مرور السفن من المضائق.
0: طبعا مضيق تايوان هو مساحة لتزويد الإمدادات الدولية في كل الاتجاهات، حتى البضائع الصينية تمر أغلبها من هذا المضيق، وكل المنطقة تعول على الحركة الملاحة البحرية في هذا المضيق. وفي هذه الظروف الراهنة التي يعيشها الشرق الأوسط تضررت المصادر الطاقة التايوانية خصوصا، فتايوان التي تنتج الشرائح والرقائق الإلكترونية بنحو 95%، من المفارقات أن نفس النسبة 95% من الطاقة التي تعتمد عليها تايوان تأتي من الخارج، فبالتالي تايوان تتهدد مضيقها ضائقة تتعلق بمصادر الطاقة، سواء النفط أو الغاز أو كل مصادر الطاقة الأخرى تأتي من الخارج. فبالتالي جزيرة تايوان تمر بمرحلة مقاومة شديدة لكي لا ترتفع الأسعار في كل مصادر الطاقة، فالوضع شديد أيضا وصعب بالنسبة لتايوان.
1: شكرا لك مراسلنا من تايوان عياش دراجي. إلى مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين الدغير، أهلا بك، نرصد معك المواقف الإيرانية، وخصوصا أن الخارجية الصينية بالفعل قبل قليل لم تعلق على ما كان ملف الصين وإيران قد طرح في تلك المحادثات بين الزعيمين الأمريكي والصيني.
2: محمد، بكل تأكيد، وهذا ما كنا نشير إليه منذ الإعلان عن بداية هذه الزيارة الأمريكية إلى الصين، على أن الجانب الصيني ربما حتى أبلغ الجانب الإيراني وربما أبلغ حتى الجانب الأمريكي أنه قد لا يكون له أي دور في تقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أو قد لا يكون له دور أساسي ومهم في المفاوضات القائمة، باعتبار أن هذه المفاوضات تجري على قاعدة الوساطة الباكستانية، وأن الوسيط الباكستاني يحاول جاهدا حتى في هذه الأثناء التي نحن نتحدث فيها الآن يحاول جاهدا إلى خفض الهوة القائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ بشكل فاعل وبشكل كبير جدا الوساطة مرة أخرى ما بين البلدين لتقديم بعض من التنازلات سواء من الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي، أملا في الدفع إلى إيجاد صيغة ما للوصول إلى إطار اتفاق، وأكثر من ذلك هي الوصول إلى صيغة ما ليجلس الجانب الإيراني والجانب الأمريكي على مائدة الحوار. لكن ما يهم الجانب الصيني قد يكون بالدرجة الأولى مضيق هرمز، وما يهم الحوار الأمريكي الصيني بالشق الإيراني هو مسألة مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الصين على الجانب الإيراني لإعادة النظر في طريقة تعامله مع مضيق هرمز. وهنا يمكن الإشارة إلى الجواب

0: السريع الذي جاء من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي الذي يحضر مؤتمر للبريكس لوزراء خارجية منظمة البريكس في الهند، والذي تحدث بشكل واضح عن مجموعة من المعطيات. أهم هذه المعطيات ترتبط بمضيق هرمز. هنا وزير الخارجية كان واضحا ليقول بأن المضيق لم يطرأ عليه أي تغيير على الأقل من وجهة النظر الإيرانية، وبأن السفن يمكن أن تعبر بسلام من المضيق فقط بشرط واحد ربما فرضته الحرب وفرضته إيران بعد الحرب، وهي ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني والمرور عبر الممرات الآمنة التي حددها الحرس الثوري. إذن بنظر إيران، بنظر وزير الخارجية عباس عراقتشي وبنظر طهران، على أن المضيق غير مغلق وهو مفتوح لكن وفق معايير محددة، معايير جديدة فرضت الحرب. الآن طهران تلقي باللائمة في قضية المشاكل التي يواجهها مضيق هرمز على الجانب الأمريكي، وهو ما أكده وزير الخارجية عباس عراقتشي خلال تواجده بنيو دلهي، ليقول بأن المشكل الأساسي في مضيق هرمز هي القوات الأمريكية التي تعمل على إغلاق المضيق، وذلك من خلال الرؤية الإيرانية التي ترى بأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية هو جزء فاعل في التضييق على الحركة في مضيق هرمز، وبأن المسبب الأساسي للمشكل في مضيق هرمز الولايات المتحدة الأمريكية. إذن طهران تقول بأنها لا تغلق المضيق وبأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فرضت. إذن هذا يقودنا إلى سؤال أساسي وجوهري، إذن ماذا تريد طهران؟ ربما هنا الجواب كذلك من عباس عراقشي بأن حل الإشكالات العالقة يتم عبر الدبلوماسية. الحرب لا يمكن أن تحل هذه الإشكالات، سواء منها إشكالات مضيق هرمز أو الإشكالات النووية، وبأن طهران منفتحة على الحوار، وفي السياق ذاته يؤكد على أن طهران مستعدة للحرب كذلك إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في مواجهة جديدة.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين الدغير. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار، نرحب بضيوفنا معنا هنا في الاستوديو سادة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستارة صادقي، وكذلك هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومن بيجين ينضم إلينا رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ من ضيفتنا هنا هيام. الأمريكيون يذهبون بوفد رفيع وعالي المستوى إلى الصين، حدثت بالفعل أول جولة من المحادثات بين الزعيمين، أبرز الملفات ربما أو من أبرزها هو مسألة المضيق. كيف وعلى ما يعول الأمريكيون بأن يقنعوا الصينيين حتى يغيروا ربما من مواقفهم أو حتى يضغطوا على إيران لفتح المضيق؟
2: أنا لست متأكدة أن قضية مضيق هرمز تمثل قضية أساسية للزيارة. هي قضية مهمة نعم، وأعتقد أن من الحكمة للرئيس أن يناقش هذا الأمر مع الرئيس الصيني، لكن هنالك ربما قضايا أكثر أهمية للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة أهم من مضيق هرمز. لكن مع ذلك أعتقد أن الرئيس لديه أوراق سياسية أكثر من الصين، وعليهم ربما أن يتلاقوا مع الرئيس في مكان ما من أجل الحصول على بعض التنازلات منه. مثلا في مسألة السياسة الخارجية، قضية تايوان هي قضية تحظى بالاهتمام الأساسي في الصين، ولقد سمعنا من متحدثي باسم الخارجية الصينية ووسائل الإعلام هذه القضية أكدوا عليها مرارا وتكرارا، وموقف الولايات المتحدة سيكون ذا اهتمام كبير في الصين. النقطة الثانية، ومن وجهة تكنولوجية محضة، فإن قضية الذكاء الصناعي والوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية هذا أمر مهم للاقتصاد الصيني. كان النمو هو الأقل منذ عام 1991، هو الآن نموه بنسبة 4% بينما كان 10%. طيب، هذا ليس جيدا لبلد يقدم نفسه على أنه قوة اقتصادية كبيرة.
1: أريد أن نخوض بالفعل في بعض التفاصيل، ولكن ربما مسألة الحرب الإيرانية الأمريكية هي التي تسيطر على الموقف في المنطقة هنا على الأقل، وربما أهمية ملف إيران في تلك المحادثات ينبع مما كان يصرح به ماركو روبيو قبيل وصول الوفد الأمريكي، وكذلك ما كان يتحدث به الرئيس الأمريكي من أنه سيتحدث مطولا حول الشأن الإيراني مع الرئيس الصيني. من هنا جاء السؤال، من أن أمريكا ما الذي يمكن أن تخوضه من محادثات على هذا الصعيد مع الجانب الصيني؟ لم نسمع حتى اللحظة من الخارجية الصينية بالفعل أي تعليق على ذلك الأمر.
2: هذا سؤال مهم، وكذلك أيضا هنا

0: اتهامات من وزير الخزانة في الولايات المتحدة، قالت إن الصين تقدم مواد ثنائية الاستخدام إلى إيران يتم استخدامها في قتال الولايات المتحدة. وقضية تشاندونغ وما نسميها حيث يكون هنالك إمكانية بشراء النفط الرخيص. بالتالي على المدى القصير أعتقد أن من الحكمة للرئيس أن يثير هذه الأمور إذا ما كان هنالك استئناف للعمليات العسكرية. ربما الرئيس لا يريد من الصين أن يستمر الصين بتصدير هذه المواد ذات الثنائية الاستخدام لإيران. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، وعلينا أن نتذكر أن الصين لديها علاقات جيدة مع إيران، لكن الاستثمارات الصينية ليست في إيران، هي في دول الخليج العربي. وأعتقد أن هذه ورقة سيلعبها الرئيس بذكاء، لأن الصين يتم رؤيتها أنها قد إذا ما تم رؤيتها أنها تدعم الحرس الثوري وفي مهاجمتها دول الخليج. وبالتالي هذه الورقة، حيث أن الصين عليها أن تلعب دورا توازنيا، أن لديها حليف في إيران لكن لديها ربما حليف استراتيجي أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، لأن هنالك فرص اقتصادية واستثمارات. وأعتقد أن هنالك رسم صورة للمنطقة في شكل عام حول مسألة تأكيد السلوك غير المسؤول للحرس الثوري الإيراني. وقضية هرمز لم يكن قضية قبل أن يجعله الحرس الثوري قضية. لا يمكن للسماح لبلد أن يستخدم الجغرافيا لمصلحته، لأنه إذا ما كان مثل هذه الحادثة السابقة ستكون هنالك حالات مشابهة في أنحاء أخرى في العالم، وهذا الأمر سيعطل الاقتصاد العالمي إذا ما سمحنا بذلك. وأعتقد أن الرئيس الصيني سيقدر هذا الأمر، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على صادراتهم إلى أنحاء العالم.
1: نتحول إلى ضيفنا من بيجين رونغ هوان ونسأله بالفعل عن المقاربة الصينية الأمثل للتعامل مع الجانبين اليوم الأمريكي والإيراني. الأمريكي يأتي بملفات كثيرة إلى الصين، من بينها اقتصادية وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، ولكن من أهمها ربما الملف الإيراني. المقاربة الصينية الأمثل للتعامل مع الجانبين.
2: الصين أولا دور الصين دائما يركز على الوساطة، والصين أيضا مستعدة للمزيد من الوساطة، وكذلك اللعب دور أكثر فعالا ومسؤولا، وكذلك البناء في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وأعتقد كذلك بعد الارتقاء بالعلاقات الصينية الأمريكية، هناك أيضا الفضاء أكثر لإقناع الجانب الأمريكي وكذلك الجانب الإيراني للتجنب من العودة إلى القتال، وكذلك التمسك بمسار التفاوض المباشر. وكذلك الصين أيضا أعتقد سيكون هناك أيضا المبادرة الصينية يمكن أن تؤتي السلم للطرفين لخفض التوتر، وليس لأن كان هناك تصعيد من طرف آخر وثم تلاقى تصعيد آخر من طرف آخر، فحاليا الطرفين يحتاجوا إلى سلم للنزول لخفض التوتر، وبطريقة التي تحافظ ماء الوجه لكلا الطرفين، وكذلك يخرج من هذا المأزق من كل الطرفين، لأن كلنا نعرف أن استمرار الحصار واستمرار الحرب وعدم استقرار في المنطقة لا يسوغ لصالح أي طرف.
1: سيد رونغ هوان، بادئ الأمر أو في جولة المحادثات الأولى مما رشح بأن الوفد الأمريكي غادر إسلام أباد لشعور بأن هناك دورا للصين خلف هذه المحادثات. بالتالي السؤال يأتي عما إذا كانت بالفعل الصين قادرة على إحداث اختراق من تواصلها مع الجانبين الأمريكي والإيراني وإقناعهما بالفعل بتجنب القتال وحل الإشكاليات العالقة اليوم.
2: نعم، الجولة الأولى كان نقول الجهود الباكستان للوساطة أيضا هي من ضمن الجهود الصينية للوساطة، فالصين تدعم باكستان وكذلك تدعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار. وفي اللحظة الأخيرة أيضا هناك جهود صينية محاولة صينية لإقناع الطرف الإيراني.

0: للعودة إلى الجولة الأولى من المفاوضات. وهنا أيضا الصين كما قلت، إذا كان الصين غير قادرة على فعل ذلك، فنقول يعني لا توجد دولة أخرى في العالم يعني بوزن الصين وبالتأثيرات الصينية يمكن أن يعني تنجح ذلك. فلذلك يعني الصين يعني مستعدة لبذل جهود مستمر، ولن تتوقف الجهود الصينية للوساطة إذا لم تتم استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
1: طيب السيدة ستارة صادقي ضيفتنا هنا في الاستوديو، سؤالي لك عما إذا كان هناك قلق يعيشه الإيرانيون اليوم وهم ينظرون إلى هذه المحادثات التي تجري بين الجانب الأمريكي والصيني، وهم لهم علاقة وطيدة بالصين وربما حتى يوصفوا الصين بأنها داعم عسكري دبلوماسي وجار قوي لإيران.
2: أعتقد بالنسبة لإيران والصين هذه الشراكة الاستراتيجية كما التي ذكرتها مهمة للغاية، وستستمران بحمايتها رغم الضغوط مثلا التي تأتي من الولايات المتحدة. مؤخرا الصين اتخذت خطوة في جعل الشركات الصينية والمصافي أن تتفادى العقوبات الأمريكية، وهذه رسالة قوية من قبل الدولتين أن القدرة الدول ذات السيادة أن تتحرك باستقلال بدون ضغوط الولايات المتحدة. مع ذلك أعتقد أن الصين ستحاول على هامش اللقاء بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني أن تلعب دورا كما قامت به في باكستان من أجل أن يتحقق نوع من التسوية حول مسألة مضيق هرمز. لكن ما نراه من الرسائل التي ترسلها إيران أنه إلى أن إذا ما استمرت العمليات العدائية الأمريكية ضد إيران ومن ضمنها الحصار وهو خرق لما يسمى وقف إطلاق النار، وإلى أن يتم إلى لم يتم تلبية الشروط الإيرانية، لا أعتقد أن هنالك مخرج من هذا الموقف. الصين ترى هذه الهجمات على إيران والقيود على الخليج الفارسي على أنه هجوم لها، لأنه ما بعد حصل في فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو، فإن إمكانية وصول الصين للنفط الفنزويلي قد تضاءلت بشكل كبير، وهذه محاولة أخرى من تراها الصين على أنها محاولة من أجل وضع قيود على إمكانية وصول الصين للنفط الإيراني. وكما تعرفون أن الصين هي أكبر مشتري للنفط الإيراني، لكن إيران والصين قام يعملان مع بعضهما البعض من أجل تقليل أثر العقوبات والقيود الأمريكية، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على البلدين. مثلا استخدام اليوان هو مصلحة تصب في جانب البلدين وتفادي العقوبات التي عانى منها البلدان لعقود. على الرغم من أنني أعتقد أن هذه ليست قضية ربما في قمة الأولويات في هذا الاجتماع، لكن الولايات المتحدة أيضا طلبت الرئيس ترامب طلب من الصين أن تطلب من إيران أن تقوم بإعادة النظر في بعض الإجراءات، لكن هذا لن يحصل إذا لم تقدم الولايات المتحدة بعض التنازلات أو أن توقف أعمالها العدائية على إيران. ما لم يحصل ذلك ليس من المحتمل أن يكون هنالك سيناريو مختلف.
1: سيدة هيام، الملف التايواني، هل يمكن أن تقدم أمريكا اليوم تنازلا حياله، وهو قد سمعنا قبل قليل من الخارجية الصينية بأنه المحدد الرئيسي للعلاقة بين الجانبين الصيني والأمريكي، هل يمكن أن تقدم أمريكا أي تنازلات حياله مقابل أن تحصل على أمور أخرى ربما من الجانب الصيني؟
2: هذا سؤال جيد. علينا أن ننظر إلى القضية التايوانية على المدى القصير والمدى الطويل. على المدى القصير علينا أن نتذكر هنالك مبيعات وصفقات الأسلحة التي التزمت بها الولايات المتحدة تجاه تايوان، هنالك 11 مليار دولار قيمة هذه الصفقات. لم يتم تسليم هذه الأسلحة، ورئيس الولايات المتحدة ربما سيكون بإمكانيته أن يوقف أو يؤخر هذه الصفقة. هنالك المبيعات الأخرى 25 مليار دولار التي أتت في سياق الأخبار الأسبوع الماضي. أعتقد أن على المدى القصير بإمكان الرئيس أن ربما يقدم تنازلات سياسية في هذا السياق. على الجانب الآخر هنالك سياسة أمريكية تنص على أننا لا ندعم استقلال تايوان من الصين، واللغة هنا مهمة لأنه عدم دعم هي لغة حيادية، لكن الصين كانت تدفع وحسب الأمر من أجل أن تدفع الولايات المتحدة لمن عدم دعم إلى ممانعة الاستقلال. هذا سيكون تحولا كبيرا في السياسة الخارجية الأمريكية، وسيكون لديه تبعات مهمة وفي المنطقة، منطقة الهادئ، وأيضا على حلفائنا. لا أرى أن الرئيس قد يتخذ مثل هذه الخطوة. ليس هنالك ثمن سياسي كافي بإمكان الصين أن تقدمه سيبرر مثل هذا التغيير المحوري في سياستنا.
1: سيدة ستارة، سؤالي لك ربما نعود به إلى جانب المحادثات ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي. يبدو أن هناك انسدادا، ولم يصل حتى اللحظة رد من الجانب الأمريكي رسميا على الجانب الإيراني أو للجانب الإيراني عما قدم أخيرا. السؤال، هل يمكن أن نشهد انفراجة قريبة في هذا الصدد بعيد هذه الزيارة الأمريكية إلى الصين؟
2: أنا أرى أن من غير المحتمل حصول هذا الأمر، أي خرق اختراق بدون تغيير الولايات المتحدة من سلوكها تجاه إيران. من الصعب جدا تخيل مثل هذا الأمر. دعونا لا ننسى أن مضيق هرمز كان مفتوحا بشكل كامل قبل هذه الحرب، قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وكانت إيران تسمح بالممر البريء أو الآمن. لكن بعد أن تم مهاجمة إيران في خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة للمرة الثانية، بدأت إيران بممارسة سيطرتها على مضيق هرمز كطريقة للدفاع عن نفسها، وما لم يتم اعتراف به من قبل من الولايات المتحدة أو دول أخرى بهذا النظام الجديد، لا أعتقد أنه سيكون هنالك سيناريو مختلف. الشروط المسبقة التي رأيناها هنالك تركيز كامل على مسألة الاعتراف بحق إيران بممارسة سيطرتها على مضيق هرمز، وكذلك ضمان وحماية سياستها. إذا لم يتم الاعتراف بهذا الأمر من الولايات المتحدة، لا أعتقد أن من المحتمل أننا سنرى سيناريو مختلف في مسألة، حتى لو كان للصين دور في ذلك.
1: السيدة هيام، من الجانب الأمريكي هل يمكن أن نشهد تنازلات تحدث اختراق في المفاوضات قريبا؟ نعم،
2: أعتقد أن النقاط الخمسة التي قدمها الحرس الثوري على أنه هذه الشروط، أعتقد أنه لا يمكن البدء من هذه الشروط. الرئيس أبقى خياراته مفتوحة بالسماح بالمفاوضات بأن تأخذ مسارها، لكنه قال في نفس الوقت أن الخيار العسكري ما يزال مطروح على الطاولة.
1: الحديث يجري اليوم عن أن هناك تمترسا إيرانيا وأمريكيا خلف شروطهما، ولكن فيما يقرأ من أن أمريكا قادمة إلى الصين وهناك محاولات لزحزحة ملفات سواء اقتصادية تجارية وسياسية. لذلك نعود للسؤال بأنه هل من الممكن أن يضغط الجانب الصيني باتجاه أن تتنازل أمريكا في شيء ما؟
2: هذا محتمل، وأعتقد أن المفاوضات بين الطرفين عليهما أن يقدم شيء لبعضهما البعض. يجب أن يكون الموقف مربحا للجميع كما قال الضيف من الصين، وخاصة بالنسبة للحرس الثوري، أن هذا الأمر مهم في ثقافتهم ويجب احترامه. وأعتقد أن الصين ستكون ذكية جدا في أن تلعب دورا بناء وذكيا في مسألة المفاوضات حول مضيق هرمز، لأن المضيق هرمز ليس قضية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها قضية تتعلق بحرية الملاحة والتجارة، وهذا أمر عالمي سيكون أيضا مهما في إظهار الصين أنهم يتحركون بشكل مسؤول وأيضا وقد يسائلون حليفا لهم. الصورة الأكبر، أريد أن أذكر الجميع أن زيارة الرئيس للصين كان مخطط لها قبل الحرب، بالتالي قضية إيران أصبحت قضية مضافة، لم تكن غرض السيارة الأساسي، وعلينا أن نتذكر هذا الأمر لنضع الأمور في سياقها، أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من القضية الإيرانية. إيران بالنسبة

0: لهم قد يكون لهم العلاقة مع الصين، لأن هذه هي الشراكة الاستراتيجية الأساسية، الشراكة الأخرى مع كوريا الشمالية وروسيا. لكن بالنسبة للصين لديهم عدد من الحلفاء الذين عليهم أن يوازنوا بين مصالحهم، أيضا علينا أن نتذكر كل هذه الأمور.
1: سيدة سيتاري، سؤالي لك أيضا في تفصيلة هي مضيق هرمز. الإيرانيون يقولون بأن الأمر ترسخ بعد الحرب وأن المسألة انتهت. الموقف الإيراني من هذه النقطة تحديدا وبهذا الشكل، ألا تعتقدين بأنه يمكن أن يعقد مسألة التفاوض باتجاه مزيد من التعقيد أيضا وإحداث إشكال في هذا الأمر؟
0: هل تقصد سيطرة إيران على مضيق هرمز؟
1: نعم.
0: أن هذا الأمر سيعقد؟
1: تصريح كان للرئيس الإيراني بالفعل يقول بأن حق إيران في المضيق ترسخ وإن المسألة انتهت.
0: الولايات المتحدة والدول الأخرى عليها أن تفهم أن الأمور لن تعود أبدا إلى طبيعتها عما كانت عليه قبل بدء هذه الحرب. إيران أعطت الولايات المتحدة فرصتان وفي مناسبتان مختلفتان بالتفاوض، وإيران تم مهاجمتها. إيران الآن لا ترى أي خيار آخر سوى أن تغير أسلوبها وتفرض كلها نفوذ في الخليج الفارسي، حتى حسب القانون الدولي إيران لديها الحق في ممارسة سيطرتها على مضيق هرمز، وهذا تم توضيحه من قبل الخبراء القانونيين. إيران تستخدم هذا الأمر لأنها تعرضت للهجمات. إذا لم تكن معرضة للهجمات خلال المفاوضات، فإن إيران لم تكن لتقوم بهذا الأمر بهذا أبدا، وهذا سوء حسابات من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وحتى داخل حكومتها حذر الخبراء رئيس ترامب أن هذا السيناريو محتمل، أن إيران ستبدأ باستخدام مضيق هرمز لفرض نفوذها، لكن هذا الأمر لم يوقف الرئيس ترامب وفي أن يدخل في هذه الورطة الذي يجد نفسه بها. بالتالي هذا نظام التنظيم على وإدارة مضيق هرمز سيستمر حتى لو توقفت الأعمال العدائية.
1: شكرا لك ضيفتنا في الاستوديو السيدة سيتاري صادقي، وكذلك لهويام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومن بيجين كان معنا رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي. الآن نرصد المشهد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية قبل ساعات من انطلاق جولة محادثات ثالثة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. وقد وجه الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا بالإخلاء لسكان 8 بلدات في البقاع وجنوبي لبنان. هذه التطورات نرصدها مع مراسلنا هناك من صور في جنوب لبنان إيهاب العقدي. أهلا بك إيهاب. ومن رام الله محمد خيري ومن واشنطن كذلك أنس الصبار. نبدأ معك إيهاب، آخر المستجدات وتطورات الميدانية وكذلك إما كان هناك مستجدات على الصعيد السياسي قبيل جولة المفاوضات المرتقبة اليوم.
2: الواضح أنها مفاوضات ستكون تحت النار، فالمقاتلات الإسرائيلية تواصل شن غاراتها العنيفة على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. خلفي تماما قبل دقائق كان هناك غارة باتجاه منطقة زبقين، وهي التي تشرف على واد يقع هنا على تماس مع المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مع يمكن مشاهدة كذلك الآن القصف المدفعي الذي يتركز منذ دقائق على بلدتي الحني والقليلي اللتين تواجهان منطقة تحتلها كذلك إسرائيل في البياضة وشمع وطير حرفة، وهي عرضة باستمرار للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي. كذلك شنت منذ بعض الوقت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة تفاحتة وهي التي تتبع لقضاء صيدا، غارتان إسرائيليتان استهدفتا هذه البلدة بعد تحذيرات بالإخلاء لسكانها، وبالإضافة إلى قرى أخرى تقع في محيط هذه البلدة مثل حومين وكفر ملكي. وهذا يأتي استكمالا للإنذارات الأخرى التي طالت كذلك 5 بلدات في منطقة البقاع الغربي التي أو 4 بلدات في البقاع الغربي، والتي أيضا بدأ سكانها بإخلائها، خصوصا وأن هذه البلدات والقرى التي يجري تهديدها يجري إصدار هذه التهديدات بالإخلاء.

0: لكامل القرى دون تحديد أحياء أو أماكن محددة سيتم قصفها من الجانب الإسرائيلي. في منطقة إقليم التفاح وتحديدا في عرب صليم كان ارتكبت القوات الإسرائيلية يوم أمس مجزرة عندما قتلت 6 أشخاص من أفراد لعائلة واحدة كانوا في هذه البلدة التي تعرضت لقصف جوي يوم أمس، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى. وأيضا هذا جزء من سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي كانت أيضا أشارت إليها السلطات المعنية هنا في لبنان من قبل وزارة الصحة، فتحدثت عن سقوط عدد من الشهداء نتيجة للغارات الإسرائيلية خلال فترة ما بعد ظهر يوم أمس، بلغ عددهم 10، وأيضا عدد آخر من الجرحى الذين أصيبوا. أيضا اليونيسف تحدثت عن مقتل وجرح أكثر من 59 طفلا خلال أسبوع فقط نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهذا جزء من سلسلة الاستهدافات المستمرة، والتي يرى لبنان بأن القوات الإسرائيلية تحاول فرض سيطرة بالنيران قبل الشروع في هذه المفاوضات التي يريد لبنان أن يكون وقف إطلاق النار مقدمة لها، والتي والوفد اللبناني زود من قبل المعنيين في بيروت بأن يكون هذا الأمر على رأس جدول الأعمال، وأن يكون وقف إطلاق النار هو الطلب الرئيسي الذي سيتقدم به لبنان في هذه المرحلة قبل الشروع في النقاط الأخرى التي يرى لبنان بأنها ستكون مسألة ترتبط بانسحاب إسرائيلي، وقف الاعتداءات على لبنان، وكذلك عودة السكان، إعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى، وهي جملة المطالب اللبنانية من في هذه المفاوضات، والتي يبدو أن الجانب الإسرائيلي متمسك بأن تكون تحت النار. نعم. إذ أن القوات الإسرائيلية لم تستجب للدعوات الأمريكية أو حتى لما جرى التوصل إليه من اتفاق لوقف الأعمال أو لوقف النار خلال الأسابيع الماضية، فاستمرت إسرائيل بتصعيد هجماتها بشكل متدرج. شكرا وصولا إلى الأيام 7 أو 10 الأخيرة. نعم. التي قامت بغارات عنيفة على لبنان.
1: شكرا جزيلا، نرصد الموقف من الجانب الآخر. معك محمد خيري، تنضم إلينا من رام الله. بالفعل إذن الإسرائيليون يذهبون إلى التفاوض مع اللبنانيين، ولكن مع القصف وتحت النار.
2: دعني يشير محمد إلى سلسلة من الأخبار العاجلة في هذه الأثناء، وهي مقابلة يجريها السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقود فريق المفاوضات الإسرائيلي، وستبدأ هذه المفاوضات بعد عدة ساعات مع لبنان. في هذه المقابلة يقول إن إسرائيل في هذه الجولة تأتي مع مبادرة جديدة. هو يقول سنخطر اللبنانيين بأن اللعبة قد انتهت، وبأن إسرائيل تريد أن ترى الحكومة اللبنانية وهي تعزز قوة الجيش الإسرائيلي وتعمل في الميدان. يضيف أن إسرائيل ستعرض على لبنان مسارا تدريجيا في الميدان. هذه المرة سوف نعمل معا على تحديد منطقة معينة، وفي تلك المنطقة يجري نزع سلاح حزب الله منها، ثم نتقدم إلى منطقة أخرى، كما يقول السفير الإسرائيلي. هو يتحدث بأن إسرائيل لن تسمح أبدا ولن توافق على وقف إطلاق النار، وأن تسمح لحزب الله بإعادة التسلح، يقول السفير الإسرائيلي. وهذه المقابلة هي طويلة، سنسعى إلى سعينا إلى ترجمة بعض ما جاء فيها. هو يقول بأن إسرائيل عثرت منذ العودة إلى القتال في الجنوب اللبناني على 8000 صاروخ وعلى معسكرات لحزب الله، وبأن إعلان الحكومة اللبنانية بأن جنوب لبنان بات خاليا من سلاح حزب الله بعيد عن الواقع الميداني في هذه الأثناء. يتحدث إذن السفير الإسرائيلي ربما لأول مرة، وهو المسؤول كما أشرنا عن المفاوضات ويقود الفريق الإسرائيلي، عن الفكرة الإسرائيلية، عن العرض الإسرائيلي الجديد، عن تحديد مواقع في جنوب لبنان يجري العمل فيها، سيتم التحديد معها، سيعرض على لبنان أن يعمل فيها، ثم يجري الانتقال إلى مرحلة أخرى في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. هذه المرة ربما تبدو اللهجة مختلفة، بأننا لن نتوقف، لن نفعل، سوف نعرض على الجانب اللبناني، وذلك لأن هناك ممثلون عن الجيش الإسرائيلي سيشاركون. نعم. في محمد. هذه المفاوضات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الأمن القومي.

0: قومي وينضاف إليهم رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي محمد.
1: شكرا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. إلى أنس الصبار مراسلنا من واشنطن، نرصد معك الاستعدادات الأمريكية لاستضافة هذه المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. أنس،
2: صحيح، الجولة الثالثة بعد جولتين، الأولى كانت في الخارجية الأمريكية بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، والثانية كانت في البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب. وبعدها كان قد تحدث الرئيس ترامب عن وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار بين الجانبين، وقال إنه متفائل بأن يأتي الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض للقاء مباشر، لكن أي من الأمرين لم يحدث، لم يتوقف إطلاق النار كما يجب، ولم تتم الموافقة على زيارة الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشكلها النهائي إلى البيت الأبيض. لكن هذه الجولة تأتي أيضا في سياق مختلف، لأن روبيو لن يكون حاضرا وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، ولا الرئيس دونالد ترامب. ستعقد في مقر وزارة الخارجية هنا في واشنطن، وسيمثل الأمريكيين ثلاثة مسؤولين كبار، هم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكوبي، والسفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، إضافة إلى مستشار في وزارة الخارجية الأمريكية هو مايكل نيدهام الذي كان ضمن الوفد الأمريكي في المناسبتين الماضيتين. الولايات المتحدة تقول إن الهدف من هذه المحادثات هو التوصل إلى اتفاق سلام واتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل. هذا الاتفاق يراعي سيادة لبنان على أراضيه، لكنه في الوقت ذاته يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، وهذا ما تتحدث عنه الإدارة الأمريكية سواء في الخارجية الأمريكية أو حتى ما كان يأتي من البيت الأبيض خلال الجولة الثانية من هذه المحادثات. والتوقعات بأن تكون هذه الجولة أكثر تفصيلية، لأنها ستستمر وفقا للجدول المعلن ليومين، يوم الخميس ويوم الجمعة، وبالتالي قد تخرج المزيد من التفاصيل على عكس ما كان في الجولات الماضية التي خرجت فقط ببعض العناوين. هذه المرة قد تكون النتائج أكثر تفصيلا، وقد يبحث الجانبان في نقاط محددة تؤدي في نهاية المطاف إلى تحركات على الأرض. هكذا يأمل الأمريكيون الذين يرون في أنفسهم مسهلا لهذه العملية، ويتحدثون بالإطار العام بالصورة العامة عن ضرورة أن ينزع سلاح حزب الله وأن يحفظ للبنان السيادة والسلام على أراضيه. ويبحثون أيضا أو يتحدثون على الأقل في هذه المرحلة عن إمكانية إعادة الإعمار والسبل التي من خلالها ستساعد الولايات المتحدة بيروت في الوصول والمضي قدما لإعادة الإعمار، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سلام شامل.
1: شكرا جزيلا أنس الصبر مراسلنا من واشنطن. هذه التغطية مستمرة معكم مع غنوة إبراهيم.
3: إذن مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الرئيسين الصيني والأمريكي تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأضاف أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبيجين يمكن أن تتأثر حسب تعامل واشنطن مع ملف تايوان بصفته أهم محدد للعلاقات بين البلدين. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. وبشأن الوضع في مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ووفق وجهة نظر إيران فإن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، لكن يتعين عليها التعاون مع قواتنا البحرية. وفي تصريحات خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في نيودلهي، قال عراقجي إنه لا حل عسكريا لأي قضية تخص إيران، مؤكدا الاستعداد للقتال بكل قوة وكذلك للدبلوماسية ودعمها. في الأثناء، قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنه تم الاستيلاء على سفينة على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة بالإمارات، وهي في طريقها إلى مياه إيران الإقليمية. وبشأن المشهد في لبنان، تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم. تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب البلاد، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 8 بلدات في البقاع وجنوب لبنان. ونرصد تلك التطورات والمواقف مع شبكة مراسلينا. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير.

0: كيف يتطور نور الدين الموقف الإيراني خاصة فيما يجري من محادثات أمريكية صينية جزء منها يتناول الشأن الإيراني؟
1: هنا بكل تأكيد هناك حضور إيراني في المفاوضات الصينية الأمريكية، لكن مقتصرة ربما بحسب المعلومات على مسألة مضيق هرمز. عمليا في دفع المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في شكلها العام للوصول إلى اتفاقية أو إطار اتفاق، يبدو أن الجانب الصيني نوعا ما بعيد عن هذه الأجواء، وهذا ما أبلغ به الإيرانيون على الأقل خلال زيارة عباس عراقتشي. إيران الصين لا تريد أن تكون هناك حرب بالمنطقة، أمر واضح، لكن كذلك تريد أن تكون هناك أن يكون هناك نوع من الاستقرار في مضيق هرمز. لذلك يبدو أن الجانب الأمريكي قد يراهن على الجانب الصيني لكي يكون له دور في دفع إيران على خفض سطوتها على المضيق. يبدو أن هذه هي النقطة التي قد تجمع الإيرانيين الأمريكيين والصينيين على مسألة إيران. فالجانب الإيراني اليوم عبر وزير الخارجية يبدو أنه وضح موقفه بشكل كبير جدا من خلال وزير الخارجية عباس عراقتشي حينما تطرق إلى مسألة المضيق. إيران في مشهدها لرؤية المضيق ترى بأنها لم تفرض أي قيود كبيرة جدا على المضيق، وأنها لم تغلق المضيق، هكذا يقول عباس عراقتشي ويقول الإيرانيون. يقول بأن هناك إجراءات فرضتها الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وهذه الإجراءات هي نتاج لضرورة، ضرورة عسكرية، ضرورة أمنية، هكذا يقول الإيرانيون، لكنها مفتوحة في وجه بقية السفن وفي وجه السفن التي تريد أن تمر عبر المضيق، لكن ببروتوكولات وإجراءات مفروضة بسبب الحرب. هذه البروتوكولات تشمل كما قال عباس عراقتشي التنسيق مع القوات الإيرانية، سواء منها الحرس الثوري الإيراني أو الجيش الإيراني، وفق مسارات تحددها إيران. هذه المسارات تصطلح عليها طهران بالمسارات الآمنة. إذن بالرؤية الإيرانية وبرؤية عباس عراقتشي المضيق غير مغلق، وهذه الرسالة يبدو أنها تكون واضحة خلال هذا الاجتماع الأمريكي الصيني. لكن أين تلقي طهران باللائمة؟ إيران تلقي باللائمة على ما يحدث بالمضيق على الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في بعد الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على طهران، هكذا ينظر الإيرانيون. وبالتالي اضطر الإيرانيون إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وإيجاد بعض القيود كما يقولون. والنقطة الثانية والمبنى الثاني الذي يدعو وتنظر إلى طهران على أنه أحد مسببات التأثير على مضيق هرمز هي مسألة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. إذن بالرؤية الإيرانية المضيق إيرانيا مفتوح، لكن أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية هي من تفرض سطوتها وإغلاقها للمضيق، وما تتخذه إيران من إجراءات هو إجراءات وبروتوكولات فرضه واقع الحرب. لكن هل يمكن للصين أن تؤثر على الموقف الإيراني؟ يبدو الأمر كذلك بطبيعة العلاقة الرابطة ما بين طهران وما بين بيجين، طبيعة ترتبط بمجموعة من المستويات. هناك مجموعة مسألة اقتصادية مهمة باعتبار أن الصين أكبر مستوردي النفط الإيراني، ما يقارب 80 إلى 75% من النفط الإيراني يتوجه إلى الأسواق الصينية، وهنا لابد من فتح المضيق. وهناك كذلك إجراء لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية بالمضيق تطرحها الصين، وهو ما أبلغته الصين خلال زيارة عباس عراقتشي إليها وإلى بيجين قبل حوالي أسبوعين. كانت هناك رؤية صينية تدعو إلى تطبيق بنود أربعة أو العمل على بنود أربعة من أجل تطبيع، أول شيء تطبيع العلاقة ما بين طهران وما بين جيرانها في الدول الخليجية، وكذلك نقطة أساسية إيجاد منظومة شاملة للتعاون تنبني على محددات مهمة. المحدد الأساسي والمهم كما تطرحه الصين الآن خاصة في التقرير ما بين طهران وجيرانها قضية إيجاد منظومة أمنية مشتركة ما بين هذه الدول. النقطة الأساسية عدم الاعتداء على المؤسسات واحترام سيادة الدول، وهي نقطة مهمة وأساسية خاصة خلال الحرب. يبدو أن الأمور تجاوزت هذه المرحلة، لم يعد هناك للسيادة مفهوم من خلال الهجمات وكذلك استهداف المؤسسات. إذن الصين تعاود تريد ترميم هذا الفراغ الذي أحدث خلال الحرب. النقطة الأخرى كذلك وهي إيجاد نوع من العمل المشترك والتنمية المشتركة ما بين هذه الدول. إذن هذه هي الرؤية الصينية، ويبدو أنها رؤية نوعا ما بعيدا عن الرؤية الأمريكية وقريبة من الرؤية الصينية. قبلتها طهران، السفير الإيراني في الصين أعلن تأييده لهذه الفكرة، ويبدو أنها مطروحة على طاولة الدول الخليجية. إذن هكذا تريد الصين مقاربة الأشياء، وربما هذا قد يتقاطع مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. إذن نتابع التطورات مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي من بيجين، وأيضا مديرة مكتب الجزيرة شيماء الجوئي كذلك من بيجين. أهلا بكما. أبدأ معك وجد. إذن قبل بدء المحادثات الأمريكية الصينية كان هناك تصريحات لروبيو أشار فيها إلى محاولة أمريكية لإقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. ما الذي تمخض حتى الآن في من هذه المحادثات، وكيف تقرأ التصريحات الأخيرة؟
2: غنوة، هناك تعتيم تام عما جرى خلف الأبواب الموصدة بعد خلال اجتماع تم نحو ساعتين في هذه القمة الثنائية بين الرئيسين الأمريكي والصيني. التصريحات التي تمت خلال القمة كلها تدخل في إطار التركيز على الحوار والدبلوماسية، هي أفضل لغة لحل الخلافات. والرئيس ترامب الذي كان يثني على متانة العلاقة بينه وبين نظيره الصيني، ولكن حقيقة التصريحات الأهم هي التي سبقت هذه القمة، سواء كان من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي حتى بعد انتهاء الاجتماع الذي دام كما قلنا نحو ساعتين توجه في جولة سياحية هنا في بيجين، اصطحبه إليها الرئيس الصيني. سئل الرئيس ترامب من قبل وفد الإعلام المرافق له عن مخرجات هذه القمة تحديدا فيما يتعلق بتايوان أو إيران، ورفض الرئيس ترامب الإجابة، ما يشير إلى أن هذه القضايا ما زالت قيد البحث بين كبار المسؤولين من الوفدين الأمريكي والصيني، والحديث هنا طبعا عن تفاصيل هذه القضايا. ولكن مما قاله ماركو روبيو وما أكده قبله الرئيس ترامب أن إيران سوف تحظى بالجزء الكبير فيما يتعلق بالقضايا السياسية خلال هذه الزيارة، خلال نقاشات الجانبين الأمريكي والصيني. الولايات المتحدة كما قال ماركو روبيو سوف تسعى لإقناع بيجين من أجل الضغط على إيران لإعادة فتح المضيق، وكذلك التوصل إلى تسوية مع واشنطن. كذلك وجه وزير الخارجية ماركو روبيو رسالة بدت وكأنها تحذيرية لبيجين، حيث قال روبيو إن أي دعم تقدمه الصين إلى إيران سوف يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. هذا التصريح جاء قبل نحو ساعة من بدء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وواضح بأن واشنطن حرصت على إرسال هذه الرسالة، ذلك أن هناك تقارير في الولايات المتحدة تشير إلى أن الصين قدمت دعما عسكريا إلى إيران خلال فترة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران التي أعلن عنها الرئيس ترامب في 7 أبريل الماضي. قدمت الصين وفق هذه التقارير دعما عسكريا في مجال الإنتاج الصاروخي البالستي لطهران، وكذلك دعما في مجال أو القدرات على صعيد القدرات الاستخباراتية والاستطلاعية الاستكشافية، وهذا أمر حقيقة يثير حفيظة الجانب الأمريكي وإدارة الرئيس ترامب. لذلك هناك الكثير من الحديث فيما يتعلق بقضية إيران، وقد يكون هناك محاولات لإبرام صفقة أمريكية صينية، لأن لدى الصين أيضا مطالب من واشنطن متعلقة بتايوان والحماية التي تقدمها الولايات المتحدة لتايوان وصفقات الأسلحة التي تقدمها إدارة ترامب لتايوان. كانت هناك صفقة ديسمبر الماضي بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار، كانت أثارت حفيظة الصين آنذاك قبل خلال التحضيرات لهذه الزيارة. نعم. الأسبوع الماضي الولايات المتحدة أعلنت أيضا عن صفقة دفاعية لتايوان، وقد تكون هناك تسوية معينة فيما يتعلق بهذين الملفين.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أنتقل لك شيماء. إذن مجموعة من التصريحات الصينية أبرزها أما تحدث به الرئيس الصيني، خاصة مع إشارة إلى دور باكستان في ما يتعلق بشأن إيران.
3: بالفعل هي مجموعة من التصريحات

0: على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مباحثاته التي دامت أكثر من الوقت المقرر لها بنحو 40 دقيقة بحسب الجانب الرسمي الصيني، مباحثات معمقة ومثمرة مع الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والرئيس الصيني كان قد شدد على عدة نقاط في عدة ملفات مختلفة. الملف الإيراني وفتح مضيق هرمز كان حاضرا لا محالة في هذه المفاوضات أو المحادثات، والمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني أيضا كان مطروحا من الجانب الصيني، وإن كانت بيجين رسميا تتحفظ على تفاصيل ما تم مناقشته بشأن هذا الملف، ربما ترشح تفاصيل أكثر خلال الساعات المقبلة. الجانب الصيني معني بفتح مضيق هرمز، هذه مسألة محورية وأساسية بالنسبة للجانب الصيني. سمعنا الرئيس شي جين بينغ يقول بأن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية وأن العالم يشهد تغيرات متسارعة، هذا كان خلال الكلمة الافتتاحية من كلا الرئيسين قبل أن تبدأ المحادثات خلف الأبواب المغلقة. الصين أيضا دعت الجانب الأمريكي إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة في القضايا التجارية والاقتصادية بين الجانبين. تبحث بيجين إمكانية تمديد الهدنة التجارية التي توصل إليها رئيساء البلدين في أكتوبر العام الماضي. وفي ملف إيران تحديدا مهدت الصين للمحادثات لأن يتم طرح هذا الملف اليوم بين الرئيسين. كان هنالك محادثات هاتفية مهمة مع الوسيط الباكستاني غنوة بالأمس بين وزير الخارجية الصيني وان يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار. الصين شددت على موقفها الثابت في دعم المسار التفاوضي، أن تدخل بثقلها الاقتصادي وبتأثيرها الكبير على شريكها الاستراتيجي الشامل كما تسميها إيران، وأيضا أن يكون لها دور أكثر فاعلية كما وصفها وزير الخارجية الصيني في الدفع بالمسار التفاوضي بين طهران وواشنطن. والجانب الباكستاني أيضا أبلغ وان يي بكل تفاصيل ما تم التوصل إليه في المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي. إذن يمكن القول بأن الصين جهزت نفسها بالتواصل مع كافة الأطراف لتجلس اليوم على طاولة المحادثات مع الجانب الأمريكي، وهي تملك الصورة أو ترى الصورة الشاملة والأكمل للمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. بيجين قبل أيام أو تقريبا أسبوع من الآن كانت قد استقبلت في الصين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قدم بدعوة رسمية من نظيره الصيني وان يي تمهيدا لهذه المحادثات. أرادت الصين أن تتقصى الوضع من الجانب الإيراني، وكانت أول زيارة لعراقجي للصين منذ بدء هذه الحرب وصولا إلى الهدنة والمسار التفاوضي مع الجانب الأمريكي. الصين كانت حازمة وحاسمة جدا عندما تحدث وان يي عن العودة للحرب، وقال بأن العودة إلى القتال بين واشنطن وطهران أمر مرفوض من قبل بيجين، وأن الحل هو المسار التفاوضي. بيجين ضغطت نوعا ما بلهجة حازمة كما سمعناها من وان يي على الجانب الإيراني بالقول بأن هنالك حاجة ماسة وملحة لفتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، أولا لضمان إمدادات الصين طبعا من النفط الخام من دول الخليج، وطبعا من إيران التي تصدر ما لا يقل عن 80% من نفطها الخام بأسعار تفضيلية للجانب الصيني قبل الحرب، وتريد الصين أن يعود ذلك إلى طبيعته. هي معنية أيضا بوارداتها من الغاز الطبيعي المسال من دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك سمعنا إدانة من الجانب الصيني لطهران بسبب الضربات الإيرانية التي طالت دول مجلس التعاون الخليجي. والصين قالت بأن صحيح موقفها السياسي والدبلوماسي ثابت في دعم إيران في الدفاع عن نفسها عن مصالح شعبها، لكن في ذات الوقت وإن كانت بيجين تدعم طهران في مجلس الأمن الدولي إلا أن موقفها من الضربات التي طالت دول الخليج رافض تماما لهذه الضربات وأدانتها بشدة، على اعتبار أن لبيجين علاقات طيبة ومصالح كبيرة اقتصاديا وتجاريا مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تستورد منها الغاز الطبيعي المسال أيضا بكميات كبيرة. بالتالي نتحدث عما لا يقل عن 45% من مجمل واردات الصين من الطاقة تمر عبر مضيق هرمز. لذلك غنوة فتح مضيق هرمز ملف أساسي جدا خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. لمزيد من النقاش تنضم إلينا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، وكذلك هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة هيام. إذن في الوقت الذي يقول فيه روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران، هناك تصريحات للرئيس الصيني يقول فيها إن استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران لا يجتمعان، وفيما بالتالي كانت هناك إشارة يعني إلى مسألة أن لا يكون هناك مقاربة بين هذا الملف وملف مضيق هرمز. هل هناك محاولة أمريكية بأن يتم التفاوض هذا بذاك؟
2: لا أعتقد ذلك. تذكروا أن روبيو لديه الجمهور الأمريكي، وهناك بعض الأشخاص في الإدارة الأمريكية يريدون أن يكون أو تكون لغة الرئيس الأمريكي قاسية. بالنسبة للرئيس شي، مسألة تايوان تشكل مصدر قلق فعلي للصين، وعنده أيضا الجمهور في الداخل، وينبغي أن يبين أنه ثابت في موقف الصين فيما يتعلق بمحادثاته مع الرئيس الأمريكي والوفد الأمريكي. ولكن ينبغي أيضا أن نعرف أن العنصر الأهم في العلاقات الأمريكية الصينية ليس إيران. بالرغم من أهمية مسألة إيران اليوم، ليست هذه ما تقوم عليه العلاقة. العلاقة تقوم على أمرين: أولا موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تايوان وهو موقف ثابت، وثانيا التجارة الاقتصادية والتكنولوجية. هذه أسس العلاقة.
1: طيب، رغم أن الصين وارداتها النفطية تمر عبر مضيق هرمز بنسبة لا تقل عن 40%، رغم ذلك يعني هذا ليس شيء استراتيجي قد يدخل الصين في دور في هذه المحادثات؟
2: الأمر لا ينفي الآخر. لا نقول أن الصين عليها ألا تطلع بأي دور، عليها أن تلعب دورا، وبشكل خاص أن وزير الخزانة الأمريكية أشار إلى تزويد الصين لمعدات مزدوجة الاستخدام خلال وقف إطلاق النار. أعتقد أن الصين من مصلحتها أن تضغط على الحرس الثوري الإيراني، ولاسيما في مسألة مضيق هرمز الذي لا يعتبر مسألة أمريكية إيرانية بل إيرانية عالمية.
1: سيدة ستاري، كان أيضا هناك تصريحات لعرقجي في الوقت الذي تجري فيه محادثات أمريكية صينية يؤكد فيه أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن، لكن يتعين عليها التعاون مع القوات البحرية الإيرانية. ماذا يحاول أن يمرر من رسائل في هذه المرحلة؟
2: مثل ما قال المسؤولون الإيرانيون، مضيق هرمز ليس مغلقا أمام السفن الصديقة. إيران تنظم المرور عبر مضيق هرمز، وينبغي أن تنسق السفن مع القوات الإيرانية، والرسوم لا يتم أو الدفع لا يتم بالدولار، وذلك يشكل هجوما على هيمنة العملة الأمريكية. ولكن القيود التي تواجهها الصين ناتجة عن الحصار الأمريكي على ما يسمى الحصار الإيراني لمضيق هرمز، والصين تفهم ذلك. الصين وإيران عندهما مصالح مشتركة في مضيق هرمز، وهما تتعاونان باستمرار. وكما قلت، اختيار اليوان بدل الدولار هو هجوم كبير على الدولار يفيد الصين أيضا. قد تدعم الصين تسوية الصراع فيما يخص مضيق هرمز وخليج الفارسي بشكل عام، ولكن كما قالت الزميلة هذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة للصين. حتى الوفد الأمريكي الذي يرافق الرئيس ترامب يضم شخصيات رئيسية في عالم الأعمال، وذلك يبين أن محور الأساس للزيارة هو الأعمال.

0: والتجارة ومسائل المرتبطة برسوم جمركية وتايوان. قد إذن تدعم الصين الموقف الذي يفرض التدخل، ولكن لا أعتقد أنه علينا أن نتوقع أي اختراق ناتج عن الزيارة.
1: طيب سيدة هيام، كيف يمكن أن يقنع الرئيس الأمريكي الصين بأن يكون لها دورا في الضغط على إيران إن كانت العلاقات الصينية الأمريكية لا يحكمها أكثر يعني ما يجري في إيران؟ ولكن يعني يجب علينا أن نتوقف هنا عند تصريحات روبيو التي سبق

0: But they are not binary. They are not mutually exclusive.
1: الموضوعان لا يلغي أحدهما الآخر. لا نقول إنه ليس على الصين الاطلاع بدور بناء، بل على العكس، كدولة مسؤولة من مصلحتها أن تبدو كشريك وحليف يضغط من أجل عدم منع حرية الملاحة. هذا موضوع، والموضوع الآخر هو العلاقة بشكل عام. في كل المفاوضات ينبغي تقديم تنازلات، وينبغي أن يكون الرئيس جاهزاً للتنازل عن بعض المسائل بالنسبة للصين. قد تكون مسائل تكتيكية ومضيق هرمز بالنظر إلى أهميته، هو موضوع تكتيكي في إطار العلاقة.
2: إذن كيف سيطرح خلال هذه المحادثات مضيق هرمز؟ خاصة أنه له علاقة مباشرة يعني بالملف التجاري.
1: بالتأكيد هناك الجزرة وهناك ما هو غير الجزرة أو العصا. الجزرة هي العلاقة، علاقة الأعمال والتجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الصين تريد التكنولوجيا ولا سيما الرقائق التي تحتاج إليها من الولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة التكتيكية الأخرى تقضي بوقف أو تخفيف بيع الأسلحة إلى تايوان. هذه مسألة تؤدي إلى الفوز للجانبين، ويمكن للصين أن تعمل أيضا من أجل القوة المرنة عندها ألا تسمح لحليف لها أن تأخذ العالم رهينة لأجندتها.
2: طيب سيدة سوتري، كيف ينظر إيرانيا لأن يتم تناول في المحادثات الصينية الأمريكية مسألة مضيق هرمز، خاصة أن كان هناك زيارة سابقة منذ حوالي الأسبوعين لعرقجي للصين؟ يعني هل ترك هناك رسائل يتم الآن ربما مناقشتها بين الصينيين والأمريكيين؟
1: اطلعت الصين بدور خلال محادثات باكستان، وخلال تلك المفاوضات بالرغم من الخطوات المتخذة نحو تسوية المشكلة ولفترة وجيزة أعادت إيران فتح مضيق هرمز آنذاك، واصلت الولايات المتحدة الأمريكية حصارها على المضيق وانتهكت وقف إطلاق النار في طرق مختلفة. بالنسبة للصين، إذا ضايقتم مزوديها الأساسيين للنفط بما في ذلك فنزويلا وإيران، وليس هناك ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنظر إلى السلوك السابق للبيت الأبيض والولايات المتحدة الأمريكية الذي قضى بانتهاك وقف إطلاق النار والابتعاد عن الاتفاقات، أعتقد أن الصين تفهم أنه حتى ولو تم التسوية يصعب الاعتماد على ذلك، وتركيز الصين سيكون بشكل خاص على مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع إيران بغض النظر عن النتائج المتوقعة من الزيارة. وهذا أيضا ما أو هذه أيضا نظرة إيران للموضوع. علاقتها مع الصين مهمة جدا، ولكنها لا تعتمد على ما ستنتج عنه الزيارة نظرا إلى التغييرات في البيت الأبيض في الآراء.
2: على ذكر أن واشنطن وفق ما ذكرتي غير ملتزمة، يعني هي من تفرض الحصار على مضيق هرمز، ولكن يعني رغم إعلان عرقجي أن المضيق مفتوح ولكن يجب التنسيق معنا، اليوم أذكر حادثة نقلتها وكالة يونهاب عن مسؤول كوري جنوبي أنه هناك استبعاد لوقوف جهة أخرى غير إيران وراء الهجوم على سفينة الشحن قرب مضيق هرمز، وسيتم بالتالي اتخاذ إجراءات دبلوماسية فور تحديد أو التأكد يعني من الجهة التي هجمت سفينة الشحن قرب مضيق هرمز. هذا وفق مسؤول كوري جنوبي. هذه الحوادث أيضا ألا تفرض كذلك مسؤولية على إيران؟ هذه الحادثة ألا ربما تضع إيران في موقف محرج أمام المجتمع الدولي الذي يقول له المضيق مفتوح ولكن نسق معنا؟
1: بالنسبة لإيران، أوضحت إيران أنه إذا رفضت الأسرة الدولية أن تندد بالسبب الأساسي لكل ما نراه يحصل اليوم في مضيق هرمز، وهو العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، إذا رفضت الأسرة الدولية التنديد بذلك أو اتخاذ الإجراءات من أجل وقف

0: المعتدي يصعب أن تجد الحل، وسوف نرى المزيد من هكذا حوادث، سوف نرى قيود إضافية، لأنني كما قلت رفضت الأسرة الدولية أن تتصرف من أجل منع أي عدوان ضد إيران. بينت إيران أنها تعمل من أجل السلام، ولكن في كل محاولة للدبلوماسية يكون هناك فشل وليس هناك تنديد من الأسرة الدولية، فستواصل إيران الضغط واستخدام ورقة الضغط في مضيق هرمز. كما قلت هي تنظم المرور وما زال هناك سفن تعبر المضيق.
1: شكرا جزيلا لكما السيدة ستري صادقي والسيدة هيام نعواس. وفي السياق الذي كنت أتحدث فيه أيضا أشير إلى هذا النبأ العاجل عن الخارجية الهندية، تقول فيه إن الهجوم على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عمان أمس غير مقبول. إذن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييمات استخبارية تفيد بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية و70% من منصات الإطلاق من مخزونها ما قبل الحرب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية مواصلة نشر تعزيزاتها في المنطقة ومبقية على خيار استئناف العمليات العسكرية. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
2: إيران تبدو أكثر قوة عسكرية مما يعتقده البيت الأبيض، وقدراتها بعد الحرب أكبر مما أظهرته التقارير، وقوتها ما تزال تحت الأرض. بهذه الكلمات وصفت تقارير استخبارية أمريكية سرية مخزونات إيران الصاروخية. واستنادا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منصات الإطلاق. كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني، ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي. ومعها 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، معززة بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب أصلاً. كل ذلك ما زالت تحتفظ به إيران بعد حربين متتاليتين. تقول نيويورك تايمز إن هذه النتائج تقوض أشهراً من تطمينات علنية أدلى بها الرئيس ترامب ووزير الحرب بيث هيغزيت للأمريكيين بأن الجيش الإيراني تكبد ضرراً بالغاً بسبب الهجمات المختلفة على امتداد الحرب إلى الحد الذي لم يعد يشكل فيه تهديداً يذكر. منتصف العام الماضي اندلعت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين في العصر الحديث فيما سمي بحرب 12 يوما، وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارعت إدارة ترامب إلى التأكيد أن الأهداف المرسومة تحققت وأن البرنامج النووي الإيراني قد دمر وأن ترسانتها قد حجمت. وبعد أقل من 8 أشهر عادت إدارة ترامب لتخوض مجدداً مواجهة عسكرية ضد إيران في أقل من عام، بأهداف في صدارتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على ما سماه ترامب حينها تهديداً إيرانياً وشيكاً لبلاده وحلفائها. وبعد 10 أيام من بدء الحرب صرح ترامب لشبكة CBS نيوز بأن صواريخ إيران انتهت وأصبحت متناثرة. وأعلن وزير حربه في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن إيران باتت عاجزة عن القتال لسنوات قادمة. لكن نيويورك تايمز تقول إن تاريخ المعلومات الاستخبارية التي تؤكد احتفاظ إيران بقدراتها يعود إلى ما بعد ذلك المؤتمر الصحفي بأقل من شهر. وتقول إن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير الضرر الذي يمكن أن يلحقه الجيش الأمريكي بمواقع الصواريخ الإيرانية، وقللوا من شأن مرونة إيران وقدرتها على التعافي. متحدثة باسم البيت الأبيض علقت على معلومات الاستخبارات وما نشرته نيويورك تايمز عبر تكرار قول ترامب نفسه بأنها مجرد أوهام. ولكن يعود إلى الواجهة التساؤل، كيف سينعكس هذا التقييم الاستخباري على القرار العسكري الأمريكي وخيارات إدارة ترامب، خصوصاً مع تأكيده الإبقاء على الخيار العسكري، إذ تدفع الولايات المتحدة إلى المنطقة بتعزيزات وقدرات عسكرية كبيرة ومختلفة، من بينها أكثر من 20 سفينة حربية

0: لتنفيذ مهمة الحصار البحري، إلى جانب المئات من عناصر المارينز وآلاف الجنود والعديد من القطع البحرية، تضاف إلى حاملة الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش التي وصلت الشرق الأوسط حديثاً لتنضم إلى أبراهام لينكولن بعد مغادرة جيرالد فورد، ما يعني نشر ثلاث حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003. تحركات تشير إلى أن واشنطن لا تستبعد جولة جديدة من التصعيد، وأن ورقة الحرب يمكن أن تلعب من جديد.
1: قالت الخارجية الهندية أن الهجوم على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عمان أمس غير مقبول. وفي تطور آخر، قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن حادث على بعد 38 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة. وأضافت الهيئة أنه تم الاستيلاء على السفينة وهي في طريقها للمياه الإقليمية لإيران. وأشير إلى هذا النبأ العاجل الذي يظهر على شاشتنا، رويترز تنقل عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. إذن نكمل هذه التصريحات وهذه الأخبار العاجلة عن رويترز التي تنقل أيضا عن المسؤول بالبيت الأبيض أن ترامب ونظيره الصيني اتفقا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. على كل حال، نناقش التفاصيل المتعلقة بمضيق هرمز الميدانية وغيرها مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ولكن نتوقف أولا مع صهيب العصا والخريطة التفاعلية.
2: لازلنا نتحدث عن المسار ذاته، عن الحصار ذاته، وعن التوترات الاقتصادية والمتعلقة بحركة السفن في مضيق هرمز على وجه التحديد. بطبيعة الحال لازلنا كما ذكرت نتحدث عن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية وعلى حركة السفن بشكل أساسي، ولا تزال هذه المنطقة المشتعلة تشغل بال الجميع. مباشرة لو ذهبنا إلى هذه الخريطة، هذه الخريطة يمكننا فهم طبيعة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بطبيعة الحال الأمريكيون يمنعون السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان، ويمنعون أيضا السفن الإيرانية الفارغة من العودة عبر خليج عمان إلى الموانئ الإيرانية لتحميل الوقود أو البضائع. الآن الخبر الذي تحدثت عنه الخارجية الهندية مرتبط بالسيطرة على سفينة. هذه السفينة بحسب البيانات الملاحية موجودة في على بعد 38 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة الفجيرة الإماراتية، أي أننا نتحدث تقريبا عن هذه النقطة. البيانات الملاحية تشير إلى أن هذه السفينة يتم سحبها باتجاه الموانئ الإيرانية بشكل أو بآخر. بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان إيراني حول هذه القضية. كان هناك مجموعة من العمليات المشابهة خلال الفترة الماضية، آخرها كان الأسبوع الماضي عندما أعلن الحرس الثوري عن السيطرة على السفينة، الاستيلاء على السفينة وسحبها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. الإيرانيون عادة ما يقولون أن هذه السفن متهمة بأنها تحمل نفطا إيرانيا مهربا، وهذا الأمر طويل الأمد، أي أنه ليس مرتبطا بهذه الحرب. عادة ما سمعنا خلال السنوات الماضية لأن هناك أزمة لدى الإيرانيين في هذا الشأن تحديدا. إذا ما تحدثنا الآن عن ما ذكرته وكالة بلومبرغ أن هناك 9 سفن غادرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، ولكن حتى هذه اللحظة أيضا بلومبرغ أشارت أن هذه السفن لا تزال في منطقة الحصار البحري الأمريكي، بمعنى أنها لم تغادر منطقة خليج عمان. هذه النقطة التي من المهم الحديث عنها هي أن هذه السفن تتحرك عبر مضيق هرمز إلى خليج عمان ومن ثم إلى بحر العرب لتكمل طريقها. حال ما يبدو حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن سفن لا تزال موجودة في منطقة خليج عمان، بمعنى أنها لم تجتز حتى الآن منطقة الحصار الأمريكي. وهنا نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح لهذه السفن 9 بالمرور عبر المياه، مياه خليج عمان. هذه الخريطة تظهر لنا مباشرة حركة السفن في مضيق هرمز. الآن نلاحظ حركة السفن في المضيق خلال الساعات الماضية، خلال الدقائق الماضية نلاحظ حركة السفن، ونلاحظ أيضا اكتظاظ السفن المتوقفة في هذه المنطقة. وفي هذه المنطقة الحديث عن حوالي 800 سفينة تقريبا على جانبي المضيق، والحديث عن أكثر من 2000 سفينة موجودة في المياه الخليجية لا تزال غير قادرة على العبور. نلاحظ هنا حركة طفيفة لحركة السفن داخل مضيق هرمز. حتى الآن لم نعلم موقع السفن، ولكن من المتوقع أن تكون السفن في هذه المنطقة، السفن الخضراء، أو في هذه الدائرة المتحركة قبالة سواحل الإمارات أو قبالة سواحل عمان حتى هذه اللحظة. وبالتالي نحن نتحدث عن حدثين منفصلين مهمين للغاية. الحدث الأول هو السيطرة على سفينة، والحدث الثاني هو عبور 9 سفن عبر مضيق هرمز. لكننا غنوة بالمجمل لازلنا نتحدث عن هذه الأزمة المتواصلة، إغلاق المضيق وحصار على الإغلاق.
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا، كنت معنا على الخريطة التفاعلية. إذن نكمل هذه العوامل الميدانية مع ضيفنا اللواء محمد عبد الواحد. إذن أبدأ بالشق الأول، ألا وهو الهجمات التي تتعرض لها بعض السفن التجارية. كيف توصف هذه الهجمات ولماذا تحصل؟
3: أولا المضيق هرمز خلال الفترة السابقة تعرض لبعض التغيرات الجغرافية، بمعنى أن الممرات الملاحية، كان في ممر ملاحي قبل الحرب، وده الممر اللي بتسير عليه السفن منذ يعني السبعينيات القرن الماضي، عندما تم وضع هيئة الملاحة البحرية وضعت ممر آمن وتم تعديله في 79. حتى الآن كان هذا الممر يستخدم، ولكن في أثناء فترة الحرب إيران فرضت سيطرة أكبر على المضيق بالكامل، سواء إنها حددت ممر بديل غير الممر القديم باتجاه السواحل أو قريب من السواحل الإيرانية. كمان الحرس الثوري الإيراني رسم خريطة جديدة أوسع وأكبر من مضيق هرمز، يعني وصل بها إلى مسافات شاسعة كلها تحت سيطرته، وسيطر على هذه المنطقة من خلال الأوامر العسكرية باللفظ أن أي سفينة هتقترب ناحية هذه المربع الذي تم تحديده هتتعرض للخطر. وده فعلا لقيناه، خلى كل السفن أنها تبتعد في نفس يوم التصريح، ابتعدت تماما بعيدا وإلا تعرضت للخطر. كمان الولايات المتحدة الأمريكية تريد الأخرى هي تسيطر على المضيق من جهة معينة، وبالتالي عملت ممر ثالث بالقرب من السواحل العمانية، وبحيث أن ممكن السفن تتجه فيه وتحاول أن هي تأمنه بعيدا عن الساحل الإيراني. وما يحدث حاليا هو حرب بحرية ما بين الطرفين، حرب سيطرة على المضيق وعلى المساحة
1: يعني
3: حول هذه المضيق.
1: يعني تشير إلى حرب وليس إلى حصار،
3: نقدر نسميها، تعالي نسميها حرب باردة ساخنة. يعني هو حصار ولكن بياخد البعد البارد الساخن، الضغط كل طرف يضغط على الطرف الآخر، لكن احنا بنشوف عمليات عسكرية موجودة، فنسميها حرب باردة ساخنة ما بين الطرفين، كل طرف يضغط على الآخر. إيران بالفعل سيطرت على المضيق بحكم الجغرافيا وبحكم استخدامها لأسلحة غير تقليدية خفيفة مؤثرة، والولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذه السيطرة فتقاوم هي الأخرى. لذلك قامت بمشروع، هذا المشروع لم يلقى نجاحا على الرغم من الأسطول البحري الأمريكي، أكبر قوة في العالم بحرية قادرة على خوض عمليات في البحار المفتوحة، لكن كانت عملياتها محدودة في داخل الأماكن الضيقة.
1: اسمح لي، وفق بلومبرج عن بيانات ملاحية، هناك 9 سفن محملة بالنفط والغاز عبرت مضيق هرمز منذ يوم الأحد، ومن المفترض أن يعني هي الآن وفق الخريطة في خليج عمان. برأيك هل ستسمح البحرية الأمريكية أو ما هو متواجد في تلك المنطقة من عبور هذه السفن إن كان هذا هو الوضع؟
3: إذا كانت هذه السفن إيرانية البحرية الأمريكية مش هتسمح، لكن لو كانت سفن تانية البحرية الأمريكية، أهداف أمريكا أنها تضخ نفط في الأسواق العالمية حتى تخفف من أزمة النفط، لدرجة أنهم في فترة فكروا شالوا بعض العقوبات من على روسيا لمرور النفط عشان تغذي الأسواق العالمية، وكذلك إيران في أول الحرب. وبالتالي هذه السفن إذا كانت سفن إيرانية أتخيل سوف توقفها البحرية الأمريكية. لكن في نقطة في غاية الأهمية، المساحة البحرية الحقيقية ليست طبعا على الخريطة بالشكل الضيق ده، دي مساحات شاسعة للغاية، وبالتالي هناك ممرات وطرق، وأنا يعني مشيت في البحرية في هذه الأماكن، أماكن شاسعة للغاية يمكن من خلالها لبعض السفن الهروب بعيدا عن الرقابة الإيرانية وبعيدا عن الرقابة الأمريكية. مئات السفن موجودة، ومئات السفن صغيرة، في سفن صيد وسفن خدمات بترولية وسفن كثيرة جدا في هذه المنطقة، وبالتالي فترة الليل ممكن أن
1: ولكن القنابل التي تم نشرها يعني تؤثر بشكل الألغام. أو بآخر
3: الألغام؟
1: نعم الألغام،
3: نعم بتؤثر، بس الألغام دي اتحطت في أماكن أخرى، يعني إيران حطت مجموعة من الألغام ولكن قليلة جدا ليست كثيرة. اللغم هنا بيعتمد على السمعة، إن أنا ممكن أطلع حتى شائعة أن هناك لغم أوقف الملاحة الدولية بالكامل.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. شهر كامل مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة وعلى سلاسل الإمداد داخل البلاد.
4: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما، إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
5: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
4: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران، نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة، تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة، تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
6: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
4: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور. بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: نتحول للتطورات على الساحة اللبنانية. ينضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. البداية معك إيهاب، إذن الاحتلال الإسرائيلي يوسع من إنذاراته في لبنان للإخلاء، كذلك يوسع من غاراته في جنوب لبنان، ماذا في التفاصيل؟
7: الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات بالإخلاء لنحو 8 بلدات وقرى تقع في منطقة إقليم التفاح شمال النبطية وكذلك في البقاع الغربي. هذه البلدات بدأ الجيش الإسرائيلي بقصفها قبل بعض الوقت غارات على بلدة صحمر في البقاع الغربي بعد غارات أخرى كانت استهدفت بلدة لبايا، في حين كان الجيش الإسرائيلي قصف كذلك بلدة تفاحتا في منطقة إقليم التفاح التابعة لقضاء صيدا. وهذه الغارات هي على البلدات التي جرى إنذارها من الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى نزوح لسكانها، وخصوصا أن هذه البلدات لا زالت مناطق آمنة يعتبرها السكان، وعادوا إليها بعد توقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة مع إسرائيل. لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي بات يعتمد تصعيدا ممنهجا لاعتداءاته على جنوب لبنان بالتوازي مع احتمال مع التوازي بانعقاد جلسة مرتقبة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بشأن وقف لإطلاق النار. لبنان الرسمي يتمسك بوقف لإطلاق النار قبل الشروع في أي بنود أخرى في مسار هذه المفاوضات التي يقول أنها يجب أن تشمل انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان، وكذلك وقفا للأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. وأيضا حزب الله لديه رؤية أخرى بأنه يرفض هذا المسار، يعتبره مسارا استسلاميا، ويرى أن المفاوضات من خلال مسار إسلام أباد أي المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة سيكون لها انعكاسات إيجابية على لبنان. لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي يواصل اعتداءاته المستمرة وهي دموية. على سبيل المثال غارات إسرائيلية يوم أمس على عرب صاليم وهي بلدة تقع في منطقة إقليم التفاح، 6 شهداء من عائلة واحدة وفقا لوزارة الصحة، وكذلك جرحى آخرين معظم هؤلاء من النساء والأطفال. وكذلك تحدثت اليونيسف عن سقوط 59 قتيلا وجريحا من الأطفال خلال الأسبوع الماضي.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، حدثنا من مدينة صور. أشير إلى بيان الجيش الإسرائيلي يقول فيه: مصابون إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان. وأسألك عن هذا الحادث محمد.
8: نعم، الجيش الإسرائيلي يعلن الآن إصابة 3 من الإسرائيليين، جروح بعضهم وصفت بأنها بالخطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله على بلدة رأس الناقورة الحدودية في شمال إسرائيل. لكن اللافت أيضا للانتباه بأن صافرات الإنذار لم تدوي في رأس الناقورة، إنما كانت تدوي على الجهة المقابلة في محيط مدينة كريات شموني ومزقاف عام نتيجة تسلل مسيرة. الآن الإسرائيليون يشيرون إلى أن هذا الحدث في رأس الناقورة كان مفاجئا وأدى إلى هذه الإصابات. يقول الجيش الإسرائيلي في بيان صادر أيضا بأن كافة المصابين هم من المواطنين الإسرائيليين وليسوا عسكريين كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إضافية، فيما يعتبره الجيش الإسرائيلي خرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله هو الذي يخرق وقف إطلاق النار الآن بإطلاقه هذه المسيرة، تنضاف إليها أيضا مسيرتين باتجاه كريات شموني ومزقاف عام وسهل الحولي، وهو نفسه الذي بدأ قبل قليل وفق بيان أصدره بقصف بنى تحتية عسكرية في الأراضي اللبنانية كما أشار، وتستهدف بعض البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، وذلك في عقاب بيان نشره وأنذر فيه سكان 9 قرى في الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع بضرورة الإخلاء. ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه هناك سيقصف مواقع لحزب الله وسيعمل بقوة ضد الحزب الذي يواصل خرق وقف إطلاق النار وتلك التفاهمات بين لبنان والحكومة الإسرائيلية وفق البيانات العسكرية. الآن هناك تحقيقات فيما ما يجري في رأس النكورة من قبل الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خاصة بأن صافرات الإنذار وأجهزة الرادارات الإسرائيلية لم تتعرف على هذه المسيرة كما يبدو، ولم تدوي الصافرات في ظل مساعي إسرائيلية والترويج بأن إسرائيل بدأت تنشر كافة منظومات ورادارات على الحدود اللبنانية من أجل التعامل مع ما تسميه خطر مسيرات حزب الله، والتي أوقعت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين ما بين قتيل وجريح، والآن هي تداهم الكرة الإسرائيلية وتتسلل إليها وتؤدي أيضا إلى ارتفاع أعداد المصابين في إسرائيل.
1: إذن أعيد وأشير بهذا التطور اللافت. إذن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مصابين إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان، ويدعوت أحرنوت تشير إلى ثلاثة إصابات أو ثلاث إصابات، بينها اثنتان بجروح خطيرة إثر إصابة مسيرة مفخخة موقعا للمركبات في رأس الناقورة. أيضا الجيش الإسرائيلي في بيانه يتحدث عن إصابة مدنيين في الهجوم على رأس الناقورة وتم نقلهم إلى المستشفيات. إذن محمد، المسيرات التي يعتمد عليها حزب الله في عملياته الأخيرة لاستهداف التجمعات الإسرائيلية عند أكثر من جيب على الشريط الحدودي في جنوب لبنان، كيف تلقي بظلالها على الداخل الإسرائيلي الذي يقرر، يعني رغم ذهاب الطرفان إلى مفاوضات اليوم يوم الخميس، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على توسيع عملياته العسكرية وإنذاراته للإخلاء في أكثر من بلدة لبنانية؟
8: بالفعل غنوة، إسرائيل تتعامل مع هذه المسيرات بأنها الخطر الأكبر على جنودها في الميدان في جنوب لبنان وكذلك في تمركزات الجنود الإسرائيليين في شمال إسرائيل، وهي الآن تصل إلى المدن والقرى الإسرائيلية وتؤدي إلى دمار وكذلك إلى ارتفاع أعداد المصابين من الإسرائيليين. بالتالي هذا ما أشار إليه أيضا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية يحيال ليتر عندما قال قبل قليل بأن إسرائيل مستمرة في الدفاع عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين، وبأنها لن توافق بأي شكل من الأشكال على وقف إطلاق النار للسماح مجددا لحزب الله بإعادة التسلح. الحكومة الإسرائيلية فرضت ملايين الشواكل خلال الأيام الماضية من أجل التعامل مع خطر هذه المسيرات، حتى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد سلسلة من المشاورات خلال الأسبوع الماضي بالأخص لبحث مسألة هذه المسيرات، وخاصة تلك التي تعمل عبر أسلاك الألياف الضوئية، ولا يجد الجيش الإسرائيلي أي طريقة للتعامل مع هذه المسيرات. إسرائيل تذهب اليوم باتجاه مفاوضات مع لبنان وتحمل مبادرة جديدة كما قال السفير الإسرائيلي، بأن إسرائيل تريد للدولة اللبنانية أن تعمل على تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي، وبأنها تطرح اليوم خطة للعمل بشكل تدريجي في الأراضي اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، بمعنى أن إسرائيل ولبنان، إسرائيل تريد من لبنان الاتفاق على حصر العمليات العسكرية في منطقة، نزع سلاح حزب الله من المنطقة، ثم الانتقال إلى المرحلة التي تليها بموازاة العمل أيضا على مسار سياسي إسرائيلي مع لبنان من أجل التوصل إلى اتفاق. إسرائيل الآن تذهب باتجاه هذه المفاوضات وهي تقول علنا بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع لبنان هو أمر قائم ويمكن ذلك خلال أشهر قليلة، ولكن ذلك منوط بنزع سلاح حزب الله.
1: أشير إلى هذا النبأ عن إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الإنذارات لم تفعل في رأس النقورة ومنظومات الدفاع الجوي لم تعترض المسيرة، على ماذا يدل ذلك محمد؟
8: الإشكالية الكبرى بالنسبة للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الآن ليس فقط وصول هذه المسيرة دون أن تدوي صافرات الإنذار، سبق وأن حصل ذلك واعتبر فشلا في آليات الرصد الإسرائيلية. المشكلة بالنسبة إليهم أن ذلك جاء في ذروة الإعلان الإسرائيلي عن بدء استخدام منظومات متطورة للغاية من أجل كشف هذه المسيرات، بمعنى أن وصول هذه المسيرة إلى بلدة رأس الناقورة وهذه الإصابات وهذا الدمار يدلل على بالنسبة لكثير من الإسرائيليين والمراقبين على فشل هذه الرادارات الجديدة والمنظومات الإسرائيلية الجديدة التي كلفت إسرائيل من موازنتها مئات الملايين، وكذلك اليقظة التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي لم تفلح حتى هذه اللحظة بوقف هذا الخطر الذي يسمى بخطر مسيرات حزب الله المفخخة الانقضاضية التي تؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى وأعداد المصابين بإسرائيل. بالتالي هذا الأمر هو يثير جدلا كبيرا لدى الإسرائيليين في هذه الأثناء، الذين تعودوا خلال الفترة الماضية وبخاصة خلال الأيام الماضية

0: الماضية ببيانات الجيش الإسرائيلي، وعلى هذه البيانات التي كانت تقول بأن إسرائيل ستسعى بكافة الأثمان إلى تأمين وحماية سكان الشمال الإسرائيلي وبخاصة من خطر المسيرات، وتناقل التوثيقات التي تظهر بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بإدخال المعدات إلى الجنوب اللبناني ونشر منظومات على امتداد الخطوط الحدودية بين إسرائيل ولبنان، والاستعانة أيضا برادارات متطورة لكشف هذه المسيرات واعتراض هذه المسيرات. كل هذه الجهود يبدو أنها لم تفلح في رصد هذه المسيرة وكذلك في اعتراض هذه المسيرة وتفعيل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. قبل أيام أعلن أيضا بأن إسرائيل بدأت باستخدام منظومة الليزر لاعتراض هذه المسيرات، وبأنها سلحت جنودها بذخائر من الولايات المتحدة الأمريكية انشطارية من أجل وقف هذا الخطر وإبعاد هذه المسيرات عن آليات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي. رغم كل ذلك وصلت هذه المسيرة إلى رأس الناقورة، وقبلها بدقائق فقط وصلت مسيرتان أيضا إلى منطقة مسجاف عام وإلى محيط وإلى منطقة مبؤوت حرمون على مقربة من كريات شموني. وأيضا هناك دوت صافرات الإنذار، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد استطاعة هذه المسيرات التسلل إلى المناطق الإسرائيلية على الرغم من كافة هذه الجهود الإسرائيلية.
1: نعم.
0: وكذلك محاولة إسرائيل وضع ميزانيات من أجل التصدي إلى هذه المسيرات. الحدث الآن يثير جدلا، إسرائيل تحقق في الأمر وفي كيفية تسلل هذه المسيرة دون رصدها والوصول إلى ذلك الموقع في رأس الناقورة.
1: طيب ابقى معنا محمد، إذن نتابع هذا الحدث. أعيد وأذكر بأن مسيرة مفخخة أصابت موقعا للمركبات في رأس الناقورة. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إصابات إذن، وبالتالي كان هناك إشارة إلى أن الإنذارات لم تفعل في رأس الناقورة ومنظومة الدفاع الجوي لم تعترض المسيرة، هذا وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. على كل حال نكمل هذا الحدث مع مراسلتنا من إبل السقي في جنوب لبنان كارمن جوخدار. كارمن، ربما حتى الآن لم يرد شيء عن حزب الله حيال هذه العملية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يقول إن هذه المسيرة أطلقها حزب الله ويبدو أنها أصابت هدفها. التكتيكات التي يعتمدها حزب الله في هذا المسار مؤخرا كارمن؟
2: حقيقة موضوع المسيرات الانقضاضية تفعل بكثافة في الميدان، هذا يمكن رصده من البيانات التي يتحدث عنها حزب الله، ويقول إنه يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول الخط الحدودي الجنوبي. هذه المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، نتحدث عن عشرات البلدات بنحو بحدود تصل إلى نحو 130 كيلومترا من القطاع الشرقي، من هنا من أعالي سفوح جبل الشيخ في الجزء الغربي منها ووصولا إلى بلدة الناقورة، ويستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وألياتهم، وأيضا يستهدف آليات أكن جرافات D9 أو آليات عسكرية، كما يقوم بتصوير مقاطع وينشرها الإعلام الحربي التابع له لهذه العمليات. ويمكن رصد هذه تكثيف لهذه العمليات منذ سريان هذه الهدنة. صحيح أن حزب الله خلال الأعوام الماضية منذ العام 2023 كان استخدم أنساقا مختلفة من هذه المسيرات، بعضها أطلق إلى الداخل الإسرائيلي، كانت طائرات الهدهد تصور في الداخل الإسرائيلي، نسق آخر كان انقضاضيا ينطلق إلى المواقع الإسرائيلية وينفجر فيها، كما أن هناك نسقا ثالثا كان يغير وينفذ ويطلق صواريخ على المواقع الإسرائيلية. ولكن اليوم ما نشاهده هو تكثيف لنوع محدد، وإن كانت اختلفت التسميات واختلفت زينة العبوات التي تحملها هذه المسيرات ومدياتها، انطلاقا مما نشهده في هذه المقاطع المصورة من مسيرات يظهرها الإعلام الحربي التابع لحزب الله في إطار إظهار أنه يمتلك من هذه المسيرات التي تصل إلى المواقع وتنفجر فيها وتخلف خسائر. وأيضا يظهر الجنود الإسرائيليين يهرولون، كان تحدث أيضا عن الوحل اللبناني في إطار مقطع مصور ولد بالذكاء الاصطناعي غنوة. وفي هذه العمليات يريد الحزب القول إنه يمتلك هذه المسيرات وأيضا قادر على الوصول إلى هذه إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأنها ستكون مدماكا أساسيا لهذه العمليات، وهي بالفعل وفقا لما تقوله قوات الاحتلال الإسرائيلي وما يقوله

0: المستوى العسكري الإسرائيلي باتت فعلا تؤرق هذه المنظومة العسكرية. ولكن السؤال الأبرز، هل باستطاعتها قلب الموازنة، قلب التوازن العسكري وترميم معادلة الردع التي كسرت بفعل كبير خاصة في هذه المواجهات في عام 2026 جراء العمليات الإسرائيلية والتجريف والتفخيخ للمناطق الحدودية؟
1: على كل حال كارمن، تتكشف مزيد من المعلومات حيال الإصابات نتيجة انفجار هذه المحلقة. إذن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن مصابين في رأس النقورة، بينهم عاملان لدى شركة مقاولات وأحد السكان. كارمن، يعني إذا ما تحدثنا عن رأس النقورة حيث انفجرت تلك المسيرة في الداخل الإسرائيلي، على ذات الخط في القطاع الغربي هناك تجمعات لجنود إسرائيليين وآليات تحديدا عند نقطة البياضة، أن يتمكن حزب الله من الوصول إلى عمق التواجد أو الوجود الإسرائيلي، أيضا على ماذا يدلل ذلك؟
0: غنوة، حزب الله قال على المستوى السياسي والميداني أنه هو من سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذه القوات دخلت إلى ما يوصف وفق التوصيف الذي يعتمده حزب الله، دخلت إلى منطقة وحول شبهتها وانطلاقا من إعلاناتها هي تشبه ما كان يجري في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أكان بالسلاح. وهنا نتحدث عن عمليات الاستشهاديين أو نقطة الاستشهاديين التي تحدث عنها مصدر عسكري للجزيرة في وقت سابق، عمليات التي تستهدف المواقع المستحدثة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتلتها عقب مواجهات عام 2024. يمكن الحديث عن عمليات شبه يومية باتجاه موقع بلاط في رامي، وأيضا هذا المعطى العسكري الإضافي الذي فعل بشكل كبير لا يقتصر فقط على تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي هنا في جنوب لبنان في المناطق التي تحتلها، ولكن حزب الله يقول إن باستطاعته الوصول إلى العمق الإسرائيلي من خلال هذه المسيرات الانقضاضية. اليوم حين يتحدث عن جرافات وعمليات ومقاولون يعملون في جنوب لبنان، نذكر بأن لهؤلاء دورا أساسيا ليس فقط في الجانب العسكري، حين نتحدث عن جرافات D9 مثلا التي تطلع بدور استطلاعي وفق ما يقول الخبراء العسكريون وتعبيد الطريق وإنشاء مواقع لهبوط المروحيات، ولكن هناك جزئية أيضا اطلعت بها هذه الجرافات لناحية تجريف المنازل في جنوب لبنان. نحن رصدنا في أكثر من بلدة خلال تواجدنا مباشرة عند الحدود، وحزب الله كان قد أعلن سابقا أيضا عن استهداف مقاولين عملوا في هذه الجرافات، وكان أيضا نشر مقاطع مصورة لهذه العمليات.
1: ابقي معنا كارمن، ينضم إلينا هنا إذن لمزيد من التطورات الزميل صهيب العصا على الخريطة التفاعلية. إذن حزب الله صهيب فجر مسيرة متخطيا الوجود الإسرائيلي في القطاع الغربي ووصل إلى رأس النقرة في الداخل الإسرائيلي.
2: هذه ميزة المسيرات التي يستخدمها حزب الله الآن، والتي تؤرق حقيقة الجانب الإسرائيلي، لأننا نتحدث عن مسيرات صغيرة قليلة التكلفة ولا يمكن رصدها بأجهزة الرادارات الإسرائيلية. نتحدث عن حدث يمكن القول إنه استثنائي لحد ما. صحيح أن الحزب خلال الفترة الماضية كان يستهدف المناطق الشمالية من إسرائيل بالصواريخ بدرجة أساسية، ولكنه الآن يدخل المسيرات لمزيد من الدقة في هذه الاستهدافات. وإذا ما ذهب الحزب لاستخدام المسيرات الجديدة التي أدخلها في هذه المعركة في هذه العملية، هي المسيرات المربوطة ب الألياف الضوئية، هذا يعطيه مزيد من الدقة، ويبدو أنه كان يريد ضربة دقيقة للغاية. على كل الأحوال نحن نتحدث في الجغرافيا عن المنطقة الجنوبية من لبنان على الحدود بين لبنان وإسرائيل في المنطقة الغربية أو ما يعرف لبنانيا في القطاع الغربي. هذه المنطقة كما نشاهد هذا اللون الأصفر هو اللون الذي يقول عنه الجيش الإسرائيلي أنه لون خط الدفاع الأمامي الذي هجر فيه أكثر من 60 بلدة وقرية لبنانية من هذه المناطق، ويعمل في بعض المواقع في هذه المساحة، إما في حولة، يضرب في يحمر شقيف، يضرب أيضا في زوتر. وبطبيعة الحال هذه المناطق كلها هي مسرح عمليات، سواء للصواريخ والطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات التي تضرب دائما، أو سواء لناحية التوغلات الإسرائيلية. الآن المشهد في منطقة القطاع الغربي هو أن هناك توغلا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تمركز في منطقة البياضة، النقطة التي دائما ما يتم استهدافها خلال الفترة الماضية. لكن هذه الضربة الآن حدثت داخل الحدود الإسرائيلية في قرية أو في مستوطنة رأس الناقورة المحادية للناقورة. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه الخريطة نلاحظ هذا هو خط الأزرق، خط الحدود بين الجانبين. بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي تجاوز هذا الخط وتوغل في عديد من المناطق في الأراضي اللبنانية. قريبة من هذه النقطة توجد نقطة الأمم المتحدة يونيفيل التي تراقب وقف إطلاق النار وتراقب الحدود، وهذه المنطقة تشهد عادة عمليات عسكرية مكثفة بين الجانبين. العملية التي حدثت الآن حدثت في رأس الناقورة في هذه النقطة، أي أننا نتحدث عن داخل الحدود، داخل حدود مناطق الخط الأخضر، وبالتالي تم استخدام على ما يبدو استخدام مسيرة أطلقت بهذا الاتجاه. المسيرات التي نتحدث عنها كما ذكرت إذا كانت قد استخدمت في هذه الضربة إن صح التعبير، المسيرات التي نتحدث عنها هي المسيرات المربوطة بالياف بكوابل الألياف الضوئية تمتد إلى 20 إلى 30 كيلومتر. ميزتها بأنها لا يمكن رصدها على أجهزة الرادارات وعلى أجهزة الرصد، وبالتالي يمكن للمقاتل الواحد أن يتحكم بهذه المسيرة ويرسلها إلى النقطة. هذه المسيرة تكون محمول عليها أيضا عبوة ناسفة يتم توجيهها بدقة وتعطيه أيضا صورة. إذا كانت هذه العملية ستكون مصورة من حزب، وبالتالي نحن يمكن لنا انتظار هذه المشاهد في هذه الضربة. ولكن بالمبدأ ميزت هذه الضربة أو استثنائية هذه الضربة، أولا أنها داخل الخط الأخضر، ثانيا أنها تأتي وراء خطوط القوات الإسرائيلية المتوغلة أصلا داخل الأراضي اللبنانية في هذه المواقع، ووصلت كما ذكرت قبل قليل وصلت إلى منطقة الشمالية من رأس الناقورة. بهذا المشهد دعونا نشاهد في هذا المشهد هذا المنطقة التي نتحدث عنها، القوات الإسرائيلية موجودة في موقع أو في منطقة البياضة، أي أننا نتحدث عن مسافة بين رأس الناقورة والبياضة تتجاوز 8 إلى 9 كيلومترات تقريبا، وبالتالي أن تكون هذه الضربة حدثت في رأس الناقورة داخل الأراضي الإسرائيلية، هذا يعني أننا نتحدث عن ضربة خلف خطوط القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الإسرائيلية. بقي بطبيعة الحال أن ننتظر بيان حزب الله عن هذه العملية، عن الهدف وراء هذه العملية، سواء كانت بمسيرة أو بصواريخ، ولكننا نتحدث عن عملية استثنائية بطبيعة الحال. غنوة، يمكن القول بأننا نتحدث عن حدث نسبيا استثنائي، بقي أن نعرف التفاصيل من حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا. إذا نتحول الآن إلى لبنان، وهذه النافذة مع الزميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نبقى في متابعة هذا الخبر العاجل عن استهداف جديد لمسيرات حزب الله في عمق إسرائيل في المناطق الشمالية في رأس الناقورة، وهذا الاستهداف نتج عنه إصابات بحسب الجانب الإسرائيلي. يأتي ذلك في سياق حرب المسيرات التي يشنها حزب الله على الجانب الإسرائيلي، سواء في مناطق تمركزه وتمركز قواته وآلياته داخل لبنان في الجنوب، أو في بعض الأحيان مثل هذه المرة في شمال إسرائيل. وأيضا في المقابل الجانب الإسرائيلي ما زال يستهدف مناطق عديدة في جنوب لبنان، وتيرتها تختلف عن وتيرة الاستهدافات بالأمس والتي وصلت إلى جنوب بيروت وخصوصا محافظة جبل لبنان. لكن الاستهدافات الإسرائيلية لا تكاد تتوقف عن جنوب لبنان. في المقابل مسيرات حزب الله مستمرة في الاستهداف، ما بات يعرف الآن اجتياح جوي إسرائيلي وحرب مسيرات يقودها حزب الله. نذهب إلى كارمن جوخدار، تتابع لنا أيضا المشهد من إبل السقي في جنوب لبنان، وهذا الحدث الذي يوصف الآن في إسرائيل بأنه مؤثر وله إصابات، يأتي في سياق كارمن الاستهدافات المتواصلة للمسيرات. ضعينا في أبرز التطورات وخصوصا هذا الحدث.
0: صحيح أن حزب الله حتى اللحظة لم يتبنى هذه العملية، ولكن نحن في إطار سلسلة من العمليات المكثفة منذ سريان الهدنة التي فعل فيها حزب الله استخدام المسيرات الانقضاضية التي تطلق باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم، باتجاه آليات النمرة، باتجاه جرافات دي 9 وغيرها من، وأيضا دبابات ميركافا، وكان آخرها التي أعلن عنها حزب الله باتجاه تل نحاس في بلدة كفركلة هنا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. عمليات حزب الله تمتد على طول الشريط الحدودي، ولكنها أيضا تتجاوز الشريط الحدودي حين يستهدف حزب الله رأس الناقورة. فنحن نتحدث عن الداخل الإسرائيلي وهو يطلق هذه المسيرات الانقضاضية التي باتت تشكل عنوانا أساسيا للعمليات التي ينفذها. صحيح أنه أيضا يستهدف بمختلف الوسائط النارية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد في الداخل اللبناني، يوجه دفعات صاروخية والقذائف المدفعية باتجاه تجمعات هذه الجنود. ولكن اليوم حين نتحدث عن القطاع الغربي في جنوب لبنان، هناك أهمية بارزة لهذه الناحية ارتباطا بالنقطة التي وصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البياضة بعمق يصل إلى نحو 8 كيلومترات، وهي تسعى من خلال هذا التواجد لتوسيعة التقدم باتجاه عمق إضافي في جنوب لبنان، خاصة أن حزب الله خلال الأيام الماضية كان يتحدث عن محاولات تقدم باتجاه بيوت السياد، مصحوبة أيضا بغارات مكثفة باتجاه قضاء سور، بما يدلل على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل عشرات البلدات وتقول إنها وتسميها بأنها منطقة خط الدفاع المتقدم تنفذ عمليات فيها، هي منطقة تسعى إلى توسعتها. في هذه الأثناء يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء القطاع الشرقي، ربطا بما كانت قد أعلنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية عن تهديد مجموعة من البلدات في البقاع الغربي. وهذه المنطقة تقع عند تقاطع يصل منطقة جنوب لبنان والقطاع الشرقي منها بالتحديد بمنطقة البقاع في شرقي البلاد. نفذ سلاح الجو الإسرائيلي في الدقائق الماضية سلسلة غارات على لبايا وسحمر ويحمر من ضمن عدد من البلدات التي كانت قد وجهت إليها التهديدات الإسرائيلية. هذه الغارات لم تقتصر فقط على هذه المنطقة، ولكن كانت هناك غارات أيضا في القطاع الأوسط. نتحدث عن حداثة، وحين نتحدث أيضا عن حداثة هناك أهمية بارزة ربطا بما قاله حزب الله عن كمين محكم باتجاه قوة إسرائيلية بطبيعة الحال حاولت التقدم من بلدة ترشاف، حيث تتواجد وتتموضع هذه القوات باتجاه بلدة حداثة. وبلدة حداثة لم تصل إليها حتى اللحظة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يشير أيضا عبد السلام إلى نية إسرائيلية لتوسيعة منطقة تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونذكر أيضا بأن هناك نسقين للسيطرة التي تقوم بها أو التي تمتلكها قوات الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الأولى أو السيطرة الأولى مرتبطة بتواجد هذه القوات الإسرائيلية، تموضعاتها، نتحدث عن عشرات البلدات على طول خط حدودي من الناقورة غربا وصولا إلى أعالي جبل الشيخ بالجزء الغربي منه، وأيضا قوة وسيطرة بالقوة النارية، وهذا من خلال المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي تنفذ غارات على رقعة جغرافية واسعة تمتد على القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان. نتحدث عن القطاع الشرقي التي تمطره هذه المسيرات وأيضا هذه وسلاح الجو الإسرائيلي بالغارات. هناك تكثيف للرقعة التي تكون أو التي تتواجد فيها في محيط منطقة يحمر الشقيف، حين نتحدث عن أرنون وكفر تبنيت، أيضا باتجاه النبطي وزوتر ووصولا إلى القطاع الغربي بالتحديد حين نتحدث عن قضاء سور. في غارات اليوم كان هناك استهداف لبلدة زبقين. بطبيعة الحال هذه الغارات الإسرائيلية تكبد لبنان فاتورة عالية على المستوى البشري، نتحدث عن أكثر من 10,000 بين شهيد وجريح جراء هذه الاستهدافات والقصف الإسرائيلي الذي بدأ في مطلع الثاني من مارس، وما زال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. نستطيع أن نسمع نسمعه بشكل واضح ونفاد عن غارة في هذه الأثناء على الجبور. مرتفعات الجبور لا يمكن أن نشاهد الغارة، ولكن هي بهذا الاتجاه لعلنا نرصد هذا الدخان في هذا المحيط. هذه المنطقة عبد السلام التي نشاهدها خلف هذه الجبال والتلال هي المنطقة

0: التي هددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي التي تنفذ في هذه الأثناء سلسلة غارات عليها. كما أشرنا، هناك غارة على الجبور، يمكن أن نشاهد هذا الدخان وإن كان بسيطا للغاية نظرا للبعد، المسافة والواقع الجغرافي المرتفع لهذه التلال، وأيضا للوديان العميقة في هذه المنطقة. هذه المنطقة كانت عرضة لمئات بل لآلاف الغارات منذ أكتوبر من العام 2023، وهي اليوم في إطار استهدافات هذه أو سلاح الجو الإسرائيلي الذي يحلق كما أشرت في هذه الأثناء على علو منخفض جدا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
1: وسنبقى في متابعة هذا المشهد، شكرا جزيلا لك كان من جوخدار مراسلة قناة الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان، وهو مشهد متكرر ومتصاعد ومستمر منذ أيام، لكن تتسارع وتيرته في هذه الأثناء، وربما نبقى في متابعة هذا التطور العسكري بالتحليل. ينضم إلينا الآن السيد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي، نقف معه على هذا التطور المستمر وخصوصا الاستهداف في الناقورة بمسيرة يقول الجانب الإسرائيلي أنها أطلقت من قبل حزب الله وأصابت عدد من المدنيين وإنها وقعت قرب موقع عسكري. أهلا بك سيد إلياس فرحات. بداية، من حيث المشهد واستمرار المسيرات في استهداف مواقع لجيش الاحتلال داخل لبنان، هذا الاستهداف الجديد في الناقورة ما دلالته؟
2: هذا الاستهداف سيدي هو لمنطقة رأس الناقورة، وهي منطقة مهمة جدا، هي نقطة الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهذه النقطة أيضا بعيد يعني غبيها حقل كريش والذي يشغل قسما من الغاز وينتج غاز إلى إسرائيل، كما أنها مركز للأمم المتحدة، وهي بمختلف الأحوال نقطة استراتيجية إسرائيلية دائما تكون بحراسة وعملية أمنية مهمة جدا. اللافت في هذه العملية هو أن المسيرة وصلت إلى أهداف الهدف المحدد من دون تلقي أي إنذار من السكان هناك. يعني هذه مسألة خطيرة، عدم وجود إنذار. عدم وجود إنذار يعني أن رادارات القبة الحديدية المختصة برصد الأهداف المنخفضة الارتفاع لم تعمل أو لم تلتقط هذه المسيرة. يعني في الحالتين، إذا كانت لم تعمل، هذا شأن الدفاع الجوي الإسرائيلي، وإذا كانت لم تشتغل لأن المسيرة فيها موجهة بالفايبر أوبتيك وهو لا يمكن التقاطه بذبذبات الرادار. لذلك هذه الأهمية أنها بدون أنذار، كما أنها حققت إصابات وأثارت رعبا داخل إسرائيل. مسألة أخرى سيدي هي المدى. علينا أن نسأل، هل هذه المسيرة أطلقت من المناطق التي تسيطر عليها قوات حزب الله وليس مما يقال أنه منطقة صفراء الخط الأصفر؟ لا أعتقد ذلك. هناك احتمال كبير أن تكون من داخل الخط الأصفر، أي من منطقة قريبة جدا، ويفترض أن تكون تحت سيطرة إسرائيلية، وأنما كلنا نعرف أن هناك خلايا لحزب الله داخل هذه المنطقة، لأنه حتى الآن يعني
1: هذا سيد إلياس، على فرض أن المسيرة المستخدمة هي المستخدمة مؤخرا والتي يصعب رصدها بالطرق التقليدية بالرادارات، وهي تعتمد على الألياف الضوئية، وهي مربوطة بالمشغل، هي مرتبطة بالمشغل بشكل طبيعي، وبالتالي مداها 30 كيلومتر على الأقصى، هذا ما يدفعك للحديث عن أنه قد يكون من داخل المنطقة العازلة التي يزعم أو يقول الجانب الإسرائيلي أنه بصدد تأسيسها في الجنوب.
2: يعني هناك معلومات أن المدى يصل إلى 30، لكن كل الرمال التي حصلت منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في هذا النوع من المسيرات لم يكن من مدى بعيد جدا، ربما دشنوا هذا المدى اليوم، وربما أيضا هناك من داخل المنطقة الصفراء، خصوصا أنه أيضا صباح اليوم أطلقت حزب الله صاروخا على بلدة حولة

حيث كان يتمركز مجموعة من الجيش الإسرائيلي، وقد تم تصوير هذه المجموعة وتصوير الصاروخ الذي انطلق وهو من مدى قريب، وعلى الأرجح والمؤكد أنه من داخل الخط الأصفر. لذلك لا نستبعد أن تكون هذه المسيرة هي مثل المسيرات التي يعني تصل إلى مدى 3 إلى 5 كيلومتر، وإنما من داخل الخط الأصفر. وأول مرة

0: أنها وقعت أو أصابت مدنيين قرب موقع عسكري. ما الذي يخبرنا يعني هذا الخبر؟ ما الذي يؤكده من حيث دقة هذه المسيرات من عدم دقتها؟
1: يعني طبعا التسديد كان باتجاه الهدف العسكري، وماذا يفعل المواطنون أو الناس قرب هذا المركز العسكري إلا إذا كانوا إما تابعين أو إما مأمورين من هذا المركز أو لديهم مصالح مع هذا المركز. يعني هو قال مدنيين، لكن نعرف أنه ما هي مصلحة المدني في الدخول إلى هذه والاقتراب من هذا المركز إذا لم يكن له علاقة بهذا المركز الحدودي، إما علاقة أمنية أو علاقة لوجستية أو علاقة عسكرية.
0: لذلك إذن طالما أنها مسيرة موجهة وتحمل كاميرا، تعتقد أنها دقيقة في الاقتراب من أهدافها؟
1: صح، أنها مسيرة موجهة، وإذا لاحظت سيدي الكريم على الشاشة الصورة نقية بالألياف البصرية نقية جدا، ويمكنه المناورة بها يمينا ويسارا ومن أجل تحديد الهدف الذي يريد، كونها تعمل بالمراوح مثل طائرة الهليكوبتر التي تنحرف يمينا ويسارا ويمكن أن تقف في مكان معين وتنتظر. يعني هي نفس ميزات طيران الهليكوبتر.
0: قبل يومين كان هناك ما يوصف إسرائيليا بأعنف يوم باستخدام المسيرات، اليوم هناك وضوح أكثر من حيث الهدف واقترابه من موقع عسكري. في هذا السياق، هل حزب الله لديه ما يكفي من هذه المسيرات لتكثيفها ربما في هذا التوقيت؟ هل تعتقد أن الجانب الإسرائيلي يتحسب لشيء من هذا؟
1: المعلومات حول العدد لا يوجد معلومات دقيقة، وإنما الاعتقاد هو أنه بالآلاف لأنها رخيصة الثمن وسهلة التركيب. يعني يمكن لإسرائيل أن تركب مثلها، يعني ليس صعبا عليها، لكن إسرائيل لديها أسلحة معقدة ومسيرات معقدة تجوب الأجواء اللبنانية بشكل دائم، ولديها طائرات حربية تقصف أي هدف، ولديها داتا معلومات وتكنولوجيا. إنما حزب الله يستعمل هذه المسيرات البسيطة دون أي تعقيد تقني، يعني ويستعملها، يمكن أن يكون لديه الألاف منها. وهنا أعود إلى مقولة 30 كيلومتر، إذا كان هناك حقا 30 كيلومتر فأننا مقبلون على توسيع المدى داخل العمق الإسرائيلي في الجليل الغربي، يعني قد تصل إلى نهاريا وعكا، يعني وهذا يؤثر على الوضع الإسرائيلي بكامله.
0: نعم، مستوى التصعيد سيد إلياس، مستوى التصعيد عال في هذه الأيام. الجانب الإسرائيلي أيضا كان له استهدافات وصلت إلى جنوب بيروت. هناك من يقول بأن هذا الاجتياح الجوي سببه الرئيسي رد فعل على المسيرات، وفي محاولة لمنع حزب الله أو الضغط على حاضنته بأن يتوقف عن إرسال هذه المسيرات. هل تعتقد بأن هذه المقاربة دقيقة؟
1: هذه المقاربة صحيحة، لكنها تنقص مقاربة أخرى. صحيح أن هذه الغارات وخاصة على المدنيين تضغط على جمهور حزب الله والخسائر والتساؤل إلى متى سننتهي وإلى متى نغادر بيوتنا بدون أن نرجع، لكن هناك أمر آخر، هو الجمهور الإسرائيلي الذي يريد من الجيش ومن نتنياهو إنجازا معين، صورة معينة. يقول أنه في بياناته عندما يخطف قرى في الجنوب وشمال الزهراني أو جنوب الزهراني، أو عندما يأمر بعض القرى بالانتقال، يقول أن هذه مراكز لحزب الله، لا يقول مراكز مدنيين. لكنه ولا في مرة من المرات الجيش الإسرائيلي قال قصفنا مركز لمسيرة بالألياف البصرية، ولا مرة قال ذلك، ولا مرة قال قصفنا منصة صاروخ معين. يقول أهداف لحزب الله ومخازن لحزب الله، والناس تعرف والصحفيين يجوبون المنطقة أن كل الأهداف هي مدنية.
0: نعم، ربما هذه المعلومة جاءت عن اليونيفيل باعتبار أنه تصريح منفصل عن سياق ما يقوله الإسرائيليون. شكرا جزيلا لك إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا من بيروت. تأتي هذه التطورات العسكرية اللافتة في ظل حراك دبلوماسي عالي المستوى في واشنطن، حيث يترقب خلال ساعات أن يبدأ الاجتماع الثالث المباشر بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. حول هذا التطور نرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي.

0: ياسين اهلا بك، وسيد نبيل بوموصف الكاتب والمحلل الصحفي اهلا بك. ابدا معك سيد نبيل، هذا التطور العسكري اللافت لا يمكن فصله عن المسار الدبلوماسي الذي تسعى اليه واشنطن. وزارة الخارجية تترقب هذا اللقاء، بالنسبة للبنانيين في ظل هذه التطورات العسكرية ما الذي يعني؟
1: المتوقع بظل هذه التطورات وما ننتظره من هذه المفاوضات بعد 3.5 ساعات من الآن إطالة أمد الحرب باختصار، لأن كل الوقائع هذه تشير إلى صعوبة اختراق دبلوماسي يكون بمستوى المواجهة الدائرة الآن، وهذا يحتاج إلى استراتيجية أمريكية كبيرة للغاية لست أراها حتى الآن، لأن الأمريكيين صحيح جرى فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني بقرار من لبنان وبقرار من الولايات المتحدة، ولكن ثمة رابط لا يزال قائما ولا يمكننا أن نتجاهله، والمعطيات لإحداث وقف إطلاق النار كما تطالب الدولة اللبنانية محقة بالكامل لكي تشرع في المفاوضات التي هي الخيار الوحيد واليتيم الذي تركه حزب الله لها. حزب الله لم يترك أي خيار للدولة اللبنانية سوى الذهاب إلى المفاوضات، وفي الوقت نفسه
0: المباشرة
1: وفي الوقت نفسه ستجد الحكومة اللبنانية وهي تجد نفسها الحلقة الأضعف في هذه المفاوضات، لأنها ليست قادرة على التزام ما يطلب.
0: لكن هل هذا خطأ حزب الله؟
1: ليس خطأ،
0: أن يكون موقف لبنان ضعيفا في التفاوض،
1: هذا أمر واقع لا يمكنه لبنان إلا أن يتحمل مسؤوليته كسلطة، عم بحكي كدولة، نحن مع خيار الدولة.
0: ما رأيك دكتور علي؟
2: يعني من الواضح بأننا لا يمكن أن نفصل الملفات، وكان هناك موقف لرئيس الحكومة خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بأن لبنان يفاوض، ولكن هذا المشهد غير منفصل عما يجري في الإقليم ككل. أعتقد أن من فرض هذا المشهد على المنطقة وعلى لبنان وعلى السلطة الرسمية وعلى المقاومة هو الأمريكي، لأن هذه المعركة برمتها هي معركة أمريكية، هي أيضا جزء من المشروع الإسرائيلي فيما يتعلق بإسرائيل الكبرى، وبالتالي كل المنطقة كل ما تبقى بالمنطقة هو يتلقى ويحاول أن يصد هذا النوع من المشاريع. لذلك أعتقد بأن الحديث عن السلطة اللبنانية مسألة العمل الدبلوماسي هي خيارات ربما نعيد ونكرر، لأننا على مستوى التجربة اللبنانية لدينا تجارب سابقة عديدة من القرار 425 الذي لم يطبق، والمقاومة تمكنت من تحرير الأرض في العام 2000. أيضا قبل ذلك كان هناك العديد من الاجتياحات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة. الدبلوماسية اللبنانية لم تتمكن بأي مرحلة من المراحل من تحقيق الأمن للبنان ومنع الإسرائيلي من الاعتداء. الظروف الدولية، الظروف الداخلية، العمل المقاوم إضافة إلى الحراك الدبلوماسي أحيانا، هذا كله يكمل بعضه. ولكن أن نتحدث في ظل الحرب عن أن الدولة اللبنانية مسلوبة الإرادة لأن فريق في الداخل اللبناني يقاوم، وبالتالي المشهد مرتبط بهذه النقطة فقط، أعتقد بأننا
0: هناك من يقول بأن حزب الله حرم لبنان من فرصة التفاوض المباشر بصوت أعلى لو أنه قبل هذه الخطوة على المستوى السياسي بالاتفاق بين الرئاسات وب قبول وقف إطلاق النار من جانب واحد لتعزيز فرص الدبلوماسية.
2: يعني هناك تجربة ميدانية، نحن خلال الحرب الماضية حرب 66 يوم كان هناك التزام من قبل الحزب بمسألة عملية تفاوض وترك الأمر للدبلوماسية اللبنانية والسلطة الرسمية اللبنانية للقيام بما تريد أن تقوم به، ولم يطلق رصاصة واحدة وانتقد على هذا الأمر بالمناسبة. يعني لذلك أعتقد بأن هذه التجربة لنحو 1 سنة و3 أشهر بينت عن أن لا الأمريكي يريد أن يدعم لبنان بمواقفه، ولا الدبلوماسية اللبنانية كانت يعني فاعلة بالشكل الذي يجب أن تكون فاعلة فيه، وأن القرار بإطلاق اليد الإسرائيلية هو أمريكي وإسرائيل تستبيح الأراضي اللبنانية. الآن ما الذي تغير؟ مسألة فقط الانتقال من التفاوض غير المباشر إلى المباشر، ماذا سيحقق لبنان من خلاله؟ لا أعتقد بأن هناك إنجازات كبرى قد تتحقق في ظل الحالة المستمرة بأن لبنان جرب الدبلوماسية نسبيا وبوتيرة ضعيفة في المرحلة الماضية بعد حرب 66 يوم، لم يتمكن من تحقيق أي إنجازات. اليوم بظل التفاوض المباشر أعتقد بأننا لا نزال على نفس المستوى.
0: سيد نبيل، سفير إسرائيل لدى واشنطن يقول مستعدون لإدارة مفاوضات سلام شامل مع لبنان، وذلك منوط بمسار تجريد حزب الله من سلاحه. هذه النقطة تدل على أن الجانب الإسرائيلي يربط هذا المسار بهذه النقطة، تجريد
1: هذه
0: حزب
1: شروط
0: الله.
1: إسرائيل نعم. المعروفة.
0: فهذا السؤال إذا كان يربط المسار بخصوصه، هل يستطيع لبنان أن يتجاوز هذه النقطة؟
1: سبق وقلت لك أن الدولة اللبنانية التي هي صاحبة الحق المطلق في التفاوض وفي المطالبة هي الحلقة الأضعف، وهذا السفير الإسرائيلي الآن استبق الجولة بكذا ساعة قبل ما تنعقد وطرح مشروعه. نحن في انتظار وجهة نظر لبنان التي سيطرحها السفير سيمون كرم في المفاوضات، وسوف نرى هنا الجانب الذي يجب أن يكون مؤثراً هو الجانب الأمريكي. هل يمتلك استراتيجية لدعم الدولة اللبنانية في هذه المفاوضات بطريقة ما أم لا؟ ولكن أريد أن أكرر نقطة كتير مهمة في هذا الأمر. أنا أعتقد أن الاستباحة الإيرانية للبنان عبر حزب الله أشد وطأة من كل الاستباحات التي سبقت واستخدمت لبنان، سواء كانت أمريكية أم إسرائيلية أم سورية. نحن بلد مستباح منذ 1975، وأسوأ ما في الأمر الآن في العقدين الأخيرين هو الاستباحة الإقليمية المتعددة الأطراف، وخصوصا الإسرائيلية الإيرانية.
0: هذا الحديث يأتي في ظل
1: ومن استدرج الحرب إلى لبنان هذه المرة،
0: يأتي في ظل استباحة إسرائيلية الآن في هذا التوقيت.
1: أجل بدون شك العدوانية الإسرائيلية لا مجال لمناقشتها، الإجرام الإسرائيلي لا مجال للدفاع عنه ولا بأي شكل ولا بأي تبرير، ولكن المسبب الكبير لكل هذه الكوارث هو حزب الله، لأنه استدرج الحرب حين كان لا يمكنه أن ولم يستشر أحدا ولم يقبل بأي حوار، وهو الآن لا يعترف بالدولة اللبنانية إطلاقا، حتى حين ينفي عن الدولة اللبنانية حقها في التفاوض الذي استدرجها إليه هو ينفي وجود الدولة اللبنانية بالكامل.
0: دكتور علي،
2: يعني بالتأكيد أعتقد بأن هذه المقاربة غير دقيقة نسبيا، انطلاقا من أن الحزب لم يرفض مبدأ التفاوض ولكنه أكد على التفاوض غير المباشر، وبالتالي ترك للدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها. هو لم يمنع على الدولة سلطتها أو دورها، هو موافق ولكن هو يعترض كغيره من القوى السياسية بالمناسبة. يعني هناك زعامات لبنانية ترفض التفاوض غير المباشر أو المباشر عمليا في هذه المرحلة، وبالتالي حالها حال الحزب. النقطة الثانية مسألة الاستباحة، أعتقد بأننا عندما نتحدث عن استباحة لبنان منذ ما قبل 48، منذ ما قبل قيام الكيان الإسرائيلي حتى الآن، الأراضي اللبنانية كانت مستباحة، وبكل المحطات التاريخية لم تتمكن الدولة اللبنانية والسلطات الرسمية من حماية لبنان، لا بالعمل الدبلوماسي ولم يكن هناك أيضا نوع من الدخول في خط المواجهة إلا في العام 48 مع باقي البلدان العربية، وأنتج الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل. لذلك أعتقد بأننا عندما نقارب المشهد اللبناني الحديث عن الاستباحة الإيرانية، السؤال الأساسي ما الذي استباحته إيران في لبنان؟ إيران تدعم حركة مقاومة في لبنان كما حال حركات مقاومة في المنطقة، وبالتالي المشهد السياسي اللبناني هو مسؤولية السلطة الرسمية اللبنانية، التدخل الخارجي الداخلي في التركيبة اللبنانية المتعددة الطوائف والارتباطات بالخارج، وبالتالي لا يمكن أن نحمله لطرف واحد.
0: إذا هذه نقطة أيضا ترتبط بمسار إسلام أباد، وهنا أعود لك سيد نبيل. حزب الله يقول إن، وهذا حديث سيد نعيم قاسم، بأن مسار إسلام أباد قد ينتج عنه إنهاء للحرب على كافة الجبهات وعلى رأسها لبنان. هل يدعم لبنان الرسمي هذا التوجه؟
1: كيف يمكن لبنان أن يدعم هذا التوجه؟ والشيخ نعيم قاسم والرئيس نبيه بري يعولان على مسار إسلام أباد وينفيان حق لبنان في أن يكون له مساره المستقل الخاص، فأنت أمام خلاف عمودي مع هذه الفئة التي تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان. إن إيلاء مصير لبنان للتفاوض الأمريكي الإيراني في وقت ينفون عن يخونون السلطة اللبنانية لأنها تذهب إلى التفاوض مع إسرائيل عبر الأمريكيين، ويحللون لإيران أن تفاوض الشيطان الأكبر، هذا يعني أن الخلاف العمودي الذي يفتعلونه الآن يراد منه إضعاف موقف السلطة اللبنانية أكثر مما هو ضعيف ميدانيا. إنه ضعيف ميدانيا وضعيف دبلوماسيا، وبالتالي يريدون تسجير الورقة اللبنانية بالكامل لمصلحة إيران. وأكبر دليل على ذلك أن هذه الحرب لم تعلن إلا على اسم إسناد إيران.
0: دكتور علي، مسار إسلام أباد عالق الآن في نقطة لم يتحرك كما هو مضيق هرمز، فبالتالي الاعتماد عليه كما يريد حزب الله غير نافع بالنسبة للبنانيين كما يقال.
2: يعني أعتقد بأن ليس فقط يريد حزب الله الاعتماد عليه، نحن في ظل حرب إقليمية، لبنان جزء من هذا الإقليم، وبالتالي أقحم لبنان بقرار إسرائيلي أمريكي عندما قررت أمريكا أن تخوض هذه المعركة برمتها في كل المنطقة. لبنان جزء من هذه المنطقة، قرار الدخول بهذه المعركة بغض النظر عن التوقيت هو قرار أمريكي، لأن المعركة معركة أمريكية. إسرائيل على لسان رئيس وزرائها تحدثت عن إسرائيل الكبرى التي لبنان هو جزء منها، وبطبيعة الحال لبنان بخلال المحطات التي حصلت في هذه المرحلة العدوانية هو جزء من هذه المعركة. لذلك علينا أن نعود إلى هذه النقطة الأساسية بأن لبنان أدخل بهذا المشروع ليس بقرار من المقاومة بلبنان ولا بقرار لبعض القوى السياسية، هو أدخل في المشروع الأمريكي من قبل الأمريكي ومن ثم الإسرائيلي، ولاحقا مع وصول هذه المعركة إلى إيران أصبح لبنان كباقي البلدان الموجودة في الإقليم في الشرق الأوسط جزء من هذه المعركة. وأي أمر يتعلق بتبعات أي عملية تسوية كبرى في الإقليم لبنان هو جزء منها إن أراد أو لم يرد.

0: هذا مسار العلاقات الدولية الطبيعي، وبالتالي هنا عندما نفصل بالجزئية اللبنانية انفصلناها عن المسار العام، لا يمكن أن نفهمها إلا في السياق المرتبط بهذا المشهد العام الإقليمي.
1: نعود للمسار، مسار اليوم، وهو النقطة الرئيسية التي ربما اللبنانيون ينظرون بترقب ما الذي يمكن أن يحدث فيها. لكن سبقها حديث السفير الإسرائيلي، لم نسمع حتى الآن تفاصيل من الوفد اللبناني. السفير الإسرائيلي يقول لدى واشنطن: سنعرض على لبنان خطة جديدة لتحديد مناطق نعمل فيها على نزع سلاح حزب الله. ما الذي تفهمه من حديثه بأن يقول سنعرض الخطة للعمل؟
2: أولا أعتقد أنه من غير الوارد على الوفد اللبناني أن يوافق على هذا الطرح بأي شكل من الأشكال.
1: لماذا؟
2: لبنان يذهب إلى المفاوضات بمطلب أساسي تأسيسي لإكمال المفاوضات، هو وقف النار، تثبيت وقف النار، وتاليا المتدرج بخمس نقاط: الانسحاب الإسرائيلي، إنهاء الاحتلال للمناطق المحتلة، إطلاق الأسرى إلى آخره، حيث حين ذاك بعد ذلك تبدأ يعني المفاوضات بالجوهر. فمن غير الوارد لا أتوقع إطلاق
1: هذه النقطة. نعم. هل يفهم منها أنها محاولة لجر الجيش اللبناني أو لبنان كدولة لمواجهة حزب الله في الجنوب؟
2: حتى لو أراد ذلك لا يمكن أن تحدث منطقة تجريبية كما يطرحها السفير الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله بالتعاون بين إسرائيل والجيش اللبناني. الدولة اللبنانية لن تقبل بذلك. هذا أمر يمثل هذا ذروة الشروط الإسرائيلية. سيكون هناك أمر آخر هنا. لذلك أعود لأؤكد لك أن الاختبار ليس فقط اللبناني إسرائيلي، الاختبار الأكبر على الراعي الأمريكي. إذا أراد لهذه المفاوضات أن تكمل عليه أن يظهر شيئا ما اليوم أو غدا، وإلا ستغدو المفاوضات تعداد رقمي جولة إسرى جولة بدون جدوى، وستستمر الحرب. وربما نكون أمام قواعد اشتباك أشد خطورة من تلك التي سادت خلال لبنان، إذا صح التعبير الآن عن وجود قواعد اشتباك حتى الساعة.
1: سنعرض بعد قليل مشاهد لوصول جرحى إسرائيليين لمركز الجليل الطبي في نهارية. إذا ما كانت الصور جاهزة سنعرضها بعد قليل، لكن هذه هي الصور، غير واضح من أين أتى هؤلاء، إنما هو ارتفاع في خبر عاجل كان هناك ارتفاع لعدد المصابين، لكن هذه الصور هي لوصول عدد من المصابين الإسرائيليين إذن كما نقلنا لمركز الجليل الطبي في نهارية. إذن هذا مشهد لوصول جرحى إسرائيليين مركز الجليل الطبي في نهارية، وبطبيعة الحال غير واضح من أين أو ما الظروف التي أصيبوا فيها. دكتور علي، سمعت إلى هذا الحديث، تصريحات سفير إسرائيل لدى واشنطن كأنه يضع ربما كما يقال الحصان قبل العربة، لأنه يستبق الجلوس بنقاط يريدها من الجانب اللبناني، مناطق عمل جديدة، تقوية للجيش اللبناني. ما الذي تقرأه في هذه التصريحات؟
0: يعني عندما نتحدث عن تقوية الجيش اللبناني، كان هناك نوع من الموقف الإسرائيلي الواضح والأمريكي تحديدا بأن تقوية الجيش هي مرتبطة بنزع سلاح الحزب والدخول في مواجهة على المستوى الداخلي. هذه النقطة فقط التي يتحدث فيها الأمريكي والإسرائيلي عن مسألة الجيش وتقوية الجيش اللبناني، وأشار الإسرائيليون خلال المراحل الماضية إلى هذا الأمر بشكل واضح. ولكن أود أن أشير إلى نقطة أساسية بأن الأمريكي ليس راعي في هذه المرحلة، الأمريكي هو طرف في هذه المعركة ويديرها. النقطة الثانية، الأمريكي يستبيح لبنان على المستوى الذي ترك فيه الإسرائيلي هذا الهامش من الدخول العدواني، سواء احتلال أو عدوان يومي أو من خلال مبعوثيه، وخاصة توم براك عندما يعني وجه إهانة وأيضا التي سبقته للبنانيين على مستويات مختلفة، وأيضا عندما تحدث عن ضم لبنان إلى سوريا وإعادة رسم الخارطة. وبالتالي عندما نتحدث عن الاستباحة علينا أن ننظر إلى الاستباحة الأمريكية للمشهد اللبناني برمته، ومحاولة فرض شروط استسلامية على السلطة الرسمية اللبنانية والتي يضعفها فعليا الأمريكي، وليس فقط يضعفها المشهد العام المرتبط بالحرب الإقليمية. هنا ننتقل إلى نقطة ثانية، بأن هناك عدة أوراق يمكن أن تحملها الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات، على رأسها أن المعركة في الإقليم تساعد بأن يجنب لبنان نفسه العدوان الإسرائيلي من خلال ربط فقط وقف إطلاق النار وليس عملية التفاوض بما يحصل على مستوى المعركة الكبرى. النقطة الثانية تتعلق بالاستفادة من حال المقاومة وإعادة التوازن النسبي التي عادت إلى أرض المعركة. النقطة الثالثة هي العودة إلى الحاضنة العربية، لأن الإسرائيلي بطرحه لما يريده من هذه المفاوضات كان واضح، هناك أمران أساسيان: اتفاقية سلام مع لبنان ونزع سلاح المقاومة، في حين أن الطرف اللبناني يطرح قضايا مختلفة كليا ومتباينة. متباينة، وهنا الدور الأمريكي أعتقد بأنه مفقود لأنه يدعم الإسرائيلي بشكل كامل.
1: نعم، عن هذه النقطة سيد نبيل.

0: اولا هل هو ضامن، هل هو طرف بالنسبه للامريكيين؟ وانت ذكرت في البدايه لانك لا تعول كثيرا على هذا الاجتماع الاول،
1: لا اتوقع اختراق.
0: نعم، لكن هل يكون المسار مفتوح؟
1: انا اعتقد انه سيكون مفتوح. طبعا الامريكي منحاز بنسبة عالية جدا الموقف الإسرائيلي، هذا أمر لا جدال فيه. ولكنني أعود لأقول لك أن لبنان لا يمكنه إلا أن يلجأ إلى الأمريكيين، لأنه الطرف الأقوى، وبدليل لو ما يعني الرئيس الأمريكي تمكن من لجم نتنياهو.
0: لكن هل هو منصف؟
1: بعض الشيء
0: بالنسبة للبنان
1: حتى الآن ليس منصفا. أنا أعتقد أنه يكون منصفا بالكامل حين يأخذ بجانب مطالب الدولة اللبنانية، وحين يساعدون الدولة اللبنانية على وفاء بالتزاماتها، وهي أخذت على عاتقها التزام حصرية السلاح هي الأساس بالطريقة اللبنانية بدعم أمريكي وبدعم دولي، حين ذاك يمكننا أن نقول أنه بدأ يصبح راعيا صالحا ونزيها.
0: أنت تقول بأنه غير منصف، لكن أنت نبيل بمنصف.
1: نحن نقول المصالح لا تقوى على المشاعر لا تقوى على المصالح.
0: انا اشير قطعا لاسمك بانك
1: شكرا
0: نبيل بمنصف الكاتب والمحلل الصحفي. شكرا جزيلا لك. والدكتور علي شكر، الاكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل الى نهايه هذه النافذه من محيط الضاحيه الجنوبيه لبيروت. عوده مجددا الى الدوحه مع غنو.
2: شكرا لك عبد السلام. إذا نتحول الآن لمديرة مكتب الجزيرة شيماء الجوئي من بيجين، وأنت تتابعين هذه المحادثات الأمريكية الصينية التي تارة تحكي عن الجوانب الاقتصادية، تارة أخرى عن تايوان، وكذلك لم يغيب مسألة مضيق هرمز واحتمالية إقناع للصين بأن تتدخل للضغط على طهران. كيف تجملين لنا ما جرى حتى الآن في هذه المحادثات؟
3: نعم غدوة، ما رشح إلى حد الآن عن المحادثات التي دامت أكثر من الوقت المقرر لها، كان من المقرر أن تدوم لساعتين صباح هذا اليوم، والجانب الرسمي الصيني قال بأنها دامت لأربعين دقيقة إضافية. كان هنالك عدة ملفات مطروحة للنقاش بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، وأحد أهم الملفات هي الملفات السيادية كما يطلق عليها بالنسبة للصين. نتحدث عن ملف تايوان وقضية بحر جنوب الصين. بيجين طرحت هذا الملف بحضور وزير الدفاع أيضا تونغ جون، كان حاضرا خلال هذه المحادثات، والذي يتابع عن كثب قضية تايوان واستمرار تسليح الولايات المتحدة لتايوان. الرئيس الصيني كان واضحا بشأن هذه القضية، وقال بأن تعامل واشنطن مع قضية تايوان محدد رئيسي لطبيعة العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، وبأن أي تعامل أمريكي بشكل سيء كما قال مع قضية تايوان يمكن أن يجر العلاقات الصينية الأمريكية إلى مرحلة خطرة بحسب تعبيره. إذن هذه هي القضية المحورية على ما يبدو، على الأقل بالنسبة للصين، المطروحة على طاولة المحادثات مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى التمدد العسكري الأمريكي في منطقة بحر جنوب الصين والتعاون الدفاعي المتنامي بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين، إحدى الدول التي تتنازع السيادة مع الصين على مناطق مختلفة وجزر في منطقة بحر جنوب الصين. الصين كانت قد أبرزت تحدثت عن توترها وعن قلقها من تزايد القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة بحر جنوب الصين، تحديدا على الأراضي الفلبينية. نحو 6 قواعد عسكرية أمريكية جديدة تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تثير حفيظة الصين، إذ تقول أنها أصبحت نوعا من الطوق العسكري الأمريكي عليها على أراضيها في المنطقة الجنوبية. هنالك ملفات أيضا كانت مطروحة على الطاولة، وإن كان الجانب الرسمي الصيني لم يشر إليها، تم الإشارة إليها خلال مؤتمر صحفي تابعناه قبل قليل. الناطق باسم الخارجية الصينية قال بأنه تم التطرق إلى ملفات إقليمية ودولية عندما تم طرح السؤال السؤال بشأن ملف إيران وفتح مضيق هرمز، لكن التحركات الصينية التي سبقت المحادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي تؤكد تمهيد الصين لطرح هذا الملف وإمكانية دخولها على الخط بثقلها الاستراتيجي، بثقلها الاقتصادي وتأثيرها على الجانب الإيراني. هنالك محادثات بالأمس تمت بين وزير الخارجية الصيني وان يي، محادثات هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار. الجانب الصيني حاول معرفة الصورة الأشمل فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، إلى أين وصل وهل هنالك أفق مع هذا الانسداد على ما يبدو في التوافق بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. الصين عرضت أن تكثف من جهودها مع الوسيط الباكستاني، قالت بأنها مستعدة للدخول على الخط وأيضا أن تقوم بدور أكثر فاعلية بحسب تعبير وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار. كذلك قبل أيام كانت الصين عندما تأكدت زيارة دونالد ترامب في هذا الموعد بعد تأجيلها، كانت الصين قد استضافت بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني نظيره الإيراني عباس عراقجي أيضا لتباحث الملف الاتفاق بين واشنطن وطهران والمسار التفاوضي وإمكانية فتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز هو المسألة المحورية الرئيسية بالنسبة للصين، لما له من تأثير على الاقتصاد الصيني غنوة.
2: شكرا جزيلا لك من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء الجوئي. نتحول لمراسلة الجزيرة وجد وقفي التي تتواجد أيضا في بيجين وتتابع زيارة الرئيس الأمريكي. وجد، منذ قليل مسؤول في البيت الأبيض يتحدث أن الرئيس الصيني أوضح معارضة بلاده لعسكرة مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه، وأن الرئيس الصيني مهتم بشراء مزيد من النفط الأمريكي للحد من اعتماد بلاده على مضيق هرمز. سياقات هذا التصريح.
4: طبعا هذا التصريح أدلى به لنا مسؤول في البيت الأبيض، وقد تم وصلنا عبر بيان مكتوب من قبل هذا المسؤول الأمريكي الرفيع في البيت الأبيض، الذي أكد بأن اليوم الأول من الزيارة خرج بنتائج جيدة. وخلال هذه الزيارة حقيقة البيان ركز في معظمه على الشأن الإيراني، وهذا يشي بمدى الأهمية التي توليها إدارة ترامب الشأن الإيراني خلال هذه الزيارة، حيث ذكر البيان كما قلت غنوة بأن الرئيس الصيني أوضح معارضته لعسكرة مضيق هرمز أو أي جهد لمحاولة فرض رسوم على استخدام مضيق هرمز. أكد الجانبان واتفقا على ضرورة أن يظل مضيق هرمز مفتوحا أمام التجارة الحرة، وحتى أن الرئيس الصيني أعرب عن اهتمامه بشراء النفط الأمريكي لتخفيف اعتماد الصين على مضيق هرمز الذي تحصل عبره على النفط الإيراني. هذه نقاط كانت واضحة في البيان الذي وصلنا من المسؤول الأمريكي الذي أكد على هذه القضايا. وحقيقة هذه التصريحات قريبة جدا مما كان يأمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى قدومه هنا إلى بيجين، وكان واضحا بأن الشأن الإيراني هو الذي سيحظى بالاهتمام الأكبر من بين كل القضايا السياسية لدى الرئيس الأمريكي. وكان حتى أنه قد صرح بأن إيران سوف تحظى بنقاش مطول مع الرئيس الصيني، وإلى أن خرجت هذه القمة المطولة مع الرئيس الصيني بهذه النتائج المتعلقة بإيران، والتي أيضا أكد خلالها كلا الجانبين الأمريكي والصيني بأنه لا يمكن أبدا لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. مواقف تبدو متشددة وغير معتادة، ولكن يبدو أنها تأتي أيضا ضمن تفاهمات حول قضايا أخرى كالشأن في تايوان والدعم الأمريكي لتايوان تايوان وتقديمها لصفقات من الأسلحة لتايوان، وهذه الصفقات كانت تغضب الجانب الصيني. لكن البيان الأمريكي الذي وصلنا من هذا المسؤول في البيت الأبيض خلى من أي إشارة إلى تايوان، كونها رغم أنها من القضايا السيادية كما سمعنا قبل قليل من الزميلة شيماء، البيان الأمريكي أبدا لم يتطرق إلى هذه المسألة. طبعا أيضا البيان تحدث عن بحث الطرفين سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال تأمين وصول شركات أمريكية كبرى إلى السوق الصينية، وكذلك شراء الصين منتجات صناعية، صناعات أمريكية، إضافة إلى زيادة الصين
2: نعم
4: قيمة أو قدرتها الشرائية للمنتجات الزراعية الأمريكية.
2: شكرا جزيلا لك وجدة وقفي مراسلة الجزيرة من بيجين. أنتقل لمدير مكتب الجزيرة نور الدين لطغير، ولكن اسمح لي أشير إلى عامل إسرائيلي أكسيوس تنقل عن مسؤولين إسرائيليين: سنرفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لقرار ترامب استئناف الحرب. أيضا أكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الحصار الأمريكي يضغط على إيران وقد يجبرها على الاستسلام بدون عمل عسكري. إذن كيف يترقب نور الدين الجانب الإيراني كل هذه المقاربات التي تجري في هذه المرحلة على ضوء ما المحادثات الأمريكية الصينية؟
5: غنوة، بما أن هناك لقاء أمريكي صيني، يبدو أن محور النقاش الذي يرتبط بالجانب الإيراني قد يكون مرتبطا بشكل كبير بمضيق هرمز. وفي هذا السياق يمكن هنا الإشارة غنوة إلى ما صدر قبل قليل عن وزارة، عن السلطة القضائية الإيرانية في التعامل مع المضيق وبالتحديد مع السفن الأمريكية. ربما هذا قد يطبق على السفن الأخرى، لكن الجانب الأساسي والمهم هي التعاطي القانوني والقضائي للسلطات الإيرانية. هنا تريد إيران أن تظهر بأن لديها سلطة عسكرية على المضيق ولديها سلطة قانونية وقضائية على المضيق. تقول السلطة القضائية بأن السفن التي تلقي القبض أو توقفها إيران هو بمنطق قانوني وبقرار قضائي لمخالفتها القوانين المنظمة للمرور في المعابر والمرور في البحار وفق قانون البحار الموقع لعام 1982. وهنا الحديث اليوم للسلطة القضائية يحاول أن يركز هذا المفهوم على الأقل إيرانيا، بأن إيران لديها السلطة القانونية والسلطة العسكرية للتحكم في المضيق. وهذا مناط الإشكال ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو المجال الذي يمكن أن تلعب فيه الصين دورا أساسيا ومحوريا، خاصة إذا ما علمنا أن لدى الصين أهمية قصوى بأن يبقى المضيق في حالته الطبيعية دون توترات دون حروب، باعتبارها أنها على الأقل بالاتجاه الإيراني أكبر المستوردين للنفط الإيراني. هناك ما يقارب من 1.5 مليون برميل نفط يومي يخرج من طهران باتجاه الصين. إذن ما يمكن أن يوصف هنا بالجهود الصينية لحل الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن القول بأنه قد يركز بشكل كبير على مضيق هرمز. وهذا الموضوع ليس فقط لحل الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لحل الخلاف ما بين طهران والدول الإقليمية والدول الخليجية بالتحديد، باعتبار أنها منزعجة من السلوك الإيراني نعم في مضيق هرمز. ولهذا هناك مقترحات صينية لفك هذا الخلاف ما بين طهران والدول الخليجية وما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. إذن أشير إلى هذا النبأ منذ قليل، مراسل الجزيرة يتحدث عن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة جرجوع جنوبية لبنان. وأيضا منذ قليل حزب الله يقول قصفنا بصاروخ موجه دبابة مركبة في بلدة البياضة جنوبي لبنان وحققنا إصابة. إذن تراقب تايوان نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين، وفي حين تبدي سلطات تايوان ثقة بالعلاقة مع واشنطن تبرز مخاوف في الشارع وفي البرلمان من أن تتأثر العلاقة بمنطق المصالح والصفقات.
6: عائلة سانشو لها مطعم في قلب جزيرة كينمان التايوانية القريبة من البر الصيني، زبائنها من الشباب خصوصاً. لقاؤهم لتناول الطعام وفتح نقاشات سياسية ومتابعة نشرات الأخبار، لا سيما في الأيام الساخنة سياسيا. هذه المرة زيارة ترامب للصين هي أول موضوع يشغل الناس في تايوان عموما.
7: نحن هنا في تايوان وتحديدا في كينمن، وهي منطقة المواجهة الأمامية. نرجو أن يعم السلام وأن يسهم لقاء ترامب وشي بتحسين العلاقات بين ضفتي المضيق.

0: التنسيق حتى نتعايش بسلام، ومن الأفضل الحفاظ على الوضع القائم، جميع الناس يرون ذلك.
1: كثيرون قلقون ويرون أن الزيادة في تحسن علاقة واشنطن وبيجين تعني الزيادة في الضغط على تايوان.
2: علاقتها سابقا لم تكن جيدة، ولكنها قد تتحسن في المستقبل، وأي تحسن سيضيق الخناق على تايوان ويؤثر في مكانتها الدولية ويتسبب بعزلتها.
1: العلاقة التايوانية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهزة خفيفة، فالبرلمان التايواني وبحجة عدم الإسراف في الإنفاق العسكري قرر خفض ميزانية التسلح التي طرحتها الحكومة في وقت سابق ضمن صفقة سخية من السلاح الأمريكي. الرئيس التايواني نفسه خرج منتقدا تصويت برلمان بلاده الذي انتقدته واشنطن واعتبرت التصويت تنازلا للصين، لكن الرئيس لي تشينغ تاي طمأن واشنطن وشكرها على مساعدتها في تعزيز دفاعات تايوان.
3: أود أن أشكر الولايات المتحدة على مساعدتنا في تعزيز قدراتنا الدفاعية كجزء من التزامها الثابت بالأمن.
1: شعبيا ورسميا تايوان منقسمة بين من يرى العلاقة مع واشنطن قوية ومن يخشى أن يتنازل ترامب لبيجين وتكتشف تايوان حينها أن الرومانسية كانت من طرف واحد. تتساءل جزيرة تايوان بقلق، هل سيبقى الدعم الأمريكي ثابتا ضمن الحسابات الاستراتيجية أم سيتغير مع المواقف والصفقات؟ الجزيرة الصغيرة تدرك أن مستقبلها ليس مرتبطا فقط بالصين، بل أيضا بميزان العلاقة مع واشنطن وبمزاج الرئيس ترامب نفسه. عياش دراجي، الجزيرة، من جزيرة كينمان التايوانية المطلة على البر الصيني.
4: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، إعلان الجيش الإسرائيلي أن إصابات وقعت إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان. وقال حزب الله إنه قصف دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة البياضة وحقق إصابة، كما قصف قوة إسرائيلية داخل منزل بدير سريان في جنوب لبنان. وقبيل انعقاد جولة محادثات مباشرة جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم، شنت القوات الإسرائيلية غارات على عدة بلدات في جنوبي لبنان والبقاع الغربي. وفي تطورات الملف الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الصيني أوضح معارضة بلاده لعسكرة مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه. وكان مسؤول بالبيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني اتفقا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. وفي تطور آخر، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل سترفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لقرار ترامب استئناف الحرب. وبشأن الوضع في مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، لكن يتعين عليها التعاون مع قواتنا البحرية. في الأثناء، قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنه تم الاستيلاء على سفينة على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة بالإمارات، وهي في طريقها إلى مياه إيران الإقليمية. نذهب الآن إلى مراسلين، والبداية من المشهد في جنوب لبنان. معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. كارمن، نستفهم منك أكثر عن طبيعة الموقف التصعيدي إن كان من قبل حزب الله وأيضا الغارات الإسرائيلية.
5: سلمى، على بعد ساعات من عقد جلسة جديدة للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، جنوب لبنان يشهد تكثيفا للغارات الإسرائيلية من أقصى الغرب. نتحدث عن محيط أو قضاء صيدا، آخرها كان هناك غارة على بلدة كفر ملكي، وقبلها كانت هناك أيضا غارة على بلدة زراري في قضاء صيدا، وصولا إلى هنا إلى القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وآخر الغارات كانت على على بلدة جرجوع في قضاء النبطي. ولكن قبل ذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد وجهت تهديدا لسلسلة بلدات في البقاع الغربي، هذه المنطقة التي تشكل تقاطعا بين جنوب لبنان وشرقي البلاد.

0: هدفت استهدف سلاح الجو الإسرائيلي عددا من البلدات هناك، على رأسها بلدة سحمر ويحمر وعين التيني وغيرها من البلدات. المشهد التصعيدي في جنوب لبنان لا يقتصر فقط على الغارات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي باتجاه عشرات البلدات، ما يرفع عداد الشهداء والجرحى ليتجاوز 10,000 منذ الثاني من مارس، مطلع شهر مارس الذي شهد تجددا للمواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين مقاتلي حزب الله. بالتزامن مع ذلك، حزب الله يفعل عملياته ويستهدف عددا من المواقع والعمليات وأيضا الآليات الإسرائيلية على طول الشريط الحدودي. هو يتحدث عن استهدافات مكثفة باتجاه القطاع الغربي، خاصة حين نتحدث عن البياضة ومحيطها، هذا العمق الذي وصلت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي وصل إلى 8 كيلومترات في جنوب لبنان. ولكن العمليات أيضا كانت مكثفة في القطاع الأوسط من الجنوب، نتحدث عن الجاف ومحاولات التقدم باتجاه حداثة. في هذه الأثناء ينشر حزب الله عملية ومقطعا مصورا في بلدة دير سريان، هذه البلدة التي شهدت خلال الأيام والأسابيع الماضية أيضا محاولات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم في نقطة خلت الراج باتجاه بلدة زوتر. وحقيقة وفق ما تحدثت عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا وفق ما قاله حزب الله، فإن معارك جرت عند النهر، وهو يقول إنه يستهدف هذه المنطقة ويستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم بمختلف الوسائط النارية، كان بالقذائف المدفعية أو الدفعات الصاروخية، ولكن أيضا المحلقات الانقضاضية. أيضا حزب الله يتحدث صبيحة هذا اليوم عن استهداف لدبابة ميركافا في تل نحاس في بلدة كفركرة في القطاع الشرقي، وهو في الميدان كما أشرت يستهدف هذه التجمعات. ولكن هناك واقع سلمى في الميدان، قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلت شريطا حدوديا من عشرات البلدات، وهي تسيطر بالنار على جزء آخر من البلدات، ترسم خرائط، تطلق تهديدات على المستوى الميداني. المستوى الرسمي اللبناني يقول إن التعامل مع هذا التوسع الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي يتم حصرا من خلال مسار واشنطن. وكما أشرت السلطات اللبنانية ماضية بهذا النسق من التفاوض، وهي ستكون حاضرة في هذا الاجتماع في واشنطن. كانت هناك مساعي في الأيام الماضية ليتم التوصل لوقف لإطلاق النار قبل هذه الجولة، ولكن إسرائيل ماضية باستهدافاتها وماضية أيضا بتفجيرها للبلدات في جنوب لبنان وتجريف المنازل. حزب الله على المستوى السياسي يقول إنه يرفض هذا التفاوض المباشر، يقول إن أيضا الميدان هو الذي سيحسم، وهو سيقوم من خلال عملياته بإخراج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. حقيقة المشهد يزداد تعقيدا، ما نرصده في الميدان هو استمرار لتحليق المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومزيد من الغارات. العملية التي تم الإعلان عنها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رأس الناقورة حتى اللحظة حزب الله لم يتحدث عنها، ننتظر ما سيقوله في إطار هذه العملية. ولكن هذه المسيرات الانقضاضية لا تقتصر استهدافاتها على القوات التي تتواجد هنا في جنوب لبنان، ولكنها تصل إلى المواقع الإسرائيلية، وكنا شهدنا استهدافات متكررة باتجاه موقع العباد المقابل لحولة.
1: وهذا المشهد كله سنستفهم منه أكثر. شكرا لك كارمن جو خدر، سنستفهم منه أكثر مع محمد خيري مراسلنا من رام الله، خاصة ما جرى في الناقورة، هل من معطيات في إسرائيل محمد؟
2: يفيد مستشفى الجليل في مدينة نهرية الآن بأن حالة أحد المصابين الذين نقلوا إليه قبل قليل جراء انفجار المسيرة في رأس الناقورة قد صارت في تصنف بأنها حرجة، بمعنى أنها فوق الحالة الخطيرة بالنسبة للتعريف الإسرائيلي. هناك 3 من المصابين جراء انفجار هذه المسيرة بشكل مفاجئ في رأس الناقورة في الوقت الذي كانت تدوي فيه صافرات الإنذار في كريات شموني على الجهة المقابلة في شمال إسرائيل، بمعنى أنه لم تدوي صافرات الإنذار في رأس الناقورة، ولم تستطع الرادارات الإسرائيلية والمنظومة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من رصد هذه المسيرة والتعرف عليها وكذلك اعتراضها، ما أدى إلى سقوطها بشكل مفاجئ على مقربة من موقع تابع للجيش الإسرائيلي.

0: في النقطة الحدودية ما بين رأس النكورة والأراضي اللبنانية، وهناك أصيب هؤلاء الإسرائيليين الثلاثة. يفيد الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنهم من المواطنين الإسرائيليين وليسوا عسكريين، بالتالي هو يقول أن ذلك يشكل خرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. الجيش نفسه الذي يقول ذلك كان قبلها بساعة واحدة فقط قد أعلن بدء شنه عمليات وغارات على مواقع تابعة لحزب الله، وكذلك أصدر أمر إخلاء لسكان 9 قرى في الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع، وطالبهم بمغادرة المنازل والابتعاد عن هذه القرى لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، وقال إنه سيعمل هناك ضد أنشطة حزب الله التي تشكل خرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار، بالتالي على اللبنانيين الخروج من تلك المنطقة. قبل قليل أيضا أفاد أحد الجنود الإسرائيليين لصحيفة يديعوت أحرنوت بأن عددا كبيرا من الجنود نقلوا مؤخرا إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا جراء انفجار المسيرات، وقال الجندي الإسرائيلي إن هذه المسيرات التي يطلقها حزب الله هي المصدر القلق الرئيسي للقوات الإسرائيلية التي تتحرك في الميدان في الجنوب اللبناني، حتى إن الجنود الإسرائيليين لا يعرفون متى تقترب منهم هذه المسيرات ومتى ستنفجر بهم، ولذلك يحاولون الاحتماء دائما من هذه المسيرات. يفيد أيضا مسؤول إسرائيلي طبي في مستشفى مدينة حيفا بأن أعداد الجنود الذين بدأوا ينقلون إلى هذا المستشفى مؤخرا عبر المروحيات العسكرية جراء المسيرات التي يستهدف بها حزب الله القوات الإسرائيلية آخذ بالارتفاع، وبأن عددا من الجنود لا يزالون يتلقون العلاج. هو يشير إلى أن معظم الضربات جراء المسيرات هي في منطقة الوجه والرقبة واليدين أيضا، وتفيد المصادر الإسرائيلية بأن الجيش حتى هذه اللحظة لم يستطع توفير آليات ومنظومات من شأنها أن تقل جنود الإسرائيليين ما يسمى بخطر مسيرات حزب الله. يضيف مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة ذاتها بأن إسرائيل وخلال الأيام الماضية درست نحو 100 حل طرحت على الطاولة من أجل التعامل مع قضية المسيرات. حتى الآن لا ينجح الجيش الإسرائيلي في اعتراضها ولا بالتعرف عليها بالشكل الكامل، هذا ما يقوله مصدر أمني إسرائيلي. بالتالي هو يضيف بأن إسرائيل قدمت للجنود الإسرائيلي وسائل لاتقاء المسيرات والحماية منها. على صعيد آخر قال السفير الإسرائيلي في واشنطن والذي يقود المباحثات مع لبنان خلال الساعات الماضية في سياق مقابلة مع موقع والا الإسرائيلي إن إسرائيل تتقدم الآن نحو هذه الجولة الثالثة من المفاوضات، وفي جعبتها عرض جديد للحكومة اللبنانية. أولا هي تريد مشاركة الحكومة اللبنانية وأن تراها فعليا تعزز قوة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. ثانيا إسرائيل ستعرض على الحكومة اللبنانية بأن يجري الاتفاق على منطقة بعينها يجري العمل فيها على نزع سلاح حزب الله ثم الانتقال إلى المرحلة التي تليها إذا ما صدقت الحكومة اللبنانية على مثل هذه الخطة. كذلك ينضاف إلى كل هذا بأن السفير الإسرائيلي يقول بأن إسرائيل تعتقد بأن حزب الله لا يزال يمتلك الصواريخ وينتشر في الجنوب اللبناني بخلاف ما كانت تفيد به الحكومة اللبنانية. هو يقول بأن السلام مع لبنان والتوصل إلى اتفاق سلام شامل يشمل الحدود البحرية والبرية والتبادل السفارات بالإضافة إلى السياحة والتأشيرات وإلى كل ذلك يمكن الوصول إليه خلال أشهر معدودة فقط، إلا أن الأمر بالنسبة لإسرائيل منوط بنزع سلاح حزب الله. لا موعد إسرائيليا واضحا بالنسبة إلى نزع سلاح حزب الله، بمعنى أنه ليس من الواضح متى ستقول إسرائيل اكتفينا جرى نزع السلاح، ما هي المناطق التي سينزع منها السلاح، متى سيشعر السكان الإسرائيليون في الشمال بحالة الأمن والأمان التي يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذه مصطلحات بحاجة إلى تفسير حتى لدى الإسرائيليين الذين يتساءلون عنها.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا محمد خيري. وأرحب ضيفي من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد أبو غوش، بالنظر لمعطيات على الميدان في الميدان يبدو بأن الخسائر الإسرائيلية يعني تزداد يوما بعد آخر نتيجة هذه العمليات وعدم الوصول إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي لا تريده إسرائيل. هل بإمكان إسرائيل استمرار مثل هذه العمليات التي تقوم بها في جنوب لبنان؟
2: مساء الخير وتحياتي لكم. طبعا هم يقولون انهم أوجدوا أو أعدوا

0: نظاما للتصدي لهذا النوع من المسيرات، لكن واضح أنه هذا يحتاج إلى أسابيع لتزويد كل
1: لو
0: الوحدات
1: سمحت لي سيد
0: المنتجة.
1: نهاد، لو سمحت لي نتابع هذه المشاهد المباشرة من بيجين لمأدبة يقيمها الرئيس الصيني على شرف ضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيجين، وذلك في إطار هذه الزيارة التي يؤديها الرئيس الأمريكي إلى الصين، هذه الزيارة المهمة في هذا التوقيت وفي المواضيع والأجندة المطروحة على طاولة مباحثات الطرفين. وكان الرئيس الأمريكي قد أجرى محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيجين، تناولت ملفات مهمة على صعيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، أبرزها الملف الاقتصادي الحاضر بقوة في هذه الزيارة، حيث أتى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفد من كبار المستثمرين والاقتصاديين الأمريكيين في قطاعات مختلفة من أجل التباحث مع الصين في ملفات مهمة موضوعة على الطاولة، خاصة فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والتجارة والتبادل التجاري الذي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويض العجز التجاري ما بين الطرفين فيه عن طريق تعزيز الاستثمارات الأمريكية وأيضا التصدير باتجاه الصين، بالإضافة إلى ملف مهم في العلاقات هو يهم بيجين بطريقة كبيرة، ملف تايوان والعلاقة الأمريكية مع تايوان في ظل صفقات أسلحة مستمرة تقوم أمريكا بعقدها مع تايوان، ويحضر الملف النووي الإيراني. الرئيس الصيني شي جين بينغ يتجه إلى المنصة ونستمع إلى هذه الكلمة التي سيلقيها في هذه المأدبة.
2: 女士们、先生们，尊敬的很高兴为特朗普总统对中国进行国事访问，举行国宴。很高兴为特朗普总统对中国进行国事访问，举行国宴。首先，我代表中国政府和中国人民。
1: نحن بانتظار الترجمة إلى أن تصلنا الترجمة، إذن نتابع هذه الصور المباشرة من بيجين، هذه الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي للصين وهي منتظرة.
3: فخامة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب، السيدات والسادة، إنه لشرف عظيم لي أن أستضيف مائدة الاستقبال هذه باسم حكومة الشعب الصيني وباسم الشعب الصيني. أود أن أرحب بفخامة الرئيس ترامب وبالوفد الأمريكي المرافق له.
2: 今年是中国15开局之年，14亿多中国人民立足于5000多年中华文明深厚基础，正在以高质量发展全面推进中国式现代化。今年也是美国独立250周年，3亿多。 美国人民正在重振爱国创新开拓精神，推动美国发展迈向新的征程。中美两国人民都是伟大的人民，实现中华民族伟大复兴和让美国再伟大，完全可以并行不悖，相互成就，造福世界。
3: This is a historic visit. هذه زيارة تاريخية. هذه السنة هي بداية الخطة الخامسة عشرة للصين في مجال التنمية، والتي تبني على إرث يستمر لآلاف السنوات من الحضارة، لدفع عجلة التنمية قدما من خلال التنمية رفيعة المستوى. أيضا هي الذكرى 250 للاستقلال الأمريكي. أكثر من 300 مليون أمريكي يعيدون إحياء روح القومية والابتكار والشركات، بما يفتح مسارا جديدا وأفاق جديدة للتنمية في الولايات المتحدة. إن الشعب الأمريكي والشعب الصيني يعتبران شعوبا عظيمة، وبما يمثل إذا لحظة تاريخية حيث يمكن للشعبين أن يمدا أيديهما لبعضهما، بما يدفع عجلة التنمية والتقدم العالمية قدما.
1: إذن نحن نستمع للرئيس الصيني شي جين بينغ في هذه الأثناء، وهو يلقي هذه الكلمة أمام ضيوفه، تحديدا الرئيس الأمريكي في هذه المأدبة التي يستضيفه فيها. كان قد صرح بشأن تطورات الملف النووي بأن الرئيس الصيني وأيضا الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال أوضح معارضة بلاده لعسكرة مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه، وأكد أيضا بأن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني اتفقا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.
3: 55 عاما الرئيس ريتشارد نيكسون ابتعث السيد هنري كيسنجر إلى الصين، وبدأت الدبلوماسية بين الدولتين، ومن خلال جهود الحكومتين والشعبين هذه الأبواب التي بقيت موصدة لأكثر من 20 عاما قد فتحت، بما أدى إلى لحظة تاريخية في انطلاق هذه العلاقات الدولية. ومنذ ذلك الحين فإن الدولتين قد كتبتا فصولا كثيرة من الصداقة من خلال الانفتاح والتعاون. وبموجب الوضع الجديد أنا والرئيس ترامب، ونحن مدركان لتوقعات دولتينا وتوقعات الأسرة الدولية، قد عقدنا عددا من الاجتماعات والاتصالات الهاتفية، وأبقينا هذه العلاقات بين الدولتين مستقرة بصورة عامة.
2: نحن
1: نستمع للرئيس الصيني، وضمن هذه الزيارة أيضا الرئيس الصيني تحدث وقال: نحن مهتمون بشراء مزيد من النفط الأمريكي للحد من اعتماد بلاده على مضيق هرمز، ويأتي ذلك في سياق هذه المحادثات والزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليومين للصين.
3: اليوم أنا والرئيس ترامب قد أجرينا مباحثات متعمقة حول علاقات الدولتين والديناميكيات الإقليمية والدولية، وكل منا يؤمن بأن العلاقات بين الدولتين هي من الأهم من بين العلاقات الثنائية في العالم، ويجب أن ننجح هذه العلاقات ولا يجب أن نجعلها تفشل. كل من الدولتين تستفيدان من هذا التعاون وتخسران من المواجهة. على بلدينا أن يكونا شريكين لا خصمين. كذلك اتفقنا أنا ورئيس ترامب على بناء علاقات بناءة قوامها الاستقرار الاستراتيجي من أجل تعزيز التنمية المستدامة والسليمة لهذه العلاقات بين الصين وأمريكا، ولدعم التقدم والازدهار والنمو في العالم.
1: وكان طبعا بطبيعة الحال الرئيس الصيني يتحدث، ولكن أوجز بعض النقاط المهمة أثناء هذه الزيارة. كان قد التقى الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي، وهذا اللقاء دام لنحو 130 دقيقة، وهي مدة أطول كانت بكثير من لقاء جمع الزعيمين في بوسان في العام الفائت، كان قد استمر حوالي 100 دقيقة. إذن هذه المرة هذا اللقاء كان أطول بين الطرفين، ويبدو بأن التباحث كان أعمق، والملفات المطروحة بطبيعة الحال هي ملفات ثقيلة بين الجانبين، على رأسها الحرب التجارية بين الطرفين، وأيضا الحرب على إيران وتداعياتها، بالإضافة إلى ملف تايوان وهو مهم لعلاقات الطرفين.
3: فخامة الرئيس دونالد جي ترامب، السيدات والسادة، الأصدقاء الكرام، بالعودة إلى مسار العلاقات بين الدولتين، سواء نجحنا أم لم ننجح في بناء الاستقرار والأحداث

احترام والتعاون، فكل هذا يبقى أساسيا من أجل أن تتقدم العلاقات بطريقة مستمرة. إن العالم اليوم يعرف الفوضى، ونحن نهتم بمصالح شعبي البلدين ومصالح 8 مليار نسمة التي تعيش في العالم. على الطرفين أن يتحملا مسؤوليتهما التاريخية وأن يقودا

0: أتابع في إيجاز نقاط مهمة يعني أثناء هذه الزيارة حتى الساعة المستمرة حتى الآن. جرت ترامب بطبيعة الحال أشاد بشخصية الزعيم شي جين بينغ يعني، ومن المعروف بأن العلاقة بينهما هي علاقة شخصية مهمة.
1: في دعوتي وتمنية للاستقرار ولمصلحة الشعبين بما فيه مستقبل واعد وصداقة بين الشعبين، ونخبا لصحة الرئيس ترامب وكل الأصدقاء الموجودين، نخبكم.
0: إذن هذه العلاقة التي وصفها ترامب الرائعة بينه وبين شي جين بينغ الرئيس الصيني، وصف الرئيس الصيني بأنه زعيم عظيم، وأضاف بأن سيكون هناك مستقبل رائع معا لبلدينا، وقال عنه بأنه قائد عظيم، وقال ربما عن القمة التي جمعتهما ربما هي أكبر قمة على الإطلاق. هذا ما قاله ترامب أثناء هذه الزيارة المستمرة ليومين، وصل البارحة واليوم كان هذا اللقاء المطول. هو ترامب يتوجه باتجاه المنصة أيضا لإلقاء هذه الكلمة أثناء هذه المأدبة، وبطبيعة الحال كان قد تحدث الرئيس الصيني قبله وأشاد بهذه العلاقات الممتدة لعشرات بل مئات الأعوام وأهمية تعزيزها لشعبي البلدين.
1: شكرا جزيلا، هذا شرف عظيم لي، كان يوما رائعا، وعلى وجه الخصوص أود أن أشكر الرئيس تشي صديقي على هذا الاستقبال الحافي. فعلا كان استقبالا رائعا لم نشهد له مثيلا من قبل، وشكرا على استقبالكم في هذه الزيارة الرسمية التاريخية، حيث أجرينا مباحثات إيجابية وبناء وشماعات بناءة اليوم مع الوفد الصيني سابقا، وهذا المساء هو فرصة أخرى لكي نناقش فيما بيننا كأصدقاء بعضا من المسائل التي تبحثنا فيها اليوم، كلها لما فيه مصلحة الولايات المتحدة والصين، وكان شرفا بالنسبة إلي أن أكون معكم.
0: الآن إذن هي الترجمة الصينية لحديث ترامب أمام الزعيم الصيني. الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد تحدث عن أهمية أن يكون بإمكان الصين والولايات المتحدة تجاوز حالة الصدام، ما يقال عنها الصدام الأمر المحتوم والمحكوم بين القوى الصاعدة من أجل الهيمنة والهيمنة حول في هذه العلاقات، مؤكدا أهمية أن نصبح شريكين وليس خصمين كما قال شي جين بينغ.
1: العلاقة بين الشعبين تعود إلى تأسيس أمريكا، وأول مستشار أمريكي وصل إلى أول سفينة في العام 1784، وكان هناك أسماء أعطيت للأمريكيين من قبل التجار الصينيين أسمهم الشعب الجديد، ومن ثم نمت هذه العلاقة وهذه الروابط إلى أحدى أبرز العلاقات في تاريخ العالم.
0: من النقاط أيضا التي ذكر بها الرئيس الصيني أثناء لقائه الرئيس ترامب ضمن هذه العلاقات المهمة المتشابكة،
1: ومنذ البداية تشارك مواطنون هذا الشعور بالاحترام المتبادل. مؤسس الولايات المتحدة بنجامين فرانكلين كان يستلهم من كتابات كونفوشيوس، وهناك أيضا منحوتة موجودة في المحكمة العليا الأمريكية والتي تحمل صورته وبكل فخر.

0: 深厚的相互的尊重。美国的国父本杰明·富兰克林曾经在他的殖民报纸当中刊登了孔子的《论语》，而今天在美国最高法院建筑物的门前，可以说有一个雕刻，这个雕刻就是为了向中国的这一名古代的圣人进行致敬。
1: The appreciation ran in both directions.
2: وهذا التقدير هو متبادل، حيث هناك معجبون كثيرون بالرئيس جورج واشنطن، وتم تقديم منحوتة له تحمل كلاما بالصينية ويسميه بطلا وشخصا عظيما بين الرجال.
0: 那么这些人当时就向美国捐赠了一个石碑，就是为了纪念华盛顿总统。目前这个石碑已经镶嵌在华盛顿纪念碑里面，石碑上刻有当时的一名中国官员形容这一名伟大的将军和政治家，他们把他称为人中豪杰。
2: وعبر القرون هذا الإعجاب المتبادل تحول إلى علاقة عكست المواهب والقدرات الكبيرة لشعبينا، حيث ساعد العمال الصينيون في بناء السكك الحديدية التي تربط الساحل الأطلسي بالهادئ، والمسافرون الأمريكيون إلى الصين ساعدوا في محو الأمية ونشر الأدوية، وكان السفير ثيودور روزفلت هو الذي ساعد في تأسيس جامعة تشينوا التي تخرج منها فخامة الرئيس تشي.
0: 成为了一段全新的关系，这段关系可以说反映出我们两国人民之间巨大的潜力以及我们的努力和智慧。中国工人当初帮助美国建设了我们的铁路路轨，连通了美国的大西岸和太平洋沿海地区。美国当时早期出访中国的美国人也帮助中国提升了识字率，并且引入了现代医学，并且应时任中国驻华大使的请求，罗斯福总统也专门提供了资金成立了习主席的母校清华大学。
2: وكحلفاء في الحرب العالمية الثانية، يتحدث الرئيس روزفلت عن شعب الصين الشجاع، وفعلا شجاع عبر كلامه وكتاباته في الولايات المتحدة. الجميع أعجب بما قاله، كما يحب الصينيون اليوم الجينز الأزرق وكرة السلة. نرى اليوم أن هناك عدد كبير من شركات المطاعم السريعة الموجودة في الصين.
0: 在期间的盟国，罗斯福总统在美国的多次演讲当中提到了勇敢的中国人民。正如当前许多中国人非常喜欢篮球和穿蓝色的牛仔裤，在美国目前的中餐厅的数量要比美国前五大快餐连锁店的总的店面还要多。
1: This bond of commerce and respect.
2: هذه العلاقات التجارية وهذا الاحترام وهذا يعود إلى 250 عاما مفيدة كلها لدولتينا، فالشعبان يتشاركان الكثير من النقاط المشتركة، نثمن العمل الدؤوب والإنجازات، نحب أسرنا وكل منا يحب بلده. لدينا فرصة من أجل نقل هذه القيم، الاستقرار والازدهار والسعادة والسلام لأطفالنا. نحن نحب أطفالنا. هذه المنطقة والعالم كلها مميزة بالنسبة إلينا، ونحن نقف جنبا إلى جنب.
0: 以及我们的相互尊重，可以说追溯到250年前，是我们将要构建的未来的基础。这一未来将会汇集我们两国的人民，美国人民和中国人民有许多的共同点。我们都崇尚劳动，我们都崇尚勇气和成就，我们都非常爱我们的家庭，我们也爱我们的国家。我们两国一道，我们将有机会基于我们共同的价值观，创造出一个更加繁荣、基于合作、 幸福和平的未来，为我们的子孙，为本地区以及全世界造福。
1: Thank you again.
2: شكرا مرة أخرى فخامة الرئيس شي على هذا الاستقبال الجميل، ويسرني أن أقدم لكم دعوة ولكم ولزوجتكم السيدة بينغ لزيارتنا في البيت الأبيض في 24 سبتمبر، ونحن نتطلع إلى هذه الزيارة. أرفع كأسي الآن لنشرب نخب هذه العلاقات التي نأملها أن تكون مستمرة ومزدهرة بين دولتين. شكرا مرة أخرى، كانت زيارة رائعة. شكرا فخامة الرئيس تشي.
0: 感谢这一美好的欢迎。那么今天晚上，我也想借此机会向您以及彭女士提出邀请，于9月24号邀请你们出访白宫。那我也希望，针对中美国人民和中国人民之间深厚的以及持久的友谊，我提议。 我们进行举杯，那么我们这两国关系是非常独特的一项关系。谢谢。
3: إذن كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد كلمة سبقتها للمضيف شي جين بينغ الرئيس الصيني في هذه المأدبة التي يستضيف فيها الرئيس الصيني الرئيس الأمريكي والوفد الكبير الذي يرافقه في هذه الزيارة المهمة التي يجريها الرئيس الأمريكي للصين. كان قد وصل الرئيس الأمريكي البارحة إلى الصين، واليوم كان قد عقد لقاء مطولا مع الرئيس شي جين بينغ استمر إلى 130 دقيقة. اليوم سبق هذه المأدبة التي نشاهدها الآن، جرى بحث ملفات عديدة من بينها التجارة بين الطرفين، وهذه الحرب التي كانت مستعرة بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. بطبيعة الحال يرافق الرئيس الأمريكي وفد كبير جدا من المستثمرين وكبار الشخصيات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. أجندة هذه الزيارة متعددة الملفات. ستكون معنا إذا من بيجين الآن مراسلتنا وجد وقفي. وجد، أطلعينا على أبرز النقاط والعناوين التي جمعت الطرفين في هذا اللقاء.
4: بالنسبة للجانب الإيراني سلمى، إيران كانت عنوانا رئيسيا في هذه الزيارة. الرئيس ترامب وحتى قبيل هذه القمة استبق وزير الخارجية الأمريكي هذه القمة بإصدار تحذيرات مبطنة للصين من مغبة تقديم أي دعم لإيران، وتحدث عن سعي الإدارة الأمريكية لإقناع الصين للضغط على إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. ويبدو أن الأمور جرت كما كان يأمل الجانب الأمريكي، هذا على الأقل ما يمكن أن نلمسه من البيان الذي وصلنا من مسؤول أمريكي رفيع في البيت الأبيض، حيث قال إن الجانبين اتفقا على ضرورة أن يظل مضيق هرمز مفتوحا أمام حرية الملاحة وحرية الطاقة. وكذلك أوضح الرئيس الصيني بمعارضته لفرض أي رسوم على استخدام مضيق هرمز، وأيضا معارضة الرئيس الصيني لعسكرة مضيق هرمز، هذا وفق ما قاله مسؤول في البيت الأبيض للإعلام الأمريكي المرافق للرئيس الأمريكي. وقال أيضا بأن كلا الجانبين اتفقا على أنه لا يمكن أبدا لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. حقيقة مواقف تبدو جديدة في الجانب على الجانب الصيني استنادا إلى ما قاله المسؤول في البيت الأبيض. لم يأتي على ذكر تايوان التي هي طبعا قضية محورية بالنسبة للجانب الصيني، ولكن تحدث المسؤول الأمريكي عن مناقشة الجانبين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهم. بينهما، وتحدث أيضا عن مناقشة الطرفين.

0: كيفية وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية. كما أشرت سلمى، الرئيس ترامب يأتي ومعه وفد اقتصادي ضخم من القطاعين المالي وكذلك التقني. وول ستريت ووادي السيليكون، معظم الشركات الكبرى فيهما ممثلة موجودة هنا في بيجين، قدموا مع الرئيس الأمريكي من أجل أن تكون الصين أكثر انفتاحا على هذه الشركات الأمريكية، ويبدو أن الأمور تسير بهذا الاتجاه. كذلك كان هناك نقاش حول شراء الصين أيضا صناعات أمريكية، وكان هناك حديث سبق الزيارة عن احتمال أن تبرم الصين صفقة مع شركة بوينغ التي أيضا رئيسها موجود حاليا هنا مع الرئيس ترامب في بيجين. وكذلك تم الحديث عن احتمال زيادة الصين من حجم وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية. إيران، نعود نؤكد بأنها واضح من البيان الذي وصلنا من المسؤول في البيت الأبيض، تشكل مساحة كبيرة في هذه النقاشات المطولة للرئيس ترامب مع نظيره.
1: ستبقين معنا في المتابعة. وجد وقفي من بيجين، وأبقى في بيجين مع مديرة مكتبنا شيماء جوئي. شيماء، كيف يجري ترتيب هذه العلاقة الصينية الأمريكية ضمن المعطيات والمخرجات حتى الساعة من هذه الزيارة؟
2: نعم، هي مقاربة دقيقة جدا بالنسبة للصين، أن تحاول الموازنة في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبحث سبل فض الخلافات بين الجانبين، وأيضا أن توازن في علاقتها مع إيران من جانب آخر، لأن الملف الإيراني وفتح مضيق هرمز كان حاضرا بقوة على طاولة المباحثات بين الرئيسين. الجانب الصيني من اللافت بأن ما تم التصريح به رسميا من الجانب الصيني يختلف عما تم التصريح به من البيت الأبيض. البيت الأبيض لم يأتي على ذكر مسألة تايوان كما ذكرت زميلتي وجد قبل قليل، وذكر بأن الصين والولايات المتحدة خلال مباحثات شي وترامب توصلا إلى أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا. هذه النقطة لم يأتي الجانب الرسمي الصيني على ذكرها بتاتا. ما نعلمه أنه تم بالفعل التطرق بين شي وترامب إلى مسألة إيران ومضيق هرمز، إلى قضايا إقليمية ودولية والوضع في الشرق الأوسط، لكن لم يتم الإعلان لوسائل الإعلام هنا عن تفاصيل هذه المباحثات في هذا الملف تحديدا. لكن بيجين من جانبها كانت قد تحركت على أكثر من مستوى تمهيدا لهذا اللقاء مع دونالد ترامب، والذي بالمناسبة منذ الأمس، منذ وصول دونالد ترامب إلى بيجين وعندما حطت طائرته والتقاه واستقبله نائب الرئيس الصيني خان جن، من الواضح بأن هذه الزيارة الثانية لترامب منذ 7 سنوات لديها يعني أهمية أكبر بالنسبة للجانب الصيني. التمثيل الدبلوماسي أعلى. في المرة الماضية عندما زار بيجين عام 2017 كان آنذاك وزير الخارجية الصيني في استقباله، بالتالي أن يستقبله نائب الرئيس الصيني يعني تمثيلا بروتوكوليا أعلى، ويعني أن الصين تقدر هذه الزيارة، تنظر إليها باهتمام كبير، وتضع دونالد ترامب في مصاف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذه الأهمية الكبيرة أيضا للزيارة انعكست على المباحثات. المباحثات كان من المفترض أن تدوم نحو ساعتين فقط، دامت لنحو 40 دقيقة إضافية بحسب الجانب الرسمي الصيني. ملفات ثقيلة كانت على الطاولة، من بينها ملفات سيادية كما تطلق عليها الصين، ملف تايوان الذي كان الرئيس الصيني حازما بشأنه وقال بأنه خط أحمر في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، وأن على واشنطن أن تنتبه في التعامل مع هذه القضية، وإلا يمكن أن تؤول العلاقة بين واشنطن وبيجين إلى ما لا يحمد عقبه.
1: شكرا لك شيماء جوئي، مديرة مكتبنا في بيجين. وأذهب إلى طهران مع مدير مكتبنا أيضا نور الدين الدغير. نور الدين، أيضا كيف ترقب إيران هذه الزيارة وهذه الاحتفالية من قبل الطرفين بالآخر؟
3: سلمى، بكل تأكيد الجانب الإيراني عبر قبل أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين، عبر بشكل واضح على أن هذه الزيارة هي شأن صيني، وأنها تمثل جزء من العلاقة الثنائية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى آخر تقول طهران بشكل غير مباشر بأن غير

0: معنية كثيرا بهذه الزيارة، لكن بكل تأكيد هي ترى في أن هذه الزيارة ربما قد يكون لها تأثير ما في حلحلة المسألة المرتبطة بمضيق هرمز. حينما نتحدث عن مضيق هرمز، هذا المضيق هو يشكل محور أساسي في السياسة الصينية، وبالتالي الصين سعت بكل ما لديها وتسعى لإيجاد حل لهذا الموضوع. هذا الموضوع يمكن الحديث على أن حله بطرفين، هناك طرف إيراني وهناك طرف هي الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي حد تستطيع الصين أن تلعب دورا في هذا المجال ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ طهران تمتلك القدرة على إغلاق المضيق، هذا ما تقوله، وتسيطر على حركة المياه وحركة الملاحة التجارية في هذا الممر. هناك عنصر أساسي بالنسبة يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي فرضها للحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هل تستطيع الصين فك هذه العقدة، دفع طهران إلى تخفيف قبضتها على المضيق، ودفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية؟ ربما هذا الأمر قد يكون مطروحا خاصة.
1: نعم، شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران. أرحب بضيوفي في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستار صادقي، وأيضا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومن بيجين وانغ بينغ باحث في معهد أوراسيا للأبحاث في جامعة رينمين. مرحبا بكم جميعا. سيد بينغ، أبدأ معك، كيف تنعكس هذه القمة على ملف حرب إيران وعلى التوازنات المستقبلية للعلاقة في هذه المنطقة؟

0: Pardon? Pardon?
1: The question was...
0: Can you repeat your question?
2: سأعيد السؤال، كيف تنعكس هذه القمة على العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بملف حرب إيران وضمن هذه التوازنات الدقيقة للطرفين الأمريكي والصيني في هذه المنطقة؟
3: وفقا للأخبار الجديدة التي تم نشرها حول قمة ترامب وشي في بيجين، نعم إيران والشرق الأوسط تم التطرق إليهما، ولكن حتى الآن لم أجد تقارير دقيقة حول أي اتفاق توصل إليه. مثلا هل يحق لإيران أن تفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، أو نوع النظام الإقليمي الذي سيتشكل بعد الأزمة؟ ليس هذا واضحا بعد، علينا أن ننتظر، ربما نحصل على تفاصيل في يوم الغد حول هذا الاتفاق، وربما الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد يوقعا على مذكرة تفاهم. هذا موضوع ساخن، ولكن ليس هناك تقارير دقيقة حول الاتفاق.
2: طيب، وكالة أنباء فارس نقلت أيضا عن تسهيل عبور سفن صينية عبر مضيق هرمز، كيف تقرأ ذلك في أثناء هذه الزيارة؟ إلى أي درجة تحاول إيران أن تؤكد على أهمية ربما هذه العلاقة من خلال هذه الليونة بالنسبة لتمرير هذه السفن للجانب الصيني ضمن حالة الإضاءة على أهمية عدم عسكرة المضيق؟

0: This is still not clear.
1: ما زال هذا الأمر أيضا غير واضح.
2: طيب، الأمر غير واضح. أسألك هنا سيدة صادقي، ما الذي تحاول إيران أن تفعله في هذه الأثناء فيما يتعلق بهذا الخصوص، موضوع مضيق هرمز، خاصة بأن الأنباء تقول بأن الرئيس الصيني أكد على أهمية عدم عسكرة المضيق ورفضه التام لفرض أي رسوم على عمليات العبور؟
1: المسؤولون الإيرانيون والمسؤولون الصينيون أوضحوا أن الخيار العسكري لن يحل المشكلة المرتبطة بمضيق هرمز. إيران لا تسمح للسفن الصينية فقط بالعبور، بل هناك سفن أخرى لدول صديقة نسقت مع إيران وسمح لها بالعبور. كل سفينة تنسق مع إيران يمكنها العبور عبر المضيق. الرسالة هي أن إيران بدأت باستخدام هذه الورقة القوية، ورقة الضغط في مضيق هرمز، من أجل استعادة سيادتها وحمايتها في وجه العدوان غير القانوني من النظام الإسرائيلي والنظام الأمريكي، وستواصل ذلك. هذه الرسالة صادرة من إيران. وبرأيي أن الصين تفهم أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت خسائر كبيرة في هذه الحرب، لم تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية ذلك. الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالمحادثات مع الصين هو من موقف أضعف من الصين خلال هذه الزيارة. ستواصل إذن الصين صون وحماية علاقتها الاستراتيجية مع إيران، وربما على هامش هذه الزيارة سيحاولون مناقشة مسألة وقضية مضيق هرمز، ولكن لا أظن أن الصين ستضغط على إيران من أجل اعتماد مسار مختلف، فذلك لا ينصب في مصلحة البلدين، وبشكل خاص أعني الصين وإيران.
2: سيدة هيام، كما نقرأ على الشاشة، وكالة فارس نقل عن مصر تقول تسهيل عبور سفن صينية بمضيق هرمز نتج عن تنسيق وزير خارجية الصين وسفيرها بطهران. واضح بأن إيران تحاول تحييد موضوع الضغط الصيني فيما يتعلق بمصالحها التجارية وحركة عبور سفنها في المضيق، من أجل يعني ربما حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الورقة. إلى أي درجة ترين بأن الصين قد تستطيع مثلا أن تبعد مثلا الضغط الصيني، عفوا، إلى أي درجة ترين أن إيران تستطيع أن تبعد الضغط الصيني المتوقع عليها نتيجة زيارة ترامب؟
1: لقد تحدثت عن موضوعين. الأول مرتبط بمرور السفن، هذه دعاية إعلامية وهذا متوقع، ولكن لا يمكن للصين أن تتحمل أن يراها أو تراها الأسرة الدولية على أنها تقبل باستخدام معسكرة مضيق هرمز، وكأن الصين موافقة ويمكن للعالم أن وهي غير مكترثة للعالم. الصين تصور نفسها على أنها دولة مسؤولة في الساحة الدولية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فيما يتعلق بالضغط الذي يمكن للصين أن تمارسه على إيران، بيد الصين أوراق أكثر من إيران في العلاقة. أولاً، المعدات مزدوجة الاستخدام التي كانت الصين ترسلها إلى الإيرانيين خلال الحرب، وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على هذه الشركات. إذا لم تصل هذه المعدات إلى إيران، لست متأكدة أن إيران كان باستطاعتها الصمود إلى هذه الدرجة في الحرب. وهذه مسألة سيتم التطرق إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وهذه ورقة بيد الصينيين، يمكنهم وقف إرسال هذه المعدات، ذلك لن يكون جيدا بالنسبة لإيران والحرس الثوري الإيراني. ثانيا، فيما يتعلق بالنفط، ذكروا في شندق الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن المنطقة تستخدم مصافي تساعد من خلالها الإيرانيين على تخطي العقوبات، وهي تشتري نفط بأسعار منخفضة. هذا يساعد الإيرانيين، وإن لم يكن للإيرانيين أي خيار سوى بيع هذا النفط بكلفة منخفضة، فالورقة بيد الصينيين وليس بيد الإيرانيين. وثانيا، إيران عندها شريك واحد هو دولة محترمة وهي الصين، في حين أن الصين عندها حلفاء آخرين في المنطقة، وبذلك لا يمكن للصين أن تعتبر على أنها تدعم أجندة إيران، فعندها شركاء في دول الخليج، عندها استثمارات فيها، وعندها علاقات اقتصادية، ولا يمكنها تحمل أن تقلب الموازين وأن تسمح بعسكرة مضيق هرمز وهجوم إيران على دول الخليج. هذا ليس استراتيجية جيدة لها.
2: سيدة صادقي، هل ترين بأن بالإمكان لإيران أن تتحمل عملية الضغط مثلا الأمريكي الصيني فيما يتعلق مضيق هرمز حتى وإن مررت سفن الصين؟
3: You mean the economic pressure that is put on Iran.
1: الضغط الاقتصادي المفروض على إيران
2: وأيضا السياسي.
1: أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن هذا الوضع ليس جديداً على إيران، فإيران عانت في الماضي من عقوبات وضغوط على مدى أكثر من 4 عقود، تعرضت أو فرضت عليها عقوبات صارمة. صادرات النفط انخفضت أكثر من الانخفاض الحالي الذي تشهده إيران في الماضي، وإيران والصين تعرضتا لعقوبات أمريكية، وعندهما إذن الهدف المشترك بعكس العقوبات. إيران تضغط بورقة مضيق هرمز، وهذا من أجل عكس التأثير الناتج عن العقوبات. فعلى مدى العقود الماضية والسنوات الماضية، دول الخليج ودول من خارج المنطقة امتثلت للعقوبات الأمريكية، والآن إيران تستخدم المضيق كأداة للضغط، وتقول إما تمتثلون للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وتواجهون تدابير إيرانية، أو أنه يسمح لكم بالعبور إن لم تمتثلوا للعقوبات. هذه ورقة قوية بالنسبة لإيران.
2: شكرا لك أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستارة صادقي، وسيدة هيام نعواس مستشارة سابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييمات استخبارية تفيد بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية و70% من منصات الإطلاق ومن مخزونها ما قبل الحرب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية مواصلة نشر تعزيزاتها في المنطقة ومبقية على خيار استئناف العمليات العسكرية. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
4: إيران تبدو أكثر قوة عسكرية مما يعتقده البيت الأبيض، وقدراتها بعد الحرب أكبر مما أظهرته التقارير، وقوتها ما تزال تحت الأرض. بهذه الكلمات وصفت تقارير استخبارية أمريكية سرية مخزونات إيران الصاروخية. واستنادا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منصات الإطلاق. كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني، ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي. ومعها 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، معززة بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب أصلاً. كل ذلك ما زالت تحتفظ به إيران بعد حربين متتاليتين. تقول نيويورك تايمز إن هذه النتائج تقوض أشهراً من تطمينات علنية أدلى بها الرئيس ترامب ووزير الحرب بيث هيكزيت للأمريكيين بأن الجيش الإيراني تكبد ضرراً بالغاً بسبب الهجمات المختلفة على امتداد الحرب إلى الحد الذي لم يعد يشكل فيه تهديداً يذكر. منتصف العام الماضي اندلعت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين في العصر الحديث فيما سمي بحرب 12 يوما، وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارعت إدارة ترامب إلى التأكيد أن الأهداف المرسومة تحققت وأن البرنامج النووي الإيراني قد دمر وأن ترسانتها قد حجمت. وبعد أقل من 8 أشهر عادت إدارة ترامب لتخوض مجدداً مواجهة عسكرية ضد إيران في أقل من عام، بأهداف في صدارتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على ما سماه ترامب حينها تهديداً إيرانياً وشيكاً لبلاده وحلفائها. وبعد 10 أيام من بدء الحرب صرح ترامب لشبكة سي بي اس نيوز بأن صواريخ إيران انتهت وأصبحت متناثرة. وأعلن وزير حربه في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن إيران باتت عاجزة عن القتال لسنوات قادمة. لكن نيويورك تايمز تقول إن تاريخ المعلومات الاستخبارية التي تؤكد احتفاظ إيران بقدراتها يعود إلى ما بعد ذلك المؤتمر الصحفي بأقل من شهر. وتقول إن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير الضرر الذي يمكن أن يلحقه الجيش الأمريكي بمواقع الصواريخ الإيرانية، وقللوا من شأن مرونة إيران وقدرتها على التعافي. متحدثة باسم البيت الأبيض علقت على معلومات الاستخبارات وما نشرته نيويورك تايمز عبر تكرار قول ترامب نفسه بأنها مجرد أوهام. ولكن يعود إلى الواجهة التساؤل، كيف سينعكس هذا التقييم الاستخباري على القرار العسكري الأمريكي وخيارات إدارة ترامب، خصوصاً مع تأكيده الإبقاء على الخيار العسكري؟ إذ تدفع الولايات المتحدة إلى المنطقة بتعزيزات وقدرات عسكرية كبيرة ومختلفة، من بينها أكثر من 20 سفينة حربية لتنفيذ مهمة الحصار البحري، إلى جانب المئات من عناصر المارينز وآلاف الجنود والعديد من القطع البحرية، تضاف إلى حاملة الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش التي وصلت الشرق الأوسط حديثاً لتنضم إلى أبراهام لينكولن بعد مغادرة جيرالد فورد، ما يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003. تحركات تشير إلى أن واشنطن لا تستبعد جولة جديدة من التصعيد، وأن ورقة الحرب يمكن أن تلعب من جديد.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، فبينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيران. وكان مسؤولا في البيت الأبيض قال إن الرئيس الصيني أوضح معارضة بلاده لعسكرة مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه، وأن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، لكن يتعين عليها التعاون مع قواتنا البحرية. في تطورات الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إصابات وقعت إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان. وقال حزب الله إنه قصف دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة البياضة وحقق إصابة، كما قصف قوة إسرائيلية داخل منزل بدير سريان في جنوب لبنان. وقبيل انعقاد جولة محادثات مباشرة جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم، شنت القوات الإسرائيلية غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي. نذهب إلى مراسلينا، معنا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، أطلعينا على أبرز التصريحات التي خرجت أثناء هذه الزيارة من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس ترامب حول طبيعة العلاقات والترتيبات بالنسبة لملف إيران.
5: نعم، بداية تصريحات الرئيس ترامب اليوم وخلال هذه القمة حرص على أن تبقى في إطار دبلوماسي بروتوكولي. قدم الشكر للرئيس الصيني لاستضافته الولايات المتحدة ولهذا الاستقبال المهيب الذي قدمته الصين للوفد الأمريكي. والرئيس ترامب أشاد بمتانة العلاقات الثنائية تحديدا حتى بين الرئيسين خلال خلال هذه الزيارة وقبلها، وتحدث الرئيس ترامب على أن العلاقة بين البلدين تعود إلى 250 عاما منذ تأسيس الولايات المتحدة. على صعيد مخرجات هذه القمة، مسؤول في البيت الأبيض أصدر بيانا للوفد وأرسله للوفد المرافق، الوفد الإعلامي المرافق للرئيس الأمريكي. في هذا البيان ذكر المسؤول الأمريكي بأن الجانبين اتفقا على ضرورة التدفق الحر للطاقة عبر مضيق هرمز، وعلى ضرورة إعادة فتحه، وكذلك اتفقا على ضرورة عدم عسكرة المضيق. أوضح الرئيس الصيني بأنه يعارض عسكرة مضيق هرمز، وبأنه يعارض أيضا فرض رسوم على من قبل إيران مقابل استخدام هذا المضيق. حتى أن الرئيس الصيني وفق المسؤول الأمريكي أعرب على اهتمامه بشراء النفط الأمريكي، وذلك لتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز في استيراد بيجين نفطها عبره من الجانب الإيراني. وأكد المسؤول الأمريكي على أن كلا الطرفين اتفقا على أنه لا يمكن لإيران بتاتا أن تمتلك سلاحا نوويا، وفق ما جاء في تصريحات المسؤول الأمريكي. طبعا الجانبان أيضا ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، بالنظر إلى الوفد الاقتصادي الضخم الذي قدم مع الرئيس الأمريكي. الرئيس ترامب اليوم تحدث عن أن ممثلين عن 30 شركة، الرؤساء التنفيذيين ل30 شركة أمريكية في القطاعين المالي والتقني، جاءوا معه إلى هنا إلى بيجين لإبرام صفقات. وبأن والبيان والمسؤول الأمريكي قال إن الصين وافقت على فتح أسواقها أمام هذه الشركات الأمريكية، وعلى أيضا الشراء منتجات صناعية، الاستثمار في المنتجات الصناعية الأمريكية. واضح بأن هناك تفاهمات كثيرة وتفاهم مركزي ورئيسي من قبل الزعيمين على ضرورة أن تكون العلاقة شراكة أكثر من كونها علاقة خصومة وتنافس. طبعا رسم حدود التنافس الاقتصادي بين البلدين كان أهم القضايا إلى جانب إيران التي جاء بها الرئيس ترامب. ويبدو وفق ما قال المسؤول الأمريكي بأن اليوم الأول من هذه الزيارة خرج بنتائج جيدة على حد وصفه.
2: شكرا لك مراسلتنا من بيجين وجد وقفي، وأيضا في بيجين مديرة مكتبنا شيماء جوئي. أطلعينا أيضا على طبيعة النقاط التي جرى الالتقاء فيها بين الطرفين نتيجة هذه الزيارة حسب التصريحات، خاصة فيما يتعلق في المقاربات المهمة بالنسبة للملف الإيراني.
6: نعم سلمى، الملف الإيراني كان حاضرا بقوة خلال محادثات الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب، وخاصة مسألة فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز مسألة محورية بالنسبة للصين. سمعنا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الكلمة الافتتاحية قبيل انطلاق المحادثات خلف الأبواب المغلقة، تحدث عندما كانت وسائل الإعلام حاضرة، قال بأن العالم اليوم يعيش مرحلة مفصلية محورية، هنالك تغيرات جمة يعيشها العالم اليوم، وذلك يحتم على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، يحتم على هاتين الدولتين أن تتعاونا في شتى المجالات لضخ مزيد من اليقين كما قال والاستقرار في هذا المشهد المتغير اليوم. بالنسبة للصين، مسألة فتح مضيق هرمز كانت مطروحة حتى قبل أسبوع. قبل أسبوع كان هنالك تحركات تمهيدية لهذا اللقاء، لقاء القمة بين شي وترامب من قبل الصين. وزير الخارجية الصيني التقى في بيجين بنظيره الإيراني عباس عراقجي لتباحث ملف إيران، وأيضا المفاوضات بين واشنطن وطهران ومآلات التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. والصين آنذاك أكدت على لسان وزير الخارجية الصيني على أن بيجين ترفض أي عودة للقتال والحرب بين واشنطن وطهران، وقال بأن الحل هو التفاوض، يجب أن يكون هنالك تفاوض وجها لوجه بين واشنطن وطهران للتوصل لاتفاق، وترك مسألة اختيار توقيت هذا التفاوض المباشر للجانب الإيراني. كذلك كان هنالك محادثات بالأمس قبل أن تحط طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيجين، محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الصيني والوسيط الباكستاني. بيجين حاولت فهم الصورة الأشمل والأوسع لما يحدث في الملف التفاوضي، المسار التفاوضي إلى أين وصل، وقالت بأنها مستعدة للعب دور أكثر فاعلية في هذا الملف، وأيضا أن تبذل جهودا مع الوسيط الباكستاني للتوصل إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. هنالك ملفات أخرى سيادية كما تطلق عليها الصين، وهو ملف تايوان. الرئيس الصيني تحدث عن هذا الملف وقال بأنه بالنسبة للصين تايوان وقضية تايوان محدد رئيسي في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة. أن تتعامل واشنطن مع الملف بشكل سليم هو ما يحدد نوع العلاقة بين واشنطن وبيجين. الرئيس الصيني أيضا قال بأن أي تعامل من قبل الولايات المتحدة
2: ابقي معنا نتابع هذه الصور من موقع مارين ترافيك، وتظهر صورة السفينة يوان هواهو التي عبرت مضيق هرمز اليوم وانطلقت من العراق باتجاه الصين. إذن كل ذلك يأتي ضمن هذا القرار الذي تحدثت عنه وكالة أنباء فارس، والذي يسمح بعبور السفن الصينية عبر المضيق ضمن ترتيبات قامت بها إيران. ونشاهد الآن مسار هذه السفينة التي عبرت المضيق وهي متجهة باتجاه الصين، تحمل على متنها النفط إذن باتجاه الصين. هذه الصور هي تأتينا عبر موقع مارين ترافيك، فيها نرصد مسار هذه السفينة والسفن الأخرى التي ستعبر مضيق هرمز، السفن الصينية بطبيعة الحال التي تحدثت عنها وكالة أنباء فارس. وهنا شيماء أفهم منك أكثر عن طبيعة، إن كان هناك تعليق من الصين حتى الآن على ما أعلنته إيران عن سماحها بمرور هذه السفن الصينية عبر مضيق هرمز.
6: ليس إلى حد الآن سلمى، ليس هنالك تعليق رسمي من الجانب الصيني بشأن هذا القرار الإيراني، لكنه في حال صدر سيكون بطبيعة الحال مرحبا بهذا القرار، لأن الصين وكل تحركاتها ودخولها على خط الوساطة الباكستانية هي جميعها تصب في مصلحتها بالنهاية أن تمر سفنها التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز بسلام. أنا لا أرى الصورة، لكن أعتقد أن هذه هي ناقلة النفط الصينية، تم الحديث عنها على وسائل الأعلام المحلية بأنها ستمر عبر مضيق هرمز وستصل إلى موانئ الصين في الأول من يونيو المقبل. بالتالي هنالك معلومات توفرت بعد الاجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي عن مرور ناقلة صينية بسلام تحمل النفط على النفط العراقي قادمة إلى موانئ الصين وتصل في الأول من يونيو. يبدو أنها بداية فتح مضيق هرمز لمرور ناقلات النفط الصينية القادمة من دول الخليج، وهذا ربما يكون أول نتيجة أو نتاج للتحركات الدبلوماسية والسياسية للصين على أكثر من مستوى. الصين كما ذكرنا كانت قد استضافت عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني لأول مرة الأسبوع الماضي منذ بدء هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ثم الهدنة ثم الوساطة، ويبدو أنها مهدت للقاء اليوم. ربما كانت بيجين تحمل رسائل من الجانب الإيراني، تلعب دورا أشبه بالوساطة أو الضامن الاقتصادي في هذه الوساطة بين واشنطن وطهران، لتوصل هذه الرسائل اليوم إلى الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له. ربما هذا ما أفضى إلى هذه التوافقات بفتح المضيق أمام السفن الصينية التجارية الصينية وناقلات النفط الصينية، ربما كبداية لهذه التوافقات. هنالك توافقات أخرى على مستوى تجاري واقتصادي، وهذا ملف هام جدا بالنسبة للصين. الصين تبحث عن تمديد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين شي جين بينغ ودونالد ترامب في قمة بوسان أكتوبر الماضي في كوريا الجنوبية. وهذه الهدنة التجارية ما زالت سارية المفعول إلى حد الآن. ما تخشاه بيجين أن لا يتم تمديد هذه الهدنة، أن تعود الحرب التجارية ومعركة الرسوم الجمركية من جديد للظهور، وبالتالي هي تبحث خلال هذين اليومين تأكيد تمديد هذه الهدنة بين الطرفين، بالإضافة إلى فتح أسواقها أكثر كما تعهد الرئيس الصيني للجانب الأمريكي.
2: شكرا لك شيماء جوئي مديرة مكتبنا من بيجين. أذهب الآن إلى طهران مع مدير مكتبنا نور الدين الدغير. وقبل ذلك أنوه بالخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. مسؤول في بحرية الحرس الثوري يقول موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير ولا يمكنها العبور من مضيق هرمز. هنا نور الدين، نفهم منك نوع هذه الترتيبات التي أفضت إلى عبور السفن الصينية وإمكانية استمرارية ليس فقط السفن الموجودة بالعبور التي تم الاتفاق عليها، وإنما أيضا استمرارية عبور كل السفن الصينية بالمحملة بالبضائع والنفط للصين ذهابا وإيابا عبر المضيق، وتبعات مثل هذا القرار.
7: سلمى، هناك نقطة أساسية في السياسة الإيرانية بالتعامل مع الصين وما تصفها بالدول الصديقة. ليس هناك أي مشكل بعبور هذه السفن عبر مضيق هرمز، وذلك وفق الإجراءات التي نص عليها الحرس الثوري الإيراني بالتواصل مع الحرس الثوري الإيراني، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وكذلك العبور عبر الممرات الآمنة التي حددها الحرس الثوري الإيراني. لكن الآن الحديث عن هذا العبور وفي هذا التوقيت بالذات بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما قد يفهم منه عدة رسائل. هناك السؤال الأول والجوهري، هل هذه السفن التي خرجت هنا في إيران لا يتم الحديث فقط عن سفينة واحدة وإنما التصريح لعدد من السفن الصينية بمغادرة المضيق باتجاه الصين؟ هنا سؤال أساسي وجوهري، هل هذه السفن كلها ستخرج من دول غير إيران، بمعنى من العراق والدول الخليجية المطلة على الخليج، أم أن السفن كذلك التي ترسو بالموانئ الإيرانية؟ الإشكال هنا والأهم مسألة بهذا المجال هي السفن التي ترسو بالموانئ الإيرانية، لأن هذه السفن بمنطق القانون الأمريكي والتحرك الأمريكي بقضية فرض الحصار عن الموانئ الإيرانية غير مسموح لها بالرسو أو بالحركة أو بالخروج بالعبور باتجاه الصين، على الأقل هذه هي السياسة الأمريكية. الآن إذا ما سمح لهذه السفن التي تكون بالموانئ الإيرانية، ولحد الساعة لا توجد أي معلومات أن هذه السفن بعضها قد خرج من الموانئ الإيرانية، إذا خرجت من الموانئ الإيرانية وعبرت مضيق هرمز وهو أمر طبيعي جدا باعتبار أنه لا يوجد هناك أي مشكل ما بين الإيرانيين والصينيين والسفن الصينية تعبر بسهولة تامة، إذا ما استطاعت هذه السفن أن تعبر بحر العرب حيث تتمركز القوات الأمريكية، بمعنى أن شيئا ما أو توافقا ما حدث بهذا الاتجاه، وذلك بتخفيف جزئي نوعا ما للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هنا النقطة الأساسية سلمى الذي يمكن الحديث عنها هو أن الصين ما يهمها في هذا الجدل الإيراني الأمريكي هو أمن وسلامة مضيق هرمز، وهو ما تسعى من خلال وساطتها وتحركها مع إيران ومع الدول الخليجية إلى إيجاد آلية لعودة المضيق إلى مساره الطبيعي. إذن هذا الجزء إذا ما كان بهذه الطريقة التي تحدثت فيها، خروج الموانئ السفن الصينية من الموانئ الإيرانية وعبورها مضيق هرمز وهو أمر طبيعي، بعد ذلك عبورها الحواجز الأمريكية، فيعني أن شيئا ما يحدث، خاصة في ظل حديث يراج هنا في إيران في وسائل الإعلام الإيرانية على أن هناك نقاشا وبحثا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن والصين في قضية السماح لبنكين ومصرفين صينيين في قضية بيع شراء النفط الإيراني، بمعنى أن هناك تقديم مجموعة من التسهيلات للصين بالدرجة الأولى ولإيران بالدرجة الثانية في مسألة بيع نفطها، بمعنى أن هنا ترتسم نوعا ما صورة أساسية ومهمة قد تؤسس حل حلت بعض الإشكالات في المسار التفاوضي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. هنا طهران إحدى إشكالاتها في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري بهذه الوسيلة، إن تم بهذه الطريقة فيبدو أن الحصار قد يرفع جزئيا، وهذا قد يشجع طهران على الدخول في المفاوضات. النقطة الثانية كذلك بيع إيران لنفطها، وهذا أحد الشروط الأساسية والمهمة التي تطرحها طهران على واشنطن لاستمرار المفاوضات. إذا ما تم بهذه الطريقة وخاصة مع الصين، إذا ما علمنا أن الصين أكبر مشتري للنفط الإيراني، نتحدث عن 1,800,000 برميل يوميا، بمعنى أن جزء من الموارد النفطية بدأ يتحرر. إذن هنا يمكن القول بأن هذه التركيبة يمكن القول بأنها تؤسس لدخول حالة الثقة ما بين طهران وواشنطن، وهنا يدخل الدور الأساسي للوسيط الباكستاني ربما للدفع بسرعة للعملية التفاوضية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا. وكذلك الوصول إلى إطار اتفاق، ربما إلى جلسة بين الإيرانيين والأمريكيين، وهذا ما يأمل إليه الوسيط الباكستاني.
2: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. أرحب بضيوفي الآن في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستارة صادقي، ومعنا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وفي الاستوديو أيضا دكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وفي الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. سيدة صادقي أبدأ معك، كيف يمكن أن تلتقط أو هل التقطت بالفعل إيران هذه الزيارة واستطاعت من خلال عملية السماح للسفن الصينية بالمرور برمي مثلا حجر في هذه البركة الراسخة كانت ما في موضوع التفاوض بين الطرفين، واستطاعت أن تحرك هذه المياه؟
8: أعتقد أن إيران عن طريق سماحها لسفينة صينية، قالت المصادر الإيران أن هنالك 30 سفينة عبرت مضيق هرمز، وهذه رسالة قوية من قبل إيران والصين أنه لن يكون هنالك أي ضغط أجنبي سيتم له السماح بالتأثير على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أعتقد أن

0: رسالة واضحة للغاية. الصين قد اعترفت وقبلت بالبروتوكول الإيراني من أجل عبور مضيق هرمز، وهذه الرسالة تم إرسالها إلى البيت الأبيض، مفادها أن العلاقة بين البلدين قوية، وكيف أن إيران تريد أن تستخدم نفوذها على مضيق هرمز، والأمر يعود للبلدين، والولايات المتحدة لن يكون لها رأي في هذا الموضوع. أعتقد أن في حصول هذا الأمر في وقت وجود الرئيس ترامب في الصين، أعتقد أنه يوضح بشكل لا لبس فيه الموقف الإيراني والموقف الصيني، أن الزيارة ستركز بشكل أساسي على المشاكل الموجودة بين الولايات المتحدة والصين، وأن التجارة بين البلدين وعلى التجارة بدلا من القضايا الإقليمية أو على إيران لكي تكون النقطة الأساسية في الحوار.
1: دكتور محجوب، هل سيكون مفتاح هرمز وهذه هذا التمرير للسفن الصينية هو فعليا مفتاح لتحريك هذه حالة الجمود في عملية التفاوض؟ هذه الإشارات حتى الآن القادمة من إيران وأيضا من هذه اللقاءات تشي بذلك؟
2: سلمى، إذا نظرنا إلى الأيام القليلة الماضية لشاهدنا تفصيلا غاية في الأهمية، وهي تراوح عدد السفن التي تعبر المضيق، بمعنى آخر يرتفع أحيانا ويتراجع أحيانا، لكن الرقم ليس بسيطا، من حيث إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة أنه في إغلاق، هناك عدد من السفن يعبر بالتنسيق مع إيران. ما الذي يجري عمليا؟ إيران الآن تحاول إحداث حالة اختراق بالتحالف الدولي الذي يتشكل سواء أوروبيا أو عبر التحالف الأممي 112 دولة، بأن تقول أن السفن تعبر ومن ينسق معها يعبر، وبالتالي الأمر الواقع يقول أنها هي تشرف على المضيق. الذي لا يريد أن يعبر هي مشكلته وليست مشكلة إيران، وهي بذلك تؤكد على مسألتين، أنه ما في عقبات أمنية، ليس هناك ألغام، ثم المسألة الثانية من لا يغادر أو من لا يستخدم المضيق هي مشكلته أنه لا ينسق مع إيران. ما خطورة هذه السياسة؟ هذه ستحدث انقساما بين الدول، وستقرر الدول ما يلي، هل من مصلحتها الانخراط في هذا الصراع وبالتالي إبقاء مصالحها معطلة، أم أنها ستنخرط في حلول جزئية قد تفرج إلى في مرحلة ما أن تتراجع إيران وأن تقول لا تحتاجوا أن تدفعوا شيئا وستمر سفنكم ربما بسبب مصالح اقتصادية أخرى. سياسة الأمر الواقع الذي تفرضه إيران الآن في غاية الخطورة، أولا على الرئيس الأمريكي وما يفعله، لأنه عمليا يسحب البساط من يده في كل ما يفعله حول إغلاق المضيق، وبالتالي حتى الصين ستجد نفسها في مرحلة تقول المضيق ليس مغلقا بالكامل، المضيق تمر منه من ينسق مع إيران، وبالتالي تحدث حالة من الإرباك في كل سردية إغلاق المضيق. وأنا أعتقد أنه هذا سيربك المسعى 112 دولة إلى أين سيذهب، الذي هو بالمحصلة يبدو أنه عبارة عن شيء إطاري عام حول الملاحة البحرية، لا فيه قانون ولا فيه فصل سابع ولا فيه فصل سادس ولا فيه أي شيء، وبالتالي نحن نتحدث عن نقطة الآن مهمة سلمى، إيران تحاول أن تفرض أمر واقع معين وهذا يتطور بشكل يومي.
1: ولكن ما يجري الحديث عنه أيضا، ونقلا عن مراسلنا قبل قليل وقال بأن هناك بعض الأحاديث التي تقول بأن هناك تسهيلات للصين وإيران في موضوع بيع النفط من خلال رفع ربما عقوبات أو تسهيلات في مواضيع البنوك الإيرانية من أجل تمرير ذلك، وكل ذلك سيأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كمن يرمي الطعم من أجل أن تنزل إيران عن هذه الشروط الخمسة. بالضبط. يعني هناك نوع من الحلحلة في الأفق،
2: تفكيك. يعني هناك سلمى، هناك حالة من التفكيك حالة التعقد في المشهد السياسي. بعبارة أخرى، إيران يبدو في استراتيجيتها تقول دعون لن نتحدث عن العقدة، سنحدث تفكيكا مؤقتا وتدريجيا لكنه افكتف فعال على المدى البعيد، وبهذا الشكل هي تنجح في مواجهتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، تحرم الولايات المتحدة من فكرة النصر، وفي نفس الوقت تقول للبقية بما فيهم جيرانها تفضلوا خلينا نتعامل على هذا الأساس. طبعا هذا سيخلق لها أزمات من جهة، لكنه مع دول أخرى قد تقبله للأسف.
1: كيف تنظرين سيدة هيام نعواس إلى إمكانية أن يأتي طوق مثلا النجاة في حالة الجمود هذه من خلال تفكيك أمور بسيطة ينخرط فيها الصيني الآن بعد هذه الزيارة في المشهد الجامد ويعني الثابت حتى الآن في عملية تفاوض غير موجودة؟
0: هذا ممكن وهذا في مصلحة الصينيين في حقيقة الأمر لرؤية هنالك ربما توحد في القضايا الدولية منها حرية الملاحة وهذه قوة ناعمة للصينيين.

0: السؤول قد علينا أن نتذكر أن القضية هي ليست إيران والولايات المتحدة. إذا ما نجح الحرس الثوري ووضع هذه السابقة لربما سنتعامل مع دول أخرى ستقوم بنفس الإجراءات، وبعد ذلك كل قضية الملاحة والتجارية الحرة وسلاسل الإمدادات ستتأثر بشكل كبير.
1: دكتور المطيري، كيف تنظر إلى إمكانية يعني أن تساعد الصين في عملية تفكيك عقدة مضيق هرمز؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه أكثر من عقدة في هذا الصراع حتى هذه اللحظة، ليست يعني أهمها هرمز، هناك الشروط التي تضعها إيران بين فترة وأخرى، وما فهمنا من الشروط الخمسة التي تم المرور عليها والتي قدمتها إيران بأنها شروط للدخول إلى التفاوض وليس أصلا شروط للوصول إلى اتفاق، فيعني بدأت تتغير، وبظني أنه هذا التغيير في الخطاب الذي جاء من إيران هذه المرة بأن هذه شروط للدخول التفاوض بعد أن رفضت الورقة الإيرانية كاملة من قبل الأمريكان. الآن مهم جدا أن نظر إلى ما صدر اليوم من تصريح على لسان طبعا الخارجية الصينية وكذلك على ما قاله الرئيس الصيني اليوم، حرية الملاحة. لأول مرة تتحدث الصين بأنه لا رسوم على هرمز، وأكدت حرية الملاحة عبر هرمز، الأمر الذي ربما تريد إيران أن تصدره هذه اللحظة بأن من ينسق معنا سيمر. أنا أسأل هنا، آخر إحصائية تقول بأن هناك من 1000 إلى 1500 ناقلة نفط وناقلة بضائع ما زالت محشورة في المنطقة في الاتجاهين، إذن لماذا لا تنسق هذه الدول وهي من مختلف، أكثر من 80 دولة تملك لها ناقلات وسفن في الخليج العربي، لماذا لا تنسق إذا كان الأمر بهذه السهولة وبهذه البساطة؟ مجرد تنسيق سهل، لكنهم يتذكروا بالتأكيد الحادث الذي تعرضت له الناقلة الهندية والتي كانت تحمل نفطا عراقيا عندما استهدف الحرس الثوري، وبالرغم من حديث القبطان الذي تم أيضا في تقرير هنا في قناة الجزيرة وكان واضحا يقول للمهاجمين بأنه يحمل تصريحا بالمرور، فلماذا تهاجمونني؟ القضية بأن هذه الناقلات ثمينة جدا، مرتفعة السعر، فالجانب النفسي والتأميني مهم، هم لا يستطيعوا أن يثقوا بهذه الإجراءات لأن ربما قارب سريع أو أحد الأفراد من الحرس الثوري لا يعلم بماهية هذه الناقلة أو بأن لديها تصريح ممكن أن يستهدفها ويعطل ويتسبب بكارثة. أنا أعتقد بأن إيران كلما اشتد عليها الموضوع فيما يتعلق بهرمز هي لا تستطيع أن تبقي لها، لذلك تحاول أن تغير في خطابها، مرة التنسيق الأمني ومرة تقديم خدمات أمنية للناقلات ومرة مجرد التنسيق، وأخيرا ظهرت بما يسمى الرسوم البيئية وكأنها تتذكر لأول مرة بعد عشرات السنين من وجود ومرور هذه الناقلات والسفن بأن هناك تلويثا للبيئة أو إضرارا بالبيئة يجب أن تدفع عليه هذه السفن، ثم تتجه مرة أخرى كلما ضاق الخناق وهي لا تستطيع بالتأكيد إلى الإقليم أو ما يطلق عليه المشاركة، تريد مرة أن تتجه نحو سلطة عمان وهي تدرك تماما بأن القانون الدولي واتفاقيات أعالي البحار لا تسمح لإيران بأخذ رسوم أو فرض وإن كانت مياه إقليمية مشابهة.
1: نعم. وهنا سيدة صادقي، هل تستطيع أن تتحمل إيران كل هذا الموقف الدولي الذي يرفض عسكرة مضيق هرمز بما فيها أيضا الصين التي من المفترض بأنها لديها علاقات ومصالح تاريخية مهمة جدا مع إيران، وأنها يعني لا تنتمي إلى المعسكر على الأقل الغربي الذي ترتاب منه إيران، هل تستطيع أن تتحمل تكلفة تبعات أن تبقى هي معزولة ضمن تجمع كامل من قبل الدول يرفض ما تقوم به في المضيق؟
0: الوضع الذي نراه في مضيق هرمز ليس فقط بأن إيران بدأت باستخدام نفوذها على مضيق هرمز، لكنه بسبب الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على المياه الإقليمية الإيرانية. في حقيقة الأمر دول الخليج الفارسي هي التي تأثرت بشكل أكبر من القيود والحصار. البيانات الجديدة التي أطلقتها منظمات الولايات المتحدة والجهات الإدارية قالت أن إيران هي الأقل تأثرا بهذا الحصار والقيود المفروضة، بالتالي هم حلفاء الولايات المتحدة هم الذين يتأثرون بشكل أكبر. الصين وإيران يستمران بالقيام بعمليات تجارية عبر مضيق هرمز، وأعتقد أن رسالة الصين وإيران أنه إذا ما قمتم بالتنسيق مع إيران بإمكانكم أن تمروا وأن تستمروا بتصدير واستيرادكم و قيام بصفقات تجارية عبر مضيق هرمز، هذه رسالة واضحة للغاية. ما يسمى

0: بالقانون الدولي أو المجتمع الدولي لا يمكن أن يقوم بشكل اختياري بالسماح أو معاقبة دول ويسمح لدول أخرى أو أنظمة أخرى بأن ترتكب هذه الجرائم بدون وبإفلات تام من العقاب. إذا ما تحدثنا عن المجتمع الدولي الذي لم يدن يقوم بإدانة الهجوم على إيران، بالتالي ليس هم في موقف أخلاقي يسمح لهم بالتحدث عما تقوم به إيران أو إذا كان قانونيا أم لا.
1: ولكن في كل الأحوال يعني الرد البسيط الآن يأتي بأنه يعني إيران تقوم الآن في مضيق هرمز بفعل يشابه ما تقوم به أيضا الدول الأخرى التي تنتقدها إيران بأنها هي تخرق فيها القانون الدولي، يعني الأمر سيان، يعني هي تقوم بذلك وأيضا الدول الأخرى التي تهاجمها تقوم بذلك، فوجهان لعملة واحدة بات الموضوع بهذا الشكل. سأعود لك ولكن أشرك هنا السيدة هيام نعواس. سيدة هيام، بالمحصلة حتى الآن كيف تنظرين إلى تأثيرات زيارة ترامب حتى الآن للصين فيما يتعلق بالملف الإيراني؟ ما هي النتيجة وما هي المخرجات حتى الساعة؟
0: من المبكر أن نعلم ذلك، لكن الأخبار الجيدة أن الرئيس الصيني قال أمرين مهمين: أولا لا نقبل أن يكون هنالك عسكر لمضيق هرمز، ولا نقبل رسم رسوم على من يمر. هذه أمور تتعلق بالعلاقات العامة للإدارة، فيما عدا ذلك لا نعرف تماما ما الذي ترغب فيه الصين القيام به فيما يتعلق بالجهد الدبلوماسي. إذا ما كان ترامب يسعى نحو فوز في العلاقات العامة بإمكانه أن يحتفي بهذا، أعطاه الرئيس ذلك، لكن إذا ما سيتم ترجمته إلى سياسة حقيقية أو استراتيجية مع الصين والتعامل مع إيران، أنا في حقيقة الأمر لست متفائلة لحد الآن، لأنني أعتقد أن الصينيين أذكياء للغاية، بإمكانهم أن يقدموا تنازلات لكنهم يحتاجون شيئا بالمقابل. إذا ما سمحت لي، أعتقد أن الرئيس الصيني قد وضع خطه الأحمر في البداية أمام ترامب، تايوان، وأوضح هذا الأمر بشكل لا يقبل الشك، بلغة واضحة أن تايوان خط أحمر. ترامب لم يضع خطا أحمر، علينا أن ننتظر ونرى ما هو الخط الأحمر، وهذا بالنسبة لي كمحلل شيء مهم. هل سنسمع من ترامب ما هو الخط الأحمر للولايات المتحدة في علاقتها مع الصين؟ هل هو موقف الصين في المجتمع الدولي؟ هل هو الاتفاقيات التجارية أم العلاقات مع إيران وكوريا الشمالية أم كذا؟ لا نعرف لحد الآن، لكن بالتأكيد فإن الرئيس الصيني قد هيئ الظروف لكل ما يعطيه ترامب أو يتفاوض عليه أن يدور حول هذا الخط الأحمر، وأعتقد أن هذه كانت حركة في غاية الذكاء من الرئيس الصيني.
1: دكتور صالح،
2: اسمحي لي سلمى بس أعقب على ما تفضلت به الضيفة، بأنه إذا ما اخترقت دولة ما
1: وصفيها كما
2: نعم، وبالتالي يتيح للدولة الأخرى أن تمارس دور الهيمنة. الهيمنة في القانون أيضا مرفوضة، وفي العلم العلاقات الدولية مرفوضة عندما تعتقد دولة بأنها قوية وبالتالي تهيمن أو تمارس القوة والتنمر على جيرانها. هذا أيضا أمرا لا أخلاقيا ولا قانونيا البتة. الأمر الثاني، لماذا إذن تستهدف إيران ناقلات النفط في المياه الإقليمية؟ استهدفت ناقلة في المياه الإقليمية القطرية، ولماذا ذهبت أبعد من هرمز واستهدفت ناقلات وحاملات بضائع وليست نفط أو غاز في خليج عمان؟ ولماذا يعني تفتري على جيرانها في الدولة المشاطئة وتصادر حقهم أيضا، وتدعي في أحيان كثيرة بأنها تريد بروتوكولا مشتركا مع سلطنة عمان؟ إذا كانت تعتقد إيران بأنها غير متأثرة بهذا الحصار، وبالمناسبة الحصار الأمريكي أيضا خارج عن القانون الدولي وهو غير قانوني البتة، لكن من شجع الأمريكان أن يمارسوا الحصار على الحصار غير هذه العرقلة في مضيق هرمز من قبل إيران وبدعاوى مختلفة؟ مرة يقولوا بأنه لن يسمحوا بالبوارج البحرية والفرقاطات والقطع البحرية العسكرية في المرور، ثم يمنعوا هذه الناقلات. أنا يا سيدتي العزيزة أتساءل هنا ولم أجد حتى هذه اللحظة إجابة، لماذا لا تلجأ بقية الدول 80 دولة والتي لديها من البحارة في مأساة إنسانية، أكثر من 20,000 بحار حسب ما تقول المنظمة الدولية للملاحة، محشورين، فلماذا لا ينسقوا إذن مع إيران إذا كان هذا الموضوع سهلا؟ أنا أعتقد بأن إيران ستواجه بالتأكيد معضلة كبيرة في استمرارها في التمسك بهرمز.
1: وهنا دكتور محجوب، يعني حتى الساعة يعني ما الذي أخذه ترامب من الرئيس الصيني برأيك، وما الذي أيضا استطاع أن يحصله الرئيس الصيني من الرئيس ترامب في ملف العلاقات المتشابكة، خاصة ملف إيران ومضيق هرمز؟
3: سلمى، الرئيس الأمريكي ذهب إلى الصين وهو خالي الوفاض. كان يأمل أن يذهب إلى الصين وهو عمليا لديه ورقة المضيق قد انحسمت، وأنه حقق انتصارا نسميه انتصارا حاسما على إيران، ولكن هذا لم يحصل. هو عمليا ذهب إلى الصين وهو معركة إيران برمتها لم تنجز، وهو يخسر يوميا في الولايات المتحدة شعبيته، التضخم يرتفع في الولايات المتحدة، التراجع الاقتصادي يرتفع، وفي نفس الوقت في المقابل هناك طرف إيراني على ضعف إمكاناته مقابل القوات الأمريكية استطاع أن يحدث نوعا من الخلل في معادلة القانون الدولي. من هو مع أو ضد، من هو قانون غير قانوني؟ قواعد الحروب للأسف ليس فيها أخلاقيات. فالولايات المتحدة شنت حربا غير قانونية، وإيران ترد بإغلاق مضيق غير قانوني، فالأفعال كلها غير قانونية، لأنها بالمحصل الولايات المتحدة تريد المحافظة على سمعتها، وإيران تريد المحافظة على نظامها السياسي. من ضاعف الوسط هم الذين يعيشون في المنطقة بشكل أساسي. عندما يذهب إلى الصين عمليا هو يريد أن يحقق من الصين يعني ثلاث مسائل أساسية. أولا يريد أن يتأكد من أن الصين معه في مسألة موضوع المضيق، أنها بمعنى آخر ليس لوحده في مسألة فتح المضيق، ويريد أن يتأكد أن الصين ليس لديها اتفاقات مخفية مع إيران حول فتح المضيق. وأنا أعتقد الصين هنا واضحة في هذا الموضوع، لأنها أيضا لديها شراكات مع أوروبا وتعرف ما أهمية المضيق، ولكنها ليست بالضرورة منسجمة مع الأمريكيين في طريقة إدارة الأزمة. المسألة الثانية، الصينيون معنيون بما يسمى أمن الطاقة، وأمن الطاقة بالنسبة لهم أيضا كما الولايات المتحدة، هم يدخلون على واشنطن من هذا المدخل. يجب أن نضمن للعالم مسألة أمن الطاقة، ويجب أن نساهم، وهذا باعتقادي مدخل في غاية الذكاء. يجب أن يدخل إلى فتح المضيق من خلال تحصيل أمن الطاقة، وكأن الولايات المتحدة هنا تلام أنها تسببت في إحداث خلل في أمن الطاقة. ثم المسألة الثالثة وهي تتعلق بالعلاقات البينية، العلاقات البينية بين البلدين، ومحاولة الرئيس الأمريكي أن يصلح أو يبني على ما حققه في زيارته الأولى في عام 2017، والتي حققت للرجلين نوعا من الكيمستري، الكيمياء بينهما، يأمل أن يبني عليها ربما في موضوع التحسن، تحسين التبادل التجاري لشارك لصالح الشركات الأمريكية، ربما تحسين الوضع، يعني ما خسره في هذه الحرب ربما يكسب بعضا منه في علاقته مع الصين عبر استثمارات الأمريكية في الصين. نعم.
1: شكرا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أشكرك أيضا سيدة ستارة صادقي الدكتورة في وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وأشكر أيضا السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا لكم جميعا. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييمات استخبارية تفيد بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية و70% من منصات الإطلاق ومن مخزونها ما قبل الحرب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية مواصلة نشرة تعزيزاتها في المنطقة ومبقية على خيار استئناف العمليات العسكرية. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
4: إيران تبدو أكثر قوة عسكرية مما يعتقده البيت الأبيض، وقدراتها بعد الحرب أكبر مما أظهرته التقارير، وقوتها ما تزال تحت الأرض. بهذه الكلمات وصفت تقارير استخبارية أمريكية سرية مخزونات إيران الصاروخية. واستنادا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منصات الإطلاق. كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني، ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي. ومعها 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، معززة بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب أصلاً. كل ذلك ما زالت تحتفظ به إيران بعد حربين متتاليتين. تقول نيويورك تايمز إن هذه النتائج تقوض أشهراً من تطمينات علنية أدلى بها الرئيس ترامب ووزير الحرب بيث هيكزيت للأمريكيين بأن الجيش الإيراني تكبد ضرراً بالغاً بسبب الهجمات المختلفة على امتداد الحرب إلى الحد الذي لم يعد يشكل فيه تهديدا يذكر. منتصف

0: العام الماضي اندلعت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين في العصر الحديث فيما سمي بحرب الاثني عشر يوما. وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارعت إدارة ترامب إلى التأكيد أن الأهداف المرسومة تحققت وأن البرنامج النووي الإيراني قد دمر وأن ترسانتها قد حجمت. وبعد أقل من 8 أشهر عادت إدارة ترامب لتخوض مجدداً مواجهة عسكرية ضد إيران في أقل من عام بأهداف في صدارتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على ما سماه ترامب حينها تهديداً إيرانياً وشيكاً لبلاده وحلفائها. وبعد 10 أيام من بدء الحرب صرح ترامب لشبكة CBS نيوز بأن صواريخ إيران انتهت وأصبحت متناثرة. وأعلن وزير حربه في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن إيران باتت عاجزة عن القتال لسنوات قادمة. لكن نيويورك تايمز تقول إن تاريخ المعلومات الاستخبارية التي تؤكد احتفاظ إيران بقدراتها يعود إلى ما بعد ذلك المؤتمر الصحفي بأقل من شهر. وتقول إن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير الضرر الذي يمكن أن يلحقه الجيش الأمريكي بمواقع الصواريخ الإيرانية وقللوا من شأن مرونة إيران وقدرتها على التعافي. متحدثة باسم البيت الأبيض علقت على معلومات الاستخبارات وما نشرته نيويورك تايمز عبر تكرار قول ترامب نفسه بأنها مجرد أوهام. ولكن يعود إلى الواجهة التساؤل كيف سينعكس هذا التقييم الاستخباري على القرار العسكري الأمريكي وخيارات إدارة ترامب، خصوصاً مع تأكيده الإبقاء على الخيار العسكري. إذ تدفع الولايات المتحدة إلى المنطقة بتعزيزات وقدرات عسكرية كبيرة ومختلفة، من بينها أكثر من 20 سفينة حربية لتنفيذ مهمة الحصار البحري، إلى جانب المئات من عناصر المارينز وآلاف الجنود والعديد من القطع البحرية، تضاف إلى حاملة الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش التي وصلت الشرق الأوسط حديثاً لتنضم إلى أبراهام لينكولن بعد مغادرة جيرالد فورد، ما يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003. تحركات تشير إلى أن واشنطن لا تستبعد جولة جديدة من التصعيد وأن ورقة الحرب يمكن أن تلعب من جديد.
1: إلى تطورات ملف لبنان، معنا منصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدة، ومن رام الله مراسل الجزيرة أيضا محمد خيري، مرحبا بكما. إيهاب، نفهم منك أيضا طبيعة الموقف وتطوراته.
2: الواضح أن إسرائيل ذاهبة إلى المفاوضات مع لبنان في واشنطن تحت النار، فمقاتلاتها منذ ساعات الصباح الأولى واصلت شن غارات جوية عنيفة على مناطق عدة من جنوب لبنان، وتخطت مناطق جنوب النهر باتجاه الأماكن الأكثر صعوبة في الجغرافيا الجنوبية، باتجاه منطقة إقليم التفاح الذي يتبع أجزاء منه للنبطي وأجزاء أخرى لصيدا، وكذلك باتجاه البقاع الغربي. جاءت هذه الاستهدافات بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي إنذارات للسكان بإخلاء 8 قرى تقع في هاتين المنطقتين، أي في إقليم التفاح وفي البقاع الغربي، ما أدى إلى نزوح الآلاف من السكان من هذه القرى التي تعتبر آمنة والتي عاد إليها السكان بعد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي جرى التوصل إليه في 17 من الشهر الماضي. أيضا على هذا المستوى كانت الطائرات الحربية تشن غارات على القرى التي جرى إنذارها، ما أدى إلى تدمير واسع في المباني وإلحاق أضرار في مباني أخرى، وفقا لما أعلنته فرق الدفاع المدني، التي أشارت كذلك إلى أن فرق الدفاع المدني في جنوب لبنان تعرضت لهجوم في بلدة القصيبي، والقصيبي هي من البلدات التي كانت غارت عليها المقاتلات الإسرائيلية وهي خارج نطاق الإنذارات. وأيضا هذه الإنذارات كانت أيضا الغارات الإسرائيلية كانت شملت مناطق أخرى لم يشملها الإنذارات الإسرائيلية باتجاه أماكن عدة في بنت جبيل، قضاء بنت جبيل نعني، وكذلك باتجاه قضاء صور، فيما أعلن حزب الله عن إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه قوات إسرائيلية في منطقة البياضة بالقرب من مدينة صور، وهي المنطقة التي تحتلها القوات الإسرائيلية خلال والتي احتلتها خلال هذه الحرب.

0: يأتي ذلك على واقع أيضا المفاوضات التي ستبدأ خلال الساعات المقبلة ما بين لبنان وإسرائيل. لبنان الرسمي يتمسك بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار، فيما إسرائيل تريد ضمانات أمنية واتفاقا للسلام. وكذلك حزب الله يقول بأن مسار مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هو الكفيل بأن يقدم للبنان الكثير من الامتيازات.
1: شكرا إيهاب العقدي، مراسلنا منصور في جنوب لبنان. محمد في رام الله، كيف يبدو المشهد في إسرائيل؟
2: إسرائيل تقول إنها ذاهبة باتجاه المفاوضات مع لبنان، وفي جعبتها عرضا جديدا للحكومة اللبنانية، هي تقول بأنها تنوي الاتفاق مع لبنان، وهذا منوط في الجانب اللبناني كما يقول السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يجري تحديد بعض المناطق في الأراضي اللبنانية، يجري العمل فيها على نزع سلاح حزب الله، ثم يجري الانتقال إلى المنطقة التي تليها. وكذلك تقول إسرائيل بأنه تريد أن ترى الحكومة اللبنانية وقد بدأت بتعزيز قوة الجيش اللبناني في الجنوب. هي تشير إلى أنه ومنذ إعلان لبنان بأن الجنوب اللبناني بات منزوع السلاح، فإلا أن الواقع يعكس عكس ذلك، وقد وجدت إسرائيل آلاف الصواريخ والوسائل القتالية كما يشير السفير. وهو يقول أن هناك إمكانية فعلية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان يشمل تبادل السفارات والتأشيرات والسياحة وما إلى ذلك من ترسيم الحدود البرية والبحرية، لكن ذلك منوط وفق قوله إلى نزع سلاح حزب الله. هذه المسألة لا تزال تثير الجدل حتى في داخل إسرائيل، كيف سينزع، من سينزع هذا السلاح، ومتى ستقول إسرائيل إنها اكتفت بذلك وإن السلاح قد نزع وإن الأمانة قد عاد لسكان شمال إسرائيل. هذه تساؤلات توضع على طاولة المناقشات الأمنية والسياسية منذ أسابيع أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إلى ذلك على صعيد ميداني أصيب 3 من الإسرائيليين بجروح، وصفت جروح أحدهما بأنها حرجة، وذلك بعد انفجار مسيرة في بلدة رأس النقورة دون أن تدوي صافرات الإنذار ودون أن ينجح الجيش الإسرائيلي بالتعرف عليها واعتراضها.
1: شكرا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. هذا واستأنف طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدراسة بعد أن توقفت مع بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس آذار الماضي، وكانت الحرب قد دفعت آلاف العائلات للنزوح إلى المدارس والجامعات. وفي كلية الإعلام يتشارك الطلاب و130 عائلة نازحة من مختلف بلدات جنوب لبنان يتشاركون المكان في مشهد تضامني اجتماعي. تقرير أدهم أبو الحسام.
3: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
4: أشأ عمري أنا ومنقري عيني أنه ما كانت القياطة،
3: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
4: يعني إحنا أخذنا مكينون، غلط كنا ناخذ مكينون، وقفوا فترة طويلة، عطونا طابقين وإني عم يدرسوا فوق. شيء طبيعي مشتاق للبيت، ولا النص بلحوا للبيت. عنا ملولة شكلي كانت صغيرة، زرع بي الله يرحمه قال لنا ولاد أختي ولاد خيي بكرة بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
3: تؤوي كلية الإعلام في بيروت أكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية.
5: عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب، ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين.
3: بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
6: نحن بالجامعة اللبنانية متقاسمين المبنى بيننا وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
7: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
3: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
8: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
3: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
1: معنا في الاستوديو دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. دكتور وسام، ما هو المختلف في هذه الجولة الثالثة اليوم؟
9: المختلف في هذه الجولة أولا التقدم على صعيد مستوى الكلام، سواء من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الرسمي اللبناني، إلى حد ما تراجع الحرج الذي كان ملموسا في الموقف اللبناني في الجولات الماضية، وإلى حد ما في المقابل حتى في الجانب الإسرائيلي بات هناك استعداد للفصل ما بين المداولات المتعلقة بالاتفاق الأمني المتعلق بمنطقة جنوب الليطاني وكيفية تحديد أو التوافق على المترتبات المتعلقة بدخول الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة، وما تعتبره إسرائيل هي ضمانات لها في هذه المنطقة، وما بين كل ما يرتبط بالذهاب أبعد إلى معاهدة السلام. ولكن في المقابل يستمر بل يزيد بل يستفحل حجم الانقسام الداخلي اللبناني، إلى درجة أن المفاوض الرسمي اللبناني ليس له أدنى درجة تأثير أو درجة تأثير منخفضة على من يقود هذه المواجهة جنوبا، أي حزب الله. وبالتالي هذا التفاوض الداخلي اللبناني شبه معدوم، والقناة اليتيمة تمر من خلال رئاسة المجلس النيابي من خلال الرئيس نبيه بري، وهي قناة تصبح أصعب فأصعب يعني عملية التواصل من خلالها. وبالتالي نحن أمام مشهد الذي يواجه في الجنوب إسرائيل حزب الله عنده أكثر فأكثر قدرة على المراوغة بما يتعلق بمسيراته، بما يتعلق بقدرته على المواجهة، ليس له في المقابل قدرة على وقف التمدد التغلغل الإسرائيلي الذي يبدو أنه يتجه إلى منطقة شمال الليطاني، ويبدو أنه على مقرب من فرض معركة سواء على مدينة باتجاه مدينة الصور أو حتى باتجاه مدينة النبطية. وبالتالي هناك صحيح قدرة حربية يعني قادرة على الاستمرار عند حزب الله، ولكن هناك انعدام توازن يظهر أكثر فأكثر في الميدان. وفي المقابل حزب الله يلتزم أكثر بأين ستتجه المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين، وفي حل من التفاوض اللبناني الرسمي مع الجانب الإسرائيلي.
1: وبالتالي ما هي السيناريوهات المتوقعة الآن من لقاء اليوم حسب هذا المشهد الذي رتبته ميدانيا، وأيضا توجهات سياسية لكل طرف إن كان حزب الله والدولة؟
9: بالدرجة الأولى، وينبغي أعتقد على المراقب أن لا يستهين بهذا الأمر، هناك يعني مجموعة من الأدبيات التي تلتف على حزب الله. أولا البيان الذي صدر عن الحكومة اللبنانية فور بدء هذه الحرب، واعتبر حزب الله منظمة خارجة على القانون، والآن يجري الاتجاه باتجاه أول يعني مسودة لتفاهم ما بين الحكومة اللبنانية الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هذا النوع من الأدبيات مرشح لأن يراكم على بعضه البعض ويوجد يعني إطار من شأنه الضغط على حزب الله، ومن شأنه أكثر فأكثر التحذير لكي يذهب حزب الله بنفسه إلى التصادم أو إلى مزيد من الشحن ومن الاحتكاك الخشن مع الجانب الرسمي اللبناني، إن لم يكن مع القوات الشرعية اللبنانية.
1: وبناء عليه، إلى أي درجة هناك خطورة على حالة السلم الأهلي مع هذه الصورة المتوترة والمتنافرة بين المكونات؟
9: يعني مؤشرات التماسك الاجتماعي في لبنان ليست في أفضل حال في هذه الأيام، وخاصة بأن هذا الوضع يئن تحت ضائقة اقتصادية متراكمة عبر السنوات، وتحت أثر موجة النزوح الكثيفة للمواطنين الشيعة لمناطق تقطنها بشكل يعني أكبر الفئات أو الطوائف الأخرى. وبالتالي نحن أمام مؤشرات مقلقة لا شك، ليس بالضرورة يعني أن يكون الأمور أبيض أو أسود، إما سلم أهلي وإما حرب أهلية، ولكن نحن نتجه إذا ما ترك الأمر لمساراته الحالية في نهاية الأمر إلى تصادم ما في الداخل اللبناني.
1: الدور الأمريكي كيف تلمسه وهو يعني مشغول بأهمية وجود هذه الصورة التي تؤخذ في اللقاءات وفي الجولات المتلاحقة من أجل تعزيز صورة السلام التي يروجها الرئيس ترامب؟
9: مع كل أهمية ما يعني يشكله ترامب كظاهرة شعبوية وإداراته كظاهرة تراهن على سياسة الصدمات فيما يتعلق بالملف اللبناني الإسرائيلي، ولكن أعتقد بأن الموقف الأمريكي في لبنان موقف مركب، بمعنى أن الجانب الأمريكي لا يزال حتى الساعة يولي أهمية لفكرة استمرار وجود لبنان ككيان، لفكرة أن يجري تفادي الذهاب الأمور إلى أن تكون خارج السيطرة في الداخل اللبناني. وفي المقابل هناك ضغط، يعني هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك حاجة هذه الإدارة تحديدا وترامب إلى المشهد، إلى المشهدية، إلى الصورة، إلى صورة المصافحات والمعانقات بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، ولكن هناك تناقض سوف نرى كيف سوف يترجم في الفترة المقبلة.
1: دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، ضيفنا في الاستوديو، شكرا لك. تراقب تايوان نتائج زيارة ترامب لبيجين، وفي حين تبدي سلطات تايوان ثقة بالعلاقة مع واشنطن، تبرز مخاوف في الشارع وفي البرلمان من أن تتأثر العلاقة بمنطق الصفقات والمصالح.
10: عائلة سانشو لها مطعم في قلب جزيرة كينمان التايوانية القريبة من البر الصيني، زبائنها من الشباب خصوصا، لقاؤهم لتناول الطعام وفتح نقاشات سياسية ومتابعة نشرات الأخبار لا سيما في الأيام الساخنة سياسيا. هذه المرة زيارة ترامب للصين هي أول موضوع يشغل الناس في تايوان عموما.
11: نحن هنا في تايوان وتحديدا في كينمن، وهي منطقة المواجهة الأمامية. نرجو أن يعم السلام وأن يسهم لقاء ترامب وشي بتحسين العلاقات بين ضفتي المضيق حتى نتعايش بسلام، ومن الأفضل الحفاظ على الوضع القائم. جميع الناس يرون ذلك.
10: كثيرون قلقون ويرون أن الزيادة في تحسن علاقة واشنطن وبيجين تعني الزيادة في الضغط على تايوان.
12: علاقتها سابقا لم تكن جيدة، ولكنها قد تتحسن في المستقبل، وأي تحسن سيضيق الخناق على تايوان ويؤثر في مكانتها الدولية ويتسبب بعزلتها.
10: العلاقة التايوانية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهزة خفيفة، فالبرلمان التايواني وبحجة عدم الإسراف في الإنفاق العسكري قرر خفض ميزانية التسلح التي طرحتها الحكومة في وقت سابق ضمن صفقة سخية من السلاح الأمريكي. الرئيس التايواني نفسه خرج منتقدا تصويت برلمان بلاده الذي انتقدته واشنطن، واعتبرت التصويت تنازلا للصين، لكن الرئيس لي تشينغ تاي طمأن واشنطن وشكرها على مساعدتها في تعزيز دفاعات تايوان.
13: أود أن أشكر الولايات المتحدة على مساعدتنا في تعزيز قدراتنا الدفاعية كجزء من التزامها الثابت بالأمن.
10: شعبيا ورسميا تايوان منقسمة بين من يرى العلاقة مع واشنطن قوية ومن يخشى أن يتنازل ترامب لبيجين وتكتشف تايوان حينها أن الرومانسية كانت من طرف واحد. تتساءل جزيرة تايوان بقلق، هل سيبقى الدعم الأمريكي ثابتا ضمن الحسابات الاستراتيجية أم سيتغير مع المواقف والصفقات؟ الجزيرة الصغيرة تدرك أن مستقبلها ليس مرتبطا فقط بالصين بل أيضا بميزان العلاقة مع واشنطن وبمزاج الرئيس ترامب نفسه. عياش دراجي، الجزيرة، من جزيرة كينمان التايوانية المطلة على البر الصيني.
14: مستمرنا معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني الذي قال بدوره إن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن الرئيس الصيني أوضح للرئيس ترامب معارضة بلاده لعسكرة مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه، وأشار إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. وفي الأثناء نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدا بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيرانية. في الأثناء قال مسؤول في بحرية الحرس الثوري إن موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير وإنه لا يمكنها العبور من مضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية لكن يتعين عليها التعاون مع القوات الإيرانية. في تطورات الملف اللبناني وقبيل انطلاق جولة محادثات مباشرة جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم، شنت القوات الإسرائيلية غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن إصابات وقعت إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس النقورة قرب الحدود مع لبنان. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة البياضة وقوة إسرائيلية داخل منزل بدير سريان في جنوب لبنان. عن آخر المستجدات معنا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن بيجين أيضا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي إي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أبدأ معك وجد، كما تابعنا قبل قليل التصريحات المتعلقة طبعا بالإضافة إلى الملفات الأخرى في هذه الزيارة، ما تعلق منها بموقف من ما يجري في مضيق هرمز وهذه الحرب؟ وجد.
15: عبد القادر، يعني اليوم الأول من الزيارة كان بناء وإيجابيا كما قال الرئيس الأمريكي خلال مأدبة العشاء التي شكر خلالها نظيره الصيني على استضافة الولايات المتحدة هنا في بيجين. على صعيد إيران كانت هي حقيقة القضية السياسية الأولى التي تحتل أولوية لدى الرئيس ترامب خلال هذه الزيارة إلى بيجين. يريد الرئيس ترامب من بيجين المساعدة في الضغط على طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. بحسب ما أبلغنا به مسؤول في البيت الأبيض فإن إيران أعربت عن تضامنها مع موقف الولايات المتحدة في عدم إغلاق مضيق هرمز وضرورة تدفق الطاقة بحرية خلال هذا المضيق. وكما أيضا قال لنا المسؤول الأمريكي بأن الرئيس الصيني أوضح بأن بلاده تعارض عسكرة مضيق هرمز وتعارض أيضا أي محاولة لفرض رسوم مقابل استخدام هذا المضيق من قبل الدول، وهي مواقف حقيقة جديدة وتبدو أكثر تشددا من السابق. هناك أيضا قضية أخرى وهي أن المسؤول الأمريكي أكد بأن كلا الجانبين اتفقا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا بشكل تام، لا ينبغي لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا. هذا ما اتفق عليه الجانبان وفق المسؤول الأمريكي في البيت الأبيض طبعا كانت هناك أيضا كان هناك تعبير من قبل الرئيس الصيني بحسب المسؤول الأمريكي عن اهتمامه بشراء النفط الأمريكي، وذلك لتخفيف القيود التي تخضع لها الصين عبر مضيق

0: على مضيق هرمز وتخفيف عبء الاعتماد على مضيق هرمز في حصول الصين على أهم مصادر الطاقة الحيوية النفط عبر مضيق هرمز. هي كما قلنا مواقف جديدة في حال صحتها، هي مواقف ذكرها مسؤول أمريكي للوفد الإعلامي المرافق للرئيس الأمريكي وأرسل لنا على شكل بيان. لم يأتي هذا البيان على ذكر تايوان أبدا، علما بأنها قضية تحتل أولوية لدى الجانب الصيني. في مجال الاقتصاد، الرئيس ترامب كما تعلم عبد القادر جاء ومعه وفد اقتصادي ضخم من رجال المال والأعمال وكذلك من كبار قيادات الشركات التقنية في الولايات المتحدة، وتم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
1: شكرا لك وجد. شيماء، ماذا عن طبعا هذه القمة، التصريحات الصينية والمقاربة الصينية فيما يتعلق بهذه الحرب ومضيق هرمز أيضا؟
2: نعم عبد القادر، قمة تاريخية هكذا وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ، سمعنا ذلك قبل نحو ساعتين من الآن خلال مأدبة العشاء الرسمية التي جمعت الرئيس الصيني وثلة من الساسة الصينيين بالرئيس دونالد ترامب والوفد المرافق له. الرئيس الصيني كان قد تحدث عن أن المحادثات التي تمت بين الجانبين الصيني والأمريكي كانت مثمرة وبناءة، وتم التوصل إلى توافقات بين الجانبين على عدة مستويات. طبعا ملف إيران ومضيق هرمز كان حاضرا بقوة على طاولة المحادثات بين الرجلين. الصين من مصلحتها فتح مضيق هرمز بالكامل وعودة المياه إلى مجاريها في هذا الممر المائي المهم بالنسبة إليها. 45% من واردات الصين من الطاقة، نتحدث عن النفط والغاز الطبيعي المسال، جميعها تمر عبر مضيق هرمز قادمة من الشرق الأوسط. ومن مصلحة الصين التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن في أقرب وقت ممكن. كان هنالك أيضا حديث من الرئيس الصيني عن أبرز الملفات التي تقول الصين بأنها ملفات سيادية بالنسبة إليها، ملف تايوان ومنطقة بحر جنوب الصين كان حاضرا أيضا. الرئيس الصيني كان حازما وحاسما في هذا الملف، عندما تحدث إلى دونالد ترامب قال بأن المحدد الرئيسي للعلاقة بين بيجين وواشنطن هو قضية تايوان وكيف تتعامل واشنطن مع قضية تايوان. إن كان تعامل الولايات المتحدة بشكل سيء كما وصفها الرئيس الصيني، فإن ذلك سيفضي إلى مسار خطير في العلاقات بين واشنطن وبيجين. إذن هذا هو المحدد الرئيسي الأول. الملف السيادي الثاني المهم بالنسبة للصين، وكان وزير الدفاع الصيني تون جين حاضرا وهو يتابع عن كثب ملف التمدد العسكري الأمريكي في منطقة بحر جنوب الصين. أيضا بيجين طرحت هذا الملف خلال المحادثات، وأيضا يهمها أن لا تتدخل واشنطن بدعمها العسكري لدول في منطقة بحر جنوب الصين لها خلافات مع الصين مثل الفلبين على مناطق سيادية في منطقة بحر جنوب الصين. يهم بيجين خلال هذه المحادثات أن تكون هناك ضمانات على ألا تواصل واشنطن تمددها العسكري على الأراضي الفلبينية. إذا يمكن القول بأن هنالك جملة من الملفات ومستويات مختلفة من القضايا وغيرها أيضا. نعم عبد القادر، القضايا التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
1: شكرا لك شيماء. نذهب إلى طهران إلى مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير أيضا، ماذا عن المتابعات في طهران لهذه القمة الأمريكية الصينية نور الدين؟
3: عبد القادر، إذا ما أردنا أن نستقرئ الموقف الإيراني من هذه الزيارة، هناك موقف رسمي اعتبر بأن هذه الزيارة هي ثنائية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران لا توجد ضمن هذا السياق. لكن إذا أردنا أن نقرأها في بعدها السياسي، يمكن القول بأن هناك ملفا ما يرتبط بطهران، يرتبط بالصين، ويرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسألة مضيق هرمز. أما المفاوضات المعقدة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية فالجميع هنا حتى الصين نفسها مطمئنة ومؤمنة بأن هناك وسيط يلعب دور أساسي ومهم، وهو الوسيط الباكستاني الذي يمارس دوره في هذه الأثناء، وهناك تبادل لوجهات النظر ما بين الجانبين من أجل الوصول إلى مقترح مشترك. لكن ما هو مطروح الآن في هذه الزيارة؟ وسمعنا اليوم تصريحات مهمة هنا من إيران ترتبط بشكل كبير بمضيق هرمز. أولا

0: هناك تصريح لنائب الرئيس الإيراني الذي قال بأن المضيق هو جزء منه هو من ملكية إيران لم تستفيد منه في السابق فالآن تريد أن تستفيد منه. النقطة الثانية هو ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني عبر التلفزيون الإيراني الذي قال بأن هناك ما يقارب من 30 سفينة عبرت مياه مضيق هرمز، وبالتالي نتحدث عن سياسة ما أو تحول ما على الأقل في هذا المجال. لماذا؟ لأن الصين يهمها بشكل كبير أن يفتح المضيق والولايات المتحدة الأمريكية كذلك، لكن هناك رؤية أساسية عبد القادر، المضيق يشكل عنصر أساسي وعنصر أزمة في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، كما نعلم على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لأن يصبح المضيق كما كان عليه قبل الحرب، طهران تريد فرض سيطرتها، لكن الدخول للمفاوضات ملزم بشروط معينة. هناك الشرط الإيراني الذي يتحدث عن ضرورة رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، والشرط الأمريكي وهو فك قبضة طهران على مضيق هرمز. ما لاحظناه اليوم وما شاهدناه اليوم عبور هذه السفن وبهذا الكم 30 سفينة بحسب الحرس الثوري، يعني أن هناك تخفيفا إيرانيا ربما وقع في هذه الأثناء، رغم أن الإيرانيين يقولون بأن هذا العبور تم وفق الإجراءات الإيرانية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، لكن أن تعبر هذه السفن المضيق وأن تعبر كذلك بحر العرب يمكن قراءتها على أنها هناك تحول ما أو محاولة ما لتسهيل عملية التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما يمكن أن تقدم عليه الصين من إجراء. لماذا؟ لأنه بحسب ما علمنا هنا كان هناك تنسيق ما بين الإيرانيين والصينيين بالسماح لمجموعة من السفن بالعبور من مضيق هرمز في اللحظة التي يصل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة إلى الصين. هل هذه السفن، وهذا سؤال مهم، هل هذه السفن التي عبرت كلها خرجت من إيران؟ إذا خرج جلها من إيران أو بعضها من إيران واستطاع عبور بحر العرب يعني مكان تواجد القوات الأمريكية، فهذا يعني أن هناك تخفيف في الإجراءات الأمريكية، وبالتالي نحن هنا أمام تخفيف إيراني في مضيق هرمز وتخفيف أمريكي في بحر العرب. هنا السؤال، هل هذا الإجراء ربما قد يسهل عملية التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ يبدو كذلك إن تم بهذا الشكل، ويبدو أن هذا سيؤثر على مسار التحركات الباكستانية.
1: نقاط مهمة ذكرتها نور الدين، وكذلك ما أثرته الزميلة شيماء، وكذلك وجد من بيجين، سوف أستعرضها في نقاشي مع ضيوفي هنا في هذه الساعة. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك ضيفي الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور حسن، من خلال ما نشاهده الآن على الشاشة تصريح نقلا عن وزير الخارجية الأمريكية روبي يقول بأن الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا تؤيد فرض نظام للرسوم، وهذا موقفنا أيضا. هذه الصيغة هل ترضي طهران؟
2: طبعا لاحظ أنه الخبر المهم هو عبور 30 ناقلة صينية من المضيق، أي بعبارة أخرى الصين تفرض كما يبدو على الولايات المتحدة القبول بما يسمى المضيق المرور البريء، وهو ما كانت تؤمنه إيران عبر الممرات التي حددتها، وأتت الولايات المتحدة بحصارها لمنع المرور البريء ومنع كل مرور.
1: طيب عذري يعني سأستفيض معك في هذه النقطة، ولكن ماذا عن سؤالي؟ هل هذه الصيغة مرضية لطهران؟ طبعا الموقف الصيني لا عسكرة في المحيط ولا إجراء رسوم من قبل الجانب الإيراني، هل تقدر أن هذه الصيغة قد تكون مرضية للجانب الإيراني؟
2: لا أتوقع ذلك، الإيرانيون لديهم صيغتهم، وطبعا كدولة مستقلة لا تتبع للصين ولا الولايات المتحدة. تقديري أن هناك تنسيق في الحدود الدنيا بين إيران والصين، قبل الزيارة ذهب الوزير الخارجية لتقديم رؤية إيران. طبعا الصين أيضا تتمسك بالإجماع الدولي، وبذلك تطرح النقاط العامة حول المضيق والوضع الذي استجد فيه، لكن إيرانيا ينظر إليه بشكل مختلف، أن هذا الوضع نتيجة حرب ويجب أن لا يستخدم في المستقبل لشن حرب على إيران. ولا أتوقع أن الصين ستذهب باتجاه المماشاة مع الولايات المتحدة في الضغط على إيران، لكنها أتت بتنسيقها مع إيران كما أسلفت لي وضع واقع على الأرض، هو أنه المرور البريء لا إيران معترضة عليه وعلى الولايات المتحدة أن لا تعترض عليه، أما العسكرة فمرتبطة بالوضع الحربي، والصين وإيران متفقتان أن وقف الحرب يجب أن يتم، وبناء عليه ربما بعد ذلك يجري إعادة النظر في الترتيبات في المضيق.
1: طيب سيد جوي، واشنطن استبقت هذه الزيارة بالقول بأنها سوف تحاول أن تضغط على الجانب الصيني ليضغط على الجانب الإيراني. الآن الحديث عن زيارة تاريخية طبعا مرتبطة ببقية الملفات، ولكن بتقديرك هل ستنجح في هذه المهمة، الضغط على بيجين للضغط على طهران؟ أهلا وسهلا.
3: أهلا بك وشكرا على استضافتي. أعتقد أن إيران ليست من الأولويات الأولى بالنسبة للرئيس ترامب في هذه القمة. عندما ننظر إلى حجم التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، عندما ننظر إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في مستقبل البشرية، عندما ننظر إلى حجم الشركات الممثلة في الوفد المرافق للرئيس ترامب والصفقات والاتفاقات التي يأملون عقدها، كل ذلك يصغر ويحجم الصراع في المنطقة هنا. وإذا إلى حد حديث عن إيران وبما نراه في التصريحات العلنية، جرى تكرار الموقف الذي تمسكت به كل حكومة في العالم باستثناء حكومة واحدة هي إيران. الحكومة الوحيدة التي تظن أنه على إيران أن تسيطر وتدير مضيق هرمز هي إيران. وهذا التصريح جاء ليكرر أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم تظن أن المضيق يجب أن يكون مفتوحاً أمام العبور.
1: دكتور محجوب، ما ذكر الدكتور حسن قبل قليل وكذلك مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير فيما يتعلق بالسماح بمرور هذه الناقلات وطبعاً من الطرفين، هل هي رسالة من الطرفين مرتبطة بالقمة أم رسالة يمكن البناء عليها على مجرى من نقاش في هذه القمة؟
4: عبد القادر، إيران تحاول منذ أسبوع تعزيز استراتيجية فرض الأمر الواقع، وهو أن ما كان يقال في السياسة وما كان يقال من قبل العسكر هو يجري الآن تطبيقه عمليا في الأمر الواقع. مرور هذه السفن، لاحظنا ازديادا في مرور هذه السفن بغض النظر عن جنسيتها، لكن مرور هذه السفن الآن مع الصين مهمة، لكن مرور السفن في ثلاث رسائل أساسية. أولا، الحديث عن فكرة أن المضيق مغلق بسبب الألغام فيه أصبح كلاما الآن، أصبح فيه رأيان. المسألة الثانية أن فكرة التنسيق قائمة، وهذا أيضا تريد إيران أن تثبته. ثم المسألة الثالثة وهو التمييز بين ما هو عسكري ومن ما هو مدني، وبالتالي هذا الفرض الأمر الواقع من شأنه أن يعطل أولا مشروع الأممي 112 دولة، بعبارة أخرى سيجبرهم على إعادة تفسير ما يتحدثون عنه، لأنه إيران وكأن إيران تقول ما من عسكرة في المضيق، نحن نتحدث عن أمن قومي ونتحدث عن مصالح اقتصادية، المصالح الاقتصادية مفتوحة نسقوا، وغير ذلك
1: حتى وإن كان هذا التسهيل جار من الطرفين من الجانب الإيراني وكذلك القوات الأمريكية المحاصرة.
4: بالضبط، وهذا معناه لأنه ما معنى أن تعبر من المضيق دون أن تعبر من الحصار الآخر، بالتالي البلدان عمليا واشنطن وطهران منخرطين بشكل مباشر في السماح لهذه السفن التي مرت. معنى ذلك أنه هنالك عمليا حديثا يجري ونقاشا يجري بين البلدين، وهذا باعتقادي جي دي فانس صرح تصريحا واختفى من الإعلام ليلة أمس بعد منتصف الليل عندما قال التواصل مع طهران مستمر وهناك تقدما يجري. بعبارة أخرى، أنا لا أعتقد أن الحديث بين البلدين توقف بعد تصريحات الرئيس ترامب النارية حول الرد الإيراني، باعتقادي أن حديثا لا زال مستمرا وأن هناك نقاشا لا زال مستمرا يوازي تماما الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى الصين. ودعني هنا أعلق على ما تفضل به السفير، أنا لا أعتقد أن إيران ليست مهمة على أجندة الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. كلاهما، تخيل معي، إذا استمرت هذه الأزمة فكل مشاريع الاقتصادية التي يمكن الحديث عنها وكل إمكانية التعاون الاقتصادي، إذا لم يصبح هنالك أمن للطاقة وسلاسل الإمداد إلى غير ذلك، تصبح كلها معرضة للخطر. ودعني أذكر في جملة واحدة، إذا ثبت موضوع سابقة إغلاق المضيق، فتخيل معي أن تمارس الصين إغلاق مضيق تايوان وتمنع فقط ما يسمى
1: بالرقائق
4: الصغيرة عن الاقتصاد، عن التكنولوجيا. هي لن تجبر الولايات المتحدة على الركون، بل دولا أخرى في العالم. بمعنى آخر، فكرة إغلاق المضايق ستصبح زلزالا وربما أكبر من قنبلة نووية.
1: دكتور حسن، فيما يتعلق بما أشرت له قبل قليل بالسماح بمرور هذه السفن من الجانب الإيراني، ما الرسائل المراد إيصالها في هذا التوقيت؟
2: طبعا هو أن المضيق مفتوح خلافا للضجيج الأجوف الذي يقوم به الرئيس ترامب بشكل مستمر. المضيق مفتوح لكن بشروط، لأن الوضع حربي

0: لاحظ أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم اليوم تعارض وقف الحرب. الحرب مجرمة دوليا حسب القانون الدولي، ممنوع شن الحروب. إيران تطالب بتطبيق القانون الدولي، تقول لها لنوقف الحرب إقليميا وهنا لكي نتفاوض بعدها. الولايات المتحدة تقول لا، في ظل الحرب يجب أن نتفاوض، أي تنأى بنفسها عن المجتمع الدولي بتأكيدها أن الحرب يجب أن تبقى على الطاولة.
1: طيب إذا كان المضيق مفتوح، وأعذرني على المقاطعة دكتور حسن، إذا كان المضيق مفتوح لماذا يصبح خبر مرور سفن خبرا في حد ذاته ونتناقله نحن كوسائل إعلام؟
0: لأن الصين من خلال ضغطها أجبرت كما يبدو الولايات المتحدة بالقبول بالعبور البريء الآمن للسفن وناقلات النفط غير العسكرية. هذا كان متاح بالتنسيق مع إيران قبل فرض الحصار. تتذكر أن العراق، فرنسا، إيطاليا ودولا أخرى، الصين نسقت مع إيران واتفقت معها للمرور بالممرات التي حددتها إيران، ولم يحدث لها مشكلة في ظل الحرب. كانت هناك 10-15 ناقلة تمر كل يوم. بعد ذلك هدد الرئيس الأمريكي الشركات والدول التي تستخدم الممرات الإيرانية، أي منع العبور الآمن والبريء من المضيق. اليوم الصين تفرض عليه أنه ليس من حقك أن تمنعه. إيران تقول بأن هناك حرب نمنع الوسائط العسكرية وغيرها من المرور، لكنها لم تمنع الاقتصادي والتجاري. أنتم طيب. من منعتموه، ولذلك هو خبر هام
1: في هذه الحالة. دكتور أو سيد سفير جوي، فيما يتعلق بمحاولة فهم الموقف الأمريكي أيضا نقلا على ما نقله وقاله الوزير روبي فيما يتعلق بما تراه الصين، هي لا توافق على العسكرة من قبل الجانب الأمريكي وهذا الحصار، كما لا توافق على فرض رسوم من قبل الجانب الإيراني. أيضا هذه المقاربة أو هذه المقارنة هل ترضي واشنطن؟ أي أن الصين لا يرضيها هذا الوجود العسكري الأمريكي وتريد العودة إلى الوضع الذي كان قبل فرض هذا الواقع؟
2: أعتقد أنه من الواضح أن الرئيس ترامب والجانب الأمريكي يريدان توضيح للعالم أن إيران معزولة في موقفها. سألتم لماذا سمح الجانبان للسفن بالعبور؟ الأمر بسيط، لأن الجانبين يريدان دعم بيجين لمواقفهما. وأعتقد أن التصريحات الصادرة اليوم تبين أن الصين بالتأكيد تريد أن يعاد فتح المضيق لكل السفن. وأعتقد أن هذا ما سيحصل في نهاية المطاف في سياق المفاوضات. لا أعتقد أن المقاربة ستكون مقاربة خطوة تلو الأخرى، لأن الجانبين يريدان استمرار الحرب مع التفاوض. إيران في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1979. ما يريدون هو استمرار الحرب في لبنان وسوريا واليمن ودول الخليج من دون أن يكون هناك حرب داخل إيران، ولكن ذلك لن يحصل، لن يقبل دونالد ترامب بذلك.
1: شكرا لك ضيفي هنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الشكر لضيفي هنا أيضا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والشكر للدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا جميعا لكم. إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث من المقرر أن ينطلق بعد قليل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن اجتماع بين وفدي التفاوض اللبناني والإسرائيلي بوساطة أمريكية. يترافق ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب والبقاع إلى جانب عمليات حزب الله ضد القوات الإسرائيلية. متابعة للوضع الميداني وكذلك المتابعات السياسية من بيروت لهذا الاجتماع المرتقب، معنا من سور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك أحمد عن هذا الاجتماع، المؤشرات حتى الآن في انتظار التئام هذا الاجتماع. أحمد.
3: نعم عبد القادر، من المتوقع أن يبدأ هذا الاجتماع بعد نحو 40 دقيقة وأقل من ذلك. سيشارك فيه عن الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى لبنان والسفير كذلك الأمريكي لدى إسرائيل، بالإضافة إلى سفيرة لبنان هنا في واشنطن وكذلك السفير الإسرائيلي هنا في واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين عن الجانب الإسرائيلي. هذه الاجتماعات من المتوقع أن تستمر في المناقشات التي بدأت منتصف الشهر الماضي لبحث سبل حل الخلافات بين لبنان وإسرائيل. لبنان ما يزال يؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بالإضافة إلى نقاشات تتعلق بمعالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار. أما إسرائيل فتركز على مسألة نزع

0: المتوقع أن تناقش أيضا إلى جانب هذه القضايا الأمنية والتطورات الأخيرة في لبنان، أن تناقش أيضا قضايا تتعلق بالحدود وإعادة الإعمار في حال توصلت الأطراف إلى اتفاق ما، ولكن حتى الآن يبدو أن المواقف هي ذاتها. هذه الاجتماعات اليوم ستكون مغلقة كالعادة، ولا نتوقع أن يصدر عنها بيان على الأقل حتى الآن، هذه التأكيدات من مسؤولين هنا في الخارجية الأمريكية. ولكن كان مسؤول في الخارجية الأمريكية يوم أمس أخبرنا بأن هذه الاجتماعات ستستمر في النقاشات المرتبطة بإيجاد سبل لسلام شامل بين لبنان وإسرائيل. هكذا تحاول الوساطة الأمريكية من خلال هذه الاجتماعات التي كانت تصفها بالتاريخية لعقد اجتماعات رفيعة المستوى. حتى الآن الاجتماعات هذه فقط على مستوى السفراء. تحاول الإدارة الأمريكية في مرحلة ما منها أن تجمع القادة من البلدين، وبعد ذلك أن تقول إن هذه الاجتماعات قد ترسي لوضع أفضل في حال تم التوصل إلى اتفاق. هذا الوضع تقول الولايات المتحدة قد يدفع في اتجاه إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان. ولكن حتى الآن طبعا الخروقات الإسرائيلية تشكل عقبة كبيرة بحسب كثير من المتابعين هنا في العاصمة واشنطن لما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة. عبد القادر،
1: وأيضا نرصد أجواءها في لبنان طبعا من خلال الزميل إيهاب العقدي الذي معنا من صور في جنوب لبنان، عن هذه الأجواء وأيضا المتابعات في لبنان وأيضا الوضع الميداني. إسرائيل ما زالت تشن غاراتها إيهاب؟
2: الواضح أن إسرائيل تريد خوض هذه المفاوضات تحت النار، فالمقاتلات الإسرائيلية استمرت بقصف مناطق عدة من لبنان، ولا نعني هنا فقط الجنوب وإنما التمدد باتجاه البقاع الغربي. غارات عنيفة مستمرة منذ عدة أيام، وكذلك إلحاق الخسائر بالمدنيين. في كل يوم يسقط ضحايا. يوم الليلة الماضية 6 أشخاص من عائلة واحدة سقطوا نتيجة لغارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم، معظمهم من الأطفال والنساء. اليوم قصف مركز إسعافي في النبطية، وهذا الأمر يتكرر باستمرار من الجانب الإسرائيلي. وكذلك إسرائيل يبدو أنها لا ترغب بوقف لإطلاق النار الذي كانت التزمت به مع الولايات المتحدة وضغطت بشأنه الإدارة الأمريكية للتوصل إليه. الرؤية اللبنانية الرسمية تختلف عن رؤية حزب الله، فهي تريد وقفا لإطلاق النار قبل الشروع بأي تفاصيل أخرى ترتبط بالموقف اللبناني الذي يريد انسحابا إسرائيليا، إطلاق سراح الأسرى، عودة السكان وإعادة الإعمار. وأيضا الوفد الرسمي يريد أن يضغط حاليا في هذه المفاوضات في اتجاه وقف لإطلاق النار، لكن يبدو أن الرغبة الإسرائيلية مختلفة تماما. ترغب إسرائيل بإجراء هذه المفاوضات تحت ضغط عسكري على المستوى الدولة اللبنانية وعلى مستوى حزب الله. حزب الله حتى الآن يرفض أي صيغة للتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر، وهو يرى بأن المفاوضات من خلال إيران والولايات المتحدة يمكن أن يحقق أهداف لبنان ويضمن الكثير من القضايا المرتبطة بالوضع هنا في جنوب لبنان. لذلك فحزب الله وفقا لما أعلن أمينه العام قبل أيام يريد استمرار أعمال القتال في جنوب لبنان في مواجهة إسرائيل، ويرى بأن هذا الأمر هو الذي يدفع إسرائيل للقبول بوقف لإطلاق النار من خلال إلحاق الخسائر وأيضا الأذى بقواتها. وهي اليوم تعرضت لقصف من جانب حزب الله في عدد من المواقع، آخرها أعلنت عنه إسرائيل في الناقورة، كذلك في البياضة هناك هجمات على القوات الإسرائيلية هناك، في دير سريان التي تقع في القطاع الشرقي هناك ضربات من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية في هذه المواقع القريبة من نهر الليطاني والتي تشرف على مناطق عدة في النبطية شمال النهر.
1: شكرا لك إيهاب. محمد خيري، أيضا حزب الله يرد ووضع أيضا في داخل إسرائيل، هذا بالإضافة إلى أيضا تصريحات سفير الإسرائيلي في واشنطن. وأيضا كان هناك متابعات في إسرائيل لهذه الجولة من اللقاء اللبناني الإسرائيلي.
3: كانت آخر الردود من قبل حزب الله قبل عدة دقائق فقط، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحزب استهدف قوة إسرائيلية في الجنوب اللبناني بطائرة مسيرة انقضاضية.

0: ولكن يبدو أن الجيش قد نجح باعتراضها ولم تؤدي هذه الحادثة إلى أي إصابات، ولكن حزب الله كان قد استهدف عددا من الإسرائيليين في بلدة رأس الناقورة على مقربة من مقر للجيش الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية لم تستطع الرادارات الإسرائيلية والمنظومات كافة من التعرف إليها أو رصدها واعتراضها، ما أدى إلى إصابة 3 من الإسرائيليين بجروح وصفت إحداها بأنها جروح حرجة وفق التعريف الإسرائيلي. كان الحزب قد أطلق عدة مسيرات أيضا يوم أمس كما قال الجيش الإسرائيلي باتجاه القوات. قبل قليل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل مدركة لما يعرف بخطر المسيرات وبأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بكاملها مجندة من أجل هذا الموضوع، وقال بأن حزب الله سوف يدفع الثمن كاملا. هو يقول أيضا بأن القرى اللبنانية على الخط الأول للقرى اللبنانية في الجنوب يجري هدم المنازل التي استخدمت كما يشير ويقول لأغراض إرهابية بشكل تام، حتى إنه قال إن عيت الشعب قد أصبحت من الماضي. هذه تصريحات وزير الدفاع، ولكن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية والذي يقود هذه المفاوضات ستنطلق الجولة الثالثة منها ربما بعد نصف ساعة من الآن كما تشير صحيفة هارتس، ويقول إن إسرائيل تأتي إلى هذه الجولة وفي جعبة عرضا جديدا للحكومة اللبنانية. تريد إسرائيل أن تعمل ولبنان في مناطق محددة في الجنوب اللبناني على نزع سلاح حزب الله بشكل تدريجي ثم الانتقال للمرحلة الثانية، لكنه يقول إن الأمر منوط بقرار من الحكومة اللبنانية. كذلك يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان وتبادل السفارات وما إلى ذلك من تطبيع للعلاقات خلال عدة أشهر، إلا أن الأمر أيضا منوط بنزع سلاح حزب الله. يقول يمكننا التوصل شكراً. إلى مثل هذا الاتفاق نضعه جانبا حتى ننزع سلاح حزب الله ثم نعود إلى التوافق مع لبنان.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله، وكذلك للزميل إيهاب العقدي كنت معنا من صور. نظرة أقرب على التطورات الميدانية في جنوب لبنان نستعرضها في هذه النافذة مع الزميلة سلمى. سلمى
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات العمليات القتالية الإسرائيلية في جنوب لبنان وتكثيف استخدام حزب الله لسلاح المحلقات الانقضاضية والمسيرات في المعركة. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد حسن. ومعنا زميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. صهيب، أطلعنا على طبيعة ما جرى اليوم وأيضا تراكم العمليات نتيجة استخدام هذه المسيرات الانقضاضية.
3: سلمى، هذه هي المسيرة التي تشغل بال الإسرائيليين الآن، المسيرة الصغيرة $300 ببكرة مع سلك خفيف وعبوة ناسفة صغيرة الحجم. المسيرة على الشاشة هي المسيرة الانقضاضية أو المحلقة الانقضاضية كما يرغب حزب الله في تسميتها، هي التي تشغل بال الإسرائيليين الآن. لماذا؟ لأننا نتحدث عن هذا الشكل البسيط، مسيرة ببكرة بسلك صغير للغاية وعبوة، سلك من الأرياف البصرية الرقيق جدا وعبوة ناسفة صغيرة بضعة كيلو جرامات. هذه المسيرة تحلق على مديات مختلفة قادرة على التخفي عن أجهزة التشويش الإسرائيلية والرادارات الإسرائيلية، لا يمكن رصدها بالأجهزة الإسرائيلية أو الرادارات الإسرائيلية. يتحكم فيها مقاتل واحد فقط، لا تتجاوز قيمتها تكلفتها أكثر من $300 إلى $400 أمريكي، وبالتالي نتحدث عن مسيرة قد يتحكم بها كما قلت مقاتل واحد فقط يرسلها كمحلقة انقضاضية انتحارية. فأي شخص من عناصر حزب الله كما هو ظاهر في هذا الفيديو الذي نشره الحزب يظهر المقذوف ويظهر جسم المسيرة، يظهر أيضا بكرة الألياف الضوئية. أي مقاتل من مقاتلي حزب الله بإمكانه أن تكون معه مجموعة من هذه المسيرات يتخفى في منطقة جنوب لبنان، لأننا نتحدث عن مديات تتجاوز 20 إلى 30 كيلومتر تقريبا، يتخفى بين أحراش المنطقة الجنوبية من لبنان وهي مكتظة بالأحراش، ويطلق هذه المسيرات باتجاه الجنود الإسرائيليين المتواجدين في المناطق الجنوبية للبنان. هذه على هذه الخريطة نحن نتحدث، دائما نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان التي تشهد كثافة لهذه العمليات، عمليات حزب الله باستخدام هذه المسيرات. هذه

0: الخريطة تظهر أكثر المواقع، ولكن اليوم حدث ما هو استثنائي، حيث أرسلت إحدى هذه المسيرات إلى رأس الناقورة في شمال إسرائيل على الحدود بصورة أقرب للمنطقة التي نتحدث عنها، الشريط الأصفر الذي تحدثنا عنه دائما، وما تسميه إسرائيل خط الدفاع الأمامي، وهو الخط الذي نزحت منه 60 بلدة وقرية لبنانية، أخرجت المواطنين من هذه اللبنانيين من هذه المناطق ومنعت عودتهم. تتواجد إسرائيل في مجموعة من هذه القرى وهذه النقاط، يستخدم حزب الله هذه المسيرات لضرب الجنود الإسرائيليين المتمركزين في مجموعة من النقاط داخل الأراضي اللبنانية، مثلا في منطقة البياضة، في منطقة الناقورة في هذه المنطقة، وفي منطقة حولة تقريبا أيضا كانت هناك ضرب لهذه المسيرات. العملية اليوم أهميتها بأنها تجاوزت الحدود، إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة نتحدث عن القطاع الغربي من الحدود في بين لبنان وإسرائيل، هذا مقر اليونيفيل في منطقة الناقورة، وهذه مستوطنة رأس الناقورة التي تم استهدافها اليوم. يرجح بأن هذه المنطقة استهدفت بمسيرة محلقة كالتي شاهدناها، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي نتحدث عن 17 مصابا في هذه العملية. طبعا يدعوت أحرنوت نقلت عن مصادر عسكرية جنود إسرائيليين بأنهم أصبحوا يتخوفون الآن من هذه المسيرات للأسباب التي ذكرناها، وأنهم غير قادرين على الاحتماء من هذه المسيرات، وكل الإصابات أو معظم الإصابات التي وصلت اليوم لمستشفى رامبام في حيفا، معظم الإصابات كانت في منطقة العليا من الجسم، الوجه والصدر، على ما يبدو أن هناك كان توجيه دقيق لهذه المسيرة لإصابة جنود أو عناصر عسكريين في الجيش الإسرائيلي. إذا ما انتقلنا إلى الموضوع الآخر، وهو الموضوع المتعلق بالضربات الإسرائيلية، طبعا الضربات الإسرائيلية اليوم تكثفت في المنطقة الجنوبية من لبنان كما هو معتاد، أصبح معتادا سواء من ناحية الضربات بالطائرات أو طائرات مسيرة أو بالصواريخ أو حتى بعمليات النسف. نتحدث أيضا عن عمليات الإخلاء ونظر الإخلاء في محيط نهر الليطاني، وقبل قليل كان هناك ضربات في منطقة البقاع الغربي، وبالتالي إسرائيل تحاول توسيع دائرة الاستهدافات لتتجاوز نهر الليطاني إلى نهر الزهراني وأيضا منطقة البقاع الغربي. سلمى، وبالتالي نحن نتحدث في الجغرافيا اللبنانية عن توسيع لدائرة الضربات، وأيضا نتحدث عن المساحة الأخرى، مساحة إسرائيل، ضربات نوعية لحزب الله تؤرق الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا لك صهيب. كما تابعنا عميد حسن، يعني هناك إشكالية ومعضلة تشكله هذه المسيرات بالنسبة لجيش الاحتلال، إن كان في مناطق التي ينتشر فيها فيما يسميه الخط الأصفر، وأيضا اليوم هي تضرب خلف ذلك في رأس الناقورة. أطلعنا على هذه الإشكالية بتفاصيلها كما تشكلها للجانب الإسرائيلي.
2: بالفعل هي إشكالية دخلت، وأعتقد أنها ستؤدي إلى تحولا مهما في سياق العمليات. نحن بدأنا باستخدام سلاح تكتيكي مفاجئ، ولكن تبين لاحقا أنه أدى إلى كشف فجوة عملياتية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مر الأيام، وتبين أن المسألة ليست مسألة سلاح مرحلي يتم استخدامه من قبل حزب الله، إنما هو تطور في العقيدة القتالية لحزب الله باتجاه اعتماد هذه المسيرات.
1: ونحن نشاهد هذه المحاكاة لهذه المسيرات، تفضل.
2: نعم، هذه هي المسيرة طبعا، ولكن نحن نحاول أن نعلق على مفعول هذا السلاح الذي لم يعد تكتيكيا هو، ولم يعد فقط تحدي تكتيكي، لقد أصبح أكثر من ذلك، كما ذكرت أصبح فجوة عملياتية قد تفرض على إسرائيل، يعني نتيجة استعمال هذا السلاح منذ أسبوعين بشكل مكثف حتى الآن، ونتيجة نجاح الاستهدافات وفعالية استعمال هذه المسيرات، علينا أن نقرأ الآن التحولات التي يمكن أن يسببها. حاول الإسرائيليون بداية التعامل مع هذه المسيرات في مسيرها وقبل وصولها وإصابتها الأهداف، فشلوا واعترفوا بفشل إيجاد حلول لهذه المسيرات، ثم لاحقا حاولوا أن يتعاملوا مع هذه المسيرات مع مطلقيها وأماكن انطلاقها، ومن هنا نفهم العمليات التي كانت تجري، باعتقادي العمليات البرية التي كان يحاول الإسرائيليون العمل فيها في منطقة وادي الراج ومحيط زوطر الشرقي، وهذه المنطقة الجغرافية المعقدة ربما كانوا يعتبرون أن هناك إمكانيات إطلاق المسيرات، أو في منطقة بيوت السياد في هذا المنطقة هنا، وكل المناطق

0: المناطق الجغرافية المعقدة التي يعتبرون أنها قد تكون صالحة لإطلاق هذه المسيرات.
1: هل نجحوا في ذلك؟
0: حتى الآن أيضا فشلوا. لماذا؟ لأن هذه المسيرات يطلقها شخص واحد له قدرة وخبرة في الاختباء، والمسيرة التي يطلقها ترتبط به بخيط رفيع جدا يقال أنه برفع خيط تنظيف الأسنان، هذا الفايبر أوبتيك، وهو دون تردد، دون إشارة، دون أي إصدار أي بصمة، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى تحديد موقع مطلق المسيرة.
1: الاستدلال عليهم صعب. على الاستدلال عليه صعب. هل هناك وسائل أخرى غير مثلا هذه الترددات التي كانت تعتمد عليها يعتمد عليها جيش الاحتلال في الوصول إلى هذه المسيرات والتي انتهت باستخدام هذه الألياف البصرية؟
0: عادوا إلى البحث عن فكرة مواجهة المسيرة قبل سقوطها، لأن مسألة التعامل مع مطلق المسيرة أدخلتهم في تعقيد الجغرافيا وفي التورط البري، فعادوا إلى مسألة التصدي لها قبل سقوطها والبحث عن حلول. من هنا بدأنا نسمع بأسلحة متشظية وشباك وغيره، وكلها على كل حال فشلت. ما أريد أن أقوله أن مفعول هذا السلاح التكتيكي بدأ يصبح مفعولا استراتيجيا. لماذا؟ لأنه فعلا ربما يعني يجعل الإسرائيلي يغير عقيدته في الدفاع في منطقة. مسألة إنشاء هذه المنطقة العازلة كفكرة أمنية أقامها الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعد بمقدوره تطبيقها وإكمال مسألة الخط الأصفر إذا ما كان استمر موضوع المسيرات الانقضاضية بالاستهدافات المتواصلة على جميع الأهداف. مسألة استهدافه بالمسيرات،
1: كيف قد يغير هذا المشهد الذي انتقل من التكتيكي إلى حالة هذه الفجوة، ومن ثم تقول بأنه يصل الآن إلى أهمية أن يذهب إلى يعني تحقيق هدف وتأثير استراتيجي؟
0: صحيح.
1: كيف يمكن أن يغير من الأهداف الموضوعة إسرائيليا ضمن هذه المعركة التي يقول فيها الجيش بأنه يريد أن يؤمن المستوطنات الشمالية وأنه يريد أيضا أن يقضي على سلاح حزب الله؟
0: سيدة سلمى، هناك أمثلة كثيرة بالتاريخ، سلاح مفاجئ دخل المعركة بشكل مفاجئ وغير، وكان سلاحا تكتيكيا إنما غير نتائج استراتيجية في الحرب. لو كان الوقت يسمح لذكرت عدة حالات حيث كان ابتكار أو اكتشاف سلاح جديد مضاد للدروع أو مضاد للطائرات. خط بارليف العظيم أسقطته مضخة مياه انطلقت من فكرة. دائما المفاجآت كما يقول كلاوزفيتش، الحرب مملكة الغموض. هذه فعلا برأيي أنا وعسكريا نتحدث، هذه مفاجأة هذه الحرب المسيرات. شكرا. لأنها تمنع الإسرائيلي من تثبيت جهوزيته العملانية فيما يسمى بالمنطقة العازلة،
1: ومن الراحة في هذه الأماكن.
0: نعم. وما يفرض عليه تغيرات استراتيجية في العقيدة الأمنية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك سلمى. نستفيض في هذا الملف طبعا ما يتعلق بخاصة بهذا الاجتماع المرتقب في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع ضيوفنا في هذه الساعة من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، من بيروت عليا الأمين الكاتب الصحفي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور طارق، على اعتبار شكل هذا الاجتماع الذي سينطلق بعد قليل في واشنطن مهم، وهنا أشير لمسألة لقاء مباشر من غير مباشر، لماذا طبعا هنا أتكلم عن موقف الحكومة هنا أن يكون هذا اللقاء مباشرا، ما الذي قد يضيفه على صعيد الملفات المطروحة والوصول إلى نتائج في هذا اللقاء؟
3: هي أستاذ عبد القادر، بداية طبعا اتخذت الحكومة القرار بالتفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وهذه مخالفة دستورية. هناك قانون يجرم التواصل المباشر مع العدو الإسرائيلي أقره مجلس النواب. الحكومة تخطت هذه المسألة باعتبار أنها تقول أن التفاوض المباشر قد يكون مفيدا وناجعا أكثر من التفاوض غير المباشر، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي طلبت أن يكون التفاوض مباشرا بين الطرفين لعدد من الأسباب. أحد الأسباب صورة التي يريدها الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية اليوم بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قد تشكل إضافة أو فائدة سياسية للرئيس دونالد ترامب وإدارة.
2: وهنا السؤال سيد طارق. وهنا السؤال.
3: هذا التباعد وال.
2: وهنا السؤال أيضا بالنسبة للفريق الآخر في لبنان، أن يتم أيضا اللقاء بشكل غير مباشر، ما مدى تأثيره على الملفات المطروحة وعلى رأسها نزع سلاح حزب الله؟ ما الذي سيتغير؟
3: أولا هناك تجربة أستاذ عبد القادر، هي تجربة 2022 في موضوع الترسيم البحري، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط عبر المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس جو بايدن عاموس هوكشتاين، ونجحت هذه المفاوضات غير المباشرة، واتفق الطرفان على ما اتفقا عليه في موضوع الترسيم البحري. هناك أيضا المفاوضات التبادل الأسرى بوساطة ألمانية أيضا في العام 2004. الهدف من المفاوضات هو الوصول للنتيجة وليس فقط أخذ الصورة. إن تجاوز الدستور اللبناني وتجاوز مكون لبناني أساسي في المعترض على مفاوضات مباشرة الرئيس بري وحزب الله وكثير أيضا من اللبنانيين، هو يعني أعتقد بأنه ليس خطوة صحيحة ومفيدة. وأيضا يستطيع الدولة كانت أن تضغط على الإسرائيليين والأمريكيين بأن التفاوض المباشر عليكم أن تدفعوا ثمنا وتقدموا تنازلا.
2: طيب وهنا أسأل ضيفي من بيروت أيضا السيد علي أمين فيما يتعلق بهذه الصيغة المباشر وغير المباشر، ما الذي يمنع الحكومة بأن تنسجم مع مطلب لفريق لبناني بأن لا يكون هذا اللقاء مباشرا وتستعرض فيه الملفات وتصل لنتائج في هذه الملفات؟ لماذا أيضا تذهب في هذا الاتجاه ووصيغة اللقاء المباشر إذا كان هناك فريق لبناني يرى بأنه خطأ وخطأ جسيم؟
4: تحياتي لك يا عبد القادر.
2: أهلا وسهلا
4: للضيوف الكرام والمشاهدين. يعني ببساطة أريد أن أقول لك، إذا كان يستطيع لبنان أن يذهب إلى مفاوضات غير مباشرة فليذهب، ولكن موازين القوى تتحدث بشكل مختلف. واضح أن الولايات المتحدة تريد مفاوضات مباشرة ولبنان لا يستطيع أن يرفض، وميزان القوى على الأرض ليس لصالح لبنان وليس لصالح فرض هذا القرار. كان يمكن كما قال زميلنا بأنه بوقت المفاوضات البحرية على الحدود البحرية، لكن إسرائيل لم تكن تحتل لبنان، لم يكن الوضع الميزان القوى كما هو الحال اليوم مختلف تماما، في يد إسرائيلية مطلقة وفي وسيط واحد أمريكا قادر على يمكن أن يلجم إسرائيل، ولا أجزم بأنه سيلجم إسرائيل، ولكن نحن في ظل اختلال كبير بموازين القوى. فضلا عن جانب آخر، رئيس الجمهورية بالدستور يعطى منفردا حق التفاوض، ودائما حق التفاوض لا يكون مع أصدقاء فقط، إنما يكون مع أصدقاء وأعداء وما إلى ذلك. فالقول أن هناك خلاف دستوري يقول عكس ذلك معظم الدستوريين في لبنان على هذا الصعيد. إلى جانب نقطة ثالثة تتعلق بأنه لا أعتقد أن هناك يعني فرقا نوعيا في ظل الأزمة القائمة اليوم في لبنان، وفي ظل الوضع الذي يعيشه لبنان، وفي ظل المطلب الملح بضرورة وقف إطلاق النار ووقف التدمير الإسرائيلي وإطلاق اليد الإسرائيلي، ليس هناك إشكالية بما يتعلق أن تكون المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. يعني يبدو الأمر وكأنه نقاش في جنس الملائكة. المسألة مسألة تتعلق بالجوهر، بمضمون التفاوض، ما هو التفاوض، ما هي الأهداف، هنا النقاش يصبح. لماذا طيب نذهب للتفاوض؟ فإذا كان هناك خلاف على نقاط التفاوض فليكون الخلاف على النقاط وليس على الشكل.
2: ماذا عن الحسابات الإسرائيلية؟ وهنا أسأل ضيفي من رام الله سيد نهاد أبو غوش فيما يتعلق بحسابات إسرائيلية في هذه الجولة في هذا اللقاء. إسرائيل تمارس ما يوصف بأنه التفاوض تحت النار، بل وتزيد في جرعة هذا التفاوض تحت النار، وبالتالي ما الحسابات إذا كان الطرف الذي يفاوضها الآن ويلتقي بها في واشنطن يشترط وقفا لإطلاق النار قبل الخوض في أي ملفات أخرى؟
5: مساء الخير، تحياتي لكم جميعا.
2: مساء النور.
5: استجد عنصر مهم جدا في هذه المعادلة، وهو اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي على إجراء انتخابات مبكرة على الأغلب أن تجري في شهر سبتمبر. ولذلك حتى أشد المتفائلين كان لبنانيا أو إسرائيليا بحصول أي انفراج في المفاوضات عليه أن يتوقع أن نتنياهو لا يمكن أن يقدم أي تنازل قبل الانتخابات، لأن هذا سوف يسجل عليه سواء من قوة على يمينه أو قوة على يساره. وبالتالي المطالب اللبنانية المعروفة وأولها وأهمها وقف إطلاق النار والانسحاب وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، بالإضافة إلى وقف عمليات التدمير. بلا شك أن هذه القضايا هي قضايا محقة وحساسة وتتمسك بها الحكومة اللبنانية كما يتمسك بها حزب الله. لا يعني لن تكون على جدول أعمال التنفيذ من هنا حتى شهر سبتمبر، بل هي مادة للتفاوض، ولا أي شرط منها كان شرطا مسبقا لدى الحكومة اللبنانية. ولذلك اليوم افتتاحية صحيفة هآرتس دعت الحكومة، ومن موقع نقدي للحكومة وليس من موقع تأييد الحكومة، إلى التعامل مع الحكومة اللبنانية كشريك. هذه الدعوة لا يمكن أن تصدر إلا من يعني في مواجهة من يصر على الخيار العسكري وخيار القوة باعتباره الحل الوحيد لأزمة سلاح حزب الله، مع أن إسرائيل تدرك تماما أنها لا تستطيع تجريد حزب الله من السلاح حتى لو احتلت كل لبنان، فهي بحاجة إلى تفتيش بيوت لبنان بيتا بيتا حتى تتأكد أنه جرى تجريد حزب الله من السلاح، ولكنها لا يمكن أن تفعل ذلك، إنما تريد الاحتفاظ بكل الأراضي التي احتلتها جنوب الليطاني وإذا أمكن أيضا شمال الليطاني، لكي تستخدمها كمادة مساومة وكمادة ابتزاز في أي تسوية مستقبلية ربما يحين وقتها بعد عام أو بعد عامين، لا أحد يعرف. كل من فوض الإسرائيليين سواء المصريون في طابة أو الأردنيون في وادي عربة أو حتى الفلسطينيين في أوسلو يعرف أن حبالهم طويلة جدا جدا، والتفاوض حول أي جزئية قد يستغرق شهور وسنوات في مسائل مسلم بها وتندرج ضمن القانون الدولي وربما تجد تأييدا أمريكيا، لكن الإسرائيليون سيفاوضون ويفاوضون إلى ما لا نهاية، إلى أن يخضعوا لبنان لنمط من المعاهدات السياسية
2: وهنا
5: التي
2: سيد نهاد أشير
5: تتحكم.
2: لهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل الجزيرة، وصول الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى مقر الخارجية الأمريكية للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة. وهنا أسأل أيضا ضيفي من بيروت الدكتور طارق عبوث فيما يتعلق بحسابات حزب الله من خلال موقفه من هذه الجولة من المحادثات أو المفاوضات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. الفريق الآخر أيضا يقول هذه فرصة، هذه المفاوضات، هذه المحادثات فرصة لنوقف هذه الحرب، لنوقف هذه الاعتداءات. حزب الله يقول نحن نذهب إلى هذه الجولة بدون أوراق قوة. الفريق الآخر يقول كلما تأخرنا خسرنا أكثر ميدانيا، إسرائيل تتوسع ونخسر ما بقي من أوراق سواء كانت نقاط قوة أو نقاط يعني قوة أقل. وبالتالي ماذا عن حسابات حزب الله في هذه المرحلة؟ ما البديل؟
3: كان الموقف واضحا، وموقف حزب الله وموقف الرئيس بري أنه وقف إطلاق النار ومن ثم الدخول في مفاوضات، رغم اعتراض حزب الله على موضوع المفاوضات المباشر. ولكن في كلا الحالتين أستاذ عبد القادر نحن أمام يعني ساعات، وغدا هناك جولة رابعة أو جولة ثانية يعني بعد جولتين تمهيديتين. إذا كانت سردية ورواية السلطة اللبنانية متماسكة وقوية بأن المفاوضات المباشرة ستؤدي إلى وقف إطلاق النار، كون الصديق الأمريكي والضامن والوسيط الأمريكي هو سيضمن وقف إطلاق النار، فنحن أمام يعني 48 ساعة، وهذا جيد وهذا تحدي للدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية. ولكن إذا استمرت المفاوضات على هذه الشاكلة، وقال الرئيس الحكومة نواف سلام أنه سيكون بند وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات، بعدما قال الرئيس جوزيف عون قبلا أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة قبل وقف إطلاق النار، جيد. نحن أمام ساعات مفصلية، إذا استطاعت الدولة اللبنانية أن تأخذ وقفا لإطلاق النار شامل وانسحابا إسرائيليا في القادم من الأيام، فتكون سرديتها انتصرت على سردية أن
2: عن هذه السردية أسأل ضيفي يا سيد علي الأمين. سيد علي، سمعت إلى ما قاله ضيفي من رام الله، هناك حسابات داخلية مستجدة في إسرائيل تجعل من الحسابات الإسرائيلية في لبنان تتجه نحو مزيد من التصعيد، وبالتالي ما الفائدة من هذه الخطوة في واشنطن؟
4: يعني خليني لك باختصار، الطموح أكيد يا ريت بيصير وقف إطلاق النار، لكن أقول لك الحكومة تذهب إلى التفاوض ليس مدركة أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار، وكما قلت لك هذا انطلاقا من موازين القوى، إسرائيل مش مضطرة توقف إطلاق النار، وهذا ما يبدو، وهذا ما قاله زميلنا من فلسطين بأنه إسرائيل خاصة بعد قبل الانتخابات لن تقوم، قصارى ما يطمح له لبنان خاصة أن الخيارات الأخرى غير لا توفر وقف إطلاق النار، إنما الحرب واستمرار، قصارى هو حصر المواجهات في أماكن محددة، علما أنه يجب أن نشير أنه بعد وقف إطلاق النار اللي مخترق الآن أنه بيروت لازالت محيدة، مثلا لم تكن بيروت محيدة في السابق، مناطق متعددة ضاحية نسبيا محيدة، إذا استطاع لبنان أن يوسع دائرة المناطق المحيدة ربما يكون هذا إنجاز مهم كمقدمة، ولا أحد يتوقع أن الحكومة اللبنانية مجرد أن تذهب إلى المفاوضات فإنها ستأتي بوقف إطلاق النار. كيف ستأتي بوقف، بأي طريقة يمكن أن يعطي الإسرائيل وقف إطلاق النار؟ لكن هذا الخيار المتاح وهذه المحاولات التي تسعى من خلال الحكومة للحد من الخسائر وليس ربما طموح ووقف الخسائر.
2: شكراً.
4: بس على الأقل أن تحد من الخسائر ومن توسع الحرب إلى أماكن لا يريد كل اللبنانيين.
2: شكرا لك، أدركنا الوقت. ضيفي من بيروت علي الأمين الكاتب الصحفي، والشكر أيضا لضيفي من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ولضيفي من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. استأنف طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدراسة بعد توقفها بداية الحرب الإسرائيلية، لكن المشهد اليوم في الجامعة مختلف، فالطلاب يتشاركون الحرم الجامعي مع 130 عائلة نازحة. المزيد في تقرير أدهم أبو الحسام من بيروت.
6: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
7: أشقى عمري أنا ومنقري عيني أنا ما كانت القياطة،
6: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
7: يعني إحنا أخذنا مكينة غلط، كنا ناخذ مكينة نوقفوا فترة طويلة، عطونا طابقين وهن عم يدرسوا فوق، شيء طبيعي مستقل البيت ولا النص بلحول البيت. عنا ملولة شكلي كانت صغيرة، زرعة بي الله يرحمه قال لنا لولاد أختي ولاد خي بكرة بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
6: تؤوي كلية الإعلام في بيروت أكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية. عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب، ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين. بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
8: نحن بالجامعة اللبنانية متقاسمين المبنى بيننا وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
9: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
6: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
10: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
6: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
2: استمرنا معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني الذي قال بدوره إن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة MBC إن الرئيسين الأمريكي والصيني وجدا أرضية مشتركة بشأن إيران، وأضاف أن الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا فرض نظام للرسوم. من جهته أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. في الأثناء نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيرانية. وقال مسؤول في بحرية الحرس الثوري إن موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير وإنه لا يمكنها العبور من مضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية لكن يتعين عليها التعاون مع القوات الإيرانية. في تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بوصول الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى مقر الخارجية الأمريكية للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة. في هذه الأثناء في لبنان شنت القوات الإسرائيلية غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن إصابات وقعت إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس النقورة قرب الحدود مع لبنان. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة وقوتين إسرائيليتين بدير سريان وأرشاف في جنوب لبنان. عن مستجدات المفاوضات من إسرائيل وكذلك في لبنان واشنطن ومن الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن نبدأ ربما بالزميل أحمد الرهيد في ما يتعلق، تابعنا قبل قليل وصول الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى مقر الخارجية الأمريكية. أحمد،
11: نعم بالفعل عبد القادر، دخلت الوفود قبل قليل إلى قاعة الاجتماعات. تابعنا وصول الوفود، الوفد الأمريكي وكذلك الوفد الإسرائيلي واللبناني. الوفد اللبناني يترأسه السفير سيمون كرم، بالإضافة إلى أيضا مشاركة السفيرة اللبنانية هنا في واشنطن والملحق العسكري للسفارة اللبنانية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. تابعنا أيضا وصول الوفد الإسرائيلي، وفد إسرائيلي كبير في الحقيقة يترأسه السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. تابعنا أيضا وجود عسكريين مع السفير الإسرائيلي. أما عن الجانب الأمريكي فتابعنا وصول السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وصل قبل قليل، بالإضافة إلى ترأس هذه الاجتماعات عن الجانب الأمريكي المستشار نيدهام، وهو مستشار السياسات وإدارة التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية. هذه الاجتماعات ستكون مغلقة بحسب تأكيدات مسؤولي الخارجية هنا، حتى أننا منعنا من تصوير وصول الوفود إلى مقر الخارجية، ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة. والنقاشات هي استمرار لما كانت قد بدأته الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضي. هذه هي الجولة الثالثة من الاجتماعات، تركز فيها الولايات المتحدة على تقريب وجهات النظر، بل وتأمل أن تفضي هذه الاجتماعات إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. أما الجانب اللبناني فيركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وكذلك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالأوضاع الإنسانية وغيرها. أما الجانب الجانب الإسرائيلي فيركز على مسألة نزع السلاح من حزب الله، ويستمر طبعا تعقد هذه الاجتماعات اليوم على وقع قصف من قبل إسرائيل لجنوب لبنان، وهذا يشكل تحدي كبير في الحقيقة لاتفاق وقف إطلاق النار وأيضا لهذه المحادثات. لبنان ما يزال يتمسك بشروطه المتمثلة بتثبيت وقف إطلاق النار بالإضافة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية. أما الولايات المتحدة فتعتقد أن مسألة حصر السلاح لدى القوات الأمنية اللبنانية هي مسألة مهمة وضرورية، ويجب أيضا
2: طيب أن
11: توصل إليها الأطراف، وتتمسك إسرائيل بما تصفه حقها في الدفاع عن نفسها.
2: في ظل ما ذكرته الآن أحمد من ظل في تجديدات الإجراءات، هل من ترتيبات في هذا اليوم فيما يتعلق بإن كان هناك مؤتمر صحفي أو إمكانية نقل الصور أم لا معلومات حتى الآن؟
11: منعنا في الحقيقة بشكل واضح هذه المرة من تصوير حتى وصول الوفود هنا في مدخل مقر وزارة الخارجية، منعنا من تصويرهم عبر هواتفنا وعبر كاميراتنا، وبالتالي فهناك سياج من السرية تقوم الولايات المتحدة بتطويق هذه المحادثات على أمل طبعا أن تنجح في دفع الأطراف لأي شكل من أشكال الاتفاق. حتى الآن طبعا مستوى التمثيل هو على مستوى السفراء، وكانت الإدارة الأمريكية عبرت عن أملها في عقد لقاء يجمع قادة لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض، ولكن حتى الآن يبدو أن هذا الأمر لن يحدث طالما أن هناك قوات إسرائيلية موجودة في جنوب لبنان. أما فيما يتعلق بالتوقعات بمؤتمر صحفي ففي الحقيقة لا توقعات حتى الآن، نحن لا نتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي بنهاية هذه الاجتماعات، ولكن ربما كل طرف على حدة أن يعقد أن يدلي بتصريحات أو أن يصدر بيانا مشتركا. وحتى الآن أيضا نتوقع ربما تصدر الخارجية الأمريكية بيانا مقتضبا عن أهم ما دار في هذه الجولة الثالثة من الاجتماعات أو المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
2: نرصد أيضا أجواءها في بيروت، معنا من هناك مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. ماذا عن المتابعات في بيروت إن كان هناك أي تفاصيل فيما يتعلق بمن يقود هذا الوفد اللبناني وما يحمله من ملفات، خاصة في ظل الوضع الميداني المتفاقم؟ مازن.
12: نعم عبد القادر، دعنا في البداية نقول بأن المهمة الملقاة على عاتق سيمون كرم رئيس الوفد المفاوض ليست مهمة سهلة، لأنه يذهب إلى واشنطن ويدخل الآن ويعقد هذا الاجتماع وهو يترأس الوفد اللبناني المفاوض في ظل انقسام داخلي لبناني حول كيفية مقاربة هذا المسار. صحيح أن الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة ومجموعة كبيرة من الأحزاب اللبنانية هي تشجع وتمضي قدما في هذا المسار، ولكن في مقابل هنالك مقاربة مختلفة يقدمها حزب الله، وبينهما هنالك قراءة لرئيس البرلمان اللبناني، وبالتالي اليوم سيمون كرم على عاتقه مسؤولية كبيرة ولكيفية مقاربة هذا الملف. دعني في البداية أضع بعض النقاط من حيث الشكل. اليوم نحن لسنا إزاء الجلسة الثالثة من المفاوضات، ولكن إزاء الجلسة الأولى للمفاوضات الرسمية بين وفدي التفاوض اللبناني والإسرائيلي، لأن ما حصل خلال الأسابيع الماضية كانت لقاءات تمهيدية على الأقل. لبنان الرسمي هكذا ينظر إلى ما حصل في 14 من الشهر الماضي وفي 23 منه، عندما جرى اللقاء بين سفيرة لبنان هناك في واشنطن والسفير الإسرائيلي. وبالتالي اليوم نحن ننتقل من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة الجلسات التمهيدية لمرحلة أساسية هي انطلاق جولة المفاوضات الأولى بين الوفود المفاوضة. اليوم هنالك تضاد وتباين كبير بين الأجندتين، الأجندة اللبنانية الرسمية التي يحملها سيمون كرم والأجندة الإسرائيلية التي عبر عنها السفير الإسرائيلي اليوم في حديثه لموقع ولا. وبالتالي المقاربة اللبنانية الرسمية تنطلق من ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، هذه نقطة أساسية كي يبدأ الحديث من بعدها بمجموعة نقاط عالقة في طليعتها جدولة الانسحاب الإسرائيلي، يلي ذلك موضوع إطلاق سراح الأسرى، وبطبيعة الحال المقاربة المرتبطة بعودة النازحين وإعادة الأعمار. كل هذه الملفات الشائكة والمعلقة حتى هذه اللحظة يسعى لبنان الرسمي لأسباب عديدة ترتبط بالواقع الخارجي وأيضا أيضا بواقعه وواقع الانقسام الداخلي لتثبيت وقف إطلاق النار. ولكن من الواضح بأن المسارات المتعددة وفق تقاطع مصادر حصلت عليها بأنه ليس هنالك من اتجاه رسمي أمريكي أو إسرائيلي للمضي قدما بموضوع تثبيت وقف إطلاق النار. ولكن ما قد نصل إليه في ختام جولتي المفاوضات اليوم وغدا هو تمديد مدة وقف إطلاق النار التي تعتبر بالنسبة للبنان هي مدة نظرية تنتهي في 17 من هذا الشهر، أي بعد 3 أيام. الآن التعويل على تمديد لها، ولكن بطبيعة الحال أي تمديد لهذه المهلة لتمديد لوقف إطلاق النار لا يعني الكثير هنا في لبنان، لأن إسرائيل ما زالت تمارس اعتداءات.

0: آتها، هي تقصف، هي تقتل في أكثر من مكان، في أكثر من موقع، في موضع، في أكثر من موضع في جنوب لبنان. وبالتالي هذا المسار إذا لم يصل إلى لحظة تثبيت لوقف إطلاق النار كما يريد لبنان سيطرح جملة أسئلة كثيرة على أساسها في لبنان على المسار التفاوضي الذي يسلكه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من خلال الوفد الذي يترأسه سيمون كرم. هذه النقطة بالغة الأهمية، لأن هنالك من يقرأ هنا في لبنان بأن إسرائيل تسعى إلى قذف كرة النار إلى الداخل اللبناني، بمعنى تريد أن تمضي قدما بمسار سياسي تفاوضي بمعزل عن المسار الميداني المتأزم والذي تقوم من خلاله بالاستهدافات المتكررة في جنوب لبنان والتحذيرات والتهديدات لرقعة واسعة من جنوب لبنان. وبالتالي ما تحدث عنه السفير الإسرائيلي اليوم لموقع ولا حول المسار الأمني والمسار السياسي هو ما يخشى منه لبنان تحديدا، لأنه لا يريد أن يتلقى كرة النار إلى الداخل اللبناني، بمعنى أن تضغط إسرائيل وتضغط معها واشنطن على الجيش اللبناني كي يقوم بتنفيذ ما تريد إسرائيل تنفيذه، وهو أي المرتبط بتفكيك ونزع قدرة حزب الله التسليحية، السلاح، أي سلاح حزب الله. وبالتالي الآن المقاربة اللبنانية هي معقدة، هنالك سياقات عديدة تتقاطع عند لحظة المفاوضات الآن، وكل هذا السياق لا يمكن فصله عن سياق آخر يظلل المشهد الذي يدور اليوم في واشنطن. صحيح بأن هنالك رغبة لبنانية حاسمة بفصل المسارات، المسار اللبناني عن المسار الإيراني، ولكن دعنا نشير إلى أن بعض القراءات في الداخل اللبناني ترى بأن كلما تأزم المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي فهو سينعكس حكما على المفاوضات اللبنانية، وذلك لسببين. السبب الأول يرتبط بأن هنالك علاقة عضوية ما بين حزب الله وإيران، وبالتالي أي تأزيم في المسار الإيراني الأمريكي حزب الله قادر على زيادة الضغط العسكري هنا، وبالتالي نعم. السعي بشكل أو بآخر للتأثير على مسار المفاوضات، هذه نقطة. وبعجالة عبد القادر، هنالك أيضا من يقرأ بأن هنالك مسارا ثانيا يرتبط برؤية ترامب ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية لما يحصل الآن، وبالتالي هي قد لا توفر تثبيتا لوقف إطلاق النار كي لا يريح هذا الأمر حزب الله على قاعدة بأن المسار الإيراني الأمريكي معرقل، وبالتالي هنالك ضوء أخضر لإسرائيل من قبل واشنطن للاستمرار بتنفيذ عملياتها العسكرية وتحت شعار حرية الحركة التي تتبناها.
1: أشرت مازن لتصريحات السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، أسأل عنها محمد خيري، وأيضا إن كان رصد أيضا ردود فعل أخرى في إسرائيل عن هذه المحادثات في واشنطن.
2: نبدأ ربما مما رصده الزميل أحمد الرهيد في واشنطن، وهو بأن هؤلاء العسكريون الذين يرافقون السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية هم من الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، ومن ضمنهم رئيس هذه الشعبة الاستراتيجية. كذلك انضم إلى هذا الوفد ممثلون عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وآخرون من قطاعات مختلفة بالجيش الإسرائيلي وفقا لصحيفة هآرتس. اليوم حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية ستوضع الخرائط على الطاولات من أجل بحثها فيما يتعلق بالحدود وكذلك في العمل العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. لكن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية قالها علانية قبل بدء هذه المفاوضات، إن إسرائيل ستقول للبنان بأنها تريد أن ترى الحكومة اللبنانية وهي تعزز قوة الجيش اللبناني وبدء العمل على الأرض. يقول بأن إسرائيل لن توافق بأي شكل من الأشكال على وقف إطلاق النار من أجل إتاحة الوقت لحزب الله من أجل إعادة تسليحه وبناء قدراته مجددا. هو يشير أيضا إلى أن إسرائيل تأتي إلى هذه الجولة وهي الثالثة من المفاوضات وفي جعبتها عرضا جديدا للحكومة اللبنانية. يقول إن ربما سنسعى مع لبنان، وهو قرار أيضا منوط بموافقة الحكومة اللبنانية، من أجل تحديد مواقع ومناطق في الجنوب اللبناني. نعمل على نزع سلاح حزب الله من هذه المناطق ثم ننتقل من منطقة إلى أخرى في الجنوب اللبناني بشكل تدريجي، كما يشير السفير الإسرائيلي. هو يقول أيضا بأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل وكامل مع لبنان بما يشمل تبادل السفارات والتأشيرات والسياحة وترسيم الحدود البرية وكذلك البحرية هو أمر ممكن خلال أشهر عدة، لكنه يشير إلى أن هذا الاتفاق سيوضع في الدرج سيوضع في الدرج حتى يجري العمل والتأكد من نزع سلاح حزب الله في الجنوب اللبناني بشكل كامل، ثم يجري التوصل إلى هذا السلام. قضية نزع سلاح حزب الله، المدى الزمني، المناطق، النطاق الزمني لنزع

0: سلاح حزب الله والمكان أيضا الجغرافي هي مسألة لا تزال تثير الجدل أيضا في داخل إسرائيل، لأنها حتى الآن تبقى بدون تحديد لا زمنيا وكذلك جغرافيا. قبل قليل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القرى اللبنانية، إن المنازل في القرى اللبنانية على الخط الأول للمنطقة الحدودية والتي تستخدم كما يقول لأغراض إرهابية يجري هدمها في هذه الأثناء، حتى إنه قال إن عيد الشعب أصبحت من الماضي، وأيضا أشار إلى ما يسميه بخطر المسيرات، يقول إننا ندرك وجود هذا الخطر وبأن حزب الله سيدفع ثمنا كاملا، وإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مجندة بكاملها من أجل محاولة اعتراض هذه المسيرات ودرء هذا الخطر عن الجنود الإسرائيليين. بينما كان يصرح كاتس أطلق حزب الله مسيرة في نفس الوقت تجاه قوة إسرائيلية في الجنوب اللبناني. قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هذه المسيرة، لكن مسيرة كان أطلقها الحزب صباح هذا اليوم وصلت إلى بلدة رأس الناقورة، أدت إلى إصابة 3 من الإسرائيليين دون أن تنجح الرادارات الإسرائيلية والمنظومات، وبخاصة المنظومات التي جرى نشرها مؤخرا في جنوب لبنان وعلى امتداد الشريط الحدودي الإسرائيلي اللبناني من رصد هذه المسيرة وكذلك من اعتراضها، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي. عبد القادر،
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله. نتحول الآن إلى نافذة أو إلى لبنان والنافذة مع زميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عبد السلام،
2: شكرا لك عبد القادر، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. في حين أن عين ترقب ما يحدث في واشنطن، هناك عين أخرى داخل لبنان ترقب التطورات الميدانية العسكرية، وهو ما نتابعه في سياق هذه النافذة. الملاحظ أن اليوم لم يختلف عن الأيام السابقة، التصعيد العسكري ما زال مستمرا، بيانات حزب الله تصدر وتعلن استهدافات جديدة في البياضة ودير سوريان، لكن الجيش الإسرائيلي اعترف بأن رأس الناقورة كانت هدفا لمسيرة من قبل حزب الله أصابت عدد من المدنيين قرب موقع عسكري إسرائيلي. عن هذه التطورات الميدانية نذهب إلى كارمن جوخدار من إبل السقي في جنوب لبنان لمتابعة آخر التطورات.
3: عبد السلام، والعين ترقب ما يجري في الميدان نظرا لهذا الاحتدام الكبير الذي يصاحب والذي استبق جولة التفاوض الجديدة التي يخوضها لبنان مع إسرائيل بشكل مباشر في واشنطن. هذا التصعيد كان له أساسين، الأساس الأول مرتبط بالتهديدات الإسرائيلية على عدد من البلدات الواقعة في القطاع أو في البقاع الغربي، ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي هذا التهديد، حيث شن سلاح الجو سلسلة غارات على عدد كبير من البلدات من بينها لبايا وسحمر، بالإضافة إلى عين التيني وغيرها من البلدات. أهمية هذه البلدات أنها تشكل عقدة جغرافية تصل جنوب لبنان وخاصة القطاع الشرقي منه بشرقي البلاد، وعبر البقاع الغربي شنت هذه الغارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. السكان كانوا قد عادوا إلى هذه البلدات التي لم تكن قد استهدفت بشكل مكثف كما كان يجري خلال هذه الهدنة في جنوب لبنان، واضطروا مرة جديدة للنزوح وإخلاء هذه البلدات. ولكن الغارات أيضا لم تقتصر فقط على هذه المنطقة، جنوب لبنان بقطاعاته الثلاثة كان قد استهدف في آخر هذه الغارات، كنا قد سجلنا غارات متتالية على بلدات كفر تبنيت وأرنون في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهي تقع في قضاء النبطية. هذه البلدات تبعد ما يقارب 4 كيلومترات فقط عن زوتر الشرقي، وهذه المنطقة التي جرت فيها وفي رحاها دارت اشتباكات ضارية بين مقاتلي حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي امتدت على مدى أكثر من أسبوع وفق بيانات الحزب، وأيضا وفق ما تحدث الإسرائيليون حتى وصلوا إلى شمال نهر الليطاني. اليوم أيضا في خارطة عمليات حزب الله ويتحدث عن استخدام للقذائف المدفعية للدفعات الصاروخية بالإضافة إلى المسيرات الانقضاضية، يستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاتهم أكان في البياضة أو انتقالهم من البياضة وباتجاه الناقورة. أما في القطاع الأوسط فهو يقول إنه يستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي في رشاف، هذه المنطقة التي شهدت أيضا يوم أمس محاولة تقدم من هذه القوات باتجاه بلدة حداثة. وأيضا في القطاع الشرقي يقول الحزب أنه يستهدف الآليات وتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي كان في دير سريان وأيضا في كفر كلا. إذن حزب الله يقول إنه يحاول استهداف أو يستهدف هذه القوات. نعم. التي تدلل وفق بيانات الحزب وفق تحركات هذه القوات بأن هناك مساعي مستمرة لتوسعة السيطرة على المستوى الميداني وتواجد هذه القوات، بالإضافة إلى التوسعة النارية التي تشكل سيطرة من خلال النار والغارات الإسرائيلية المكثفة.
2: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من إبل ساقي في جنوب لبنان، وسنبقى في متابعة أي تطورات جديدة. الآن نحاول أن نفهم المشهد السياسي المصاحب لهذه المفاوضات المباشرة في واشنطن. ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، والدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية. أهلا بكما. دكتورة ليلى، بالنظر إلى ما أعلنه الجانب الإسرائيلي يبدو أن هناك خطة واضحة من قبلهم في هذه المفاوضات المباشرة، خصوصا ما يتعلق بمنطقة جديدة للعمل لنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، بينما الجانب اللبناني يملك رسالة واحدة وهي ضرورة وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة. كيف تنظرين للتفاوض من هذه الزاوية؟
4: أنا لا أعتقد أن هذه الجولة من المفاوضات سوف تؤدي إلى أي شيء أو إلى أي نتائج. الهوة ما زالت كبيرة بين ما يمكن أن يقبله لبنان وما يريده الطرف الإسرائيلي. طبعا الطرف الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى هو يريد حرية الحركة، يريد أن ينزع سلاح حزب الله، يريد عندما لم يستطع الجيش الإسرائيلي أن يقوم بنفسه بنزع سلاح حزب الله، وهذا ما لاحظناه من كلام إيال زمير عندما قال أن الجيش الإسرائيلي ليس مكلفا بنزع سلاح حزب الله، بل هم سوف يخلقون الظروف للدولة اللبنانية على أن تقوم بهذا الأمر. لذلك يريد الإسرائيلي أن يصدر موضوع نزع سلاح حزب الله إلى الداخل اللبناني، ومع ما هذا قد يستجر من اشتباك داخلي لبناني لبناني. هذا بداية. أما بالنسبة للطرف اللبناني أنا أعتقد لا يمتلك الكثير من الأوراق ليضعها على طاولة المفاوضات. بداية وضعت السلطة السياسية اللبنانية وقف إطلاق النار كشرط لبدء المفاوضات. طبعا هي لا تمتلك الكثير من الأوراق، وبناء على الضغوط الأمريكية والتمنيات الأمريكية صارت الدولة اللبنانية إلى إنزال هذا السقف، وصار التفاوض اليوم على وقف إطلاق النار. ولكن لا أعتقد بأنه الإسرائيلي سوف يذهب إلى وقف إطلاق النار، وخاصة أنه يعتقد بأنه ما زال يستطيع أن يحقق مكاسب في الميدان يستطيع أن يحصلها على طاولة المفاوضات.
2: دكتور خلدون الشريف، في ظل هذه الظروف مهمة صعبة للوفد اللبناني؟
5: مهمة صعبة جدا، خاصة وأن لبنان عمليا قال منذ الجلستين التمهيديتين اللتين أقيدتا في واشنطن أنه لن يبدأ بالمفاوضات قبل أن يتوقف إطلاق النار. وهو لبنان الآن يشارك في جلسة تفاوض أولية أو أولى في الوقت الذي لم يتوقف فيه إطلاق النار. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، علمت من مصادر موثوقة أن الجانب الأمريكي أبلغ الجانب اللبناني أنه لن يحصل على وقف لإطلاق النار. أقصى ما يمكن أن يحصل عليه هو أن تبقى العمليات محصورة في الجنوب، أن لا تتعرض بيروت والضاحية، وأن يحيد بعض من البقاع، ما يعني أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستبقى حيث هي. الأمر الثالث، أن الأمريكيين يظنون أن علينا أن نعد العدة ليقوم الجيش اللبناني بهذا العمل، وبالتالي يصبح الجيش اللبناني هو الأداة التنفيذية للأجندة الإسرائيلية. طبعا هذا لن يحصل، ولكن هذه هي الرغبة الإسرائيلية. بالتالي نحن في موضع ليس موضع قوي من خلال المفاوضات. وكما أشارت الدكتورة ليلى، نحن لا نذهب بأوراق قوة، خاصة وأن ليس هناك شبه إجماع على موضوع التفاوض من جهة، وخاصة وأن العمليات العسكرية المضادة أو عمليات المقاومة ما زالت مستمرة. ولا أعتقد أن للدولة اللبنانية القدرة على وقف الردود من حزب الله إذا ما تعرض الجنوب إلى عمليات عسكرية إسرائيلية.
2: دكتورة ليلى، في أي مرحلة يمكن أن يشعر لبنان أنه تحت الضغط الأمريكي لفرض مقاربة أمريكية إسرائيلية باعتبار أن كثير من المواقف متماهية بين الجانبين بحسب من ينظر من في لبنان للجانب الأمريكي على أنه ليس ضامنا وليس راعيا وإنما طرفا في هذا النقاش؟
4: طبعا هو طرف في هذا النقاش، خاصة من بعد اتفاق 20/2/2024 كانت

الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن، هي والفرنسيين. لقد تم تحييد الفرنسيين وتهميشهم، وبالتالي تبين في وقت لاحق، وهو ما كان قد قاله نتنياهو، بأن هناك ورقة ثنائية بين الأمريكيين والإسرائيليين خارج عن إرادة لبنان وخارج عن الاتفاق مع لبنان، ورقة تعطي إسرائيل حق وحرية الحركة في لبنان أينما تشاء، أن تضرب ساعة تشاء. ولاحظنا أنه حتى الإسرائيلي ليس فقط استمر بحرية الحركة، ولكنه أيضا توغل بقي الخمس نقاط.

0: المسار اللبناني قائما، لأنه في حال توصلت الضغوط عبر إيران وعبر الضغوط الميدانية في الجنوب اللبناني إلى مجال ما، إلى تسوية إقليمية ما، فالأمريكي لا يريد أن يعطيها لحزب الله ولإيران، بل يريد أن يظهرها عبر المسار اللبناني. من ناحية هو يبقي التوازن داخل اللبنان، التوازن السياسي داخل اللبنان، داخل القوى اللبنانية، لا يعطي غلبة لطرف على آخر. ومن ناحية أخرى يبقي الأمر بأن كأن إسرائيل قدمت شيئا ما للطرف اللبناني، فتنتزع منه مكاسب هي أساسا لم تكن لتستطيع أن تحصلها.
1: دكتور خلدون الشريف، هناك من خارج لبنان من ينظر الوضع ويقول لماذا لا تكون المقاربة اللبنانية إن لم تكن متماهية، على الرغم الخلاف ربما وجهات النظر متباينة داخل لبنان، لكن على الأقل في واجهة إسرائيل، في مواجهة إسرائيل أن يكون هناك التقاء عند نقاط معينة تسهم في إخراج لبنان من هذا المشهد دون التأثير على السلم الأهلي.
2: تماهي مع من؟ ماذا تقصد؟ يعني من يتماهى مع من في هذه النظرة؟
1: طالما أن وجهات النظر داخل لبنان متباينة، هل يمكن الوصول إلى نقطة مشتركة
2: قطعاً
1: على الأقل؟
2: نعم.
1: لمواجهة إسرائيل دون التأثير على السلم الداخلي؟
2: قطعا نعم، قطعا. الآن كما تفضلتم حضرتك والدكتورة ليلى، تعرض لبنان لضغط أمريكي حثيث للمشاركة في تلك المفاوضات، وليس في ذلك ما يعيب. من الطبيعي والبديهي أن الدول تفاوض أعدائها ولا تفاوض أصدقائها، بل تتناقش مع أصدقائها، لكن لم نعد المسرح كما يجب أن يعد للذهاب إلى التفاوض بموقف شبه متماسك. من الطبيعي جدا أن تذهب إلى التفاوض وهناك أطراف ترفض التفاوض، ولكن من الطبيعي أكثر أن يكون الموقف الداخلي خلال التفاوض محصنا بأوسع أغلبية. واحد. اثنين، هناك أمور ثابتة في المنطقة، هناك قمتين عقدتا في الرياض في 2022-23 وفي 2022-24، اللتين تحدثتا عن قبول التفاوض والسلام مع إسرائيل على شرط إقامة مسار ثابت غير قابل للرجوع لإقامة دولة فلسطينية. هذا ما التزمته القمتان اللتين عقدتا، وبالتالي لبنان يستطيع أن يستند إلى المقررات الإقليمية وإلى شبه إجماع محلي ليذهب إلى التفاوض وضع أفضل. هل هذا ممكن أن يحصل بعد قليل؟ نعم، ممكن أن يحصل بعد قليل. ومن جهة ثانية يجب أن أضيف، شئنا أم أبينا، هناك ربط ولو كان متوازيا بين مسار إسلام أباد وبين مسار واشنطن، أي الحوار بين إسرائيل وبيروت. فإذا حصل انفراج في إسلام أباد سينعكس انفراجا في بيروت، وإذا حصل تشدد في إسلام أباد قد ينعكس تعطيلا لمسار التفاوض أو تأثير مسار التفاوض.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي مشاهدينا في هذا الخبر العاجل تنقل عن مصدر بدء جولة المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. دكتورة ليلى، هذا الحديث عن المسار، مسار لبنان واشنطن للتفاوض مع إسرائيل، كثيرون يرون بأنه لا يملك الأدوات الكافية التي يملكها مسار إسلام أباد، وبالتالي التعويل على أي مخرجات جديدة غير منطقي. لكن تعثر مسار إسلام أباد وإن طال أيضا سيأتي بنتائج غير إيجابية للبنان، فهل لبنان الآن بين مسارين لا يمكن أن يصل به إلى سلام؟
0: أنا لا أعتقد أن إمكانية السلام بين لبنان وإسرائيل قد تكون هي النتيجة لهذه المفاوضات. قد يكون اتفاق أمني، قد يكون اتفاق هدني مطور، ولكن نحن محكومون كما قال الدكتور خلدون، نحن محكومون بالسقف العربي، محكومون بالإجماع العربي، لذلك لن نذهب لا إلى سلام ولا إلى تطبيع خارج إطار التوافق والإجماع العربي بداية. أما موضوع إسلام أباد والمسار الثاني، المسار واشنطن، أنا أتصور بأنه يعني يخطئ اللبنانيون عندما لا يستندون، يعني عندما لا يوزعون الأدوار بين المسارين. صحيح أن سقف التفاوض أو سقف الأهداف بين ما عرضه رئيس الجمهورية في 6 أدار 2026 مع بداية هذه الحرب ومبادرته للسلام، وبين اليوم عندما يذهب المفاوض اللبناني ويضع الشروط، أنا أجد إجماعا على الشروط اللبنانية: انسحاب إسرائيل من الأرض، عودة الأسرى، عدم الاعتداء، أيضا عودة الأهالي إلى قراهم، وإعادة الإعمار. هذه الشروط يعني لدى حزب الله والثنائي الشيعي يعرضونها، والسلطة السياسية اللبنانية بكافة أطرافها تعرضها. فإذا هناك توافق على الأهداف، ولكن بشكل عام أنا أعتقد بأنه الاختلاف هو حول ما يجب أن يقدمه بين الطرفين، ما يجب أن يقدمه لبنان مقابل هذه الأهداف. بينما السلطة السياسية ترى أنه موضوع نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة هو أمر

0: يجب أن نقدمه لمصلحة لبنان ونقدمه مقابل هذا مقابل تطبيق إسرائيل هذه الشروط، بينما المسار الثاني يرى بأنه لا يجب أن نعطي شيئا لإسرائيل طالما أن إيران تضغط، مسار إسلام أباد يضغط والميدان يضغط.
1: وهنا أيضا هل دكتور خلدون لو نجح مسار إسلام أباد في توقيع اتفاق، هل تعتقد بأنه سيكون ملزما لإسرائيل وينعكس إيجابا على لبنان؟
2: لا يستطيع أن يلزم إسرائيل إلا دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بربط مسار إسلام أباد بمسار لبنان تلتزم إسرائيل، وإذا لم تنجح لا تلتزم إسرائيل. وبالتالي أنا أظن أن موضوع التفاوض اللبناني الإسرائيلي الآن هو مسار فرعي من المسار الأساسي. المسار الأساسي مسار فرعي ولكن ضروري، بمعنى أنه بطبيعة الحال لا يجب أن يعطى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل لإيران، ولكن في الوقت عينه لا يجب أن يفوتنا أن تأثير المسار الحواري بين إيران وأمريكا شديد التأثير على لبنان، لأنه في النهاية إذا ما تم التوافق أو تم الصراع، إذا ما تم التوافق بين أمريكا وإيران تبدأ المفاوضات الجدية بين لبنان وإسرائيل، وإذا لم يتم هذا التوافق واندلع صراع جديد سيكون حزب الله جزء من هذا الصراع الجديد، وبالتالي في الحالتين تذهب المفاوضات هباء منثورة. لذلك الموضوع شديد التعقيد، ولكن أفهم تماما ضرورة استقلال المسارين دون استبعاد ارتباطهما.
1: الحديث يتكرر دائما عن وجهتي نظر، الذهاب للتفاوض المباشر لم يكن ضروريا يقول حزب الله، وبأنه تم تحقيق إنجازات سابقة بالتفاوض غير المباشر. هذه الجدلية هل هذا موضعها؟ هل نحن في ذات الإطار؟ ما زلنا في ذات الدائرة؟
0: طبعا يعني أنا أعتقد بأنه الضغوط الأمريكية أدت إلى مسار التفاوض المباشر. يجب دائما على اللبنانيين وخاصة الأمريكيين يعني منحازين بشكل كبير وأساسي لإسرائيل ولما تريده إسرائيل، دائما يجب أن يكون هناك أطراف أخرى يجب أن يستند إليها لبنان. أنا مع أن يكون هناك أطراف عربية حتى لو كان هناك تفاوضا مباشرا، على أن يكون حاضرا أطراف عربية أخرى يستطيع لبنان أن تكون إلى جانبه في هذه المفاوضات، قد يكون مثل ما حصل بموضوع غزة، أن تكون الأطراف العربية هي الداعم الأساسي للموقف العربي. أن يذهب لبنان هكذا بمفرده مقابل طرفين يتكاملان في رؤيتهما للأهداف وللوسائل وللمصالح الاستراتيجية بينهما، أعتقد بأن هذا أضعاف لموقف لبنان.
1: دكتور، في ذات الإطار، هل يمكن أن تصل المفاوضات المباشرة إلى نقطة يقتنع فيها الجانب اللبناني أن لا فائدة من هذا؟ إذا كان هناك نقطة ما هي؟
2: أولا أنا بالنسبة إلي مفاوضات مباشرة وغير مباشرة ليس ثمة فرق كبير، ففي الحالتين الفريقان موجودان في غرفة واحدة، والوسيط ليس وسيطا بالمعنى المطلق إذا كان الأمريكي، وبالتالي المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة تعني نفس الشيء. لكن هل نستطيع أن نصل إلى خواتم؟ نعم نستطيع أن نصل إلى خواتم، شرط أن يلتزم الإسرائيلي بوقف لإطلاق النار، وأنا لا أعتقد أن حزب الله يريد استمرار الحرب، وأنا لا أعتقد أن أحدا في لبنان يريد استمرار الحرب. ما يحصل الآن أن الكل يريد وقفا لإطلاق النار إلا الإسرائيلي، لأنه يشعر بفائض القوة ويشعر بالدعم الأمريكي. الأمر الثالث أنه للوصول إلى نتائج إيجابية قد يحتاج لبنان إلى ضامن أو ضامنين بالجمع، لأن حين أنشئت الميكانيزم في لبنان طالب لبنان بوجود فرنسا على هذه الطاولة. أما الآن فنحن نجد أن الأمريكي يلعب دور الطرف في تفاوض إسلام أباد ويلعب دور الوسيط في تفاوض واشنطن، وهما دوران لا يتكاملان. بالتالي الحصول على ضمانات أخرى أو حضور آخر، قد يكون عربي قد يكون أوروبي قد يكون غربي، هو أمر مستحسن لنصل إلى خواتم في التفاوض.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، والدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم. وضمن سلسلة تقارير نحاول أن نقترب من محاولة اللبنانيين العودة للحياة الطبيعية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان. عودة الدراسة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية يشهد صورة مختلفة. عاد الطلاب لكن بجانبهم ووسطهم عدد من النازحين يناهز 100 عائلة. متابع تقرير أدهم أبو الحسام.

0: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
1: أشأ عمري أنا ومن أوري عيني أنه ما كانت القيادة،
0: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
1: يعني إحنا أخذنا مكينة غلط، كنا ناخذ مكينة نوقفوا فترة طويلة، عطونا طابقين وإني عم يدرسوا فوق. شيء طبيعي مشتاقة للبيت، ولا النص بلحوا للبيت. عنا ملولة شكلي كانت صغيرة، زرعة بي الله يرحمه قال لنا ولاد أختي ولاد خيي بكرة بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
0: تؤوي كلية الإعلام في بيروت أكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية. عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب، ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين. بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم، وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
2: نحن بالجامعة اللبنانية متقسمين المبنى بيننا وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
3: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
0: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
4: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
0: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
5: وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة مجددا إلى الدوحة مع عبد القادر.
6: شكرا لك عبد السلام ولفريق الجزيرة من بيروت. نذهب الآن إلى متابعة مستجدات القمة الأمريكية الصينية، ما تعلق منها بالحرب مع إيران، ماضي قرمز ومخرجات مباحثات الرئيسين الأمريكي والصيني. نتابعها من بيجين مع مديرة مكتب الجزيرة شيما جو إي إي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك شيماء عن هذه القمة في مختلف ملفاتها، ولكن خاصة ما تعلق منها بالحرب مع إيران.
7: نعم عبد القادر، هي قمة تاريخية كما وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نحو 4 ساعات من الآن، عندما اجتمع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء رسمية. كان هنالك كلمة لكلا الرئيسين، والرئيس الصيني تحدث بإيجابية كبيرة عن المحادثات بين الجانبين التي جرت صباح هذا اليوم، والتي قالت الجهات الرسمية الصينية بأنها دامت أكثر من المدة المحددة لها بنحو 40 دقيقة، والجانب الصيني وصفها بالمثمرة والبناءة. عدة ملفات ثقيلة كانت مطروحة على طاولة المحادثات بين الرجلين، أولها طبعا مسألة إيران، ملف إيران وفتح مضيق هرمز الذي يهم الصين بالأساس. الولايات المتحدة قدمت إلى الصين وترامب ومعه وفده بأولوية قصوى بالنسبة للجانب الأمريكي، وهو أن يحاول الضغط على الجانب الصيني حتى يضغط بدوره على الجانب الإيراني للتوصل إلى اتفاق يرضي كلا الطرفين في نهاية المطاف. الصين طبعا معنية بشكل كبير بفتح مضيق هرمز، لديها إمدادات هامة من النفط، من الطاقة بشكل عام، من الغاز الطبيعي المسال. أكثر من 45% من مجمل واردات الصين من الطاقة تمر عبر مضيق هرمز، وأيضا صادراتها الهامة إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام تمر أيضا عبر مضيق هرمز. بالتالي استقرار الاقتصاد الصيني والتنمية الصينية منوط بشكل كبير بفتح المضيق والعبور الآمن للسفن. كان هنالك أيضا ملفات سيادية كما تطلق عليها الصين. ملف تايوان كان حاضرا على طاولة المحادثات بين الجانبين، وبيجين أكدت على لسان الرئيس شي جين بينغ أن ملف تايوان محدد رئيسي للعلاقة بين واشنطن وبيجين، وعلى الجانب الأمريكي أن يكف عن تسليح تايوان. هنالك أيضا ملف منطقة بحر جنوب الصين ومحاولات الولايات المتحدة الأمريكية كما تقول الصين التمدد عسكريا في هذه المنطقة، وهو أمر يثير حفيظة بيجين وتم طرحه خلال المحادثات صباح هذا اليوم بين الزعيمين. وأيضا الملفات طبعا الاقتصادية والتجارية التي تهم الصين بشكل كبير وكذلك الجانب الأمريكي. لو عدنا أكثر للتوسع في مسألة مضيق هرمز و ملف التفاوض أو المسار التفاوضي الإيراني، الصين مهدت للحديث اليوم عن هذا الملف الثقيل والمهم بالنسبة إليها مع الرئيس ترامب من خلال عدة تحركات استبقت وصول ترامب. بالأمس كان هنالك محادثات هاتفية هامة جمعت الرئيس الصيني وزير الخارجية الصيني وان يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار. الجانب الصيني حاول أن يستقي الصورة الأشمل للمسار التفاوضي، أين وصلت الوساطة الباكستانية في هذا الملف، وأعرب عن رغبة الصين في أن تكون طرفا فاعلا وأكثر فاعلية كما قال وان يي في هذا الملف، وأيضا أثنى على الجهود الباكستانية في هذا الصدد وقال بأن هنالك ضرورة ماسة للتوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. عبد القادر،
6: شكرا لك شيماء. عمر، بأي عين تتابع طهران هذه القمة الأمريكية الصينية وأيضا ما تعلق بالخطوة هذا اليوم بتسهيل عبور بعض السفن من مضيق هرمز؟
8: نعم عبد القادر، قبل نحو 3 أيام قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يذهب إلى الصين وهو يحمل صورة الانتصار، وهذا ربما اليوم تريد طهران أن تثبته للرئيس الأمريكي عندما تفتح المضيق أمام بعض السفن الصينية. تدرك طهران أهمية مضيق هرمز بالنسبة للصين، وتدرك أنه ملف مطروح بقوة على طاولة الرئيسين الصيني والأمريكي، لذلك هنا تريد القول إنها لا تزال تتحكم بالمضيق وأن الحل هو بيد إيران وليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما شهدناه خلال الساعات الماضية، عشرات السفن، نحو 30 سفينة منذ ليلة أمس حتى ظهر هذا اليوم عبرت مضيق هرمز بسلام، لكن بتنسيق مع القوات الإيرانية، قوات الحرس الثوري في مضيق هرمز. مسؤول في بحرية الحرس قال إن القوانين لم تتغير في المضيق، وإن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تنسق مع القوات الإيرانية. مصدر مطلع قال لوكالة أنباء فارس إنه تم عبور عدد كبير من السفن الصينية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد متابعة من قبل وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني هنا في طهران. لذلك الإيرانيون لا يزالون يتحدثون أن الحل في مضيق هرمز بيدهم وليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وإن إيران متجاوبة إيجابيا مع الطرف الصيني إذا أراد أن يتمكن من عبور سفنه من المضيق. وهذا الأمر مهم بالنسبة لطهران، لأن طهران تنظر إلى الصين كشريك استراتيجي وسياسي واقتصادي.
6: شكرا لك عمر هواش من طهران. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار وزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين في هذه النافذة مع سلمى.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها الوضع في مضيق هرمز إلى جانب زيارة الرئيس الأمريكي للصين، وسط تصدر ملفات اقتصادية وتجارية من أبرزها ملف الطاقة لهذه الزيارة. معنا في الاستوديو حاتم غندي رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من بيجين الخبير الاقتصادي جاو جوانغ بين. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع صهيب العصا أحدث تطورات على الخريطة التفاعلية تحديدا المضيق.
10: نعم سلمى، لازم نتحدث عن المساحة نفسها، إغلاق إيراني للمضيق، حصار أمريكي، حركة محدودة للسفن في مضيق هرمز. هذه الخريطة التي نشاهدها الآن على الشاشة هي خريطة البيانات الملاحية المتعلقة بحركة السفن في مضيق هرمز، ويمكننا ملاحظة عدد السفن الكبير العالقة في المضيق، وخصوصا على بجانب المياه الخليجية. بحسب التقديرات نحن نتحدث عن حوالي 2000 سفينة عالقة في المياه الخليجية، نتحدث بين هذه 2000 نتحدث تقريبا عن 750 إلى 800 سفينة بين جانبي المضيق بهذا الشكل التي يمنع دخولها، ونتحدث أيضا عن عدد قليل من السفن التي تتحرك في المضيق. وقبل قليل كان عمر هواش يتحدث عن من طهران يتحدث عن التنسيق الإيراني الصيني، بأن الإيرانيين ربما وضعوا ملامح جديدة لتنسيقيات مع بعض الدول من أجل عبور سفنها الخاصة. كان هناك حديث عن عدد من السفن التي عبرت. منصة كابلر كانت تتحدث عن عبور 7 سفن خلال الساعات الماضية، ولكن في الوقت نفسه أيضا هذه السفن لم تتجاوز الحصار، وهذا يعيدنا لإعادة رسم المشهد من جديد، حيث نتحدث عن الحصار البحري الأمريكي المطبق على الموانئ الإيرانية بدرجة أساسية وعلى المنطقة بشكل عام. نتحدث عن الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، ولكن في المقابل لا نغفل الحصار البحري الأمريكي الذي يطبق على الموانئ الإيرانية بدرجة أساسية. وهذا الحصار أخذ بعدين، بعد الخروج من المضيق، بمعنى أن الأمريكيين يمنعون السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب، وفي الوقت نفسه يمنعون السفن الإيرانية الفارغة من العودة عبر بحر العرب باتجاه خليج عمان ومن ثم إلى الموانئ الإيرانية. بحسب آخر بيان للقيادة المركزية الأمريكية قبل حوالي أسبوع من الآن، كان يتحدث عن احتجاز أكثر من 70 سفينة ناقلة نفط إيرانية فارغة تمنع من العودة للموانئ. هذه تقدر حمولتها بأنها تستطيع حمل أكثر من 13 إلى 14 مليار دولار من النفط الإيراني، وبالتالي الحصار الأمريكي على إيران يأخذ هذين المسارين، مسار خروج السفن المحملة بالنفط ومسار عودة السفن الفارغة المحملة بالنفط أو الفارغة لتحميل النفط. الآن البيانات الملاحية تشير إلى أن هذه السفن التي تحركت ووصلت إلى تجاوزت مضيق هرمز كما نعلم بحسب البيانات الملاحية، ولكنها في الوقت نفسه لا تزال عالقة في هذه المنطقة، لأن البيانات الملاحية تقول بأن هذه السفن لم تتجاوز منطقة الحصار الأمريكي حتى هذه اللحظة. ولكن في المقابل بالمجمل نحن نتحدث عن عدد قليل من السفن الذي لا يزال يتحرك، لا زال نتحدث عن 5 إلى 7 إلى 8 سفن تعبر المضيق يوميا بحسب هذه البيانات التي نشاهدها، مقارنة باليوم الأول للحرب العدد الكبير للسفن. نلاحظ العدد كيف انخفض منذ بداية الحرب في 28 فبراير. وبالتالي سلمى نحن نتحدث عن اختراقات للإغلاق، ولكن تشديد للحصار من الجانب الأمريكي لا يزال فعالا وبقوة.
9: شكرا لك صهيب. حاتم أجدد التحية لك، ونفهم منك كيف تفاعلت أسعار أسواق النفط اليوم مع هذه الزيارة وكل المعطيات الأخرى.
11: صحيح سلمى، أسعار النفط والأسواق حساسة جدا، إن كان للقاءات أو تصريحات أو عبور سفينة أو احتجاز سفينة، فالأسواق تتفاعل بشكل سريع جدا. لكن الأسواق اليوم كانت إلى حد ما مستقرة رغم هذا الانخفاض البسيط المسجل الآن، لكنها كانت صباحا مرتفعة قليلا، فهنالك حالة من التذبذب، عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسواق بالنسبة للمستثمرين، لا يعرفون ماذا يقررون طالما استمر هذا الوضع السكوني سواء في المفاوضات أو أيضا على مستوى مضيق هرمز. الأسواق الآن تفتقد سلمى كما نعرف إلى ملايين البراميل، والمؤشرات تقول سفن محتجزة في مضيق هرمز، هنالك أكثر أو 690 سفينة تقريبا محملة بالنفط ومحملة بالغاز والمشتقات النفطية غير قادرة على أن تعبر هذا المضيق، وبالتالي الأسواق الآن تنظر إلى كل المؤشرات، سواء كان منها ما يبعث على الأمال في انفراجة قريبة أو ما يبعث كذلك على التصعيد كما أشار الرئيس الأمريكي عندما رد بأن الرد الإيراني غير مقبول، وبالتالي هنالك احتمالية للذهاب إلى التصعيد. لكن مع وجود الرئيس الأمريكي اليوم لقاء قمة بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم، الأسواق أيضا تنظر بعين الريبة لهذا اللقاء على أساس أن لا جديد يمكن أن يخرج منه هذا اللقاء بخصوص مضيق هرمز، وبالتالي تظلت الأسعار كما لاحظنا ثابتة مستقرة تنتظر إلى فعل حقيقي، تنتظر إلى خروج من حالة الستاتيكو التي تعيشها الأسواق وحالة النفاذ، الكميات الموجودة كذلك من المخزونات التي حاولت إلى حد ما أن تحافظ على أسعار نفط يعني مستقرة وغير مرتفعة بشكل صاروخي كما لاحظنا في البدايات. سلمى
9: حاتم، أيضا ملف الطاقة من بين أبرز الملفات المطروحة على طاولة البحث بين الرئيسين يعني ضمن هذه الزيارة في بيجين. ملف الطاقة هنا يعني كيف يعني يؤثر الاهتمام الصيني بالطاقة الأمريكية على كل هذا المشهد؟
11: صحيح سلمى، الحرب في هذه المنطقة وغلق مضيق هرمز غير في ديناميات أسواق الطاقة، المستهلكون بدأوا يبحثون عن بدائل بما فيها الصين. نحن نعرف بأن الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، والولايات المتحدة منذ سنتين تقريبا أصبحت هي أكبر منتج للطاقة في العالم، وبالتالي هذا اللقاء بين الرئيسين الكل يبحث عن مصلحة معينة في مجال الطاقة. الصين تريد أن تنوع من مصادر الطاقة لديها، دول الخليج، روسيا، بعض دول أمريكا اللاتينية، لكنها أيضا تنظر نوعا ما إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تقع ضحية لهيمنة أمريكية في مجال الطاقة. لكن نلاحظ هنا سلمى يعني بسنة 2019 في موضوع الغاز المسال كانت الصين تستورد حوالي 260 ألف طن، تراجعت حصة الصين من الغاز المسال الأمريكي بعدما بدأت الحرب التجارية الأولى في عهدة ترامب الأولى، لكن بعد ذلك لو نلاحظ عند مجيء ترامب ارتفعت إلى حوالي 9 ملايين طن، يعني من 200 ألف إلى 9 ملايين، هنالك قفزة كبيرة جدا، هنالك يعني انفراجة إذا صح التعبير في المجال التجاري، ثم ارتكست قليلا في 2024. لكن عندما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبدأ بفرض الرسوم الجمركية انخفضت إلى 26 ألف طن فقط من حوالي 9 ملايين طن، هنا هذا تراجع كبير جدا، ما يعني أنه الصين بدأت تبحث عن بدائل للغاز المسال الأمريكي. نفس الشيء بالنسبة للنفط الخام، في سنة 2021 كانت الصين تستورد بحدود 200 ألف برميل من النفط الصيني يوميا، ثم ارتفعت تضاعفت هذه النسبة إلى 452 ألف، لكن في السنة الماضية الصين لم تستورد إلا 24 ألف برميل من النفط، وهي كمية صغيرة جدا من النفط الأمريكي، وهذه حسابات سياسية. بدأت الصين تضغط بشكل واضح بأنني قد أتخلى عن النفط والغاز الأمريكيين، وذلك من خلال فرض رسوم. الصين أيضا فرضت رسوم في ظل الحرب التجارية على النفط بحدود 20%، فرضت رسوم على الغاز المسال الأمريكي بحدود 25%، فرضت أيضا رسوم على الفحم المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية ب 31%، ما يعني أنه تنافسية الطاقة الأمريكية أصبحت مكلفة جدا بالنسبة للمصافي والمنشآت الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أنه الحسابات السياسية في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في موضوع الطاقة طغت عليها الحسابات السياسية أكثر منها الحسابات الاقتصادية.
9: شكرا لك حاتم غندير، وأجدد الترحيب مرة أخرى بضيفي من شنغهاي الخبير الاقتصادي تشاو غوانغ بين. السيد تشاو مرحبا بك معنا. البيت الأبيض اليوم قال بأن الرئيس الصيني هو مهتم بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتجنب الاضطراب الحاصل نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ماذا يعني ذلك؟
12: The visit زيارة الرئيس ترامب إلى الصين ولقائه بالرئيس شي جي بينغ يشكل لحظة مهمة في العلاقة بين البلدين. أوضحت الصين أن الدبلوماسية بين الرئيسين لها دور استراتيجي، ويتوقع أن يتعمق الرئيسان في المحادثات حول العلاقات الثنائية والمسائل المرتبطة بسلام العالم وبالتنمية. تبعث هذه الزيارة وهذه القمة بثلاث مؤشرات إيجابية. أولها هي أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين يفهمان أن إطالة أمد الصراع مكلف جدا، وأن التصعيد لا ينصب في مصلحة أي من الطرفين. خلال ولايته الأولى أطلق أو شن الرئيس ترامب حربه الاقتصادية على الصين، معتبرا أنها المنافس الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية. على مدى السنوات الثمانية الماضية تنافس البلدان في قطاعات مختلفة مثل التجارة، التكنولوجيا، الشؤون المالية، سلاسل الإمداد والنظام الدولي، وقد دفع الجانبان الثمن الغالي، وتحمل المستهلكون التكاليف في الرسوم، وتم زعزعة استقرار سلاسل الإمداد، وأثر ذلك في الأعمال والشركات. كل ذلك نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. والمستهلكون الصينيون أيضا واجهوا التداعيات.
9: سيد شاو، لو سمحت لي يعني أريد أن أعبر إلى نقطة مهمة جدا، وهي هل تعتقد بأن سيكون هناك تحرك صيني فاعل بشأن مضيق هرمز أثناء هذه يعني في هذه الزيارة وبعدها أيضا لترامب، خاصة بأن الصين هي معنية بفتح المضيق لأنها أكبر المستوردين للطاقة وهي من أكثر المتضررين نتيجة هذا الإغلاق؟
13: Yes, of course. So this meeting.
12: هذا اللقاء من شأنه أن يعيد بعض الاستقرار إلى الساحة السياسية والأمنية العالمية. الوضع معقد جدا اليوم، التوتر فيما يتعلق بالمنطقة وإيران والحرب في أوكرانيا والأمن وأمن الطاقة لا يمكن أن تعالجها دولة وحدها. الولايات المتحدة الأمريكية والصين يمكنهما أن يطلعا بدور مهم في المسائل الدولية بما في ذلك الوضع في إيران، وقد جاء في تقارير الإعلامية الدولية أن موضوع المرتبط بأزمة إيران ومضيق هرمز سيتم التطرق إليها في الاجتماع. هناك اختلافات استراتيجية عميقة بين البلدين، ولكن عليهما أن يتعاونا فيما يتعلق بإدارة الأزمات العالمية الكبرى. الصين هو الاقتصاد العالمي الثاني وأكبر قوة تجارية في العالم. إذا تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تفعل ذلك من أجل التوسط أو وساطة في الصراعات ومن أجل التهدئة، ويؤشر أو يكون لذلك مؤشرات إيجابية في الاستقرار العالمي. والنقطة الثالثة التي أود التطرق إليها هي أن هذا الاجتماع يحمل أهمية قصوى فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فهما مكملان لبعضهما البعض. الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى السوق الصينية، والصين بحاجة إلى بيئة يمكن التنبؤ بها في الخارج. لطالما شدد الرئيس الأمريكي على أهمية الصادرات الأمريكية والتكنولوجيا، ويتم إلى أهمية قصوى للأسواق الصينية بين المستثمرين الأمريكيين. في الوقت عينه انخفضت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، فذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
9: أشكرك من شنغهاي الخبير الاقتصادي تشاو غوانغ بينغ، شكرا لك على المشاركة معنا. وبذا إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استديو الأخبار لمتابعة التغطية.
14: شكرا لسلمى ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني الذي قال بدوره إن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة NBC إن الرئيسين الأمريكي والصيني وجدا أرضية مشتركة بشأن إيران، وأضاف أن الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا فرض نظام للرسوم. وكان مسؤول في البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. في تطورات مضيق هرمز قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية من المضيق وفقاً لترتيبات إيرانية. وقال مسؤول في بحرية الحرس الثوري إن موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير وإنه لا يمكنها العبور من مضيق هرمز. كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، ولكن يتعين عليها التعاون مع القوات الإيرانية. في تطورات الملف اللبناني نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر تأكيده بدء جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. في غضون ذلك تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابات في صفوفه إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف دبابة مركافة في بلدة البياضة وقوتين إسرائيليتين في دير سريان ورشاف في جنوب لبنان. نبدأ من مقر الخارجية الأمريكية حيث بدأت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. معنا من الخارجية مراسل الجزيرة أحمد الرهيد وتفاصيل هذه الجولة وماذا رشح حتى الآن من معلومات أكان عن وصول الوفود بدء الجولة، وإن كان هناك معلومات عن النقاط المطروحة للتفاوض.
15: نعم حسن، قبل نحو ساعة من الآن انطلقت هذه الجولة، وهذه الاجتماعات هذه المرة تعقد مغلقة بعيدة عن الصحافة، حتى أننا لم نستطع تصوير وصول الوفود، ولكننا شاهدناهم هنا عند مدخل مقر الوزارة، وزارة الخارجية الأمريكية، صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة. تابعنا وصول سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني وكذلك السفيرة اللبنانية لدى واشنطن، بالإضافة إلى الملحق العسكري بالسفارة اللبنانية هنا. وعن الجانب الإسرائيلي تابعنا وصول السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ويرافقه وفد كبير في الحقيقة من بينهم عسكريون. وعن الجانب الأمريكي يترأس الجانب الأمريكي مدير التخطيط أو مستشار التخطيط والسياسات هنا في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هو أيضا تابعنا وصوله هنا إلى مقر وزارة الخارجية قبل نحو ساعة من الآن. هذه الاجتماعات تركز بشكل أساسي، تقول الولايات المتحدة إنها تسعى لأن تتوصل من خلالها لبنان وإسرائيل إلى اتفاق سلام شامل، وهذا الاتفاق يناقش إلى جانب القضايا الأمنية مسائل ترتبط بترسيم الحدود وإعادة الإعمار والازدهار الاقتصادي، هكذا تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية في بياناتها السابقة فيما يتعلق بهذه الاجتماعات. الجانب اللبناني يبدو أنه ما يزال يركز بشكل أساسي على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وعلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى إتاحة عودة النازحين إلى بلدات الجنوب اللبناني. كل هذه المواقف يحملها الوفد اللبناني الذي يترأسه السفير سيمون كرم، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات حتى الساعة 17:00 هذا اليوم بالتوقيت المحلي لواشنطن. الآن الساعة هي 10:00 صباحا، ومن المتوقع أيضا أن تعقد جولة أخرى يوم غد الجمعة. وبالتالي فالأنظار الآن تتركز حول مسألة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. هناك تقارير تتحدث عن أن إسرائيل قد لا تقبل بذلك، بينما الولايات المتحدة تركز أيضا على تجنب قصف وسط بيروت والبقاع، بالإضافة إلى عدم توسيع العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في لبنان. بكل الأحوال هي مفاوضات صعبة وشاقة وطويلة، والتركيز الأساسي على مسألة تثبيت وقف إطلاق النار.
14: شكرا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من الخارجية الأمريكية من بيروت. معنا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، لبنان كان اشترط وقفا لإطلاق النار قبل الذهاب إلى المفاوضات، هذا لم يحصل لكنه ذهب إلى المفاوضات التي انطلقت وسط انقسام لبناني حيال هذه المفاوضات، وما يمكن أن تسفر عنه؟
16: والخشية حسن الآن أن تستمر هذه المفاوضات دون الوصول إلى وقف لإطلاق النار أو على الأقل تثبيت وقف إطلاق النار. لبنان خلال المرحلة الماضية تماما كان يعول على أن يكون هنالك مبادرة أمريكية ودفع أمريكي باتجاه إسرائيل لخفض التصعيد على الأقل، ولكن ما شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية هو ارتفاع في نسبة التصعيد الإسرائيلي وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء. ورغم ذلك توجه لبنان وسيمون كرم رئيس الوفد المفاوض يحمل على رأسي وفي طليعة جدول الأولويات اللبنانية تثبيتا ووقفا لإطلاق النار، ولكن حتى هذه اللحظة وفق كل المعطيات المتقاطعة من السرايا الحكومي والقصر الرئاسي لا يبدو بأن هنالك اتجاها إسرائيليا للوصول إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، ولكن كل المؤشرات تتحدث عن احتمال خفض للتصعيد. وهنا يمكن الحديث عن إشكالية كبيرة وفق ما قال لي أحد المصادر السياسية اللبنانية بأن إسرائيل رفعت التصعيد خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستوى كبير جدا ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وبالتالي إذا ما ضغطت واشنطن حاليا على إسرائيل لخفض التصعيد هذا يعني عمليا بأنها ستعود إلى مستوى التصعيد السابق الذي كان سائدا قبل أيام والذي كان بدوره.
14: مازن سنعود إليك، لكن سننتقل إلى واشنطن لمتابعة إحاطة صحفية لقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بمجلس الشيوخ الأمريكي.
17: جنرال أندرسون، إن القارة الأفريقية تعد من الهواجس المهمة للأمن القومي الأمريكي، لا سيما وأن العواقب الاستراتيجية متنامية وتحددها التهديدات المتلاقية من دول مثل روسيا والصين، بالإضافة إلى الإسلاميين الراديكاليين الإرهابيين والاستقرار الناجم عن الحوكمة الضعيفة. الصين وروسيا يدركان الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية. الصين تستخدم الإكراه الاقتصادي وسياسة الديون بالإضافة إلى القواعد العسكرية لدعم الطموحات العالمية للرئيس تشي. من خلال المرتزقة والأذرع الأخرى، فإن روسيا تزعزع استقرار الدول الهشة وتقوم باستخراج الموارد من أجل تمويل أنشطتها الخبيثة في أوكرانيا وفي دول أخرى حول العالم. ونحن نتوقع من الجنرال أندرسون أن يقدم لنا تقييمه للأهداف الروسية والصينية في القارة الأفريقية، وننتظر أيضا منه أن يطلع اللجنة على الجهود التي تبذلها القيادة الأفريقية لمواجهة التهديدات التي تمثلها هذه الجهات الخبيثة. إن التهديدات الإرهابية في أفريقيا ما زالت مستمرة ومتكيفة وخطيرة، وأن أفريقيا تتحول بشكل متنام إلى مركز أو القلب النابض للإرهاب العالمي. القاعدة وتنظيم الدولة، كبار القادة في التنظيمين متواجدون اليوم في أفريقيا، وشبكات التنظيمين تتنامى على صعيد القدرات والوصول الجغرافي من الساحل إلى القرن الأفريقي. طموحات هذه الجماعات ليست محصورة بالقارة الأفريقية، فهذه الجماعات ما زالت تخطط وتعمل على قتل الأمريكيين في جميع أنحاء العالم. ولكن النقص الكبير في القدرات العسكرية بما في ذلك طبعا الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع تعقد قدرتنا على متابعة هذه الجماعات والتهديدات التي تمثلها. وبالتالي نحن نحتاج لأن نسمع من الجنرال أندرسون حول كيف أن هذه النواقص في الموارد تؤثر على قدرته على مواجهة هذا التهديد الإرهابي، وكيف يمكن لهذه اللجنة أن تساعده. أنا ذكرت في ملاحظاتي أن القارة الأفريقية ترتدي أهمية متزايدة للمصالح القومية الأمريكية، ولهذا السبب فأنا ذكرت أن القيادة القتالية في أفريقيا هي أمر لا بد منه. هذه القيادة الأفريقية تأسست في العام 2007 لأن الولايات المتحدة أدركت أن هذه التحديات تحتاج لتركيز خاص ومستمر. هذه اللجنة طبعا ملتزمة بالحرص على أن القيادة الأفريقية تمتلك الموارد والدعم المطلوب من أجل حماية المصالح الأمريكية في جميع أنحاء القارة. وبذلك أعطي الكلمة لحضرة العضو ريد. شكرا جزيلا سيدي الرئيس الأميرال كوبر والجنرال أندرسون، شكرا لكما على التفاني وعلى الخدمة المميزة التي قدمتموها للجيش الأمريكي منذ سنوات طويلة. بالإضافة إلى ذلك أنا أعتقد أنني أتحدث بالنيابة عنا جميعا حين أطلب منكم أن توصلوا تهانينا للرجال والنساء الذين تقودونهم في مناطق عملياتكم. بالإضافة إلى لذلك أود أن أعرب عن أحر التعازي لعائلات الجنود الذين فقدناهم مؤخرا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ونحن ندين لهم بأقصى درجات الاحترام والامتنان. حضرة الأميرال كوبر، لقد مر 75 يوما على الحرب في إيران، وأنا متخوف من أن الرئيس ترامب لا يمتلك استراتيجية موثوقة للانتصار. كل عضو في هذه اللجنة يتشارك هدف منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولكن ما من حل عسكري صرف لهذه المشكلة. بدلا من ذلك فأن كل رئيس على مر الأعوام 50 الماضية استخدم الدبلوماسية والعقوبات والتعاون الدولي حتى يمنع إيران بنجاح حتى هذه المرحلة من الحصول على سلاح نووي. إن الرئيس ترامب مزق الاتفاق النووي الإيراني، وبدلا من التفاوض على اتفاق جديد قرر أحاديا الذهاب إلى الحرب. أكثر من 12 جنديا قتلوا والمئات أصيبوا، ونحن طبعا تعرضنا لأضرار كبيرة على مستوى القواعد العسكرية، واستنفدنا بشكل خطير مخزونات الذخائر، وتعرضنا لأضرار في المعدات تقدر بمليارات الدولارات. مضيق هرمز ما زال مغلقا بالرغم من محاولات مواكبة السفن التجارية في المضيق. الوزيران هيكست وروبيو ذكرا أن عمليات الغضب الملحمي قد اختتمت، ولكن من غير الواضح ما هي الأهداف التي تم تحقيقها. النظام الإيراني ما زال قائما، والمواد النووية ما زالت موجودة، ومعظم الصواريخ ومنصات الإطلاق تمت استعادتها، وإيران أظهرت أنها تمتلك القدرة على إغلاق المضيق. الأمريكيون المواطنون الأمريكيون يتحملون التكاليف فيما يتعلق بأسعار البنزين والسلع نتيجة هذه الحرب التي لم يجزها الكونغرس. حضرة الأميرال كوبر، القوات العسكرية العاملة ضمن منطقتكم عملت بمهارة كبيرة وشجاعة كبيرة، وهذا طبعا يعود الفضل فيه إلى قيادتكم. إن القوة النارية التي استخدمناها في إيران كانت مذهلة بكل المقاييس، ولكن حتى هذه اللحظة لا أرى أننا حددنا استراتيجية واضحة بالنسبة للمرحلة المقبلة، وهذا ما زال يعرقل أهدافنا. أنا أعتقد أن جميع أعضاء هذه اللجنة يتمنون نجاح مفاوضات السلام، وأنا سأكون أول شخص يرحب بأي نتائج إيجابية يتم تحقيقها من خلال الجهود الدبلوماسية. ولكن إحدى المشاكل التي نواجهها ونحن تطرقنا إليها في الجلسة المغلقة تتمثل في أننا لا نحصل في كل مرحلة على المعلومات.
14: إذن جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي تستمع إلى القادة العسكريين في الجيش الأمريكي حول التحديات العسكرية والأمنية في المنطقة والعالم، وكما هو واضح تركزت هذه الإحاطة والمناقشة تركزت على الحرب مع إيران وما أفرزته هذه الحرب والإنجازات أو المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة والتحديات التي ما زالت ماثلة حتى الآن أمامها لا سيما في البحار. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ماذا عن هذه الجلسة، أهمية هذه الجلسة، أهمية الإحاطة أو الإحاطات التي تقدم الآن، وما أبرز ما ورد فيها فادي؟
18: نعم حسن، هذه الجلسة للاستماع لقائدي القيادة المركزية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وأيضا القيادة الإفريقية في القوات الأمريكية المعنية بالقارة الإفريقية. أبرز التصريحات جاءت من الأدميرال براد كوبر وهو قائد القيادة المركزية سنتكوم، ركز فيها تحديدا على الحرب مع إيران أو ما تسميه الإدارة الأمريكية بعملية الغضب الملحمي. هو أكد في تصريحاته الافتتاحية وأيضا في الأسئلة الاستهلالية وأجوبته أن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة وقوامها أكثر من 50,000 جندي أمريكي حاليا تمكنت من تحقيق أهداف العملية على الأقل من الجانب العسكري في غضون 40 يوما. وهو رسم الهدف الكبير لهذه العملية التي قال إنها تطلبت أشهرا من التخطيط المتأني، وبالتالي القوات الأمريكية كانت تخطط لهذه العملية منذ أشهر طويلة وفق تعبيره، أنها حققت الهدف الأساسي وهو حرمان إيران من قدرتها على بسط قوتها ونفوذها في المنطقة على جيرانها في المنطقة ولكن أيضا على مصالح الولايات المتحدة. وحدد ثلاثة أهداف في هذا الإطار: أولا تقويض قدرات إيران الصاروخية في المجال البالستي والقاعدة الصناعية المرتبطة بها، تقويض أيضا قدرات إيران في إطار المسيرات والقاعدة الصناعية المرتبطة بها، وأيضا تقويض البحرية الأمريكية والقاعدة الصناعية المرتبطة بها. وهو أشار إلى أنه على سبيل المثال في مجال الصواريخ وأيضا المسيرات جرى القضاء على نحو 90% من البنية التحتية المرتبطة بها، أما على مستوى البحرية الإيرانية فهو توقع أن يتطلب بالبدء بعملية إعادة بناء هذه البحرية من 5 إلى 10 سنوات على أن تأخذ أعواما طويلة لإعادة بنائها. عدا عن ذلك أشار إلى مسألة أساسية، قال إن جراء هذه العملية أو الحرب لم تعد إيران قادرة على تزويد حلفائها أو المجموعات المدعومة من قبلها، محددا حركة حماس في غزة، حزب الله في لبنان، وأنصار الله الحوثيين في اليمن بأي إمداد عسكري بعد أن تمكنت قوات القيادة المركزية من تقويض هذه القدرات وأيضا سبل القيام بذلك. على المستوى السياسي وفي سياق تصريحاته المرتبطة بقضية المفاوضات مع إيران، هو أكد أنه حتى هذه اللحظة وفي جميع جولات المفاوضات رفضت إيران بشكل قاطع مناقشة إمكانية تقليص ترسانتها من الصواريخ البالستية. وبالتالي هذه هي الصورة التي رسمها الأدميرال كوبر لعملية الغضب الملحمي والنتائج التي أسفرت عنها في التعامل مع إيران، ليخلص إلى القول إن ما شاهدناه في السابق خصوصا خلال فترة حرب حزيران الماضي عندما قامت إيران بشن هجمات واسعة بالصواريخ البالستية والمسيرات على إسرائيل، إيران لم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق بسبب هذه التداعيات المرتبطة بقدراتها العسكرية وأيضا بالتدمير الذي لحق بالبنية الدفاعية الصناعية وفق تعبيره. حسن،
14: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، حدثنا من البيت الأبيض. بالعودة مشاهدينا إلى الوضع، الأوضاع الميدانية في الجنوب والبقاع اللبنانيين، وبعد أن كنا قد أشرنا إلى المفاوضات التي انطلقت في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية، هذه المفاوضات التي تعقد في الخارجية الأمريكية، كان الرئيس اللبناني قد بحث هذه المفاوضات مع رئيس الوزراء، وتلك المفاوضات التي تجري وسط انقسام لبناني حول جدواها ومبدأ المفاوضات المباشرة، وهي تبحث موضوع وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار وربما الوصول إلى تخفيض التصعيد. لكن كيف بدأ الوضع الميداني في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب. تنضم إلينا كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة من إبليس سقي. كارمن.
19: حسن، على مع انطلاق هذه الجولة التفاوضية في واشنطن، ميدان جنوب لبنان يمكن وصفه بالمحتدم بالمعقد والذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم. قبل قليل كنا قد رصدنا إطلاق قذائف مدفعية باتجاه كفر تبنيت وأرنون، وهذا يدلل أيضا مرة جديدة على نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى توسيع رقعة تواجدها الميداني في جنوب لبنان، هي التي كانت خاضت قتالا محتدما مع مقاتلي حزب الله خلال الأسبوع الماضي في زوطر وبالتحديد في هذه المنطقة. قصف مدفعي مكثف قبل قليل، قبله أيضا كنا إزاء غارات طاولت هذه المنطقة، ولكن الغارات لم تقتصر فقط على أرنون وكفر تبنيت وغيرها من البلدات في القطاع الشرقي، كانت أيضا في القطاع الأوسط وفي القطاع الشرقي وفي القطاع الغربي من جنوب لبنان. صدقين استهدفت، حداثة في القطاع الأوسط استهدفت، وسلسلة الغارات أيضا وصلت إلى البقاع الغربي عقب تهديد أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه عدد من البلدات في هذه المنطقة. تعرف جيدا حسن أن هذه البلدات كان عين التيني والسحمر وغيرها هي تشكل عقدة جغرافية تصل القطاع الشرقي هنا من جنوب لبنان بشرقي البلاد والبقاع. استهدفت هذه البلدات عقب هذا التهديد، ما أدى إلى موجة نزوح للمواطنين الذين عادوا مع بدء سريان هذه الهدنة قبل أسابيع، وكان هناك ترقب نظرا لانحصار هذه الغارات وحصرها في جنوب لبنان، ولكنهم عادوا إلى النزوح عقب هذا التهديد وترجمته بالغارات الإسرائيلية. هذا على مستوى الغارات المستمرة على جنوب لبنان، ولكن عمليات حزب الله أيضا بدورها مستمرة، وهي تطاول القطاعات الثلاثة من الجنوب. في البياض حزب الله يقول إنه بين البياض والناقورة يستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنه أيضا في القطاع الغربي من جنوب لبنان هناك مساع لتوسعة هذه المنطقة التي تصل إلى 8 كيلومترات، وهذا العمق الأكبر والأعمق الذي وصلت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في تواجدها الميداني في جنوب لبنان على طول الشريط الذي يمتد إلى نحو 130 كيلومترا حتى السفوح الغربية من جبل الشيخ. حزب الله ماض أيضا في استهدافاته لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وألياتهم في رشاف. أيضا يوم أمس كانت هناك محاولة للتقدم باتجاه بلدة حداثة من رشاف إلى حداثة، قال حزب الله إنه كمن لهذه القوات. وأيضا في القطاع الشرقي في كفر كلا استهداف، وفي دير سريان أيضا استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وألياتهم ودبابات الميركافا. اليوم شهدنا تكثيفا أيضا لنشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله للمقاطع المصورة التي تظهر الاستهدافات بمختلف الوسائط النارية وعلى رأسها المحلقات الانقضاضية.
14: شكرا لك كارمن جو خدار، حدثنا من إبليس سقي. إذا التصعيد الإسرائيلي متواصل، وكما ذكرنا قبل قليل موضوع وقف إطلاق النار أو حتى تخفيض التصعيد ربما يكون بندا أول على جدول المباحثات والمفاوضات التي بدأت في الخارجية الأمريكية بين وفد لبناني وآخر إسرائيلي. هذه المفاوضات بحثت سياسيا في بيروت، والانقسام في العاصمة اللبنانية مستمر حول جدواها. كان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم يحدثنا من العاصمة اللبنانية عن هذه المفاوضات وما تعكسه من توتر سياسي داخلي في البلاد. مازن.
16: نعم، في الواقع حسن حجم الانقسام كبير حول كيفية مقاربة مسار المفاوضات بالنسبة لرئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة ومجموعة كبيرة من الأحزاب اللبنانية. هي ترى بأنه لا مجال سوى خوض مسار هذه المفاوضات حتى لو لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن في المقابل هنالك رؤية أخرى كان يقدمها حزب الله طيلة الفترة الماضية ترتبط برفضه بشكل تام لمسار المفاوضات المباشرة، وإن كان يدعو أيضا إلى تثبيت لوقف إطلاق النار. من هنا كان
20: عمليات التسوية إذا ما صح التعبير، أو على الأقل المقاربة الرسمية اللبنانية، الذهاب إلى المفاوضات من أجل طلب وقف إطلاق النار وتثبيته. من هنا حسن يمكن الحديث عن أجندات متعارضة الآن عند الطاولة، طاولة المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية. عمليا لبنان يدخل بأجندة واضحة، هو يريد أولا تثبيت وقف إطلاق النار، الانتقال لاحقا لجدولة الانسحاب الإسرائيلي، وصولا إلى توقيع اتفاق هذا الاتفاق يكون بجوهره أشبه باتفاقية أمنية تنهي حالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل دون مترتبات سلام قائم وفعلي بين الطرفين. ولكن في المقابل الأجندة الإسرائيلية هي تذهب بعيدا باتجاه تفكيك ونزع سلاح حزب الله، بينما الأجندة الأمريكية ترتبط حصرا بالوصول إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي ضمن هذه المقاربات المختلفة يمكن أن نقول بأن لبنان الذي يذهب الآن باتجاه دفع للوصول إلى وقف إطلاق النار يواجه معضلة أساسية. إذا لم تستجب إسرائيل ولم تبادر واشنطن إلى فرض هذا الأمر على إسرائيل، بمعنى إذا لم نصل إلى مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار أو على الأقل خفض للتصعيد، لأن هذا الأمر سينعكس حكما على حجم الانقسام الداخلي، ذلك أنه كما بات معلوما رئيس البرلمان يرفض مسار المفاوضات المباشرة وهو يدعو إلى وقف لإطلاق النار. عبر عن هذا الأمر بشكل مباشر للسفير الأمريكي قبل أيام عندما قال له، وهنا أقتبس بين قوسين، أعطني وقفا لإطلاق النار وخذ ما تريد في المرحلة اللاحقة. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يدرك لبنان الرسمي بأن شرط الوصول إلى وقف إطلاق النار سيفتح المسار التفاوضي على مصراعيه للتقدم أكثر فأكثر، ولكن المعضلة الفعلية بالنسبة للمفاوض اللبناني بالنسبة للرئاسة ولرئاسة

0: الحكومة إذا لم تستجب إسرائيل إلى هذا المطلب، إذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بالدفع إسرائيليا للاستجابة إلى هذا الأمر، وبالتالي ربط إسرائيل لمسار المفاوضات بالتصعيد وبتفكيك حزب الله وسلاحه سيعني بأننا إزاء انقسام أكبر وأكبر في الداخل اللبناني.
1: مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة حدثتنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. معنا هنا في الاستديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس

0: على وقع التصعيد الإسرائيلي يبدأ التفاوض في واشنطن. لنبدأ بموضوع التفاوض وكيف تتعامل معه إسرائيل المطالبة لبنانيا بوقف لإطلاق النار، هل يمكن أن تستجيب؟
1: إطلاقا، وإسرائيل تقول بأنها ماضية في عملياتها العسكرية بل وفي توسيع العمليات العسكرية، وهي تريد أن تخوض هذه المفاوضات بمعزل عن القتال في الميدان، بمعنى أنها تقول أنها تفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله وتقاتل حزب الله بمعزل عن هذه المفاوضات مع الدولة اللبنانية. لكن بخلاف ما كان يتحدث عنه مازن حول الخلافات والانقسامات الداخلية في لبنان حول مسألة هذه المفاوضات وجدواها وإن كانت في مكانها في هذا التوقيت بالذات، في إسرائيل الوضع يبدو مختلفا تماما، ذلك أن هنالك شبه إجماع على الأقل بين الأحزاب الصهيونية التي تمثل أعضاء الكنيست سواء كان ذلك من الائتلاف والمعارضة على أهمية هذه المفاوضات وضرورة أن تتوج باتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية، فيما يرى هذا الإجماع الصهيوني في داخل الكنيست الإسرائيلي على أن العقبة الكأداء في وجه تحقيق هذا الاتفاق هو بطبيعة الحال حزب الله، وضرورة تفكيكه من سلاحه هي ضرورة قصوى وأولوية من أجل إنجاح أي اتفاق. هذا ما كان يتحدث عنه أيضا السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر اليوم في حديث مع وكالة ولا العبرية، حيث قال وكأنه كان يريد أن يقول بأن الدولة اللبنانية عليها أن تتعاون مع إسرائيل في مواجهة
0: يعني إسرائيل سلحة. إسرائيل تذهب إلى التفاوض بعنوان أنها تريد أن تتفاوض مع الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، وتعتبر أن الدولة بعيدة عن موضوع الاستهداف وبالتالي ليست معنية بالحرب، المعني بها هو حزب الله.
1: صحيح، هي إسرائيل تريد أن تذهب إلى هذه المفاوضات وكأنها تفاوض الدولة اللبنانية من أجل اتفاق سلام مستدام وتطبيع كامل للعلاقات
0: بمعزل عما يجري على الأرض
1: إطلاقا، بمعنى ترسيم الحدود الدولية ووضع حد للخلافات حول النقاط 13 على طول الحدود الدولية. يتحدثون عن كيفية تطبيع العلاقات، تأشيرات الدخول، السياحة، افتتاح السفرات، بمعنى اتفاق سلام شامل. لكن ليتر في حديثه اليوم مع وكالة والله قال بأن هذا الاتفاق يمكن التوصل إليه في غضون شهور قليلة، لكن سوف يوضع على الرف أو سوف يوضع في الدرج إلى حين الاتفاق على شكل وكيفية نزع سلاح حزب الله وتجريده من سلاحه. وهو يقول بأن هنا اليوم سوف تعرض خطة في إطار هذه المفاوضات على الدولة اللبنانية كيف تفعل ذلك، بأن يأخذوا منطقة في جنوب لبنان ويعملوا معا على نزع سلاح حزب الله منها، بمعنى هنالك إشارة كما كان أشار في السابق أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي على رغبة إسرائيلية في أن يكون هنالك تعاون مع الدولة اللبنانية في كيفية تطبيق نزع سلاح حزب الله على أرض الواقع.
0: طيب، يبقى باختصار الموضوع الميداني والاستهدافات التي يقوم بها حزب الله للقوات الإسرائيلية في الجنوب وأيضا تلك المسيرات التي يطلقها باتجاه الشمال،
1: وإسرائيل تأخذ ذلك مبررا على أن تقول في إطار هذه المفاوضات في الربط ما بين الأمرين بأنها ماضية في عملياتها العسكرية طالما أن حزب الله يطلق هذه المسيرات ويشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين وعلى البلدات الإسرائيلية الحدودية. ورأينا اليوم إحدى المسيرات التي سقطت في رأس الناقورة وأصابت 4 من الإسرائيليين، 2 منهم بجروح خطيرة، وبالتالي العمليات العسكرية متواصلة، وهنالك حتى تلميحات في داخل إسرائيل على احتمال أن يتم توسيع نطاق هذه العمليات وربما التوغل أكثر في عمق جنوب لبنان. ولكن في مقابل ذلك أيضا حزب الله يسدد ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من خلال هذه المسيرات التي توقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وتوقع أيضا إصابات مباشرة في آليات الجيش وفي منظومته الدفاعية.
0: شكرا جزيلا لك، ونعود مشاهدينا إلى جلسة الكونغرس والإحاطة التي يقدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر.
2: مفاوضات وأن جزء منها التخلي عن الطموحات النووية، والمهم بالنسبة لي أيضا هنا هو دعم الأذرع الإرهابية، وإيران كانت تدعم حماس، الحوثيون حزب الله. إلى أي

أي مدى أدت هذه العملية إلى حرمان إيران من القدرات لتمويل الإرهاب؟ كان هذا أحد الأولويات منذ البداية وحتى اليوم. ليس هناك موارد وليست هناك أيضا معدات لإيران لكي تدعم حماس، حزب الله أو الحوثيين، وبالتالي فهذه القنوات قطعت تماما. بمعنى إن هذا الدعم توقف، إذن ما هي أنواع الدعم الأخرى التي يمكن لهذه الجهات الإرهابية أن توقعها؟ هذه المعلومات سرية، ولكن أستطيع أن أقول هنا أن الموارد الأساسي كان للموارد وأيضا للتدريب لعقود، وهذان الشقان انتهيا الآن. شكرا جزيلا. سنأخذ جولة أخرى من الأسئلة، ولكن نحن نعطي الكلمة لعضو اللجنة. شكرا جزيلا. أميرال كوبر، هل إيران قادرة عسكريا على الإضرار بالبنية التحتية في دول الجوار بالخليج؟ أستطيع أن أقول أنه كان هناك خفض كبير في الإمكانيات. لا أستطيع أن أقول أنه كل شيء دمر، ولكن نرى أن هناك انخفاض كبير في القدرات بالمقارنة بالسنوات الأخيرة. بالنسبة للهجمات على البنية التحتية الأساسية التي ستؤثر على إنتاج النفط، وحتى إن تم إعادة فتح مضيق هرمز، هل هناك قدرة على ذلك؟ القدرات بداخل إيران موجودة، ولكن انخفضت انخفاضا كبيرا، ونحن ما زلنا أيضا نخطط وفقا لهذه السيناريوهات من الناحية الدفاعية. إذن هل تستطيع أن تصف إيران بأنها لم تعد تهديدا؟ إيران تهديدها قل كثيرا و ليست تهديدا بالنسبة للشركاء بالمنطقة ولا الولايات المتحدة الأمريكية. على كل النقاط تم تقليل هذه القدرات، ولكنها ما زالت قادرة على تهديد شركاء العمل. هي دولة كبيرة ولديهم بعض الإمكانيات، ونحن أخذنا ذلك أيضا بعين الاعتبار. جنرال أندرسون، ما حدث هو أن الإدارة وبالتحدث مع أكثر من 30 سفيرا من أفريقيا حول العالم، لدينا 14 سفيرا فقط، بمعنى أن هذه مناصب لتسيير الأعمال. هل هذا مهم بالنسبة لعملكم أن يكون هناك سفارات كاملة قادرة على دعمكم؟ نحن نعمل مع كل السفارات في القارة للدفع قدما بالمصالح الأمريكية، وهذه العلاقات مع هذه السفارات موجودة وناجعة. وبالنسبة للسفراء، فالسفراء لديهم إمكانية للإطلاع وللعمل العمل، وأيضا بسبب الهياكل الهرمية في بعض الدول الأفريقية ليس لكل السفراء نفس القدرة على العمل بنفس الطريقة، ولكن نحن ننسق مع الكل بطريقة وثيقة. شكرا جزيلا. أنت تحارب أحد أكبر العمليات الاستخباراتية التي رأيناها حتى الآن من روسيا. ما الذي يمكننا القيام به لكي نحسن قدرتكم على الصمود هنا، وأيضا على الانخراط في شيء ربما على نفس المستوى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ قدر هذا الاعتراف، وأيضا أن هذا داع للقلق، وليست فقط الصين ولكن ليس فقط روسيا ولكن أيضا الصين ناشطة في هذا المجال. ليس فقط مصالحنا التي تتأثر، ولكن أيضا الديمقراطيات الموجودة في أفريقيا. وبالتالي تحدثت أيضا مع عدد من القيادات، وخصوصا على ساحل أفريقيا الغربي، أن هذه التدخلات التي ذكرتها تؤثر على الديمقراطية هناك. نحن لدينا الميزانية، ونحن في وضع تجاوبي فقط في الوقت الحالي، ونحن أحد أو هناك جهات قليلة جدا منها نحن التي تسمح لنا بالدخول في

0: في هذا الحيز الاستخباراتي. نحن نعمل أيضا مع وزارة الخارجية، نعمل كذلك مع السفارات المتوزعة على القارة، ولكن الدعم بالطبع أيضا سيكون في مصلحة الولايات المتحدة. شكرا جزيلا. سؤال إضافي، هل لدينا علاقة مع القوات السورية الديمقراطية؟
1: سناتور،
0: نعم لدينا علاقة معهم، نعم، فيما يتعلق بإخلاء 75,000 من هناك إلى السجون باتجاه العراق أو إخلاءهم إلى العراق، الكثير منهم مصابين أو مرضى وتم الإخلاء إلى الحسكة على سبيل المثال، وقوات سوريا الديمقراطية هي التي تقوم بعمليات الحراسة. هل تستشعر بأن هناك أي نوع من الامتعاض لانسحابنا السريع؟ نحن كانت لدينا علاقة طويلة وجيدة جدا مع قوات سوريا الديمقراطية ونحن نستمر في الانخراط هنا. شكرا جزيلا. سناتور فيشر.
2: شكرا سيدي الرئيس، أهلا حضرة الأميرال، حضرة الجنرال، شكرا لكما على خدمتكما. حضرة الأميرال، بالنسبة للهجوم الذي حاول الإيرانيون شنه بالصواريخ البالستية على جزيرة دييغو غارسيا، ما الذي يعنيه هذا الهجوم بالنسبة لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني ونيتهم لاستخدامه؟ هل فاجأكم هذا الهجوم؟ حضرة السيناتور، طبعا هناك مكون سري لهذا الهجوم، ولكن أعتقد أن الجميع سمع بشكل علني ما الذي ذكرته إيران عن الضوابط التي فرضتها على قوتها الصاروخية. طبعا بالنسبة لهذا الهجوم الذي فشل، فإن المسافة كانت ضعفي المسافة التي ذكرها الإيرانيون حين تحدثوا عن الضوابط التي وضعوها لبرنامجهم الصاروخي. شكرا لك. بالنظر إلى العملية بشكل إجمالي في إيران، ما هي الدروس المستفادة من تلك العملية وكيف استخدمتم تلك الدروس حتى هذه اللحظة لكي تتأكدوا من أن قيادتكم جاهزة للمعارك التي نخوضها اليوم؟ شكرا حضرة السيناتور على هذا السؤال. يمكن القول أننا استقينا آلاف الدروس، لا سيما الدروس التكتيكية. طبعا ما من جيش في العالم يتكيف مثل الجيش الأمريكي، وهذه الدروس عدد كبير منها كان تكتيكيا، وحظينا في هذا السياق بدعم كبير من الولايات المتحدة، وبعض هذه الدروس كانت عملياتية أيضا، وقمنا بإلقاء نظرة ذاتية لكي نرى كيف يمكن أن نحسن دفاعاتنا، إن حماية القوات وحماية الأشخاص العاملين معنا هي أولويتنا القصوى، وبالتالي فقد أجرينا تغيرات كبيرة من أجل تعزيز مظلة الدفاع الجوي التي كانت فعالة أساسا، وهذا محط تركيزنا الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نستعد طبعا للتعامل مع عدد كبير من الحالات الطارئة في المستقبل. شكرا سيدي. أنتقل إليك حضرة الجنرال أندرسون، تنظيم الدولة يتنامى في أفريقيا، وأنت طبعا تحدثت بوضوح كبير عن ذلك. كيف تعمل قيادتك مع شركائنا من أجل مواجهة هذا التحدي؟ أنت محقة حضرة السيناتورة في ذلك، أن تنظيم الدولة يبذل جهودا مكثفة من أجل تثبيت حضوره في القارة الإفريقية. نحن نتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الراغبين بمواجهة هذا التهديد المتنامي. على سبيل المثال في شمال الصومال، نحن نتعاون طبعا مع قوات الصومال وقوات بونتلاند للذهاب إلى المناطق الجبلية بشكل خاص. الأمر الأساسي هناك كان يتمثل في ممارسة الضغط من أجل عزل قيادة تنظيم الدولة في هذه المناطق، وبالتالي نحن زودنا هذه القوات بالاستخبارات والتدريب وتجهيزات لوجستية لمساعدة القوات الصومالية على البقاء في المناطق الجبلية وإبقاء قيادة تنظيم الدولة هناك. نحن نتعاون أيضا بشكل وثيق مع نيجيريا في الأشهر القليلة الماضية. الجانب النيجيري بدأ بالانخراط معنا بشكل إيجابي جدا، لا سيما على مستوى مشاركة المعلومات الاستخبارية ومطاردة الإرهابيين المتواجدين في شمال نيجيريا، وهذه أيضا كانت تطورات إيجابية. نحن نود أن نعيد تأسيس علاقات براغماتية في منطقة الساحل، حيث يمتاز تنظيم الدولة بحضور قوي ولديه حاليا رهينة أمريكية، وذلك من أجل تأمين وصول أفضل. نحن نواصل تحسين العمل مع هؤلاء الشركاء، لا سيما في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية وفهم طبيعة التهديد هناك. وكما قلت، نحن نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا لمواجهة هذه التهديدات المشتركة. هل تشعرون أنكم تمتلكون الموارد اللازمة لمواجهة هذه التهديدات؟ نحن نمتلك الموارد الدنيا المطلوبة لمواجهة هذه التهديدات، وذلك طبعا بالنظر إلى مساحة القارة الإفريقية ومدى تعقيد الهجمات والتهديدات التي نواجهها. ولكي نتمكن من مواجهة هذه التهديدات بفعالية، قد نضطر ربما لنقل الموارد من مناطق أخرى لتركيزها في الجهد الأساسي إذا جاز القول. أود أن أطلب منك أن تتطرق إلى بعض الارتباطات التي نشهدها بين أو العلاقات عفوا بين الجماعات الإرهابية وعصابات أو كارتلات المخدرات. هل يمكن أن تحدثنا عن هذا الموضوع، لا سيما فيما يتعلق بالعصابات في أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى؟ نعم، بكل تأكيد هذه مشكلة ناشئة تتسبب لنا بقلق كبير. نقطتان حول هذا الموضوع: في الفترة الأخيرة كان هناك عملية اعتراض مبنية على معلومات استخبارية تمكنا من تزويد السلطات الإسبانية بها. اعترضت السلطات الإسبانية شحنة كوكايين تتضمن 35 طنا من الكوكايين، أي ما قيمته مليار دولار تقريبا، وهذه أكبر عملية اعتراض في التاريخ. هذه الكمية خرجت من أمريكا اللاتينية وكانت تمر بمحاذاة الساحل الغربي لأفريقيا نحو وجهة أخرى يمكنني أن أتحدث عنها في بيئة سرية. إذن لاحظنا ارتفاعا في حركة تجارة المخدرات، والمنظمات الإرهابية تساعد في نقل هذه المخدرات لكي تحصل على أموال، وهذه علاقة تفاعلية لأن هذه الأموال تعود إلى الشطر الغربي من الكرة الأرضية وبالتحديد إلى عصابات المخدرات وتغذي عمليات الإرهابيين. هناك مجال آخر أود أن أتحدث عنه. في الأشهر 18 إلى 24 الأخيرة قدمنا المساعدة أو أبلغنا عددا من الدول الشريكة بمعلومات فيما يتعلق بأنشطة مخدرات ومختبرات لتصنيع المخدرات في أراضيها. حتى هذه اللحظة هناك 11 أو 12 مختبر أو 11 من أصل 12 مختبرا تمت مداهمتها، تضمنت في الواقع عناصر مكسيكيين. وتبين أيضا في أفريقيا أن عناصر أو أفراد هذه العصابات، عصابات المخدرات المكسيكيين، كانوا متواجدين، وذلك لدعم تصنيع المخدرات وتجارتها داخل القارة الإفريقية. نحن نتابع هذا التوجه، وكما قلت فإن الأموال تغذي الجماعات الإرهابية والعصابات. ما هي وجهة هذه المخدرات؟ هذه المخدرات غالبا ما يتم توجيهها إلى الشرق الأوسط وأوروبا، ولكن غالبا أيضا ما تدخل إلى الولايات المتحدة عبر المسار الشمالي. ففي ظل الضغوط المتزايدة على الحدود الجنوبية هم يبحثون عن مسارات أخرى لإدخال المخدرات إلى بلادنا. شكرا، شكرا حضرة السناتورة فيشر، السناتور بلومنتال. شكرا سيدي الرئيس، شكرا لكما على وجودكما معنا، وشكرا على خدمتكما المذهلة في هذه الأوقات الصعبة. حضرة الجنرال أندرسون، أود أن أعرب لكم عن أحر التعازي لكم ولفريقكم ولعائلة الملازم كندريك لامونت والجندية الاختصاصية ماريا كولينغتون. إن الجيش الأمريكي فقد جنديين وطنيين ويافعين، وفقد جنديا وجندية معروفين بتفانيهما، ولا شك أن عملية استعادة جثتيهما أو جثمانيهما كانت معقدة جدا ولكن مهمة لعائلتيهما. حضرة الأميرال، هناك تقارير علنية تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ ب 70 إلى 75% من مخزون الصواريخ ومخزون منصات الإطلاق، ما يتيح لها أن تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هل هذه التقارير تتطابق ولو بشكل تقريبي مع تقديراتكم فيما يتعلق بالقوة المتبقية لدى إيران؟ حضرة السناتور، شكرا لك على سؤالك وشكرا على الوقت الذي خصصته في الأيام القليلة الماضية. نحن نقدر لكم تخصيص هذا الوقت. طبعا في هذا المكان قد لا يكون من الملائم التطرق إلى تقييمات استخبارية محددة، ولكن بناء على الأرقام التي اطلعت عليها في المصادر العلنية فهي ليست دقيقة. هناك أمر آخر لا يؤخذ بالاعتبار وهو أكثر من الأرقام، بل منظومة القيادة والسيطرة التي تحطمت، بالإضافة إلى التقويض الكبير الذي حل بالقدرات الإيرانية وغياب أو تدمير أي قدرة لدى الإيرانيين على إنتاج الصواريخ والمسيرات في قاعدة التصنيع الدفاعي. هذا ما قمنا به في تقييمنا. نعم، ولكن بغض النظر عن الأرقام فإن إيران ما زالت تمثل تهديدا كبيرا لحركة الشحن، وذلك لأنها تمتلك الصواريخ والزوارق السريعة وغيرها من القطع العسكرية والموارد التي تتيح لها مهاجمة حركة الشحن في المنطقة، أليس كذلك؟ حضرة السناتور، في كل من هذه المجالات فإن القدرات الإيرانية تم تقويضها بشكل كبير، وإذا سمحتم لي طبعا بأن أعتمد على خبرتي الكبيرة في كل عملية عبور كنا نشاهد 20 إلى 40 زورقا سريعا، واليوم أصبح هذا العدد زورقين أو ثلاثة. إذن تم تقويض القدرات بشكل كبير وملحوظ، ولكن تبقى هناك بعض القدرات المحدودة لدى إيران. فيما يتعلق بالتهديد المتبقي، فإن قواتكم طبعا تمكنت بنجاح من تطبيق مشروع الحرية ومن السماح للسفن بعبور المضيق، أليس كذلك؟

0: بلى، ولكن تم وقف مشروع الحرية، ولكن لأي سبب؟ في الواقع قبل بضعة أيام، فإن رئيس هيئة الأركان في إفادته أمام لجنة المخصصات وصف الأمر بدقة. بالنسبة للوضع في مضيق هرمز، فهو وضع معقد في هذه الفترة، وبالتالي يمكنني الإدلاء بالنقاط التالية. أولا، فإن الولايات المتحدة عبر حصارها البحري الذي يسعدني أن أتحدث عنه تتحكم بحركة الشحن التجاري من وإلى إيران. إن قدرة إيران على وقف حركة التجارة تم تقويضها بشكل كبير، ولكن صوت الإيرانيين مرتفع جدا، وهذه التهديدات طبعا يسمعها قطاع الشحن والقطاع التجاري، وهذه العوامل طبعا تؤثر أيضا على قطاع الطاقة. أعتذر على المقاطعة، ولكن الوقت بدأ يداهمني وأنت تتفهم ذلك. النقطة التي أود أن أتطرق إليها هنا هي أنه يمكننا استئناف مشروع الحرية مجددا، وبالنسبة لصوت الإيرانيين بغض النظر عن مدى ارتفاعه، فيمكننا طبعا أن نحد من تأثيره أو من وقعه في حال استأنفنا مشروع الحرية، وفي حال رأى جميع دول العالم أن حركة الشحن عادت إلى المضيق. هل أنا مخطئ في هذا التقييم؟ حضرة السيناتور، هناك جملة من العمليات والخيارات الطارئة التي يمكن أن نسير بها، وطبعا أترك القرار لصانعي القرار السياسيين، لا سيما في الوقت الحالي حيث تدور مفاوضات حساسة تتصدر المشهد. هل شهدتم على أي تقدم في تلك المفاوضات؟ أترك الكلمة للدبلوماسيين وللفريق المنخرط في المفاوضات حول هذه النقطة بالتحديد. اسمح لي بأن أستغل الوقت المتبقي لي لكي أسألك عن أحد الأهداف التي تحدث عنها الرئيس ترامب في بداية هذه الحرب، وهذا الهدف برأيي لا يمكن تحقيقه من خلال القصف، وطبعا أتحدث عن تأمين اليورانيوم عالي التخصيب. هل تتفق معي حين أقول إن السيطرة على هذا اليورانيوم سوف تتطلب نشر قوات برية، وقد تعرضنا لإصابات بأعداد كبيرة في القوات الأمريكية؟ سيدي، أعتقد أنه من غير الملائم أبدا نظرا للطبيعة السرية لهذه الخيارات البديلة أن نتحدث عن البرنامج النووي. اسمح لي أن أختتم مداخلتي بالملاحظة التالية. أنت طبعا أردت أن تتكلم بصراحة مع اللجنة في الجلسة المغلقة التي أجريناها قبل قليل، وخلال هذه الجلسة طبعا طرحنا الأسئلة واستمعنا إلى أجوبتك، ولكن أنا بنظري فإن الجزء الأكبر من المعلومات التي قدمتها لنا يجب أن يصل أيضا إلى الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي بحاجة لمعرفة هذه الأمور. أقسامنا يعرفون جزءا كبيرا من المعلومات التي نعرفها، أما هؤلاء الذين لا يعرفون فهم المواطنون الأمريكيون، وهم يستحقون الحصول على مزيد من المعلومات. طبعا هذا ليس انتقادا لك، بل هو انتقاد للنظام الذي يسمح بحجب هذه المعلومات، بالإضافة إلى الإدارة التي رفضت أن تزودنا بأرقام فيما يتعلق بتكلفة الحرب وغيرها من التفاصيل. تفاصيل نعتبرها ذات صلة وتفاصيل مهمة للشعب الأمريكي الذي يستحق أن يعرفها. ولهذا السبب فأنا آمل أن نتمكن من التوصل إلى آلية معينة لإتاحة المزيد من المعلومات للشعب الأمريكي. حضرة الأميرال كوبر،
1: during the brief time of Project Freedom,
0: خلال مشروع الحرية الذي تم تنفيذه لفترة قصيرة قبل وقف العمل به، هل يمكن أن تكشف لنا هنا عما إذا تمكننا من إعادة فتح المضيق من خلال هذا المشروع؟ شكرا جزيلا لكم حضرة السيناتور، أقدر لكم هذا السؤال. كما أشارت المعلومات العلنية، فإن أول سفينتين عبرتا من الخليج العربي، أي من الجزء الغربي إلى الجانب الشرقي عبر مضيق هرمز، كانتا سفينتين تحملان العلم الأمريكي، وعملية العبور هذه تمت بنجاح. بعد ذلك مدمرات البحرية الأمريكية دخلت إلى الخليج العربي وبقيت لبضعة أيام، وبعد ذلك خرجت من الخليج العربي كما شاهدتم. بالعودة إلى سؤال السناتور بلومنثال، فقد كان يفترض أنك قادر على تقديم تقييم علني بشأن قدرة الولايات المتحدة على إعادة الكرة. حضرة السناتور، هناك مكون عسكري هنا وهناك مكون سياسي.

0: اتركه لصناعي السياسات. طبعا أنا أتحدث عن المنظور العسكري، من منظور عسكري يمكننا إعادة الكرة، أليس كذلك؟ لقد فعلنا ذلك الأسبوع الماضي سيدي. شكرا لك حضرة السناتورة إرنست. شكرا سيدي الرئيس، شكرا لكم أيها السادة على وجودكم معنا، وشكرا لفراقكم. نحن نقدر خدمتكم وتفانيكم الكبير لبلادنا. أود أيضا أن أعرب عن تعازي لفقدان الجنديين اللذين فقدناهما في المغرب، وشكرا لشركائنا المغاربة على مساعدتهم في عملية البحث. أود أن أقول للأميرال كوبر أن الأشخاص الذين فقدناهم خلال هذه العملية وخلال عملية الغضب الملحمي، بالإضافة إلى جندي الحرس الوطني من أيوا اللذين فقدناهما في سوريا في شهر ديسمبر، نحن طبعا نكرم ذكراهم. بالإضافة إلى ذلك لدينا عدد كبير من الجنود الذين أصيبوا بجراح في هذه المعركة، وطبعا نحن نؤكد لعائلات هؤلاء الجنود أننا لن ننساهم. بالنسبة للعملية التي تم تنفيذها ضد إيران وأذرعها في منطقة عمليات القيادة الوسطى، فإن هذه العملية لما كانت ممكنة من دون شركاء خارقين في تلك المنطقة، ونحن لاحظنا أن إسرائيل اطلعت بعبء كبير، والأمر ذاته طبعا بالنسبة للأردن شاهدنا مساعدات أتت من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة التي تلقت كمية كبيرة من النيران إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة قطر. هذه الدول لم تقف كلها موقف المتفرج، بل انخرطت بشكل نشط وساهمت في كل الجنود المبذولة، ونحن نقدر مساهمة هذه الدول في نجاحاتنا. بالنسبة لحقوق استخدام القواعد والخدمات اللوجستية وشبكات الخدمات، كانت مهمة إلى أبعد الحدود بالنسبة لنا. حضرة الأميرال كوبر، ما هو الأمر أو ما هما الأمران اللذان تود أن نفهمهما جميعا لدى خروجنا من هذه الجلسة بالنظر إلى المساعدة التي قدمها لنا حلفاؤنا في هذه المعركة؟ حضرة السناتورة، شكرا لك على سؤالك، شكرا لك على دورك القيادي، وشكرا لك على كل ما فعله الرجال والنساء العظماء من ولايتك، لقد اطلعوا بدور محوري، شكرا لك. فيما يتعلق بشركائنا، أعتقد أن الميزة الأساسية تتمثل في العلاقات العسكرية المحسنة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. اليوم لدينا 5 دول شريكة، هذه الدول لا تقف بجنبنا بشكل نظري بل بشكل حرفي فيما يتعلق بالمجهود الدفاعي: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، دولة قطر، والمملكة العربية السعودية. خلال عملية الغضب الملحمي، فإن هذه الدول دافعت عن نفسها ودافعت عن الأمريكيين. إلى جانب هذه الدول الحليفة الرئيسية، فإن كل ما حققناه لما كان ممكنا من دون مملكة الأردن، ونحن طبعا نتعاون بشكل وثيق جدا مع دولة إسرائيل. أعتقد أن هذه المجموعة من الدول تستحق الإشادة. هذه الدول لم تنفذ المهام فحسب، بل خدمت جنبا إلى جنب مع الأمريكيين وحمت الأمريكيين. شكرا لك طبعا.
1: Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω με αυτά τα λόγια στην Αθήνα.
2: إذن مشاهدينا، ما تزال هذه الجلسة مستمرة في الكونغرس، في مجلس الشيوخ تحديدا، لقائد القيادة المركزية الأمريكية يتحدث فيها عن آخر التطورات المتعلقة بالخصوص بالحرب مع إيران وما أسفرت عنه هذه الحرب، وتطرح الأسئلة على براد كوبر يجيب عنها، وأبرز إجاباته كانت متعلقة بقدرات إيران. سئل أكثر من مرة عن قدرات إيران، وإن كانت ما تزال إيران تهديدا بعد هذه العملية العسكرية، وأشار إلى أن هذا التهديد قد انخفض بشكل كبير، وكذلك القدرات العسكرية الإيرانية. نعود لمتابعة براد كوبر في هذه الجلسة في مجلس الشيوخ.
3: أي نظام سيطر في العالم؟ إذن خبرنا ولكن باختصار، ماذا تستطيع أن تفعلوه الآن ما لم تفعلوه قبل 5 سنوات؟ حضرة السناتورة، هناك مثال واضح يمكن أن أشير إليه. قبل 5 سنوات كنت أنا قائد العمليات الخاصة في القيادة الأفريقية، وكان هناك مخطوفين ونحن استطعنا تحديد مكان أحدهم واستطعنا

0: إنقاذ المخطوف، وكانت هناك هذه الحالة الناجحة جدا التي يمكن الإشارة إليها اليوم. كيفن راودات الذي كان مخطوفا هو طبعا اليوم لا نمتلك نفس القدرة، وأيضا للأسف طبعا هو أخذ وبيع إلى أفراد داعش. نريد من الناس أن يفهموا أن غياب حضورنا في منطقة عمليات القيادة الأفريقية وما يعنيه ذلك. شكرا لك جنرال على هذا المثل المحدد.
1: نبقى في واشنطن مشاهدين، لكن هذه المرة إلى البيت الأبيض مع مراسل الجزيرة فادي منصور الذي بدوره أيضا تابع ويتابع هذه الجلسة والتصريحات التي أدلى بها قائد القيادة المركزية الأمريكية وأبرز ما ورد فيها. فادي.
2: نعم حسن، منذ حديثنا الأخير برزت ثلاث نقاط أساسية في تصريحات قائد القيادة المركزية براد كوبر الذي يدلي بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي. النقطة الأولى هو دحض التقارير العلنية التي كانت تشير إلى أن هناك تقديرات استخباراتية لدى الولايات المتحدة بأن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70 إلى 75% من قدراتها الصاروخية بعد هذه الحرب. هو لم يدخل بالتفاصيل بحكم أن هذه المعطيات سرية، لكنه أشار إلى أن هذه المعطيات غير دقيقة وركز على مسألة مهمة. قال أنه ينبغي أيضا الالتفات إلى تدمير منظومة القيادة والسيطرة لدى إيران، لأن هذه أيضا تحمل أهمية كبيرة. النقطة الثانية التي أشار إليها وهي مهمة أيضا وتتعلق بمضيق هرمز، وقال أن قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز وتعطيلها تراجعت بشكل كبير جراء هذه الحرب، لكنه عزى عمليا تعطل حركة الملاحة فيها بسبب أصداء التهديدات الإيرانية. قال أن التهديدات الإيرانية صوتها مرتفع، وبالتالي هي تنعكس على مسألة حرية التجارة في المنطقة. النقطة الثالثة التي أشار إليها، قال أن الولايات المتحدة من خلال حصارها على الموانئ الإيرانية تتحكم بشكل كامل بحركة التجارة لدى إيران وتقوم بخنقها بشكل كامل. لكن كان لافتا حسن في نقطة أخيرة ما أشار إليه السناتور الديمقراطي بلومنثال عندما سأل الأدميرال كوبر هل يمكن الاستحواذ على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب المدفون داخل إيران بدون عملية برية، وما هي تكاليف هذه العملية؟ بطبيعة الحال الأدميرال كوبر رفض الإجابة عن هذا الموضوع، لكن الأدميرال كوبر كان قدم أمام أعضاء اللجنة في جلسة سرية إحاطة أخرى ناقش فيها هذه المعلومات، وفي هذا الإطار ألمح بلومنثال إلى مسألة أساسية عندما قال هل توافقني مخاطبا كوبر بأن محاولة الاستحواذ على اليورانيوم عالي التخصيب سوف تتطلب نشر قوات أمريكية على الأرض وسوف تتكبد هذه القوات خسائر كبيرة، ملمحا عمليا إلى ما صرح به كوبر خلال هذه الجلسة السرية. عمليا هذه هي أبرز المعطيات الجديدة التي تحدث بها الأدميرال كوبر منذ مشاركتنا الأخيرة حسن.
1: طيب، وستعود لتشارك معنا في الساعة المقبلة أيضا من ضمن هذه التغطية من أجل الحديث عن مجمل هذه الإحاطة التي قدمها براد كوبر في مجلس الشيوخ. مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني الذي قال بدوره أن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة NBC أن الرئيسين الأمريكي والصيني وجدا أرضية مشتركة بشأن إيران، وأضاف أن الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا فرض نظام للرسوم. وفي واشنطن قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه مع استمرار المفاوضات مع إيران فإن مهمة القيادة هي أن تكون مستعدة للتحرك، مؤكدا أنه تم نشر أكثر من 50,000 جندي في منطقة عمليات القيادة. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران.

0: إيران. من جهتها نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية من المضيق وفقا لترتيبات إيرانية. وقال مسؤول في بحرية الحرس الثوري إن موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير وإنه لا يمكنها العبور من مضيق هرمز. في تطورات الملف اللبناني، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر تأكيده بدء جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. في غضون ذلك تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابات في صفوفه إثر سقوط مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف دبابة مركافة في بلدة البياضة وقوتين إسرائيليتين في دير سريان وارشاف في جنوب لبنان. نبدأ بملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في الخارجية الأمريكية، وينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد الذي واكب وصول الوفود وبدء المفاوضات في الخارجية الأمريكية. أحمد.
1: نعم حسن، إذن مضت ساعتان حتى الآن منذ بداية هذه الاجتماعات المغلقة هنا داخل مقر وزارة الخارجية الأمريكية. تابعنا صباح هذا اليوم دخول الوفود من خلال البوابة الرئيسية هنا للخارجية الأمريكية، وقد منعنا من تصوير الوفود في الحقيقة. وهذه الجلسة بطبيعة الحال هي أيضا سرية بحسب تأكيدات مسؤولي الوزارة هنا. هذه الجلسة يشارك فيها عن الجانب الأمريكي مدير السياسات والتخطيط أو مستشار السياسات والتخطيط في الحقيقة في وزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أما عن الجانب اللبناني فيترأسه السفير سيمون كرم، كما تشارك أيضا سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، وشاهدنا وصول نائب السفيرة، بالإضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية هنا في واشنطن. الجانب الإسرائيلي يترأسه السفير الإسرائيلي هنا، بالإضافة إلى مشاركة عدد، في الحقيقة شاهدنا وفدا كبيرا عن الجانب الإسرائيلي دخل صباح اليوم أيضا من خلال هذه البوابة، هو وفد كبير يشارك فيه أيضا عسكريون بحسب تأكيدات مصادر وزارة الخارجية الأمريكية للجزيرة في تصريحات سابقة. الملفات المطروحة يبدو أنها هي ذاتها، جلسة اليوم هي انطلاق حقيقي يبدو للمفاوضات، الجولات التي سبقتها التي عقدت منتصف الشهر الماضي هنا في الوزارة، والتي عقدت في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب ونائبه ووزير الخارجية، كانت جلسات واجتماعات تمهيدية. اليوم يبدو أن الأطراف بدأت بالفعل في سبر أغوار الملفات التي تشغل كل جانب. الجانب اللبناني يسعى لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وكذلك لعودة النازحين في بلدات الجنوب اللبناني، وغيرها من القضايا المرتبطة بتداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على أجزاء في لبنان. الجانب الإسرائيلي يركز بشكل أساسي على مسألة نزع سلاح حزب الله، ويقول السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في تصريحات استبقت هذه الجلسة إنه يحمل خطة جديدة للجانب اللبناني تتعلق بتحديد مناطق للعمل فيها على خطة لنزع سلاح حزب الله. حتى الآن الولايات المتحدة تقول إنها تيسر هذه المفاوضات على أمل أن تفضي في النهاية إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وكان ترامب قد عبر عن آماله بأن يعقد جلسة بين الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا في البيت الأبيض.
0: شكرا لك أحمد الرهيد من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. لبنان كيف يواكب هذه المفاوضات ويتابعها في بيروت؟ معنا من العاصمة اللبنانية مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن،
2: في الواقع حسن، لبنان الرسمي الذي كان منفتحا إلى أقصى الحدود على مسار المفاوضات يتعامل حاليا في أروقة القصر الرئاسي بحذر شديد مع ما سيحمله الوفد الإسرائيلي، لأن الطروحات التي سيقدمها الوفد الإسرائيلي وأيضا ما سيدلي به الطرف الأمريكي والجانب الأمريكي الذي يرعى هذه المفاوضات سيكون محددا رئيسيا في وجهة الأمور خلال المرحلة المقبلة، لأن وفق المعطيات المتقاطعة من الرئاسة اللبنانية ومن رئاسة الحكومة فإن لبنان قدم أقصى ما يمكن تقديمه خلال الفترة الماضية، بمعنى أنه أولا فتح باب باب أمام مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهذه خطوة كبيرة. اليوم ينطلق من خلال مفاوضات تعتبر بالنسبة للبنان بأنها الجلسة الأولى للوفود المفاوضة، بمعنى أننا كنا إزاء جلسات تمهيدية، ولكن حاليا نقطع مسافة ثانية وننتقل إلى مرحلة ثانية من المفاوضات. وأيضا لبنان الذي كان يشترط في البداية وقفا لإطلاق النار تنازل وذهب إلى هذه المفاوضات بعدما تلقى رسائل أمريكية بأن الجانب الأمريكي سيسعى إلى خفض التصعيد مع إسرائيل، ولكن رغم ذلك لم نرصد هذا الأمر ميدانيا، على العكس من ذلك رفعت إسرائيل من مستوى التصعيد خلال الأيام الماضية. وبالتالي عندما دخل الوفد المفاوض اللبناني اليوم بمظلة رسمية لبنانية من الرئاسة ومن الحكومة ومن طيف واسع من الأحزاب السياسية، هو ذهب إلى هناك وفي طليعة أولوياته تثبيت وقف إطلاق النار. هذه النقطة لها أهمية ودلالات متعددة حسن، ليس فقط للجانب الميداني، ولكنها أيضا لأن باتت مطلبا داخليا لبنانيا نتيجة الانقسام الحاد في لبنان ضمن مقاربتين، المقاربة الرسمية التي لا ترى سوى المفاوضات مخرجا من الواقع الذي يعيشه لبنان، في مقابل حزب الله الذي يقدم مقاربة أخرى ترتبط بحركة الميدان، ترتبط برفضه للمفاوضات المباشرة. وبالتالي المطلب الرئيسي هو وقف إطلاق النار كي يبنى على الأمر مقتضاه في مقبل الأيام وفق ما تقول مصادر الرئاسة اللبنانية، وبذلك يفتح الباب أمام جملة الملفات العالقة في طليعتها جدولة الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق سراح الأسرى، وأيضا ما يرتبط بعودة النازحين. ولكن إزاء هذه الملفات الدسمة التي يحملها لبنان ويحملها سيمون كرم معه، هنالك نقطة أساسية، هنالك في طليعة كل هذا الأمر تثبيت وقف إطلاق النار أو على الأقل خفض التصعيد. من هنا الخشية اللبنانية حاليا من أن لا توافق إسرائيل على هذا الأمر، أن لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغوط الكافية على الاحتلال الإسرائيلي كي يلتزم بخفض التصعيد، وبالتالي هنا ستطرح علامات استفهام عديدة وضمن المسار الذي سيسلكه المفاوض اللبناني خلال المرحلة المقبلة. بمعنى آخر، إذا لم يتم تزويد لبنان على الأقل من الجانب الأمريكي بحد أدنى وأرضية ينطلق منها في مقبل الأيام وهي تتعلق بوقف إطلاق النار أو تثبيته أو خفض التصعيد، فإن المفاوض اللبناني وبالتالي الموقف الرسمي اللبناني سيكون أمام تحديات كبيرة، تحدي خارجي في كيفية مقاربة مطالب إسرائيل التي عبر عنها اليوم السفير الإسرائيلي، وفي طليعتها تحديد منطقة أمنية كي يتم نزع السلاح، وبالتالي هو مطلب إسرائيلي أمريكي أن يتم زج الجيش اللبناني في هذه المعادلة. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يخشى لبنان الرسمي من كل هذه التداعيات. من هنا ينتظر الجميع سواء في أروقة القصر الرئاسي أو في مجمل أروقة السياسة في لبنان ما سيطرحه الجانب الإسرائيلي، لأن سيمون كرم تم تزويده بتعليمات واضحة أن يطرح اليوم المسار الذي يرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار بوقف الاعتداءات الإسرائيلية كي يفتح المسار الآخر. نعم. وهو مسار الملفات العالقة. وضمن كل هذه التقاطعات لبنان يتعامل بواقعية بعجالة حسن، وهذا الأمر استقيته من مصادر رئاسية وحكومية بأنه نعم نسعى لفصل المسارات مع إيران، ولكن بطبيعة الحال الملف الإيراني هو ملف مؤثر على مجمل ما يحصل اليوم في واشنطن.
0: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. ومن صور في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، إذن بينما لبنان الرسمي يتابع هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، الوضع الميداني على حاله من التصعيد والغارات الإسرائيلية مستمرة على مناطق الجنوب والبقاع الغربية.
3: هي مفاوضات تحت النار، فيبدو أن الرغبة الإسرائيلية هي بحصول هذه المفاوضات وسط ضغط عسكري على الأرض. إذ أن اليوم عمليات القصف التي كانت بدأت قبل نحو 10 أيام استمرت هذا اليوم مع إنذارات بالإخلاء لعدد من القرى والبلدات الذي كان بدأ كذلك قبل أيام وتواصل لدفع مزيد من السكان إلى النزوح.

0: وجرى قصف هذه البلدات والقرى بالإضافة إلى عدد من البلدات الأخرى التي تقع خارج نطاقات التهديد التي وصلت إلى البقاع الغربي وإلى منطقة إقليم التفاح التي تتبع لقضائي النبطي وكذلك لصيدا، وأيضا الغارات الأخرى التي تركزت في قضاء بنت جبيل وصور، بالإضافة إلى القصف المدفعي المتفرق الذي تقوم به القوات الإسرائيلية باتجاه البلدات والقرى التي تقع على خط المواجهة. وخلال الأيام العشرة الماضية كان سياق العمليات الإسرائيلية بالقصف يتصاعد تدريجيا ويتحول من منطقة جنوب الليطاني إلى خارجها، وصولا إلى مناطق تصل في منطقة جبل لبنان البقاع الغربي، وأيضا في منطقة سهل البقاع، وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت حين اغتالت إسرائيل مسؤولة ما سمته وحدة الرضوان في حزب الله، وهي قوة التدخل السريع التابعة للحزب. بالإضافة إلى ذلك حزب الله يستمر في شن عملياته على المواقع الإسرائيلية ويطلق الصواريخ كذلك باتجاه أماكن عدة. هذا اليوم كان حزب الله يطلق المسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة والصواريخ على عدد من الأهداف الإسرائيلية في المواقع التي أنشأتها القوات الإسرائيلية في البلدات التي تحتلها في عدد من القطاعات، أبرزها البياضة التي كانت عرضة للمسيرات الانقضاضية ولصواريخ ومدفعية حزب الله هذا اليوم، وكذلك باتجاه رشاف وصربين وأيضا باتجاه دير سريان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. حزب الله لا يريد العودة إلى ما يصفها بما قبل 2 مارس أذار الماضي حين دخل في المعركة وأعلن أن ذلك ردا على اغتيال المرشد وأنه دفاعا عن لبنان، وأن إسرائيل وفقا لنظرية أو لرؤية الحزب كانت تحضر لعملية عسكرية ضد لبنان. لذلك فإن حزب الله لا يرغب بالعودة إلى هذه المرحلة التي أوقف فيها هو إطلاق النار بينما استمرت إسرائيل بقصفها، وهو يقول أنه مستعد للقتال مهما تطلب هذا الأمر من وقت ومن تضحيات، وفقا لأمينه العام نعيم قاسم.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، حدثتنا من صور في جنوب لبنان. انضم إلينا هنا في الاستديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. إذن إلياس، كما ذكر إيهاب هذه المفاوضات في واشنطن تعقد تحت النار في جنوب لبنان، في المقابل هناك ردود يقوم بها، ردود عسكرية يقوم بها حزب الله أيضا انطلاقا من جنوب لبنان. كيف يبدو أولا الوضع الميداني إسرائيليا؟
2: صحيح، وهذا ما أفاده قبل قليل الجيش الإسرائيلي حول تطورات الساعات الأخيرة فقط، وهو يشير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من إسقاط مسيرة أو هدف جوي كان يستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والمقصود بطبيعة الحال المسيرات الانقضاضية. وهذا الإعلان ورد أكثر من مرة هذا اليوم، منذ ساعات الصباح هنالك عدة مسيرات انقضاضية كانت تستهدف القوات الإسرائيلية في المناطق التي يحتلها بجنوب لبنان. كما أشار الجيش الإسرائيلي في آخر بيان له إلى أنه رصد محاولات فاشلة لحزب الله في إطلاق صواريخ من نوع أرض جو باتجاه مسيرة إسرائيلية كانت تساند القوات البرية في جنوب لبنان. وكما تعلم حزب الله نجح في الشهور الأخيرة ومنذ بداية هذه المواجهة حقيقة في إسقاط عدة مسيرات من نوع هرمس الاستراتيجية التي لديها القدرة ليس فقط على التجسس ونقل الصورة الميدانية، إنما أيضا عن إطلاق الصواريخ ضد أهداف بعينها. وأشار أيضا في هذا البيان الأخير إلى أن حزب الله استهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في مواقع عدة بإطلاق قذائف صاروخية وقذائف الهاون باتجاه حشود الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
1: إذا انتقلنا فقط إلى الجانب السياسي المتعلق بالمفاوضات المستمرة في هذه اللحظات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، لبنان يريد وقف لإطلاق النار، إسرائيل واضح أنها لا تهتم لهذا المطلب، والمفاوضات تعقد والحرب جارية في الجنوب. ماذا عن خفض التصعيد؟
2: نعم بالفعل، وواضح بأن هنالك ستكون محاولة ربما لتمديد وقف إطلاق النار على الورق، ولا يوجد وقف لإطلاق النار. نعم. هذه الحقيقة، لكن سيطلب ربما من الجانب الإسرائيلي أن يوقف إطلاق النار أو يعلن عن تمديد إطلاق النار فيما إطلاق النار مستمر.
1: هذه مفارقة،
2: هذه مفارقة بطبيعة الحال، وهم مددوا ذلك في الجولة السابقة واستمر إطلاق النار وكأن شيئا لم يكن، وبالتالي هذا الإجراء سيكون صوريا، لأنه واضح أن إسرائيل تتجه نحو التصعيد، والأيام الماضية نرى بأن التصعيد على أشده من الطرفين، وحزب الله أيضا يستهدف الجيش الإسرائيلي بضراوة كبيرة في استهدافاته كما أشرنا في بيان الجيش الإسرائيلي الأخير الذي يؤكد ذلك. لكن الواضح أن إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات حسن، وهي تريد أن تبقي العملية العسكرية مستمرة وعلى أشدها، وألا تلتزم بأي انسحاب في إطار هذه المفاوضات، ذلك أن الدولة اللبنانية تطالب بانسحابات إسرائيلية من المناطق التي احتلتها.
1: قبل الانسحابات، الدولة اللبنانية تطالب بخفض التصعيد، لنبدأ من هذه النقطة.
2: الآن إسرائيل تصعد من العمليات العسكرية، ربما يكون هنالك ضغط أمريكي وكأنه يفرض على إسرائيل شيء من وقف التصعيد، لكن في نهاية المطاف هذا ربما يستمر ساعات قليلة قبل أن يتجدد هذا التصعيد مرة أخرى، ونحن كنا في هذه المسألة في عدة مراحل مفصلية في هذا في هذه المواجهة والمواجهات السابقة. لكن نتنياهو، عليك أن تذكر حسن أن نتنياهو يخوض معركة انتخابية شرسة هذه المرة، وإسرائيل الآن في خضم معركة انتخابية ستكون من الأشد، وبالتالي واضح بأنه معني بأن تكون هذه المعركة الانتخابية تحت إطلاق النار.
1: إذا كانت إسرائيل غير مستعدة لمجرد خفض التصعيد، لن نقول وقف إطلاق النار، مجرد خفض التصعيد، على أي أساس يمكن أن تبحث القضايا التي يحملها لبنان؟ هو لبنان يتحدث عن انسحاب، عودة نازحين، إعادة إعمار،
2: وكله مرفوض إسرائيليا، وكله مرفوض إسرائيليا، وبالتالي حسن إسرائيل تريد أن تذهب إلى هذه المفاوضات بأمر يتعلق في قضية السلام المستدام مع الدولة اللبنانية، وكأنها تفصل ما بين ما يجري في الميدان من معارك مستمرة وما يجري في غرف المفاوضات. إسرائيل كما ورد اليوم أيضا على لسان السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر الذي سيشارك في هذه الجولة، هو يقول بأن الجانب الإسرائيلي يريد أن يفاوض الدولة اللبنانية على اتفاق سلام مستدام ترسم فيه الحدود البرية، وهو يشير أيضا إلى الحدود البحرية. نعم. رغم أنها رسمت وانتهى الأمر بشأنها، لكن يثير هذا الموقف من جديد، يتحدث عن تأشيرات الدخول الإسرائيليين واللبنانيين،
1: على كل
2: عن
1: طبيعة الوفد الإسرائيلي تؤشر إلى الملفات التي تريد إسرائيل بحثها.
2: صحيح صحيح، ويشارك فيها رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي عميخاي ليفين، وكذلك عضو المجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوسي دريزنين.
1: نعم.
2: وهذا يعطيك فكرة على أن أمورا أمنية سوف تبحث فيما يتعلق أيضا بتجريد حزب الله من سلاحه. والسفير الإسرائيلي في واشنطن يقول بأن الوفد يأتي ومعه خطة يريد أن يطرحها على الجانب اللبناني فيما يتعلق بالبدء تدريجيا بتجريد حزب الله من سلاحه.
1: شكرا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. استأنف طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدراسة بعد توقفها بداية الحرب الإسرائيلية، لكن المشهد اليوم في الجامعة مختلف، فالطلاب يتشاركون الحرم الجامعي مع 130 عائلة نازحة. المزيد في تقرير أدهم أبو الحسام من بيروت.
3: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
4: أشأ عمري أنا أم نأري عيني أنا ما كانت القيادة،
3: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
4: يعني إحنا أخذنا مكينة غلط، كنا ناخذ مكينة نوقفوا فترة طويلة، عطونا طابقين وإني عم يدرسوا فوق، شيء طبيعي مستقل البيت ولا النص بلحوة للبيت. عنا ملولة شكلي كانت صغيرة، زرع بي الله يرحمه قال لنا لولاد أختي ولاد خي بكرة بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
3: تؤوي كلية الإعلام في بيروت أكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية.
5: عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب، ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين.
3: بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
6: نحن بالجامعة اللبنانية متقاسمين المبنى بيننا وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
7: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
3: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
8: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
3: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين، فتايوان تراقب نتائج هذه الزيارة، وفي حين تبدي سلطات تايوان ثقة بالعلاقة مع واشنطن، تبرز مخاوف في الشارع وفي البرلمان من أن تتأثر العلاقة بمنطق المصالح والصفقات. نتابع.
9: عائلة سانشو لها مطعم في قلب جزيرة كينمان التايوانية القريبة من البر الصيني، زبائنها من الشباب خصوصا. لقاؤهم لتناول الطعام وفتح نقاشات سياسية ومتابعة نشرات الأخبار، لا سيما في الأيام الساخنة سياسيا. هذه المرة زيارة ترامب للصين هي أول موضوع يشغل الناس في تايوان عموما.
10: نحن هنا في تايوان وتحديدا في كينمن، وهي منطقة المواجهة الأمامية. نرجو أن يعم السلام وأن يسهم لقاء ترامب وشي بتحسين العلاقات بين ضفتي المضيق حتى نتعايش بسلام، ومن الأفضل الحفاظ على الوضع القائم. جميع الناس يرون ذلك.
9: كثيرون قلقون ويرون أن الزيادة في تحسن علاقة واشنطن وبيجين تعني الزيادة في الضغط على تايوان.
11: علاقتها سابقا لم تكن جيدة، ولكنها قد تتحسن في المستقبل، وأي تحسن سيضيق الخناق على تايوان ويؤثر في مكانتها الدولية ويتسبب بعزلتها.
9: العلاقة التايوانية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهزة خفيفة، فالبرلمان التايواني وبحجة عدم الإسراف في الإنفاق العسكري قرر خفض ميزانية التسلح التي طرحتها الحكومة في وقت سابق ضمن صفقة سخية من السلاح الأمريكي. الرئيس التايواني نفسه خرج منتقدا تصويت برلمان بلاده الذي انتقدته واشنطن، واعتبرت التصويت تنازلا للصين، لكن الرئيس لي تشينغ تاي طمأن واشنطن وشكرها على مساعدتها في تعزيز دفاعات تايوان.
12: أود أن أشكر الولايات المتحدة على مساعدتنا في تعزيز قدراتنا الدفاعية كجزء من التزامها الثابت بالأمن.
9: شعبيا ورسميا تايوان منقسمة بين من يرى العلاقة مع واشنطن قوية ومن يخشى أن يتنازل ترامب لبيجين وتكتشف تايوان حينها أن الرومانسية كانت من طرف واحد. تتساءل جزيرة تايوان بقلق، هل سيبقى الدعم الأمريكي ثابتا ضمن الحسابات الاستراتيجية أم سيتغير مع المواقف والصفقات؟ الجزيرة الصغيرة تدرك أن مستقبلها ليس مرتبطا فقط بالصين، بل أيضا بميزان العلاقة مع واشنطن وبمزاج الرئيس ترامب نفسه. عياش دراجي، الجزيرة، من جزيرة كينمن التايوانية المطلة على البر الصيني.
1: وما مع الترقب لما ستسفر عنه زيارة الرئيس الأمريكي إلى بيجين بشأن الحرب مع إيران، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة هم عمر هواش. عمر، كيف ينظر إلى هذه الزيارة ومخرجاتها المحتملة، خصوصا وأننا تابعنا مجموعة من التصريحات والمواقف الإيرانية في الساعتين الأخيرتين، فضلا عن الحديث المستمر حول الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وعبور أيضا ناقلات صينية من هذا المضيق؟
13: نعم حسن، خلال الساعات الأخيرة شهدنا أن هناك نحو 30 سفينة قد مرت عبر مضيق هرمز وفق ما قال مسؤول في

0: الساعات الماضية، وأن هذا الأمر تم عبر متابعة من قبل وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني هنا في طهران. الملاحظ أن هذا العبور الصيني لمضيق هرمز جاء تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ولقاءاته مع نظيره الصيني، وبالتالي هنا يمكن القول في التحليل أن طهران قد تريد أن توصل رسالة إلى هذه الزيارة، هذه اللقاءات الصينية الأمريكية، بأن المفتاح، مفتاح مضيق هرمز، هو لا يزال بيد طهران، وأنه لا يمكن للجانب الأمريكي أن يضغط على الجانب الصيني لأجل حلحلة هذه العقدة التي تعتبر أحد أهم العقد على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هنا أيضا تريد طهران أن تقول أنها لا تزال تسيطر على المضيق، وأنه لا يمكن لأي سفينة أن تعبر منه إلا بإذن من القوات المسلحة الإيرانية. قبل أيام كان هناك تصريح لافت لمستشار المرشد الإيراني وهو علي أكبر ولايتي، قال إن الرئيس الأمريكي لن يذهب إلى الصين وهو يحمل معه صورة انتصار، وبالتالي الآن يبدو أن إيران تريد أن تترجم هذا القول إلى فعل عن طريق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذهب إلى الصين وهو لم ينهي المعركة مع إيران. المضيق لا يزال مغلقا، إيران لا تزال تتحكم بالمضيق ولا تزال تقول إنها مستعدة لأي معركة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. قبل قليل وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال إن على أمريكا أن تبحث عن الحلول مع إيران خارج الساحة العسكرية، إنما بالحل الدبلوماسي.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. انضم إلينا هنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وكذلك معنا هنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد سفير جوي هود، انطلاقا مما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الرئيسين الأمريكي والصيني وجدا أرضية مشتركة بشأن إيران، ترى ما هي هذه الأرضية المشتركة وعلى أي أسس بنيت هذه الأرضية؟
2: شكرا للاستضافة. لم يكن هناك أي اختراق كبير، ولا كنت أتوقع هكذا اختراق أصلا. ما رأيناه هو تكرار أو ترداد لموقف الحكومة الصينية، ومفاده أن حرية الملاحة بالنسبة لكافة المضائق بما فيه مضيق هرمز أمر ضروري وملح. هذا ليس بجديد بالنسبة إلى موقف الحكومة الصينية. أعتقد أنه بعد ذلك يجب أن نرى إذا كانت الصين سوف تحتفظ بحق النقد فيما يتعلق بأي قرار أمريكي في مجلس الأمن يدعو لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاح كاملة. وإذا حصل ذلك، هذا ستكون الرسالة الأساسية من بيجين إلى طهران حول ما تريد أن تراه يتحقق. أنا لا أعتقد أن الصين سوف تشارك مشاركة أكثر كثافة في الشرق الأوسط، هذا ليس جزء من ممارساتها.
1: ولكن يعني هل هذا ما كان يريده الرئيس ترامب؟
2: لا أعتقد أنه كان يسعى إلى تحقيق اختراق كبير. هو يعتبر أن الوقت يلعب لصالحه طالما أنه قادر على عرقلة حركة الموانئ ومنع إيران من تصدير النفط. حين ذاك يمكنه التأثير ليس فقط على إيران بل أيضا على الصين إلى حد ما. هكذا ينظر إلى الأمور. لا، لم يكن ينشد أصلا اختراقا كبيرا.
1: دكتور حسن أحمديان، هل كانت هناك خشية إيرانية وما زالت مثلاً، هل ما زالت هناك خشية إيرانية من أن يكون هناك اتفاق صيني أمريكي على حساب إيران؟
3: لا طبعاً، اللاحظ العارف بالعلاقة الإيرانية الصينية كان يعلم منذ البدء أنه ذلك بعيد عن الواقع. يعني العلاقة لا تقاس على علاقة الولايات المتحدة بمن تسميهم حلفاء، أي تنظر لهم كأتباع، هذه لا توجد بين إيران والصين، والصين تدرك ذلك. النقطة الثانية أن الصين ترى عدوها أو منافسها الرئيس عالميا يفشل على الأرض من قبل دولة متوسطة القوة، لماذا تعطيه يدها لترفعه من الأرض؟ ولذلك كان متوقعا أن يخرج الرجل صفر اليدين. الكلام عن أنه لم يكن يهتم بإيران في هذا الملف أبدا.

0: الرئيس الأمريكي الآن يتذوق الفشل، ولذلك ويذهب لمجلس الأمن يحاول نعم. فتح المضيق عنوة، يحاول في الصين أن يفتح المضيق.
1: ولكنك تعرف دكتور حسن، أنت تعرف أن المصالح الاقتصادية تحديدا والعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة تفوق بعشرة أضعاف تلك العلاقة القائمة بين الصين وإيران. لكن اسمح لي أنوه هنا إلى ما قاله الرئيس ترامب لفوكس نيوز، من أن الرئيس الصيني يود أن يرى التوصل إلى اتفاق بشأن إيران وعرض المساعدة بالفعل. كيف يمكن أن تقرأ هذا العرض الصيني من الرئيس الصيني؟
0: بالنسبة للأرقام أولا حسن، نعم. الأرقام قد تكون كاذبة. لاحظ أن الولايات المتحدة بحاجة للاقتصاد الصيني في تلك العلاقة، غير متوازنة أبدا، بينما في العلاقة الإيرانية الصينية إيران تصدر لها النفط وإيران بحاجة للأموال الصينية، يعني هناك علاقة متبادلة، الصين بحاجة للطاقة الإيرانية. نعم. ولذلك الأرقام لا تبدي بوضوح التوازنات في العلاقة الإيرانية الصينية والصينية الأمريكية. بالنسبة لموقف الصين، الصين متفقة مع إيران بضرورة وقف الحرب.
1: طيب.
0: ولذلك يتقترب من مغاربة إيران. إيران تهتم بوقف الحرب أولا، وهو حسب القانون وظيفة كل الدول أن تلتزم بوقف الحرب. الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقول أننا في حل من وقف الحرب.
1: اسمح لي أسأل سيد جوي هود عن طبيعة المساعدة التي يمكن أن يقبلها الرئيس ترامب من الرئيس الصيني في حل الأزمة مع إيران.
2: كما قلت سابقا، أولا يمكن للصين ألا تستخدم حق النقد لتمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، وبالتالي تنضم الصين إلى 112 دولة لدعم مشروع القرار قدمت به مملكة البحرين لإرغام إيران على فتح المضيق. كذلك ننوه بأن الصناعة الصينية ليست تستند فقط إلى النفط الإيراني، يمكن للصين أن تشتري النفط من أي مكان في العالم. 100 مليون برميل من النفط هو ما يحتاجه العالم كل يوم، وبالتالي إذا خرجت إيران من هذه المعادلة طبعا هذا أمر سيء، ولكن دول الخليج العربي.
1: لكن سألتك عن طبيعة المساعدة باختصار، سألتك عن طبيعة المساعدة، يعني ماذا يمكن أن يفعل الرئيس الصيني مع إيران؟
2: أعتقد أنه يمكنه أن يثبت ما ترغب به الصين من خلال منع استخدام حق النقد فيما يتعلق بمشروع القرار في مجلس الأمن. ولكن أبعد من ذلك، ليس للصين أي تاريخ معاصر لمشاركتها في أزمات معقدة مثل هذه.
1: دكتور حسن، لافت مسألة عبور 30 سفينة صينية مضيق هرمز في وقت الزيارة، وكأن فيها رسالة صينية إيرانية للرئيس ترامب وهو في بيجين.
0: نعم، يوم أمس كنا نناقش ذات الموضوع، وقلت أنه الصين ستركز على المشتركات، لن تدخل في التعقيدات العلاقة الإيرانية الصينية، وهو بالفعل ما حدث. يعني كلمة السر في المشتركات هو العبور البريء حسب القانون الدولي. إيران لم تمنع العبور البريء، كان يحدث أثناء الحرب بالتنسيق مع إيران وبالممرات التي حددتها رسوم. إيران الولايات المتحدة
1: من دون رسوم
0: كانت تمر في أثناء الحرب،
1: وهذه
0: الولايات
1: المرة
0: المتحدة أوقفتها.
1: نعم، هذه المرة من دون رسوم أيضا.
0: تقديري أنه لا يوجد رسوم، لا معلومات حول تقاضي رسوم حتى الآن. وحتى لو كانت رسوم، الدول التي تريد استخدامه هي راضية، ما دخل الولايات المتحدة بذلك. القضية هي أن الولايات المتحدة منعت الدول التي اتفقت مع إيران لاستخدام الممرات للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز لكي تضغط على إيران، أي توجه ضغط هذه الدول لإيران، وهذا الداب حتى الآن فشل. ولذلك تشهد الصين عندما يزورها الرئيس تمرر سفنها لتذكره أن هذا ما تمنعونه أنتم لا إيران، إيران تترك هذا الأمر يمر. ولذلك تقديري أن الموقف الصيني لم يبتعد عن الموقف الإيراني.
1: شكرا لك دكتور حسن أحمديان، وشكرا لك السيد جوي هود السفير الأمريكي السابق. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييمات استخباراتية تفيد بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية و70% من منصات الإطلاق ومن مخزونها ما قبل الحرب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية مواصلة نشر تعزيزاتها في المنطقة ومبقية على خيار استئناف العمليات العسكرية. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
3: إيران تبدو أكثر قوة عسكرية مما يعتقده البيت الأبيض، وقدراتها بعد الحرب أكبر مما أظهرته التقارير، وقوتها ما تزال تحت الأرض. بهذه الكلمات وصفت تقارير استخبارية أمريكية سرية مخزونات إيران الصاروخية. واستنادا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منصات الإطلاق. كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني، ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي. ومعها 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، معززة بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب أصلاً. كل ذلك ما زالت تحتفظ به إيران بعد حربين متتاليتين. تقول نيويورك تايمز إن هذه النتائج تقوض أشهراً من تطمينات علنية أدلى بها الرئيس ترامب ووزير الحرب بيث هيكزيت للأمريكيين بأن الجيش الإيراني تكبد ضرراً بالغاً بسبب الهجمات المختلفة على امتداد الحرب إلى الحد الذي لم يعد يشكل فيه تهديداً يذكر. منتصف العام الماضي اندلعت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين في العصر الحديث فيما سمي بحرب 12 يوما. وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارعت إدارة ترامب إلى التأكيد أن الأهداف المرسومة تحققت، وأن البرنامج النووي الإيراني قد دمر، وأن ترسانتها قد حجمت. وبعد أقل من 8 أشهر عادت إدارة ترامب لتخوض مجدداً مواجهة عسكرية ضد إيران في أقل من عام، بأهداف في صدارتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على ما سماه ترامب حينها تهديداً إيرانياً وشيكاً لبلاده وحلفائها. وبعد 10 أيام من بدء الحرب صرح ترامب لشبكة CBS نيوز بأن صواريخ إيران انتهت وأصبحت متناثرة. وأعلن وزير حربه في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن إيران باتت عاجزة عن القتال لسنوات قادمة. لكن نيويورك تايمز تقول إن تاريخ المعلومات الاستخبارية التي تؤكد احتفاظ إيران بقدراتها يعود إلى ما بعد ذلك المؤتمر الصحفي بأقل من شهر. وتقول إن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير الضرر الذي يمكن أن يلحقه الجيش الأمريكي بمواقع الصواريخ الإيرانية، وقللوا من شأن مرونة إيران وقدرتها على التعافي. متحدثة باسم البيت الأبيض علقت على معلومات الاستخبارات وما نشرته نيويورك تايمز عبر تكرار قول ترامب نفسه بأنها مجرد أوهام. ولكن يعود إلى الواجهة التساؤل، كيف سينعكس هذا التقييم الاستخباري على القرار العسكري الأمريكي وخيارات إدارة ترامب، خصوصاً مع تأكيده الإبقاء على الخيار العسكري؟ إذ تدفع الولايات المتحدة إلى المنطقة بتعزيزات وقدرات عسكرية كبيرة ومختلفة، من بينها أكثر من 20 سفينة حربية لتنفيذ مهمة الحصار البحري، إلى جانب المئات من عناصر المارينز وآلاف الجنود والعديد من القطع البحرية، تضاف إلى حاملة الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش التي وصلت الشرق الأوسط حديثاً لتنضم إلى أبراهام لينكولن بعد مغادرة جيرالد فورد، ما يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003. تحركات تشير إلى أن واشنطن لا تستبعد جولة جديدة من التصعيد، وأن ورقة الحرب يمكن أن تلعب من جديد.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وكذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد عبد الله فيما يتعلق بالمساعي الجارية الآن، يعني الخبر الأبرز هو زيارة الرئيس ترامب إلى الصين والحديث عن إمكانية مساعدة الرئيس الصيني في حل تلك الأزمة مع إيران، هكذا قال الرئيس ترامب لفوكس نيوز بأن الرئيس

0: الصيني عرض المساعدة. دول المنطقة هل تعول على دور الصيني في هذا المسار؟
1: هذا سؤال مهم أخي حسن في هذه اللحظة بالذات الحديث عن الصين. أعتقد بأن هذه أولا هذه الزيارة هي زيارة تم تأجيلها بسبب الحرب القائمة. أعتقد بأن أمريكا تمتلك كروت، الصين أيضا تمتلك كروت، كل دولة تمتلك، يعني تايوان مع الولايات المتحدة تأثير في الأمن القومي الصيني، وأيضا الصين تمتلك الكرت الإيراني والتأثير من خلال أنها تعطي مساحة للجانب الإيراني للمناورة حتى مع الانعزالية التي تحاول أن تقوم بها الولايات المتحدة. الانتقال الآن للصين في هذه القمة لا تعول عليها أعتقد دول المنطقة بشكل كبير، نظرا لعدة أسباب. أولا لأن ما يحدث من ديناميكيات وتغيرات بين الصين وأمريكا هي تشتمل على تنافسية، أم كما يصورها الجانب الصيني وهو تشارك وتعاون، وهو ما تحدث عنه الرئيس الصيني بأنه يجب أن يتجنب فخ ثيوسيديدس وهو موضوع أثينا وسبارتا والقوة الصاعدة والقوة العليا. بالتالي هناك ديناميكيات مختلفة لهذه الزيارة. ثانيا التكنولوجيا، حجم الشركات التي ذهبت مع الرئيس الأمريكي للصين مهم جدا. بالتالي هذه الزيارة كانت مبنية بشكل أكبر على إما مد الجسور مع الصين في جوانب التجارة والاقتصاد وهو بشكل مهم. يأتي أيضا موضوع إيران وهو موضوع مهم، لكن لا أعتقد بأن الصين لديها الرغبة في التأثير والانخراط في عملية سياسية في الشرق الأوسط لعدة أسباب. أولا لأنها هي قد تكون مفضلة لهذا الاختبار الكبير، اختبار خصوصا هرمز هو اختبار للسيادة الأمريكية على مستوى العالم كقوة عظمى، فهي سعيدة بأن كل ما تطول أمد هذا الاختبار فهو أيضا إعادة مراجعة لمكانة الولايات المتحدة في العالم، وأيضا بدء مرحلة الشك بين الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب خصوصا الناتو، فهذا مهم للصين. ثانيا الصين عودتنا بأنها لا تقحم نفسها في ملفات سياسية.
0: نعم.
1: هي تبحث، أكثر ما تقوم به هو إرسال مبعوث لأفغانستان، مبعوث للشرق الأوسط، مبعوث لي، لكن أكثر من هذا لا تقوم به. بالتالي الدول المنطقة لا تعول بشكل كبير على أن ستكون هناك مخرجات لهذه القمة ستنعكس على أرض الواقع حاليا، لكن هي تنظر له من خلال أنها قد يغير إدراك الولايات المتحدة اتجاه كيفية التعاطي مع الجانب الإيراني.
0: دكتور صالح، هل توافق على أن الصين لن يكون لها هذا الدور وبالتالي بالفعل لا يجب التعويل على أي دور صيني خصوصا من دول المنطقة تحديدا؟
2: صحيح. سيد حسن إذا سمحت لي، يعني تاريخيا لو أخذنا يعني نظرة سريعة إلى الوراء، في العقود الماضية الصين كانت دائما خجولة مترددة غير موجودة في الساحة الدولية أو حتى في الوساطات. بعد مجيء الرئيس تشي جين نشطت قليلا في هذه الوساطات، وتعرف بأنه كانت تنتهج حتى يعني 5-6 سنوات الأخيرة ما يسمى بسياسة العزلة، هي تبعد نفسها، لا تريد أن تقحم نفسها في الأزمات أو في الصراع، وانكفأت في تطوير يعني الاقتصاد أو التنافس الاقتصادي. حتى اليوم إذا لاحظت في كلمة الرئيس الصيني يقول ربما نحن أقوى إذا ما كنا شركاء وليس يعني خصوم، يقصد الولايات المتحدة، وممكن رفع شعار الصين وأمريكا عظيمة مرة أخرى والصين كقوة إسرائيل، ممكن رفع الشعارين مع بعض. لكن دخلت إلى الساحة ربما في 2023 في الوساطة الشهيرة أيضا، حتى هذه الوساطة كان للعراق على سبيل المثال دور ودور أخرى بين المملكة العربية السعودية وإيران ونجحت. أيضا كان لها دور بسيط جدا في اليمن، في السودان، في الموضوع، يعني تدخل في قضايا تكون شبه منتهية أو إنسانية، لكن كدور رئيسي ما في. أنا أعتقد حتى الإشارة التي جاءت من الصين بالأمس من الخارجية أنه نحث الباكستانيين على المزيد من الجهد لدعم التفاوض،
0: كأنهم ينأون بأنفسهم،
2: هي يعني نوع من المرة ثانية العزلة، لكن هذه المرة أنشط قليلا.
0: لكن الرئيس ترامب يعني قال أنه الرئيس الصيني عرض المساعدة، يعني قبل قليل
2: صحيح
0: كان الخبر أنه عرض المساعدة من أجل حل هذه الأزمة.
2: صحيح، ولكن روبيو بالمقابل يقول لن نحتاج إلى يعني دور جهات أخرى، نحن قادرون على إنهاء هذا الموضوع. وأنا بظني أنه ما ذكر يعني الآن رسميا من الصين أنهم لا يرغبوا بعسكرة المضيق تحديدا، لكنهم مع حرية الملاحة ولا يقبلوا بفرض رسوم.
0: نعم.
2: إذن عكس التوجه الإيراني تماما، لأنه أستاذ حسن تعرف بأن حتى الإيرانيين غير واضحين في قضية هرمز. هم الآن عندما قدموا الخمس نقاط كان الجو السائد أن هناك نقاطا للتفاوض. اليوم الإيرانيون يتكلمون أن هذه الخمس نقاط أو الطلبات

0: أو شروط هي شروط للدخول في المفاوضات وليس للتفاوض أصلا. يعني ليس لديهم رؤية واضحة، علوا تماما بعد الرفض الأمريكي.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني في اليوم التي تدعو إيران بأنه يجب أن يكون هناك إدارة مشتركة للجوار، هم يريدوا سيطرة كاملة.
1: طيب سيد عبد الله، هل يبدو لك بأن دول المنطقة الآن تكتفي بدور المراقب؟ يعني لا تقدم على أي خطوات كبيرة ربما تغير من ذلك الواقع أو تعدل فيه نوعا ما، هي تكتفي بمراقبة ما ستؤول إليه الأمور أكانت العسكرية أو السياسية على المستوى الدولي والإقليمي؟
2: أعتقد أنها دول المنطقة، بعض دول المنطقة هي دورها يرقى من مراقب إلى أنها تحاول الدفع من أجل استمرار الحوار. يعني في النهاية الآن بعد حرب شملت نيرانها المنطقة بشكل كامل والعالم بشكل كامل، كان مهم جدا أن يكون هناك ممر دبلوماسي حوار ببساطة بين أطراف الحرب. حدث هذا الحوار في إسلام أباد، يجب استكمال هذا الحوار، خصوصا نحن نعلم بأن الدور على الوسيط جدا كبير، هناك فجوة جدا شاسعة بين الطرفين. يعني الفجوة الكبيرة ليست فقط فجوة ثقة، هي فجوة كيف يمكن أن نبدأ هذا الحوار. يعني الولايات المتحدة تركز في حوارها على ماذا؟ تركز على الاتفاق النووي، بينما إيران تركز على موضوع إنهاء الحرب ورفع الحصار. بالتالي نقطة الانطلاقة في الحوار مختلفة بين الطرفين، فهذا يحدث فجوة كبيرة. أيضا في المفاوضات يجب أن يكون هناك تفاهم بين الطرفين على تقديم تنازلات للوصول إلى حل، نظرا أن الحل يخدم مصلحة الطرفين. لكن في هذه الحالة الطرفين يعتقدون أنهم انتصروا في الحرب. يعني الولايات المتحدة دمرت، قتلت المرشد والقادة الإيرانيين، دمرت البلد عسكريا واقتصاديا، لكن إيران تؤمن بأنها بقي النظام على قيد الحياة، بالتالي هي انتصرت أيضا سياسيا. فهذه عملية النصر لدى الطرفين، بالتالي هما ذهبوا للطاولة منتصرين، بالتالي هذه الفجوة كانت كبيرة. ولأن الطرفين لا يريدون الوصول إلى تنازلات معينة، وأيضا الطرف في المقام الثاني نجد أن الطرفين لم يصلوا حتى الآن إلى مرحلة الإنهاك، وهي مرحلة تقديم التنازلات الطوعية خلاص لإنهاء هذه الأزمة، لم يصلوا له. بالتالي لا المرحلة الأولى هناك تفاهم، ولا المرحلة الثانية هناك أو النقطة الثانية لا يوجد هناك إنهاك. بالتالي هذه الفجوة قاعدة تتسع يوم بعد يوم. دول المنطقة تحاول، يعني وجدنا معالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية في قطر زار واشنطن.
1: نعم.
2: وزير الخارجية التركي كان موجود في قطر وكان في مقر الجزيرة أيضا. كل هذه المحاولات هي لدفع الأطراف من أجل استمرار الحوار. استمرار الحوار معناتها بناء ثقة وبناء نقاط أو أرض صلبة ممكن استمرار الحديث من خلالها. لكن في غياب هذه أو في وجود هذه الفجوة وغياب هذه نقطة الالتقاء، قد نكون أقرب للتصعيد من أي وقت مضى. وأعتقد دول المنطقة الآن، هناك دول كما تحدثت أخي حسن، هناك دول تراقب، لكن هناك دول تدفع من أجل استمرار الحوار، وكلهم يحاولون هدفهم واحد وهو
1: نعم.
2: عدم
1: العودة كي لا يطغى العمل العسكري من جديد. دكتور صالح، طيب ألا يفترض بدول المنطقة من الآن أن تضع استراتيجية لكيفية التعامل مع ما ستفرز هذه الحرب بغض النظر عن كيفية انتهائها ولصالح من؟ ألا يفترض أن تكون هناك استراتيجية واضحة ورؤية واضحة للغد؟
0: صحيح، وهذا يعني هذا ما تميز فيه سياسة دول الخليج الواقعية. يمكن تكلمنا كثيرا بأنه دول الخليج كانت تنظر إلى اليوم التالي في الحرب واليوم التالي بعد هذه الحرب. وعلى فكرة يعني تعرف أنت أستاذ حسن بأن دول الخليج كانت قد حذرت بشكل جماعي أو حتى فردي من هذه الحرب قبل حتى انطلاقها، لكانت تدرك أن هذه الحرب ستمس المنطقة وأن ستمس المصالح، وأن إيران لوحت بعرقلة الملاحة في هرمز وهي ليست المرة الأولى. ناهيك أنه كان هناك يعني احتياطات سابقة، لأنه تعرف هذه التوترات في المنطقة ليس جديدة في الخليج تحديدا والتأثير على هذا الشريان المهم، لذلك درست البدائل. هذه البدائل لا يمكن أن تنجز بيوم وليلة، وأيضا بحاجة إلى مزيد من الاستثمار لكي توجد بدائل لتصديرها، وإن كان سهل ربما إلى حد ما النفط، لكن الغاز والغاز المسال يحتاج إلى إمكانات واستثمارات مهولة حتى تتجنب هذه العقدة، عودة هرمز. الحاصل في الأمر كذلك بأنه هناك علاقات كانت مميزة جدا مع الجانب الإيراني، فلم يكن يتصور مثلا أن يصل هذا الأمر إلى الاعتداء المباشر أو العمل العدواني وطالما إيران كانت تلوح إلى الثنائية أو العلاقة الثنائية، حتى في هذه اللحظة هي تشير بين لحظة وأخرى إلى المشاركة أو إلى دور للدولة المشاطئة الأخرى في كسلطنة عمان. لكن هذه الآلية غير واضحة. ليش غير واضحة أستاذ حسن؟ لأن إيران مرة تقول بأنها ستصدر تشريعات لإدارة والاستفادة كتعويض من هرمز، مرة أخرى تقول لا، هناك إدارة وبروتوكولات جديدة حسب القانون الدولي. أنا الحاصل دول الخليج الآن بالفعل هي دفعت ثمنا باهظا لا شك، ليس فقط بشكل مباشر أو غير مباشر بخسائر اقتصادية لا، لكن الجانب المهم وهو الجانب النفسي والاستثماري. دول الخليج تعرف هذه كانت بيئة مستقرة نسبيا وكان جاذبة للاستثمارات، الآن تحتاج إلى سنوات لتغيير هذه الصورة من
1: طب أنت الخطر. أنت ركزت على مضيق هرمز. سيد عبد الله، مضيق هرمز واضح أنه دول الخليج من خلال مشروع القرار الذي كان في مجلس الأمن هي تسعى إلى أن تعاد حرية الملاحة في مضيق هرمز كما هو معروف يعني. لكن ماذا لو لم يتمكن مجلس الأمن من فرض قرار بهذا الأمر؟ وماذا أيضا لو أصرت إيران على الترتيبات وعلى ما يبدو حتى اللحظة هي تمسك بهذه الورقة وتصر عليها بقوة، ورقة الترتيبات الخاصة ودفع الرسوم والسيطرة عمليا على المضيق؟ هذا شريان حيوي لدول المنطقة، دول الخليج بشكل خاص.
2: طبعا، وحتى لو كان هناك بدائل، يعني البدائل للتخفيف الاستخدام لهرمز، لكن لا تغني عن هرمز بشكل كامل. هرمز أمر مهم جدا، هرمز هو شريان للحياة للعالم كله. يعني عندما عند الحديث عن 20% من الطاقة الدولية، لا يمكن للعالم أن يتطور واستمرار عملية التنمية الدولية بدون الطاقة التي تخرج من مضيق هرمز. هذا أمر مهم. أيضا إذا قبل بما تقوم به إيران من تعنت في مضيق هرمز، قد يؤدي أيضا إلى دول أخرى أن تقوم بنفس هذا السلوك في مضائق أخرى، وبالتالي الإضرار بالعالم بشكل كامل. أيضا لا ننسى بأن التحرك الآن من مجلس الأمن يؤكد بأن والأمم المتحدة يؤكد بأن هناك إجماع دولي بأن إيران بعد عزلتها لسنوات طويلة التي هي ارتأت أن تختار هذا السلوك، الآن تجد نفسها في عزلة أكثر بشكل كبير نظرا لهذا السلوك التأسفي. يعني دول المنطقة جمعاء ترفض هذا الشيء، دول العالم ترفض أيضا.
1: لكن هل لديها يعني كيف ستتصرف إذا ما يعني أصرت إيران وفشل العالم في دفعها نحو تغيير قرارها أو رأيها فيما يتعلق بترتيبات هرمز؟
2: يعني في البداية هرمز كان ممرا طبيعيا. طيب، هذا ما يحدث الآن هو نتيجة من نتائج الحرب، هذا أولا. فيجب العودة لأن يجب أن يكون هناك تفاهم من خلال إما من خلال ضغوط دولية على إيران أو حتى تفاهم إقليمي لدول المنطقة. يعني دول المنطقة جمعاء ترفض هذا الشيء. يعني معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية في مؤتمرها الصحفي مع رئيس وزير الخارجية التركي تحدث بأن لا يقبل بأمر أو فرض الأمر الواقع على هرمز من خلال دفع رسوم. هذا أمر منتهي منه جميع دول المنطقة. ما يجب أن يحدث الآن هو قبول إيران بأن مشاطرتها لمضيق هرمز مع سلطنة عمان هو أمر طبيعي لأنها هي مشاطرة له. بالتالي يجب أن تسمح بالمرور العابر كونه غير قانونيا، هذا رقم واحد. أيضا مستقبلا يجب، أعتقد هناك إجراءات يجب على دول المنطقة أن تتبعها مع إيران. أولا، إيران هي موقعة على قانون البحار لكنها غير مصدقة، يجب الضغط على إيران لتصدق عليها أولا. ثانيا، يجب التعامل على وصول آلية معينة لأن يكون هذا الممر ممرا يتم مشاركته من الجميع، وهذا أمر مهم جدا. لا ننسى أيضا أن هناك جزء أساسي من هذه المياه الإقليمية هي مياه إقليمية عمانية، وعمان هي جزء من مجلس التعاون الخليجي، بالتالي جزء مهم أيضا يكون هناك بلورة لوجهة نظر خليجية معينة تشتمل على جميع دول الأعضاء، كيف يمكن التعامل مع هذا المضيق.
1: هذا يدفع إلى السؤال دكتور صالح، مضيق هرمز هل يمكن أن يتحول إلى العمود الفقري لإعادة بناء العلاقات الإيرانية الخليجية على أسس جديدة؟
0: هو ما في شك طاولة المصالح هي أهم ما في، يعني بالنهاية الجغرافيا السياسية هي تتكلم عن نفسها، لا يمكن استبعاد هذا الجانب أو هذا التعاون. الآن النظام الإيراني يقوم بأعمال عدائية ضد دول الخليج، ربما تتغير هذه الأعمال وبالتالي ترجع مرة أخرى المصالح والاشتراك. أنت تستطيع أن تختار أصدقائك أعدائك في مرة، لكن جيرانك صعب، أنا أتكلم عن الدول. نعم. وبالتالي تبقى إيران جارة، وجارة مهمة وجارة كبيرة أيضا. لكن دعني أستاذ حسن إذا سمحت لي عن خيارات دول الخليج، دول الخليج طبعا تعرف تماما أن حرية الملاحة مكفولة، وتوجهت منذ بداية هذه الحرب في مارس إلى مجلس الأمن، استصدرت قرار 2817 الذي أكد حرية الملاحة وأدان التصرف الإيراني. ثم الآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت 112 دولة قرار، وإن لم يكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن أدبيا مهمة،
1: لكن ليس في مجلس الأمن.
0: لا، في مجلس الأمن هناك مشروع قرار جديد، ربما هناك صعوبة أن يكون تحت الفصل السابع، لكن قد يكون أيضا تحت أي فصل مهم جدا سيتحدث عنه رمز. 40 دولة اجتمعت في اجتماعا مهما في أوروبا وأقرت أيضا حرية الملاحة وسيكون له دور. إيران تدرك ذلك بأنها لا تستطيع أن تمسك بهرمز إلى فترة أطول من ذلك.
1: دكتور صالح المطيري، عبدالله العتيبة، شكرا جزيلا لكما. لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارق لعدة أيام متتالية. صور أقمار صناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 8 و12 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. التفاصيل في هذا التقرير.
3: جزيرة خارق نقطة تصدير نفط إيران للعالم، تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارق. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارق منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارق والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كيبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
4: مرحبا بكم مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني، وأضاف في تصريح لفوكس نيوز أن نظيره الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة NBC إن الرئيسين الأمريكي والصيني وجدا أرضية مشتركة بشأن إيران، وأضاف أن الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا فرض نظام للرسوم. وفي واشنطن قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه مع استمرار المفاوضات مع إيران فإن مهمة القيادة هي أن تكون مستعدة للتحرك، مؤكدا نشر أكثر من 50,000 جندي في منطقة عمليات القيادة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. من جهتها نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية من المضيق وفقا لترتيبات إيرانية. وقال مسؤول في بحرية الحرس الثوري إن موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير وأنه لا يمكنها العبور من مضيق هرمز. وفي تطورات الملف اللبناني، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر تأكيده بدء جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. في غضون ذلك تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية بلدات عدة في جنوب البلاد والبقاع الغربي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابات في صفوفه إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله عن استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة وقوتين إسرائيليتين في دير ياسين وارشاف بجنوب لبنان. نبدأ مع جولة مراسلين. أحمد رهيد في واشنطن، مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم، منصور إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أحمد، نبدأ معك. ما أبرز ما رشح قبيل انطلاق هذه الجولة من المفاوضات في مقر الخارجية الأمريكية؟
5: نعم جلال، الآن مضت نحو 3 ساعات أو أكثر في الحقيقة منذ بداية هذه الاجتماعات هنا في مقر الخارجية الأمريكية. تابعنا هذا الصباح وصول الوفود من خلال المدخل الرئيس للوزارة، وبعد ذلك ذهبوا إلى القاعات المغلقة. الكثير من السرية تحيط به الإدارة الأمريكية هذه الاجتماعات، والتصريحات في الحقيقة شحيحة للغاية. حتى الآن كما أشرت يمكن أن نبني على ما رشح قبل هذه الاجتماعات. المواقف هي ذاتها، لبنان يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، إعادة النازحين إلى الجنوب، الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. إسرائيل بالمقابل ما تزال تتمسك بمطلبها بالبدء في نزع سلاح حزب الله، وكذلك هناك الحديث الأمريكي المستمر بأن هذه المفاوضات يؤمل أن تصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان، يتضمن إلى جانب الملفات الأمنية ملفات سياسية ترتبط بترسيم الحدود، وكذلك ملف اقتصادية تقول الولايات المتحدة إنها من خلالها تأمل أن تدفع الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان. ولكن بكل الأحوال التحديات ما تزال كبيرة، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتباعد المواقف فيما يتعلق بآلية حصر السلاح بيد القوات اللبنانية. هناك يبدو حتى الآن توافق على الأقل فيما يتعلق بمسألة المضي قدما في هذه الاجتماعات. هذه هي الاجتماعات الثالثة، سبقتها طبعا سبق اجتماع اليوم اجتماعان في أحدهما هنا في وزارة الخارجية كان قد ترأسه وزير الخارجية ماركو روبيو، وآخر في البيت الأبيض حضره الرئيس ترامب ونائبه إلى جانب وزير الخارجية. الآن هذا الاجتماع الثالث يبدو أنه اجتماع أكثر تفصيلا، ستنخرط الأطراف في اجتماعات طويلة ستنتهي بحدود 5:30 بالتوقيت المحلي هنا للولايات المتحدة، وكانت قد بدأت في 9 صباحا بتوقيت واشنطن. إذن هذه الاجتماعات حتى الآن تصريحات محدودة للغاية، ولكن هناك توقعات بأن تصدر الخارجية الأمريكية أي تصريح أو بيان يلخص ما دار اليوم. هناك اجتماع آخر من المتوقع أن يعقد أيضا صباح الغد بتوقيت واشنطن ويستمر أيضا حتى 5:30 صباحا، ولا ندري في الحقيقة إن كان أي شكل من أشكال البيان المشترك قد يصدر بعد نهاية هذه الاجتماعات التي ستختتم يوم غد أم لا، أي جدول لأي اجتماعات قادمة. بكل الأحوال الرئيس ترامب كان قد قال إنه يأمل أن يعقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس اللبناني في البيت الأبيض، ولكن حتى الآن يبدو أن ذلك ليس بالأمر السهل، سيما مع تمسك لبنان بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. جلال،
4: شكرا أحمد من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. مازن، كيف ينظر في لبنان إلى أول مفاوضات على مستوى الوفود في واشنطن؟
6: في الواقع جلال، هي مرحلة تأسيسية بالنسبة للبنان تفتح مسارا تفاوضيا جديدا كليا، ولا يرتكز إلى كل المندرجات الأممية السابقة سواء من القرارات 425، 426، 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024. ينظر إلى ما يحصل اليوم في واشنطن بأنه مسار جديد، خطوة جديدة ومرحلة بالفعل تأسيسية، ولكنها مليئة بالعقبات، مليئة بالعثرات، قد تفتح المجال

0: اتجاه الوصول إلى ما يريده لبنان، وهو توقيع اتفاق بمثابة هدنة شبيهة بهدنة عام 49 مع إضافات أخرى تنهي حالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا تصل إلى مستوى اتفاقية سلام بين البلدين. ولكن هذا المسار الطويل، المفاوض اللبناني، الرئاسة اللبنانية تعتبر بأن شرطه الأساسي تثبيت وقف إطلاق النار. هذه هي الأرضية التي يتحرك من خلالها سيمون كرم اليوم في هذه الجلسة المطولة التي سيعقدها والتي يعقدها حاليا والتي ستستأنف يوم غد كذلك. ولكن الإشكالية تبقى هنا عند هذه النقطة تحديدا، لأنه جلال خلال الأيام الماضية الرئاسة اللبنانية كانت تسعى مع واشنطن لإعلان تثبيت لوقف إطلاق النار، وقف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل، وقف الاعتداءات في جنوب لبنان والاستهدافات المتكررة لرقعة واسعة من الجغرافيا اللبنانية. ولكن إسرائيل لم تلتزم بطبيعة الحال، لا بل صعدت من عدوانها. كذلك الأمر بالنسبة للإدارة الأمريكية التي كانت قد تواصلت مع دوائر القصر الجمهوري هنا في لبنان، تحدثت عن احتمال خفض التصعيد ولكن هذا الأمر لم يتم. ذهبت الوفود، بدأ سيمون كرم الآن هذه المفاوضات، ولكن بالنسبة للبنان هنالك واقع داخلي منقسم حول كيفية مقاربة المسار التفاوضي. وبالتالي إذا لم ينتزع لبنان اليوم من واشنطن أو من تل أبيب خفضا للتصعيد في أقل الاحتمالات وصولا إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، فإن هذا يعني بأننا سنكون إزاء مسار تفاوضي يقوم به لبنان الرسمي، ومسار آخر، مسار ميداني تقوم من خلال إسرائيل بالاستهدافات الميدانية للبنان. وبالتالي هنا النقطة الأساسية والخشية الأساسية على مستوى الداخل اللبناني، كيف يمكن رأب الصدع بين كل هذه المسارات والمضي قدما في الوصول إلى اتفاق يعتبر اتفاق بمثابة اتفاق أمني، ولكن دون أن يقود الداخل اللبناني ويؤدي إلى مزيد من الشرخ والانقسام.
1: شكرا لك مازن في بيروت. إلياس، قبل الانتقال إلى الشق الميداني، هل هناك أي مؤشرات على أن يستطيع لبنان كما قال مازن أن ينتزع من إسرائيل أو من واشنطن أي شيء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟
2: إطلاقا، لأنه مرتين أعلن وقف إطلاق النار ولم يتم ذلك على أرض الواقع، واستمر إطلاق النار عمليا في الميدان طيلة الفترة السابقة، وإسرائيل كانت أول من كسر هذا الاتفاق، اتفاق التهدئة، عندما بدأت بشن هجماتها على لبنان من جديد وعلى حزب الله. وحزب الله التزم على الأقل لمدة 24 ساعة قبل أن يرد على هذه الخروق الإسرائيلية. لكن الواضح بأن إسرائيل جلال تذهب إلى هذه المفاوضات وهي غير منقسمة على ذاتها كما يحدث في الدولة اللبنانية كما أشار مازن. هنالك إجماع صهيوني في داخل الكنيست الإسرائيلي، سواء من جانب الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف تحت سقف الحكومة الإسرائيلية أو تلك الموجودة في صفوف المعارضة الإسرائيلية. حتى أحزاب اليمين الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية لم نسمع أصواتا تخرج لتعارض هذا الاتفاق أو هذه المفاوضات مع الدولة اللبنانية، لأنه بالنسبة لإسرائيل مكسب، هذا مكسب سياسي ودبلوماسي كبير لنتنياهو، لا سيما في عام انتخابي، أن تتمكن إسرائيل من تحييد حزب الله إن نجحت بذلك، وأن تعقد اتفاق سلام مستدام كما يريده بنيامين نتنياهو مع الدولة اللبنانية. ولذلك نحن نرى اليوم بأن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر يتحدث في هذا السياق ويقول بأنه بإمكان المفاوضات هذه أن تنتهي خلال شهور قليلة باتفاق سلام يرسم الحدود البرية والمائية، رغم أن الحدود المائية مرسمة باتفاق، لكنه يثير ذلك مرة أخرى، وهنالك علامات سؤال كثيرة حول هذا التصريح. هل يريدون إعادة فتح الملف من جديد، ملف ترسيم الحدود البحرية؟ وأيضا يتحدث عن تأشيرات الدخول والعبور وعن السياحة وعن فتح السفارات وتبادل السفراء بين البلدين. إذن طموح كبير بالنسبة لإسرائيل، لكنه في نهاية المطاف ويقول بأن هذا الاتفاق إن تم التوصل إليه سوف يوضع في الدرج، ويوضع بالدرج إلى حين التوصل إلى توافق مع الدولة اللبنانية في كيفية نزع سلاح حزب الله. الآن ليتر في حديثه اليوم مع موقع والله الإسرائيلي جلال يقول بأن الوفد الإسرائيلي يأتي هذا اليوم إلى هذه المفاوضات محملا بعرض سوف يطرح على الجانب اللبناني، وهو يتمثل في عرض خطة لكيفية تفكيك حزب الله وفق مناطق بعينها، وهذا ينسجم ويتقاطع مع ما كان صرح به في السابق وزير الخارجية الإسرائيلي عن سعر الذي قال بأنه يريد من الدولة اللبنانية أن تتعاون مع إسرائيل على نزع سلاح حزب الله.
1: نعم. شكرا لك إلياس كرام. إيهاب، إذن الكلمة للميدان في هذا السياق، في سياق المفاوضات، كيف ترصدون

0: هنا تطورات الميدان.
1: هي مفاوضات على وقع إطلاق النار وعلى وقع أيضا تصاعد العمليات العسكرية من جانب إسرائيل خلال الأيام أو الأسبوعين الماضيين، إذ أنه عمليا فإن اتفاق وقف الأعمال أو اتفاق وقف النار الذي أعلنته الولايات المتحدة ينتهي يوم الأحد، لكنه عمليا انتهى قبل أكثر من أسبوعين. فالقوات الإسرائيلية هذا اليوم صعدت من عمليات القصف الجوي وإنذاراتها للبلدات والقرى لإخلائها من السكان، وهو الأمر الذي تقوم به منذ أيام كما قلنا. لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي بدأ يوسع تدريجيا من هذه الإنذارات وأعمال القصف باتجاه مناطق أخرى خارج نطاق منطقة جنوب الليطاني، وهذا اليوم أنذر 8 بلدات تقع في إقليم التفاح أي في قضائي صيدا والنبطية وصولا إلى قضاء البقاع الغربي خارج منطقة جنوب لبنان. وتبع ذلك موجة غارات عنيفة على هذه البلدات والقرى، بالإضافة إلى عدد آخر من البلدات في منطقة بنت جبيل وصور. وهذا هو السياق الذي اتبعته إسرائيل منذ أيام، إذ قامت بقصف جوي باتجاه الضاحية الجنوبية، وكذلك خلال الساعات 24 الماضية أمطرت بالمسيرات بصواريخ المسيرات السيارات التي كانت تمر على الطريق الساحلي في منطقة جبل لبنان، بالإضافة إلى غارات أخرى سبقت باتجاه منطقة البقاع في شرق لبنان. كل ذلك جاء في ظل ما كان أعلن عن اتفاق لوقف النار في 17 نيسان أبريل الماضي، لكن حتى منذ ذلك الحين وحتى الآن تتحدث وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 380 شخصا لبنانيا نتيجة للغارات والقصف الإسرائيلي. مجلس البحوث العلمية الذي يتبع لرئاسة الحكومة اللبنانية أشار إلى أن نحو 10,000 وحدة سكنية إما دمرت أو تضررت خلال فترة وقف إطلاق النار، وأيضا تحدثت عن أكثر من 300 عملية تفجير في جنوب لبنان نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية وتفجير المناطق السكنية التي احتلتها إسرائيل في عدد كبير من القرى والبلدات، بالإضافة إلى آلاف الخروقات الجوية والبرية والبحرية والتي كانت أيضا نبهت إليها قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.
0: شكرا لك إيهاب في صور. نبقى في الشأن اللبناني، انضم إلينا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما دكتور جو. ما الذي ينتظره لبنان من جلسة المفاوضات هذه؟
2: يعني هناك ترقب، الأمور ليست واضحة بعد، هناك يومين من التفاوض، هناك مشاكل تكوينية في هذا المسار. يعني أولا من يفاوض، يعني هناك مسارين متلازمين أو متوازيين، موضوع التفاوض وموضوع الميدان. الأمر الثاني هو لا نفاوض نحن، ليس هناك تفاوضات يعني للوصول إلى اتفاق سلام، هو لإعادة إنتاج قواعد اشتباك التي سقطت عام 2024 بعد الحرب اللبنانية الإسرائيلية في هذه المرحلة. والموضوع الثالث أن أي اتفاق إذا تم التوصل إليه لحد ما لا يمكن تنفيذه. الأمور مترابطة، هناك مسارات إيرانية أمريكية، مسارات سعودية إيرانية في لبنان، هناك عدم وضوح إسرائيلي في هذه النقطة، السقف العالي للقاء نتنياهو والرئيس جوزيف عون وصل الآن إلى حد أدنى مقارنة بأسابيع الماضية، حتى روبيو لم يحضر الاجتماع اليوم لأنه في الصين. فكلها الأمور أعتقد مترابطة، لكن الأفق التفاوض مسدود بسبب هذه العوامل، وبسبب أيضا التركيز الميداني الذي يفرض التفاوض إلى حد كبير.
0: الدكتور هلسة، لنفهم الموقف الإسرائيلي، بأي أجندة تفاوض إسرائيل في واشنطن لبنان؟
3: التحية لك أستاذ جلال ولضيف الكريم وللسادة المشاهدين. ربما يعني في أفضل حالات الإسرائيلية تفاؤلا، ما يتمنى أو ما يريد الإسرائيلي من هذا المسار وما سينتج عنه هو تمديد لوقف إطلاق النار على مضض. إسرائيل تريد استمرار حرية العمل العسكري، استمرار توسيع المنطقة العازلة، وربما تريد زيادتها لما تجاوز 10 كيلومتر حتى يعني وفق الذريعة الإسرائيلية تتجنب خطر مسيرات حزب الله وصواريخ حزب الله. ولكن هذا الخيار إسرائيليا ربما كان يمكن أن يكون مريحا وسهلا لو أن حزب الله قبل بمقاربة وقف إطلاق النار التي حدثت في الحرب السابقة، أن تنتهك إسرائيل وأن تعتدي إسرائيل وأن تحافظ على احتلالها العسكري دون أن يأتي طرف لبناني برد. المعضلة التي يعيشها نتنياهو هي هذا الاستنزاف اليومي الحاصل في جنوده والذي يخلق أزمة استراتيجية له في سياق محاولة فرض هذه المقاربة على لبنان. ولا ننسى بأن هذا الذي يجري تحت سقف وقف إطلاق النار. لو أنه حدث وفي ظل المواجهة ربما لذهبت إسرائيل إلى محاولة يعني تدمير وسحق في لبنان ككل في محاولة للتعويض عن هذه الأضرار التي تلحق بجيشها، لكن إسرائيل في سياق الاستنزاف الذي تجري تدفع الثمن الأكبر. صحيح أن لبنان، أقصد في الجانب العسكري، لبنان يجري تدمير بعض القرى فيه، يجري اعتداءات يومية عليه، يدفع ثمن بارتقاء كثير من الشهداء، لكن في مستوى الجانب العسكري في مقابل حزب الله الجيش الإسرائيلي يطاله خسائر يومية من القتلى والمصابين وفي العتاد وحتى في مستوطنات الشمال. اليوم الأصوات تتعالى حتى داخل الجيش الإسرائيلي، نقلها الإعلام الإسرائيلي، يتحدث عن ضجر الجيش الإسرائيلي والجنود الذين يبدو بأنه حزب الله يتصيدهم كالبط، هذا ورد على لسان الإعلام الإسرائيلي. ثم أيضا مستوطني الشمال الذين يضيقون ذرعا بهذا الحال ويقولون بأن هذا جحيم، الحرب لم تتوقف وهي يعني مستمرة وتتصاعد. ولذلك هذه معضلة نتنياهو، كيف يوائم بين رغبات إسرائيل في فرض المقاربة الإسرائيلية وتجنب الإضرار في صورة نتنياهو في الساحة العسكرية وفي الساحة السياسية؟ هذه المعضلة التي يحاول نتنياهو أن يجد صورة يتفلت فيها. ولذلك ربما العين الإسرائيلية اليوم على عودة رئيس الولايات المتحدة من الزيارة إلى الصين، والإعلام الإسرائيلي يتحدث بشهية مفتوحة عن عودة القتال في ساحة إيران، وربما هذا يدفع إلى فكفكة الاستعصاء الإسرائيلي والأزمات الإسرائيلية المركبة في ساحة لبنان وفي ساحة الداخل الإسرائيلي بسبب الضيق الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي في مشهد الحرب اللبنانية.
0: دكتور جو، إذن بحسب دكتور هلسة، إسرائيل تسعى لتمديد ما يسمى بوقف إطلاق النار وهو لا يشبه أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار. ماذا سيفعل الوفد اللبناني المفاوض في هذه الحالة إذا ما تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار وفقا للظروف الحاصلة الآن في جنوب لبنان؟
2: يعني المشكلة أن التفاوض للوصول إلى نقطة الاتفاق على حصر السلاح لابد من اتفاق على التفاوض لتأمين الحد الأدنى من الإجماع اللبناني، هذا ما طلبه الرئيس المجلس النيابي نبيه بيري لحد ما. فبالتالي إذا لم يتوصل الوفد اللبناني إلى هذه النقطة سيكون من الصعب الانتقال إلى المرحلة الثانية لبنانيا، لأن هناك تعقيدات، هناك محاولة لجمع الرؤساء في اجتماع قريب، هناك وفد سعودي الآن في باريس سيصل بعدها إلى بيروت لمحاولة تأمين خطة، حد أدنى من الخطة لوقف إطلاق النار لأخذها إلى واشنطن كتكون جزء من التفاوض الآن. هذا لم يحصل. كما ذكرت يعني الوقف إطلاق النار هو صوري، هناك تقييد أمريكي بمعنى عدم توسيع الضربات للجنوب، التركيز على مناطق حزب الله، يحاولون الآن الوصول إلى صيغة بمعنى عدم تدمير القرى، عدم التوسع، عدم تغيير بعض المعالم. هذا الأمر صعب. إسرائيل تريد رفع تكلفة بالنسبة للدولة اللبنانية بعدم التحرك، وحزب الله يريد رفع تكلفة الاستمرار في هذه السياسة عبر العمليات. فبالتالي هناك العمل الميداني، إسرائيل تحاول في الأسابيع المقبلة إيجاد حل للمسيرات الانقضاضية، محاولة تغيير المعادلة. فنحن في حالة انتظار إلى حد ما. المحاولة اللبنانية هي لإيجاد حد أدنى، يعني تراجع المطلب اللبناني من الانسحاب الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار الآن، والآن يتراجع إلى تحديد يعني سقف أكبر لهذه الضربات الإسرائيلية، لأن ليس هناك يعني اختلال توازن إقليمي كبير بين الطرفين، وهناك حالة جمود انتظار ماذا يجري بين إيران وأمريكا، وعدم وجود إجماع لبناني، وعدم ثقة كبيرة بالخارج في الداخل اللبناني من ناحية الحكومة وغيرها. فنحن بمشهد بالغ التعقيد، يحاولون الوصول إلى اتفاق سلام وهناك حد أدنى غير موجود من تفكيك الاشتباك الموجود في خط أصفر جديد في لبنان. فالأمر يعني لابد من خفض التوقعات لما يحصل في واشنطن اليوم.
0: دكتور هلسة، هل هناك أي مؤشرات في الداخل الإسرائيلي سياسية أو ميدانية عسكرية إلى أن إسرائيل مستعدة لأي تنازلات في سبيل استمرار هذا المسار التفاوضي والانتقال إلى مراحل متقدمة؟
3: في الظروف العادية حتى بعيدا عن الحرب، حينما يأتي موسم الانتخابات، يعني فكرة أن طرف سياسي ما قادر على أن يقدم تسويات، أن يذهب إلى تسويات، هذه فكرة معدومة. السياسة تكون في قبضة الأمن، المزاج العام الإسرائيلي لا يقبل فكرة التسويات مع التهديدات، فما بالك حينما تكون الحرب دائرة. أعتقد بأن المزاج العام الإسرائيلي يدفع باتجاه توسيع الحرب، واستطلاعات الرأي تقول بأن نسبة عالية جدا وصلت إلى 80% من المجتمع الإسرائيلي تود لهذه الحرب أن تستمر لاستكمال تحقيق أهدافها بنزع سلاح الحزب وتفكيك قدراته. لذلك أنا قلت أن هذا يعني مأزق استراتيجي بالنسبة لنتنياهو، هو عالق في منطقة لا يستطيع فيها أن يفي بالتزاماته تجاه المجتمع الإسرائيلي بالقضاء على الحزب وسلاحه، لا عبر مقاربة سلاح إسرائيل وجيشها، ولا عبر مقاربة الدولة اللبنانية التي أصلا يتهمها الجيش الإسرائيلي بأنها عاجزة، لكنه كما تفضل الضيف يريد أن يرفع عليها الكلفة لينقلها من مربع الشعارات إلى مربع الفعل، ويدخل الدولة اللبنانية كلها في أتون مواجهة وفتنة واقتتال داخلي، ربما هذا يعوض عن مأزق الذي يجري. ولذلك وإن كانت عين نتنياهو في جزء منها على الاستنزاف الذي يجري في الجبهة، لكن العين الأخرى على الاستنزاف الأعمق بالنسبة له وهو السياسي في الداخل الإسرائيلي، ودفع المجتمع الإسرائيلي لنتنياهو للوصول إلى التسويات. وربما ما يضغط نتنياهو أكثر، وهذا مهم، أن المؤسسة العسكرية لا تجد حلا لتهديد المسيرات، وهذا يعني بسبب أنها ليس لديها رفاهية الوقت، والصناعات العسكرية الإسرائيلية تعجز عن إيجاد حلول تمنع هذا الاستنزاف، مع كل الحلول الميدانية التي حاول الجيش أن يصل إليها، لكن الاستنزاف ما زال قائما.
0: شكرا لكما دكتور محمد هلسة في القدس والدكتور جو معكرون في بيروت. الآن نتحول إلى المسار الأمريكي الإيراني وما صدر من طهران وواشنطن، والعين على ما يحدث في بيجين بطبيعة الحال. نتابع مع شبكة مراسلنا، أبدأ أولا مع عمر هواش في طهران. عمر، كيف ينظر في إيران إلى ما يرشح الآن عن لقاءات بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بيجين؟
4: نعم جلال، ما يهم طهران من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ألا يكون الرئيس الأمريكي يحمل صورة انتصار في الصين ضد إيران، وهذا ربما ما تبغاه طهران من هذه الزيارة. وكنا قد شاهدنا خلال الساعات الماضية كيف أن عددا من السفن الصينية قد عبرت مضيق هرمز. هنا تريد طهران أن تقول إن مفتاح مضيق هرمز لا يزال بيدها، ولا يمكن لترامب أن يحصل على هذا المفتاح من الصين، وبالتالي الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على لسان مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه لا تغيير على قوانين العبور من مضيق هرمز، وأن على أي سفينة أن تعبر أن تتلقى الأوامر من القوات المسلحة الإيرانية. وكان قد خشف هذا المسؤول عن أنه خلال الساعات الماضية منذ ليلة الأمس حتى ظهر هذا اليوم تم عبور نحو 30 سفينة، وأشارت وكالة أنباء فارس نقلا عن مصدر مطلع أن عدد من السفن 30 تلك كانت سفنا صينية، وأن عبورها تم بترتيبات من قبل وزير الخارجية الصيني مع وزير الخارجية الإيراني، فضلا عن متابعات للسفير الصيني هنا في العاصمة الإيرانية طهران. إذن طهران تريد أن تقول إن مفتاح المضيق بيدها، وإن هذه السماح لعدد من السفن الصينية للعبور خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن قراءتها على أنها رسالة تأتي في هذا الإطار. تزامنا مع كل ذلك هناك في طهران تأكيد أيضا على مسألة الحل لهذه الحرب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال إنه لا حلول عسكرية لأي أزمة في إيران، وإن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبحث عن الحلول خارج الساحة العسكرية، في إشارة واضحة إلى أن إيران لا تزال تؤكد على أن الحل الدبلوماسي هو الحل الأول والوحيد، مع تأكيدها بأنها جاهزة للحلول الأخرى. هذا أيضا ما عبر عنه وزير الخارجية خلال كلمة له أي اليوم أمام مجموعة البريكس في الهند، حيث قال إن إيران مستعدة لاستئناف القتال وفي المقابل أيضا مستعدة للخوض مجددا في المسار الدبلوماسي.
0: شكرا لك عمر. في طهران ينضم إلينا أيضا فادي منصور من البيت الأبيض. انطلاقا من التصريحات فادي، ما الانطباع حتى الآن من البيت الأبيض لنتائج الزيارة؟
5: نعم جلال، هذه الزيارة وخصوصا التي توجت باللقاء المغلق لنحو ساعتين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشي جين بينغ، خرج منها البيت الأبيض في محاولة لإظهار توافق على الأقل فيما يتعلق بملف إيران ومضيق هرمز. كان لافتا جلال أن البيان الذي صدر وباسم متحدث أو باسم مسؤول رفيع في البيت الأبيض، نصف هذا البيان الصادر عن البيت الأبيض كان يتعلق بقضية مضيق هرمز وإيران. النقطة الثانية اللافتة أنه بدل أن يظهر الموقف الأمريكي في هذا الإطار، ركز على موقف الصين والرئيس شي جين بينغ، حيث قال مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس الصيني أعرب

0: وأنه أعرب عن اهتمامه بإمكانية عمليا استيراد مزيد من النفط من الولايات المتحدة لتنويع مصادر الطاقة للصين. فضلا عن ذلك، أشار البيان إلى أن الرئيسين ترامب وشي جين بينغ أكدا على مسألة أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. هذه التفاصيل بالمناسبة لم تبرزها وكالة شينخوا الصينية في هذا الإطار، وركزت على ملفات أخرى. نقطة ثانية أيضا كانت بارزة، رغم قول وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة الصين فيما يتعلق بملف إيران ومضيق هرمز، لكن حقيقة أن المباحثات تناولت هذا الملف بإسهاب، فضلا عن حديث روبيو بأن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز، مشيرا تحديدا إلى هاتين المسألتين، مسألة عسكرة المضيق وأيضا مسألة الرسوم. وبالتالي من الواضح أن الولايات المتحدة تسعى بطريقة أو بأخرى لدفع الصين إلى لعب دور أكبر فيما يتعلق بمضيق هرمز، خصوصا بحكم العلاقات الاستراتيجية التي تتمتع بها مع إيران، في محاولة أيضا لرفض هذا الدور الصيني من أجل فك عقدة مضيق هرمز وهذه الأزمة المستمرة، على قاعدة أن الصين هي متضرر أساسي بحكم أنها تستورد جزء أساسي من إمداداتها النفطية من مضيق هرمز، من أصل نحو 11 مليون برميل تستوردها الصين بشكل يومي. وبالتالي نعم، كان لافتا هذا التركيز، لكن يبقى الموقف موقف الصين. ما الذي قالته فعلا الصين خلال هذا الاجتماع، وكيف سيظهر في حال حصل تصويت على مشروع القرار الأمريكي وبرعاية أيضا بحرينية ممثلة عن دول الخليج في مجلس الأمن، متى طرح على التصويت بصيغته الحالية؟
1: شكرا لك فادي في البيت الأبيض. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير مركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكما دكتور صدقيان. كيف يمكن أن تصل الرسائل التي نقلها بالمناسبة البيت الأبيض عن الرئيس الصيني بأنه لا يرغب برؤية عسكرة لمضيق هرمز، ولا يريد أيضا أو لا يحبذ وجود نظام رسومات في مضيق هرمز، كيف يمكن أن تصل إلى
2: جلال منذ البداية، يعني منذ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الصين كان لديها موقف، وهو موقف ضد هذا العدوان، ضد الحرب. عسكرت المضيق الهندي، شمال المضيق الهندي بهذا الشكل منذ البداية، قالت الصين بأن هذه العسكرة لا تخدم المنطقة، وكانت تعارض هذه العسكرة. وبالتالي الصين أيضا بغض النظر عن العلاقة هذه العسكرة مع الوضع في إيران،
1: وعن عسكرة إيران لمضيق هرمز حتى قبل الحصار الأمريكي،
2: لا، هذا الحشود العسكرية كانت موجودة من عندما، والحشود العسكرية هي التي سببت هذه المشكلة الآن في مضيق هرمز. الجانب الصيني منذ بداية، لأن هذه العسكرة في هذه المنطقة، هذا هو المجال الحيوي الصيني، وأن تأتي قوات أمريكية بهذا العدد وبهذه الضخامة، 3 ناقلات حاملات طائرات، مدمرات، غواصات بهذا الحجم، يعني حجم كبير جدا. الصين بالتأكيد يعني هي لا تريد مثل هذه العسكرة في مجالها الحيوي، وبالتالي كانت هي تنتقد الجانب الأمريكي وهذه الحشود العسكرية. لكن الآن تطورت الأمور أكثر، الآن الإيرانيون يعتقدون بأن هذه مياه إقليمية ويجب أن تكون هناك سيادة. الآن في داخل إيران يعتقدون بأن مياه هذا المضيق من الجانب الإيراني هذه مياه إقليمية وهذه سيادة، يتحدثون عن سيادة ولا يريدون أن يفرطوا بهذه السيادة على المضيق. الآن هناك الكثير من الاحتمالات. أولا،
1: ولكن نقل أيضا عن الرئيس الصيني بأنه لا يرغب أن يرى نظام رسومات، وهو ما تريده طهران، كيف تصل هذه الرسالة؟
2: هذه صحيح، يعني الصين صديقة إلى إيران، لكن اليوم عبرت السفن الصينية عبرت بالتنسيق مع إيران، عبرت المضيق، هذه دلالة مهمة جدا، أن وبالتالي اضطرت الصين أيضا أن تنسق وتتعامل مع السلطات.
1: طيب اسمح لي أنقل هذه النقطة للسيد سيرجيو،
2: التي تسيطر على المضيق.
1: سيد سيرجيو، بالتزامن مع المحادثات، والرئيس دونالد ترامب طرح طبعا ملف مضيق هرمز، إيران تسمح بمرور سفن، منها سفن صينية وناقلات نفط أيضا للصين، هل هذا يعني بأن الصين

0: هي تمسك بورقة مضيق هرمز؟
1: كلا، أنا لا أعتقد أن الصين هي التي تمسك بهذه الورقة أو تسيطر على المضيق. إيران التي تسيطر عليه. تتحدث عن المرور الآمن وقدرة مرور أي سفينة بالتنسيق مع إيران، ولكن هذا لا ينكر وجود الممر الآخر الأقرب إلى سلطنة عمان، حرية الملاحة، القوانين الدولية.
0: هو المرور حدث بحسب الخارجية الصينية بالتنسيق بين الصين وبين إيران، أي يعني بأن المرور حصل بالتنسيق بين الطرفين. هنا النقطة الأساسية.
1: ولكن في هذه الأثناء لدينا مئات من السفن الأخرى التي تريد المغادرة، والجميع يجب أن يمر عبر إيران أو يأخذ موافقتها. هذا غير مقبول. لا يجب أن يكون هناك أصلا رسوم مفروضة للمرور بممر مائي دولي. هذا شيء ساد لفترة طويلة، والآن تأتي إيران وتدعي أنها تريد فرض الرسوم. ربما لا تفرض رسوما على الصين، ولكنني أشكك بذلك. أعتقد أن الرسوم مفروضة على الجميع. هي لا تتيح لباقي العالم أن يمر بطريقة حرة عبر المضيق، وبالتالي هو معرقل، هو مقفل، وهذا انتهاك للقانون الدولي. حرية الملاحة هي حق لكل دولة في العالم. إذا بدأنا بالتحكم بهذه القناة، بهذا الممر المائي بما يعرقل خروج السفن، ماذا عن باب المندب؟ ماذا عن مالاغا؟ مضائق أخرى، قناة سويس، لا يمكن أن تأتي دولة لتقرر بطريقة عشوائية السيطرة على هذا الممر وهو حر.
0: وضحت هذه الفكرة. دكتور صدقيان، أيضا البيت الأبيض ينقل بأن هناك توافق كبير بين الصين والولايات المتحدة حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. أيضا هذا هل يقلق طهران الآن؟ هذا التوافق هل يقلق طهران في هذه المرحلة؟
2: إيران تعلم والصين تعلم أيضا بأن الرئيس ترامب عندما ذهب إلى بكين ذهب بيد ضعيفة وليست قوية. هو يعني متورط ومنخرط في حرب الشرق الأوسط، هو أيضا متورط في عدم الخروج أو عدم نجاح فتح مضيق هرمز قبل أن يذهب إلى بكين، وبالتالي موقف الرئيس الأمريكي عندما ذهب إلى بكين، هذه القوة الاقتصادية العليا وهذه القوة الاقتصادية الكبرى في العالم، هو ذهب ضعيفا، لم يذهب كما ذهب في زيارته الأخيرة في العام أصور 2017، ذهب إلى بكين. الآن هو أضعف كثير وهو متورط بالكثير من الأمور، إضافة إلى وضعه الداخل الأمريكي والانتخابات النصفية وما إلى ذلك. وبالتالي الصينيون عندما يقولون شيء وتعبر سفنهم بتنسيق مع الجانب الإيراني، أعتقد بأن هذه، وفي اليوم الذي يجتمع فيه الرئيس ترامب مع نظيره الصيني، يكون هناك عبور للسفن الصينية بالتنسيق مع الجانب الإيراني. طيب. الآن في داخل المياه الخليجية هناك يعني موقفين، موقف لسفن تنسق مع الجانب الإيراني وتعبر المضيق، وموقف آخر تنتظر أن تكون هناك انفراجة. الإيرانيون يقولون بأنه لا توجد هناك انفراجة، يجب التنسيق. طيب. الآن عندما تأتي دولة كبرى مثل الصين وتنسق مع الجانب الإيراني وتعبر سفنها، هذا نقطة في غاية الأهمية، وأعتقد بأنها رسالة موجهة إلى ترامب وهو موجود في بكين حاليا.
0: سيد سيرجيو، الدكتور يقول بأن ترامب يذهب ضعيفا إلى الصين، تعليق منك على هذه النقطة. وأيضا السؤال، هل نحن أمام ترتيبات مرحلية؟ الصين ترتب مع الولايات المتحدة الأمريكية مرور سفنها وأيضا ناقلة النفط، كون الصين الأكثر تضررا من أقفال مضيق هرمز من الطرفين.
1: بادئ بالنظر إلى الولايات المتحدة واعتبارها ضعيفة، هذا غير صحيح. نحن لسنا ضعفاء ولسنا في موقف ضعيف. ما فعلنا هو أننا أوقفنا استمرارية هذا النزاع. هناك استراحة، هناك وقف إطلاق النار، هناك عمل على المفاوضات، وهذا مفضل بالنسبة للطرفين. ولكن رئيس ترامب يرى أمامه كافة الخيارات مطروحة. حين نكون قد تخلصنا من القوات الجوية والبحرية الإيرانية وكذلك البرية، لا أفهم كيف يمكن أن يفهم ذلك على أنه موقف ضعيف. ما على إيران أن تقوم به هو أن تتوقف عن طلب الرشوة، أن يرشوها كما تسميها بالإسبانية، من أجل المرور في المضيق. هذا انتهاك لحرية الملاحة، وهذا ليس شيئا سيقبله العالم.
0: شكرا لكما السيد سيرجيو ديلا بينيا والدكتور محمد صالح صدقيا. لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صور أقمار صناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 8 و12 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم، تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كيبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
0: استطلاع رؤية الخليجية لما يحدث في بيجين. انضم إلينا في الاستوديو دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والسيد عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مرحبا بكما. دكتور عبد الله، كيف تنظر دول المنطقة إلى دور صيني محتمل في حرية الملاحة بمضيق هرمز؟
4: أعتقد جلال لا يتم التعويل بشكل كبير على دور صيني في هذا في منطقتنا بشكل كبير.
0: لماذا؟
4: نظرا لعدة أسباب. الصين دائما يعني أقصى دخولها في أي عالم خارج في العالم الخارجي يكون مبني على الأمور الاقتصادية أولا، والمبعوث الرسمي الصيني الذي يذهب لعدة ملف في عدة مناطق من أجل عدة ملفات لإدارتها. الصين لا تريد التدخل بشكل عميق في العديد من الملفات، يعني كان لها دور وساطة في ملف السعودية وإيران على سبيل المثال، لكن لم تصل إلى وساطة إنهاء حروب أو دخول في ملف مثل الملف الإيراني الآن وهو معقد. نحن نتحدث عن ملف في فجوة كبيرة كيف يمكن انطلاقه بين الطرفين. يعني هناك من يتحدث عن سلاح نووي أو مفاعل نووي بالنسبة لأمريكا، وهناك من يتحدث عن إنهاء الحرب ورفع الحصار بالنسبة لإيران. فنقطة الانطلاق غير موجودة أولا. بالتالي لا أعتقد هناك تعويل كبير على الصين في هذا الموضوع وانعكاسه على هذه القمة، خصوصا بأن الجانب الأمريكي ذهب بتطلعات اقتصادية كبيرة، يعني 30 شركة والعديد من رجال الأعمال هناك. لكن ما استوقفني هو حديث الرئيس الصيني عن موضوع تايوان، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن لا يتنافسون، ولا يجب عليهم التعاون، ثم يذكر بعد ذلك تايوان. ونعلم أهمية تايوان، أشبه الموصلات، الرقائق، الشرائح، قيمتها الكبيرة بالنسبة لأمريكا، وهي هناك لاحتواء الخطر الصيني. لكن في نفس الوقت الممر المائي اللي بين الصين وتايوان يمر عبره أكثر من ثلثين التجارة الصينية، وهذا أمر مهم جدا. إن استطاعت الولايات المتحدة أن تضغط بشكل أو بآخر على الجانب الصيني بأنه يجب أن يمارس بعض الضغوط على إيران في مضيق هرمز مقابل تايوان، قد يكون هذا موجودا. لكن لا أستبعد ذلك الشيء، لأنه تايوان تحتاج الولايات المتحدة، لكن لا أعتقد بأن إيران بنفس الحاجة الماسة التي نجدها بين تايوان وأمريكا نجدها بين الصين وإيران.
0: طيب دكتور صالح، أقله بموضوع حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهناك مواقف صينية بحسب البيت الأبيض بهذا الموضوع. لافت كان اليوم مرور عدد من السفن، بينها ناقلات سفن صينية. هل تعتقد دول المنطقة بأن الصين قادرة على لعب هذا الدور؟
5: ممكن، يعني كما تفضل دكتور عبد الله، يعني تاريخيا الصين من السبعينات وهي تمارس العزلة أو النأي بنفسها عن التدخل. مؤخرا في العشر سنوات الأخيرة يمكن وبعد وصول الرئيس شي جين للصين تغيرت هذه إلى الحياد الفاعل، لها بعض المشاركات الخجولة في الوساطات كما تفضل الدكتور، يعني ربما في 2023 في الوساطة بين
0: إيران والسعودية
5: وإيران، أيضا بدور عراقي آنذاك، ثم في الخلاف الفلسطيني وبشكل خجول في السودان. على العموم ما في شك أن للصين يعني كقوة اقتصادية، وهي من مؤسسين البريكس، وهي هذه مجموعة اقتصادية ناشئة وتضم دول ناشئة ودول كبيرة مؤثرة في الاقتصاد، مع البرازيل، معها روسيا، وأيضا انضم لاحقا تعرف المملكة العربية السعودية وإيران وأثيوبيا ودول أخرى. فعلى فكرة هناك يعني نشاط هذه الأيام لمجموعة البريكس، وهناك اجتماعات. لكن ما يهمنا هنا في المنطقة أنه جميع هذه الدول بلا استثناء كلها تقول بضرورة عودة حرية الملاحة إلى المنطقة. حتى الصين التي كانت يعني بعيدة نوعا ما من التدخل، حثت باكستان للدفع قدما في الوساطة والمفاوضات، وأكدت أيضا لا رسوم على المضيق وإن رفضت العسكرة. طبعا كثير من الدول يعني ربما ترفض التدويل أو عسكرة المضيق، لكن أنا بظني أن المضيق بحاجة إلى تواجد أمني، لأنه يعني تعرف هشاشة المضائق أستاذ جلال، باب المندب أغلق لفترات طويلة من قبل قراصنة. يعني سهل جدا أن تستهدف ناقلة قيمتها بما تحمل مئات الملايين، وبالتالي عبور المضيق الذي يعني هناك خطورة عسكرية أو أمنية، ليس فقط قوة الدولة المشاطئة أو المسيطرة، لا، هشاشة الموقف، وأنه بسهولة تدمير هذه الناقلات باهظة الثمن. هناك أيضا جانب نفسي، هناك جانب تأميني، وهناك العديد من الجوانب. فإذا كانت إيران بالفعل تستطيع أن تمرر، إذا لماذا هناك كما قيل في التقديرات الأخيرة من 1000 إلى 1500 ناقلة بضائع ونفط وغاز ما زالت عالقة، وهناك أكثر من 22 ألف بحار كما تقول منظمة الملاحة الدولية عالقين منذ 28 فبراير، وهذه السفن تتبع 80 دولة أو أكثر من 80 دولة. إذا كان الأمر بهذه البساطة وهذه السهولة، ما المانع من أن ينسق؟ وأنا لا أعتقد بأن القضية قضية تنسيق، ودائما في شواهد كثيرة
0: هكذا قالت الخارجية الصينية على الأقل.
5: عموما أنا أعتقد بأن دور الصين هذه المرة بهذه الزيارة أعتقد بأنه حصلت مقايضة، والمقايضة ليست بالضرورة دولة مكان دولة، لا، موقفا مقابل موقف. تعرف بأنه ربما الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو المليارات والتريليونات الدولارات التي ترغب الولايات المتحدة بدخول السوق الصيني، خصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. لكن أيضا موضوع إيران وهرمز والملاحة جاء بالتأكيد بهامش مهم في هذه الزيارة.
0: دكتور عبد الله، أمام عدم الرغبة الصينية كما تفضلت إلى الانخراط في السياسة في المنطقة، مع مرور سفن صينية اليوم وناقلات نفط بالتنسيق بين الطرفين الصيني والإيراني، كيف يمكن أن ينظر من دول الخليج إلى أن تجري الترتيبات على هذا المستوى فقط؟ يعني مصالح الصين دون مصالح المنطقة.
4: هنا نأتي إلى عامل مهم جدا جلال، عامل الحصار الأمريكي. يعني إذا هذه القمة لم تأتي ثمارها بالنسبة للرئيس الأمريكي فيما يخص الذكاء الاصطناعي، فيما يخص الشركات التجارية، فيما يخص التعرفة على البضائع، وهذا أمر مهم جدا خصوصا في موضوع اللحوم للمسالخ الأمريكية الذي تم الحديث عنه بشكل كبير خلال هذه الزيارة، إذا لم يستطع الرئيس الأمريكي الحصول على شيء من الصين والقمة الصينية لتسويقه داخليا للجمهور الأمريكي، فلا أعتقد بأنه سيسمح بمرور الناقلات عبر المضيق، سيحاول إغلاقه بشكل أو بآخر. أعتقد أن هناك تفاهمات غير معلنة بين الأطراف، واضح أن هناك مرور للعديد من السفن، وجميع دول العالم تحاول قدر المستطاع أن تمر عبر المضيق، خصوصا بأنه شريان حياة مهم على مستوى الطاقة، على مستوى التجارة في العالم، فهذا أمر مهم جدا. فنجد الدول ما زالت تقوم بهذا الشيء. هناك محاولة تمرير بعض السفن للصين، بعض السفن، وجدنا الحديث عن سفن باكستانية وغيرها، هذا أمر مهم جدا. لكن ما زال الهاجس الأكبر في مضيق هرمز هو أخبار وجود ألغام، أخبار عن إغلاقه وحصار أو حصار مضاعف بين الطرفين. كل هالأمور تجعل تثير المخاوف عند شركات التأمين وعند العديد من دول العالم، وهو أعتقد هذا هو الهاجس الأكبر، هو ليس إغلاق المضيق فعليا بقدر ما هو وجود عوائق.
0: طيب دكتور بدقيقة لو سمحت، ماركو روبيو يقول لا نحتاج إلى مساعدة أحد ولا مساعدة الصين، هل ترى دول المنطقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إدارة هذه المرحلة منفردة؟
5: هو يعني ليس جديد أستاذ جلال، وأنت تعرف يعني تتابع منذ بداية الحرب، ما هو الرئيس ترامب أيضا عندما قدمت بريطانيا تسهيلات القواعد بعد اليوم الثاني أو الثالث لهذه الحرب، قال لا نحتاجكم، نحن منتصرون ولا نريد أحد أن ينضم إلينا بعد هذا الانتصار. أنا أعتقد هذا من باب التعبئة أو خطابات ذات التأثير الداخل الأمريكي. هم أيضا بهذا الجانب صرح بأنه الرئيس الصيني وعدهم بالتدخل بهذا الجانب وعدم قبوله بفرض رسوم. هذا يتوافق مع القانون الدولي أستاذ جلال، يتوافق مع أكثر من 112 دولة قدمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا في قضية احترام القانون الدولي وقانون أعالي البحار في حرية الملاحة. لا أحد يقول بما ذهبت إلى إيران، ولذلك تجد إيران يوما تقول بأن هناك فرض رسوم، ويوم آخر تقول هذه الرسوم بيئية.
0: شكرا لكم دكتور صالح المطيري والدكتور عبد الله بندر العتيبي. بالحديث طبعا عن الطاقة وحرب الطاقة نتحول إلى هذه الفقرة التي يقدمها حسن جمول. إليك حسن.
6: شكرا جلال، أهلا بكم مشاهدينا. هذه النافذة الخاصة نركز فيها الآن على حرب الطاقة في المنطقة، وذلك مع استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. وكذلك سنسلط الضوء على اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في الهند، والذي يبحث تداعيات إغلاق مضيق هرمز على اقتصاديات التكتل. ينضم إلينا هنا في الاستوديو حاتم غدير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من نيودلهي براشانت فاشيشت الخبير في شؤون الطاقة. ولكن قبل النقاش مشاهدينا نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة. وكالة بلومبرغ نقلت بأن الهند طلبت من الولايات المتحدة تمديد إعفائها من العقوبات المفروضة على مشترياتها من النفط الروسي. وتظهر بيانات كبار والبيانات كيبلر لتتبع الشحنات أن الهند استوردت منذ بداية هذا الشهر 2,300,000 برميل يوميا من النفط الروسي. أمريكيا نقلت رويترز عن مصادر في البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية تبحث تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين مع استمرار الحرب وتضاؤل الآمال بحل سريع. حول هذه الأخبار وأيضا حول اجتماع البريكس نرحب بحاتم غندير. حاتم، تكتل البريكس، اجتماع لوزراء خارجية هذا التكتل اليوم في نيودلهي في الهند، لكن ما أهمية هذا التكتل؟ كيف يمكن أن يكون له تأثير ودور في هذه الحرب التي تؤثر بشكل مباشر على الطاقة، علما أنه يضم دول متناقضة في مواقفها؟
7: نعم، دعنا نقول حسن بداية أنه هذا التكتل هو واحد من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية خارج الأطر التقليدية، ولكنه في هذه المرة يجتمع في ضوء أزمة، ربما سيكون هذا أكبر اختبار وأول اختبار أيضا لهذا التكتل في مواجهة مسألة الإمدادات ومسألة الطاقة وأمن الطاقة في العالم، خاصة أن كما ذكرت حسن هنالك دول منتجة كبار موجودة في هذا التكتل، وهنالك أيضا كبار المستهلكين موجودين كذلك في هذا التكتل. الهند بدأت تشعر، وهي ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، بدأت تشعر بالخطر الاقتصادي والضغوط الاقتصادية على الناس وأيضا على كل القطاعات في الهند، وبالتالي بدأ دق جرس الإنذار بالنسبة للهند كيف الوصول والسبيل للخلاص ووصول الإمدادات إلى الهند. مجموعة البريكس حسن كما نلاحظ تضم يعني مجموعة من الدول الأساسية تستفيد من مضيق هرمز بشكل

0: أساسي، خاصة يعني دول آسيا حوالي 25% من النفط المنقول بحرا يمر عبر مضيق هرمز، والغاز المسال 20% يمر عبر مضيق هرمز. الصين على سبيل المثال أكثر من نصف واردات الصين من الطاقة تأتي عبر مضيق هرمز، وأكثر من 60% من واردات الهند من الطاقة تأتي عبر مضيق هرمز. هذا التكتل حسن يضم حوالي نصف سكان العالم، ويشكل حوالي 36% من الاقتصاد العالمي، هو يبين ضخامة وحجم وقوة هذا التكتل الاقتصادي. دول البريكس تنتج حوالي 40 إلى 45% من الطاقة ينتجها هذا التكتل، وأيضا يعني الاستهلاك يستهلك حوالي 40% من الإنتاج العالمي من الطاقة. لو نستعرض سريعا حسن هنا الدول التي أسست البريكس بدءا من البرازيل، روسيا، الهند والصين، وكان في البداية بال2006 كان يطلق عليه بالبريك، ثم جاءت جنوب أفريقيا انضمت في 2011.
1: نعم.
0: بعد ذلك ب2024 انضمت دول أخرى بينها مصر، أثيوبيا، إندونيسيا، إيران والإمارات، وأيضا تمت دعوة السعودية للانضمام إلى البريكس، لكنها لم تكمل إلى حد هذه الساعة يعني متطلبات هذا الانضمام. السعودية تراجع بهذا الأمر.
1: بهذه النقطة حاتم، بعرف أنه هناك مزيد من التفاصيل، لكن الهدف الذي أنشئت من أجله أو أنشئ هذا التكتل من أجله، مع وجود هذه الدول التي ربما تختلف فيما بينها سياسيا وتتنافس أيضا اقتصاديا، هل حقق المرتجى من إنشائه؟
0: الهدف الأساسي عندما جاءت فكرة البريكس على أساس أنه الاقتصادات الناشئة، ونتكلم هنا عن الهند، الصين، البرازيل، روسيا وجنوب أفريقيا، اقتصادات صاعدة وفيها نمو اقتصادي كبير وتشكل كتلة كبيرة من الاقتصاد ومن سكان العالم، لكن حصتها في المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ما تزال محدودة. لذلك جاءت هذه الفكرة وهي كسر الهيمنة الغربية إن صح التعبير عن المؤسسات المالية الكبرى. لكن مع انضمام دول أخرى يعني بدأ هذا هو التباين حسن، يعني عندما انضمت يعني مثلا إيران والإمارات، اليوم طرح هذا الإشكال، عندما طرح مضيق هرمز وضح أن هنالك تباين بين رأي الإمارات ورأي إيران في هذا المسألة، ولذلك هنالك تعثر إن صح التعبير إلى حد الساعة في إصدار بيان ختامي. غدا ستنتهي هذه الاجتماعات، وأيضا اجتماعات أخرى موجودة في موسكو لوزراء المالية. هذا يجعل هذا التكتل أمام اختبار مضيق هرمز إذا صح التعبير.
1: طيب، مضيق هرمز هذا ما سنركز عليه مع ضيفنا. شكرا لك حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة من نيودلهي. ينضم إلينا براشانت فاشيشت، خبير في شؤون الطاقة. مرحبا بك ضيفنا. ونسأل عن الهند، كيف تأثرت بإغلاق مضيق هرمز وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم؟
2: نعم، بالنسبة للاستهلاك المحلي، الهند تستورد 91% من استهلاك المحلي، وأكثر من 50% يمر عبر مضيق هرمز. بالنسبة لإمدادات الطاقة، أكثر من 50% من الغاز الطبيعي المصال يأتي من منطقة مضيق هرمز، واستهلاك الهند من الغاز الطبيعي المسال 50% منه مستورد. إذن في ظل هذه المعطيات وهذا الاعتماد الكبير على الشرق الأوسط وشرق آسيا، فإن إغلاق مضيق هرمز قد أثر على الهند تأثيرا كبيرا. حتى اللحظة الهند استطاعت من خلال استخدام خزينها أن تتعامل مع المشكلة، لكن بمرور الزمن وبسبب بإعاقة المرور عبر مضيق هرمز، فإن امداداتها من النفط والغاز يجعل عليها من المفترض أن تعود إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت، وإلا ستعاني أكثر.
1: يعني لا تستطيع الهند أن تعوض هذا النقص من دول أخرى باختصار؟
2: الهند كان استطاعت أن تؤدي أداء رائعا حتى الآن، من خلال الاستفادة من خزينها الداخلي بنسبة 100%. حتى الآن استطاعت أيضا تنويع مصادر استيرادها، وأيضا بالنسبة للنفط الخام. ولكن بشكل عام وواضح أن هذه الفجوة الكبيرة التي بات يعاني منها العالم بسبب إغلاق المضيق أثر في الهند. وطبعا أجور وتكلفة التدفئة ارتفعت كثيرا، وطبعا الوضع للشعب الهندي أصبح وضعا للغاية سيء.
1: هل تتوقع لاجتماع بريكس أن يسهم في حل أزمة مضيق هرمز بشكل أو بآخر، بالضغط على إيران أو بالقبول بالترتيبات التي تطرحها إيران؟
2: الهند وبعض بلدان البريكس على سبيل المثال، الهند واحدة منها، لديها علاقات جيدة مع معظم بلدان الشرق الأوسط إضافة إلى إيران. والهند ومثل بلدان أخرى مثل الصين وكبريات البلدان التي تستورد النفط الخام، في مائدة التفاوض هذه الأمور تؤخذ على محمل الجد، وخاصة عند التعامل مع البلدان المنتجة للطاقة. وحتى بسبب كبر حجم الناتج المحلي الإجمالي لبلدان البريكس، لا أتوقع أن يكون هناك أي انفراجة بسبب المواقف القوية لأكبر قوى العالم.
1: طيب، وهل هذا سيؤثر على هيكلية بريكس ووجود البريكس؟
2: من الصعب أن نقول في هذه اللحظة، فواضح أن هناك وضع جيوسياسي خطير وكبير. نعم. والبلدان بسبب شكراً. هذا الوضع لن يضطروا لن يحاولوا إعادة هيكلة.
1: من نيودلهي شكرا جزيلا لك. انتهت فقرتنا، عودة إلى جلال في غرفة الأخبار.
3: حسن، مستمرون في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذ من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، من واشنطن وطهران، للإطلاع على المستجدات. ونبدأ من لبنان، وهذه الإطلالة مع عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عبد السلام،
4: شكرا لك جلال، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نقف فيها على التطورات المتعلقة بالمفاوضات المباشرة اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، في ظل الجدل الدائر وتباين المواقف داخل بيروت من هذه الخطوة، بين مواقف داعمة ومواقف معارضة. نذهب أولا لمراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ينضم إلينا من واشنطن، ومعنا أيضا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الذي نبدأ معه. وفي الدقائق الأخيرة مازن، رشحت أيضا بعض المواقف والمعلومات عن الكتلة النيابية لحزب الله، بالإضافة إلى ما دار بين رئاسة الوزراء والرئاسة.
5: نعم عبد السلام، المواقف على حالها بالنسبة للبنان، وإن كان كل طرف يشدد على ثوابته، وما صدر قبل قليل عن كتلة حزب الله إنما يندرج في هذا الإطار من رفضها وتأكيد رفضها للمفاوضات المباشرة. ولكن هذه المفاوضات باتت أمرا واقعا اليوم، نحن دخلنا مرحلة ثانية، مرحلة تأسيسية إذا ما جاز القول، لأن لبنان الرسمي انطلق بمسار المفاوضات. ومن الواضح الآن بأننا أصبحنا في مربع مختلف كليا عن ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية عندما كانت اللقاءات تمهيدية. اليوم يدخل سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني المفاوض كي يضع على الطاولة مجموعة من الملفات التي جرى تزويده بها من قبل الرئاسة اللبنانية، ولكن التحديات كبيرة، العقبات والعثرات كبيرة أيضا، لأن حالة الترقب الآن في لبنان هي سيدة الموقف، لا سيما في أروقة القصر الرئاسي، لما سيحمله الوفد الإسرائيلي معه عندما يطالب سيمو كرم وعندما يطالب الوفد اللبناني بتثبيت وقف إطلاق النار. لأن الإشكالية الكبرى المطروحة حاليا أن

0: الوفد اللبناني كلف رسميا بأن يطرح موضوع تثبيت وقف إطلاق النار كنقطة أولى تطرح في صدارة أي من الملفات على قاعدة الوصول إليها، سيفتح المسار أمام مداولات ترتبط بكل النقاط العالقة، ولكن تحديدا عند هذه النقطة تكمن الخشية في لبنان. لماذا؟ لمستويين. المستوى الأول يتعلق بحجم الانقسام الداخلي حول كيفية مقاربة ملف المفاوضات، ومن هنا تسعى الحكومة والرئاسة اللبنانية لانتزاع وقف لإطلاق النار. ولكن المستوى الثاني يرتبط بالرؤية الأمريكية الإسرائيلية لهذه المفاوضات وما يراد لها وما يراد لمخرجاتها أن تكون، لأن الرؤية الإسرائيلية تختلف كليا. هي تسعى وفق ما قال السفير الإسرائيلي للوصول إلى لحظة لتفكيك حزب الله ضمن مسار أمني عسكري، بالإضافة إلى مسار آخر، مسار سياسي يفضي إلى اتفاقية سلام، وهو ما كان قد تحدث عنه الرئيس الأمريكي. ولكن الرؤية اللبنانية هي مختلفة كليا، هي تنطلق من تثبيت لوقف إطلاق النار، من بعد ذلك تطرح كامل الملفات الخلافية وما يتعلق بجدول الانسحاب، إطلاق سراح الأسرى، عودة النازحين، إعادة الإعمار للمنطقة المهدمة والمحتلة من قبل إسرائيل، وصولا إلى توقيع اتفاقية وقف للأعمال العدائية، وهو ما يقدمه رئيس الجمهورية بوصفها اتفاقية تشبه اتفاقية الهدنة لعام 49، مع إضافات أخرى ترتبط بمسار وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. ولكن إذا ما كانت هي المقاربة اللبنانية تقوم على هذه الثوابت، ولكن المقاربة الإسرائيلية مختلفة كلياً، هي على طرفي نقيض يمكن القول والتعويل الآن على دور أمريكي. من الواضح بأن المسار الأمريكي أو الرؤية الأمريكية لهذه المفاوضات قد لا تكون تتقاطع بشكل تام مع ما يريده لبنان. من هنا تبرز الخشية على المستوى اللبناني، لا سيما بأن المسارات، وإن كان لبنان يشدد على فصل المسار اللبناني الإسرائيلي في واشنطن عن المسار الإيراني الأمريكي في إسلام أباد، ولكن ثمة من يقرأ بأن كل العرقلة ضمن المسار الأمريكي الإيراني ستنعكس حكما على ما يحصل هنا من مفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي حجم التعقيدات في هذا المسار، حجم التقاطعات كبير جدا، والآن الرؤى مختلفة ليس فقط على مستوى الداخل اللبناني فيما يتعلق بمقاربة حزب الله من جهة ومقاربة الرئاسة اللبنانية، ولكن كذلك الأمر يتعلق برؤية إسرائيل لما تريده من هذه المفاوضات. من هنا يمكن أن نقول بأن هذا المسار محفوف بالمخاطر نتيجة اعتبارات عديدة، تبدأ بالاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد والرؤية الإسرائيلية، وصولا إلى حجم الانقسام الداخلي حول مآلات الأمور وكيفية مقاربة كل هذه الملفات في مقبل الأيام.
1: مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت، شكرا جزيلا لك. نذهب لأحمد الرهيد من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ما الذي نعرفه حتى الآن بالإضافة إلى ما المقاربة الأمريكية خلال هذا التفاوض؟
2: نعم عبد السلام، يبدو أن الوفود قد أخذت استراحة غداء الآن، هي في القاعات المغلقة هنا في وزارة الخارجية الأمريكية. تحيط الخارجية هذه الجولة من الاجتماعات بالكثير من السرية والتصريحات بشأنها شحيحة للغاية. أما المقاربة الأمريكية فهي بحسب تصريحات مسؤول في الخارجية الأمريكية تحدث لنا قبل قليل بأن الولايات المتحدة تعمل على تهيئة الأجواء بالنسبة لهذه المفاوضات وأن تيسر هذه المفاوضات، لا سيما وأن ترامب كان قد تحدث سابقا بأن الأمل من هذه الاجتماعات هو أن تتوصل كل من لبنان وإسرائيل إلى اتفاق ترامب يأمل أن يكون تاريخيا، يحقق سلاما شاملا وربما تطبيعا. ولكن كما أشار مازن قبل قليل فإن الرؤى يبدو أنها مختلفة. لدينا رؤية أمريكية لديها هدف نهائي هو اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، ولدينا الموقف اللبناني الذي يسعى لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إعادة الإعمار، إعادة النازحين إلى بلدات الجنوب، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. الرؤية الإسرائيلية بالمقابل تشدد على البدء العملي في مسألة نزع السلاح من يد حزب الله، وتحدث السفير الإسرائيلي قبيل هذه الاجتماعات يتحدث عن خطة جديدة يطرحونها على الطاولة تركز بشكل أساسي على هذه المسألة، وحديث عن تقسيم هذه القضية أو مسألة كيفية نزع سلاح حزب الله إلى مناطق يشارك فيها الجانب اللبناني إلى جانب الجانب الإسرائيلي. هذه هي الرؤية الإسرائيلية، وبطبيعة الحال فالمواقف حتى الآن ما تزال متباعدة، والولايات المتحدة يبدو أنها ستستمر في تيسير هذه اللقاءات وهذه المفاوضات. جلسة اليوم استبقتها جلسات تمهيدية، الأولى عقدت هنا منتصف الشهر الماضي بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وجولة ثانية عقدت أيضا في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب ونائبه إلى جانب وزير الخارجية ومسؤولين أمريكيين آخرين. وبالتالي فالولايات المتحدة تدفع الإدارة الحالية بشكل كبير في اتجاه تقريب وجهات النظر، على أمل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق شامل، مع وعود طبعا عبد السلام بدعم عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان في حال تم التوصل وصل إلى ذلك.
1: وهذا هو اليوم الأول للتفاوض، غدا أيضا سيكون هناك جلسات أخرى. شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور حسام مطر الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور علي مراد. ومع كثرة الانتقادات الداخلية ربما من طرف لهذا التفاوض المباشر، إلا أنه انعقد الآن، ما المؤمل منه؟
3: يعني كما تحدث مازن إبراهيم قبل قليل، هنالك فارق واضح بين ما تقدمه الدولة اللبنانية وما يطرحه إسرائيل، وكذلك الموقف الأمريكي. ولكن هذا يؤكد أيضا على أن الدولة اللبنانية لا تذهب إلى التفاوض وهي تتنازل عن الثوابت الوطنية، حتى أن وقف إطلاق النار هو أحد الشروط التي كان الرئيس نبيه بري قال اذهبوا وآتونا بوقف لإطلاق النار. إذن اليوم بالنظر إلى موازين القوى التي أفرزتها الحرب ولنتائج الثلاث سنوات الأخيرة، خيار التفاوض كان الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان، وهو خيار بمعنى من المعاني. حتى حماس وحزب الله عندما تفاوضا أو حتى في العام 2006 جرى التفاوض تحت النار. بهذا المعنى الدولة اللبنانية اليوم تدرك تماما أنه لا يمكن الفصل بالمعنى السياسي بين المسارات كلها، وهذا الأمر واضح. رئيس الوزراء التقى تواصل بأكثر مرة مع رئيس وزراء باكستان، وهو ما يؤكد أن لبنان يعرف أننا أمام حرب إقليمية، ولكن هناك فصل للمسارات السياسية والمسارات التفاوضية، والدول التي تتحرك بين إسلام أباد وفي إسلام أباد وفي المنطقة، أعني بها الدول العربية وحتى فرنسا والاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة، هي موجودة في المسارين. مصلحة لبنان اليوم أن يثبت هذا التفاوض أملا بتثبيت وقف إطلاق النار وكل ما جاء به، بدءا من الانسحاب انتهاءا بكذا. هذا لا يعني أننا نعيش حالة من الاستعصاء الداخلي. من يفاوض لا يملك سلطة على الميدان، ومن يملك سلطة على الميدان لا يستطيع أن يفاوض.
1: هو مشهد معقد هنا دكتور حسام مطر. طالما أن هذه الجلسات بدأت، وكما ذكر الدكتور علي، لبنان ليس في وارد تقديم تنازلات، وهو ما يوجه من انتقادات لهذه الخطوة. ما الضير في التفاوض والبحث عن وقف الإطلاق النار ضمن هذا التفاوض المباشر؟
4: أولا، لبنان منذ العام 2024 وهو يواصل تقديم التنازلات. في العام 2024 كان هناك اتفاق بين الحكومة اللبنانية برعاية أمريكية 15 شهرا، قتلتنا إسرائيل أكثر من 500 شهيد، دمرت بيوتنا، أرسلت لنا إنذارات، إخلاء الضاحية، إخلاءات في الجنوب. الدولة اللبنانية لم تقم بأي شيء، بل قالت حزب الله التزم تماما، سلمني جنوب الليطاني، أنا أبسط السيادة. واستمر الموقف اللبناني تحت عنوان موازين القوى ونزع الذرائع بالتنازل خطوة وراء خطوة. بدأنا من الميكانيزم، الآن النقاش إن كنا سنقابل نتنياهو بداية أو لا. إذن التنازلات هي قائمة. الإشكال حزب الله لا يفوت التفاوض، بل هو يقول اذهبوا إلى تفاوض سيادي حتى لا تستمروا في تقديم التنازلات، اجمعوا عناصر القوة. الحكومة اللبنانية ما الذي فعلته؟ هي فعلت شيء لم يفعله أحد سابقا في العالم. عند بداية الغزو الإسرائيلي في 2 أذار، الحكومة اللبنانية عملت شغلتين. سحبت الجيش اللبناني من الحدود وقالت له لا تقاتل، أنت لا تستطيع أن تقاتل، بعدما ادعت ل 15 شهرا أنها تسيطر على الحدود، وجرمت أفعال حزب الله في المقاومة، وهو شيء لم يسبق أن جرى في العالم. وهي تبنت عن عمد مع رئيس الجمهورية الذي درس في الكليات الأمريكية، مفهوم مكافحة التمرد، أن هذه خطوة إسرائيلية ضد حركة متمردة في لبنان اسمها حزب الله وليس حركة مقاومة، هي حرب بين إسرائيل وحركة التمرد على الأرض اللبنانية. نحن كدولة لبنانية لا علاقة لنا، وبالتالي أنت ذاهب إلى المفاوضات سلفا وأنت تقول لهم أنا موافق على تعريفكم لهذه الحرب أنها ضد حركة متمردة، أنت أتحت لإسرائيلي هامش كبير في التفاوض، وضعت نفسك في الزاوية، والآن تقول لا أستطيع أن أقوم بشيء. دليل الأخير، الحكومة اللبنانية عندنا خلال ما يسمى الهدنة هلا 3 أسابيع 500 مدني لبناني، عشرات الأطفال قتلوا. الدولة اللبنانية لم تصدر إدانة واحدة، بل هي تدين فقط إن قتل أحد من موظفي الدولة، والمواطنين لا تدينهم. لماذا لا تدين قتلهم؟ لأنهم هؤلاء يحتضنون حركة تمرد، فلتقتلهم إسرائيل. إن كانت إسرائيل تجد أن هذا موقف الدولة، لماذا ستتراخى؟ بالعكس ستتشدد أكثر وأكثر وتستمر في قتلهم.
1: دكتور علي مراد، سأتيح لك المجال للرد على هذه النقاط، لكن ما الضامن بأن لا تقدم تنازلات في هذه الجلسات المغلقة؟
3: سيدي الكريم، نحن في ميزان قوى مختل بشكل كبير، وهذا الأمر مرتبط ب لم يحدث تسونامي أو زلزال في لبنان، بمعزل عن منطق النوايا، بمنطق النتائج. ما جرى من خيارات اتخذها حزب الله وحيدا بمعزل عن النوايا منذ الإسناد في 2023 وصولا إلى إسناد 26، كان هنالك نتائج فرضت على الأرض. وصحيح كان إسرائيل لم تلتزم، ولا أحد يتوقع من هذا العدو المجرم أن يلتزم، ولكن فلنتحدث بشكل أوضح. اتفاق 24 نوفمبر 24 لم تفاوض عليه الدولة اللبنانية، فاوض عليه الرئيس بري ومن خلف حزب الله، والحكومة اللبنانية أبلغت فيه، ولم تفاوض الحكومة اللبنانية، وكان التفاوض مع الرئيس بري، فلنكن ومن خلفهم كانت إيران. لم أقاطعك أستاذ حسام، تستطيع أن تعود وترى الحكومة اللبنانية أبلغت بالتفاوض ولم تكن مشاركة في مجال التفاوض. ثم الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية أتوا اليوم لتنفيذ هذا الاتفاق. في نقطة ثانية، يعني حزب الله منذ العام 2006 يتخذ وحيدا القرارات، يعني أنا كنت أتمنى أن لا ندخل في هذا السجال ونتحدث بمنطق النتائج. هذا يعني يتخذ القرارات وحيدا ويضع المجتمع اللبناني كله أمام هذا الواقع من 2006 حتى 2026، وفي المحصلة نحن أمام حرب قيل أننا ذهبنا إليها للأجل لبنان لتحسين الوضع الذي كان سيئا في 24. بمنطق النتائج اليوم خسرنا الجنوب ودمر الجنوب. إذن اليوم الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية هي صعبة، ولكن
1: حالة هذه المخاوف بعدم تقديم تنازلات، هل ممكن يعني تجنب التنازلات؟
3: لماذا نتحدث بمنطق النوايا؟ اليوم رئيس الوزراء نواف إسلام تحدث إلى الواشنطن بوست بعد 24 ساعة من عودته لزيارة أوروبا، وقال لن نفاوض إسرائيل على موضوع السلاح. اتهم سيمون كرم بكل النعوت، وعطل الميكانيزم لأنه ثبت بشكل واضح. لكن أين نقطة ضعف الدولة اللبنانية؟ نقطة ضعف الدولة اللبنانية أنها حزب الله لغير مستعد أن يضع ورقة السلاح بيد المفاوض اللبناني. لا أقول يسلم السلاح، لا أحد دكتور حسام يريد أن يسلم السلاح مجانا، لكن هل حزب الله يستعد أن يقول للمفاوض اللبناني هذا السلاح اذهب وقم بأحسن الشروط؟ إلا إذا اعتبرنا أن منطق الخسارة والربح هو مرتبط باحتفاظ حزب الله بسلاحه وليس خسارة الأرض والديمقراطية والجغرافيا.
1: التاريخ نوعا ما، لأن نريد أن نركز على الخطوات المقبلة دكتور حسام مطر، باعتبار أن المسار الآخر ما زال معطلا، المسار الذي قال السيد نعيم قاسم بأنهم يفترض أن يكون له نتائج إيجابية على لبنان، لكن أليست هذه خطوات إيجابية من قبل الرئاسة في هذا التفاوض المباشر بحثا عن وقف وتثبيت للهدنة ووقف إطلاق النار؟
4: نحن نقول أن بمعزل عن النوايا، طريقة هذا المسار لن توصل إلى ما أنتم تصبون إليه. الدولة اللبنانية عام 2020 لم يكن هناك رئيس جمهورية، فاوض نجيب ميقاتي والرئيس بري، وهذه هي الدولة التي اتخذت قراراً، التزم حزب الله تماماً بهذا القرار. الآن الهدنة أعلنت بمذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية بنيسان، وقيل في المذكرة وافقت الحكومة اللبنانية، فسئلت الحكومة اللبنانية هل اجتمعت ووافقت؟ قالوا لا، بلغونا في واشنطن أننا وافقنا. المشكلة اليوم هي ليس مع الدولة، هناك سلطة في لبنان هي قررت سلفا، وهي هذا مشروع مستمر في لبنان منذ سنوات طويلة، لكن تتغير الوجوه. هم يعتقدون اليوم أننا في موقف ضعف، وأن هذا هو موقف الضعف، علينا أن نسلم كل أوراق القوة لأسباب مختلفة. لكن هل قام حزب الله بمنح الدولة؟ حزب الله من العام 2024 يقول هذا جنوب الليطاني لكم، تعالوا هذا السلاح ضعوه في استراتيجية دفاعية ليخدم لبنان. قيل له الأمريكيون لا يقبلون أن يكون سلاحك جزء من استراتيجية دفاعية.
1: هذا قراءة في النوايا كما يقول الدكتور علي، هو يقول هذا، ونحن أمام خطوة جديدة لا تنازلات حتى الآن يعلن عنها.
4: لحظة مش أي نوايا. مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية تقول لإسرائيل وحدها حق الدفاع المشروع عن النفس، بينما اتفاق 24 هذا ليس نوايا، هذه وقائع. أنتم تفاوضون بطريقة تراجعية تنازلية غير سيادية لا تشبه أي دولة في العالم، بل كسلطة سلمت أوراقها بالكامل للأمريكيين على قاعدة أمريكا هي التي تمتلك كل أوراق القوة ولا يمكننا
1: أن استباق الحدث في الموضوع. أنه مخاوف حزب الله الأساسية هو أن يكون هناك طلب بسحب السلاح، رغم أنه الجانب في السلطة يقولون أن هذا قرار سيادي وحصر السلاح هذا أمر مطلوب. حزب الله أيضا في كثير من التصريحات كان يقول أن هذا يتم في أجواء مختلفة عن الأجواء.

0: الحالية. سؤالي لك أن مسار إسلام أباد قد لا يحقق نتائج، فما البديل بالنسبة لحزب الله إن لم يتحقق أي شيء من مسار إسلام أباد؟
1: البديل هو كما فعلنا دوما في لبنان منذ 93 وصعودا، أن يكون هناك انسجام في الموقف الوطني، أن نسعى إلى حد أدنى من التوافقات الوطنية، أن ندير ما تيسر من خلافاتنا، ونقول للدولة تعالوا لنتفق جميعا على مقاربة الحد الأدنى وفاوضوا على هذا الأساس. لذلك المقاومة لم تكن وحزب الله لا تذهب إلى التفاوض، بل كانت تناقش في شكل واستراتيجية التفاوض ووضعت النوايا جانبا. تم اليوم المشكلة أننا نقول هذا الشكل من التفاوض، هذه الطريقة من الفوض، هذه الافتراضات لو كانت نواياكم ملائكية لن توصلكم إلى مكان. وإبراهيم قال، مازن قال، الأمريكيون والإسرائيليين يريدون 1-2-3، والموقف اللبناني في موقف آخر من دون أي أوراق قوة، وهو يذهب بانقسام وطني تاريخي غير مسبوق في لبنان.
0: نعم، لدي دقيقة ونصف لك دكتور للتعليق.
2: لا يوجد انقسام في لبنان حول ملف المفاوضات. الانقسام في لبنان اليوم حزب الله معزول داخليا. دكتور ما أقطعتك إذا سمحت. طيب خلص أنا خلدي خلص.
0: اسمح لي أكمل الفكرة دقيقة ونصف. تفضل.
2: يعني فينا نعتمد منطق طوطي. اليوم المفاوضات في لبنان لو كان حزب الله وحركة أمل يدركان أنهم لا يدركونها لقاموا كما فعلوا عندما عطلت المحكمة الدولية واستقالوا. حزب الله يعرف تماما وحركة أمل تعرف تماما أنه بفعل الخيارات الخاطئة بمنطق النتائج وصلنا إلى ما نحن عليه، وبالتالي الدولة اللبنانية تحاول أن تقلل من الخسائر. موضوع الذهاب إلى السلام، نعم لا يمكن الذهاب ولا أحد يريد الذهاب إلى السلام، وعبر عنه إذا كان هناك قلة تريد أن تذهب تحلم باتفاقات أبراهيمية فهي أقلية معزولة، فلا يتم تعميم الوضع. المفاوضات هي الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان بفعل الخيارات المنفردة التي قام بها حزب الله. واليوم المنطق الوطني والدستوري والمسؤولية الوطنية على رئيس الجمهورية وعلى الدولة تؤكد هذا الأمر. حزب الله اليوم في رفضه للتفاوض حتى أنه لا يحزر بهذا المحل،
1: يرفض
2: التفاوض، لكنه يرفض يذهب إلى التفاوض ويقول اذهبوا وآتوني بما لا أستطيع أن آتي به. هل حزب الله يستطيع عسكريا أن يقلب المعادلة في ظل الموازين الحالية؟ الجواب هو كلا.
1: مقاربة حزب الله هي جمع بين وسائل الدبلوماسية والعسكرية والاستراتيجية معا حتى نستطيع أن نوازن قليلا.
0: هذا الجدل سيستمر ولن ينتهي وسنبقى في متابعة
1: له. طلب توضيح للرأي لا نعارض المفاوضات، بل جمع كل أدوات القوة الوطنية ونذهب
0: وخيار التفاوض غير مباشر. واضح. شكرا جزيلا لكم. شكرا. الدكتور علي مراد والدكتور حسام مطر الأكاديميان والباحثان السياسيان، أشكركم جزيل الشكر. هذه أيضا الساعة مستمرة ونوافذ أخرى من واشنطن الآن مع ناصر الحسين.
3: شكرا عبد السلام في بيروت، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا تنتهي اليوم هذه القمة الصينية الأمريكية وسط اهتمام أيضا غير مسبوق حتى داخل أمريكا. اليوم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل في أولى تصريحاته وتعليقاته لفوكس نيوز هذه المرة، كشف أن نظيره الصيني الرئيس الصيني عرض المساعدة على ترامب بالفعل في ضمان عودة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز. كثيرون لا يصدقون هذا هنا في أمريكا، لكن يقول البيت الأبيض إنه أوضح لاحقا أن الرئيس الصيني يعارض ما وصفها البيت الأبيض بعسكرة مضيق هرمز ومحاولة فرض رسوم للمرور في المضيق. ومن جهته اليوم أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أوضح أن الرئيس ترامب وجد حسب قوله أرضية مشتركة مع الصينيين بخصوص إيران هذه المرة، وهذه عناصر جديدة. معنا اليوم الضيفان الكريمان العقيد هاينو كلينك لنظرة عسكرية للمشهد في مضيق هرمز، وأنت اليوم خبير استراتيجي هنا في واشنطن تقدم أيضا مشورات للحكومات وللدول. ومعنا أيضا هنا في الاستوديوهات في واشنطن بالعاصمة الأمريكية مارك فايفل الذي عمل أيضا مستشارا لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض سابقا مع الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش. نعود إلى ضيوفنا الكرام بعد دقائق، ونتوجه أولا نتوقف في البيت الأبيض ومراسلنا هناك فادي منصور. فادي، إذا طرح ملف إيران في بيجين، ما المزيد من التفاصيل لديك؟
4: تصريحات لفوكس نيوز كما أشرت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال هذا اللقاء المغلق الذي استمر زهاء ساعتين عرض المساعدة فيما يتعلق بإيران ومضيق هرمز. اللافت ناصر أن البيان الذي صدر عن البيت الأبيض وعلى لسان مسؤول رفيع في البيت الأبيض بعد هذا اللقاء، جزء أساسي من البيان تحدث عن ملف إيران رغم قول الولايات المتحدة سابقا سواء الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية أن الولايات المتحدة لا تطلب مساعدة الصين في هذا الأمر، قبل أن يصرح روبيو لفوكس فوكس نيوز وزير الخارجية الأمريكي بأنه سوف الرئيس الأمريكي سوف يطلب من الصين الضغط على إيران للقيام بدور أكثر فعالية من أجل التوقف عما تقوم به إيران.

0: في مضيق هرمز ومياه الخليج. العودة إلى هذا البيان الصادر عن البيت الأبيض، نصف البيان تقريبا حول اللقاء ما بين الزعيمين تحدث عن إيران وعن مضيق هرمز. اللافت أيضا في هذا البيان، بدل أن يتحدث عن وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما طرحته الإدارة الأمريكية خلال هذا اللقاء، تحدث عن وجهة نظر الجانب الصيني وتحديدا ما صرح به الرئيس شي جين بينغ عندما قال إن الرئيس الصيني أعرب عن معارضته لفكرة عسكرة مضيق هرمز من ناحية، وأيضا معارضته للفكرة القائلة بإمكانية جني رسوم عن عبور السفن في المضيق، في إشارة إلى ما تطرحه إيران. فضلا عن ذلك قال البيان أن الرئيس شي جين بينغ أعرب عن الاهتمام باستيراد مزيد من النفط من الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على النفط القادم من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، وأن الرئيس دونالد ترامب ورئيس شي جين بينغ اتفقا على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. إضافة إلى ذلك أيضا في تصريحات متلفزة، وزير الخارجية روبيو قال أن هناك أرضية مشتركة ما بين الرئيسين دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ تتعلق بمسألة معارضة عسكرة مضيق هرمز وأيضا جني الرسوم في ذلك المضيق، في إشارة إلى توافق على الأقل هذا ما تحاول أن تبرزه الإدارة الأمريكية، علما أن ما صدر من الجانب الصيني عن هذا اللقاء وما نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا لم يشر على الإطلاق إلى هذه المسألة. تناول بالطبع قضايا أخرى حول العلاقة الاستراتيجية وإيجاد أرضية استراتيجية ثابتة من أجل الاستمرار في هذه العلاقة، تحدث عن موضوع تايوان وبسقف عالي من الجانب الصيني، لكنه لم يأتي على ذكر الصين. وبالتالي رغم قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا وزير الخارجية روبيو أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الصين في هذا الملف، لكن من الواضح أن كانت هناك مناقشات موسعة من هذا الموضوع، وهناك أيضا مسعى أمريكي للحصول على موقف في الصيني في هذا الإطار. يبقى أن نرى كيف ستصوت الصين على مسودة مشروع القرار الأمريكي الخليجي في مجلس الأمن الدولي في حال طرح على التصويت بعد هذه الزيارة، والمتعلق بإيران ومضيق هرمز. ناصر،
1: شكرا فادي على كل هذه التفاصيل. أبدأ بالكولونيل هينو كلينك. سيدي العقيد، الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة وجه بكثير من التشكيك والانتقادات لهذه الزيارة للصين، ولكن لنقل صراحة تمكن من تحويل الأجندة الاقتصادية الثنائية مع الصينيين إلى الموضوع الإيراني، له نقطة في هذه المسألة، ليس كذلك؟
2: Well, thank you very much for having me. And let's just recall,
3: ودعونا نتذكر هذا سوى بداية هذه القمة، اليوم الأول منها، ولكن أعتقد أن هذه العلاقة الأبرز في العالم، ألا وهي العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. وإذا وجدت الدولتان أرضية مشتركة بغض النظر عن ثمن ذلك دوليا، فهذا أمر ممتاز. فيما يتعلق بإيران، فالصين تربط علاقة مميزة بإيران، لا سيما أن هذه العلاقة قوامها المصالح الاقتصادية. واضح أن الصين تحصل على 90% من النفط الذي تحتاج إليه من إيران، والعمليات العسكرية الحالية ولا سيما إغلاق مضيق هرمز من شأنها أن تؤثر على الصين، مع أن الصين تحتفظ بمخزون ضخم من النفط، ولكن في نهاية المطاف سوف تشعر بهذه القرصة الاقتصادية على غرار باقي دول العالم، لا سيما أن سعر الوقود أيضا هو في ارتفاع في الصين بالرغم من أن الحكومة تتحكم به. إذن هذا أمر مطروح على الأجندة، ربما ليس الأولوية بالنسبة لأي من الرئيسين ترامب أو رئيس صيني تشي، ولكنني أعتقد أن هذا سوف يقدم فرصة لكبرى القوتين الاقتصاديتين في العالم من أجل التركيز على المصلحة المشتركة، ألا وهي إعادة فتح المضيق بأسرع ما يمكن.
1: مارك، تعرف والرئيس كان يستعد لهذه القمة وتم إرجاؤها منذ شهر، وكان الحديث عن الرقائق والاقتصاد، لم يكن أبدا هناك أي حديث على طهران أو المضيق، لكن هذه المرة يبدو أن الرئيس الأمريكي تمكن من وضع الموضوع الإيراني على الأجندة للمباحثات مع الرئيس الصيني، وهو يدرك بطبيعة الحال التداعيات والاختلافات إلى آخره، لكن تمكن طرفان أنه يضعوا إيران ربما على رأس أولوياتهم هذه المرة. كيف تمكن الأمريكيون أو لنقل صراحة البيت الأبيض من إقناع الجانب الصيني بأن لنتوقف ونتحدث أولا على إيران؟ ما السر؟
3: أعتقد أن تفاوض يحصل من خلال الضغط، ويدرك رئيس ترامب ذلك. هو يعتبر نفسه من كبار المفاوضين في هذه القضايا، في هذه الحالات يمكنه أن يرى

0: بوش الأمريكية، كلها نقاط قوة لرئيس ترامب. أما رئيس ترامب هو عفوا رئيس شي يفاوض وبيده ورقة الوقت كما قال الزميل الضيف، فإيران توفر 90% من النفط الصيني. نتحدث عن 31 مليار دولار في السنة تنتقل من الصين إلى إيران، أي 45% من ما تحتاج إليه الحكومة من أجل أن تعمل بطريقة طبيعية. إيران تفاوض من أجل الاستمرار والنجاة، والصين أساسية هنا في صمود واستمرار إيران. كل هذه الديناميكيات تتفاعل بالزمن الفعلي داخل قاعة المفاوضات والمباحثات. هذا ليست مسألة احتفالية، بل هي اختبار ضغوطات. سوف نرى الأعلام مرفوعة وكل هذا الطن والرن لهذه القمة والاحتفاء بالاستقبال، ولكن الرئيس ترامب يريد أن يضغط من أجل فتح مضيق هرمز. يريد أن يجد طريقة إما لقطع رأس النظام الإيراني أو على الأقل حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل أن يضغط عليها للتخلص من سلاحها النووي وبرنامجها الصاروخي، وكذلك قدرتها على قمع شعبها وأذرعها. هذا ما يريده الرئيس ترامب في النهاية. لا أعتقد أنه توقع أن مضيق هرمز سوف يكون المسألة ذات الأولوية على طاولة المفاوضات مع رئيس الصين، ولكن هذا هو الواقع الآن.
1: كولونيل، كما قال السيد مارك معي هنا في واشنطن، هناك الكثير ما يحدث في الخفاء، ولكن ربما أقول هذا الصباح فوجئ الأمريكيون أيضا بأن الرئيس ترامب يقول الرئيس الصيني والذي كان بطبيعة الحال دائما مشككا في المسألة الإيرانية، هذه المرة يعرض المساعدة لفتح مضيق هرمز. ألا ترون أن الولايات المتحدة هنا حققت نقطة لصالحها في هذه المعركة مع إيران؟
0: مجددا أعتقد أنه من المبكر جدا أن نحسم الموضوع. ما اتضح لنا خلال هذا اليوم الأول وكما سمعنا من مسؤول من البيت الأبيض في حديثه إلى وكالة رويترز، تحدث عن موقف الصين وأنها تريد إعادة فتح مضيق هرمز. هذا أمر معروف. فالصين لا تدعم أن تكون إيران مسلحة نوويا، وبالتالي من هذا المنظور نرى مصالح مشتركة بين واشنطن وبيجين. مجددا إن إغلاق مضيق هرمز يمارس ضغوطات لا ضرورة لها على الاقتصاد الدولي بما فيه الاقتصاد الصيني. فالصين لا تزال دولة تعتمد على الصادرات، وإذا نظرنا إلى التأثيرات الاقتصادية لارتفاع الأسعار وهذه العراقيل الاقتصادية، لابد من أن إقفال المضيق يؤثر سلبا على النمو الصيني. والصين واجهت المصاعب الاقتصادية منذ جائحة كورونا، لم تتعافى تماما من تبعات الجائحة. يبقى أن نرى ما نوع الضغوطات التي هي مستعدة لممارستها على ما تبقى من النظام الإيراني. بالنسبة إلى وزير الخارجية الإيراني عراقشي، فقد كان يزور وزير الخارجية الصيني الأسبوع الماضي، ولم نرى تقارير كثيرة حول مآلات هذا الاجتماع. وأعتقد أن هذا ربما سيكون أكثر تأثيرا من مباحثات ترامب وتشي عن إيران. هل طلبت الصين من إيران إعادة فتح المضيق مباشرة؟ هذا يفيدنا، هذا يفيدكم، سارعوا في إعادة فتح المضيق؟ لا أعرف. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يخرج بقرار، وهذا القرار سوف يكون مؤشرا قويا. فالصين لها تاريخ حافل بالامتناع عن التصويت أو استخدام حق النقد، وأعتقد أن هذا لن يكون نصرا للولايات المتحدة وشركائها إذا صوتت الصين ضد هذا القرار.
1: سننتظر لنتابع هنا من واشنطن تلك المعركة الدبلوماسية في نيويورك. مارك، وترى العقيد جد حذر في إعطاء أي خلاصات، جد حذر في هذا اليوم الأول للقمة، لكن عمليا روبيو يقول، ولا يبالغ أعتقد هذه المرة عندما يقول لقد وصلنا إلى أرضية مشتركة مع الصين. الكل في واشنطن يعرف

0: إلى أي حد كانت الصين مترددة لا تريد الانخراط؟ لكن الآن الرئيس يقول لك الرئيس الصيني سيساعد وعرض المساعدة ولدينا أرض مشتركة. يعني عمليا هل نقول الآن أن الولايات المتحدة والصين متفقتان فيما يخص هرمز، لا نتحدث عن المال والأعمال، هرمز وضرورة فتح وعلى أن يعود إلى حياته الطبيعية؟ هل هناك اتفاق؟ هل تفهم في واشنطن أن الاتفاق تم التوصل إليه؟
1: ربما الأمور تتجه في هذا المسار، ولكن من المبكر أن نحسم الموضوع. لقد كتبت مقالا هذا الأسبوع لشبكة الجزيرة على الموقع الإلكتروني، قلت فيه أن بيجينغ لا تمانع أن ترى الولايات المتحدة تعاني طبعا تخسر مواردها الاقتصادية والمالية وتأثيرها الدبلوماسي، وهي عالقة في هذا الوضع مع السفن في مضيق هرمز. ولكن بالنسبة إلى أي دولة ذات نفوذ كبرى مثل الصين، هي أيضا بحاجة لحرية استراتيجية، هي تلعب بنفس طويل. هذا يعني أنه يجب أن يكون لديها القدرة على ضمان تدفق النفط من الشرق الأوسط وإيران، ربما أيضا من روسيا. ورئيس ترامب قد ضغط على الصين من خلال التخلص من الموارد التي مثلا يتلقاها من فنزويلا، هذا يخنقها أكثر. ولكن مرة أخرى في نهاية المطاف، هل أن الصين تريد أن تبني علاقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة للاستفادة من التكنولوجيا وهذه الرقاقات التي حكى عنها؟ القدرة التي تسعى وراءها الولايات المتحدة هي بيع المنتجات الحيوانية والزراعية للصين. هذا أبعد من مجرد مضيق هرمز، ولكن كل الضغوطات هي ضمن هذا المضيق. والصين لديها كبرى المؤسسات والمنظمات ضغطا في العالم بما يخفف التوترات.
0: مارك، هل برأيك هذه الزيارة في هذه المرة في هذه اللحظة ترامب تمكن من إقناع الصينيين؟ لأن هذا ما يفهم في واشنطن هذا الصباح.
1: هو يعتقد أنه تجمع علاقة شخصية مع رئيس شي تعود إلى سنوات إلى الوراء منذ عهدته الأولى ومن خلال حتى أو قبل أن يصير رئيسا. يعتقد أن علاقة مميزة تربطه به. أما إيران فعلاقاتها بحسب المعاملات والمصالح، لديها شريك في الشرق الأوسط من أجل أن تحصل على أو تصدر الموارد النفطية من خارج المنطقة. في الوقت نفسه لدينا ارتفاع بنسبة 5% فقط في إجمالي الناتج المحلي لديها، وبالنسبة إلى دولة تريد أن تتوسع أمامها الكثير من التحديات بسبب جائحة كورونا كما تفضل حضرة العقيد منذ 6 سنوات. في نهاية المطاف الرئيس تشي أيضا سوف يعاد تنصيبه مرة أخرى، وأيضا بحاجة إلى هذا النجاح. المسائل معقدة وهذه ديناميكيات دقيقة حساسة. لا أحد منهما يريد أن يتراجع، كل يريد حصته، كل يريد نجاحه ومكاسبه من أجل أن يدعي النصر حتى يركب رئيس ترامب سيارة الرئاسة الأولى طائرة الرئاسة الأولى عفوا ويعود إلى الولايات المتحدة ويقول لقد تمكنت من تحصيل التنازلات من خلال قرار في مجلس الأمن، ضغط الصين على الحرس الثوري لفتح المضيق، أو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. هذا ما سنراه في اليومين المقبلين.
0: كولونيل كلينك، عندما يقول لك الرئيس ترامب لقد حصلنا على شيء من الصينيين وهو أنهم وعدوا الآن بأنهم سيساعدون في فتح هذا المضيق، ماذا تفهم من وجهة نظر عسكرية؟ ما شكل هذه المساعدة التي تحدث عنها اليوم الرئيس ترامب في بيجين؟
1: لن يكون هناك مساعدة عسكرية صينية إلى الولايات المتحدة. لن يكون هناك مساعدة صينية عسكرية إلى العمليات العسكرية الأمريكية. أعتقد أن أفضل ما يمكن أن نتوقعه هو الدعم الدبلوماسي سواء في الأمم المتحدة، وحتى ذلك ليس مضمونا إن لم تكن الصين تعترض على القرار من خلال حق النقد من أجل أن تضغط على إيران، فهذا يعتبر مكسبا أصلا. أما خلف الكواليس فالصين تضغط كثيرا على إيران من أجل أن تدرك إيران أن أصدقائها يتضاءلون ويتضاءلون وأن

0: إنه في نهاية المطاف يجب أن تدرك أنه عليها أن تقدم بعض التنازلات الأساسية التي تطالب بها الإدارة الأمريكية. أولاً، إعادة فتح مضيق هرمز. ثانياً، التخلص من والتخلي عن اليورانيوم المخصب. هاتان هما الأولويتان. بالنسبة إلى دعم إيران للأذرع، الاقتصاد أصلاً يعاني، وبالتالي لم يعد بمقدورها أن توزع الموارد لحماس وحزب الله والحوثيين. والقائد القيادة الوسطى كوبر أيضاً تحدث عن الموضوع وقال في إيران ليس هناك آليات من خلالها يمكن لإيران أن تصدر أي من منتجاتها من أجل أن تدعم كل هذه القوى التابعة لها، كل هذه الأذرع كما فعلت لسنوات. وعليه السيناريو الأنجح هو دعم من الصين في مجلس الأمن والقنوات الدبلوماسية الخلفية.
1: شكرا للضيوف الكرام. تنتهي نافذة واشنطن الآن، ننتقل الآن مباشرة إلى طهران. نافذة هناك من زميلنا نوردين دغير مدير مكتبنا هناك. نوردين.
2: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. ومستقبل مضيق هرمز وما حدث اليوم بالتحديد في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني عن عبور ما يقارب من 30 سفينة خلال هذه الفترة، وهو رقم كبير مقارنة مع الأيام السابقة. في نفس السياق صرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي من نيودلهي قائلا بأن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن، وأن الحركة في المضيق تتم بتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. مرور أكثر من 30 سفينة وتصريحات عباس عراقچي بمسألة مضيق هرمز تتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، في ظل حديث على أن الصين قد تلعب دورا أساسيا ومهما في عملية فتح مضيق هرمز، وهما ربما قد يؤدي إلى عودة المفاوضات إلى مسارها الطبيعي ما بين البلدين. لتسليط الضوء على هذه المعطيات معنا هنا في الاستوديو مختار حداد، المدير العام لصحيفة الوفاق الإيرانية، وكذلك الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. لكن قبل التفصيل في هذه المواضيع والإجابة عن هذه الأسئلة، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التفاصيل هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، ماذا حدث اليوم بالتحديد في مضيق هرمز؟ بالإضافة ربط ما يحدث الآن في مضيق هرمز مع التطورات القادمة من الصين في إطار اللقاء الأمريكي الصيني، إلى أي مدى قد يعول الجانب الإيراني على دور صيني في مسألة دفع المفاوضات ما بين طهران وواشنطن؟
3: ومن كان هناك تصريح لعلي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني قال فيه أنه لا ينبغي لترامب أن يزور الصين وهو منتصر على إيران. كذلك هنا الإيرانيون يقولون أن نتائج زيارة ترامب إلى الصين لا ينبغي أن تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الجانب الإيراني. لذا ما لاحظنا اليوم أن طهران عبر زيادة حركة المرور من مضيق هرمز، هنا يقول الإيرانيون أن هناك رسائل توجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارته إلى الصين، بأن طهران لا تزال تمسك بمفتاح مضيق هرمز ولا يمكن أن تؤدي زيارته إلى بيجين إلى الضغط على إيران بشأن المضيق. ما لاحظناه من خلال الأخبار الواردة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، مسؤول في بحرية الحرس الثوري التي تسيطر على المضيق قال إنه خلال الساعات الماضية منذ يوم أمس حتى عصر هذا اليوم تم السماح بعبور 30 سفينة من المضيق. وكالة أنباء فارس نقلت عن مصدر مطلع بأن بعض السفن من بين الثلاثين هي سفن صينية، وأن عبور السفن الصينية تم بترتيبات من قبل وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني هنا في طهران. لذلك هذا الأمر يقرأ على أنه رسالة إلى القمة الأمريكية الصينية في بيجين بأن إيران لا تزال تمسك بمفتاح المضيق، وهي من يمكنه أن يسمح أو يمنع بعبور السفن من مضيق هرمز. القيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني لا تزال تؤكد على أنه لا تغيير في قواعد المرور لا يسمح

0: تحبيه السفن المعادية، وأي سفينة تريد العبور لابد أن تتلقى التعليمات من قيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يتواجد في نيودلهي للمشاركة في قمة لمجموعة دول بريكس قال إن المضيق أو ما يجري في المضيق أو التطورات في المضيق هي نتيجة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران حسب تعبيره، مؤكدا أن المضيق مفتوح للسفن غير المعادية وبالتنسيق مع القوات الإيرانية. هنا في طهران لا يعول كثير على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، لكن إيران لا تمانع بدور صيني جديد ولو أنه مستبعد هنا على الضفة الإيرانية، لكن شريطة ألا يؤدي هذا الدور إلى مزيد من الضغوط على طهران. طهران لا تزال تتمسك بشروطها بإنهاء الحرب ورفع الحصار.
1: عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. أستاذ مختار، مضيق هرمز، زيارة ترامب إلى الصين والحديث عن المضيق، هل يمكن القول بأن الصين قد تلعب دورا مهما في دفع إيران للتخلي عن خطواتها في السيطرة على مضيق هرمز، خاصة بعد اللقاء ما بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي؟
2: تحياتي لك أستاذ نور الدين وللمشاهدين الكرام. لا أعتقد الصين الآن تضغط على إيران، لأنه الصين هي أكثر مشترياتها من النفط من إيران، ومصلحتها في أن يتم رفع الحصار البحري عن إيران. ولكن هناك توجد نقطة مهمة، هذا الذي يحدث يؤشر إلى عدة أمور. ممكن هناك سنشهد تطور في موضوع المفاوضات، يعني هذا بداية لمثلا حسن نية أو تطور في موضوع المفاوضات. ولكن حتى إذا هذا لم يكن، إيران كانت واضحة، إيران قالت أن العبور من مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.
1: لكن بالتحديد هذا العدد اليوم 30 سفينة لأول مرة، والرئيس الأمريكي يوجد بالصين، لا يمكن تفسيرها من باب أن الجانب الأمريكي الإيراني سمح بهذه السفن. لابد أن هناك إشارات وصلت من الصين للجانب الإيراني، وخاصة أن هناك حديث تنسيق ما بين الإيرانيين والسفير الصيني في طهران.
2: وممكن يعني إلى جانب الصين تكون إشارات من بعض الدول الأخرى كذلك الذي الآن دخلت على الخط لكي هناك تمنع حدوث الحرب مرة أخرى. ولكن هذا لا أعتقد سيستمر بشكل مطول. لماذا؟ لأنه إذا الولايات المتحدة أرادت مرة أخرى استئناف العمليات العسكرية أو القيام بمناوشات وليس استئناف حتى العمليات العسكرية، باعتقاد هذه العملية ستتوقف. ولكن في نهاية المطاف نعم أقول لكم يعني هناك ممكن حدث شيئا ما الذي الآن نرى مثل هذا التطور، ونرى يعني أن إيران اليوم سمحت بهذا العدد الكبير من السفن، والذي جزء منها السفن الصينية كانت مرت من مضيق هرمز.
1: إذا ننقل السؤال إلى الدكتور فرخاني. دكتور فرخاني، اليوم كانت قمة صينية أمريكية، وكان موضوع مضيق هرمز مطروح بشكل كبير جدا. هل تعتقد أن هذه القمة وخاصة الدور الصيني سيدفع إيران إلى تقديم تنازلات في مسألة مضيق هرمز من أجل فتح باب للمفاوضات مع طهران، مع الولايات المتحدة الأمريكية عفوا؟
3: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أنا أعتبر أن مضيق هرمز يمكن إعادة فتحه، ولكن بشروط الإيرانية وبتحكم وسيطرة إيرانيين، حيث أن هذا المضيق هو موجود ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وبالتالي كل ما له علاقة به هو يعتبر شأنا داخليا إيرانيا. أعتقد أن الصين لن تضغط على إيران في هذا المجال. قال ترامب في مقابلة له أن الرئيس الصيني مستعد لتقديم أي مساعدة. هذه رسالة مبهمة ليس فيها تفاصيل دقيقة لكي يظهر ترامب بمظهر المؤثر فعلا. إذا كان للصين أي نية من أجل دعم أو عدم دعم النظام الإيراني فيما أو الآلية التي وضعتها إيران لإدارة مضيق هرمز، فلماذا لم تستفد من من فرصة محاولة البحرين تمرير القرار ضد إيران في مجلس الأمن. وبالتالي زيارة ترامب التي كانت مليئة بهذه المؤشرات الضعيفة من قبل قوة عظمى مستحيل أن تكون هذه الزيارة قادرة على تقويض التعاون بين إيران والصين. والصين وبكل حذر وذكاء تحاول أن تنشئ هذا النظام العالمي الجديد في الجنوب وتحاول أن تدرج إيران فيه. طبعاً هذا يتناغم مع الأسس التي بني عليها النظام الإيراني. إذن بالرغم من التفوق العسكري الأمريكي خاضت الولايات المتحدة حرباً غير متناغمة أو حرب غير متكافئة، والصين بالتالي ترى أن الولايات المتحدة في موقف ضعيف.
1: نعم دكتور، لكن هناك نقطة أساسية ومهمة. نعلم على أن الصين تقترح مقترح رباعي لإيران وللدول المنطقة في قضية كيفية التعاطي مع أمن مضيق هرمز وأمن المنطقة، وهي نقطة ترى بأنها مناسبة لحل الإشكال العالق في المضيق، علما أن إيران عبر سفيرها بالصين أكدت تأييدها لهذا المقترح الرباعي. ألا تعتقد بأن لدى الصين مصالح كبرى مع إيران بأن تلتزم إيران ببعض الشروط التي طرحتها الصين، مثلا عدم الاعتداء، عدم استهداف المصالح والمؤسسات، عدم اتخاذ الخطوات الفردية، وكذلك التفكير في أمن جماعي؟ ألا يعتبر هذا جزء من آليات الضغط على طهران للقبول بمفتح مضيق هرمز؟
3: لا أعتقد أنه سوف يمارس أصلاً أي ضغط. ربما قد تعقد بعض الاجتماعات أو تجرى بعض المباحثات من أجل تحقيق مرونة أكبر في الموقف الإيراني، ولكنني أعتقد أن الصين لن تطلب إطلاقاً من إيران أن تتخلى عن مصالحها الوطنية وعن المكاسب والإنجازات التي توصلت إليها والتي حققتها على مر السنوات بما فيها خلال هذه الحرب، ودفعت ثمنه أرواح إيرانيين أبرياء.
1: أستاذ حداد، هناك عنصر أساسي ومهم في ظل إذا ما أصرت إيران على قضية المحافظة على إغلاق مضيق هرمز. نحن نلاحظ الآن في المجتمع الدولي في الأمم المتحدة هناك تكتل، عدد من الدول الآن تجاوز 100 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة دول إقليمية في الدول الخليجية تدعو إلى اتخاذ خطوات لفتح المضيق. ألا تعتقد أن إصرار إيران على قضية إغلاق المضيق قد يؤدي إلى عزلتها أولا، وربما قد يؤدي في المرحلة الثانية إلى إجماع على عمل ما ضد إيران وهو ما قد يهدد أمنها القومي؟
2: أنا لا أعتقد، يعني أبدأ من آخر السؤال، لا أعتقد أن الدول مستعدة للدخول إلى جانب أمريكا مهما تحدثت أو مهما تطورت الأمور في مواجهة مع إيران. حتى حلفاء أمريكا لم تدخل في مواجهة مع إيران، خاصة الدول الأوروبية وحلف الناتو، لأن لا تريد تدفع ثمن طموحات نتنياهو الذي أمريكا دخلت من أجله في الحرب. من ناحية أخرى لا أعتقد هذا يحدث عزلة لإيران، بل نرى هذه الدول بالرغم الآن من أنها تقوم بهذا القرار تتواصل مع إيران والسفنها تمر، حتى بعضها من دول منطقة الخليج الفارسي مرت سفنها. يعني هناك هذه الدول بعضها هي يعني من الدول التي المشاطئة لمضيق هرمز المنطقة، هذه واضحة لماذا دخلت في هذا الموضوع. بعض هذه الدول معروف الآن الخارجية الأمريكية تتواصل معها وتضغط عليها وتخاف من موضوع مثلا الرسوم الجمركية يعني العقاب الأمريكي، فلذلك هذا ليس إجماع حقيقي. وواضح هذا القرار ولد ميتا. لماذا؟ لأنه من المؤكد يعني روسيا والصين، وحتى إذا نقول الآن الصين كذلك لن تنضم إلى هذا الموضوع، يعني موضوع استخدام حق النقد أو الفيتو. في نهاية المطاف باعتقاد روسيا ستستخدم حق النقد والفيتو، ولكن الحل في موضوع مضيق هرمز هو في موضوع واحد، أن أمريكا تتراجع عن موضوع الحصار على الموانئ. إذا تراجعت عن هذا الموضوع، هذا الموضوع يتم حله باعتقادي بالسرعة، وإيران أثبتت قبل أسبوعين عندما فتحت مضيق هرمز ولكن واجهت هذه الردة الأمريكية.
1: دكتور فرخاني، هناك سؤال أساسي ومهم. إيران في مواجهة المجتمع الدولي، سؤال مهم جدا، خاصة أن هناك تحرك بالمجتمع الدولي بالأمم المتحدة. ألا تتحرك

0: يتخوف إيران من أي عواقب ربما في استمرارها بهذا الإغلاق، وأن يؤثر بشكل كبير على علاقتها مع دول الجوار بالدرجة الأولى، مع مجموعة من الدول الصديقة، وكذلك مع المجتمع الدولي بصفة عامة.
1: كما يقال فإن مضيق هرمز موجود في، أو كما قلت سابقا، هذا المضيق موجود في المياه الإقليمية الإيرانية، وإيران لم توقع على اتفاقية قانون البحار العائدة للعام 1968، وبالتالي يعتبر هذا الموضوع شأنا داخليا، وبالتالي لا أعتقد أن أي إجراء سواء حصل من مجلس الأمن أو من غيره سوف ينجح، لأنه في نهاية المطاف فإن روسيا والصين ستستخدمان حق النقد. كذلك إيران ليس لديها أي مخاوف، ليس لديها أي خشية من هكذا تحرك، لأن هذه مياهنا الإقليمية وهذا شأننا الداخلي. لقد أثبتنا للعالم أننا سوف نحافظ على مكاسبنا.
0: لكن هناك عنصر أساسي ومهم وهو من باب الاحتمال. لا يمكن دائما التعويل على موسكو وعلى بيجين في كثير من الأوقات، لأن هناك مصالح كذلك لهذه الدول مع دول المنطقة، مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن الآن نرى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، ربما كذلك محاولة إصلاح الود ما بين الصين، ما بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الجانب الأمريكي. فلا يمكن دائما التعويل على الفيتو الأمريكي، وجدلا إذا تم تمرير قرار تحت البند السابع بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة، ألا يشكل هذا تهديدا وجوديا، وهو ما يجب على إيران أن تنتبه إليه وتتجه إلى تغيير رؤيتها في التعاطي القانوني مع الموضوع وكذلك الأمن والعسكري؟
1: بدأ أنا لا أعتقد أن أي دولة في هذه المرحلة ترحب توسيع الحرب، لأن هذه الحرب لم تصر إقليمية بعد، ولكن هناك احتمالات كبيرة بأن تتحول إلى الحرب العالمية الثالثة. وفي هذه الحالة أنا لا أعتقد أن الدول الأخرى سوف ترحب بتوسيع أفاق هذه الحرب. هذا أولا. من جهة أخرى، في الوقت الحالي أنا أرى أن الصين وروسيا تشكلان شريكا استراتيجيا لإيران فيما يتعلق بمواقفهما في مواجهة مواقف الغرب، وأن ضغطهما يدعم دول الجنوب، كما أن الصين تعمل على إنشاء منظمات دولية ونظام دولي جديد. وإيران هي من الدول الكبرى أو المؤثرة ومن الشركاء المؤثرين ضمن هذا النظام، وقد أثبتت نفسها خلال هذه الحرب غير المتكافئة التي انتصرت فيها إيران وهزمت أمريكا. أنا أعتقد من هذا المنظور أن إيران مع روسيا والصين تسير في المسار نفسه، في الاتجاه نفسه، و مع زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، فبالرغم مما توصل إليه فهذا لن يغير تغييرا جذريا في الموقف الصيني من إيران.
0: أستاذ مختار، الآن كان هناك سؤال حول التعويل على الصين وعلى روسيا. هنا نعيد الكرة والذاكرة خلال 2007 إلى 2010، خلال الضغط النووي والمفاوضات على إيران، الصين وروسيا صوتوا ضد إيران وكانت تحت الفصل السابع في القرار 1919. فالآن ما هو مستوى ومصدر الثقة الإيرانية بأن الصين وروسيا قد لا يصادقان على قرار تقدم به كذلك دول لديها علاقات محسوبة، علاقات قوية مع هذه الدول، مع روسيا ومع الصين؟
2: الفرق الآن، يعني هناك أول، الآن هناك يوجد تحدي واحد، التحدي المشترك الولايات المتحدة. يعني اليوم حتى نرى عندما يزور رئيس الأمريكي الصين وحفل العشاء وحفل الغداء، ولكن هذا ليس معنى أنه تحولت العلاقات إلى علاقات طيبة. هؤلاء يبقوا منافسين، واليوم واضح تصريحات كوبر في اعتقد الكونغرس يعني رئيس سنتكوم قال نحن لسه حتى جاهزيتنا كذلك جزء منها للصين. فلذلك تحدي مشترك يعني. هذا أول نقطة، يعني إيران روسيا والصين واجهين تحدي أمريكي، وجزء من هذه الإجراءات الأمريكية تستهدف الصين. ما دام يوجد هذا التحدي باعتقاد الصين وروسيا يكون نفس الموقف، إيران في نهاية المطاف تعول وتتكل على قدراتها، على قدراتها العسكرية. و
0: إذا على مدى تعول كذلك إيران بالدفع بالمفاوضات؟ هل فعلا مضيق هرمز يعتبر ورقة رابحة لإيران؟ بالإضافة أين وصلت الآن كسؤال أخير، أين وصلت المفاوضات الآن؟
2: يعني في موضوع المفاوضات ورقة مضيق هرمز هي ورقة قوية باعتقادي. إذا لم تكن قوية لماذا أمريكا تقوم بكل هذه المساعي؟ تترك المنطقة وتذهب. ولكن في نهاية المطاف باعتقادي هناك المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تصل إلى طريق مسدود كامل. فحسب ما نعلم يعني أن هناك دول أخرى دخلت إلى جانب باكستان، لأن الأمور أثبتت أن باكستان لوحدها لا تستطيع أن تدفع هذه المفاوضات إلى الأمام. ويبدو هناك دول وبعض من دول المنطقة الآن تسعى جاهدة من أجل منع حدوث الحرب مرة أخرى. ولكن أؤكد نقطة، العامل المخرب ما زال يسعى وهو إسرائيل.
0: إذن دكتور مختار حداد، شكرا لتواجدك معنا هنا في الاستوديو. كذلك نشكر الدكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية على تواجده معنا. ونعود الآن إلى الزميل جلال باستديوهاتنا في الدوحة.
3: نردين ونتابع هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز وأيضا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الصيني. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني. وأضاف في تصريح لفوكس نيوز أن الرئيس الصيني قال أن بيجين لن تزود إيران بمعدات عسكرية. في الأثناء قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه مع استمرار المفاوضات مع إيران فإن مهمة القيادة هي أن تكون مستعدة للتحرك، مؤكدا نشر أكثر من 50,000 جندي في منطقة عمليات القيادة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن على الطرف الآخر في إشارة إلى واشنطن أن تعلم أن عليها البحث عن حل القضايا في مكان غير الساحة العسكرية. من جهتها نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية من المضيق وفقا لترتيبات إيرانية. وقال مسؤول في بحرية الحرس الثوري إن موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير وأنه لا يمكنها العبور من مضيق هرمز. وفي تطورات الملف اللبناني نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر تأكيده بدأ جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون ورئيس الوزراء بحثا المفاوضات في واشنطن في ضوء التوجيهات المعطى للوفد اللبناني. يأتي كل ذلك بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة في صفوفه إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي. نبدأ من طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مع فادي منصور. فادي، نبدأ معك عن الأجواء، أجواء البيت الأبيض عن مسار اللقاءات في بيجين.
4: نعم جلال، لا شك أن هناك الكثير من القضايا في إطار هذه العلاقة ذات التداعيات الاستراتيجية على مستوى العالم بين أكبر اقتصادين اليوم في العالم، لكن هناك تركيز لا شك على الملف الإيراني، وهذا برز من خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز والتي عرضت مقتطفات منها، تحديدا قوله أنه بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ملف إيران، وبأن الرئيس الصيني قال أنه لن يقوم بتزويد إيران بالسلاح، لكنه أشار إلى أن الصين تستورد الكثير من النفط الإيراني وهي تريد أن تستمر في ذلك، لكنه لم يكن معجبا باستمرار إغلاق مضيق هرمز أو عسكرة المضيق أو جني رسوم من السفن العابرة للمضيق. وفي إشارة لافتة قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرئيس الصيني شي جين بين قال عرض أن يقدم المساعدة وأن يفعل أي شيء بمقدورها يقوم به من أجل أن تصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، وأشار

0: في نهاية المطاف بما أن الصين تستورد النفط وهذا المضيق حيوي بالنسبة لمصالحها، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بالطبع تريد الصين أن يعاد فتح هذا المضيق. كان لافتا جلال في المقابل أن البيان الصادر عن البيت الأبيض على لسان مسؤول رفيع حول المباحثات التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ زهاء ساعتين اجتماعات مغلقة ومباحثات مركزة على أكثر من ملف بطبيعة الحال بينها تايوان. النصف تقريبا البيان تحدث عن موقف الرئيس الصيني مما يحصل حاليا في مضيق هرمز، ركز على مسألتين: أن الرئيس شي جين بينغ أعرب عن معارضته لاستمرار إغلاق المضيق، لفكرة عسكرة المضيق، وأيضا لمسألة جني رسوم على عبور السفن. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والصين متفقتان على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل ورغم قول الإدارة الأمريكية أنها لا تسعى للحصول على دعم صيني أو مساعدة صينية، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو بنفسه في تصريحات مختلفة أشار أولا إلى أن هناك أرضية مشتركة ما بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بملف مضيق هرمز، في إشارة إلى ما ذكره البيت الأبيض في بيانه. لكنه قال أيضا أن المباحثات خلال هذه المباحثات سوف تحث الولايات المتحدة الصين على لعب دور أكثر فاعلية من أجل حمل إيران على حل أزمة مضيق هرمز، خصوصا بحكم العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الطرفين. وبالتالي العلاقة ما بين الصين والولايات المتحدة التي عادة ما تركز على ملفات الاقتصاد، على الدعم الصيني لروسيا في حرب أوكرانيا كما تقول الولايات المتحدة، على ملف تايوان الحساس للغاية، على بحر جنوب الصين، من الواضح أن هذه الأزمة أولا الحرب الأمريكية على إيران وتداعياتها الاقتصادية، وأيضا أزمة مضيق هرمز أخذت حيزا واسعا من المباحثات ما بين واشنطن وبيجين. جلال،
1: شكرا لك فادي في البيت الأبيض. عمر، في إيران هل يربط بأي شكل من الأشكال عن مرور عدد كبير من السفن منذ بداية الحرب اليوم مع ما يجري في بيجين؟
2: نعم، بطبيعة الحال لا يمكن الفصل بين عبور عدد من السفن الصينية اليوم من مضيق هرمز وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجتماعه مع الرئيس الصيني وبحث الملف الإيراني وعلى رأسه مضيق هرمز. هنا في طهران يقال أن هذه كانت رسالة إيرانية إلى أن مفتاح مضيق هرمز هو بيد إيران، وأن كافة الضغوط العسكرية الأمريكية لم تفلح في فتح المضيق، وبالتالي الإيرانيون يقولون أنهم لا يزالون يحكمون السيطرة على المضيق. هذه التطورات التي شهدناها خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز تشمل مرور نحو 30 سفينة منذ ساعات أمس الليل حتى عصر هذا اليوم، وفق ما صرح به مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني للتلفزيون الرسمي، الذي أضاف أيضا بأن قواعد المرور من مضيق هرمز لم تتغير، يمنع على السفن المعادية المرور، السفن الأخرى يمكنها أن تعبر شريطة أن تحصل على إذن من القوات المسلحة الإيرانية. وكالة أنباء فارس هي من أشارت إلى أن عددا من السفن التي مرت خلال الساعات الماضية هي سفن صينية في الحقيقة، وأضافت أن هذا الأمر تم بعد متابعة من وزير الخارجية الصيني مع نظيره الإيراني عباس عراغجي، فضلا عن متابعات للسفير الصيني هنا في طهران. في الحقيقة جلال، إيران لم تكن تريد أن يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصرا وهو يزور الصين، هذلك أن المضيق لا يزال مغلق، لا تزال المفاتيح بيد الإيرانيين، والحرب التي لا يزال يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا يرد عليها إيرانيا بأنها مستعدة لكل الاحتمالات. الأهم من ذلك الآن جلال ليس نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي دور قد تلعب بها الصين. الآن الأنظار على ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخارجية الإيرانية رد على سؤال لوكالة أنباء الإيرانية الرسمية حول التقارير الغربية التي تحتمل أن يتم تنفيذ عمل عسكري ضد طهران بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وزير الخارجية عباس عراغجي قال إنه في حال تم شن عدوان جديد على إيران فإن الطرف الآخر الأمريكي أو الإسرائيلي سوف يحصل على النتيجة نفسها التي حصل عليها من الحرب الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، ألا وهو الفشل حسب تعبيره. وأضاف أنه لا يوجد أي حل لأي قضية متعلقة بإيران إلا عبر المسار الدبلوماسي، وأنه لا حلول لهذا.

0: هذه القضايا بالطرق العسكرية، وأكد أن إيران في المقابل مستعدة لاستئناف القتال في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستأنف القتال، وعلى المنوال نفسه يؤكد أن إيران أيضا مستعدة للخوض في المسار الدبلوماسي إذا اختارت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك الخيار.
1: شكرا لك عمر في طهران. إذن في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تم الحديث عنها، اختتم اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي للصين، حيث بحث مع نظيره الصيني شي جي بينغ جملة من القضايا تتصدرها العلاقات التجارية بين البلدين وموضوعات تايوان وإيران. ووصف الرئيس ترامب المباحثات المطولة بالإيجابية. جانبه قال الرئيس الصيني أن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. تقرير شيماء جوي إي ووجد وقفي من بيجين.
2: في بيجين تحاول الصين تقديم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها فرصة لاحتواء التوتر مع واشنطن وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية. الرئيس الصيني شي جين بينغ ركز في تصريحاته على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكداً أن العالم لا يحتمل مزيداً من التوترات السياسية والاقتصادية.
3: في الوقت الراهن يشهد العالم تحولاً لم نشهده منذ قرن، والوضع الدولي متقلب ومضطرب، فهل تستطيع الصين والولايات المتحدة خلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى ولمواجهة التحديات العالمية معا؟ هذه أسئلة مصيرية للتاريخ وللعالم وللشعوب.
2: لكن خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة حضرت الملفات الأكثر حساسية على طاولة المحادثات، وفي مقدمتها تايوان وإيران وأمن الطاقة العالمي. ففي ملف تايوان جددت بيجين التأكيد على أن الجزيرة تمثل خطا أحمر، مطالبة واشنطن بتقليص دعمها العسكري والسياسي لتايبي، الأمر الذي تعده الصين القضية الأكثر حساسية في علاقتها مع الولايات المتحدة. أما في الملف الإيراني فتتحفظ الصين على الخوض في تفاصيل ما ناقشه الزعيمان وسط تحركات بيجين الداعمة للوساطة الباكستانية والحديث عن طلب أمريكا من الصين استخدام نفوذها لدى إيران. اقتصاديا تسعى بيجين إلى تثبيت الهدنة التجارية مع واشنطن وتخفيف القيود المرتبطة بالتكنولوجيا والمعادن النادرة. لكن في مقابل هذه المقاربة الصينية التي تركز على الاستقرار وإدارة الخلافات، تبدو لدى الوفد الأمريكي حسابات مختلفة.
4: أولويتان واضحتان جاء بهما الرئيس ترامب إلى بيجين، إيران والتنافس التجاري مع الصين. وفق مسؤول في البيت الأبيض، خرج اليوم الأول من الزيارة بنتائج جيدة.
5: الشعبان الأمريكي والصيني يتشاركان كثيرا من الأمور المشتركة. نثمن العمل الدؤوب والإنجازات ونحب عائلاتنا وبلادنا. معا لدينا فرصة لنقل هذه القيم ولبناء مستقبل يقوم على التعاون والازدهار والسعادة والسلام لأطفالنا. نحب أطفالنا. هذه المنطقة والعالم بأكمله سيكون مميزا عندما نقف معا جنبا إلى جنب.
4: مستقبل هذه العلاقة يعتمد بشكل كبير على مخرجات القمة، فوفق المسؤول الأمريكي اتفق الجانبان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي معارضته لعسكرة المضيق أو فرض رسوم على استخدامه، معربا عن اهتمامه بشراء نفط أمريكي لتخفيف الاعتماد على المضيق. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد استبق القمة برسالة تحمل في ثناياها تحذيرا مبطنا لبيجين من مغبة تقديم أي دعم صيني لإيران بالقول إنه سيضر بالعلاقة الثنائية، مع إشارة واضحة منه إلى رغبة واشنطن في أن تستغل بيجين نفوذها بالضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. الملف التجاري لا يقل أهمية في هذه المباحثات، حيث بحث الجانبان سبل وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية وزيادة الاستثمار الصيني في الصناعات الأمريكية، إضافة إلى زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية. آمال كبيرة عقدها البيت الأبيض على الزيارة التي يأمل أن تسفر عن نتائج مستدامة من شأنها المساهمة في إيجاد تسوية للحرب في إيران وتخفيف التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
1: نناقش الزيارة ونتائجها مع ضيوفنا من بوسطن السيدة جين كارد المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري، هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم دكتور. 30 سفينة مرت في الساعات 24 ساعة الماضية، وهذا أكبر عدد في يوم واحد. هل هذه بوادر ضغوط لما يحدث في بيجين؟
6: جلال عفوا جلال، إيران تحاول منذ حوالي 3 أسابيع ترسيخ ما أسمي أنا فرض الأمر الواقع، وهو أن المضيق مفتوح لمن أراد أن ينسق معها، وعلى الذي لا يريد أن ينسق معها أن يتحمل نتيجة ذلك. وبناء عليه بدأت السفن بالمرور، مرة لصديق، مرة لوسيط، مرة إلى غير ذلك. اليوم شهدنا زخما في هذا الأمر. ما الذي تريد إيران أن تفعله بهذه السياسة؟ اليوم السفن معظمها إلى الصين، قبل فترة كانت متعلقة بباكستان، مرت أعتقد ناقلة غاز واحدة لقطر. كل هذا من معناه؟ إيران تريد أن تقول شيئا واحدا، أن ما تقول الولايات المتحدة أن المضيق مغلق هذا غير صحيح، أن المضيق فيها ألغام هذا غير صحيح. بعبارة أخرى، على الدول أن تلتزم بما تقول إيران أن المضيق مفتوح. هذه هي سياسة الأمر الواقع التي تريدها إيران. لكن لماذا تزيد وتيرتها إيران الآن؟ لأن هناك 40 دولة أوروبية تريد فتح موضوع الملاحة، 112 دولة تذهب إلى مجلس الأمن. وكأنها جلال تقول ما الموضوع تحدثون عنه؟ المضيق مفتوح، عليكم أن تتصلوا بهذا الهاتف وهناك إيميل موجود، تواصلوا معه سنرتب مروركم. وبالتالي وكأنها تفرغ المشكلة من مضمونها، تأخذ الدسم من هذه المشكلة، وهذا باعتقادي سيربك الولايات المتحدة، سيربك التحرك الدولي، وفي نفس الوقت سيعطي إيران وقتا لرؤية ما هي الخطوة القادمة التي تقوم بها، خاصة بعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. إيران ترى بأن هذه الزيارة ينبغي أن يكون ما بعدها شيء مهم، طبيعته ستظهر لنا. لكن إيران يبدو أنها بزيارة عراقتشي قبل سفر ترامب، والآن ما تقوم به تتأمل أن يحصل هناك نوع من التراجع الأمريكي، ربما مرة أخرى في إعادة هيكلة التفاوض، المضيق مع رفع الحصار البحري ثم نبحث في بقية القضايا. هذا التكتيك سينفع إيران، سينفع الصين، سينفع العالم، سيحقق أمن الطاقة، وبالتالي الولايات المتحدة قد ترى فيه مكسبا مؤقتا.
1: سيد جين كارد، هل هذه رسالة إيرانية للقاء بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي بأن مضيق هرمز هو لا يزال ورقة في يد إيران في هذه المرحلة من خلال المرور لثلاثين سفينة بالتنسيق مع إيران؟
7: بالتأكيد تبعث برسالة بوجود هذا العدد الكبير من السفن الصينية التي سمح لها بالعبور، وطريقة مثيرة للاهتمام في محاولة للإطراء على الصين والحصول على مكاسب منها. لكن حتى الآن لا يبدو أن ذلك قد أحدث أي فرق. الصين تريد أن تفتح، تبقى المضيق مفتوحا، وهي مستعدة أيضا لمساعدة الولايات المتحدة في التفاوض مع إيران. إيران تحاول كسب رضا الصينيين للتأثير في الموقف الأمريكي، لكن أهم ما يحدث في العالم الآن هو قادة أهم دولتين في العالم يلتقيان ويتفاوضان لتحسين علاقاتهم الثنائية وللتعامل مع مشكلات العالم. هذا ما هو المهم حاليا. إيران تبذل هذا الجهد لكسب رضا الصينيين، أمر جيد لكنه قد لا يجدي.
1: دكتور صدقيان، في المقابل هناك رسائل صينية واضحة، رفض عسكرة مضيق هرمز، فتح المضيق، ورفض أي نظام لرسوم محتمل أيضا. كيف تصل هذه الرسائل لطهران؟
8: هذا صحيح جلال، لكن الآن عندما يكون الرئيس ترامب في بكين وتعبر 30 سفينة صينية من هذا الممر في هذا اليوم تحديدا، هذا يؤشر ويرسل رسالة واضحة إلى الرئيس ترامب بأن هذا المضيق آمن الآن، كما تفضل الدكتور محجوب، هذا الممر آمن الآن. هناك تنسيق أيضا، هاي النقطة الثانية، تنسيق مع السلطات الإيرانية، وثالثا أنه هذا غير ملغوم. وإذن هذه القطع العسكرية التي تريد أن تزيل الألغام الآن سحب البساط من تحتها، ما فائدة ذلك؟ لا يوجد ألغام، تستطيع المضيق آمن، ولكن يجب التنسيق مع السلطات الإيرانية. دعني أشير إلى هذا الانقسام الحاصل اليوم، هناك انقسام واضح بين الدول وبين أصحاب السفن الموجودة.
1: لكن ستجيبني عن الرسائل، رسائل الرئيس الصيني كيف تفهمها؟ لا عسكرة ولا رسومات على مرور السفن؟
8: أنا أعتقد بأن لا عسكرة أقوى كانت من رسوم مرور السفن. العسكرة الموجودة الأمريكية الموجودة حاليا في المجال الحيوي الصيني في شمال المضيق الهندي، هذا مهم بالنسبة للصين. الصين كانت انتقدت هذا الأمر، وبالتالي كان من الطبيعي دبلوماسيا أنا أعتقد عندما تشير الصين إلى أن هذه العسكرة أو هي ضد العسكرة في الوقت الذي رئيس ترامب موجود في بكين وموجود في القصر الرئاسي الصيني، الرئيس الصيني يقول بأن لا للتواجد العسكري أو عسكرة هذه المنطقة. هذا مهم جدا. المفروض يعني كنا مثلا، أنا لم أتوقع إلا هذا الأمر، لكن البعض كان يتوقع مثلا تنتقد الصين فقط إيران، لكن الصين انتقدت التواجد العسكري، وإيران أيضا تعتقد بأن سبب كل هذه المشاكل هو هذا التواجد العسكري الموجود حاليا في شمال المحيط الهندي. ويجب علينا أن لا نستهين بهذا التواجد، 3 حاملات طائرات ومدرعات وغواصات ومشاكل ذلك. وبالتالي أن يعتقد بأن هذا الآن كنت أتحدث عن الانقسام الحاصل. هذا الانقسام الحاصل، قسم يرفض أن يمر لأن المضيق ليس مغلق، مفتوح. طيب. وإيران أيضا بهذه الرسالة أرادت أن ترسل أن المضيق مفتوح، لكن يجب التنسيق. الآن الدول ومنهم الصين نسقت مع الجانب الإيراني ومرت
1: هذه السفن،
8: وهناك قسم آخر لا يريد أن ينسق، لكني في نهاية المطاف أعتقد بأن هذا هو الأمر الواقع الذي يجب التنسيق مع السلطات الإيرانية.
1: جانب الإيراني.
8: يبقى الرسوم. الرسوم هذه موضوع على الطاولة.
1: طيب.
8: لحد الآن تقول الرسوم وهي تنسق مع الجانب العماني، وهنا أريد أن أؤكد على شيء، بأن الجانب الأمريكي لحد الآن لم ينسق مع الجانب العماني أصلا.
1: طيب.
8: وهذه معلومة وردت. طيب. من عمان. من
1: دكتور، ملفات متشعبة كثيرة، تجارة، تايوان، الذكاء الاصطناعي، تشعب هذه الملفات ومحاولات إيجاد حلول، هل ممكن أن ينعكس إيجابا على حرية الملاحة في مضيق هرمز؟
6: بالتأكيد حرية الملاحة جلال هي مشكلة مفتعلة بسبب هذه الحرب، وبالتالي هي مشكلة طارئة. الرئيس الصيني سيكون معني بأن يفككها في أسرع وقت، أن يضغط باتجاه تفكيكها في أسرع وقت ممكن للالتفات إلى مهام أخرى. دعني أذكر، ربما أذكرك ومشاهدين الكرام، الصين تنظر إلى تجربة إغلاق المضيق بعين المراقبة. دعني أذكر الصينيون لديهم مضيق في تايوان، وبالتالي إذا قررت إغلاقه معنى ذلك أن الدول لن ترى رقائق، وبالتالي كل الصناعات الإلكترونية ستفقد هيبتها. بمعنى آخر، وكأن الصين أيضا يرقبون تجربة إغلاق المضيق، أيضا عينهم عليها. الصينيون معنيون أن يتم حل مشكلة أمن الطاقة في أقصى سرعة ممكنة، رغم وجود احتياطي عندهم لمدة 6 إلى 8 شهور. الصينيون معنيون أيضا بأن يحافظوا على علاقاتهم مع دول الخليج العربية، حتى علاقاته مع إيران برأس مال أو بتجارة ربما تتجاوز 24 مليار دولار، لأن هذا مستقبلهم، هذه دولة صناعية كبرى، وهذا يحقق لهم نوع من التوازن في شراكاتهم. والصينيون معنيون أيضا بأن يجعلوا الولايات المتحدة تؤمن بأن الصين لاعب حاسم في الملفات وفي اللحظات الحاسمة. الآن الصين ستقول ما يلي: نحن نريد حلا لهذا ولدينا قدرة، أوقفوا صفقة تايوان بالسلاح وسنساعدكم في ترتيب أمر المضيق بشكل تدريجي، على شرط أن تعطونا بعض المرونة من الجانب الأمريكي.
1: سيدة جينكارد، ماذا بعد هذه الزيارة؟ غدا طبعا تنتهي، وعلى ضوء استمرار التهديدات القيادة الأمريكية الوسطى تتحدث عن وجود 50,000 جندي أمريكي الآن في المنطقة، ماذا بعد هذه الزيارة؟
7: أعتقد أننا كلنا ما نتحدث عنه حقيقة هي إذا كنت أنت الصديق مع الصين، مع من تريد أن تكون أقرب من حيث العلاقات، إيران أو الولايات المتحدة؟ طبعا الصين تريد علاقات أحسن مع إيران فقط لضمان فتح المضيق وضمان تدفق النفط. أما علاقات الصين مع الولايات المتحدة فهي عدة قضايا تتطلب اتفاقات وعلاقات أفضل، فهناك على المحك فوائد وعلاقات اقتصادية جمة. إيران ربما بعد بحلول موسم الصيف ستكون إيران هلعة ولا تدري ماذا تفعل، لكن بالنسبة للصين والولايات المتحدة علاقاتهما تسير على ما يرام. أعتقد أن الرئيس الصيني سيدعم على الأقل شفاف الموقف ضد إيران.
1: شكرا لك يا سيدة جين كارد في بوسطن، وهنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزبيري ودكتور محمد صالح صدقيان. في واشنطن اليوم انطلقت الجولة الثالثة من المفاوضات، ولكن على مستوى الوفود بين إسرائيل ولبنان في مقر الخارجية الأمريكية، ومن هناك ينضم إلينا أحمد رهيد مراسل الجزيرة، ومن بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وبعد قليل سيكون معنا أيضا مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام هنا في الاستوديو. أحمد أبدأ معك، هل رشح أي شيء عن هذه الجولة الثالثة من المفاوضات؟
9: الحقيقة لا شيء جلال حتى الآن فيما يتعلق بالتصريحات أو المواقف، ولكن كنا قد تابعنا في الساعات الماضية هذه التصريحات التي أدلى بها لنا مسؤول هنا في وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تستمر في تهيئة الأجواء وتيسير هذه اللقاءات على أمل أن تفضي إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. الوفود قبل قليل يبدو أنها أخذت استراحة غداء، وبعد ذلك استمرت في اجتماعاتها المغلقة هنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. هذا اليوم في الحقيقة يوم طويل يبدو بالنسبة للوفود، هو يؤسس لعملية تفاوضية معمقة في مسارات سياسية ومسارات أمنية وأخرى تتحدث عنها الولايات المتحدة تتعلق بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وغيرها. ولكن فيما يتعلق بالمواقف فيبدو أنها هي ذاتها بحسب ما تابعنا قبيل انعقاد هذه الجولة الثالثة بعد الجولات التمهيدية التي سبقتها الشهر الماضي. الآن التأكيدات من قبل لبنان بأن مسألة تثبيت وقف إطلاق النار هي أولى الأولويات بالنسبة للبنان، بالإضافة إلى عودة النازحين إلى بلدات الجنوب، وكذلك إطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى المسائل المرتبطة بالشأن الإنساني. هذه هي القضايا الجوهرية التي يركز عليها الجانب اللبناني، وكذلك مسألة تأجيل المسائل الأخرى المتعلقة بأي مساعي للتوصل إلى اتفاق أكبر. الجانب الإسرائيلي ما يزال يتمسك أيضا بمطلبه المتمثل في البدء في عمليات نزع السلاح من يد حزب الله، بل ويتحدث عن مقترح جديد على الطاولة يتضمن معاونة الجانب اللبناني. وبكل الأحوال الولايات المتحدة تقول أنها ستستمر في تيسير هذه اللقاءات التي ستستمر أيضا يوم غد.
1: جلال أحمد في مقر خارجية. مازن في بيروت، حتى قبل دقائق قليلة إسرائيل مستمرة في التهديد والوعيد لحزب الله ولبنان، والوفود تجتمع في مقر خارجية في واشنطن. ما هو الانطباع في لبنان حول ما يمكن تحقيقه؟
10: نعم جلال، في الواقع في لبنان ثمة خشية من حالة استعصاء على مستوى مسار المفاوضات، على الأقل هذا ما لمسته من أروقة السياسة هنا في بيروت التي تراقب بحذر وتنتظر مخرجات هذه الجلسة وجلسة يوم غد للمفاوضات، والتي تراها بيروت بأنها أول جلسة مفاوضات للوفود. لماذا حالة الاستعصاء؟ لأن الأجندات متضاربة متعارضة متضادة، في مقارباتها التي تسعى للوصول إلى مخرجات محددة. المقاربة اللبنانية تختلف عن تلك الإسرائيلية وأيضا عن الأمريكية، ويضاف إليها عن مقاربة حزب الله. وبالتالي لبنان الرسمي عندما ينظر إلى هذه الجلسة، جلسة المفاوضات، وما يريد تحقيقه، يرى بأن العقبات كبيرة، لأن إسرائيل تريد من هذه المفاوضات أن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله والوصول إلى اتفاق سلام مع لبنان. هذه النقطة. المستوى الأمريكي هو يريد أن يصل إلى اتفاق سلام واتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل، وأيضا هذه مقاربة تختلف عما يريده لبنان الرسمي. بالنسبة لحزب الله، هو لا يريد مفاوضات مباشرة، يقول بأنه يسعى لمفاوضات غير مباشرة ووقف لإطلاق النار.

0: قصدها لوقف إطلاق النار، وهو مرحلة متقدمة يرى لبنان بأنها الأرضية للانطلاق لبحث كامل الملفات العالقة. إذا ما رفضت إسرائيل هذا الأمر، إذا لم تمارس واشنطن ضغوطا على إسرائيل للوصول إلى خفض للتصعيد، هذا يعني بأن لبنان الرسمي سيكون أمام مسارين: مسار مفاوضات مفتوح في واشنطن، ومسار ميداني تقوم من خلال قوات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عسكري مستمر وقد بدأ قبل أيام من خلال استهدافات متعددة. وبالتالي أن تجري هذه المفاوضات تحت نار إسرائيلية متعظمة، هذا سيضع لبنان الرسمي في موقف حرج، لأنه كان يسعى للقول بأنه من خلال هذه المفاوضات يريد أن يصل إلى لحظة تكون من خلالها المعادلة مختلفة كليا على قاعدة الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار، تفتح كل الملفات العالقة سواء ما يتعلق بجدولة الانسحاب الإسرائيلي، يلي ذلك موضوع الأسرى وبطبيعة الحال موضوع النازحين وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ولكن ضمن كل هذه المسارات المتقاطعة والتي يخشى من أن تؤدي إلى مفاقمة الأمر وأن تكون جولات المفاوضات تلقي بظلها على السياسة في لبنان وتدفع لاتخاذ قرارات من الحكومة ومن الرئاسة لنزع سلاح حزب الله،
1: نعم.
0: كل هذه المعطيات تتقاطع أيضا مع المسار الإيراني الأمريكي، بمعنى وبعجالة جلال، بمعنى بأن كل تأزيم على ذلك المسار سينعكس حكما على لبنان. من هنا ثبت تخشى في أروقة الرئاسة اللبنانية الآن من مخرجات هذه الجولة من المفاوضات إذا لم تلتزم إسرائيل، أو على الأقل إذا لم تمارس واشنطن ضغوطا لخفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار كي يفتح المسار التفاوضي على مصراعيه.
1: شكرا مازن في بيروت. الياس، قبل قليل هيئة البث تتحدث عن تجاوز خط أحمر من حزب الله لما تقول أنه استهداف مدنيين في منطقة رأس الناقورة على ضوء طبعا هذا المسار التفاوضي، ماذا يترتب على هذا؟
2: صحيح، وأشارت الهيئة في هذا السياق إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سترد على حزب الله بعد هذا الهجوم الذي أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين صباح اليوم في هجوم بمسيرة انقضاضية في رأس الناقورة، باعتبار أنه تجاوز لخط أحمر كما قالت الهيئة نقلا عن هذا المصدر، و أن الجيش الإسرائيلي يعد العدة لتنفيذ هجوم، بمعنى أن الهجوم سوف يكون استثنائيا مقارنة مع الهجمات التي تنفذها إسرائيل على مدار الساعة، سواء كان ذلك ربما باغتيال أو باستهداف شخصيات وازنة في قيادة حزب الله.
1: وهذا يؤكد بأن إسرائيل تفصل تماما بين المسارين التفاوضي والعسكري
2: على الإطلاق، وإسرائيل على ما يبدو ماضية في عملية التصعيد الميدانية، وخير دليل على ذلك البيان الأخير الذي نشره الجيش الإسرائيلي قبل دقائق معدودة، وأشار فيه إلى أنه هاجم في الساعات 24 الماضية 65 بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في عموم لبنان، تحديدا منحصرة في جنوب لبنان، وأنه قضى في خلال هذه الهجمات على 20 عنصرا من الحزب، استهداف لمقار قيادة ولمستودعات أسلحة ولمنصات صواريخ وما إلى ذلك. إذن التصعيد من ناحية على الميدان هو منفصل تماما عما يجري في غرف المفاوضات، وواضح بأنه بخلاف ما يجري في لبنان من انقسام حول جدوى هذه المفاوضات، هنالك إجماع صهيوني على الأقل في الكنيست الإسرائيلي حول أهمية هذه المفاوضات وسعي إسرائيل لإحراز تقدم فيها، سواء كان ذلك من أحزاب التي تنضوي في إطار الحكومة أو تحت سقف الحكومة الإسرائيلية، أو تلك الأحزاب الصهيونية الموجودة في المعارضة الإسرائيلية والتي رحبت بهذه الخطوة على اعتبار أنها تقود في اتجاه التوصل إلى سلام مستدام مع الدولة اللبنانية، وتعزل حزب الله وتضعه كأنه عدو مشترك لإسرائيل وللدولة اللبنانية. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأنه من المنظور العسكري هنالك من يعتقد جلال بأن إسرائيل سوف تكون عاجزة عن حسم المعركة مع حزب الله عسكريا، وأنه من خلال التفاوض وربما إجبار الدولة اللبنانية على التعامل مع حزب الله ونزع سلاحه يمكن لإسرائيل أن تحقق إنجازا في هذا السياق.
1: شكرا لك الياس كرام هنا في الاستوديو. الآن إلى حسن جمول وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نناقش مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مع بدء انعقاد جولة ثالثة في واشنطن، إذ نبحث أوراق الطرفين ورؤية كل منهما للحل

0: ودور السياق العسكري في إعادة صياغة أولويات هذه الجولة التي تأتي مع مشهد تصعيد لافت في الهجمات الإسرائيلية بجنوب لبنان، كما نناقش أي دور يمكن أن يقوم به الوسيط الأمريكي، وهل يساعد فعلا على تحقيق اختراق؟ فاعلون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم لبنان، حزب الله، إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون قبيل انطلاق هذه المفاوضات، والذي شدد للسفير الأمريكي على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل. وقد حذر عون في تصريحات سابقة من اعتبار التفاوض خيانة، بينما قال رئيس الوزراء اللبناني إن تثبيت وقف إطلاق النار سيكون أولوية لهذه الجولة. ماذا عن حزب الله؟ الأمين العام للحزب نعيم قاسم كان قد وضع محددات لعملية التفاوض وموقف الحزب منها برفض التفاوض المباشر الذي اعتبره تنازلا مجانيا، رغم قوله إنه مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان. قاسم لم يكتفي بذلك، بل قال إن لبنان هو من يحتاج ضمانات لأمنه، وإنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون. شدد قاسم كذلك على أن استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي والاستفادة من الاتفاق الأمريكي الإيراني أمور تساعد في اجتياز المرحلة. الموقف الإسرائيلي عبر عنه سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى لايتر، الذي كشف أن إسرائيل ستطرح عرضا على لبنان يتضمن التوافق على مسار تدريجي جنوبي لبنان، يشمل الاتفاق على العمل في منطقة محددة لنزع سلاح حزب الله ثم الانتقال لمنطقة أخرى. السفير الإسرائيلي أشار إلى أن التوصل لسلام أمر ممكن، لكنه منوط بنجاح تفكيك سلاح حزب الله. الولايات المتحدة وهي الأخيرة على لسان الخارجية الأمريكية ترى أن المناقشات بين لبنان وإسرائيل ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة واستعادة سيادة لبنان على أراضيه. وأضافت الخارجية أن المناقشات خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. مواقف الطرفين ورؤية كل منهما لأي صيغة اتفاق، إضافة إلى الوضع الميداني، كل ذلك سنتعرف عليه مع الزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. مرحبا سلام. تحدثنا عن الأوراق التي يحملها كل طرف اللبناني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات في واشنطن. دعينا نتعرف معك على أبرز النقاط الواردة في الورقتين اللبنانية والإسرائيلية.
1: بالنسبة للبنان يذهب إلى واشنطن بمطلب أساسي هو تثبيت وقف إطلاق النار. قبل انطلاق الجولة كان لبنان يأمل بأن يذهب إلى واشنطن بتمديد وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار. الآن يريد أن يدخل وقف إطلاق النار حيز تنفيذ ذلك، لأن الإسرائيليين لا يزالون يعملون، يقصفون، يطالبون بإخلاق مناطق واسعة. يطلب لبنان وقف الاعتداءات الإسرائيلية أيضا خارج مناطق الجنوب، سواء جنوب نهر الليطاني أو جنوب نهر الزهراني، إطلاق سراح الأسرى وجدولة الانسحاب الإسرائيلي. وهذا البند أيضا دخل إليه التعديل، كان يأمل لبنان الذهاب من دون وجود احتلال إسرائيلي داخل أراضيه، أو أن يكون التوافق على انسحاب كامل وفوري. لم يجري الأمر كما أرادت
0: الحكومة. هذه الورقة اللبنانية. إذا انتقلنا إلى الورقة الإسرائيلية، والتي يبدو أنها تبتعد كثيرا عما يطرح الجانب اللبناني في هذه المفاوضات،
1: تبتعد كثيرا وتبدو بالنسبة للبنان على الأقل غير منطقية، خاصة ببعض البنود التي تتضمنها إذا ما قرناها بالورقة اللبنانية. العنوان العريض نزع سلاح حزب الله، ولكن منه يتفرع وفق السفير الإسرائيلي في واشنطن تحديد مناطق لنزع سلاح حزب الله ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته وتعزيز الجيش اللبناني أو قوة الجيش اللبناني العاملة في جنوب لبنان. وهنا التضاد يكون بنزع السلاح وتحديد مناطق لنزع السلاح. هذا بالنسبة للبنان قد يكون له تداعيات ميدانية.
0: نعم، ولكن كل ذلك والتصعيد الإسرائيلي مستمر، لأنه حتى موضوع وقف إطلاق النار يبدو أن إسرائيل متعنتة إزاءه وتريد مفاوضات تحت النار.
1: بالضبط، وهذا ما تقوم به بالفعل في اليوم الذي تنعقد فيه الجولة الأولى. مناطق في جنوب الليطاني، جنوب الزهراني، في البقاع تعرضت لعمليات قصف، ولا تزال إسرائيل متواجدة داخل ما تسميه الخط الدفاعي المتقدم.
0: نعم. طيب، لاحظنا في الورقة الإسرائيلية أن هناك مطلب أو نقطة تتزامن مع نزع سلاح حزب الله كما يريد الجانب الإسرائيلي، وهي جدولة الانسحاب، ولكن مع جدولة أيضا نزع سلاح حزب الله من مناطق بالتدرج. هل لنا أن نفهمها أكثر؟
1: وتقسيم، هذا يعني حسن فعليا بأن تقسيم بالنسبة للرؤية الإسرائيلية، تقسيم مناطق التي تحتلها إسرائيل لا سيما جنوب الليطاني إلى مراحل زمنية يتم عبرها. على سبيل المثال الخط الأصفر، تقول إسرائيل بأنها لن تنسحب منه حتى يتم نزع كامل سلاح حزب الله. هذا يعني تأخير الانسحاب، بقاء الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي يحتلها، وأيضا عدم إمكانية تطبيق واحد من أهم البنود التي يطالب بها لبنان، وهو عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في جنوب لبنان.
0: يعني إسرائيل تريد أن تطرح نوع من التعاون مع لبنان في مسألة نزع حزب الله، يعني هذا ما تطمح إليه؟
1: هذا قد يكون ما تطمح إليه، خاصة وأن هذا البند بالتحديد يحمل كلمة مفتاحية، العمل سوية، من دون أن تحدد مع من ستعمل سوية، مع الجانب اللبناني، مع اليونيفيل، أو مع غيرها من الأطراف. آلية الميكانيزم على سبيل المثال، هذه النقطة غير واضحة وفضفاضة، وقد تكون من الأخطر الذي تنص عليه الورقة
0: الإسرائيلية. شكرا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا، هذه المعطيات التي قدمتها زميلة سلام خضر سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو وسام السعادي، أستاذ الفكر السياسي. مرحبا بك دكتور وسام. لكن قبل النقاش معك، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرجح ضيفنا لبنان الرسمي لديه دعم أمريكي للتوصل إلى تفاهمات، كما أن طلب لبنان التفاوض مع إسرائيل يحظى بدعم جزء من القوى السياسية اللبنانية. ويرى ضيفنا أيضا أن لدى لبنان نقطة قوة تعطيه مبررا للتفاوض المباشر. هذه النقطة تتمثل بالحاجة الماسة لحل أزمة إنسانية كبيرة تتعاظم مع نزوح مئات الآلاف، غير أن لبنان يواجه استقطابا حادا بشأن مسار المفاوضات، إضافة إلى نقطة ضعف أخرى. هذه النقطة تتمثل بتحفظ وعدم ارتياح من دول عربية إزاء التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. بالنسبة لحزب الله، يقول إنه يمتلك ورقة التأثير في الميدان، ويعتقد ضيفنا أن الحزب يحظى بالتفاف ودعم من مختلف أطياف المعترضين على مسار تفاوض مباشر. ولكن من نقاط الضعف أن أطرافا كثيرة تحمل الحزب وتحركاته مسؤولية توسع الاحتلال الإسرائيلي في ظل عدم قدرة الحزب على لجمه، فضلا عن انتقادات توجه لحزب الله بعدم امتلاك بدائل للتفاوض سوى ربط هذا المسار بالمفاوض الإيراني. أما إسرائيل فلديها القوة العسكرية، هي تفرض أمرا واقعا بتوسيع احتلال أراض لبنانية، لكنها في الوقت نفسه لا تمتلك خريطة طريق واضحة لتحقيق هدفها المعلن بإنهاء تهديدات حزب الله، كما أن مطالبها من الحكومة اللبنانية تبدو غير منطقية وتعجيزية. الولايات المتحدة بدورها لديها تأثير سياسي على الطرفين، ولكنها لا تمارس الضغط السياسي على إسرائيل الذي يتيح تحقيق تقدم في المفاوضات، ولا تعطي أي موقف يقوي موقف المفاوض اللبناني. إذن دكتور وسام سعادي، تابعنا ما شرحته أو رؤيتك لأوراق الضغط لكل من الأطراف التي لها علاقة بهذا التفاوض، ولكن أوراق الضغط اللبنانية ألا تبدو أنها غير فاعلة مطلقا في مقابل أوراق الضغط الإسرائيلية؟
2: يعني لا شك سواء كان في ميدان المواجهة العسكرية أو في ميدان التفاوض الدبلوماسي، هناك انعدام توازن ما بين الفريق الإسرائيلي

0: مؤازر من الولايات المتحدة الأمريكية وما بين حزب الله في الميدان والحكومة اللبنانية أو لبنان الرسمي على مستوى التفاوض، على الرغم من الخلاف والانقسام الحاد بين من يقاتل وبين من يفاوض، إلا أن انعدام التوازن موجود إن في القتال وإن في التفاوض. وفي نفس الوقت ليست المسألة فقط هي انعدام توازن، هناك أيضا اختلاف في المنهجية. يعني إذا ما قارنا من يمثل لبنان في هذه المفاوضات السفير سيمون كرم، فإنه مشهود له بصفته القانونية
1: والدبلوماسية،
0: وهو مهتم بشكل أساسي على ما يظهر بتحاشي أي انزلاق لبناني رسمي نحو أي التزام ولو مؤقت بفكرة وجود منطقة عازلة من السكان فيما
1: يعرف على عكس المفاوض الإسرائيلي
0: فيما يعرف بالخط الأصفر، ما بين الخط الأصفر والخط الأزرق، في حين أن المفاوض الإسرائيلي هذا السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية يحيال لايتر هو في الأساس من قادة أقصى اليمين في إسرائيل، وهو من مجلس مستوطني الضفة، وهو كان له صدر له كتاب عام 93 How to Resist Peace, A Peace to Resist بالأحرى، كيف يقاوم مشروع السلام الذي طرحه إسحاق رابين،
1: وهو ذاهب ليفاوض،
0: وهذه هي مفارقة كبرى.
1: طب السؤال،
0: أحد الذين نظروا بشكل أو بآخر للاغتيال السياسي لإسحاق رابين.
1: طيب السؤال هنا، يعني إذا كان هذه هي طبيعة الوفد الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أنه رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي سيكون ضمن الوفد ومسؤول في الأمن القومي الإسرائيلي، مع ورقة إسرائيلية تتحدث فقط عن نزع سلاح حزب الله، في مقابل ورقة بعيدة كل البعد من الجانب اللبناني، كيف يمكن أن نفهم؟ ألا تعتبر مفاوضات غريبة عجيبة بهذا الشكل؟
0: لا شك أن هناك يعني طيف من الغرابة ينتاب هذه المفاوضات، ولكن في نفس الوقت هناك دواعي أو استحقاقات زمنية، حيث أن هذه الجولة تحديدا، وهي يمكن اعتبارها الجولة الأولى فعليا، الجولتان السابقتان كانتا جولات يعني
1: تعرف
0: لكسر الجفاء أو يعني لتخطي مسألة الحياء والتردد إلى آخره. أما الجولة الحالية فهي جولة تحاول أن تستبق نهاية الهدنة المبرمة أو وقف إطلاق النار، وأن تثبته وأن تعطي له ركائز يمكن أن يفضي من خلالها إلى اتفاق إطار.
1: ماذا سيقدم لبنان؟ يعني لنكن صريحين، هناك إجماع على أن لبنان لا يملك ولا أي ورقة قوة. ماذا سيقدم لإسرائيل فقط مقابل خفض التصعيد؟ لن نقول وقف إطلاق النار، لأنه حصل وقف إطلاق النار ولم يتوقف إطلاق النار ولن يتوقف كما يقول الإسرائيليين.
0: في نهاية الأمر ليست المسألة أن يقدم لبنان شيئا لإسرائيل، هناك مشكلة لبنانية أساسية، وهي أن من يفاوض لا يستطيع بالظروف الحالية وبالشروط الحالية أن يؤثر على من يواجه أو من
1: يخوض. فإذا لماذا ذاهب للمفاوضات إذا كان لا يملك شيئا؟
0: أولا لا ننسى أن لبنان هو الذي بادر، لبنان الرسمي هو الذي بادر إلى هذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هو الذي يعتقد بأن بإمكانه يعني المراهنة على تبرئة الذات الرسمية اللبنانية من هذه الحرب.
1: لكن ماذا يفيد ذلك في المفاوضات؟ هذا
0: يعول، يبدو أن الجانب اللبناني يعول فوق اللزوم على الجانب الأمريكي ويدخل معه في تسليم للذات إلى ما لا نهاية. يعني
1: والجانب الأمريكي هنا متبني الرؤية الإسرائيلية،
0: الجانب الأمريكي يسعى بقدر الإمكان إلى استصدار سواء تصريحات من الحكومة اللبنانية أو بادرات من لبنان الرسمي تجاه إسرائيل، بحيث يتشكل إطار يحاصر حزب الله من الداخل ومن الخارج. وهنا يعني محاذير ذلك زيادة الانقسام من ناحية، ومن ناحية أخرى يصبح بالإمكان يعني استكمال المنطق الإسرائيلي في تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار، بحيث تكون اتفاقيات
1: وفقا للورقة الإسرائيلية التي
0: من جانب واحد،
1: يعني وفقا للورقة التي شرحتها الزميلة سلام.
0: هناك يعني توقيتان، هناك توقيت يتصل بالهدنة وهناك توقيت يتصل بنهاية عمل اليونيفل نهاية هذا العام، وبالتالي لأن القرار 2790 الصادر في الصيف الماضي يعطي لليونيفل مهلة لكي تحل، لكي تفكك
1: حتى نهاية
0: القوات الدولية حتى نهاية هذا العام، ما يفرض إيجاد وضع بديل.
1: دكتور، على ضوء هذه المعطيات مشاهدينا نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحه الأستاذ وسام سعادي. السيناريو الأول يتمثل بالتوصل إلى اتفاق إطاري بنسبة 60%. الاحتمال الثاني هو أن يؤدي استمرار المفاوضات إلى أزمة لبنانية داخلية وزيادة الانقسام، وهو ما يطرح أسئلة بشأن مستقبل النظام السياسي اللبناني الحالي. وهذا السيناريو يأخذ نسبة 40% كما يرى السيد سعادي. فقط بالنسبة لي، على أي أساس اعتمدت بالاتفاق الإطاري في حين أنه يعني إسرائيل ذاهبة فقط بهدف واحد هو نزع سلاح حزب الله، بين لبنان ذاهب بأهداف لها علاقة بوقف
0: يعني ما جعلني
1: الحرب والانسحاب؟
0: ما جعلني من بعد تردد أعطي هذه النسب وفقا لطبيعة هذا البرنامج هو أن مستوى الضغط الأمريكي لتتميم عملية ليس فقط وصول إلى اتفاق إطار، ولكن للوصول قدما باتجاه مفاوضة يعني صلح منفرد بين لبنان وإسرائيل هو كبير جدا، وهذا يؤسس على نتائج الحرب.
1: لماذا أعطيت يعني اتفاق إطاري 60% وأزمة سياسية 40%؟ يمكن أن يكونا معا، يعني اتفاق إطاري يؤدي إلى أزمة سياسية.
0: اعتمدت على أن 60% سوف تمهد لل 40%، ويعني إن شئنا أن نكون واقعيين أكثر، 40% هي
1: الأقرب للتحقق ربما.
0: الأثنان سوف يتحققان، سوف يذهب لبنان الرسمي نحو توقيع مسودات وتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل. هذا يعني هو ضغط أمريكي غير
1: وهذا مسؤول. سيؤدي إلى
0: وهذا
1: أزمة
0: سوف
1: سياسية.
0: يؤدي بدءا من محاولة ترجمة أولى بشائر هذه الاتفاقات من خلال إلغاء لبنان لقانون مقاطعة إسرائيل الصادر يعني الملتزم به بلبنان من عام 55، سوف يؤدي إلى انقسام كبير، لأنك كما تعلم مفتاح البرلمان اللبناني بيد رئيس المجلس النيابي، وهذا
1: شكراً.
0: يعني يتخطى المعادلات الحالية.
1: شكرا لك وسام سعادي على كل هذه الشروحات والمعطيات. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة والتي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار،
2: ونعود إلى الموضوع الإيراني في السياق العسكري، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييمة استخبارية تفيد بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية و70% من منصات الإطلاق ومن مخزونها ما قبل الحرب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية التي واصلت نشر تعزيزاتها في المنطقة.
3: إيران تبدو أكثر قوة عسكرية مما يعتقده البيت الأبيض، وقدراتها بعد الحرب أكبر مما أظهرته التقارير، وقوتها ما تزال تحت الأرض. بهذه الكلمات وصفت تقارير استخبارية أمريكية سرية مخزونات إيران الصاروخية. واستناداً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منصات الإطلاق. كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني، ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي. ومعها 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، معززة بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب أصلاً. كل ذلك ما زالت تحتفظ به إيران بعد حربين متتاليتين. تقول نيويورك تايمز إن هذه النتائج تقوض أشهراً من تطمينات علنية أدلى بها الرئيس ترامب ووزير الحرب بيت هيغزيت للأمريكيين بأن الجيش الإيراني تكبد ضرراً بالغاً بسبب الهجمات المختلفة على امتداد الحرب إلى الحد الذي لم يعد يشكل فيه تهديداً يذكر. منتصف العام الماضي اندلعت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين في العصر الحديث فيما سمي بحرب 12 يوما. وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارعت إدارة ترامب إلى التأكيد أن الأهداف المرسومة تحققت وأن البرنامج النووي الإيراني قد دمر وأن ترسانتها قد حجمت. وبعد أقل من 8 أشهر عادت إدارة ترامب لتخوض مجدداً مواجهة عسكرية ضد إيران في أقل من عام بأهداف في صدارتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على ما سماه ترامب حينها تهديداً إيرانياً وشيكاً لبلاده وحلفائها. وبعد 10 أيام من بدء الحرب صرح ترامب لشبكة سي بي اس نيوز بأن صواريخ إيران انتهت وأصبحت متناثرة. وأعلن وزير حربه في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن إيران باتت عاجزة عن القتال لسنوات قادمة. لكن نيويورك تايمز تقول إن تاريخ المعلومات الاستخبارية التي تؤكد احتفاظ إيران بقدراتها يعود إلى ما بعد ذلك المؤتمر الصحفي بأقل من شهر. وتقول إن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير الضرر الذي يمكن أن يلحقه الجيش الأمريكي بمواقع الصواريخ الإيرانية وقللوا من شأن مرونة إيران وقدرتها على التعافي. متحدثة باسم البيت الأبيض علقت على معلومات الاستخبارات وما نشرته نيويورك تايمز عبر تكرار قول ترامب نفسه بأنها مجرد أوهام. ولكن يعود إلى الواجهة التساؤل كيف سينعكس هذا التقييم الاستخباري على القرار العسكري الأمريكي وخيارات إدارة ترامب، خصوصاً مع تأكيده الإبقاء على الخيار العسكري، إذ تدفع الولايات المتحدة إلى المنطقة بتعزيزات وقدرات عسكرية كبيرة ومختلفة، من بينها أكثر من 20 سفينة حربية لتنفيذ مهمة الحصار البحري، إلى جانب المئات من عناصر المارينز وآلاف الجنود والعديد من القطع البحرية، تضاف إلى حاملة الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش التي وصلت الشرق الأوسط حديثاً لتنضم إلى أبراهام لينكولن بعد مغادرة جيرالد فورد، ما يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003. تحركات تشير إلى أن واشنطن لا تستبعد جولة جديدة من التصعيد وأن ورقة الحرب يمكن أن تلعب من جديد.
2: انضم لنا في الاستوديو السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. سيد سيرجيو، ما رسائل هذه التقييمات الاستخباراتية بحسب نيويورك تايمز، خاصة إذا انتهت قمة بيجين دون إحقاق أو تحقيق خرق في موضوع إيران ومضيق هرمز؟
4: أنا أخذ أي تقرير من نيويورك تايمز بكثير من التشكك. هذا التقرير استند في الحقيقة إلى تحقيق سمي عملية الإعصار عبر القوات المختلفة والذي تم في العام الماضي. وفي ذلك التقرير طبعا كل ما تسمعه من نيويورك تايمز عليك أن تشكك بقيمة ما يقال. لكن التقرير أيضا تضمن أن 33 موقع إطلاق الصواريخ ما زال عملياتيا. لو أن الوكالات الاستخبارية تعرف أن هذا هو الوضع، هذا يعني أنها ستستهدف هذه المواقع أيضا. إذا التقرير، أنا سوف أتعامل مع هذا التقرير بكثير من التشكيك، لكن لو صح ذلك فأن الوكالات الاستخبارية الأمريكية لديها القدرات للقيام بكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام. وأفضل سبيل أمام الإيرانيين الإيرانيين هو الذهاب إلى المفاوضات قبل أن يتعرضوا لموجة جديدة من الهجمات، لأن مستوى خزينهم من الذخيرة كما جاء في التقرير يبدو لي أنه مبالغ فيه. لو أن ما زال لديهم 70% من خزينهم، هذا يبعث على التساؤل، لماذا هم أطلقوا من الصواريخ ما هو أقل بكثير بمرور الزمن؟
2: لدي دقيقة ونصف لو سمحت. القيادة المركزية تتحدث عن وجود 50,000 جندي أمريكي في المنطقة ومستعدون لعمليات مقبلة، ما السيناريو المتوقع بعد انتهاء قمة بيجين؟
4: نأمل من أن قمة بيجين تفتح الإمكانيات أمام إيران أن تفتح مضيق هرمز

0: وتسمح بالتدفق الحر للملاحة البحرية استنادا إلى احتياجات العالم لذلك. لكن الولايات المتحدة ما تزال لديها كل الخيارات العسكرية على الطاولة. الرئيس ترامب يفضل المفاوضات بدلا من شن الهجمات على إيران، لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. وواحد من الأمور المضللة للإيرانيين حسب رأيي هو أنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة أضعفت لدرجة أنها لا تستطيع الرد. وهذا أمر أنا لو كنت أريد أن أتصرف بناء على هذه المعلومات أتعامل معها بكثير من التشكيل. المؤسسة العسكرية الأمريكية قادرة على التكيف، والصناعات العسكرية قادرة على التكيف. ربما لا تستطيع إنتاج ما كانت تنتجه في البداية، لكن أنا متأكد من أنها قادرة على فعل الكثير.
1: شكرا لك السيد سيرجيو ديلا بينيا. الآن نقاش الساعة معك ألسي.
2: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. من كان ينتظر من القمة الأمريكية الصينية دورا مباشرا للصين بشأن الحرب ووضع مضيق هرمز فقد وصله الجواب: لا قرار صينيا رسميا بلعب أي دور. مع ذلك فقد حظي المتابعون للقمة بروايتين. الأولى يتحدث فيها الرئيس الصيني عن رغبة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ورفضه فرض رسوم. أما الرواية الثانية فعلى لسان ترامب، وقال فيها إن الرئيس الصيني عرض فعلا المساعدة في التوصل إلى اتفاق، بل عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة بهرمز، ووعد بعدم تزويد إيران بأسلحة. وبين الروايتين لا أحد يجيب ماذا سيفعل الرئيس ترامب الآن إزاء إيران؟ ما الخطوة التالية؟ مزيد من المديح للحصار على الموانئ الإيرانية أم خطوة عسكرية أم انتظار ورقة إيرانية جديدة؟ في الأثناء تنشغل إيران بتثبيت محددات وإطلاق رسائل، فيقول عراقجي إن الوقت الآن هو لترسيخ إيران موقعها في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، ويطلق في نفس الوقت رسائل لدول المنطقة بالحوار والتعاون. لكن إيران تنشغل أيضاً بشيء آخر، مراقبة ما يدور في جولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل، حيث ورقة تفاوض يريدها حزب الله لدى طهران، وتريدها الحكومة اللبنانية مفتاحاً لوقف إطلاق نار يوقف الشعور الإسرائيلي بوجود تفويض لا ينتهي بالقتل والقصف والتدمير. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقاً. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. وسام سعادي، أستاذ الفكر السياسي. الدكتور عبد الله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. الدكتور وسام ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. والدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميع ضيوفنا. انتهت إذن زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وعاد الآن الحديث أو التركيز على تصريحاته السابقة بإمكانية استعادة عملية مشروع الحرية الموسعة، وتأهب حديث في إسرائيل ومعلومات من إسرائيل عن تأهب لإمكانية استئناف الحرب. ما الخطوة التالية جوي هود؟
3: تحياتي وشكرا على استضافتكم لي الليلة. أعتقد أن استراتيجية الرئيس ترامب تمحورت حول اللعب على عامل الوقت، حيث يعتبر أنه يلعب لصالحه. فرض حصارا على موانئ إيران، منعها من تصدير النفط، والصين لم تفعل شيئا، روسيا لم تفعل شيئا لتغيير الوضع. إذن يشعر بأن الوقت

0: مفتاح أمامه لزيادة الضغط على إيران كما بالنسبة إلى بقية العالم، سواء أعجبهم ترامب أم لا، فهم أيضا يريدون حل الأزمة. نرى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثلا يعمل على مشروع قرار لإعادة فتح المضيق مع مشاركة 112 دولة.
1: إذن ما الذي سيقوم به من وجهة نظرك؟
0: أعتقد أنه سوف يستمر بالحصار البحري، ومن الممكن أن يجد سبلاً أخرى لزيادة الضغوطات العسكرية والاقتصادية.
1: ماذا عن عملية مشروع الحرية الموسعة الذي كان هدد بها؟
0: من الممكن أن يفعله، ولكن هذا مختلف لأنه لا يقتصر على القصف، بل أيضا إقناع شركات التأمين بأن الممر آمن ويمكنها أن تحرك السفن، ولكن ربما لديه بعض الأدوات المتاحة أمامه اقتصاديا وسياسيا للضغط على كبار مدراء تنفيذيين لهذه الشركات لحملها على اتخاذ هذا القرار. هذا ممكن، يبقى أن نرى. لقد نظر إلى خياراته، أنا أكيد من ذلك، وقرر الخطوة التالية. ربما لم يشأ أن يتخذ أي خطوة وهو في بيجينغ، ولكن مع بدء الكأس العالم أيضا هو مقيد اليدين.
1: دكتور حسن أحمد، يعني
2: أنا أظن أن جولة بيجينغ هي آخر مرحلة فشل قامت أمام الرئيس ترامب. فشل أولا في الحرب، أذاقته إيران طعم الفشل، ثم فشل في فتح المضيق عنوة، حصاره لم يأتي إلى شيء، وما يقوم به بعد الحصار هو يوضح أنه في مضيقة زمنية لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي، يعول على هذا مشروع الحرية، ثم مشروع الحرية بلاس، ثم ذهب إلى مجلس الأمن تذكر أن هناك قانون دولي، ثم ذهب إلى الصين، وكل ذلك لم يسعفه. سبب في ذلك أن الصين ترى أنه فاشل ولا تسعف منافسها ليخرج من فشله. لماذا تقوم بذلك؟ وبالتالي نحن إزاء رجل مأزوم يحاول أن يجد طريقا للخروج. إيرانيا بالفعل التعويل هو أولا على أنه هذه الأزمة ستضغط عليه أكثر، وثانيا إيران أيضا أعلنت أنه إذا طبق الحصار كما حدث في ليلتي السادس من مايو والثامن من مايو ستضرب أصوله في البحر، وحدث ذلك. طبعا هو هدأ من الأخبار وحاول أن يخرج دون أن يعلن عما حدث، لكن بكل الأحوال كانت هناك صدامات نتيجة محاولته تطبيق الحصار. بالتالي نحن إذا بالفعل رجل مأزوم قد يذهب باتجاه الحرب، والإيرانيون يقولون إذا إن لم تنجح المفاوضات فيمكن أن نتحارب.
1: قد يذهب باتجاه الحرب. دكتور، هل إيران على استعداد لاستعادة جولات القصف عليها بالشكل الذي كان سائدا سابقا؟
2: أنا تقديري أن الوضع نضج للذهاب باتجاه الحرب. هو أتى بأصول متغطيا بما سماه الحصار المعلن، وأتى بأصول أغلبها دفاعية لكن فيها هجومية كما نسمع من التقارير في إيران المنشورة. إيرانيا أيضا جرى الاستعداد، لأنه إيران لا تملك إلا أن تستعد أمام هكذا طرف يفاوضها ويغدر عدة مرات، وبالتالي استعدت إيران لهذا الوضع. هي لا تريد الحرب، لكن بكل الأحوال إن فرضت فما عليها إلا أن تدافع.
1: دكتور عبد الله الشايجي،
3: يعني ترامب ذهب إلى الصين وهو في وضع مرتبك في الداخل. الصين تقرأ المعضلة التي يعاني منها ترامب، السياسة اللي كانت هجومية وانتقادية وفرض رسوم وفرض عقوبات، ومحكمة العليا ضربت التارفز التعريفات الجمركية، ذهب دون أن يحل أزمة ومشكلته مع إيران، مضيق هرمز. هذه كلها تقرأها الصين بأنها نقاط ضعف، وأنا في اعتقادي أن هذه الجولة على مستوى العلاقات والشؤون الدولية نقطة تحول وبداية التعددية القطبية. انتهت مرحلة ما نسميه الأحادية القطبية. الصين بدت بأنها بالفعل ندا واضحا للولايات المتحدة الأمريكية، تكلم من منطلق قوة. إذا قرأنا ما صدر خلال الخمسة أشهر الماضية، الوثيقة الأمن الوطني الأمريكي، وثيقة الدفاع الوطني الأمريكي، تضع الصين في المرتبة العليا كندا ومنافسا رئيسيا يهدد زعامة وتفرد أمريكا في العالم. هذه الزيارة واللقاءات التي تمت والخطوط الحمراء التي وضعها شي تشينغ بينغ

0: خاصة حول تايوان، حول الديمقراطية، لا تأتون وتعطونا محاضرات، ما أخذ منا وعود قاطعة لا حول الإيران ولا حول هرمز ولا إلا باستثناء أن هرمز يجب أن يكون مفتوحا وعدم عسكرة هرمز وعدم فرض رسوم. أما أن تلعب الصين دور مهم في مساعدة ترامب الذي ذهب كأنه برغم أنه يكابر ترامب قبل أن يذهب قال لن أطلب من الصين أن تساعدنا في إيران وبالفعل طلبه، يعني هني تناقضات التي نشهدها. هذا طبعا تقرأه إيران أنه بالنسبة لها انفراجة، أن الصين التي وقعت مع إيران ب 2023 اتفاق 25 سنة ب 400 مليار دولار لم تأتي لنجدة إيران، ولكن بنفس الوقت لم تعطي ترامب ما يريده.
1: لكن عندما ينقل عن الصين أنها تريد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أنها لن تزود إيران بمعدات عسكرية، أنها ستوسع شراء النفط من الشركات الأمريكية، ألا يصب كل ذلك في مصلحة الولايات المتحدة وضد إيران؟
0: يعني الصين لعبت دور ماسك العصا من الوسط، هذه وعود. طبعا الصين متضررة، أكبر دولة متضررة من مضيق هرمز، وتعلم ذلك إيران وتعلم ذلك الصين، لأن الصين تستورد تقريبا 40% من احتياجاتها من النفط من منطقة الخليج بما فيها إيران. ولكن مع ذلك الصين تريد أن تبدو ندا منافسا للولايات المتحدة الأمريكية دون أن تعطي ترامب ما يريده. ولهذا السبب ترامب لم يعد بوعود قاطعة بل بما يمكن أن نسميه نوايا.
2: This is Iran's greatest ally, supposedly.
3: هذا أكبر حليف للصين أو لإيران بالأحرى. هي لم تفعل شيئا من أجل إيران، ولكنها كررت موقفها حول ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة بدون أي قيود. هم لم يساعدوا ترامب، ولكن لم يكن يطلب الكثير من المساعدة، بعكس إيران التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدة.
1: نعم تفضل سريعا دكتور.
4: أنا تقديري أنه أكبر حلفاء إيران في المنطقة هم محور المقاومة، الصين صديق تتعامل على مستوى استراتيجي مع إيران، وطبيعة العلاقة ليست علاقة تابع بمتبوع أبدا، يعني طبيعة العلاقة مختلفة، وإيران لم تطلب لا من الصين ولا من غيرها أن يحاربوا عنها. إيران تصنع ما تريد في الداخل، يصلها تصلها المساعدة، لكن صورة أنه الصين لم تقاتل عن إيران صورة تبتعد
1: لكن
4: كل البعد عن طبيعة العلاقة.
1: كما ذهب السيد جوي هود أن الصين أتت مواقفها متسقة مع كونها حليفة لإيران أو اعتبارها حليفة لإيران،
4: مواقفها على الأرض اثنين، إنهاء الحرب، إنهاء العسكرة، من يقوم بالعسكرة؟ الولايات المتحدة. وثانيا الملاحة يعني المرور البريء تؤكد عليها وتبعث بسفنها، تقول بأنه ما دامت هناك حرب
0: العسكرة مو بس أمريكا أيضا إيران
4: بالفعل،
0: يعني أنتم تفرضون القوة والأمر الواقع على مضيق هرمز
4: هناك حرب على
0: الذي
4: إيران.
0: يضرنا ويضر حليفكم الصين
4: ويضرنا أيضا
0: ويضركم
4: هناك حصار.
0: لا ولكن أنتم قاعد تبررون سفنكم وناقلات نفطكم، ما في مشكلة يمر
4: يعني
0: واليوم مررتوا ناقلات نفط للصين
4: يعني أوضح القضية. القضية هي أنه هناك حصار مفروض على إيران على الأقل معلن، والحصار حسب القانون الدولي فعل حربي، وإيران تتعامل مع الوضع على أنه زمن حرب، وبالتالي تقوم بالدفاع عن نفسها، العسكرة تقوم بمن يأتي بالسفن بفرض حصار.
1: لكن هذه المواقف التي ذكرت نقلا عن الصين التي ذكرتها لك، عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أنها لن تزود إيران بمعدات عسكرية، أنها ستوسع شراء النفط من الولايات المتحدة وتقلل من الاعتماد على النفط الخارج من مضيق هرمز، أليس هذا كله ليس من مصلحة إيران؟
4: هذه مواقف معلنة قبل الحرب أيضا. الصين دائما تبحث عن التنويع وتبحث عن وتقول أننا لا نساعد إيران بالسلاح.
1: دعنا نستمع إلى رأي وسام.
5: أعتقد أن للصين مصلحة أكيدة في تجنيب إيران جولة جديدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، وأضيف إلى ذلك بأن أقرب حليف في آسيا للصين هو باكستان التي تأوي هذه المحادثات، وبالتالي هناك نوعا ما محور صيني باكستاني في هذه المسألة. أولويته القصوى الآن فيما يتعلق بمسألة الشرق الأوسط هو منع أو الحؤول دون جولة احترابية أو حربية جديدة على إيران، ولكن في المقابل لا أرى أن زيارة دونالد ترامب إلى الصين كانت فاشلة. صحيح ذهب إلى الصين

0: مضطرا بعد يعني طلعات ونزلات في يعني سواء بالحرب الجمركية عليها سواء بمسائل أخرى، ولكن الصين تتلقف هذه اللحظة. صحيح أن الصين يعني تعامل ترامب بإظهار سياديتها ورفضها التدخل في شؤونها واعتبارها بأن بوابة أي ديل بينها وبين الأمريكيين إذا تعدى المسألة الاقتصادية والتكنولوجية هو مسألة تايوان، وهو ما لا يستطيع في الموازين الحالية الرئيس الأمريكي أن يقدمه. صحيح أنه عبر في وقت سابق عن قدرة على أن يكون براغماتيا عمليا في مسألة تايوان وبشكل يعني يفتح الطريق لإعادة دمج تايوان بالكل الصيني أو بالبر الصيني، ولكن في المقابل لا يستطيع أن يدق إسفين بينه وبين المعادين للصين ولضم تايوان إلى الصين في الكونغرس الأمريكي. إذن الصين تعول على إعادة الاعتبار إلى ثنائية ليست ثنائية حدية مع الولايات المتحدة، ولكن ثنائية ولن أقول تكاملية أيضا، ولكن هي إعادة الوضع في الحسبان بأن الاستقرار في العالم اليوم يرتبط بالقناة التفاوضية الأمريكية الصينية. ولكن ما أبرزته الصين فيما يتعلق بمضيق هرمز في يعني على ما يستشاف لا يتعدى أنها مهتمة بأن لا تدفع الإيرانيين إلى توهم بأنها سوف تكون معهم إذا أرادوا التصلب في المواقف، ولكنها في المقابل ليست بوارد إعطاء أي صك أو أي ورقة يمكن على أساسها أن ينقض الأمريكيون والإسرائيليون مجددا في الحرب مع إيران. وبالتالي الموقف الصيني حتى اللحظة هو موقف حذر، وهو موقف يعني يعبر عما هو بديهي بأن الصين ليست متدخلة مباشرة في هذه الحرب، ولكنها تحاول أن تجنب إيران والشرق الأوسط حربا أخرى.
1: يظل السؤال الرئيسي الآن، لماذا لم تظهر مبادرة دبلوماسية في بيجين على الرغم من الهالة، هالة الضيافة الرمزية لترامب لدى الصينيين؟ بالأمس ناقشنا وكنت أنا أحد الذين قللت من مستوى التوقعات بهذا الشأن، لأن الصين تتمسك بقرينة عضوية بين قضيتي المضيقين هرمز وتايوان، ولا يمكنها أن تقدم أي شيء في باب هرمز إلا إذا حصلت على شيء في باب تايوان. والصين تعتزم
2: غياب مسألة تايوان عن البيان الختامي الذي أعلنه البيت الأبيض لهذه الزيارة، هل يحمل دلالات بهذا المعنى؟
1: استبعاد ذكر تايوان بالمرة هو تأكيد ضمني على أن مسألة تايوان لا تزال مسألة عالقة في العلاقات الأمريكية الصينية. نضيف أيضا أن الخلاف على الحرب التجارية، قضية أن ترامب كل مرة يريد أن يرفع التعريفات الجمركية من 50 إلى 90 حتى إلى 140%، دائما يعني الصينيون يتحيطون أو يعني يحتفظون بهذا التخوف. أود أيضا أن أعود إلى ما تفضل به الدكتور أحمدين قبل قليل، هو يعتقد وعندما وصف ترامب بأنه رئيس مهزوم هو يتحدث بمنطق أن هناك معادلة صفرية تم ترجيحها لصالح إيران، وأعتقد أن ليس هذا هو حقيقة الأمر. هناك الآن
3: كان مأزوم ليس مهزوم.
1: ما هي الأزمة ينبغي إسقاطها بنفس الروح النقدية على الموقف الأمريكي كذلك على الموقف الإيراني. كان من الأولى خاصة إذا وضعنا زيارة ترامب في سياق زيارة استباقية لوزير الخارجية الإيراني عراقجي قبل أسابيع قليلة. إذا كانت إيران سباقة إلى ضمان الموقف الصيني، كان من المفروض أن يظهر من الصين شيء إيجابي يرجح هذه المعادلة الصفرية. فبالتالي علينا ألا نقف عند عبارة ويل للمصلين. الآن الصين تمثل خيبة أمل دبلوماسية لكل الطرفين الأمريكي والصيني، وأعتقد الآن أن ما ينفع الصين يمكن أن تغير موقفها في أي لحظة. لماذا؟ لأن ترامب راح يعزز، وهذا ما جاء أيضا على لسان الرئيس الصيني، قال نريد أن نكون شريكين لا خصمين. هذا مؤشر صيني أن ما تبحث عنه الصين هو العلاقة التجارية، علاقة التكامل بين القطبين الجديدين، أحدهما قديم والأحد جديد. أحد الزملاء تحدث عن الدكتور شيجي تحدث عن الثنائية القطبية. أرى أن هذه الزيارة تؤسس لثنائية قطبية صينية أمريكية. هنا ستحضر البراغماتية الصينية أكثر مما كنا نتوقع، بمعنى أن الصين في النهاية لا تتصرف بقضية مبادئ، ولكن أي حيثما تحركت المصلحة
2: دكتور شرقاوي، إن لم يكن ترامب مأزوما كما ذكرت، يعني كيف يمكن وصف وضعه الآن؟ وبناء على ذلك كيف يمكن توقع المرحلة المقبلة أو الخطوة المقبلة تجاه إيران؟
1: 76 يوم من الحرب وصلنا بها إلى مرحلة احتباس استراتيجي لدى ترامب. جرب الحرب، جرب الحصار، جرب المفاوضات، لم تنجح. الإيرانيون فعلوا نفس الشيء، قدموا 5 مقترحات. إذن في النهاية إذا ابتعدنا عن التأويلات الأيديولوجية وتمسكنا بتحليل الصراع، الصراع وصل إلى ما نسميه بالديدلوك، بمعنى الطريق المسدود. لا الحرب تفيد ولا المفاوضات تفيد. إذن الفشل الأكبر الآن أننا حتى هذه اللحظة، حتى الصين التي كنا نعتقد أنها يمكن أن تضع يدها العليا وتأتي بمخرج، هي أيضا تتحفظ عليه. فبالتالي أرى أن الأزمة مشتركة ليس فقط على الصعيد الإيراني والأمريكي، ولا أيضا على الأطراف الأخرى.
2: سريعا دكتور عبد الله،
4: يعني هو في تباين البيان الصيني ذكر تايوان بقوة وأبرزه
2: تماما،
4: البيان الأمريكي تعمد تجاهل،
2: وأنا ذكرت أنه غاب عن بيان البيت الأبيض.
4: لا تجاهل لأن ما بيفجر مشكلة. السفارة الصينية في واشنطن وضعت 4 خطوط حمراء بالنسبة إلى ماذا يجب أن تحقق الزيارة، وحققتها الصين. يعني لا تتدخلوا في شؤوننا، لا تعطونا محاضرات، لا يمكن أن تفرضوا ما تريدون. وموضوع تايوان هذا خط أحمر كبير جدا، ولهذا السبب الأمريكان بالبيان بالريد أوت لم يتطرقوا إلى تايوان، ولم يذكر ترامب الصفقة التي يمكن أن تعدل ببيع صفقات أسلحة وصواريخ. فهذه نقطة مهمة علينا أن
0: نعالج
4: نساها.
0: موضوع تايوان نعالجه وكما لو أن الصين سوف تبكي على هذا فقط، على ترداد الموقف المبدئي حول موضوع تايوان، في حين أن الظروف الحالية سواء في الشرق الأوسط أو على مستوى الموازير في العالم تفتح المجال أكثر فأكثر لتصعيد مفاجئ من طرف الصين باتجاه تايوان. وبالتالي هذا يعني نتعامل دائما كما لو أن هذا الموضوع سوف تبقى الصين تطالب بتايوان فقط بالنوايا
2: وبالاعتبارات،
0: في حين أننا هذا الوضع المحتقن في العالم ما بين الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا وما بين الصراع في الشرق الأوسط بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وسوف يفتح أكثر فأكثر المجال نحو تدحرج الأمور، نحو إثارة يعني خشنة لموضوع تايوان.
5: باعتبار أن الأمور متعلقة، يعني سواء من الصين إلى الولايات المتحدة وما بينهما، الآن أصبح الكل يعلم أن ترامب فعليا عاد خالي الوفاض من الصين، كما تحدثنا هنا قبل يومين. يعني قلنا أن الصين لن تقدم هدية لخصم أو عدو استراتيجي، وبهكذا موقف أمام من قد يكون هناك تقاطع إقليمي بالمصالح معه كإيران. الخيار الأول أمام ترامب هو أن يبقى الحال على ما هو عليه، وأي الاستنزاف بمعزل عن المسألة الإيرانية. الاستنزاف بالنسبة لأمريكا هي غير مربحة أبدا، لسيما مع وجود استحقاقات، يعني يوجد المونديال بعد فترة قصيرة والانتخابات النصفية بعد فترة ليست بطويلة.
2: لكن ترامب يكرر في الآونة الأخيرة أن كل ذلك يعني هو ليس تحت ضغط الوقت، هذا ما يقوله.
5: هو يقول كثير من الأشياء وينقلب عليها في نفس اللحظة، يعني مش قصة. اثنين، نحن نتعاطى مع المسائل بواقعية. اثنين، الذهاب إلى الحرب وهي مكلفة جدا أيضا. ثلاثة، وهو ما نخشاه فعليا، باعتبار أن طاقة النار بقيت مفتوحة في لبنان، وباعتبار أن لبنان يعني كثيرا للجمهورية الإسلامية في إيران، وباعتبار أن الجمهورية الإسلامية في إيران وضعت لبنان كورقة مشتعلة ملتهبة على طاولة إسلام أباد لإطفائها، أخشى ما أخشى أن يكون ترامب يريد طبعا الدولة اللبنانية تبلغت أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمناسبة، يعني حتى بعد المفاوضات التي تحصل الآن ما تبلغته

0: الدولة اللبنانية أنه لن يكون هناك وقت.
1: مين؟ كيف
0: بالمعلومات تبلغت؟ بالمعلومات.
1: هذه يعني
0: ستتكشف المعلومات. صحيح.
1: طيب، ولكن بناء على شيء رسمي في هذا المجال يعني حتى نكون
0: صحيح
1: دقيقين.
0: أقول بالمعلومات التي لدي. فعليا قد يراهن ترامب باعتبار أن لبنان خاصرة موجعة للجمهورية الإسلامية، باعتبارها حريصة على أمن اللبنانيين كما كانت حريصة في طاولة إسلام أباد. سيظهر الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على لبنان بأن تنطفئ هذه الحرب أو أن تشتعل هذه الحرب، ويكون اللبنانيون وقوداً لها، فيتحول لبنان من ورقة سلم في اليد الإيرانية على في طاولة إسلام أباد إلى ورقة نار باليد الأمريكية لإرغام إيران على التراجع أو لفتح قوة في المفاوضات.
2: إحنا وأنت هسه إحنا بلبنان ولا بالصين؟
1: لا بعدنا يعني هذه كلها مرتبطة.
0: المسائل متعلقة.
2: أي دور لبنان؟
0: أنا أتكلم بالسيناريوهات، هذا أحد السيناريوهات المطروح.
2: باقي شوية.
1: دعنا نسمع في هذا المجال الدكتور سليم زخور.
3: قبل أن يعني رئيس ترامب أظن أنه غادر أو سيغادر، يعني
4: انتهت الزيارة
3: غدا سيغادر
4: بس انتهت الزيارة رسميا، انتهت.
3: يعني أن يتم التقييم فشل وخالي الوفاض وزيارة لم تأتي بنتائج، يجب دائما نركز على المعطيات. العنوان الأول لهذه القمة هو التجارة. الإعلان الأول هو عن صفقة بوينغ بين 150 و200 طيارة، يعني رئيس أمريكا أعلن 200 طائرة من بوينغ. رقائق إلكترونية صفقة أيضا تم الإعلان عنها. هذا بعد لم تتكشف كل الصفقات. يعني عندما نتحدث عن فشل يجب أن نقارب المعطيات. أيضا موضوع السفن في مضيق هرمز، السفن خرجت من مضيق هرمز حوالي 30 سفينة. ماذا عن التوقيت؟ يعني الرئيس ترامب وصل إلى الصين اليوم التالي تم السماح. هل هي مبادرة إيرانية؟ جيد، ولكن في توقيت زيارة رئيس ترامب. هل هي مبادرة صينية؟ بغض النظر، هي في توقيت زيارة رئيس ترامب. يعني في معطيات يجب أن نتوقف عندها. أيضا المواقف الصينية التي نقلها مسؤول في البيت الأبيض هي مواقف إيجابية للجانب الأمريكي. عندما مسؤول في البيت الأبيض يعلن مواقف معينة عن لسان الجانب الصيني ويكرر وزير الخارجية الأمريكي هذه المواقف، ولا يكون هناك أو نفي أو تعديل أو تصويب من الجانب الصيني، هذا معناها أنها صحيحة. يعني هذه المعطيات التي أمامنا أقلها حتى الآن. يعني عندما نريد التحليل والتقييم يجب أن ننطلق من المعطيات وليس من مواقف مسبقة أو أماني أو يعني وما شابه. الآن ما سيأتي؟ أعتقد أن يجب أن ننتظر يومين أو ثلاثة. لا بد من دور صيني مع باكستان، ولا بد من إعادة تحريك المفاوضات، أقلها إعطاء فرصة لهذا الموضوع.
1: طيب،
3: لم تكن هذه القمة وهذه المحادثات من أجل أن يعود الرئيس ترامب وأن يتم التصعيد أو الذهاب إلى مشروع الحرية من دون إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي.
1: دكتور لقاء مكي،
2: بأي شيء؟ صارت قضايا كثيرة حقيقة.
1: قضايا كثيرة، ولكن نبدأ بالموضوع الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها الرئيس ترامب في ملف إيران بناء على النتائج التي حدثت في هذه الزيارة في الصين.
2: هو احنا كنا نقول قبل الزيارة أنه ينتظر زيارته للصين ليقرر الخطوة التالية. واضح أنه الصين ليس لديها مشكلة في أن تستمر الحرب أو لا تستمر، هي مشكلته. فإذا أريد أن إذا تعتقد الصين أن هذه أزمة أو مأزق له فليستمر في المأزق. وإذا كانت فعلا وعدته بعدم مساعدة إيران عسكريا أو بالأقمار الصناعية أو بصور الأقمار الصناعية، فهذا تطور ذو قيمة، لأنه بالنهاية حتى إن كان لم يكن هناك مساعدة قيمة، لكن هذا بحد ذاته إعلان يجب أن تنظر له إيران بعناية. الأمر المهم هنا أنه سياق هذه الزيارة وسياق الخطوة. احنا سمعنا كوبر اليوم في أمام الكونغرس، والشهادة غريبة أن تكون في غياب وزير الدفاع وزير الخارجية والرئيس.
1: لازالوا ربما في الطائرة معه مع الرئيس.
2: مين؟ لا هو معاه طبعا في الصين، نعم. لكن على أي حال شهادة كوبر فيها طبعا هذا ليس الرئيس، وهو يعني محترف قصدي قائد القيادة الوسطى، يتكلم عن أن إيران تعرضت لخسائر جسيمة وقلت قدرتها القتالية، لكنها ما زالت قادرة هو صفى على الإزعاج وليس على القتال أو الإيذاء. لا ندري على أي حال هذا التقدير العسكري، وهو محترف عسكري محترف وليس سياسي. القضية هنا أن الحرب شبه مؤكدة أو استئناف الحرب، لكن المدى الزمني لها

0: التحتية ومن ثم الاستمرار بالحصار. الحصار وهذه النقطة الأساسية.
1: يعني أنت ترجح أن يذهب إلى عملية عسكرية؟
0: نعم، يذهب إلى عملية،
1: تعود العمليات العسكرية،
0: يذهب إلى عملية عسكرية محدودة زمنا وليس مكانا أو موضوعا. عملية عسكرية محدودة ببضعة أيام لتدمير البنية التحتية، حتى العسكرية ما يهمها، يعني صواريخ ما صواريخ، وبعدين حتى ما يستهلك القوة، ثم يستمر الحصار من أجل إضعاف قدرة إيران على الصمود. الآن الحصار يؤتي أكله بالنسبة له، والمعلومات الواردة من داخل إيران، حتى يعني أمس الجزيرة كان عندها تقرير يتكلم عن هذا الموضوع، عن أنه نعم السلع متوفرة لكن الناس ما تقدر تشتري لأنه زادت ب، وهذا متوقع يعني تحليل، ليس لأنه إيران بها مشكلة بس متوقع، تصدير النفط بريا لا يمكن بالقطارات.
1: سيراد إيرانيا على هذا الكلام بأن إيران تعودت على العيش تحت العقوبات، وبالتالي الوقت هو من مصلحة إيران وليس من مصلحة
0: كل العقوبات الماضية خلال 40 سنة شكل، وأنه تأتي سفن تمنع الناقلات أو السفن الإيرانية من المرور، هذا شيء آخر. وناهيك عن أن فترة العقوبات المالية اللي تتمارس الخزانة الأمريكية الآن أيضا غير مسبوقة، إلى حد معاقبة الشركات الصينية نفسها وإزعاج الصين. المهم هنا أن هذا النمط من الحد الأقصى من العقوبة وعدم وجود بدائل حاسمة لإيران الآن على الأقل لمعالجة الموضوع من الناحية المالية سيضيف أعباء. أما إذا تعرضت لدمار على صعيد البنية التحتية فبالتأكيد الحكومة ستواجه مشكلة عقيمة، حينها سيكون الرد الإيراني يعني على من؟ على إسرائيل نعم، لكن الحرب ستتوقف ينتهي، وحينها سيكون الضربات الإيرانية أشبه بالعدوان بالنسبة للعالم. طبعا إيران ممكن تضرب. الشيء الآخر، لدينا المتتابع الدولي 40 دولة اللي ممكن تتدخل لفتح المضيق، مضيق هرمز. إذا ما صدر قرار دولي، إذا ما صدر من مجلس الأمن، سيكون أساس قانوني مهم لجعل التدخل الدولي مشروع، ليس للحرب ولكن لفتحها. طبعا إيران لن تقبل، وهنا المهمة الدفاعية للأوروبيين أو لمن يشارك ستتحول إلى مهمة قتالية للدفاع، ودخلنا بنفس الأزمة لمهمة قتالية.
1: طيب،
0: وإذا لاحظنا اليوم تصريحات الوزير عراقتشي، وهذه مهمة للغاية، يمكن الإخوان قروه تصريحات فيها، الرجل نعرفه دبلوماسي بس أمس كان متشنج في رده على الكويت بطريقة غريبة
2: جدا،
0: واليوم أيضا متشنج جدا. سندمر العالم، نقلب العالم رأسا على عقب إن أردنا. هذا مو خطاب يعني دبلوماسي أولا، فلذلك هناك تشنج إيراني، هناك شعور إيراني بالخطر. الدكتور حسن يهيمن الأمور جميل، لكن بالحقيقة هذه حرب دكتور، ليس فيها لعب. أنا أعرف الحروب،
3: قبل أيام كان عندنا هذه الحرب، لذلك نحن لا نتكلم.
0: أنا أعرف، أعرف
1: هناك، لكن
0: لكن هناك الحرب، لا هناك ضغط على الناس
2: يرد عليه بس.
0: تجري على الأرض
3: بالتأكيد.
0: أنت تعرف في هذا
3: بالتأكيد.
0: المسألة لا تتعلق فقط بالتصدي للضربات، نعم إيران تتحمل، إيران دولة كبيرة تتحمل وتبنيها من جديد، لكن هذا النمط من الضغط سيؤثر على قدرة الناس العاديين على المطاولة. أنا هذا قصدي.
4: تبقى العبرة بفتح المضيق، هل سيفتح المضيق
1: بعد صدر قرار دولي؟ في مسألة
0: إيران ستواجه أزمة قانونية شديدة،
1: وحديث وخطاب
5: ما راح تصدر تحت الفصل السابع،
1: وخطاب وزير الخارجية الإيراني
5: ما راح تصدر تحت الفصل السابع، فما في قدرة
0: حتى إذا ما صدر.
1: دعونا نسمع،
5: ما يقدرون يسوون عمل عسكري.
3: تقدير الخطاب، الخطاب يجب أن يوضع في سياقه. جرى في خطاب رد على ما تكلم به مندوب الإمارات في الجلسة التي كان فيها السيد عراقشي. الرجل تكلم عن أنه إيران اعتدت صواريخ مسيرات ضربتنا بهذا العدد بهذا العدد. الرجل تكلم عن حقائق أعلنت قبل أيام، يعني نتنياهو بارني زار في ظل الحرب، ولذلك
1: ذكر بأنهم والإمارات نفت،
3: رئيس الوزراء لصديقهم أعلن ذلك، لا نعلم، لكن يبدو أن الإيرانيين أيضا لهم دراية بذلك. لذلك أنا لا أراه على شكل تشنج، إيران تظهر تبرز أنيابها أمام عدوها. وتقديري أنه قبل هذه الحرب 40 يوم كان الكثيرون يتكلمون بنفس النبرة التي تكلم

0: ما بها دكتور
1: طيب.
0: لقاء
1: سريعاً
0: أنه إيران ستسقط، لكن تقديري أن الحرب المقبلة ستكون أقصى ولن تتوقف بالحدود التي ترسمها الولايات المتحدة، ستكون حرب إيران وليست حرب الولايات المتحدة.
2: إيران ستسقط أبداً
0: طبعاً.
2: إيران دولة كبيرة تتحمل، إيران من الصعب أن تسقط بهذه الطريقة، من الصعب جداً، أنا أعرف هذا وأنا قلنا هذا الكلام حتى على الحصار، سيحتاج وقت طويل
3: تعقيب، بس
2: لكن أنه تتضرر نعم تتضرر، وهذا
1: سريعاً دكتور شرقاوي.
4: ينبغي أن نذكر أن عرقجي كان يتحدث في مؤتمر في الهند بين وزراء خارجية
1: بريكس.
4: وأعتقد المسألة ليست قضية إيران والإمارات، نحن في محفل دبلوماسي، والأكثر من هذا هناك عرقجي الدبلوماسي الذي يريد أن يحشد الدعم والتأييد من هذه الدول، وبين عرقجي المتشنج فعلا الذي يتواعد الإمارات. النقطة الثانية تعود بنا إلى ترامب والشأن الداخلي. سمعت من الزملاء إشارة إلى كأس العالم، ينبغي أن لا نسقط في شرك أن دائما هناك قرائن، بمعنى كنا نعول على قمة بيجين ستغير، لا أرى حقيقة أن ترامب سيكترت بقضية كأس العالم، فبالتالي أرى هنا مربط الفرس. عندما جاءت الشروط الخمسة الإيرانية، وعندما ارتفعت إيران من فوق الشجرة إلى أعلى الجبل، منحته ذريعة سياسية ودبلوماسية أمام الرأي العام وأمام الكونغرس أنه أيضا ذهب بعيدا في مسار التفاوضات. فبالتالي نعود الآن إلى تصلب على تصلب المواقف، وترامب الآن سينظر في قضية مزيد من تضييق الخناق على المضيق ومزيد من سياسة تجويع الإيرانيين حتى إشعار آخر.
1: دكتور،
3: أنا عندي بس
1: طبعا يعني فقط أريد أن أذكر في موضوع الإمارات أن الخارجية الإماراتية كما ذكرت لك دكتور
0: نفت
1: أن يكون نتنياهو قد زار الإمارات بشكل رسمي.
3: صحيح. أنا عندي بس تعقيب وتوضيح عندنا نحن سرديتين ترى في بالنسبة لقدرات إيران. السردية الأولى يروجها ترامب وزير الدفاع والناطق باسم البيت الأبيض والناطق باسم الدفاع، دمرنا إيران، قضينا على قدراتها العسكرية، لا عندها سلاح طيران ولا بحرية ولا شيء. أمس نشر معلومات استخباراتية من الاستخبارات الأمريكية تقول عكس ذلك، تقول أن إيران لا تزال عندها 70% من مخزون الصواريخ اللي كانت قبل الحرب، 70% من الصواريخ، منصات الصواريخ، 90% من القدرات العسكرية تحت الأرض. فيعني لما براد كوبر الأدميرال براد كوبر ويقول نحن قضينا على قدرات إيران، إيران ما عاد عندها قدرات إلا محدودة، قضينا على قدراتها وتواصلها مع حلفائها، من نصدق؟ يعني هني الاستخبارات الأمريكية تناقض تصريحات ترامب، تصريحات البنتاغون، وتصريحات براد كوبر. فنحن أمام تضليل أو ما يسمى constructive ambiguity اللي هو الغموض البناء. بعدين أنا ما أتفق مع الدكتور لقاء بأن الحرب يعني واقع على محالة. إذا نبي ناخذها من الناحية العقلانية الوضع
4: أخيرا أصبحت عقلاني.
1: أعود إليك أعود إليك لأن نحن نريد أن نتقدم في النقاش، وصلنا إلى موضوع
3: بأن يغامر أكثر. سعر برميل النفط سيوصل يمكن 120-150 دولار.
1: طيب جوي هود
3: السيد
1: الدكتور وسام ياسين طرح فكرة متعلقة بموضوع المفاوضات الجارية حاليا بين لبنان وإسرائيل، وهي أول مفاوضات مباشرة برعاية الولايات المتحدة. يقول إن الولايات المتحدة لن تشجع وقفا لإطلاق النار كما يريد لبنان لاستئناف هذه المفاوضات، وأن ما سيحصل في الميدان في لبنان سيؤشر بشكل كبير لما يحدث في إيران، أليس كذلك دكتور؟
5: يعني باعتبار أن هذا يزعج إيران وقد يدفعها لإما فتح قوة في التفاوض أو العودة إلى إسلام أباد، ولكن بطريقة
1: يعني
5: عكسية.
1: يعني الضغط على إيران من بوابة جنوب لبنان.
6: هذا كله ليس جديدا. النظام الإيراني يريد للبنان والعراق واليمن أن يقاتل باسمه، والعالم يتغير الآن. لدينا دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي ترفض وتقول لم يكن عليكم أن تعتدوا علينا، كان يمكنكم الرد على المعتدين ولكنكم قررتم الاعتداء علينا، وبالتالي ليس مفاجئا أن يكونوا مستائين، وليس مفاجئا أن يرغب ترامب باتفاق آخر بين إسرائيل ودول مجاورة لها أو لبنان.

0: نعرف أن أحد أحلامه قد تحقق مع المغرب والبحرين والإمارات في عودته الأولى والآن يركز على لبنان. سواء كنا نحبه أم نكرهه كلنا أمل بأن يحصل اتفاق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، وحزب الله لا يعود قادرا له ولا أي ميليشيا على الاستمرار.
1: ولكن الآن هذه الطاولة معقودة ولبنان ذاهب إليها بمطلب واضح بضرورة البدء بوقف إطلاق نار. هل ستضغط الولايات المتحدة باتجاه هذا المطلب؟
0: لا أعرف ما هي استراتيجية الولايات المتحدة بالنسبة إلى هذا الموضوع. يجب أن ننتظر لنرى.
2: أنا أعرف.
0: لكن الولايات المتحدة لديها سجل حافل ببناء السلام في المنطقة بين مصر والأردن والإمارات.
3: هذا كان في الماضي.
0: إسرائيل، المغرب، البحرين،
2: نحن كلبنانيين لا نقاتل عن أحد. نحن قاتلنا فحررنا أرضنا، وقتلنا فردعنا المحتل عن الدخول إلى أرضنا. اثنين، من يريد أن يقاتل اللبنانيين من أجل إسرائيل هو أمريكا، بدليل قائد القيادة الوسطى يقول هدفنا الأساسي من دعم الجيش اللبناني هو مواجهة حزب الله. واحدة. اثنين، السفير الأمريكي في بيروت التقى مجموعة من الوزراء وأبلغ وزيرا في الحكومة هذا الأسبوع أنه لماذا لا يقاتل الجيش اللبناني حزب الله. يجب أن يقاتل الجيش اللبناني حزب الله، وترامب جاهز لأن يدفع 2 مليار دولار لتسليح الجيش اللبناني لقتال حزب الله، في حين أن إسرائيل تعتدي علينا منذ عام 1948، دعها بعيدا، منذ عام 1982، 93، 96، 2006، 2024، 2026 بدعم أمريكي، بتمويل أمريكي، ولم نجد في هذا العالم عسكريا ليدعمنا و يساعدنا سوى الجمهورية الإسلامية.
1: طيب دعنا نسمع رد السيد جوي هود.
0: لقد قلت ما أردت قوله. أعتقد أن السجل الأمريكي واضح في هذا المجال، حيث أن الولايات المتحدة تحاول أن تبني اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، ونأمل أن تنجح في ذلك. لماذا
2: لم يضمنوا اتفاق 27/2/2024؟ هم ضمنوا الاتفاق، لماذا خلفت إسرائيل ولم يتصدوا لها؟ لماذا؟ لماذا بيان الخارجية الأمريكية يقول بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وليس من حق لبنان الدفاع عن نفسه؟ لماذا؟
1: سيد جون،
2: لا يوجد أجوبة.
0: الرئيس ترامب شارك مباشرة، وهو أول رئيس أمريكي يتدخل مباشرة خلال 40 عاما أو أكثر بين إسرائيل ولبنان. ليست بداية سيئة. الجميع يتمنى وقف القتال في كافة الأنحاء وإحلال السلام، ولكن لدينا عناصر سيئة ليست مستعدة لذلك.
4: أسأل الأساتذة وسام والوسامين
2: والسليم
4: وسليم، هل مستعد الحزب الله أن يتخلى عن العلاقة مع إيران وأن يقاتل مع لبنان؟
2: أنا أضمن لك إذا السعودية الآن أو قطر تعطي سلاح لحزب الله سيأخذ منها.
4: كم سؤالي، هل يضمن أن يتخلى عن إيران إذا ما تخلت الحكومة عن التفاوض مع إسرائيل؟ بمعنى أنه إحنا نحل مشاكلنا مع نفسنا، وأن يعود القرار الحرب والسلم للدولة اللبنانية المنتخبة اللي حزب الله جزء منها، سواء بالسلطة التنفيذية أو التشريعية، ورئيس البرلمان هو حليف لحزب الله وزبن الثنائية.
2: صحيح.
4: بمعنى أن يعود لبنان لبناني لا يتدخل فيه أحد، والقرار السيادي، ونمنع بذلك حرب أهلية، ونمنع اتفاقية سلام مجحفة بالتأكيد ستكون لا يريدها جميع اللبنانيين على الأقل، وربما لن يحصلوا على شيء أصلا، وأن نمنع استمرار الهجرة والنزوح لمليون ومئتين ألف مواطن لبناني.
1: وسام سعد، معلش،
5: أعتقد بأن الصراع أو الانقسام اللبناني سواء حول موضوع سلاح حزب الله أو حول موضوع العلاقة مع إسرائيل من الصعب تفاديه، وأننا في نهاية الأمر أيا كانت السرديات، أيا كانت القيم المتبعة إلى آخره، ذاهبون لا محالة إلى الواقع يعني التصادمية في الداخل اللبناني،
4: داخل
5: ما بين الفريق الذي يمثله حزب الله وما بين الفريق الآخر، ونحن نتجه في هذا الاتجاه، والفريقان في لبنان يكابران على هذا، كل فريق يتهم الآخر بالنية في هذا التصادم.
4: ولكن هذا يا دكتور،
5: هذه مسألة.

0: دولة ينبغي أن يؤسس عليها على رؤية ما هو حاصل منذ عقود. نحن نردد في لبنان في بيانات الوزارية صيغة كانت تسمى ثلاثية لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، وهي صيغة تناقضية، لأن الجيش اللبناني يستسلحه أساساً الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الشيء فرنسا، وتحد من سلاحه بحيث يكون هناك فارق كبير ما بين قدراته الدفاعية وما بين إسرائيل، وهو كان في مرابطة تكاملية مع حزب الله.
1: وبالتالي ما تقوله خطير.
0: وبالتالي نحن نصل بعد عقود من التساكن الإيراني الأمريكي في لبنان إلى مرحلة الآن أصبحنا في مرحلة الفصام. يعني الدولة تفاوض مع إسرائيل.
2: لا، مع فارق أن أمريكا تدعم إسرائيل المحتل وأمريكا من المحتل وداعش الإرهابية، وإيران تدعم فصائل المقاومة اللي حررت إسرائيل.
0: بقطع النظر لحظة
1: داعش، الكل دعمها بالمنطقة.
0: فقط إذا أردنا تحييد بعض الشيء السرديات المختلفة ويعني الإضاءة على أن الانقسام في لبنان أصبح انقساما ضاريا، هناك فئات لا يمكنها التعايش مع حزب الله، وهناك
1: حزب الله لبنان للبنانيين. أنا متأكد.
0: لا، مش لبنان للبنانيين، مسألة إقليمية شاملة.
1: الفشل في إدارة الأزمة خطيرة، والعودة احتمال للصراع الأهلي، حرب أو صراع، هذا لا يجوز الركون إلى. أنا دا أسأل قبل قليل
0: بالدعوات، يعني بالدوايا ما بتصبح.
1: أنا لا أشكك في أن فيه ناس وطنيين، إذا ما أقول كلهم،
3: يعني أنا بس دعني أعيد صياغة سؤالك دكتور. نعم. لقاء بالمعنى دكتور وسام
2: ياسين.
3: دكتور وسام ياسين، هل لو أتى وقف إطلاق نار من هذه الطاولة، طاولة المفاوضات، هل يلتزم حزب الله؟
2: حتما يلتزم حزب الله، ولكن ما الضمانة؟ إذا كانت الضمانة الأمريكية، أمريكا التي ضمنت هذا الاقتتال الذي يحصل الآن والدفاع عن لبنان ولم تنفذ، وهي التي ضمنت 27 تشرين الثاني ولم تنفذ. أنا سأشرح
3: يعني
2: مسألة
3: يعني
2: بطريقة مختلفة.
3: حزب الله يمتثل لوقف إطلاق نار.
2: هو امتثل. من الذي خرق؟ حزب الله امتثل لوقف إطلاق نار.
3: يأتي من
2: إسرائيل
3: هذه الطاولة التي يعارضها.
0: مفهوم وقف إطلاق النار في لبنان لم يعد واضحا. يعني قبل هالحرب الحالية كان في 15 شهر من وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار كان من جانب
2: شهادة رئيس الجمهورية.
0: وبالتالي اليوم قد نذهب إلى تجديد وقف إطلاق النار، ولكن عن أي وقف إطلاق النار
3: لكن هناك من يعتبر أن وقف إطلاق النار لم يكن من جانب واحد، عندما كان حزب الله وأمين عام حزب الله كل أسبوع يخرج ليقول نحن لن نلقي السلاح، نحن نتسلح، نحن نعيد بناء قدراتنا، هذا عد أنه تصريح. غير ولكن كان ليس خزاما بوقف
2: هذا إطلاق تصريح يا
0: لا شك إلى حد ما هذا صحيح، ولكن كانت تقابله تقارير تفيد بأن حزب الله يفكك ترسانته جنوب الليطاني بشفاعة الولايات المتحدة الأمريكية
3: ومورغان أورتيغا
0: التي شاركت في يعني في صورة مشهورة لها المبعوثة الأمريكية وهي تستلم واحدة من قنابل حزب الله. وبالتالي كان هناك هذا المسار. صحيح التزام حزب الله بهذا بوقف إطلاق النار فيه ما يساءل، ولكن أعتقد بأن هناك يعني فارق كبير بين يعني عدم التزام إسرائيل بفكرة وقف إطلاق النار أو تأويلها على أنها وقف إطلاق النار مع حركة تحركها لكي تضرب أي هدف لحزب الله.
3: دكتور سليم صح.
4: كل من يعلي صوته تعطيه الوقت يا إلسي. أنا من
3: لا سنعود إليك، ولكن لأن هذا النقاش مهم ويجب أن
5: نحن في مرحلة جديدة الآن، هناك مفاوضات جارية يعني، وكنت أفضل أن نركز يعني بشكل بناء على ماذا يمكن أن يأتي من هذه المفاوضات، كيف يمكن أن نصحح كيف، ولكن النقاش ذهب إلى أماكن أخرى. صحيح أن كان هناك مساكرة مع حزب الله طوال الفترات السنوات الماضية بهذه الصيغة كما ذكر دكتور وسام، صحيح، ولكن هذا لم يعد موجودا منذ مجيء الرئيس جوزيف عون. يعني أصبحت اللغة واضحة وأصبح قرار الدولة واضح بهذا الموضوع يتعلق بقرار حصرية الحرب والسلم وموضوع حصرية السلاح، وهذا في الحكومة وفي خطاب القسم لرئيس الجمهورية. يعني حتى ظروف تلك المرحلة كانت مختلفة، كان هناك احتلال لقوات الأسد وكان هناك وصاية إلى ما هنالك، يعني كان لها ظروف. أيضا القول أن حزب الله لم يقاتل عن أحد أيضا، يعني أنا دائما أفضل أن يعني نتحلى بالواقعية ونسرد الوقائع. حرب إسناد غزة، حرب إسناد إيران، الحرب في سوريا، المقاتلين في اليمن، يعني في مجموعة كبيرة من الأحداث لا يمكن التغاضي عنها. الآن نحن في مرحلة إقليمية جديدة، منذ زوال نظام الأسد نحن في مرحلة إقليمية جديدة، علينا أن ننظر إلى هذه المرحلة. النفوذ الذي كانت تتمتع به إيران أو انتهى أو سينتهي أو سيتراجع، لن يبقى كما كان في الماضي. الطريق بين بيروت والضاحية الجنوبية وطهران بريا انقطعت وبحريا شبه مقطوعة. يعني أنا لا أريد يعني أن أبالغ في هذا الكلام، ولكن يجب أن نكون منطقيين. في العام 2024 كان هناك مداخلة للنائب علي فياض قبل الحرب، يعني قبل استعار الحرب في أيلول، كان النائب علي فياض في تلك الفترة ينظر، تحدثنا عنه في السابق، لنقل التجربة الإيرانية بمعنى ازدواجية البنية الثورية والبنية السياسية. كان حزب الله في تلك المرحلة، وكان النائب علي فياض في تلك المرحلة ينصح المسيحيين بأن لا يكرروا خطأ الذي قاموا به المسلمون عند نشوء لبنان الكبير، بمعنى أنه يجب التنبه المرحلة الإقليمية إلى أين تذهب.
3: طيب.
5: الآن أستعير من النائب علي فياض أيضا أن المرحلة الإقليمية ذاهبة إلى مكان آخر، ويجب كلنا أن نتنبه وأن نكون لبنانيين مع بعض وننظر إلى المستقبل. الآن هناك دولة لبنانية تقود مفاوضات. صحيح دائما النقاش أين عناصر القوة، ما هي عناصر القوة؟ هي اللبنانيين، هي كل اللبنانيين مع بعض، ولكن القيادة لهذه
2: مع بعض يا أستاذ،
5: القيادة لهذه المنظومة يجب أن تكون
2: مخالفون ورايحين بليهن.
6: أنا غير لبناني
3: سريعا، لأنني أريد أن أسأل دكتور أحمد سريعا،
6: بس عباءة الصراعات أكثر من أي شيء آخر. أرى أن هناك مشكلة تبدأ منها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حاليا، هي أن القراءات تختلف. قراءة إيرانية وقراءة أنصار حزب الله يرون أن إيران ولبنان كلها حروب متداخلة. حكومة بيروت ووزارة ماركو روبيو ينظرون إلى أن المسألة مسألتين منفصلتين. أرى أن هذه القراءة في حد ذاتها تجعل المفاوضات تبدأ من نقطة خاطئة. والأكثر من هذا أنه، وهذه هي القاعدة التي ينبغي أن نستحضرها في إسقاط أي إطار تفاوضي أو إطار وساطة ثالثة على أي أزمة، ما لم تراعي التوافقات أو الاختلافات بين الأطراف المباشرة وغير المباشرة لا يمكنك المضي قدما. بمعنى آخر، قد يجلس المفاوضون الإسرائيليون واللبنانيون فترة طويلة في واشنطن، ولكن الخلاف الداخلي ما لم تتوحد كلمة حزب الله وحكومة بيروت ويصبح الوفد لا نقاش في أنه يذهب بخطة واضحة، ماذا سيحدث؟ سوف نأتي باتفاق يسمى اتفاق سلام سلبي وحبر على الورق، ولا يصل إلى سلام إيجابي بمعنى لا يطبق
5: الحوارات. سوري بس كلمة واحدة.
3: نعم تفضل.
5: الحوارات في لبنان كانت منذ 2006، وكان هناك دائما من قبل حزب الله تمييع وتنصل من أي اتفاق وتمييع أي اتفاق بالنسبة لنقاش السلاح. هناك نقاش،
2: أي اتفاق
5: هناك حوار
2: منه حزب الله؟
5: إعلان بعبدة.
2: إعلان بعبدة؟ شو خص حزب الله بعد إعلان بعبدة؟
5: هو كان مشارك ووافق فيه.
2: يا زلمة.
5: وافق عليه. صح.
2: باختصار شديد.
3: دكتور أحمديان. بفكرة تفضل. سريعا.
2: باختصار شديد. نحن جربنا الدبلوماسية 425. بقي 22 سنة ولم ينفذ. حررنا بال2000 بقوة السلاح. جربنا الدبلوماسية 1701، 17 سنة خرق 35 ألف مرة ولم يحمينا المجلس الأمن. جربنا الدبلوماسية اتفاق 27 تشرين
7: الثاني ونفس الشيء.
2: لحظة. ضمنه الأمريكيون ولم يضمنوا.
7: ولا شيء رح يصير.
2: جربنا القدرة العسكرية، لم يتم تسليح الجيش ولم يتم الالتزام لا ببيان الوزارة ولا بخطاب القسم الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية.
3: طيب خلاص. دكتور أحمديان معلش دعوني أسأل.
2: ودفعنا عن الأرض
3: بالمقاومة. دكتور أحمديان، الحديث الآن من جانب الولايات المتحدة عن أن إيران بالأذرع كما تسميهم أمريكا والحلفاء كما تسميهم إيران، أصبحت هذه السطوة أو هذه العلاقة أصبحت ضعيفة جدا من بعد هذه الحرب.
4: أبدا، هذا دعاية. أنا أتفق مع الدكتور، العلاقة مع حزب الله لن تكون كما في السابق، ستكون أقوى بكثير.
3: ولكن إلى متى؟ إلى متى؟ طيب ستكون أقوى، ولكن هناك هذا تحدي مباشر للدولة اللبنانية. إلى متى يمكن لإيران أن تستمر به؟
4: إلى أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل. ما إسرائيل لديها
3: رغما عن الدولة اللبنانية ورغما عما يريده مجلس الوزراء اللبناني ورغبة الدولة.
4: إيران لن تتدخل في القرارات الحكومية في لبنان.
3: هي تتحداها بهذه الطريقة.
4: هذا متروك للحكومة اللبنانية. هناك إجماع داخلي لبناني إذا كان وطلب من إيران، إيران ستكف.
3: ليس هناك إجماع، هناك قرارات.
4: هناك مقاومة. إيران تدعم المقاومة. هذا ما
3: رغم عن
2: المقاومة تأخذ شرعيتها من الحكومة.
3: عفواً. رغم عن الدولة اللبنانية سيستمر هذا الدعم.
4: المقاومة تقف أمام إسرائيل وعدو مشترك وإيران تدعمه. هذا نقاش داخلي لبناني إذا كانوا يتفقون أو لا. إذا كان هناك جندي واحد على أطراف إسرائيل يحمل السلاح ليقاتل إسرائيل ستدعمه إيران في لبنان أو غيرها. النقطة الثانية بس أنا ما تكلمت يا إلسي، لأن هناك نقاط كثيرة طرحت. الولايات المتحدة اليوم تقاتل نيابة عن إسرائيل، يعني البيت الأبيض أصبح ذراع إسرائيل في المنطقة. دمروا العراق، ما لا يتكلم عنه الدكتور لقاء، لكن دمروه الولايات المتحدة نيابة عن إسرائيل. دمر ليبيا.
3: تتكلم
4: عن انسحاب إيراني أو عدم دعم لبنان.
3: لماذا؟
1: أنا أكثر ما تكلم عن العراق في العالم.
4: ليبيا
7: يعني بس أمريكا اللي دمرت العراق؟
4: ليبيا دمرتها الولايات المتحدة نيابة عن
3: خلينا في لبنان، معلش لم يعد لدينا الكثير من
0: الوقت. بعتقد في حاجة لوضع الأمور في سياق. السياق مرتبط بأنه في لبنان غالبا ما ترددت مقولة أن لبنان آخر من يوقع السلام مع إسرائيل، وفي هذا يعني بأن لبنان سوف يلي مباشرة المملكة السعودية في توقيع السلام ولن يوقع قبلها. ما تغير اليوم هو أن لبنان أبرز استعداده للسلام، أو أن لبنان الرسمي هو الذي بادر وطلب من الولايات المتحدة وقبلها من فرنسا تيسير مفاوضات مباشرة بينه وبين دولة إسرائيل. فهناك اختلاف كبير، ولكن أعتقد بأن كل الأطراف اللبنانيين وبصراحة بما فيهم اللبنانيون هنا على الطاولة لا يزالون غير قادرين على الاعتراف بعمق الانقسام، بحيث أن في في في في السلام المصري الإسرائيلي أو الأردني الإسرائيلي كان هناك مجتمع يعني يتعامل على مضض مع هذا السلام، في حين أن في لبنان هناك فئة ترفض بشكل جذري وأيديولوجي فكرة السلام مع إسرائيل، وهناك فئة ينبغي أن نعترف متحمسة لهذا السلام.
3: وضحت الفكرة دكتور سليم زخور في مسألة استمرار استمرار دعم إيران لحزب الله في لبنان طالما هناك جنديا إسرائيليا في لبنان.
5: هذا يعني ما اتفقنا مع دكتور أحمديان منذ عدة حلقات، يعني على أن الوكلاء أو الحلفاء هم أوراق في إيران، وكان جوابه يعني ترقيعيا بمعنى أن أيضا إيران ورقة في يد هذه المجموعات. هذا طبيعي، هذه هي استمرار لمحاولة مد النفوذ الإيراني. الموضوع ليس له علاقة بالمقاومة.
2: إيران وضعت يدها ورقة في يد حزب الله حينما سكر الموضوع لحين أن يعترف بوقف إطلاق النار. يعني المسألة بالعكس.
4: الفهم هذا مغلوط، لأن إيران أفضل طريقة لي حصولها على مصالحها وأن تبيع هؤلاء وتركز على مصالحها مع الولايات المتحدة. تدعم المقاومة أمام إسرائيل.
5: هو
4: ستتسيد على الحكومة اللبنانية أيضا، وأنت تعلم
5: جنوب
4: ذلك.
5: لبنان هو قاعدة متقدمة لإيران، وهذا ما أثبت فعليته.
2: معيب هذا الكلام، معيب. أنا من جنوب لبنان، بيتي تدمر هلأ، وبيتي تدمر بال 2006 وبال 93 وبال 96، هذا حكي معيب.
5: مسار المعارك
2: كلبناني معيب. إيران بس عم تعطينا سلاح وعم تعطينا مصاري نرجع نعمر بالوقت اللي الدولة اللي حضرتك عم تتبنى خطابه حابس المصاري عننا. صحيح. وزيرة الشؤون الاجتماعية وصل ملايين الدولارات أن تصرف في النازحين.
3: معيب دكتور الشايجي بدقيقة.
7: يعني أنا اللي أشوفه أن نحن الآن نخوض جدل بيزنطي.
3: لا هذا جدل لا موجود
7: أوكي يعكس هذا التباين والانقسامات اللبنانية تماماً. يلي صار لها الحين مئات السنين.
3: لا ولكن هذه لها بعد آخر الآن في ظل هذه طاولة
7: المفاوضات. ونرفع الآمال، ما يجري هو مراجعات غير مجدية. وجود ترامب الذي لا يعير اهتماما للبنان ليب سيرفيس، وجود أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل. لبنان بين نارين، نار إن حزب الله لن ينزع السلاح وما في قوة تنزع السلاح. إسرائيل تستخدم
2: أكثر حكومة متطرفة كيف ينزع السلاح؟
7: تستخدم هذا مبرر للمقاومة.
2: ما أنت تعطيه الشرعية أكثر حكومة متطرفة.

0: احتلالها، ولهذا السبب على
1: نتحدث عن إسرائيل الكبرى يا دكتور.
0: لا يذهبوا إلى مواجهة،
1: يعني الكويت جزء من إسرائيل الكبرى يا دكتور، العراق جزء من إسرائيل الكبرى يا دكتور،
0: داخل لبنان
2: انتهى الوقت.
0: وحرق ورقة حزب الله من يد إيران.
2: أشكركم جزيلا كل ضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لبرنامج نقاش الساعة. إلى اللقاء. مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات نبدأ بتطورات الملف اللبناني، فقد قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وأضاف أن إطلاق هذه الصواريخ خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وكانت مراسلة الجزيرة أفادت بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل. وفي هذه الأثناء تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كان أحدثها غارة على بلدة حاروف بقضاء النبطية وبلدة فرون في قضاء بنت جبيل، كما أفاد مراسل الجزيرة بشن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات أرنون ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية جنوبية لبنان. يأتي ذلك بينما تستمر جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وفي بيجين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني، وأضاف في تصريح لفوكس نيوز أن الرئيس الصيني قال إن بيجين لن تزود إيران بمعدات عسكرية. وفي طهران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن على الطرف الآخر في إشارة إلى واشنطن أن يعلم أن عليه البحث عن حل القضايا في مكان غير الساحة العسكرية. نتابع إذن تفاصيل هذه التطورات مع مراسلنا هنا في الاستوديو، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، ومعنا أيضا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومن الخارجية الأمريكية مراسلنا أحمد الرهيد. أهلا بكم جميعا. أبدأ من أحدث هذه التطورات معك إلياس، في بيان الجيش الإسرائيلي تفاصيل التي ذكرت عن هذا الإطلاق الصاروخي من لبنان في اتجاه كريات شمونة.
3: مريم، الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا مقتضبا في هذا السياق، قال فيه بأنه أطلقت دفعة من الصواريخ من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة، وأن المنظومات الدفاعية تمكنت من اعتراض بعضها، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت بأنه تم رصد 6 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه هذه المنطقة الواقعة في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأن المنظومات الدفاعية اعترضت 3 صواريخ، بينما سقطت 3 أخرى في مناطق مفتوحة وفق التوصيف. وواضح مريم بأن هذه الإطلاقات الصاروخية كما في الماضي تتركز حول هذه المنطقة ومناطق حدودية أخرى على امتداد الشريط الحدودي، على اعتبار أن هذه المناطق أصبحت مناطق للحشود العسكرية الإسرائيلية ولمرابط المدفعية الإسرائيلية ولغرف العمليات المتقدمة. مرابط المدفعية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة في قصف مناطق في جنوب لبنان واستهداف القرى هناك. بيان الجيش الإسرائيلي في هذا السياق قال بأن إسرائيل ترى في هذا الإطلاق الصاروخي الذي استهدف كريات شمونة ومحيطها بأنه خرق جسيم ثان لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، في إشارة إلى المسيرة الانقضاضية التي استهدفت رأس النقورة صباح هذا اليوم، والتي أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بجروح، جروح 2 منهما وصفت بأنها أو منهم وصفت بأنها بالغة الخطورة. وهيئة البث الإسرائيلية نقلت هذه الليلة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قوله بأنه يستعد لتوجيه ضربة لحزب الله ردا على هذا الاستهداف بالمسيرة الانقضاضية، على اعتبار أنها تجاوز للخطوط الحمراء. وهيئة البث الإسرائيلية أشارت في هذا السياق إلى أن إسرائيل أبلغت بدورها الإدارة الأمريكية بأنها سوف ترد على خرق حزب الله هذا، بمعنى أن الأمور ربما تسير نحو تصعيد آخر في جنوب لبنان، مع معلومات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع نطاق عملياته العسكرية بمعزل عن المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفود الإسرائيلية واللبنانية حول التوصل إلى اتفاق مستدام السلام بين
2: هو
3: الطرفين في هذا الصراع.
2: بالفعل بتوسيع غاراته أيضا اليوم في جنوب لبنان، وهنا نسأل كارمن جوخدار عما رصد بخصوص هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان في مناطق مختلفة، نرجو أن تقدمي لنا معلومات ومعطيات أوفى عن ذلك.
4: مريم، بالتزامن مع جولة التفاوض التي تجري في واشنطن، تصعيد ميداني كبير، الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، جزء منها كان على منطقة الواقعة في البقاع الغربي، وأتت في إطار تهديد أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات، وقصفت حقيقة هذه البلدات. أهميتها الجغرافية أنها تشكل تقاطعا ونقطة جغرافية تصل جنوب لبنان وخاصة القطاع الشرقي بشرقي لبنان. في هذه الأثناء مرابط المدفعية تعمل بكثافة، وإذا ما نظرنا إلى خارطة الاستهدافات أكان بالقصف المدفعي أو حتى بالقذائف الحارقة والغارات الإسرائيلية من سلاح الجو، نرى أن الساعات الثلاث الماضية تركز هذا القصف باتجاه أرنون ويحمر الشقيف وكفر تبنيت، وكلها مناطق محيطة لمدينة النبطية، ويمكن ربطها بما كان قد جرى خلال الأسبوع الماضي لناحية المواجهات البرية المحتدمة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين مقاتلي حزب الله. هنا أتحدث عن زوتر التي شهدت عملية قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها عبرت من خلالها إلى شمال نهر الليطاني. هذه محاولات لتوسعة رقعة عمليات القوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للتقدم، ولكن في الساعات الماضية أيضا كان القصف، وكانت الغارات الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع بعينه ولكن تمتد من القطاع الشرقي في محيط النبطي مرورا بالقطاع الأوسط في حداثة وغيرها من البلدات، ووصولا إلى عدد من البلدات في قضاء صور. بالإضافة إلى ذلك، اليوم حزب الله كثف من عملياته، يقول إنه استهدف موقع رأس الناقورة، وهو ما تحدثت عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قالت إن هناك سقوطا لجرحى في تلك المنطقة. عمليات حزب الله في القطاع الغربي أيضا وصلت إلى تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم. نتحدث هنا عن البياضة والناقورة، وأيضا في خارطة حزب الله وعملياته يبدو أن هذه القوات تحاول توسعة هذه المنطقة، وخاصة حين كانت قد تحركت خلال الأيام الماضية باتجاه بيوت السياد. هي قد وصلت إلى البياضة بعمق 8 كيلومترات، ولكن يبدو أنها تسعى إلى تحقيق المزيد في تلك المنطقة. رشاف في القطاع الأوسط يقول الحزب أن له عمليات فيها، كما أننا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان رصدنا أيضا، بالإضافة إلى الصواريخ التي أطلقت باتجاه إصبع الجليل، ورصدنا أيضا انفجار صواريخ اعتراضية، أيضا رصدنا إطلاق دفعات صاروخية إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل والبلدات هناك، ورصدنا أيضا دخانا انبعث من الطيبي. المشهد يزداد تعقيدا في جنوب لبنان، وهناك ترقب لانعكاس المسار التفاوضي على الميدان وانعكاس الميدان أيضا على المسار
2: التفاوضي. عن هذا الانعكاس نسأل أحمد الرهيد الموجود في مقر الخارجية الأمريكية، حيث يجري هذا التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، ما الذي تمخض عن هذه اللقاءات حتى الآن أحمد؟
1: مريم، حتى الآن هذه اللقاءات مستمرة هنا في مقر الخارجية الأمريكية، بدأت في 9 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن، ومن المقرر أن تستمر ساعة أخرى، الآن هي 4 عصرا، من المتوقع أن تستمر ساعة أخرى. وهذا الوضع الميداني الذي تتحدث عنه الزميلة كارمن، بلا شك يعتقد كثيرون أنه ينعكس هنا على طاولة المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، وضع ميداني معقد
5: معقد، مفاوضات صعبة يقول كثيرون هنا، ولكن التعويل الأكبر على هذه الوساطة والرعاية الأمريكية واهتمام من قبل إدارة الرئيس ترامب لدفع عملية التفاوض ولرعاية كذلك اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الذي أتى بالوفد اللبناني بحسب تأكيدات رسمية من قبل لبنان، أن ما يهم لبنان في هذه اللحظة هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عودة النازحين إلى البلدات في الجنوب، وكذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. هذه الملفات يحملها سيمون كرم المبعوث الرئاسي، بالإضافة إلى سفيرة لبنان هنا في واشنطن. رأينا أيضا القنصل العسكري في السفارة اللبنانية ومسؤولين آخرين. الجانب الإسرائيلي في الحقيقة كان وفد كبير من إلى جانب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. رأينا أيضا مسؤولين أمنيين، بالإضافة إلى الوفد الأمريكي الذي يقوده مدير أو مستشار السياسات والتخطيط هنا في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى وجود السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، تابعنا وصوله صباح هذا اليوم أيضا. حتى الآن المعلومات شحيحة للغاية في الحقيقة مريم فيما يتعلق بما يجري في هذه اللحظات داخل الغرف المغلقة، ولكن التأكيدات الأمريكية سابقا كانت تقول إنها ستدفع باتجاه هذه المفاوضات على أمل أن تفضي إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، ولكن يبدو أن العقبات للوصول إلى ذلك ما تزال كبيرة بحسب كثير من المتابعين هنا، لا سيما وسط الخروقات الإسرائيلية. بالمقابل تتمسك إسرائيل بضرورة البدء في نزع سلاح حزب الله، والولايات المتحدة طبعا في بيان سابق لها كانت قد قالت إن هذا الاتفاق إذا تم الوصول إليه فإنها ستدفع عمليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان، وتحدثت عن أن مسؤولية السيادة في لبنان يجب أن تكون مسؤولية القوات اللبنانية.
2: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من مقر الخارجية الأمريكية. شكرا لكارمن جوخدار كانت معنا من إبل السقي في جنوب لبنان، وإلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين كان معنا هنا في الاستوديو. هذه المعلومات والتطورات نأخذها إلى مساحة تحليلية يشاركنا فيها هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مهند مصطفى، مع كل التباين الموجود بين المفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي في هذه اللقاءات، يحدث هذا التصعيد الذي كنا نتابعه قبل قليل من الطرفين، كيف سيؤثر على مجرى هذا التفاوض اليوم؟
6: لا، إسرائيل سوف تستمر بالتفاوض، لا بل أن هذا التصعيد سوف يجعل إسرائيل تؤكد على المطلب الأساسي لها في هذا التفاوض، وهو نزع سلاح حزب الله. طبعا إسرائيل أيضا تريد من خلال هذا التصعيد القول أن الهدنة انتهت وأن المباحثات تجري تحت النار، وهذا مطلب الإسرائيلي. مطلب الإسرائيلي أن تكون هذه المباحثات قائمة، وفي نفس الوقت تكمل إسرائيل من عملياتها العسكرية والأمنية في جنوب لبنان. عمليا الهدنة انتهت في لبنان، عمليا وقف إطلاق النار انتهى في لبنان الذي لم يكن أصلا يعني شاملا في لبنان، ولذلك إسرائيل تحاول أن تصعد أولا من أجل أن تكمل أهدافها العسكرية بالسيطرة على مزيد من الأراضي في جنوب لبنان، ولكن ثانيا لكي تضع النقطة المركزية لها في هذه المباحثات وهو نزع سلاح حزب الله. ولذلك الذي يفاوض الآن الوفد اللبناني ليس فقط السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك في ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وهو مجلس أمني استراتيجي، وهؤلاء جاءوا من أجل هدف واحد أساسي وهو وضع خارطة طريق أمنية عسكرية يتم طرحها على الطاولة أمام لبنان من أجل نزع سلاح حزب الله. الآن الخطاب الإسرائيلي في الأيام الأخيرة سياسيا تغير إلى حد ما، بمعنى أن إسرائيل بدأت الآن تقول أن إسرائيل والحكومة اللبنانية في خندق واحد ضد حزب الله. هذا ما قاله نتنياهو في مقابلته الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما تقوله الخارجية الإسرائيلية، وطبعا جزء من هذه المقولة الإسرائيلية هو محاولة لإعطاء شرعية لهذه المباحثات في الداخل الإسرائيلي بالقول أن إسرائيل تفاوض طرفا يشترك معها، وهو الطرف اللبناني، يشترك معها في الهدف الأساسي وهو نزع سلاح حزب الله.
2: سيد عبد الله ريشة، يكثف حزب الله إذن إطلاق صواريخه ومسيراته في اتجاه كريات شمونة وإصبع الجليل في الوقت الذي يجلس فيه السفير سيمون كرم في طاولة التفاوض بواشنطن. ما هو الموقف الذي يوجد فيه المفاوض اللبناني في هذه اللحظات وقد بقيت ساعة من جولة هذا اليوم؟
7: أولا الوفد اللبناني بعد أن عجز عن تثبيت وقف إطلاق نار كشرط لإنعقاد المفاوضات، أصبح وقف إطلاق نار هو عنوان الورقة التفاوضية أو الخطوة الأولى في المفاوضات. يقابلها من الجانب الإسرائيلي عنوان واحد هو نزع سلاح حزب الله. يترافق ذلك مع تصريح قائد القوات الوسطى الأمريكية بأن دعم الجيش اللبناني هو باتجاه الصدام أو نزع سلاح حزب الله. وكان أيضا قد سبق ذلك مؤتمر صحفي أو مقابلة لمايك روبيو مع فوكس نيوز، حيث قال أيضا أننا سندرب فصيل من الجيش اللبناني ليكون جاهز لمواجهة حزب الله. إذن هناك نقطة أساسية وقف إطلاق نار، يقابلها نقطة أساسية هو نزع سلاح. سيحاول الجانب الإسرائيلي المناورة في موضوع وقف إطلاق النار وفي موضوع النقاط الجغرافية. يعني كموقف أول السفير الإسرائيلي قال نحن نرفض وقف إطلاق نار، لذلك من الآن وصاعدا سوف يلعب على هذه النقطة الإسرائيلي، سوف يخفف من وتيرة وقف إطلاق نار سعيا بانتزاع نقاط أو تنازلات إضافية من الجانب اللبناني. مثلا سيحد من وتيرة إطلاق النار ليقول على الحكومة اللبنانية أن تباشر بإنجاز خطوات أساسية باتجاه نزع سلاح حزب الله. أيضا في النقاط الجغرافية هو يستطيع أن يقول انسحبنا من 3 قرى مثلا، ونحن نعرف أنه ليس متواجد ميدانيا في هذه القوى بل هو يسيطر عليها بالنار وبالمسيرات. إذن الجانب الإسرائيلي يمتلك هامش مناورة وكل خطواته يستطيع أن يعوض عنها، يعني إذا انسحب من نقاط يستطيع أن يستردها. أما الجانب اللبناني فهو مطالب الآن بنقطتين، تحريك الجيش اللبناني لكي ينجز أشياء ما في موضوع السلاح، والنقطة الثانية هي سياسية تتعلق بالتراجع عن القانون 55 بمقاطعة إسرائيل. هاتين النقطتين هو عاجز أن يعوض عنهما، إذا أقدم عليهما سوف تكون الأمور نهائية وسوف يكون الوضع صعب جدا في لبنان في المرحلة القادمة.
2: مقاربة إسرائيل دكتور مهند مصطفى بأن تجلس على طاولة التفاوض في واشنطن وفي الوقت ذاته تصاعد في اتجاه لبنان وتوسع من انتشار قواتها في جنوب لبنان، ما الهدف منها؟ يعني في النهاية هل الجلوس في طاولة التفاوض فقط من أجل تعجيز الطرف اللبناني وهي تتصرف كما تريد في الميدان؟
6: هنالك في طبقتين، الطبقة الأولى أنه إسرائيل لم تكن تريد هذه المباحثات أصلا، هي كانت تريد استمرار التصعيد والعمليات العسكرية في جنوب لبنان. ولذلك إسرائيل عندما ذهبت إلى هذه المباحثات ذهبت بطلب من الجانب الأمريكي وأيضا بطلب من الجانب الأمريكي الذي كان يريد أن يفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة إسلام أباد. ولذلك ذهبت إسرائيل هذه المباحثات، عمليا إسرائيل غير مقتنعة بها، ولكن عندما فرض عليه هذه المباحثات ذهبت مع طلب واحد هو نزع سلاح حزب الله، هذا ما تريده إسرائيل. ولذلك إسرائيل تحاول أن تقول للجميع، تقول للطرف اللبناني وللطرف الأمريكي ولكن أيضا للطرف الإسرائيلي الداخلي أنه بالنهاية سواء كان المسار دبلوماسيا أو كان المسار عسكريا الأهداف واحدة، بمعنى أن إسرائيل لا تفصل بالأهداف بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، المسارين عليهما أن يفضيان إلى تحقيق الهدف الإسرائيلي الأساسي وهو نزع سلاح حزب الله. وذلك قال نتنياهو إذا تم نزع سلاح حزب الله بالطرق الدبلوماسية كان به، إذا لا بالقوة. إسرائيل سوف تستمر بالقوة أيضا.
2: سيد عبد الله ريشة، يعني هنا هل أقصى ما يمكن أن يحصل عليه أو يحققه المفاوض اللبناني في هذه الجولة هو تمديد لهذه الهدن القصيرة ولن يحصل على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار؟
7: عمليا هذه ليست هدنة، هذا حد من إطلاق النار، وبالتحديد هو تحييد العاصمة بيروت نسبيا، لقد شاهدنا عملية الأسبوع الفائت. إذن لا، أنا أعتقد أن الأمريكيين سيضغطون على الإسرائيليين ليقدموا شيئا، وإلا أنا أعتقد أن الحكومة اللبنانية ستوعز للوفد المفاوض بالانسحاب من الجلسة أو مقاطعة الجلسة الثانية إذا ما استمر إطلاق النار كما هي الحالة اليوم. وبالتالي نعم الحكومة اللبنانية ستكون مطالبة بعد الجلسة الأولى بالقيام بخطوات ما، وأنا أتوقع أن يكون هناك عملية اشتباك في سياسي لنقول في الداخل اللبناني بعد أن تأتي الحكومة اللبنانية وتقول أنا ملزمة بإنجاز خطوات ما مقابل بعض التنازلات في موضوع إطلاق النار والنقاط الجغرافية.
2: شكرا جزيلا لك ضيفنا عبد الله ريشة، وأنت الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت. ونشكر هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى المسار الأمريكي الإيراني بما صدر في طهران وواشنطن، والعين على ما يحدث في بيجين، ونتابع أحدث المستجدات مع مراسلينا من البيت الأبيض فادي منصور، وأيضا معنا من طهران مراسلنا عمر هواش. أهلا بكم. أبدأ معك فادي منصور، في عناوين اللقاءات التي أجراها الرئيس ترامب مع نظيره الصيني، ما الذي حققه أو حصل عليه الرئيس الأمريكي من نظيره الصيني من تعهدات تخص مسألة إيران على وجه التحديد؟
8: نعم مريم، لحظة تحول بارزة في مستوى العلاقات الدولية وتوازنات القوى ما بين واشنطن وبيجين، يكون هناك طلب أمريكي من الصين خلال هذه الزيارة، وهي الأولى للرئيس الأمريكي منذ العام 2017. آخر زيارة قام بها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى، أن يكون هناك طلب من الصين بالمساعدة في حث إيران على التراجع عما تقوم به في مضيق هرمز وفي مياه الخليج. وهذه تعكس تحولات حقيقية جراء الحرب مع إيران، ولكن أيضا صعود النفوذ الصيني وطبيعة العلاقة ما بين الصين وإيران. الرئيس الأمريكي قال في مقابلة مع فوكس نيوز بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه أنه لن يزود إيران بأعتاد عسكري. نتذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات صينية قبل مدة قصيرة، متهمة إياها بأنها تزود إيران بصور للأقمار الصناعية، ساعدت الحرس الثوري الإيراني على استهداف القوات الأمريكية في منطقة الخليج خلال فترة الحرب، كما أنها تزودها بمكونات تتعلق بترسانات للصواريخ البالستية. وبالتالي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حصل على هذا التعهد من الرئيس الصيني. كما قال الرئيس الأمريكي أن الرئيس شي جين بينغ عرض أيضا أن يساعد في مسألة التوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه مسألة طبيعية، بما أن هناك علاقات واضحة ما بين الصين وإيران، وبما أن الصين هي المستورد الأكبر للنفط الإيراني، وبالتالي تتأثر مما هو حاصل. في كل الأحوال سعت الإدارة الأمريكية إلى إبراز جانب أساسي، أن هناك أرضية مشتركة توصل إليها الطرفان، لاسيما خلال اللقاء الموسع المغلق لنحو ساعتين ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، تحديدا في مسألتين أساسيتين: أن الصين لا تريد أن ترى عسكرة لمضيق هرمز، وهذا توافق مع الجانب الأمريكي، وأيضا الصين لا تريد أن ترى في مضيق هرمز نظام يقوم على تحصيل الرسوم من قبل السفن. وبالتالي هذه أمور أبرزها الجانب الأمريكي. مريم،
2: عمر هواش، كيف سمعت طهران تصريحات ترامب وهو ينقل تعهدات الرئيس الصيني له بعدم ربما دعم إيران بالمعدات العسكرية، وأيضا توافقه مع الأمريكيين بخصوص ضرورة فتح مضيق هرمز، بل وعرض المساعدة في ذلك؟
9: مريم، طهران لا تصدق كل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكنا قد رصدنا العديد من التصريحات التي صدرت على لسانه سابقا، لا سيما بشأن تسليم طهران لمخزون اليورانيوم المخصص بموافقتها على عدد من البنود بشأن تخصيب اليورانيوم. لذلك هنا في طهران المهم بالنسبة للإيرانيين كما يقولون أن ترامب ذهب إلى بيجين ولم ينتصر في الحرب. هذا ما كان قد أكده مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي خلال الأيام الماضية. وبالتالي الإيرانيون الآن يؤكدون أن مفتاح مضيق هرمز لا يزال بيدهم، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن من فتح هذا المضيق، وهو ذهب إلى الصين وهو عاجز عن ذلك، هكذا يفكر الإيرانيون في هذه الأيام. يضاف إلى ذلك أن إيران أثبتت ذلك ربما عمليا أو حاولت إثبات ذلك عبر رسالة وجهتها اليوم من خلال فتح المضيق أمام عدد من السفن الصينية. وبالتالي هنا تريد أن تقول طهران أنها هي التي تستطيع أن تفتح المضيق وتغلقه وليس الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أمام السفن الصينية. كان مصدر أو مسؤول عسكري في بحرية الحرس الثوري الإيراني قد قال إن 30 سفينة عبرت المضيق خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على قواعد المرور من المضيق، وأن أي سفينة عسكرية لن تتمكن من العبور، وأن السفن المدنية التجارية قادرة على ذلك شريطة أن تتلقى التعليمات والأوامر من بحرية الحرس الثوري. وكالة أنباء فارس نقلت عن مصدر مطلع بأن عدد من تلك السفن التي عبرت هي سفن صينية، وأن ذلك تم بتعليمات وبترتيبات من وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني هنا في طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال إن الوضع في المضيق هو ناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأن طهران وعمان بصدد إجراء مناقشات لأجل التوصل إلى ترتيبات خاصة في المضيق بعد الحرب.
2: عمر هواش من طهران وفادي منصور من البيت الأبيض في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. الحرب على إيران لم تغير حسابات الشرق الأوسط فقط، بل أعادت أيضا ترتيب أولويات القمة الأمريكية الصينية بعدما تحولت الطاقة ومضيق هرمز إلى ملفات حاضرة بقوة على طاولة الرئيسين دونالد ترامب وشي جي بينغ.
10: حين وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين كان يحمل حقيبتين لا واحدة، الأولى أعدها منذ أشهر وتحمل ملفات الحرب التجارية وتقليص العجز وفتح الأسواق الصينية وضبط صادرات التكنولوجيا الحساسة إضافة إلى ملف تايوان. أما الثانية ففرضتها الحرب على إيران التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي. الحرب لم تلغي الأجندة القديمة، لكنها أضافت إليها طبقات جديدة من التعقيد، ودفعت ملفات مثل الطاقة ومضيق هرمز إلى قلب النقاش بين الرئيسين، إذ اتفق ترامب وشي جي بينغ على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان تدفق الطاقة عبر أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فيما كرر الرئيس الصيني معارضة بلاده لعسكرة المضيق أو فرض أي رسوم مقابل عبوره. اقتصادياً لم توزع الحرب كلفتها بالتساوي بين الطرفين، فاضطرابات هرمز كشفت حجم اعتماد الصين على تدفق النفط الخليجي والإيراني، ما جعل أي اهتزاز في الإمدادات ينعكس سريعاً على اقتصادها. أما واشنطن فهي في مكان مختلف، إنتاجها النفطي الكبير يجعلها أقل انكشافاً، بل يمنحها ما يحتاجه الآخرون، ويحول ارتفاع الأسعار إلى فرصة لتسويق نفطها وغازها. لكن التقاطع لا يقف عند الاقتصاد، واشنطن تلاحق ناقلات إيران وتوسع قوائم عقوباتها وتضيق الخناق على شبكات تصدير نفطها. أما في الصين فتواصل مصافي النفط الصغيرة المعروفة باسم أباريق الشاي عملها بهدوء، تستقبل الخام الإيراني المهرب ومنخفض السعر وتكرره، وتضخ مئات الملايين من الدولارات في خزينة طهران، إذ تشير تقديرات إلى أن الصين تستحوذ على معظم صادرات النفط الإيراني. وقد فرضت واشنطن عقوبات على 5 من هذه المصافي حتى الآن، في مؤشر على تصاعد الضغوط الأمريكية لكبح تدفق النفط الإيراني إلى السوق الصينية. أما عسكرياً فتبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تكريس واقع عسكري جديد يضعف القدرات العسكرية الإيرانية، تشير تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن الصين تحاول استثمار تداعيات الحرب لتعزيز حضورها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي في المنطقة، إذ باعت أسلحة لحلفاء واشنطن في الخليج لصد الهجمات الإيرانية، وساعدت دولاً على مواجهة اضطرابات الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. فيما تحدثت تقارير استخباراتية عن دعم صيني لإيران بوسائل وبيانات عسكرية عبر أقمار صناعية صينية، وعلى ما يبدو فإن الصين تحاول الحفاظ على خيوطها مع الجميع دون أن تخسر أي منهم، ومع ذلك ثمة ما يجمع الطرفين فوق كل هذا الخلاف. التعامل مع تداعيات هذه الحرب بات حاجة جيوسياسية مشتركة. ضبط الصراعات وإدارة الأزمات يصب في مصلحة البلدين، فلا واشنطن تتحمل فوضى الطاقة إلى ما لا نهاية، ولا بيجين قادرة على الاستغناء عن استقرار الأسواق العالمية، وهو ما عبر عنه الرئيس الصيني بجملة واحدة: البلدان يربحان في التعاون ويخسران في المواجهة.
2: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد سيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومع ضيفنا من بيجين رونغ هو.

وان الإعلامي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو دي لابينا. ما إمكانية أن تتحول هذه التعهدات التي قدمها الرئيس الصيني للرئيس ترامب في موضوع إيران تحديدا إلى واقع ملموس؟ هل يعتبر البيت الأبيض أن لدى الصين الرغبة والقدرة على الضغط على شريكها؟

0: عملية السلام هذه، هل أن هذا سيحدث أو لا يحدث، هذا سيعتمد على استمرار الحوار بين الرئيسين ترامب وجي. هناك إمكانية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مدى التأثير الذي تملكه الصين على إيران، لأنها تشتري أكثر من 90% من نفط إيران. هذا يفتح بابا أمام الحوار للتوصل إلى ترتيبات توصل الجميع إلى مفاوضات. هذا سيحدث أو لا يحدث سيعتمد على مخرجات هذا اللقاء بين الرئيسين. إذا هناك إمكانية، وأعتقد أننا سنكتشف في غضون أسبوع أو نحو ذلك إن كان الأمر كذلك أم لا.
1: لكن في انتظار ذلك، هناك ما يمكن دكتور صالح صدقيان أن نقول إنه توافق أمريكي صيني بخصوص هذه المسائل التي طرحها الرئيس دونالد ترامب على نظيره الصيني. يعني نتحدث عن تعهدات قدمها شي جين بينغ بخصوص ضرورة فتح مضيق هرمز، بل وعرض المساعدة على الرئيس الأمريكي في هذا الموضوع. كيف يمكن أن تنظر إيران إلى هذا التوافق؟
2: إيران تعتقد بأن نتيجة هذه القمة التي انتهت في بكين، تعتقد بأنها جاءت بنتائج إيجابية إلى حد بعيد بالنسبة لها. النقطة الأولى هو أن الصين لم تفقد خطها الاستراتيجي في أن تكون حليفا أساسيا لإيران، وبالتالي هي لم تعطي أي التزامات للولايات المتحدة ولا للرئيس ترامب بأنها سوف تمتنع عن شراء النفط الإيراني، وبالتالي بقى هذا الأمر على ذاته. هناك نقطة ثانية، التركيز الصيني على الدبلوماسية أو على الخيار الأساسي، الخيار السياسي والدبلوماسي من أجل حل كل المشاكل مع إيران وعدم اللجوء إلى الحرب. النقطة الثالثة أن بكين استطاعت أن تقف موقف ليس سلبيا أمام إيران، وبالتالي أعطى مناورة كبيرة إلى إيران بأنها تستفيد من توازن القوى بين الدول الكبار، الصين، الولايات المتحدة، وهي تعطيها هذا الأمل. وأنا أعتقد بأن هذه النقاط الثلاث مهمة جدا. تبقى قضية الرسوم التي تحدث عنها الجانبان. الرسوم هي ذكرت مرة واحدة، لكن في نهاية المطاف أن الصين لا زالت تعتقد، وهذا ما نقلته للرئيس ترامب، بأن لا زالت تعتقد بأن هذه الحشود العسكرية أو عسكرة مضيق هرمز لا يخدم المنطقة ولا يخدم فتح مضيق
1: هرمز. كذلك إغلاق إيران له لا يخدم المنطقة، هذا ما نقل عن الرئيس الصيني في هذه اللقاءات التي أجراها مع الرئيس دونالد ترامب. سيد رونغ هوان من بيجين، ما الذي يدفع الصين لتقديم هذه التعهدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترتبط تحديدا بشريكها الاقتصادي إيران، تعهدات في مسائل ربما قد تقرأ أنها تنازلات من بيجين للجانب الأمريكي في هذا التوقيت؟
3: أهلا ومرحبا بكم. هي ليست تنازل ذات يعني من جانب الصين، بل هي التعاون بين الصين والولايات المتحدة هي تخدم المصالح المشتركة، وليس للشعبين بلدين فحسب بل لباقي دول العالم. وهناك يعني الهدف المشترك من مثلا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو هدف مشترك هو إعادة أو الوضع الطبيعي لمضيق هرمز قبل الحرب، وكذلك إعادة العبور الطبيعية لسفن تجارية عبر هذا المضيق. وكذلك أيضا هناك التوافق بين رئيسين البلدين بأن هناك في مجال الاقتصاد والتجارة هناك تكامل، يعني توافق لدى كلا الجانبين، تفوق لدى كل جانبين، يمكن أن يكمل بعضهما البعض، وكذلك تحقيق نعم.
1: في مسألة فتح مضيق هرمز، يعني ما نقل أن الرئيس الصيني عرض المساعدة على الرئيس دونالد ترامب في مسألة إعادة فتح المضيق، ما هي آليات بيجين لضمان ذلك؟ وهل هو وارد الآن أن يحدث تنسيق ربما أمني أو عسكري بين بيجين

0: وواشنطن في هذا الموضوع؟
1: يعني أعتقد أولا الموقف الصيني منذ البداية هو الوساطة، هو استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، وهو يعني هدف أيضا هو الفتح مضيق هرمز. ولكن كان هناك اختلاف بين الصين والولايات المتحدة من خلال يعني بسبب وسيلة تحقيق ذلك. الصين دائما تدعو إلى تحقيق ذلك من خلال التفاوض والحوار، والولايات المتحدة دائما تفضل استخدام القوة لفتح ذلك. ولكن التجارب يعني الأشهر الماضية يعني تثبت أن العملية العسكرية لا يمكن أن يعني إحلال السلام في المنطقة، بل ستؤدي إلى مشاكل جديدة. فالصين حاليا يعني كذلك بسبب أن هناك تعاون اقتصادي بين الصين وإيران، والصين لديها تأثيرات اقتصادية، ويمكن الحث أو إقناع كل الطرفين الصيني الإيراني والأمريكي إلى عودة إلى طاولة المفاوضات والتجنب من العودة إلى القتال. وفي نفس الوقت استمرار هذه الحالة لا يسوغ لصالح الجانب الأمريكي، وكذلك لا يسوغ لصالح الإيراني. فلذلك هنا الطرفين يحتاجان إلى يعني سلم لخفض التوتر يعني إيجاد المخرج التي يمكن الخروج من هذا المأزق بطريقة التي تحافظ على ماء الوجه لكلا الطرفين. فهنا الصين يمكن أيضا
0: طيب.
1: تقدم هذا السلم للطرفين للإنهاء يعني العدائية بينهما.
0: سيد سيرجيو، هل يمكن فعلا أن تلتقي الرؤية الأمريكية مع الرؤية الصينية في مسألة فتح مضيق هرمز وأسلوب فتح هذا المضيق؟ يعني هناك شراكة اقتصادية بين الصين وإيران لا يمكن تجاهلها، ولن تضحي بها الصين بهذه السهولة. فما الذي قدمه ترامب لقاء الحصول على هذا التعهد من الرئيس الصيني؟
2: أعتقد أن واحدة من أغراض هذه الزيارة إلى الصين لم تكن بالضرورة للحديث بشكل محدد عن الأزمة مع إيران، بل كان أيضا الانخراط التجاري مع الصين. لهذا السبب اصطحب معه وزراء من وزارات معنية وعدد من كبار المدراء التنفيذيين للشركات الأمريكية، لأن هناك الكثير من التبادل التجاري، والصين هي الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك. وأنا عندما أقول إن هناك ثلاث شركات هي من أكبر شركات، وأيضا الشركاء الذين ذكرتهم هي أكبر الشركات، العلاقات التجارية لا يستهان بها، ومن خلال هذه العلاقة من الممكن أن ندخل في حوار قد يؤدي إلى التقليل من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وطبعا بالتأكيد هناك قدرة على كلا البلدين أن يؤثر على الآخر، وقد طبعا هذا قد يؤدي إلى فتح المضيق، لأن المضيق يعني التجارة مع بقية العالم، ليس فقط النفط لكن الأسمدة وبضاعة أخرى متأخرة متعرقلة الآن بسبب إغلاقه.
0: دكتور صدقيان، يعني لم يتوقف الأمر عند التوافق بخصوص ضرورة عودة أو إعادة فتح مضيق هرمز وعدم دعم الصين لإيران بالمعدات العسكرية، بل تجاوزه إلى توافق أمريكي صيني أيضا على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأيضا نقل عن حديث صيني عن الرغبة في استبدال النفط الأمريكي أو استبدال النفط الإيراني بالأمريكي لإرضاء إدارة ترامب. ألا يشعر كل ذلك إيران بالقلق؟
3: على العكس من ذلك، يعني نتائج القمة التي عقدت بين الجانبين الأمريكي والصيني، كل النتائج هي لم تعطي التزامات للجانب الصيني بأنه يجب الضغط على إيران أو قطع العلاقة أو خفض العلاقة، عدم شراء النفط الإيراني.

0: يعني هذه كل الأمور لم تكن موجودة. على العكس من ذلك، النقطة المهمة التي يريد الرئيس ترامب أن يجند العسكر مرة أخرى بمشروع الحرية 2 أو مشروع الحرية بلاس، هذا لم يلقى رضا من قبل الصين، وبالتالي الصين تقول بأن فتح مضيق هرمز يتم عبر الخيارات الدبلوماسية والسياسية. هذه نقطة مهمة جدا، وبالتالي عندما عبرت هذه السفن العشرة الصينية اليوم تحديدا وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية، هذا مؤشر أو رسالة أرادت إيران أن ترسلها، ربما الصين أيضا أرادت أن توصلها إلى الجانب الأمريكي وللرئيس ترامب.
1: لكن هدف الصين ربما أكثر من 10 سفن بكثير، يعني ربما هذا قدر لا يشكل شيئا أمام عدد السفن التي تعبر.
0: أما عندما تكون 10 سفن 10 سفن في هذا اليوم تحديدا، في يوم وجود ترامب في بكين،
1: هي رسالة.
0: هذه رسالة واضحة جدا، وبالتالي الرئيس ترامب الذي يريد أن يريد المزيد من العسكرة ويدعو دول العالم وفرنسا وبريطانيا من أجل فتح مضيق هرمز، أعتقد بأن ما حدث في بكين يقف أمام رغبة الرئيس ترامب في فتح الفتح العسكري
1: هذا عن رغبة الصين أيضا. وهنا أسأل هرمز. السيد رونغ هوان عن حقيقة ما قيل بخصوص استعداد الصين لاستبدال النفط الإيراني بالأمريكي، وكيف ستوازن بيجين هنا بين ربما الالتزام بطلب ترامب لتقليص اعتماد الصين على النفط الإيراني والاتفاقات الموقعة أصلا مع إيران في هذا الموضوع، أم أنه أسلوب ضغط صيني فقط على إيران لربما الاستجابة لهذه التعهدات؟
2: أولا الصين بالنسبة إلى الصين، هناك يعني استراتيجية الوطنية لضمان الأمن الطاقة، وبما في ذلك تمرير مصادر يعني استيراد الطاقة للصين. يعني الصين لا تعتمد على مصدر واحد، و يعني كل مصدر واحد لا يتجاوز 15 أو 20% من إجمالي الإيرادات الصينية من النفط. فلذلك هناك طبعا أعتقد سيكون هناك أيضا الاستيراد للنفط الأمريكي، وباعتبار أيضا باعتبارها أيضا مصدر مهم. ولكن الصين ستحافظ على استيراد النفط من كل المصادر، يعني لا تقطع يعني مصدر واحد من أجل يعني تبديل واحد بالآخر. وهذه هي الاستراتيجية الصينية لضمان أمن الطاقة. وفي نفس الوقت الصين أيضا كما قلت مستعدة للمزيد من الوساطة، ومستعدة للعب دور البناء والأكثر فعالة من أجل استعادة الوضع الطبيعي لمرور الطبيعي للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
1: رونغ هوان الإعلامية والباحثة السياسية من بيجين، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لكم جميعا. الآن إلى الزميل نشوان حسين وفقرة تحليلية تسلط الضوء على أبرز التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بمضيق هرمز. إليك نشوان.
3: شكرا جزيلا، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها الأبعاد الجيوسياسية الجديدة التي أصبحت تطرح كلما تعلق الأمر بتحليل وضع مضيق هرمز وتعقيداته الحالية ومآلاته المستقبلية، حيث نحتاج لاستقراء وضع هذا المضيق أبعد من كونه عقدة تفاوضية بين كل من واشنطن وإيران أو طهران تتصاعد بشأنها المخاطر العسكرية. يعود تناول مضيق هرمز اليوم إلى الواجهة وسط ثنائية المحددات الأمريكية الإيرانية بين الأمر الواقع الإيراني وآلية العمل التي أعلنتها طهران بشأن العبور في المضيق في مقابل حديث القيادة المركزية الأمريكية عن فرض قواعد جديدة بتقليص قدرة إيران على تعطيل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير، والتلويح مجددا باستئناف مشروع الحرية في المضيق عقب إنهاء زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. إذن التصريحات والتصريحات المتبادلة بشأن مضيق هرمز والتحكم في آلية العبور منه تعيد طرح التساؤلات المتجددة بشأن عمل المضيق حاليا في ظل الحصار وحصار الحصار. في أحدث المستجدات يكرر مسؤول في بحرية الحرس الثوري اليوم الخميس موقف بلاده الذي لم يتغير من رفض عبور ما وصفها بالسفن المعادية، وأن المضيق مفتوح فقط أمام السفن التي تنسق أو تنسق مع السلطات الإيرانية وبحرية الحرس الثوري. في المقابل يقول قائد القيادة المركزية الأمريكية أن قدرة إيران على تعطيل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير، وأنه لم يعد يرى سوى زورقين إيرانيين سريعين أو ثلاثة في هرمز، وذلك بعد أن كان يرى ما بين 20 إلى 30. كيف تمارس إيران سيطرتها على المضيق؟ القوات البحرية للحرس الثوري نشرت عنوان بريد إلكتروني وعلى السفن التي ترغب في العبور إرسال رسالة عبره، لكن بشرط أن تكون السفن مدنية وتقبل المرور حصرا من المسار المحدد إيرانيا، وذلك خلال وقف إطلاق النار، بينما يظل عبور السفن العسكرية محظورا من قبل إيران. أجواء دفعت دولا كالعراق وباكستان للاتفاق مع إيران تيسيرا لعبور شحنات منها النفط والغاز الطبيعي المسال. فماذا عن آلية التحكم الأمريكية في المضيق؟ منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أعلن الرئيس الأمريكي عدم السماح بعبور أي سفن تنسق مع إيران. في 3 مايو وسط حالة وقف إطلاق النار أطلق ترامب عملية سماها مشروع الحرية، وصفها بالبادرة الإنسانية سعيا لتحرير السفن العالقة في المضيق وتحديدا التابعة لدول محايدة لم تشارك في الحرب، مضيفا أن واشنطن ستوجه تلك السفن وتؤمن خروجها بما يسمح باستئناف أعمالها البحرية بصورة طبيعية. لكنه عاد بعد يومين وعلق المشروع، وذلك بهدف إفساح المجال للاتصالات السياسية. لكن وبعد احتكاكات عسكرية في مياه الخليج لوح ترامب في 10 مايو باحتمال استئناف مشروع الحرية بشكل موسع سماه الحرية بلس، يأخذ شكلا هجوميا ولا يقتصر على البعد الدفاعي الذي تميز به الإصدار الأول أو النسخة الأولى من هذا المشروع. يبدو صراع سيطرة كما وصفه تقرير لنيويورك تايمز قبل أسابيع، فبينما تتوعد واشنطن باستمرار فرض الحصار البحري مهما طال الأمر للضغط على إيران كي تبرم اتفاقا دائما، يشير التقرير إلى تداخل في إجراءات السيطرة يصعب تحديد المسيطر الفعلي أو يصعب تحديد المسيطر الفعلي على عبور المضيق. ورغم الحديث الأمريكي المتواصل على ضعف القوات الإيرانية، أشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن طهران لا تزال قادرة على تعطيل الملاحة بعدة وسائل، منها ما يعرف بأسطول البعوض المشكل من قوارب صغيرة سريعة مدعومة صاروخيا وبالمسيرات، هذا فضلا عن الألغام البحرية. هذا مقابل التفوق العسكري الأمريكي التقليدي المعتمد على السفن الحربية والغطاء الجوي المكثف لمراقبة وتعقب السفن خاصة المرتبطة بإيران لإجبارها على العودة. يضاف إلى هذا المشهد المعقد مهمة بحرية متعددة الجنسيات تضم 40 دولة وتحوي على قدرات عسكرية مختلفة. تقول بريطانيا إنها ستكون مستقلة، ويقول الرئيس الفرنسي إنها ستنسق مع إيران، ولكن لا يعرف كيف سيكون التنسيق ولا ما هو تفويض هذه القوى. الآن مع سلام خضر وتفاصيل أكثر من التطورات الميدانية والمسارات في مضيق هرمز.
1: بعدما تحدثت عن الشروط سنطبق هذه الشروط كما ينفذها الحرس الثوري والسنتكوم على الخريطة. شكرا نشوان. إذن الولايات المتحدة الأمريكية عبر القيادة المركزية تنفذ حصارا على الموانئ الإيرانية. اليوم هو اليوم الأول بعد 30 من دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ. هذا يعني بأن جميع السفن التي تريد التوجه إلى الموانئ الإيرانية يمنع عليها اجتياز هذا الخط الذي يبدو بالأحمر، كما يمنع على السفن الإيرانية من داخل مضيق هرمز من مياه الخليج عبور هذا الخط. إذن بالنسبة للقيادة الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية، هذا هو الخط الذي لا يمكن لأي سفينة تخرج أو تدخل من وإلى الموانئ الإيرانية أن تعبر هذا الخط. القيادة المركزية تنفذ هذا الحصار باستخدام 20 سفينة حربية، من بينها حامل الطائرات إبراهام لينكولن والثانية جيرالد فورد. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يعسكر الممرات داخل مضيق هرمز. هذا يعني بأن المسار الذي يحدده الحرس الثوري وفق ما تحدث نشوان يسلك الشمال وجنوب جزيرة لارك، وهي جزيرة صغيرة تقع إلى

0: قرب جزيرة قشم أكبر الجزر الإيرانية، وهذا التصرف أو هذا الإجراء الإيراني من قبل بحرية الحرس الثوري ألغت المسار التاريخي الذي كان ينحدر جنوبا من جزيرة لارك. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنه بحلول اليوم منعت 72 سفينة من دخول الموانئ الإيرانية، وأنها عطلت 4 سفن أخرى. وكالة تسنيم تحدثت اليوم عن أن الساعات 24 الأخيرة سمح الحرس الثوري بمرور قرابة 30 سفينة عبر المسار الذي حدده الحرس الثوري، ولكن هذه الأرقام يخالفها مؤشر كابلر الذي يراقب حركة المرور عبر مضيق هرمز. مؤشر كابلر يتحدث اليوم أمس 13 مايو 9 سفن تمكنت من اجتياز الإجراءات الإيرانية، ولكن اليوم 14 من مايو سفينة واحدة اخترقت أو تمكنت أو سمح الحرس الثوري لها باجتياز مضيق هرمز. أرقام كثيرة، روايات متضاربة. المؤكد نشوان بأن مضيق هرمز عقدة عسكرية وعقدة لوجستية.
1: سنتابع المزيد ونحلل المزيد من المعطيات، لكن شكرا جزيلا لك سلام. الآن إلى ضيفينا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ومعنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بكما. دكتور زويري، سأبدأ معك نقطة لافتة. حين نتحدث عن 30 سفينة مرت كما يقول الإيرانيون على الأقل، بغض النظر عن مؤشرات كابلر التي أشرت إليها سلام قبل قليل، لكن عدد كبير يطرح التساؤل التالي عن المعايير أو المحددات الإيرانية. هل تبدو واضحة للسماح لسفن دون أخرى في العبور، قبل أن ربما نقفز إلى موضوعات أخرى متعلقة؟
2: نشوان، إيران كانت تريد أن من هذه الخطوة التي كان واضحا أن اختيار التبعية أو ملكية السفن له دلالة سياسية. نحن نعرف بعضها إلى الصين، سبقها سفن ذهبت إلى باكستان، سبقها ناقلة أو ناقلتين إلى قطر. هذه السفن التي مرت خلال الأيام الماضية بما فيها اليوم مرتبطة إما بشريك إما بوسيط أو وسيط أو وسطاء لهم دور كانوا في مرحلة معينة أو لهم الآن، وبالتالي هذه المعايير ضبطت السلوك الإيراني في إرسال رسائل سياسية أننا أولا معنيون بهؤلاء الأطراف أولا، ثانيا أن المضيق ليس مغلقا، لماذا تقولون السفن تعبر، وثالثا أن هنالك أمرا واقعا تريد أن تفرضه إيران، وهذا الأمر الواقع تقول من ينسق معنا يخرج ومن لا ينسق معنا سيواجه.
1: تنجح في ذلك؟
2: حتى الآن تنجح في ذلك، بدليل أننا العدد الإجمالي منذ أيام سيقترب من 80 سفينة. صحيح أنه دون العدد مقارنة مع الأيام السابقة مع ما قبل الحرب، لكن بالمحصلة إذا ما قارنته في الأيام الأولى للحصار طبعا في تغير كبير.
1: طب العيون ستتجه إلى واشنطن بعد عودة الرئيس ترامب من بيجين في هذه الزيارة المهمة، ولا سيما لجهة المخرجات المتعلقة بحواره مع الصينيين فيما يتعلق بهرمز. ماذا لدينا؟ لدينا خيارات مثل مشروع الحرية بلس، ولدينا تصريحات أمريكية تقول إن الإيرانيين ليسوا قادرين على السيطرة على مضيق هرمز وفرض ما يريدون. هل يبدو ذلك واقعيا؟
3: نشوان، هناك إعادة رسم لهندسة مياه الخليج. يعني اليوم الطريق القديمة، الطريق المحورة عبر جزيرة لارك وقشم، وبالتالي الحصار الأمريكي، وبعدها تحديد منطقة محددة على أنها أصبحت فعلا كل مضيق هرمز، وأتى بعدها مشروع الحرية، واليوم مشروع الحرية بلس. فإذا أنت أمام مرحلة صعبة جدا، وبالتالي ما حصل في الصين ليس بالضرورة أن يترجم غدا وبعد غد على هذا الموضوع. واحد، اثنين، إيران خلقت ما يسمى عملية أو معادلة لا تماثلية مباشرة. ما المقصود بذلك؟ يعني اليوم خططت بالتخطيط بالاستراتيجية، تمثل على أرض الواقع. وما معنى اللاتماثلية؟ يعني أن تستعمل إيران أو تخلق واقعا أن تستعمل فيه أفضل ما تملك، وتمنع الأمريكيين أو غيرهم الأقوى أن يستعمل أفضل ما يملك. من هنا الحصار والحصار المستمر. العودة إلى الحرب، اليوم تحدثت مع الدكتور زويري عن موضوع السفن. اليوم إيران تحاول أن تخرق الحصار الأمريكي عبر وسيلة بسيطة تمأسس عملية الخروج، وبالتالي من يذهب هناك آلية معينة، والخروج إن كان للصين أو باكستان لن تمنعه الولايات المتحدة الأمريكية. فإذن بطريقة غير مباشرة أنها تخرق

0: الحصار الأمريكي وتبطل المفعوله بشكل عام.
1: سأعود إليك بشأن فكرة أفضل ما يملك كل طرف، لكن هل تستطيع إيران تجاوز فكرة المصالح الصينية إذا ما تعارضت مع فكرة فتح المضيق؟ الصين تعلم موقفها، هي لا تريد بقاء المضيق بهذه الحال، والولايات المتحدة تفهم ذلك، والوزير روبيو أشار إلى أنه قد تكون نقطة مشتركة بين البلدين. هل تبدو إيران قادرة على السيطرة على هذا الملف في حديثها إلى حليفها الصين؟
2: أنا أعتقد نشوان أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين قد أعطت الصين مساحة للتحرك فيها في الحديث مع الأمريكيين، وأنظر بكثير من الثقة الأيام القادمة ستخبرنا أشياء بذلك. بعبارة أخرى، الصينيون تحدثوا مع الأمريكيين عن ربما بدائل للتعامل مع هيكل التفاوض بشكل عام، وأنا أرى بأنه الصينيين قد يطرحوا بشكل معين ما يرضي الأمريكي والإيراني معا، وهو المتعلق بالذي حصل بعد الحرب، وهو الحصار مضيق هرمز أو إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي. و الصينيون الآن سيتحدث مع الإيرانيين من الواقع التالي: دعونا ننتهي من المضيق، ودعونا ننتهي من الحصار البحري، وننتقل إلى المفاوضات على البرنامج النووي والقضايا الأخرى.
1: لكن أليس هذا ضربا لسلاح تستعمله إيران وهو المضيق؟
2: هذا يعني أن الصين ستحصل من الولايات المتحدة على أشبه ربما بضمانات بأمرين: أن إيران لن تذهب إلى سلاح نووي بالتأكيد، وأن الصين ستنخرط في هذه العملية بشكل أو بآخر لضمان أن لا يحدث هناك اختراقات سيئة تضر بالولايات المتحدة.
1: هل يستعمل الطرفان أفضل ما لديهما للتحكم بالمضيق؟ إذا وضعنا في الاعتبار ما نزال نتحدث عن أسراب البعوض البحرية ذات الطبيعة الهجومية، ونتحدث عن الآليات والقوات البحرية الأمريكية في
0: البحر. نشوان، منذ 3 عقود وإيران تحضر لهذه الحرب، لهذا السيناريو. حصل هذا السيناريو بين المتخيل وبين الواقع الموجود اليوم. الجغرافيا تعطي إيران الأفضلية، وبالتالي البعوض، وهناك المسيرات، وهناك الغواصات القزم الصغيرة، وهناك أيضا الصواريخ الكروز، وكل ما يمكن لإيران أن تفعل به نجحت في هذا الأمر. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ ليست قادرة على فتح المضيق بالقوة العسكرية، خرجت إلى مكان آخر وخلقت وضعا أيضا لا تماثليا مع إيران، وبالتالي أغلقت هذا المحيط، هذا الممر أو المضيق. فإذا أنت أمام مرحلة تحاول فيه إيران مأسست عملية التسليم والخروج، وكيف تدفع، وكيف هناك آلية معينة، وبالتالي هي تفرض شيء ليس لها، وبالتالي عندما تفاوض تعطيك شيء أصلا لم يكن لها، وبالتالي تعتبره على أنه تنازل. وهذا من ضمن العقلية الاستراتيجية التاريخية أو الثقافة الاستراتيجية الإيرانية.
1: إيران مقابل باكستان والعراق اللتين التقطتا أو اللذان التقطا الإشارات الإيرانية،
2: نعم،
1: وفهما أن هنالك حاجة للتنسيق،
2: نعم.
1: هل هذا أيضا عامل إيجابي في مصلحة إيران فيما يتعلق بالمضيق؟
2: بالضبط، هذا ما تحدث عنه فرض الأمر الواقع، بمعنى آخر ما يسمى بناء الحالة، كيس بيلدينغ، أن تبني الحالة بأنه هناك تنسيق يجري. عندما تقول الأمريكيين يقول لك ما في تنسيق، لا، هناك تنسيق، دول نسقت. بهذا إيران عمليا تنسف المشروع الأوروبي اللي هو 40% يتعلق بالملاحة البحرية، وتنسف أيضا مبادرة مجلس أو القرار أو المشروع قرار مجلس الأمن 112، وكأنها تقول لماذا كل هذا الضجيج، تعالوا لننسق وبالتالي تمر السفن. ما تفعل إيران الآن من سياسة الأمر الواقع سيؤثر بالتأكيد على كل المبادرات الدولية، وسيجعل الولايات المتحدة تعيد التفكير في تعامل مع مشهد المضيق، وباعتقادي أنها ستصغي للصين، لأن الصين كما ذكرت نشوان هي معنية بأن يكون هنالك فتح المضيق في أقصى سرعة ممكنة، وهي معنية بأن تقول لأوروبا بشكل أساسي أنها بقوتها وبحضورها فتحت المضيق.
1: شكرا جزيلا لك في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، والشكر للعميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا لسلام خضر. مشاهدينا بذلك نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: نشوان شكرا لك ولضيوفك، ومستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. في آخر المستجدات نبدأ بتطورات الملف اللبناني، فقد قال الجيش

0: الإسرائيلي إنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وأضاف أن إطلاق هذه الصواريخ خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. كانت مراسلة الجزيرة أفادت بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل. في هذه الأثناء تتواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان، من بينها حاروف وفرون وأرنون ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. يأتي ذلك بينما تستمر جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وفي بيجين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني، وأضاف في تصريح لفوكس نيوز أن الرئيس الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن بيجين لن تزود إيران بمعدات عسكرية. في الأثناء قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه مع استمرار المفاوضات مع إيران فإن مهمة القيادة هي أن تكون مستعدة للتحرك، مؤكدا نشر أكثر من 50,000 جندي في منطقة عمليات القيادة. في طهران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن على الطرف الآخر، في إشارة إلى واشنطن، أن يعلم أن عليه البحث عن حل القضايا في مكان غير الساحة العسكرية. نستطلع التفاصيل في الملف اللبناني بداية مع مراسلنا من بيروت تامر الصمادي، مراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي، ومع مراسلنا من الخارجية الأمريكية أحمد الرهيد. وأبدأ معك تامر الصمادي، لعل هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان بما يصنع الحدث في هذه الساعات التي ربما تنتهي فيها مجريات اليوم الأول من جولة التفاوض الحالية. ضعنا في صورة الموقف لديك في بيروت.
1: بالفعل مريم، هذه هي المفاوضات المتواصلة منذ ساعات في الولايات المتحدة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية واشنطن، تجري على وقع استمرار النار من قبل إسرائيل. الغارات الإسرائيلية تتواصل خلال الدقائق الأخيرة، لا سيما على عدد من القرى والبلدات في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، والقصف المدفعي أيضا يتواصل على قرى وبلدات عدة ومواقع عدة في قضاء النبطية جنوبا. أيضا الحديث خلال الدقائق الأخيرة عن مرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى كفر تبنيت وجبشيت وميفدون. كل هذه القرى والبلدات خلال الدقائق الأخيرة فقط كانت على موعد مع قصف مدفعي متواصل من الجانب الإسرائيلي. ونتحدث أيضا خلال الساعة الأخيرة عن رشقة صاروخية انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل. حتى هذه اللحظة لم يتبناها حزب الله، لكن الحزب تحدث خلال الساعات الماضية عن سلسلة طويلة من الاستهدافات التي قام بها مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة، وقال بأنه يرد على قائمة طويلة من الخروقات والانتهاكات والقصف المدفعي والغارات الجوية وتجريف المربعات السكنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال بأنه استهدف عددا من القوات الإسرائيلية في دير سريان، ودير سريان باتت كلمة السر في المواجهات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، لأن الجانب الإسرائيلي يحاول الوصول إلى مجرى نهر الليطاني هناك وتثبيت مواقع دائمة، وهو ما يرفضه حزب الله. ولذلك يتحدث الحزب في سلسلة طويلة من هذه البيانات عن أنه يكثف من هجماته ضد المواقع الإسرائيلية في دير سريان، وهذه الهجمات أيضا تواصلت باتجاه الطيبة وباتجاه رأس الناقورة وباتجاه عديد المواقع المستحدثة للجانب الإسرائيلي، لا سيما موقع بلاط. ويتحدث الحزب عن خسائر فادحة في صفوف القوات القوات الإسرائيلية وصفوف الآليات والمدرعات وكل ذلك هذا المتعلق بالميدان يؤثر بطبيعة الحال على المفاوضات الجارية، لا سيما أن الجانب اللبناني حتى هذه اللحظة يتمسك هنالك بضرورة وقف لإطلاق النار ومن ثم الذهاب إلى نهاية المريم إلى النقاط الخلافية المتعلقة بالأراضي وعودتها وعودة النازحين وعودة الأسرى أيضا.
0: فاطمة خميسي، مع بيانات الجيش الإسرائيلي حول التطورات الميدانية الأخرى على الأرض في لبنان، ما طبيعة التصريحات أيضا التي تخرج بالتزامن مع استمرار التفاوض في واشنطن؟
2: نعم مريم، التصريحات تتمحور حول مفاوضات جارية من موقع قوة تديرها إسرائيل. أيضا هذه المفاوضات لا يتخللها أي انسحاب للقوات الإسرائيلية، أي وقف لإطلاق النار، بل على العكس أن إسرائيل تتوعد حزب الله بتنفيذ المزيد من الضربات. أبلغت الإدارة الأمريكية بنيتها الرد على الخروقات من قبل حزب الله بحسب وصفها، وهذا الأمر يعود إلى التطورات الميدانية. قبل نحو ساعة من الآن كان هنالك دوي لصفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة والبلدات المحيطة فيها إثر دفعة صاروخية أطلقها الحزب باتجاه تلك المنطقة مكونة من 6 صواريخ. هذه الدفعة جرى اعتراض نحو 3 صواريخ فيما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة، وهو ما اعتبرته إسرائيل خرقا جسيما لوقف إطلاق النار، وهو الخرق الثاني الذي تحصيه إسرائيل للساعات 24 الماضية، على اعتبار أن الحزب أيضا أقدم على إطلاق طائرة مسيرة باتجاه منطقة رأس الناقورة. هذه الطائرة انفجرت وهو ما أدى أيضا إلى إصابة 4 إسرائيليين. فبالتالي إسرائيل تتوعد الرد على هذه الخروقات، تعتبر أن هذه الاستهدافات من قبل حزب الله التي تتخطى جنوب لبنان هي بمثابة تجاوز للخطوط الحمراء. فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية حيال المفاوضات الدائرة، كان هنالك تعليق من قبل السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، قال بأن إسرائيل الآن تقوم بطرح خطة على الجانب اللبناني، وهذه الخطة تتمحور حول تعاون ممكن من أجل نزع سلاح حزب الله، أن يتم الاتفاق على منطقة معينة في جنوب لبنان، أن يتم أيضا التوافق على آلية معينة مشتركة ما بين إسرائيل وما بين الجانب اللبناني من أجل نزع سلاح حزب الله ومن ثم التقدم. يعتبر بأن في حال تم تجاوز مسألة نزع سلاح الحزب، فإن أيضا إمكانية التوصل إلى ما يسمى بسلام مستدام مع لبنان هو أمر وارد ومحتمل مريم في إطار هذه المساعي، ولكنه يشترط كل هذه المسألة بنزع سلاح حزب الله. هذا هو الأمر المطروح على مستوى التصريحات الإسرائيلية. من المتوقع أيضا أن يصل إلى واشنطن شخصيات عسكرية، على رأس هذه الشخصيات رئيس شعبة الاستخبارات الاستراتيجية، من أجل أيضا مناقشة مسألة ترسيم الحدود البرية في المنطقة الدولية ما بين إسرائيل وما بين لبنان. طبعا كل هذا يأتي أيضا على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف ما يسمى بالبنى التحتية التابعة لحزب الله.
0: أحمد الرهيد، كيف يتردد أو تتردد أصداء هذه الخروقات في أروقة التفاوض التي أوشكت أو أنهت ربما يومها الأول من اللقاءات؟
3: نعم بالفعل مريم، نحن الآن نتابع في الحقيقة تجهيزات لخروج الوفود من بعد انتهاء أو على وشك أن تنتهي هذه الجلسة اليوم. نتابع الآن تجهيزات أمنية في الحقيقة إضافية لخروج الوفود بعد هذا اليوم الطويل. بدأت المحادثات عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي هنا للعاصمة واشنطن، والآن هي الساعة 5:09 هنا في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. الوضع الميداني في لبنان الآن يخشى بكل تأكيد مريم أن يؤثر ويصعب من مهمة المفاوضين لا سيما اللبنانيين. لبنان يريد أن يثبت اتفاق وقف إطلاق النار، أن يعود النازحون إلى مناطقهم في الجنوب، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية. وبالتالي هذه المطالب كثيرون يؤكدون أنها قد تصطدم بالخروقات الإسرائيلية واستمرار التصعيد في لبنان الآن، وهذا يصعب من مهمة المفاوضين اللبنانيين في هذه المفاوضات التي تنظر إليها الولايات المتحدة بأمل كبير في أن تفضي إلى اتفاق سلام شامل بينهما يؤسس لعلاقة طبيعية، هكذا يتحدث دائما المسؤولون في إدارة الرئيس ترامب، ويشددون أيضا

0: على ضرورة مسألة حصر السلاح بيد القوات الأمنية في لبنان. المطالب الإسرائيلية هي أيضا تتسق مع هذا المطلب، تطالب إسرائيل، بل يقول السفير الإسرائيلي إنهم يطرحون خطة جديدة على الطاولة تتعلق بمسألة كيفية حصر سلاح حزب الله من يده، وبالتالي فهناك حديث عن تعاون من قبل الجانب اللبناني يطلبه الجانب الإسرائيلي في حال وافقت المفاوضون اللبنانيون على ذلك. ولكن بكل الأحوال الوسيط الأمريكي، هذه المفاوضات تجري برعاية أمريكية، يحاول أن ييسر هذه المحادثات. هذه هي الجولة الثالثة والأولى في المفاوضات في شكلها التقني، ولكن سبقتها جولات تمهيدية. الأولى عقدت منتصف الشهر الماضي وكان قد حضرها هنا وزير الخارجية ماركو روبيو، والثانية كانت في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس بجانب روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين. وبالتالي فالتعويل الأمريكي كبير في الحقيقة، لا سيما وأن ترامب كان يتحدث عن نيته لجمع قادة كل من لبنان وإسرائيل هنا في البيت الأبيض، وحتى الآن هذا الأمر تشترط لبنان أو يشترط لبنان بضرورة انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. هناك ترقب لنتائج هذه الجولة التي على وشك الانتهاء. الوفود من المتوقع أن تخرج في أي لحظة في الحقيقة في هذه الساعات. سياراتهم تم تجهيزها بالخارج، وتم إضافة عناصر أمنية إضافية. طبعا نمنع من التصوير في الحقيقة مريم، لم يسمح لنا بتصوير دخول الوفود، ولن يسمح لنا أيضا الآن تصوير خروج الوفود. وبالتالي هذا يظهر أيضا أن الخارجية الأمريكية تحيط هذه المحادثات بقدر كبير من السرية، والتصريحات بشأنها شحيحة للغاية. فقط مسؤول أمريكي تحدث إلينا اليوم هنا في الخارجية الأمريكية وقال لنا إن الولايات المتحدة تعمل على تهيئة المناخ وتيسير هذه المفاوضات على أمل أن تتوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من مقر الخارجية الأمريكية حيث تنتهي إذن هذه اللقاءات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بعد 8 ساعات من الاجتماعات خلال هذا اليوم. أشكر أيضا فاطمة خميسي كانت معنا من رام الله وتامر صمادي من بيروت، وللتحليل نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما دكتور مهند مصطفى. انقضى اليوم الأول، هناك شخصيات عسكرية إسرائيلية ستلتحق بالوفد الإسرائيلي في واشنطن، ما الهدف من ذلك؟
2: الهدف هو عرض الخطة الإسرائيلية التي تستجيب للمطلب الإسرائيلي الأساسي في المباحثات، هو نزع سلاح حزب الله. هناك في خطة إسرائيلية تم إعدادها من قبل الجيش، ولذلك يشارك في هذه المباحثات رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي. الخطة الإسرائيلية تحاول أن تبنيها على أساس تنظيف مناطق في لبنان من سلاح حزب الله، ولكن الخطة تقترح أن يقوم بذلك الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني معا، بمعنى ينتقلوا من منطقة إلى منطقة يتم بها تنظيف السلاح كما يعني ورد في الخطة، ثم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية. بمعنى أنه هذه الخطة هي الإطار الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه على هذه المباحثات، أن يكون التباحث حول الخطة الإسرائيلية المتعلقة بالهدف الأساسي لإسرائيل من هذه المباحثات، هو نزع سلاح حزب الله. ولذلك جاءت إسرائيل بخطة جاهزة حتى لا يتم القول أن إسرائيل تتحدث بشكل تلقائي عن الموضوع، وإنما جاءت بخطة عسكرية مفصلة فيها شراكة مع الجانب اللبناني، وهذه الشراكة العسكرية على الأرض كما تقترح إسرائيل ينسجم مع ما قال نتنياهو قبل يومين أن الحكومة اللبنانية هي أيضا ضحية حزب الله، بمعنى أن نتنياهو يحاول أن يبني شراكة عسكرية سياسية تهدف بالأساس إلى نزع سلاح حزب الله. ولذلك إسرائيل ذهبت إلى هذه المباحثات مع مطلب أساسي من الجانب اللبناني، وهذا المطلب الوحيد الذي تريد إسرائيل أن تناقشه في هذه المباحثات.
1: الوفد اللبناني سيد أمين قمورية الذي جاء إلى واشنطن بمطلب تثبيت وقف إطلاق النار، كيف يمكن أن يتعاطى مع هذه الخطة الإسرائيلية التي يتحدث فيها الإسرائيليون عن شراكة لبنانية إسرائيلية في نزع سلاح حزب الله منطقة بمنطقة كما كان يذكر الدكتور مهند مصطفى؟
3: طبعا الأطواق تزداد حول الحكومة اللبنانية، يعني ذهبت إلى واشنطن في مسعى لوقف إطلاق النار، لكن ما يحصل هو تصعيد للنار هو

0: تصعيد العدوان، العدوان الذي كان موجودا في جنوب الليطاني ها هو يصعد شمالا باتجاه شمال الليطاني وصولا إلى أعلى مناطق في الجنوب إلى جبل صافي ومنطقة إقليم التفاح والريحان وما إلى ذلك، التي تعتبر بالنسبة لإسرائيل هي معاقل أساسية. طبعا الحديث الإسرائيلي اليوم عن الخطط أعتقد أنها مرفوضة بالكامل من الجانب اللبناني. يعني هناك نوعين من الحديث. الحديث هو أن يتعاون الجيش اللبناني مع الجيش الإسرائيلي في مناطق بوجودهما، وبالتالي السيطرة تدريجيا على المناطق، وإما أن يتولى الجيش اللبناني منطقة شمال الليطاني في حين أن يقوم الجيش الإسرائيلي بهذه المهمة جنوب الليطاني. باعتقادي هذا الأمر لا يمكن أن يكون بالنسبة
1: للدولة
0: اللبنانية.
1: الذي تقدمه الدولة اللبنانية
0: أنه هناك استحالة،
1: أو كيف ترى آليات نزع سلاح حزب الله
0: يعني
1: في هذا الظرف؟
0: ما تطرحه إسرائيل هو الحرب الأهلية.
1: وما الذي تطرحه الدولة اللبنانية في هذا الموضوع؟
0: الأهلية هو الدج في معركة. الدولة اللبنانية كانت ولا تزال تتكئ على ضغط أمريكي، وأن يتفهم الأمريكي فعلا الوضع في لبنان. لا يمكن لأي أحد أن يواجه حزب الله بهذه الطريقة، لا الجيش اللبناني بهذا الوارد ولا الحكومة اللبنانية في هذا الوارد. أصلا كل كلام الدولة اللبنانية في الآونة الأخيرة يؤكد ويشدد على أن لا حل لمشكلة سلاح حزب الله إلا بالحوار الداخلي. هذه مسألة داخلية لا شأن للإسرائيلي فيها. صحيح الدولة اللبنانية تتحدث عن حصر سلاح حزب الله،
1: نعم،
0: ولكنها تضع ذلك في إطار خطة، وبالتالي هي تتكئ على الولايات المتحدة بأن تلجم إسرائيل، أن تتوقف إسرائيل فعلا عن عدوانها. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة لا تزال حتى هذه اللحظة توفر المظلة السياسية الكاملة لإسرائيل، لا تزال تعطيها حق التدخل تحت ذريعة الدفاع عن النفس من انتهاكات حزب الله. وفي المقابل أيضا بالنسبة للحزب، طالما هناك احتلال وطالما هناك انتهاكات سيظل الرد من قبل الحزب على ما يجري في أرض الجنوب، وبالتالي المعركة مستمرة حتى هذه اللحظة، وستستمر أيضا إذا ما استمر الوضع على هذا الحال.
1: دكتور مهند مصطفى، هذه الخطة الإسرائيلية بخصوص نزع سلاح حزب الله بالقوة، هل تحظى بمباركة أمريكية؟
2: أكيد، لأنه أولا هدف نزع سلاح حزب الله هو هدف أمريكي إسرائيلي،
1: لكن بهذا الأسلوب، بهذه الخطة التي تطرحها إسرائيل الآن،
2: في تصوري أن هذه الخطة لم تطرح إسرائيليا إلا بعد أن تم نقاشها مع الجانب الأمريكي. من يشارك في المباحثات عن الجانب الأمريكي؟ من السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، وهو داعم متطرف لإسرائيل فيما يتعلق بمواقف إسرائيل في غزة وفي لبنان. ولذلك في تصوري أن الطرح الإسرائيلي تم بتنسيق سياسي وتنسيق عسكري وأمني أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق بهذه المباحثات. وهنا علينا أن نذكر أنه بالنهاية أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تنسجم مع الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وإلا لما سمحت الولايات المتحدة بهذا التصعيد في لبنان في ظل مباحثات في واشنطن.
1: لكن كيف يستقيم ذلك دكتور مهند مصطفى والأمريكيون؟ الرئيس ترامب تحديدا تحدث يعني في خضم جولات التفاوض هذه عن وجود فرصة تاريخية لما سماه سلاما دائما وتحرير لبنان من النفوذ الإيراني كما قال. إذا كانت إسرائيل تقوم بطرح خطة كهذه، فكيف يتصورون أن يقبل بها الجانب اللبناني؟
2: ولذلك إسرائيل ذاهبة إلى هذه المباحثات في تصور تقول أمر واحد، نحن حاولنا دبلوماسيا ولم نفشل، آسف، ولم ننجح بسبب الجانب اللبناني. معنى أن إسرائيل تحاول أن تكسب شرعية التصعيد في الجنوب اللبناني، أن تكسب شرعية تواجدها في جنوب لبنان من خلال ادعاء أنها ذهبت إلى مباحثات، طرحت خطة واضحة بشراكة لبنانية إسرائيلية أمريكية، ولكن الجانب اللبناني لم يقبل بها. وهذا الأمر يعطي الشرعية للجيش الإسرائيلي باستمرار عملياته العسكرية، شرعية حتى من نظر الأمريكيين. ولذلك تصور أن التعويل على الضغط الأمريكي على إسرائيل فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله وتجاوز هذه المسألة هو تعويل غير صحيح، لأنه بالنهاية الجانب الإسرائيلي يمكن أن يرضخ لمطالب أمريكية ولكن ليس بكل شيء. بمعنى أن إسرائيل يمكن أن ترضخ لمطالب أمريكية بعدم قصف بيروت، يمكن أن ترضخ لمطالب أمريكية بخفض التصعيد، ولكن لن ترضخ لمطالب أمريكية حتى لو تم طلب ذلك عشية انتخابات. نحن الآن عشية انتخابات في سبتمبر. لن يقبل نتنياهو الرضوخ لمطالب رئيس ترامب بالانسحاب من جنوب لبنان أو بعدم القيام بعمليات عسكرية بمعنى هدنة كاملة في جنوب لبنان في ظل وجود حزب الله مسلح في لبنان. هذا الأمر أصبح مسألة انتخابية بالإضافة إلى كونها مسألة أمنية.
1: أستاذ أمين قموريا، هل تملك الدولة اللبنانية الأدوات التنفيذية والسياسية لفرض أي مطلب ذهبت به إلى واشنطن؟
0: طبعا، يعني ما كان يمكن أن تملكه الدولة اللبنانية هو التوافق اللبناني الذي من شأنه أن يوحد الطرف، وبالتالي يخلق نوع من الحماية لأي موقف تتخذه الدولة اللبنانية. إذا كان هناك من مسار يمكن أن يسير بمعنى أن هناك تنازلات إسرائيلية، هذا المسار يمكن أن يحصل. لكن في ظل الوضع الحالي وفي ظل الانقسام السائد، صحيح أن نسبة كبيرة من القوى السياسية تؤيد موقف الدولة في التفاوض، لكن الطرف أساسي وهو الطرف المقاتل حزب الله لا يريد هذا نوع من التفاوض ولا يقبل به، وهو لا يزال يعول على المسار الآخر، على المسار الكبير الإقليمي الكبير، لعله يأتي بحل للبنان. لكن باعتقادي لب المشكلة كانت ولا تزال كما قال الدكتور مهند هي نتنياهو. لا يستطيع نتنياهو أن يتراجع في هذا الموضوع في ظل معركة انتخابية أساسية. وأعتقد من يسمع المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو هي أشد من نتنياهو في المطالبة بحزم أكثر تجاه حزب الله. يعني بعض المعارضين يقولون يجب الوصول إلى بيروت، يجب احتلال لبنان. فبالتالي يعني هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. وبطبيعة الحال عندما يكون هناك احتلال وبهذا النوع من التدمير الحاصل، ليس من السهولة بمكان أن يقال لحزب الله قف، لا يمكن إطلاق النار، لا يمكن المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال. ويبقى الكلمة الفصل تتعلق بواشنطن. ماذا تريد واشنطن؟ لا شك أن واشنطن إذا أرادت تستطيع أن تفعل، لكن حتى هذه اللحظة كل الدلائل تشير إلى أن واشنطن لا تزال حتى هذه اللحظة
1: ولكن
0: تميل إلى
1: المفاوض اللبناني.
0: يبتعد الجانب اللبناني بأفضل الكلام
1: عندما تحدث عن ذهابه إلى واشنطن للمشاركة في هذه الجولة التفاوضية، ذهب تحت ربما عنوان وجود ضمانات أمريكية بخصوص مطالبه. اليوم بعد هذه التصريحات وبعد ربما اقتراب الرؤية الأمريكية من الرؤية الإسرائيلية بل وتطابقها أحيانا في مسألة نزع سلاح حزب الله، هل ما زال المفاوض اللبناني يثق في الدور الأمريكي في هذه المرحلة؟
0: بالنسبة له ليس لديه إلا الوثوق بالأمريكي، لأنه إذا رفض الوثوق بالأمريكي أو السير مع الأمريكي ستكون النتائج كبيرة. اليوم الأمريكي يقول أن معركة الإسرائيلية هي ضد حزب الله. في حال رفضت الدولة اللبنانية التعاون، عندها ستكون الحرب ضد كل لبنان. لذلك هو في هذا المكان الصعب. يعني أكثر من ذلك، هو كان يمكن أن يراهن على بعض الأصدقاء الآخرين مثلا الدول العربية، مثل الدول الأوروبية خصوصا فرنسا، التي كان يمكن أن تكون سندا له وعدم تركه وحيدا في مواجهة الإسرائيلي في أي مفاوضات. لكن حتى هذه اللحظة كل يرفض الأمريكي يصر على أن تكون المفاوضات في واشنطن، ليس في شرم الشيخ، ليس في قبرص، ليس في باريس. وبالتالي هم يريدونه في موقع الضعيف. أعتقد أن الأمور إذا ما استمرت على هذا المنوال، يمكن للمفاوض اللبناني إذا لم يحصل على وقف إطلاق النار أو تهدئة أو خفض للتصعيد، أعتقد أنه سيعيد حساباته في هذا الموضوع، لأنه سيجد نفسه في مكان صعب للغاية. وبالتالي إذا لم يكن هناك من تسهيلات، وأصلا لا يوجد تسهيلات، من ينظر إلى الوضع في لبنان يدرك مدى صعوبة الموضوع، ويدرك أنه في إذا لم يكن هناك حل إقليمي جدي في المنطقة، لا يمكن للساحة اللبنانية أن تهدأ وأن تستكين.
1: شكرا لك أمين قموريا الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت، وشكرا للدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية هنا في الاستوديو. الآن نتابع تطورات ملف إيران، تحديدا الموضوع المرتبط باللقاءات الأمريكية الصينية ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومعنا الآن من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني. أهلا بكما. أبدأ معك ناصر الحسيني، وما زلنا نقرأ في عناوين ما خرجت به لقاءات ترامب مع نظيره الصيني في موضوع إيران تحديدا. ما الذي تستقر عليه تلك التعهدات التي قال ترامب إنه حصل عليها من الرئيس الصيني؟
3: والرئيس ترامب لم يوضح بالضبط الآليات وشكل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الصين فيما يخص إيران، ولكن كان هناك تشكيك هائل في الولايات المتحدة قبل القمة في بيجين وأولها اليوم. كان الكثير من المراقبين الأمريكيين يعتبرون أن الصين لن تكون عاملا يساعد في حل هذه الأزمة، وخصوصا أزمة مضيق هرمز. ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم وتصريحات البيت الأبيض أتت بسرية مغايرة، لنقول أن الرئيس الأمريكي كشف للأمريكيين أن الصين في نهاية المطاف عرضت على الأمريكيين المساعدة في حل أزمة مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي لم يقل أي نوع من المساعدة وكيف ستتم على الأرض. نعلم أن هناك حصار إيراني لمضيق هرمز وحصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وبالتالي تظل فكرة غامضة. لكن ما حققه الأمريكيون على ما يبدو وهو أنهم تمكنوا من حسب تصريحات الرئيس الأمريكي من إقناع الصينيين بأن ربما ضرورة التعاون لمواجهة هذه الأزمة مع إيران. الرئيس الأمريكي قال أيضا، أو البيت الأبيض بالأحرى، كان أكثر وضوحا عندما قال أن الطرفين يتفقان الآن على أن الصين وأمريكا تتفقان على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا، وبالتالي الصين هنا تقترب حقيقة من الموقف الأمريكي، وذلك بهدف تدفق طاقة والتجارة لصالح كافة الأطراف. والأهم أيضا أن البيت الأبيض، وليس الرئيس الأمريكي، لكن البيان الذي قرأه البيت الأبيض وأعلنه بعد نهاية اليوم الأول من القمة، أن الصين أعلنت أيضا بدورها للجانب الأمريكي في هذه الاجتماعات معارضتها لعملية عسكرة المضيق، وبالتالي هذا يعتبر تقدما كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة، وكأن الرئيس الأمريكي تمكن من إقناع الجانب الصيني بأن عسكرة المضيق بالشكل الذي نراه حاليا ليس من صالح الأطراف. وبالتالي هذا اليوم يعتبره الأمريكيون على الأقل في واشنطن نوعا من التقرب الحقيقي في أزمة إيران. تراجعت الخلافات ويبدو أن الطرفين اقترب كثيرا على الأقل نظريا بأن مضيق هرمز يجب أن يعاد فتحه، لا يجب أن يعسكر، ويجب في أقرب وقت أن تعود الملاحة بكل حرية إليه. وبالتالي هذه النقاط التي يبدو أن البيت الأبيض حققها هذا اليوم.
1: ماذا عن وقع ذلك على إيران عمر هواش؟ يعني هل تنظر، أو محمد بقالي عفوا، هل تنظر إيران بجدية إلى ما ينقل عن الرئيس ترامب بخصوص التعهدات التي حصل عليها من الرئيس الصيني، تحديدا عندما يقول إنه عرض عليه المساعدة في موضوع إعادة فتح مضيق هرمز؟
4: مريم، بغض النظر عما دار بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، فإن طهران في الحقيقة تتعامل بكثير من التشكك في التصريحات، مع التصريحات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي، حتى عندما يتعلق سواء بتهديده ووعيده أو حتى عندما يتحدث عن الدبلوماسية فيما يتعلق بإيران، وبالتالي فلا يؤخذ كلامه بكثير من المصداقية هنا. على كل حال، المسؤولون يقولون هذا على الأمر، يقولون أن الإشارات من واشنطن تصل متناقضة، وأن الخطابات متغيرة، وأن كثير من الكلام الذي يأتي من البيت الأبيض ليس دقيقا وليس صادقا. وهذا الأمر سيمكن أن أذكر ما قاله مرة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، الذي قال إنه أحصى 7 ادعاءات في خطاب لمدة ساعة من للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يمكن أن نفهم الجو العام والمزاج العام الذي يتعامل معه الإيرانيون مع التصريحات التي تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة إذا لم يرافق هذه التصريحات ما يؤكد صدقيتها على الأرض، وما لم يأتي من تصريحات أخرى تعضدها من قبل الجانب الصيني، الذي عليه أن يعبر ويقول هل ما نوع المساعدة الذي قدمها، التي يقترح تقديمها، وكيف سيتم ذلك. وما دام هناك صمت على هذا المستوى، فيمكن أن السعير، المقولة الشهيرة، لا ينسب لساكت قول. وإلا إذا أردنا أن نتحدث الآن بالنسبة للموقف الإيراني الحقيقي، هو هذا الحدث في الحقيقة 30 سفينة سمح لها بالعبور عبر مضيق هرمز في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بداية هذه الأزمة، وهذه السفن معظمها وفقا للحرس الثوري صينية. وهذا الأمر لا يمكن أن نفصله عن التوقيت. ليس مصادفة أن الحرس الثوري والصين يتم التوافق على السماح بمرور هذه السفن الصينية في وقت يوجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هناك في الصين. كأن إيران، وهذا على كل حال يقال هنا في وسائل الإعلام المقربة من السلطة، بأن تقول حتى دونالد ترامب وهو في الصين لما كان بإمكانه أن يمكن السفن الصينية من العبور لولا التنسيق مع طهران. وهذا الأمر نقلته وكالة فارس عن أحد المصادر لم تذكره، بأن عملية العبور، عبور هذه السفن الصينية، تمت بتنسيق ومتابعة من وزير الخارجية الصيني ومن السفير الصيني في طهران. يبدو أن هناك رسائل كثيرة تريد طهران إرسالها.

0: مفتاح مضيق هرمز في يدها أنها تسيطر عليه، لا أحد يمكنه العبور دون إذنها. ترسل رسالة أخرى مفادها أن الحديث عن الألغام وكل هذا الكلام، أن المسارات التي تحددها طهران آمنة ويمكن العبور منها. ورسالة أخرى يبدو هذه المرة دبلوماسية في مواجهة الانتقادات الدولية بشأن حرية الملاحة، في مواجهة الحشد الذي يجتمع على المشروع الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، 112 دولة تدعم هذا المشروع، مشروع الحرية الملاحة. عباس عرقجي وزير الخارجية قال من وجهة نظرنا المضيق مفتوح،
1: نعم،
0: ولكن فقط يجب التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية.
1: شكرا لك محمد البقالي من طهران، وشكرا لناصر الحسيني من واشنطن. إذن اختتم اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، حيث بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ جملة من القضايا تتصدرها العلاقات التجارية بين البلدين وموضوعا تايوان وإيران. وصف الرئيس ترامب المباحثات المطولة بالإيجابية. من جانبه قال الرئيس الصيني إن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. تقرير شيماء جوئي ووجد وقفي من بيجين.
2: في بيجين تحاول الصين تقديم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها فرصة لاحتواء التوتر مع واشنطن وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية. الرئيس الصيني شي جين بينغ ركز في تصريحاته على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكداً أن العالم لا يحتمل مزيداً من التوترات السياسية والاقتصادية.
3: في الوقت الراهن يشهد العالم تحولاً لم نشهده منذ قرن، والوضع الدولي متقلب ومضطرب، فهل تستطيع الصين والولايات المتحدة خلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى ولمواجهة التحديات العالمية معا؟ هذه أسئلة مصيرية للتاريخ وللعالم وللشعوب.
2: لكن خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة حضرت الملفات الأكثر حساسية على طاولة المحادثات، وفي مقدمتها تايوان وإيران وأمن الطاقة العالمي. ففي ملف تايوان جددت بيجين التأكيد على أن الجزيرة تمثل خطا أحمر، مطالبة واشنطن بتقليص دعمها العسكري والسياسي لتايبي، الأمر الذي تعده الصين القضية الأكثر حساسية في علاقتها مع الولايات المتحدة. أما في الملف الإيراني فتتحفظ الصين على الخوض في تفاصيل ما ناقشه الزعيمان وسط تحركات بيجين الداعمة للوساطة الباكستانية، والحديث عن طلب أمريكا من الصين استخدام نفوذها لدى إيران. اقتصاديا تسعى بيجين إلى تثبيت الهدنة التجارية مع واشنطن وتخفيف القيود المرتبطة بالتكنولوجيا والمعادن النادرة.
4: لكن في مقابل هذه المقاربة الصينية التي تركز على الاستقرار وإدارة الخلافات، تبدو لدى الوفد الأمريكي حسابات مختلفة.
5: أولويتان واضحتان جاء بهما الرئيس ترامب إلى بيجين، إيران والتنافس التجاري مع الصين. وفق مسؤول في البيت الأبيض، خرج اليوم الأول من الزيارة بنتائج جيدة.
6: الشعبان الأمريكي والصيني يتشاركان كثيرا من الأمور المشتركة. نثمن العمل الدؤوب والإنجازات ونحب عائلاتنا وبلادنا. معا لدينا فرصة لنقل هذه القيم ولبناء مستقبل يقوم على التعاون والازدهار والسعادة والسلام لأطفالنا. نحب أطفالنا. هذه المنطقة والعالم بأكمله سيكون مميزا عندما نقف معا جنبا إلى جنب.
5: مستقبل هذه العلاقة يعتمد بشكل كبير على مخرجات القمة، فوفق المسؤول الأمريكي اتفق الجانبان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي معارضته لعسكرة المضيق أو فرض رسوم على استخدامه، معربا عن اهتمامه بشراء نفط أمريكي لتخفيف الاعتماد على المضيق. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد استبق القمة برسالة تحمل في ثناياها تحذيرا مبطنا لبيجين من مغبة تقديم أي دعم صيني لإيران بالقول إنه سيضر بالعلاقة الثنائية، مع إشارة واضحة منه إلى رغبة

0: واشنطن في أن تستغل بيجين نفوذها بالضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. الملف التجاري لا يقل أهمية في هذه المباحثات، حيث بحث الجانبان سبل وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية وزيادة الاستثمار الصيني في الصناعات الأمريكية، إضافة إلى زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية. آمال كبيرة عقدها البيت الأبيض على الزيارة التي يأمل أن تسفر عن نتائج مستدامة من شأنها المساهمة في إيجاد تسوية للحرب في إيران وتخفيف التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
1: قبل أن نناقش ملف القمة الصينية الأمريكية في بيجين، نشير إلى ما ينقله مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية للجزيرة، حيث قال إنهم أمضوا يوما من المحادثات المثمرة والإيجابية بين وفدي إسرائيل ولبنان. إذن في ختام هذا اليوم الأول من هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، سنتابع ذلك بالتفاصيل لاحقا مع مراسلنا، لكن نناقش الآن ملف إيران وكيف بدأ في طاولة اللقاءات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. نناقش ذلك مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو ديلابينا. الإيجابية والرضا اللذان طبعا تصريحات ترامب بخصوص ما قال إنها تعهدات من الرئيس الصيني له في موضوع إيران تحديدا، هل تعتقد أنها ستنعكس قريبا على ربما وقف هذه الحرب نهائيا في إيران والعودة لمسار التفاوض بجدية؟
2: أعتقد أن هذه خطوة إيجابية، وأعتقد أن التصريحات التي سمعناها من الرئيس ترامب بعد أن تحدث مع الرئيس شي هي إيجابية جدا، وأعتقد أنها تضعنا على المسار نحو التوصل إلى حل ما، ولكن سيتعين علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور خلال الأسبوع القادم لنرى بالتحديد ما كانت هذه التعهدات التي حصل عليها الرئيس. ولكن واقع أننا لا نزال في وقف لإطلاق النار ولا يزال هنالك فرصة لإنجاح المفاوضات، أعتقد أن هذا الأمر إيجابي جدا، والمسألة هي مجرد مسألة وقت لنعرف ما هي هذه التفاصيل لنعرف بالتحديد إلى أين وصلنا في المفاوضات.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، إيران بدورها هل ستنتظر ما سيتجسد من نتائج هذه الزيارة لترامب إلى بيجين، أم أنها تحركت فعليا عندما أرسلت وزير الخارجية عراقجي إلى بيجين قبل أيام وسمحت أيضا أمس بعبور سفن صينية عبر مضيق هرمز؟
3: هذا مهم جدا. أولا زيارة عراقتي إلى بكين ولقائه المسؤولين في بكين، هو أراد أن يضع بكين عشية لقاء الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي، أن يضعهم في إطار المواقف الإيرانية والتصورات الإيرانية وماذا تفكر به إيران لعدة أمور. الأولى تتعلق بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الثانية الحشود العسكرية الموجودة في شمال المحيط الهندي، والثالثة ما يتعلق بالمرور الآمن في مضيق هرمز. وبالتالي كان بالنسبة إلى إيران مهم جدا أن تضع الصين كحليف استراتيجي لها في المنطقة، تضعهم في هذا الإطار. وبالفعل أنا أعتقد بأنها نجحت كثيرا في توضيح الصورة الإيرانية لدى القيادة الصينية التي التقت بالرئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد بأن إيران أيضا في خلال هذه المفاوضات استفادت أيضا من الجهود التي بذلتها لتوضيح الصورة عند الصينيين، وما تم من نتائج للمباحثات التي أجراها الرئيس ترامب مع بكين أعتقد بأن النتائج جاءت لصالح إيران في العديد من القضايا ربما نتحدث عنها.
1: دكتور شرقاوي، ترامب يبدو وكأنه يريد أن يصور أنه حصل على كل شيء من الرئيس الصيني في موضوع إيران، وأنه انقلب الطاولة على طهران عندما حصل على تعهدات من الرئيس الصيني في موضوع عرضه المساعدة لفتح مضيق هرمز، التوافق حول ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وأيضا مواضيع أخرى بما مرتبطة بالموقف بخصوص إيران. هل الأمر كذلك أم ترامب فقط ينقله بالصورة التي تناسبه هو؟
4: هناك ازدواجية في خطاب ترامب بين جزء من الواقع وكثير من الإسقاطات الذاتية. بشكل موضوعي يمكن القول إنه حصل نسبيا على مكسب يتمثل في تعهد بيجين بأنها أيضا توافق على عدم السماح لإيران بأن تصبح قوة نووية، ولكن قمة بيجين الآن بين الأمريكيين والصينيين لم تمنح الرئيس ترامب ما كان يأمل به، وأيضا لم ترقى إلى مستوى ما كان يترقبه الإيرانيون، وإن حضر عرقجي قبل 3 أسابيع إلى بيجين. وهنا يعني لو ركزنا العدسة على بيان القمة سواء في الصيغة الصينية أو في الصيغة الأمريكية، يبدو هناك هذا أو ما يفسر لنا لماذا ليست هناك تلك المكاسب أو تلك النجاحات الأمريكية أو الصينية. في الصيغة الصينية لا، ليس هناك ذكر لإيران بالمرة، هناك حديث عن الحرب الأوكرانية الروسية، أزمة الشرق الأوسط تعميم، وهناك قضية الكوريتين في المقابل. إذن ليس هناك حديث لا عن إيران ولا عن هرمز، لكن في البيان الأمريكي يكثر الحديث عن إيران، لكن أيضا يغيب الحديث تماما عن تايوان. والبيان الصيني في المقابل يعني يأخذ راحته في ذكر أن القمة تناولت. فباختصار شديد، ما كبس أو ما لم يساعد في ظهور تصور صيني واضح بالنسبة لإيران وأزمة هرمز هي أن الصينيين أولا يركزون على كسب المعركة التجارية أو الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وقد قال الرئيس الصيني نحن نريد أن نكون شريكين لا خصمين. إذن هذه هي الأولوية لدى الصين. في المقابل هناك أيضا كلما تحدث الصيني عن أو فكر في موضوع هرمز إلا وارتبط عضويا بقضية تايوان، وهناك الآن يعني إجماع داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن الصين بين 21 والسبع وعشرين تطور قدراتها لكي تسعى لفرض السيطرة على تايوان العام المقبل. إذن أرى غياب المبادرة الصينية باتجاه إيران وهرمز بسبب ما تريده الصين أن تحققه كأولويات، وخاصة أيضا أن جدلية هرمز وتايوان هي التي تبعدنا عن هذا التصور الصيني.
1: انطلاقا من هذا الكلام سيد سيرجيو، هذا التباين الذي ذكره ضيفنا الدكتور الشرقاوي بين البيانين الأمريكي والصيني حول ما خرجت به هذه الزيارة، نسأل أيضا لماذا انتقل الموقف من تصريحات لترامب يعتبر فيها أنه لا يحتاج الصين وأن إيران تحت السيطرة، إلى موقف يقول فيه أو يتصدر فيه ملف إيران بيانه الختامي لهذه الزيارة، ما الذي نقرأه في ذلك؟
2: إنه من الواضح أن هناك أولويات لكل دولة، كما أشار الضيوف الآخرين، أولويات الصين هي تايوان، وأولويات الأمريكيين هي رؤية ما إذا كان بإمكانهم إعادة فتح مضيق هرمز، لأن هذا الأمر يؤثر على العالم بأكمله، خاصة على التجارة الدولية. وإذن هناك اختلاف في الأولويات، ولكنني أعتقد أن كلتا الدولتين بإمكانهما تحقيق أرضيات مشتركة إن صح القول من خلال التجارة، والتجارة بإمكانها أن تحرك هذه العملية إلى الأمام، لأن التركيز ينصب على استعادة حرية الملاحة، وإذا لم نحقق ذلك ستكون هذه السابقة سيئة جدا وستؤثر على التجارة الدولية، ويجب إصلاح هذه المشكلة. والصينيون لديهم مباعث قلق بشأن تايوان، وهم يريدون إعادة إدماج تايوان في الصين، والتايوانيون لا يريدون الاندماج مرة أخرى في الصين، وإذا سيكون هنالك مساحة كبيرة للنقاشات على كلا الطرفين لمعرفة كيفية التوصل إلى اتفاق ما يجعلهما شريكا تجاريا بدلا من أن يكونان جهتان متنافستان، ولكن بما أنهما قوتان عظمتان

0: يمكن للصين والولايات المتحدة أن تكونان شريكتان أو عدوتان، أو نأمل ألا تصبحان عدوتان في الواقع. وإذا هنالك أهداف مختلفة لدى كل من الأطراف، وهذا الأمر قد يفسر الاختلاف في تلك التصريحات. وعلينا أن أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الفترة فترة هذه الزيارة قصيرة جدا.
1: من أي باب بالتالي حصل ترامب على مواقف صينية متطابقة مع مواقفه في موضوع إيران؟ من باب الطاقة والضرر الذي لاحق بالصين نتيجة هذه الحرب وإغلاق مضيق هرمز، أم هناك أمور أخرى؟
0: أعتقد أن هذه العوامل في الواقع، لأنه من الواضح أن الصين تفضل أن تشتري النفط من إيران، لأن 90% من النفط الإيراني يذهب إلى الصين، وإذا هذه مبالغ كبيرة من حيث التجارة نتحدث عنها ما بين الصين وإيران، والصين تود أن تضمن أن تستأنف هذه التجارة، لأن هذا الأمر يؤثر على صناعتها، والصين هي من بين الدول الأكثر صناعية في العالم، وهي بحاجة للطاقة لكي تتمكن من المحافظة على هذا القطاع. وإذا الأمر يصب بمصلحتهم أن يضمنوا تدفق النفط بشكل حر، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هذا التدفق متاح للجميع، بما أن هذه المشكلة تؤثر على العالم بأكمله. وأعتقد أن هنالك فرص تسمح لنا بالتوصل إلى حلول يمكن لكلا الطرفين المشاركة في المفاوضات بشأن إيران.
1: دكتور صدقيان، كيف ستواجه إيران هذا التوافق، أو ما يمكن أن يكون توافقاً أمريكياً صينياً حول هذه الملفات المرتبطة بإيران؟ يعني سماحها بعبور 30 سفينة صينية، إلى أين يمكن أن يتطور حتى ترضي إيران الصين في هذه المرحلة؟
2: أنا أعتقد بأن المواقف الصينية كانت واضحة جداً، وهي إيجابية إلى حد بعيد لصالح إيران. أولاً الصين دعت إلى حل قضية مضيق هرمز بالطرق الدبلوماسية، بالطرق السياسية، ولم وقلتها بشكل واضح، وهي لم تنسجم مع ما يريده الرئيس ترامب من أن يريد حل مضيق هرمز، قضية مضيق هرمز بالقوة وبالسلاح وبالعسكر وبالعنف. هذا معارض للمواقف الصينية، هذا صب في مصلحة إيران. النقطة الثانية، الصين انتقدت التواجد العسكري الموجود في شمال المحيط الهندي، وهذه نقطة مهمة أيضا إلى الإيرانيين. النقطة الثالثة، الصين لم تلتزم بأي التزام تستطيع أن أو تريد فيه أن تقلل الاعتماد على النفط الإيراني، وبذلك رئيس ترامب أراد يعني وقال أن يمكن أن يكون النفط الأمريكي هو أو الفنزويلي محل النفط الإيراني، لكن الصين لم تلتزم بأي التزام مقابل الولايات المتحدة بأنها فعلا تريد التخلي عن.
1: لكن إذا استمرت هذه الحرب ربما سيحدث ذلك، وستقلل الصين اعتمادها على إمدادات النفط من إيران. ماذا لو حدث ذلك فعلا؟
2: ماذا لو حدث بأن السفن الصينية عندما تدخل وتخرج من المضيق، هل سوف تعارضها الحشود العسكرية الأمريكية الموجودة في شمال المحيط الهندي، أم أنها سوف تسمح للسفن الصينية بالدخول عن مضيق هرمز بالتنسيق مع الجانب الإيراني والخروج منه أيضا؟ لكن السؤال، هل إن فعلا الجيش الأمريكي سوف يمنع مرور السفن الصينية؟ أنا أستبعد ذلك، وبالتالي هذه ورقة أيضا تحسب لصالح إيران. والنقطة الأهم في كل ذلك هو أن الصين تدعم جهود سياسية دبلوماسية للوصول إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، ولا تدعم أي حشد عسكري ولا مشروع الحرية بلاس ولا هم يحزنون. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه النقاط نقاط مهمة. يعني تصب بالصالح الإيراني وليس
1: أريد أن أنقلها للدكتور الشرقاوي. هناك إشكاليات ربما سيواجهها رئيس ترامب في تجسيد هذه التعهدات الصينية بخصوص إيران على الأرض. هل مصالح الصين في إيران أقوى من أي التزام يمكن أن يقدمه الرئيس

0: الصين للرئيس ترامب؟
1: ينبغي التشديد أكثر من مرة على أن البراغماتية الصينية لا تتخلى عن خدمة مصالح الصين شمالا جنوبا شرقا غربا ليلا نهارا. وأود أن نركز على السياق الزمني، لماذا في هذه الساعات يسمح الحرس الثوري الإيراني بمرور 30 ناقلة صينية وليس كل وليس بعض 30؟ يعني لماذا في هذا التوقيت وليس من وقت سابق؟ أنا وصفت الرئيس ترامب في بيجين بأنه بمثابة تاجر البندقية بصيغة شيكسبيرية، بمعنى ذهب ليضمن تعهد الصينيين بأن يفتحوا الأسواق. ومن ضمن العروض التي قدمها قال لهم إذا وصلتم إلى شح في وارداتكم النفطية بسبب الوضع في هرمز لديكم البديل، يمكن أن نصدر إليكم. إذن الآن في هذه اللحظة العقل الاستراتيجي الصيني يفكر بنفس الطريقة. وهنا أقول لماذا هناك ما يسمى بالتردد الدبلوماسي الصيني إزاء إيران، إزاء دول الخليج، إزاء أوروبا، وحتى إزاء ترامب. الآن هم يترددون على أساس في المحصلة النهائية هم الآن يكسبون الود مع الإيرانيين ومع الأمريكيين. الآن ماذا سيحدث مستقبلا؟ وهذا هو أعتقد مربط الفرس ضمن سؤالك. أرى أن الصين الآن تستفيد على أكثر من واجهة. الآن قال الرئيس الصيني نحن نريد أن نكون شريكين. إذن هناك بحث عن تجاوز مرحلة صراع التعددية القطبية. لم نسمع أي ذكر في الخطاب الأمريكي لا قبل ولا خلال الزيارة عما كان هو احتواء الصين containment of China. تبدد هذا الخط السياسي والخط الاستراتيجي إزاء الصين. الآن أرى أن من كان يعول على الصين أن تكون صمام أمان أو أن تكون دولة ربما أن تقف في المنتصف أو أن تساعد بطريقة أخرى مبادرة إسلام أباد أو أن تأتي بمبادرتها، أعتقد يعول على المستحيل. إذن ينبغي أن نقرأ استراتيجية الصين ضمن هذه البراغماتية. إذا اقتضت المسألة مع الإيرانيين فليكن، إذا لم تنفع فلنذهب إلى ترامب ونستورد النفط الأمريكي أيضا. وقالها إنه أمريكا تستورد 1% من احتياجاتها النفطية من الخليج، لكن الصين تحتاج 95% من احتياجاتها، 95% من هذه المنطقة.
0: في هذه الحالة دكتور شرقاوي سيكون من الصعب أن تقف الصين مع الأمريكيين ضد إيران في هذه المرحلة أمام هذه المصالح، فما هو شكل ذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه لربما تجسد هذه التعهدات التي قدمتها لترامب؟
1: وسيط؟ أجيبك لا، كلا، لن تكون لا الوسيط ولا من يعتبر سمسار بطريقة أخرى. أجيبك بعبارة بسيطة بثنائية الثابت والمتحول. الثابت دائما في السياسة الصينية هي عدم فتح جبهة مواجهة أو جبهة احتكاك أو جبهة تصعيد مع الولايات المتحدة لعدة أسباب. إذن هذا هو الثابت في المنظور السياسي الصيني. فيما تبقى هناك مجموعة تحولات أو مجموعة متغيرات variables، بمعنى أنه ليس هناك الآن موقف صيني واضح من قضية هرمز، ولا يستطيع لا ترامب ولا عرقجي، وإن تردد عرقجي مرة أخرى على بيجين، أن يغير من هذا. إذن التريث الدبلوماسي يخدم الصين على أنها تحصد الورقات النهائية، وأعتقد أن الصين هي الكاسب أو الرابح الأكبر من حرب إيران. نعم. بطريقة أو بأخرى.
0: الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، الدكتور محمد صالح صدقيان أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو، والسيد سيرجيو ديلابينا أيضا ضيفنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكم جميعا. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييمات استخباراتية تفيد بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية و70% من منصات الإطلاق ومن مخزونها ما قبل الحرب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية التي واصلت نشر تعزيزاتها في المنطقة.
2: إيران تبدو أكثر قوة عسكرية مما يعتقده البيت الأبيض، وقدراتها بعد الحرب أكبر مما أظهرته التقارير، وقوتها ما تزال تحت الأرض. بهذه الكلمات وصفت تقارير استخبارية أمريكية سرية مخزونات إيران الصاروخية. واستناداً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منصات الإطلاق. كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني، ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي. ومعها 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، معززة بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب أصلاً. كل ذلك ما زالت تحتفظ به إيران بعد حربين متتاليتين. تقول نيويورك تايمز إن هذه النتائج تقوض أشهراً من تطمينات علنية أدلى بها الرئيس ترامب ووزير الحرب بيث هيكزيت للأمريكيين بأن الجيش الإيراني تكبد ضرراً بالغاً بسبب الهجمات المختلفة على امتداد الحرب إلى الحد الذي لم يعد يشكل فيه تهديداً يذكر. منتصف العام الماضي اندلعت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين في العصر الحديث فيما سمي بحرب 12 يوما. وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارعت إدارة ترامب إلى التأكيد أن الأهداف المرسومة تحققت، وأن البرنامج النووي الإيراني قد دمر، وأن ترسانتها قد حجمت. وبعد أقل من 8 أشهر عادت إدارة ترامب لتخوض مجدداً مواجهة عسكرية ضد إيران في أقل من عام، بأهداف في صدارتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على ما سماه ترامب حينها تهديداً إيرانياً وشيكاً لبلاده وحلفائها. وبعد 10 أيام من بدء الحرب صرح ترامب لشبكة CBS نيوز بأن صواريخ إيران انتهت وأصبحت متناثرة. وأعلن وزير حربه في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن إيران باتت عاجزة عن القتال لسنوات قادمة. لكن نيويورك تايمز تقول إن تاريخ المعلومات الاستخبارية التي تؤكد احتفاظ إيران بقدراتها يعود إلى ما بعد ذلك المؤتمر الصحفي بأقل من شهر. وتقول إن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير الضرر الذي يمكن أن يلحقه الجيش الأمريكي بمواقع الصواريخ الإيرانية، وقللوا من شأن مرونة إيران وقدرتها على التعافي. متحدثة باسم البيت الأبيض علقت على معلومات الاستخبارات وما نشرته نيويورك تايمز عبر تكرار قول ترامب نفسه بأنها مجرد أوهام. ولكن يعود إلى الواجهة التساؤل، كيف سينعكس هذا التقييم الاستخباري على القرار العسكري الأمريكي وخيارات إدارة ترامب، خصوصاً مع تأكيده الإبقاء على الخيار العسكري، إذ تدفع الولايات المتحدة إلى المنطقة بتعزيزات وقدرات عسكرية كبيرة ومختلفة، من بينها أكثر من 20 سفينة حربية لتنفيذ مهمة الحصار البحري، إلى جانب المئات من عناصر المارينز وآلاف الجنود والعديد من القطع البحرية، تضاف إلى حاملة الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش التي وصلت الشرق الأوسط حديثاً لتنضم إلى أبراهام لينكولن بعد مغادرة جيرالد فورد، ما يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003. تحركات تشير إلى أن واشنطن لا تستبعد جولة جديدة من التصعيد، وأن ورقة الحرب يمكن أن تلعب من جديد.
3: رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. في آخر مستجداتها إذن سنبدأ بتطورات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية للجزيرة أن المحادثات بين وفدي إسرائيل ولبنان في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية، وتبحث هذه الجولة الثالثة التي تستأنف غدا الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية تمهيدا لانسحاب إسرائيل.

0: من المناطق التي تحتلها في الجنوب. في حين أشار السفير الإسرائيلي أن إسرائيل ستدفع بمبادرة جديدة تقوم على مسار تدريجي في الميدان يحدد عبرها الجيش الإسرائيلي المناطق التي على الحكومة نزع سلاح حزب الله فيها. ميدانيا كانت هذه المفاوضات قد استبقت وترافقت مع تصعيد لافت، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وأضاف أن إطلاق هذه الصواريخ خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش اعتبر استهداف حزب الله منطقة رأس الناقورة تجاوزا لخط أحمر سيتم الرد عليه، وقد أكد الحزب استهداف تجمعا لجيش الاحتلال في المنطقة. كانت مراسلة الجزيرة قد أفادت بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل، كما تواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان من بينها حروف وفرون وأرنون ويحمر أشقيف وزوتر الشرقية. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه مع استمرار المفاوضات مع إيران فإن مهمة القيادة تتمثل في إضعاف قدرة إيران على بسط نفوذها وقوتها على جيرانها وعلى المصالح الأمريكية. أما في طهران فقال وزير الخارجية عباس عراقچي إن على الطرف الآخر في إشارة إلى واشنطن أن يعلم أن عليه البحث عن حل القضايا في مكان غير الساحة العسكرية. وفي بيجين انتهت القمة الأمريكية الصينية بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني، وأضاف وذلك في تصريح لفوكس نيوز أن الرئيس الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن بيجين لن تزود إيران بمعدات عسكرية. بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكدا أن العالم لا يحتمل مزيدا من التوترات السياسية والاقتصادية، وأضاف أن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. مزيد من المتابعة مع ناصر الحسين مراسل الجزيرة انضم إلينا من واشنطن، من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. سأبدأ معك ناصر، ولا شك العيون تتجه إلى اللقاءات، المحادثات، الفعاليات السياسية بين كل من واشنطن وبيجين. أبرز ما عندك.
1: نعم نشوان، هذه القمة بطبع الحال لأهميتها على المستوى الثنائي التجاري وفي إطار المنافسة الشديدة بين الأمريكيين والصينيين، ولكن فيما يخص إيران أيضا واضح أو كان لافتا اليوم أن الرئيس الأمريكي في تصريحات لفوكس نيوز في وقت سابق كشف بعضا من مواقف الصينيين، وقال ترامب في وقت سابق قبل ساعات فقط لفوكس نيوز مثلا إن الصينيين الآن قدموا أو عرضوا عليه المساعدة في حل أزمة مضيق هرمز، وهذه من وجهة نظر أمريكية لم تكن متوقعة على الأقل في هذه الزيارة وبهذا الشكل. والرئيس الأمريكي قال صراحة إن الرئيس الصيني نظيره الصيني عرض هذه المساعدة، أي أنه بشكل أو بآخر عقد العزم على ربما تقديم العون للولايات المتحدة. لا أحد يعلم بالضبط أي نوع من المساعدات تقدم للولايات المتحدة في حل هذه الأزمة، هل هي مساعدات دبلوماسية أو عملية على الأرض، لا أحد يعرف بالضبط حتى الآن، لا يمكن التنبؤ بها. ولكن الرئيس الأمريكي كان واضحا عندما قال إن الصينيين قدموا أو عرضوا مساعدتهم في هذا
0: الشأن. أعتذر المقاطعة، لكن ماذا بشأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن؟
1: وانتهت نعم نشوان، انتهت هذه المحادثات قبل قليل، يجب القول أنها تتحدث اليوم أو وقعت اليوم في ظل تكتم شديد، لكن قبل قليل فقط أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية تحدث إلى المنتجي الجزيرة هنا في واشنطن وقال، وأريد أن أقول ما قاله بالضبط، أنه هو هذا المسؤول في الخارجية الأمريكية وصف هذه المحادثات قبل قليل في اليوم الأول بين الطرفين بأنها كانت مثمرة وإيجابية ولم يقل أكثر من هذا. وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة تبني لتستعد لليوم الثاني طالما أن هذه المحادثات مثمرة وإيجابية في يومها الأول. واضح جدا أن التكتم يعود بطبيعة الحال للوضع.

0: وضع على الأرض، فهناك تصعيد إسرائيلي خطير لوحظ اليوم على جنوب لبنان بعدد من الاستهدافات العسكرية، لكن على المستوى الدبلوماسي يبدو أن الأمور تمت واستمرت دون توقف حسب ما نفهم، ولو أن في نهاية اليوم لم يعطي أو يشير أي طرف لبناني أو إسرائيلي أو حتى أمريكي بأي معلومات حقيقية، لكن معروف الآن ما تريد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تجمع الطرفين كي يتمكنا من الخروج بصيغة ما ترضي لبنان وإسرائيل. الإسرائيليون حسب سفيرهم قالوا إنهم سيعرضون هذه المرة خططا عملية على الجانب اللبناني كي يتعاملوا مع ظاهرة حزب الله، ولكن لم يقل هذا السفير بطبيعة الحال أي نوع من الخطط يقدم أو يقترح على الجانب اللبناني، ولا نعرف إن كان الجانب اللبناني يقبلها أصلا. السفير الإسرائيلي قال أيضا إنه يحبذ ويتمنى ويعمل مع الولايات المتحدة كي تكون للبنان جيش أقوى وجيش ذو فعالية، ولكن أيضا هنا تظل تصريحات، لكن لا نعرف بالضبط أي خطط يقدمها الإسرائيليون عمليا للجانب اللبناني كي يمشي معهم في هذا الطريق. الجانب اللبناني همه الأول حسب ما نفهم هنا في واشنطن هو الحصول على وقف لإطلاق النار، أن تقف هذه الهجمات الإسرائيلية العسكرية على طول الشريط الحدودي للبنان، وأن يكون ذلك أرضية عملية للانطلاق نحو ما هو أكبر بطبيعة الحال، اتفاق سلام أكبر وأشمل، عودة النازحين، الإعمار، دور الجيش اللبناني. كل هذه المواضيع تطرح الآن في هذه المفاوضات على ما يبدو وسط تكتم شديد، لكن معروف بالضبط ماذا تريد لبنان بوفدها وماذا تريد إسرائيل. الولايات المتحدة هنا تحاول حسب ما نفهم أن تجمع الطرفين، ليس واضحا إن كانت تضغط على الطرفين وإنما جمعهما من أجل تفاهم من متبادل. يبدو أن الجانب الإسرائيلي عدوه وهمه الأول هو حزب الله، ويبدو أيضا من الجانب الآخر من الجانب اللبناني هو تحقيق السلام ووقف إطلاق النار كمنطلق أولي، وبالتالي نقطة الانطلاق مختلفة بين الطرفين، وغير معروف أي دور يلعبه الأمريكيون، هل هو تقريب وجهة النظر، هل هو الضغط على الطرفين، هذا غير معروف حتى الآن وسط تكتم شديد عقب نهاية الجولة الأولى من البحثات. غدا سيعود الطرفان إلى مقر خارجي الأمريكي للمزيد، ونتمنى أن يكون لدينا مزيد من المعلومات، لكن الآن الجانب الأمريكي في أول رد فعل لمنتجتنا الإخبارية هنا في واشنطن يقول مثمرة وإيجابية، هذه الصفة أو العنوان لنقل عنوان اليوم الأول لهذه المحادثات بين الإسرائيليين.
1: سنذهب الآن، شكرا لك ناصر، سنذهب إلى فاطمة خمايسي مراسلة الجزيرة انضمت إلينا من رام الله. إلى أي مدى هنالك تفاعل فيما يتعلق بفحوى هذه المحادثات في إسرائيل؟
2: حتى هذه اللحظة هنالك أيضا تكتم في إسرائيل، لا يوجد أي تعليقات، لا يوجد أي تصريحات بخصوص مخرجات هذا اللقاء الأول في إطار المحادثات الثالثة المباشرة التي تعقد ما بين إسرائيل وما بين لبنان بوساطة أمريكية. ولكن سبق أن علق السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة على المساعي التي ستطرحها إسرائيل في إطار هذه المحادثات والمفاوضات نشوان، هو قال بأن إسرائيل تأتي إلى طاولة الحوار ولديها عرض ستعرضه على الجانب اللبناني، وبحسب ما صرح عن مضمون هذا العرض فإنه يتحدث عن خطة من أجل نزع سلاح حزب الله، هي خطة مشتركة مع الجانب اللبناني تقضي بالتوصل إلى آلية مشتركة، تحديد منطقة جغرافية في جنوب لبنان، وهناك يكون عمل مشترك من أجل نزع سلاح حزب الله. في حال تحققت هذه المسألة يتم الانتقال إلى موقع جغرافي في آخر في جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة أيضا لم يكشف الطرف الإسرائيلي ما هو رد الفعل اللبناني حيال هذه الجزئية وهذه الرؤية الإسرائيلية العملياتية. بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن ينضم إلى الوفد الإسرائيلي المفاوض شخصيات عسكرية على رأسها رئيس شعبة الاستخبارات الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدة شخصيات تمثل المجلس الأمني القومي في إسرائيل، من أجل مناقشة أيضا مسألة ترسيم الحدود البرية ما بين إسرائيل وما بين لبنان. يعتبر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بأنه من الممكن أن يتم التوصل إلى تفاهمات بهذه المسألة والتوصل إلى ما يسمى اتفاق سلام مستدام، ولكن هذا الأمر مشروط بنزع سلاح حزب الله. هذا المسار التفاوضي نشوان يأتي بشكل موازي لما تشهده الجبهة من تصعيد ميداني. هنا هنالك توعد إسرائيلي أيضا بتكثيف الضربات التي تستهدف حزب الله، على اعتبار أن الحزب أقدم على خرق اتفاق وقف إطلاق النار عندما أطلق مسيرة باتجاه منطقة رأس الناقورة. هذه المسيرة انفجرت ما أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين. أيضا كان هنالك استهداف صاروخي تمثل بإطلاق الحزب دفعة صاروخية مكونة من 6 صواريخ باتجاه مدينة كريات شمونة والبلدات المحيطة فيها. فبالتالي إسرائيل اعتبرت هذه العمليات الصاروخية هي تجاوز للخطوط الحمراء، وأبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستسعى للرد على هذا التجاوز. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان متواصلة. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف نحو 65 موقعا تابعا لحزب الله، من مقار عسكرية، من بنى تحتية، من مستودعات لتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى اغتيال نحو 20 عنصرا من عناصر الحزب. هذه هي مجمل التطورات نشوان. فبالتالي نستطيع أن نقرأ من ناحية الموقف الإسرائيلي هنالك محاولة للفصل ما بين لبنان الرسمي وما بين استهداف حزب الله ومواصلة العمليات العسكرية، على اعتبار أن إسرائيل تقوم بمخاطبة لبنان بشكل منفصل، ولكنها في ذات الأمر أيضا تواصل العمليات التي تستهدف حزب الله. يقرأ أيضا من هذا بأنها محاولة من قبل إسرائيل للضغط على الدولة اللبنانية لتضغط هي بدورها أيضا على الحزب. هنالك أيضا تأكيد من قبل إسرائيل بأن هذه المفاوضات تتم تحت مواصلة عمليات عسكرية تحت إطلاق النار، ولن يكون هنالك أي انسحاب في ظل استمرار هذه المفاوضات. أيضا نشوف
1: بشكل سريع حديث السفير الإسرائيلي عن أن إسرائيل تريد تعزيز حكومة لبنان أو تعزيز قوة الجيش من خلال الحكومة اللبنانية. إلى أي مدى هنالك توافق في إسرائيل على مبدأ كهذا، بغض النظر طبعا عن مخرجات أي اجتماعات أو محادثات إسرائيلية لبنانية، لكن إلى أي مدى هنالك فعلا حديث إسرائيلي حكومي عن هذا البند تحديدا؟
2: بطبيعة الحال هنالك أيضا تفاوت حيال هذه المسألة نشوان. هنالك من يرى في إسرائيل بأنه يجب أيضا استهداف منشآت مدنية تابعة للدولة اللبنانية، على اعتبار أن الدولة اللبنانية لا تبذل الجهود المطلوبة من أجل نزع سلاح حزب الله، فبالتالي يجب تدفيع الدولة اللبنانية أيضا ثمن هذا الأمر. فبالتالي عندما يتم استهداف مثل هكذا منشآت حيوية مدنية، يكون هنالك رد فعل ضاغط على حزب الله من قبل الحكومة اللبنانية. لذلك هنالك توجه متطرف أيضا بخصوص هذه المسألة، ولكن الأغلبية ترى بأن هذه المحادثات المباشرة هي بمثابة فرصة تاريخية من أجل التوصل إلى ما يسمى باتفاق سلام مستدام، ويجب استثمار هذه المسألة لأن إسرائيل تخاطب لبنان بشكل منعزل عن حزب الله، وهو أمر أيضا يحظى بتفاعل وبتأييد في الداخل الإسرائيلي.
1: شكرا فاطمة. فاطمة خمايسي من رام الله مراسلة الجزيرة، إلى تامر السمادي في بيروت مراسل الجزيرة. هذه الجولة الثانية طبعا تامر وصفها مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية للجزيرة في حديث له بأنها كانت مثمرة وكانت إيجابية. هل انعكس شيء من ذلك في الداخل اللبناني سياسيا؟
3: بالفعل نشوان، حتى هذه اللحظة لم ينعكس أي شيء، الصمت يتسيد المشهد هنا في بيروت بعد انتهاء الجولة أو اليوم الأول من هذه المحادثات التي سوف تستأنف غدا بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية اللبنانية. لكن من الواضح بأن السلطة اللبنانية في هذه المفاوضات، المفاوض اللبناني في واد والجانب الإسرائيلي والأمريكي في واد آخر، وهذا ما تؤكده أو يؤكده اختلاف الأولويات بين الطرفين. السلطة اللبنانية تذهب إلى هذه المفاوضات وأمام أو في نصب عينيها هدف رئيسي، وهو وقف عمليات القتال، وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية، وقف إطلاق النار من أجل الذهاب إلى الأمور الخلافية الأخرى. هذا ما كانت تسعى إليه السلطة اللبنانية قبل الذهاب إلى هذه المحادثات، وكانت الأولوية تتركز على ضرورة وقف إطلاق النار قبل إرسال الوفد المفاوض برعاية الدبلوماسي اللبناني سيمو كرم إلى الولايات المتحدة. لم يتحقق هذا المطلب، ولذلك بات المطلب الأول على جدول الأعمال في هذه المحادثات بالنسبة للمفاوض الإيراني هو وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم الذهاب إلى القضايا الخلافية كما كنت أتحدث.

0: وهي القضايا المتعلقة بالحدود وبوضع الأراضي وبعودة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية منذ بدء هذه الحرب في جنوب لبنان، بالإضافة إلى عودة النازحين وعودة الأسرى، وأيضا بحث حصرية السلاح بيد الدولة ونزع السلاح من حزب الله. لكن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يركزان على ضرورة أن تكون النقطة الأولى في هذه المحادثات نزع سلاح حزب الله، وأيضا فرض سيادة القوات أو الجيش اللبناني في مناطق الجنوب. الجانب اللبناني كان تحدث الرسمي بطبيعة الحال كان تحدث عن هذه المسألة أكثر من مرة، وقال بأنه مع سحب حزب الله مع حصرية السلاح، ولكن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى مزيد من الوقت، يحتاج إلى أيضا توافق داخلي. ولذلك المفاوض اللبناني في هذه المحادثات اليوم كان يتمسك وما زال يتمسك وسوف يبحث هذه النقطة يوم غد فيما يتعلق بورقة يقدمها للداخل اللبناني المنقسم، وهذه الورقة هي وقف إطلاق النار. يريد أن يقول بأننا تحصلنا على وقف إطلاق النار ومن ثم الذهاب إلى النقاط الأخرى. هنالك خلافات واضحة في وانقسام كبير في الداخل اللبناني. السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة وبرئاسة الحكومة تصران على المفاوضات المباشرة، ويرى كل طرف من هذه الأطراف بأنه لا حل سوى مواصلة الذهاب إلى هذه المحادثات المباشرة. حزب الله لديه وجهة نظر مختلفة تماما عبر عنها أو عبرت عنها كتلة الحزب النيابية خلال الساعات الأخيرة عندما قالت بأنه لا يجب أن يذهب لبنان إلى هذه المفاوضات المباشرة في ظل الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية والسعي إلى مزيد من التمدد في الداخل اللبناني. وأيضا اتهمت السلطة اللبنانية كتلة حزب الله بأنها تمضي باتجاه تقديم مزيد من التنازلات المجانية كما سمتها.
1: شكرا لك تامر صمادي من بيروت مراسل الجزيرة. سنأخذ هذه المعطيات وسواها إلى ضيوفنا. معنا من الناصر الدكتور محمود يزبك الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب من بيروت بطارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي. أهلا بكما دكتور يزبك. سأبدأ معك. ما ربما يمكن لإسرائيل أن تقدم للبنان قد يبدو كثيرا وقد يبدو متشعبا، لكن ما تقبل إسرائيل الحالية بحكومتها وعلى رأسها نتنياهو، ما تقبل أن تعطيه للبنان قد يبدو سؤالا أيضا معقدا إلى حد كبير، لكن كيف يمكن أن نتخيل إجابة هنا؟
2: نعم أستاذ نشوان، يعني أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم. عمليا الورقة التي سيقدمها الجانب الإسرائيلي غدا على ما يبدو للجانب اللبناني معروفة منذ زمن طويل، حتى يعني ليست حديثة. والسبب في انه يعني تقريبا في تاكد لماذا هذه الورقه المعروفه هي التي ستقدم، انه اعضاء الوفد الاسرائيلي يشمل ما يسمى اعضاء من الامن القومي الاسرائيلي، من لجنه الامن القومي الاسرائيلي. ولجنة الأمن القومي الإسرائيلي منذ سنة أكثر من سنتين حتى قدمت نوع من ورقة أنه تسعى فيها لخلق تحالف ما بين لبنان وإسرائيل، لبنان الرسمي وإسرائيل، أو الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. هذا التحالف العسكري يؤدي حسب التصور الإسرائيلي في هذه الورقة يعني محاربة مشتركة من قبل الجيش اللبناني والإسرائيلي ضد حزب الله، وهكذا يتم نزع سلاح حزب الله بقوة مشتركة. هذا هو التصور، يعني هذا هو التصور الإسرائيلي بكل بساطة.
1: هل هذا هل هذا هو ما تعكسه فكرة العرض الإسرائيلي من خطة من أجل نزع سلاح الحزب، التوصل إلى مشتركة، الانتقال من منطقة إلى منطقة بعد الانتهاء من تحقيق المهمة؟ هل هذا تحديدا ما يعكسه أو تعكسه هذه الإرادة لأعضاء لجنة الأمن القومي الإسرائيلي؟
2: نعم بالضبط، يعني بكل هذه البساطة، يعني ليس هذا من وجهة النظر الإسرائيلية أنه هذا ممكن تحقيقه بالنسبة لهم كما يفهمون الأمور، ولكن واضح جدا لكل مراقب في لبنان إذا ما يعني أي تفكير بهذا الاتجاه سيؤدي بالضرورة إلى يعني حربا أهلية لبنانية، ولن يستطيع أحد التقدم ولو خطوة.

0: خطوة واحدة في هذا الاتجاه. الجيش اللبناني لن يقدم على هذه الخطوة إن كان معه سلاح أو بدون سلاح. الدولة اللبنانية باعتقادي لن تقدم على هذه الخطة التي يقترحها الإسرائيلي. ولذلك يعني تغليف هذه الأمر بأنه كأنه في هنالك خطة ومعقدة وإلى لا هي بسيطة بهذه البساطة. ويعني معروفة لدينا منذ أكثر من سنتين هذه الخطة، وتم بحثها أكثر من مرة في هذه المؤسسة، مؤسسة القوم الإسرائيلي. ولذلك يعني طبعا فقط أقول أنه إسرائيل تقول يعني حينما تم بحث الخطة أن هنالك طرف لبناني هام جدا يقبل بها وهو مستعد على التعاون معها. طيب. هنا هي الإشكالية الكبرى.
1: والحقيقة نعم. ربما لا أحد ينكر هنا سيد طارق طرشيشي مدى تعقيد المهمة بالنسبة للوفد المفاوض اللبناني لأسباب قد تبدو معروفة لكل المتابعين لبنانيا. لكن اسمح لي هنا، هل تعتقد بأن الوفد اللبناني الذي يفاوض حاليا في واشنطن لديه هامش قرار حقيقي فيما يتعلق باتخاذ قرار أثناء عملية التفاوض، وبالتالي يمكننا أن نتخيل أيضا بعض المخرجات من جولة لأخرى؟
2: يعني أولا تحية لك ولضيفك أستاذ نشوان. الوفد اللبناني ذهب إلى واشنطن بتوجيهات من الحكومة، من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومن الحكومة. هذه التوجيهات سيلتزمها، لا يمكنه أن يكون لديه هامش، وإذا كان يريد أن يتصرف أو يأخذ أي خطوة عليه أن يراجع المسؤولين في بيروت قبل يعني الإقدام عليها، إما بنصحه بالدخول فيها أو نصحه بالعدم الدخول فيها. واضح أستاذ نشوان من اليوم الأول أن هناك بداية مقلقة، يعني فعلا في هناك انطباع حاليا أنه ما حصل مقلق، لأنه ما طرح يعني الطرح اللبناني متناقض كليا مع الطرح الإسرائيلي. فلذلك يعني حتى الآن يعني ما في تعويل أو ما في توقع بحصول تقدم معين إلا بانتظار محادثات المفاوضات يوم الغد. واضح لبنان يريد أن لبنان يطلب تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى، في حين إسرائيل تريد وقف إطلاق النار أن يكون نتيجة للاتفاق وليس قبل الوصول إلى اتفاق. لبنان يطلب تطبيق اتفاق 2024 الذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى و يعني إطلاق عملية الأعمار، بينما إسرائيل تتحدث وأيضا يريد تعويم اتفاقية الهدنة، بينما إسرائيل تتحدث عن معاهدة سلام أو تطبيع. لبنان إسرائيل تطلب من لبنان أن يتعاون معها على موضوع يعني نزع سلاح حزب الله، وهذا أمر لا يمكن لبنان أن يدخل فيه، وهذا أمر يعتبره لبنان شأن داخلي ويعالج بعد أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: والحقيقة يعني بعد أن يصير والحقيقة يعني فكرة اتفاق أمني. يعني فكرة أن يتم نعم. تسريب أو الحديث هنا دكتور يزبك عن ما تريده إسرائيل أو عن تفاصيل العرض الإسرائيلي أن يتم بهذه السهولة الكشف عنه، هل تعتقد أن لذلك دلالات على مستوى ما يريده نتنياهو؟
0: نتنياهو يريد استمرار هذه الحرب. طبعا هذا العرض الإسرائيلي مفهوم واضح جدا أنه غير مقبول ولن يقبل لا من الوفد اللبناني في الولايات المتحدة ولا من الحكومة اللبنانية. يعني عرض يعني ممكن فقط توصيفه بأنه سخيف ليس أكثر من ذلك. ولذلك يعني حتى الموقف اللبناني بالاشتراط بانسحاب إسرائيل ووقف الحرب وإلى آخره، كمان هذه الاشتراطات بالنسبة لإسرائيل غير معقولة. انظر ماذا قال وزير الدفاع اليوم، يعني خلال تصريح له هام قال أن الجيش الإسرائيلي سيعمل كل ما وسعه لتوسيع رقعة يعني الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ورأينا العمليات الأخيرة التي حاولت يعني الجيش الإسرائيلي فيها عبور نهر الليطاني والقتال

0: في شمال نهر الإيطاني. هذه الخطة الإسرائيلية التي تهدف الآن ليس فقط الاكتفاء جنوب النهر، إنما العبور إلى شمال النهر. ولذلك نحن يجب أن يذكر الجميع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية موجودة في مرحلة انتخابات، عمليا تم الإعلان عن بدء مرحلة الانتخابات في إسرائيل. وهل يتوقع أحد منا أن يقبل نتنياهو بوقف الحرب والانسحاب أو حتى زحزحة الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة التي تسمى فترة انتخابات؟ معنى ذلك وكأنه نتنياهو يقول أنه يعني هو يريد خسارة هذه الانتخابات مسبقا. ولا أحد يفكر في إسرائيل، لا باعتقادي، لا بوقف الحرب، لا يعني ولا بانسحاب، إنما على العكس تماما، مثلما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم، توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ونقل الحرب إلى المنطقة التي تقع شمال نهر الإيطاني. هذا المخطط الإسرائيلي العملي الواضح والذي عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم. طيب، وليس في أيام
1: سابقة. سيد طارق، ما الذي يدفعك إلى فكرة أن إسرائيل قد تريد بالفعل تعويم اتفاقية الهدنة؟
2: هي لا تريد، أستاذ نشوان، أنا أقول أنه ماذا يريد لبنان بينما هي تريد العكس. لبنان يريد تعويم اتفاقية الهدنة لأنها كانت تنظم الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ العام 1949. إسرائيل تملصت منها بحرب 1967 عندما دخل السوريين، طلب السوريين من لبنان الدخول إلى مزارع شبعة وتلال الفرشوفة لأسباب عسكرية يومها لكي يواجهوا الجيش الإسرائيلي. كانت النتيجة أنه انهزم يومها الجيش السوري وخرج من مزارع شبعة ودخلت إليها إسرائيل. والآن يعني هذا النقاش صرنا في موضوع آخر، يعني هلأ موضوع النقاش بأنه مزارع شبعة لبنانية أو سورية، هذا الإشكال ناتج من هذا الأمر. منذ ذلك الحين إسرائيل تملصت أو اعتبرت نفسها في حل من هذه الاتفاقية، بينما هي في الحقيقة اتفاقية تنظم الوضع بشكل طبيعي على الحدود. أكثر من ذلك يعني الإسرائيلي يريد كما قال ضيفك، أنا أؤيد ما قاله، اليوم الإسرائيلي يركز على قلعة الشقيف، هذه شمال الليطاني، وهي قلعة مشرفة وحاكمة على جسر الخردلي، على يعني كل المنطقة، منطقة على مجرى نهر الليطاني، حتى هذه هي شمال نهر الليطاني. إسرائيل تسعى للتوسع في على الأرض لتفرض وقائع جديدة تفرضها على المفاوض اللبناني وعلى لبناني تقديم تنازلات. لا بل أكثر من ذلك، ربما يكون المخطط الإسرائيلي هو الاحتفاظ بمنطقة جنوب الليطاني والتوسع في شماله بدون أن يعني يفكر في الانسحاب، لأنه الإسرائيلي في مكان ما لن يرتبط باتفاق في لبنان، وهذا يقوله بعض الأوساط الأمريكية، تقول هذا الكلام أنه أي انسحاب، أي اتفاق يمكن أن يحصل بينه وبين لبنان سيفرض عليه الانسحاب. شكرا. وهو لا يريد الانسحاب، لا يريد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. لذلك أنا في تقديري أقصى ما يمكن أن تنتهي إليه المفاوضات هو تعويم هذه الهدنة الهشة أو تمديدها مع ابقاء الإسرائيلي حق يسموه حق الأصيل في الدفاع عن النفس في هذه المذكرة الأخيرة
1: للخارجية. الكاتب والمحلل السياسي، وشكر موصول للدكتور محمود يزبكر أكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الناصرة. انتهت إذن القمة الأمريكية الصينية بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني، وأضاف في تصريح لفوكس نيوز أن الرئيس الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال ترامب أن تدمير إيران عسكريا سيستمر. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن على واشنطن البحث عن حل القضايا في مكان غير الساحة العسكرية. للمتابعة معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر حسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. وسأبدأ معك ناصر، وأبرز المعطيات المتاحة فيما يتعلق بهذه الزيارة ومخرجات على الأقل اليوم الأول منها.
3: بيان البيت الأبيض كان ربما أكثر وضوحا وصراحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تلك التصريحات لفوكس نيوز. البيت الأبيض يقول اليوم إن الرئيس الصيني أثناء حديثه مع الرئيس الأمريكي في تلك القمة في بيجين إنما أوضح معارضة الصين لما يصفه البيان في البيت الأبيض بعسكرة مضيق هرمز. وقال البيت الأبيض إن الصين تعارض أي محاولة لفرض رسوم على عملية المرور، وبالتالي في هذه النقطة على الأقل حسب بيان البيت الأبيض هناك تقارب يحققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المنافس الصيني في مجال التجارة، لكن يتقارب سياسيا في مسألة مضيق هرمز وضرورة تراجع إيران عن قراراتها وسلوكها العسكري الحالي في

0: في أسواق العالم. أما الرئيس الأمريكي فقال هو أيضا صراحة إنما الصينيون هم من عرضوا عليه أثناء هذه القمة محاولة للمساعدة. الآن الرئيس الأمريكي لا يقول أي نوع من المساعدة، هل هي على مثلا على مستوى المضيق، هل ستساعد الصين غدا مثلا بالبواخر المزيد من عمليات الحصار الأمريكي للإيرانيين شركائهم تجاريين أيضا ولهم علاقات تاريخية واستراتيجية، أم أن المساعدة الصينية تكمن ربما في دور دبلوماسي إضافي إضافة للباكستانيين لإقناع الإيرانيين بأنه ربما حان الوقت لمقاربة جديدة لمسألة مضيق هرمز ومقاربة جديدة مع الأمريكيين للتقدم قدما. هذه تظل حقيقة غامضة، ولكن في مجمل المشهد الرئيس الأمريكي على الأقل بالنسبة للأمريكيين يحقق هنا نوعا من الأرضية المشتركة كما قال وزير الخارجية الأمريكية مع الصينيين، وهذا يعود بالنفع كما يقول كثير من الأمريكيين سواء في إيران أو على المستويات الأخرى الاقتصادية والثنائية.
1: طيب سنتحول الآن، شكرا جزيلا لك، سنتحول الآن إلى محمد البقالي في طهران مراسل الجزيرة، وأيضا محمد نتابع معك أبرز ما قيل إيرانيا عن هذه الجولة لترامب في الصين، ولا شك ملف إيران يأخذ حيزا كبيرا.
2: الواقع نشوان أنه لم يقل الشيء الكثير هنا بشأن هذه الزيارة، ولكن فعل في الحقيقة الشيء الكثير، والقصد هنا هو السماح لثلاثين سفينة معظمها صينية وفقا للحرس الثوري بالعبور عبر مضيق هرمز، وهذه هي سابقة منذ بداية هذه الأزمة التي يسمح فيها بالعبور لهذا العدد من السفن في يوم واحد. الرسالة طبعا لا تخفى، والتوقيت يبدو دقيقا لأنه لم يكن صدفة أن سمح لهذه السفن الصينية بالعبور في وقت يوجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك مع الرئيس الصيني يناقش مستقبل مصير أو ومصير مضيق هرمز. طبعا وكالة فارس تحدثت على أن عملية العبور هذه تمت بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، ونقلت على أن وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني هنا في طهران كان يتابعان هذه العملية بشكل مستمر مع السلطات الإيرانية. ماذا يعني كل هذا؟ يعني رسالة واضحة بأن مفتاح مضيق هرمز بيد طهران، وأنها هي التي ستحدد من يعبر ومن لا يعبر، حتى عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجود في الصين فإن السفن الصينية التي ستعبر ستعبر بتوافق مع الحرس الثوري الذي يتحكم في الجهة الشرقية لمضيق هرمز، بينما الجهة الغربية هي تحت سيطرة الجيش الإيراني. ثم هناك رسالة أخرى أيضا لا تخفى، وهي قالها وزير الخارجية في الحقيقة عباس عرقجي، قال إنه من وجهة نظر إيران المضيق مفتوح ولكن فقط يجب التنسيق مع السلطات الإيرانية. بمعنى طبعا هذا الأمر على كل حال هو كلام دبلوماسي، ولكنه يعني الأمر نفسه، يعني أن من يريد العبور فعليه التنسيق مع السلطات الإيرانية. والحرس الثوري جدد التأكيد من جهة أخرى أن القرار السابق بمنع مضيق هرمز على السفن التابعة للدول التي توصف وتصنف هنا بأنها عدوة، هذا الأمر ما زال ساريا، وكذلك الأمر بالنسبة للسفن العسكرية. أكثر من ذلك الآلية الجديدة التي وضعتها طهران للعبور عبر مضيق هرمز وضعت بشأنها بريدا إلكترونيا بالنسبة للسفن الراغبة في العبور، والتي عليها وفقا للآلية الإيرانية أن تتوجه طبعا بهذا الطلب وأن تعرف الشروط التي تحددها طهران وأن تعبر عبر المسارات التي تحددها إيران وليس أي مسارات أخرى، أي تلك التي تحددها الولايات المتحدة والتي تبقى سبق لطهران أن حذرت بأن العبور عبر أي مسار آخر سيكون يعرض أصحابه للخطر.
1: من طهران محمد البقالي مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إذن اختتم اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، حيث بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ جملة من القضايا تتصدرها العلاقات التجارية بين البلدين وموضوع تايوان وإيران، ووصف الرئيس ترامب المباحثات المطولة بالإيجابية. من جانبه قال الرئيس الصيني أن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. تقرير شيماء جوي ووجد وقفي من بيجين.
3: في بيجين تحاول الصين تقديم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها فرصة لاحتواء التوتر مع واشنطن وإيجاد حلول للقضية.

0: القضايا الإقليمية والدولية. الرئيس الصيني شي جين بينغ ركز في تصريحاته على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكدا أن العالم لا يحتمل مزيدا من التوترات السياسية والاقتصادية.
1: في الوقت الراهن يشهد العالم تحولا لم نشهده منذ قرن، والوضع الدولي متقلب ومضطرب، فهل تستطيع الصين والولايات المتحدة خلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى ولمواجهة التحديات العالمية معا؟ هذه أسئلة مصيرية للتاريخ وللعالم وللشعوب.
0: لكن خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة حضرت الملفات الأكثر حساسية على طاولة المحادثات، وفي مقدمتها تايوان وإيران وأمن الطاقة العالمي. ففي ملف تايوان جددت بيجين التأكيد على أن الجزيرة تمثل خطا أحمر، مطالبة واشنطن بتقليص دعمها العسكري والسياسي لتايبي، الأمر الذي تعده الصين القضية الأكثر حساسية في علاقتها مع الولايات المتحدة. أما في الملف الإيراني فتتحفظ الصين على الخوض في تفاصيل ما ناقشه الزعيمان وسط تحركات بيجين الداعمة للوساطة الباكستانية، والحديث عن طلب أمريكا من الصين استخدام نفوذها لدى إيران. اقتصاديا تسعى بيجين إلى تثبيت الهدنة التجارية مع واشنطن وتخفيف القيود المرتبطة بالتكنولوجيا والمعادن النادرة. لكن في مقابل هذه المقاربة الصينية التي تركز على الاستقرار وإدارة الخلافات، تبدو لدى الوفد الأمريكي حسابات مختلفة.
2: أولويتان واضحتان جاء بهما الرئيس ترامب إلى بيجين: إيران والتنافس التجاري مع الصين. وفق مسؤول في البيت الأبيض، خرج اليوم الأول من الزيارة بنتائج جيدة.
3: الشعبان الأمريكي والصيني يتشاركان كثيرا من الأمور المشتركة. نثمن العمل الدؤوب والإنجازات، ونحب عائلاتنا وبلادنا. معا لدينا فرصة لنقل هذه القيم ولبناء مستقبل يقوم على التعاون والازدهار والسعادة والسلام لأطفالنا. نحب أطفالنا. هذه المنطقة والعالم بأكمله سيكون مميزا عندما نقف معا جنبا إلى جنب.
2: مستقبل هذه العلاقة يعتمد بشكل كبير على مخرجات القمة، فوفق المسؤول الأمريكي اتفق الجانبان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي معارضته لعسكرة المضيق أو فرض رسوم على استخدامه، معربا عن اهتمامه بشراء نفط أمريكي لتخفيف الاعتماد على المضيق. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد استبق القمة برسالة تحمل في ثناياها تحذيرا مبطنا لبيجين من مغبة تقديم أي دعم صيني لإيران بالقول إنه سيضر بالعلاقة الثنائية، مع إشارة واضحة منه إلى رغبة واشنطن في أن تستغل بيجين نفوذها بالضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. الملف التجاري لا يقل أهمية في هذه المباحثات، حيث بحث الجانبان سبل وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية وزيادة الاستثمار الصيني في الصناعات الأمريكية، إضافة إلى زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية. آمال كبيرة عقدها البيت الأبيض على الزيارة التي يأمل أن تسفر عن نتائج مستدامة من شأنها المساهمة في إيجاد تسوية للحرب في إيران وتخفيف التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
4: وللمناقشة معنا من واشنطن الدكتورة كيلي فلاهوس، مستشارة شؤون الأمن القومي لمعهد كوينزي، ومن طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. وفي الاستوديو هنا نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية صراعات دولية، عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. دكتورة كيلي، سأبدأ معك. أولا، كيف قرأت مخرجات على الأقل فيما لاح من تصريحات على المستوى الإعلامي جولة الرئيس ترامب وحديثه للصينيين، خاصة فيما يتعلق بانعكاس ذلك على الملف الإيراني؟
5: أنا لا أعتقد أنه كان هناك الكثير من المفاجآت. أعتقد أن وسائل الإعلام كانت قد خفضت من التوقعات بأن يكون

0: هنالك توترات جدية ما بين دونالد ترامب وشي جين بينغ. كما سمعنا حتى الآن النتائج كانت إيجابية والنقاشات كانت تتعلق بشكل خاص بفرص الاستثمار والتجارة، حيث أن الأمور كانت متوترة في هذا المجال سابقا. وصباح اليوم شي جين بينغ قال أنه قد حذر الرئيس من إعطاء تايوان أسلحة بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، هذا ما يتناقش بشأنه الكونغرس الآن، وأشار إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يصعد التوترات ما بين الدولتين وقد يؤدي إلى تصادم. أما بالنسبة لإيران، أعتقد أن ترامب كان قد قال أن الرئيس شي جين بينغ كان قد تعهد بعدم إرسال أسلحة لإيران، ولكن لم يكن هناك تفاصيل بشأن ما قيل وما كان السياق بشكل عام. أنا أعلم أن الرئيس ترامب كان قد قال أنه طلب من الرئيس شي جين بينغ أن يساهم بإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن لم يكن هناك أي تفاصيل بشأن ما قد تكون الصين مستعدة لفعله. أعتقد أنه سيتعين علينا أن ننتظر لنرى، ولا أعتقد أن الصين مهتمة بفتح مضيق هرمز بالقوة. أعتقد أنه بشكل عام الحرب في إيران أثرت على هذا الاجتماع، لأن الصين بدت بعد هذا الاجتماع على أنها الجزء الأقوى من هذه الأحجية إن صح القول، وترامب ليس في موقف جيد بما أنه أطلق حرب لا يمكنه إنهاؤها. والصين تنظر إلى ترامب وتقول إذا كنتم تريدون الحصول على أمور منا يجب أن تقدموا لنا شيء بالمقابل. وأعتقد أن الصين باتت في موقف أقوى بسبب الوضع الذي خلقه الرئيس ترامب في الخليج اليوم.
1: سيد عباس، أود أن أفهم منك أولا ما العناصر التي تحكم، فلنقل إذا كان هناك تفاهم، إذا افترضنا وجود تفاهم صيني إيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز من خلال طبعا هذه المحادثات، ما شكل هذه العلاقة؟ ما الذي يمكن أن تسمح إيران به من تفاهم بين الصينيين والأمريكيين، إذا افترضنا مرة أخرى أن هناك نوعا من فلنقل التنسيق أو التفاهم مع حليف الصين هنا إيران؟
2: نعم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. أنا أتصور الرئيس ترامب لن يحصل شيء من الصينيين في هذه المفاوضات بما يتعلق أو بهذه الزيارة بما يتعلق بإيران ومضيق هرمز. كنا نتوقع ذلك جيدا، وهذه الرواية التي تقول هي رواية أمريكية بحتة، لا نجد أي موقف صيني في هذا المجال. أنا أتصور الصينيون استطاعوا بذكاء أن يستبقوا الطلبات الأمريكية عندما قالوا بأننا ما زلنا على ثوابتنا بما يتعلق بالحرب التي شنت على إيران، وهذه كانت رسالة واضحة صينية قبل الزيارة. إضافة إلى ذلك، أنا أتصور الإيرانيون استطاعوا ببراعة أن يعملوا نوع من الاختراق عندما سمحوا لثلاثين سفينة صينية أن تعبر المضيق، وفي نفس الوقت بعد تنسيق مع الإيرانيين. وهناك سمعنا عدة يعني تصريحات غير مباشرة من الإيرانيين بأن هذه السفن هي دفعت حتى الرسوم. هلا إذا ممكن الرسوم لم تطلق اسمها الرسوم، ولكن هي كانت نوع من دفع مبالغ بما يتعلق بضمان أمن البيئة يعني تحت هذا العنوان. وهذا يعني أن البروتوكولات التي أرستها إيران لهذا المضيق أصبح واقعيا أكثر من أي وقت مضى. ما لا ننسى بأن نائب رئيس الجمهورية في إيران الدكتور عارف أكد وفي تصريح مثير اليوم أو يوم أمس، وقال بأن هذا المضيق هو ملكا لإيران. يعني كانت ربما هذه الجملة هي الجملة الأشد مما سمعناها على مدى الأزمة في الشهرين الماضيين.
1: دكتور شرقاوي، أعتذر على المقاطعة، لكن دكتور شرقاوي يعني كيف تفهم هذا الأمر؟ هل هي إشارة إيرانية، أعني عبور 30 سفينة بحسب إيران صينية، هل هي إشارة التقطتها الصين بالفعل وجعلت موقف الصين

0: يعني أثرت على المشهد التفاوضي الصيني أو المحادثات الصينية الأمريكية، أم أن هذا لا يكفي للتحكم بالمنطق الصيني هنا فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية الأعم؟
1: السياق مهم للغاية. اليوم تعبر 30 ناقلة لم تعبر قبل يومين عشية زيارة ترامب إلى بيجين. الآن طهران تقدم على ما يمكن اعتباره الغزل السياسي الموازي لغزل ترامب مع الصينيين، بمعنى أن حاجيات الصين من النفط أيا كان حاجة متزايدة الطلب. فما دفع على ترامب؟ قال إنه إذا تضررتم من نقص الواردات وارداتكم النفطية من إيران يمكن للسوق الأمريكية أن توافيكم. فماذا يفعل الإيرانيون؟ يردون ويقول لا، نحن نسبقك فنقدم. الآن ليس لدينا خلاف مع الصينيين فيما يتعلق بوصول هذه السفن أو هذه الناقلات للنفط، هذه إيماءة جديدة. إذن نحن الآن أمام بيجين التي تنظر إلى مسارين متوازيين، المسار الأمريكي وماذا يقدم، المسار الإيراني وبماذا يسمح. إذن في المحصلة النهائية أصبحت الصين هي من يستفيد الآن بطريقة أو بأخرى، وإن استمر الحصار هي مستفيدة من الطرفين، بمعنى هناك العرض الإيراني تحرير هذه الناقلات وهناك العرض البديل الذي يأتي لاحقا. وترامب يريد أن يلعب على ورقة أن وإن تضررتم من الحصار الإيراني أو حتى من الحصار الأمريكي الثاني هناك مخرج، هناك إدارة هذه المرحلة. الآن السؤال الذي يعني ينبغي أن يهتم به أهل الحل والعقد في طهران، هل هذه الخطوة سوف تنفعهم على المدى المتوسط والمدى البعيد، بمعنى سيحلون مشكلة حاجيات الصين ويضمنون أن الصين لن تتصرف بشكل يعني سلبي؟ أرى عليهم أن يقتنعوا، وهنا البراغماتية السياسية، أن الصين أهم ما يحفزها في هذه المرحلة هو أن تحافظ على ترددها الدبلوماسي، لا تظهر وكأنها تتخذ أي خطوة قد تفهم سلبيا لدى البيت الأبيض. إذن علاقتها مع الولايات المتحدة لعدة أسباب، أنها سوق كبير، أن الولايات المتحدة سوق كبير للمنتجات الصينية، أن هناك ميزان عجز تجاري كان 490 مليار دولار عام 2018 قلصه ترامب الآن إلى 202 مليار العام الماضي، هناك السندات الصينية وهي الأكبر من نوعها في الخزينة الأمريكية. إذن مصالح الصين مع الولايات المتحدة هي أكبر بكثير وأكثر أهمية من مصالحها مع إيران، لذلك لا ينبغي التعويل على هذا الغزل المؤقت. وأيضا هناك غزل موازي. فقط نقطة أخيرة، هل يمكن أن نتخيل مبادرة صينية من الناحية الدبلوماسية؟ كلا للأسف، هذا أكثر أو هذا هو السقف الذي تتحرك فيه.
0: وبالتالي هذا يطرح التساؤل التالي عما يمكن أن يكون خيارا مناسبا للرئيس ترامب. دكتورة كيلي في واشنطن، ما الخيارات أمام الرئيس ترامب؟ مثلا الحرية بلس، مشروع الحرية بلس هو المنتظر؟
2: أنا لست متأكدة بشأن ذلك. كما تعلمون كان هذا المشروع فشلا ذريعا، وذلك لأن إيران برهنت عن أنها قادرة على تهديد ومهاجمة السفن الحربية الأمريكية وأيضا السفن التجارية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز بمرافقة، وهو لم يحصل على المساعدة التي أرادها من المجتمع الدولي. وأعتقد أنه آنذاك الكويت والسعودية كانت قد قالتا أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تستخدم أجواءهما لمشروع الحرية. أعتقد أنهم ربما غيرا المواقف منذ ذلك الحين، ولكن أعتقد أن هذا كان من بين الأسباب التي دفعته لوقف مشروع الحرية. لا أعتقد أنه يسعى إلى استئنافها، ولكن لنكن صريحين، ليس لديه الكثير من الخيارات الجيدة باستثناء محاولة إعادة إطلاق أو تفعيل المحادثات الدبلوماسية مع إيران. وأنا أعلم أنه لا يزال هنالك نقاط عالقة ما بين الطرفين فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم والعقوبات ومطالب إيران

0: بالإقرار بسيادتها ومحاولة الوصول إلى طريقة تضمن عدم تعرضها للقصف مرة أخرى، وأيضاً ربط هذا الملف بالحرب في لبنان ووقف إطلاق النار. هذه نقاط عالقة ما بين الدولتين، ولكن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب هي التوصل إلى اتفاق ما. لن ينتهي هذا النزاع بقصف الولايات المتحدة لإيران مرة أخرى ومحاولة إعادة فتح مضيق هرمز بقوة وتهديد إيران بطرق أخرى، لأن إيران قد أثبتت أنها لن تستسلم بوجه هذه المطالب القصوى. ولذلك أعتقد أنه يمكن للرئيس ترامب أن يطلب من الصين أن تؤدي دور الوساطة مثلا، أو تكون جهة في الوساطة في هذا الملف، ولكن كما قال ضيفكم الكريم أنا لا أعتقد أن الصين ستتخذ أي خطوات إضافية بالإضافة إلى ما سبق وفعلته في هذه الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والصين لا تريد أن تكون جزءا من ذلك.
1: بناء على ذلك سيد عباس، في طهران هل لا تتوقع طهران أن يتغير المشهد بعد مرور هذه المحادثات، بمعنى أن لن يتم طرح أن يكون هناك طرح جديد سواء من الصين أو حتى من تفاهمات مفترضة هنا بين ترامب والرئيس الصيني؟
2: بالتأكيد لا، يعني بالتأكيد لا، لأنه طهران الحقيقة أثبتت خلال هذه المدة بأنها مهيمنة بالفعل على المضيق، ولا تستطيع ولن يستطيع الرئيس ترامب ولا تهديداته أن يغيروا مسار هذه الهيمنة أو هذه السلطة على هذا المضيق بتصريحاتهم ومن خلال يعني تغريداتهم وحتى من خلال أساطيلهم المتواجدة في هذه المنطقة، وهذه حقيقة يعترف بها الجميع، ولا تستطيع أي سفينة أن تعبر المضيق إلا بإذن والتنسيق مع طهران، وهذا يعني الكثير. النقطة الثانية، أنا يعني أريد أن أؤكد بأن هذه الزيارة كما يعرف الجميع كانت مبرمجة منذ البداية، وكانت هناك أهداف تجارية واقتصادية هي على رأس هذه جدول الأعمال، ولكن أراد الرئيس ترامب أن يستغل هذه الزيارة لخروجه من العزلة التي ينتمي إليها في هذه المنطقة، ويستفيد من الصينيين من خلال علاقتهم مع طهران. هذه الخطوة كذلك باءت بالفشل. يعني هذه مجموعة الخطوات التي يتخذها الرئيس ترامب تبوء بالفشل، وهذه اليوم كما سمعنا أكثر من أي وقت مضى بأن هناك استعداد كامل لدى الإيرانيين، وحتى الصحافة الأمريكية أكدت بأن المنظومة العسكرية عادت بنسبة 90% من
1: اسمح لي هنا دكتور شرقاوي، تفضل.
2: وهذا يعني بأن الخيار العسكري الذي هو يعتبر الخيار الأخير للرئيس ترامب هذا سيواجه كذلك بالفشل ومن خلال الخطوات الأخرى كذلك.
1: هل نشهد نحن اختبارا لمدى التفاهم الأمريكي الصيني بشأن إيران وأهمية وضوح الصورة؟
3: لا أعتقد أننا نضخم موضوع إيران هرمز في السياق الصيني الأمريكي، هناك أولويات أكبر بكثير، هناك الحرب الباردة الرقمية، هناك التنافس الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق، وأيضا سرقة الحقوق الملكية للمخترعات التكنولوجية الأمريكية، هناك الحرب التجارية المفتوحة. الصين أهم ما يشغله الآن ألا يعود ترامب في البيت الأبيض إلى التلويح بوعيد التعريفات الجمركية ورفعها إلى 140% وإلى 90%. هناك أولويات كبرى، وقلت أنا بالأمس أن موضوع إيران وهرمز يأتي ربما في المرتبة الثالثة أو الرابعة، وإن حضر موضوع إيران وهرمز والنفط هذا ليس في وضع مريح، بمعنى أن الصين تفكر فيه بشكل مستقل، بل هو في علاقة عضوية مع موضوع تايوان.
1: شكرا لك دكتور شغاوي، شكرا للجميع مع حفظ الألقاب والأسماء. مشاهدينا، استأنف طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدراسة بعد توقفها بداية الحرب الإسرائيلية، لكن المشهد اليوم في الجامعة مختلف، فالطلاب يتشاركون الحرم الجامعي مع 130 عائلة نازحة. مزيد في تقرير أدهم أبو الحسام من بيروت.
4: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
5: أشأ عمري أنا ومنأري عيني أنا ما كانت القيادة،
4: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
5: يعني إحنا أخذنا مكينة غلط، كنا ناخذ مكينة نوقفوا فترة طويلة، عطونا طابقين وهن عم يدرسوا فيها، شيء طبيعي مستقل البيت ولا النص بلحوة للبيت. عنا ملولة شكلي كانت صغيرة، زرع بي الله يرحمه قال لنا لولاد أختي ولاد خي بكرة بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
4: تؤوي كلية الإعلام في بيروت أكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية. عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب، ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين. بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
6: نحن بالجامعة اللبنانية متقسمين المبنى بين وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
7: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
4: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
8: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
4: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
1: مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأيضا سنتابع التطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. في آخر المستجدات سنبدأ بتطورات الملف اللبناني، إذ أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات بين وفدي إسرائيل ولبنان في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية، وتبحث هذه الجولة الثالثة التي تستأنف غدا الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في الجنوب. في حين أشار سفير الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ستدفع بمبادرة جديدة تقوم على مسار تدريجي في الميدان يحدد عبرها الجيش الإسرائيلي المناطق التي على الحكومة نزع سلاح حزب الله فيها. ميدانيا كانت هذه المفاوضات قد استبقت وترافقت مع تصعيد لافت، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وأضاف أن إطلاق هذه الصواريخ خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش اعتبر استهداف حزب الله منطقة رأس الناقورة تجاوزا لخط الأحمر سيتم الرد عليه. وقد أكد الحزب استهداف تجمع لجيش الاحتلال في المنطقة. كانت مراسلة الجزيرة قد فارت بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل، كما تواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان من بينها حاروف وفرون وأرنون ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني، قال قائد القيادات المركزية الأمريكية أنه مع استمرار المفاوضات مع إيران فإن مهمة القيادة تتمثل في إضعاف قدرة إيران على بسط نفوذها وقوتها على جيرانها وعلى المصالح الأمريكية. في طهران قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن على الطرف الآخر في إشارة إلى واشنطن أن يعلم أن عليه البحث عن حل القضايا في مكان غير الساحة العسكرية. وفي بيجين انتهت القمة الأمريكية الصينية بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه أجرى مباحثات إيجابية بناءة مع الرئيس الصيني، وأضاف في تصريح لفوكس نيوز أن الرئيس الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن بيجين لن تزود إيران بمعدات عسكرية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر جذبا في العالم حاليا، وأن بلاده تسعى لعلاقات أقوى مع بيجين، معربا عن أمله في أن تصبح العلاقات مع الصين أقوى وأفضل من أي وقت مضى. أشار ترامب إلى ما وصفه بالنصر العسكري في فنزويلا وإلى التدمير العسكري لإيران الذي قال إنه سيستمر. بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكدا أن العالم لا يحتمل مزيدا من التوترات السياسية والاقتصادية، وأضاف أن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. سنتابع المزيد. سينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي، ومن طهران محمد البقاري مراسل الجزيرة. أهلا بكم جميعا. ناصر، أبرز مخرجات اليوم الأول، ونتابع معك إن كان هنالك أي تصريحات أو تحديث في الموقف الأمريكي.
9: لا، لم يقع أي تحديث، ويمكن القول عقب نهاية هذه الجولة الأولى من المباحثات أن الطرفين الآن قرر أن يتكتم فعليا عن أي مواقف أو أن يفصح عن أي مضمون دار اليوم خلال تلك المباحثات المطولة التي بدأت 9 صباحا وانتهت في نهاية اليوم في واشنطن. ولكن منتجون الإخباريون في مقر الخارجية الأمريكية على الأقل تمكنوا من الحصول على جملة واحدة لنقول أنها عنوان هذا اليوم الأول. هذا المصدر الأمريكي المسؤول والمطلع على فحوى ما دار في تلك القاعة يقول للجزيرة إن هذه المحادثات بالرعاية الأمريكية تمت في يومها الأول، وهذه عبارته، كانت مثمرة وإيجابية. الآن ماذا يعني هذا الكلام؟ عمليا لا نعرف، لكن المنطلقات كانت جد مختلفة. الجانب اللبناني يسعى أولا وقبل كل شيء إلى الحد من هذه الهجمات العسكرية المستمرة على الجنوب اللبناني بالمشاهد التي نراها يوميا، وهذا ولا شك خيم على أجواء هذه المباحثات. ثم الجانب اللبناني يريد اتفاقا واضح المعالم لوقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي. أما الإسرائيليون واعتمادا على ما قالوه قبل هذه المباحثات، سفيرهم في واشنطن قال إننا نعرض في هذه المباحثات الجديدة خططا جديدة عملية لكيفية التعامل مع حزب الله، وبالتالي نقطة الانطلاق من الإسرائيلي أو اللبناني كانت مختلفة بشكل 180 درجة، وبالتالي غير معروف كيف تمت هذه الأجواء. وإن كان الجانب اللبناني قد قبل هذه المقاربة الإسرائيلية، لا أحد يعلم، لا تصريحات توضح بالفعل أين يقف الطرفان. ما هو أكيد الآن أن الرعاية الأمريكية تعني أن البيت الأبيض بشكل أو بآخر يشرف على هذه المفاوضات ويريدها أن تكون ناجحة. الرئيس الأمريكي قبل أسبوعين استقبل الوفدين، وكان واضح المعالم في تصريحات الرئيس ترامب عندما تحدث الوفد اللبناني والإسرائيلي أمام الكاميرات، وأوضح الرغبة الأمريكية بالفعل في أن يتمكن الإسرائيليون واللبنانيون من تجاوز هذه الخلافات وطي صفحة الماضي، وبالفعل توصل إلى اتفاق يريح الطرفين. هذه هي المعادلة الآن. الرئيس الأمريكي، البيت الأبيض وراء هذه الرعاية، ويتوقع أن الوفدين سيعودان غدا صباحا بالتوقيت الأمريكي، 9 صباحا بتوقيت واشنطن، ليبدأ جولة جديدة. لكن التكتم الشديد شديد حقيقة حول ما يدور من مباحثات. هو الآن سيد

0: الموقف، وإن كان من عنوان فهو مباحثات مثمرة وإيجابية حسب طيب. المسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة.
1: ستبقى معنا ناصر. فاطمة، إسرائيل لديها عرض للبنان لكنه يتركز حول نزع سلاح حزب الله، ماذا في تفاصيل موقف إسرائيل؟
2: صحيح نشوان، هذه الغاية الكبرى التي تضعها إسرائيل نصب أعينها في الحقيقة، ألا وهي نزع سلاح حزب الله، وحتى بأنها تشترط التوصل إلى ما يسمى باتفاق سلام مستدام مع لبنان بنزع سلاح حزب الله، يتعتبر بأن هذا السلاح هو بمثابة مصدر تهديد أمني كبير على وجودها، لا سيما في المناطق الشمالية التي تشهد شللا كاملا من ناحية الحركة والحياة في تلك المنطقة، لذلك هي لا تتساهل مع هذه الجزئية وتشترط تحقيق هذه الغاية عبر الدبلوماسية أو عبر الخيار العسكري. بخصوص المقترح الإسرائيلي الذي عرض على الجانب اللبناني، بحسب ما قال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، فإن مضمون هذا المقترح يتمحور حول الآتي: سيكون هنالك تنسيق آلية مشتركة ما بين إسرائيل وما بين لبنان من أجل تحديد مواقع جغرافية في الجنوب، من أجل أيضا نزع سلاح حزب الله. هذه الآلية يتم التوافق عليها، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تعليق في إطار ردود الفعل اللبنانية حيال هذا الطرح الإسرائيلي. أيضا من المتوقع أن ينضم إلى هذه المحادثات شخصيات عسكرية إسرائيلية من أجل مناقشة مسائل أخرى مثل ترسيم الحدود البرية، نتحدث عن شخصيات مثل مسؤول شعبة الاستخبارات الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى شخصيات أمنية أخرى تمثل المجلس الأمني القومي في إسرائيل. هنالك اعتقاد سائد بأنه يمكن التوصل إلى حلول بخصوص المسائل العالقة المتعلقة أيضا بالحدود البرية، ولكن الشرط الأساسي الأول ألا وهو نزع سلاح حزب الله. طبعا كل هذا يتقاطع أيضا عبر التطورات الميدانية، لا يزال هنالك أيضا عزم إسرائيلي لنزع سلاح حزب الله والتعامل مع تهديدات حزب الله عسكريا. كان هنالك أيضا نية إسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية وبتصعيد ردود الفعل الميدانية من قبل إسرائيل، وهذا الأمر يأتي بعدما أقدم الحزب على إطلاق مسيرة باتجاه منطقة رأس الناقورة. هذه المسيرة أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بجروح. أيضا كان هنالك دفعة صاروخية أخرى أطلقت باتجاه مدينة كريات شمونة. هذه الحوادث اعتبرتها إسرائيل بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، وبالتالي أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها سوف ترد على هذا الأمر وتستهدف المزيد من المواقع التابعة لحزب الله. بخصوص هذه المسألة أيضا كان هنالك تحديث من قبل الجيش الإسرائيلي ومن خلال البيان الذي صدر عنه، وقال بأنه تم استهداف نحو 65 موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، بالإضافة إلى اغتيال نحو 20 عنصر من عناصر الحزب. لذلك هنالك محاولة أيضا من قبل إدارة المفاوضات لمخاطبة لبنان الرسمي نشوان، وأيضا هنالك محاولة لمواصلة العمليات العسكرية والفصل ما بين الميدان وما بين الطاولة الدبلوماسية.
1: شكرا شكرا فاطمة. سنتحول إلى تامر سمادي في بيروت. موقف حزب الله واضح فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، والمقترح الذي يتم الحديث عنه أو بين قوسين العرض الإسرائيلي يتركز حول هذه الفكرة، كيف انعكس كل ذلك وأجواء المفاوضات في هذا اليوم في بيروت؟
3: بالفعل نشوان، انعكس بمزيد من الانقسام الداخلي. حزب الله تحدث خلال الدقائق الأخيرة عن هذه المفاوضات وجدد رفضه المطلق لها، وقال بأنها تأتي في ظل التوسع أو ما سماه بالتوسع الإسرائيلي داخل القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب اللبناني، وقال بأن السلطة اللبنانية تقدم ما سماه بالتنازلات المجانية على طاولة هذه المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وهو مرة أخرى يرفض المفاوضات المباشرة، وكان طالب أكثر من مرة بأن تكون غير مباشرة، وأيده في هذا المطلب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حركة أمل، نتحدث بطبيعة الحال عن الثنائي الشيعي، وهذا الموقف يقابله موقف مختلف تماما تعبر عنه رئاسة الجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة اللبنانية التي

0: تتمسكان بهذه المفاوضات المباشرة، ويرى وكل طرف من هذه الأطراف يرى في هذه المفاوضات طوق نجاة بالنسبة للبنان، لكن واضح بأن المفاوض اللبناني يذهب إلى هذه المفاوضات، إلى هذه الجولة التي اختتمت اليوم وتستأنف يوم غد، بأولويات مختلفة عن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي. المفاوض اللبناني برئاسة سيمو كرم يريد أن يركز على وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، ومن ثم بحث النقاط الخلافية تلك المتعلقة بالأراضي، بالحدود، بالقرى والبلدات التي يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي والتي يطالب بها الجانب اللبناني، إضافة إلى عودة النازحين وعودة الأسرى. لكن الجانب الإسرائيلي الجانب الأمريكي يتمسكان بنزع سلاح حزب الله أولا، وأن تكون سيطرة للجيش اللبناني. الرئاسة اللبنانية كانت تحدثت عن هذه النقطة بشكل مفصل خلال الأيام الماضية، وقالت إنها تريد حصرية السلاح بيد الدولة، نزع السلاح من حزب الله، لكنها تقر بصعوبة هذه الخطوة وترى بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت. لذلك هي تريد أن تغطي على هذا الانقسام الداخلي بأن تحصل أو تتحصل على ورقة خاصة بوقف إطلاق النار، وأن يكون هنالك تثبيت حقيقي لوقف إطلاق النار. كنا نتحدث عن هدنة أولى، صرنا نتحدث عن هدنة ثانية، وفي كلتا الهدنتين إسرائيل لا تلتزم، تواصل الخروقات، تواصل الانتهاكات، ولذلك لبنان الرسمي يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار ليقول بأنه حصل من هذه المحادثات المرفوضة من قبل الثنائي الشيعي على ورقة تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار. الانتهاكات اليوم تواصلت حتى خلال الدقائق الأخيرة، إسرائيل واصلت غاراتها على الجنوب اللبناني، نتحدث عن قضاء النبطية خلال الدقائق الأخيرة، إضافة إلى أقضية صور وصيدة وبنت جبيل ومرج عيون. كل هذه الأقضية كانت على موعد خلال الساعات الأخيرة مع غارات إسرائيلية متواصلة، وعلى وقع ذلك أيضا استمر القصف المدفعي لاسيما في عديد القرى والبلدات في قضاء النبطية، واستمر تجريف المربعات السكنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع بحزب الله خلال الساعات الماضية للإعلان عن سلسلة من العمليات ضد مواقع تجمع القوات الإسرائيلية. في الدقيقة الأخيرة وأنا أنتظر هذا الهواء، تحدث حزب الله ببيان جديد، وقال بأنه رد برشقة صاروخية من صواريخ أرض جو على مسيرات وطائرات إسرائيلية في الجنوب اللبناني، وقال بأنه واصل تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر في العتاد والأرواح، لا سيما في دير سريان وفي الطيبة وفي رأس الناقورة وفي عديد المواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: طيب، أشكرك شكرا جزيلا، والآن سنتحول إلى موضوع آخر وهو المحادثات الأمريكية الصينية، ولا سيما ملف إيران. الحقيقة نتابع ذلك مع كل من محمد البقالي مراسل الجزيرة في طهران، وأيضا سنعود إلى ناصر الحسيني لاحق، لكن سأبدأ معك محمد، إن كان هنالك أي انعكاس لهذه الزيارة الأمريكية إلى الصين، الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين، ولا سيما بالحديث عن ملف هرمز وبقية المسائل المتعلقة بإيران.
2: نشوان، بشكل عام على مستوى التصريحات، كانت إيران حريصة على عدم إصدار تصريحات بشأن هذه الزيارة ولا بشأن نتائجها، بل إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد سبق هذه الزيارة قبل نحو 4 أيام، وقال إن إيران تعتبرها زيارة ثنائية وأنه لن يعلق عليها، ولكنه في نفس الوقت أضاف بأن الصين تعرف بشكل جيد الموقف الإيراني، خاصة وأن وزير الخارجية عباس عرقجي كان قد سبق هذه الزيارة قبل أكثر من أسبوع، وأجرى محادثات مع المسؤولين الصينيين تطرقت بالتأكيد إلى مضيق هرمز ضمن مواضيع أخرى، وإلى هذه الأزمة وإلى المقترحات التي تقدمها طهران حلا لها. الآن عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه سمع من الصينيين دعما من أجل عدم عسكرة مضيق هرمز وتقديم المساعدة في بهذا الخصوص. إيرانيا تقرأ عدم العسكرة في الحقيقة بشكل إيجابي، لأن عباس عراقجي وزير الخارجية جدد الأمر هذا اليوم وقال إن الذي تسبب في هذه الأزمة هي القوات البحرية الأمريكية التي جاءت إلى مضيق هرمز، وإلا فما كان الأمر سيصل إلى، لولا الحرب التي شنت على إيران ولولا الحصار البحري ما كان مضيق هرمز ليكون على حاله الآن. علاوة على التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية بهذا الخصوص، كان لافتا هذا القرار الإيراني بالسماح لثلاثين سفينة معظمها صينية بالعبور عبر مضيق هرمز، طبعا بالتنسيق مع السلطات الإيرانية. ووكالة فارس للأنباء تحدثت على أن وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني هنا في طهران هما اللذان كان يتابعان هذا الأمر مع السلطات الصينية. طبعا كان لافتا أن هذا الأمر تم على مستوى التوقيت في وقت يوجد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين، والرسالة يبدو أنها واضحة، وأن إيران هي التي يمكنها أن تسمح للسفن بالعبور، وهي التي تمنعها إذا لم ترد، حتى لو كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا في الصين وبحريته توجد وترابط في بحر العرب. هذه الرسالة الأولى، رسالة تحدي ناعمة، والأمر في الحقيقة لا يخفى. ورسالة أخرى أيضا تقول بأن من يريد أن يعبر عبر مضيق هرمز فما عليه إلا التواصل مع السلطات الإيرانية والالتزام بالشروط التي تفرضها واستعمال المسارات التي تحددها. وهذا الأمر قاله وزير الخارجية عباس عراقجي بشكل واضح هذا اليوم، قال بالنسبة للسلطات الإيرانية فإن مضيق هرمز مفتوح، فقط يجب التنسيق مع البحرية الإيرانية. إذن يمكن أن نقول إن الرد الإيراني جاء في الحقيقة عن طريق أفعال وليس عن طريق أقوال، وكلها تشير إلى أن إيران تسيطر على مضيق هرمز.
1: نأخذ ذلك إلى ناصر حسيني مرة أخرى، بدأنا معك ونختم معك أيضا ناصر. لا أدري إذا كان فعلا هذه الرسالة التي تحدث عنها محمد البقالي غير مباشرة من إيران إلى ربما إلى ترامب بشكل مباشر وإلى الصينيين أيضا خلال هذه المحادثات بالسماح لمرور هذا العدد من السفن في هرمز، قد وصلت أو انعكست لا أدري، ربما من خلال تصريحات ترامب، وأيضا نتابع معك بقية التصريحات لا سيما لروبيو.
3: نعم الرسالة وصلت ولا شك، ولكن الأمريكيين يعتقدون الآن أنهم في موقع آخر. الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر حول هذه الزيارة من زيارة اقتصادية للشؤون الثنائية والتنافس الأمريكي الصيني الشهير وعلى جميع المستوى الاستراتيجية والاقتصادية. بشكل أو بآخر الأمريكيون فرضوا الموضوع الإيراني مع نظرائهم الصينيين، وبالتالي هذا المنطلق أن الولايات المتحدة ليست وحيدة حسب ما نفهم في هذه التصريحات. الرئيس الأمريكي يقول طبيعة الحال تدمير إيران عسكريا سيستمر، ولكن الرئيس الأمريكي أيضا من الصين يقول لفوكس نيوز القناة الأمريكية الإخبارية أن الصينيين عرضوا أيضا المساعدة وإنهم يتفقون في كثير من النقاط. البيت الأبيض مثلا يقول يتفق البلدان على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وهذا نصر في الحقيقة بالنسبة للرئيس ترامب الذي حصل على هذا النوع من التصريح وعلى هذا الموقف من نظيره الصيني. البيت الأبيض يقول لنا أيضا أن الطرفين اتفقا على أنه لا يجب عسكرة مضيق هرمز، هذه أيضا نقطة أخرى يسجلها الرئيس الأمريكي ترامب في مواجهة التحركات الإيرانية تجاه الصينيين. والرئيس الأمريكي يقول أيضا إنهم عارضوا هذه المساعدة، لم يوضح نوع هذه المساعدة، هل هي على مستوى البحار، هل هي مستوى الحصار، أم على مستوى ربما الدبلوماسي. ربما نحن أمام نوع من العرض الصيني للتدخل الدبلوماسي لنوع من الوساطة، غير معروف هذا الكلام، هذه مجرد تكهنات من حديث رئيس ترامب الذي يظل حذرا في حديثه، ولكنه حصل على الأقل الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا ليست وحدها في هذه المغامرة، هناك الصين أيضا التي تريد المساعدة، وهذه أبرز رسالة يخرج بها الرئيس الأمريكي في هذه الزيارة وفي هذه القمة لبكين.
1: شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن. الحرب على إيران لم تغير حسابات الشرق الأوسط فقط، بل أعادت أيضا ترتيب أولويات القمة الأمريكية الصينية بعدما تحولت الطاقة ومضيق هرمز إلى ملفات حاضرة بقوة على طاولة الرئيسين دونالد ترامب وشي جي بينغ.
4: حين وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين كان يحمل حقيبتين لا واحدة، الأولى أعدها منذ أشهر وتحمل ملفات الحرب التجارية وتقليص العجز وفتح الأسواق الصينية وضبط صادرات التكنولوجيا الحساسة إضافة إلى ملف تايوان. أما الثانية ففرضتها الحرب على إيران التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي. الحرب لم تلغي الأجندة القديمة، لكنها أضافت إليها طبقات جديدة من التعقيد ودفعت ملفات مثل الطاقة ومضيق هرمز إلى قلب النقاش بين الرئيسين، إذ اتفق ترامب وشي جي بينغ على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان تدفق الطاقة عبر أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فيما كرر الرئيس الصيني معارضة بلاده لعسكرة المضيق أو فرض أي رسوم مقابل عبوره. اقتصادياً لم توزع الحرب كلفتها بالتساوي بين الطرفين، فاضطرابات هرمز كشفت حجم اعتماد الصين على تدفق النفط الخليجي والإيراني، ما جعل أي اهتزاز في الإمدادات ينعكس سريعاً على اقتصادها. أما واشنطن فهي في مكان مختلف، إنتاجها النفطي الكبير يجعلها أقل انكشافاً، بل يمنحها ما يحتاجه الآخرون، ويحول ارتفاع الأسعار إلى فرصة لتسويق نفطها وغازها. لكن التقاطع لا يقف عند الاقتصاد، واشنطن تلاحق ناقلات إيران وتوسع قوائم عقوباتها وتضيق الخناق على شبكات تصدير نفطها. أما في الصين فتواصل مصافي النفط الصغيرة المعروفة باسم أباريق الشاي عملها بهدوء، تستقبل الخام الإيراني المهرب ومنخفض السعر وتكرره، وتضخ مئات الملايين من الدولارات في خزينة طهران، إذ تشير تقديرات إلى أن الصين تستحوذ على معظم صادرات النفط الإيراني، وقد فرضت واشنطن عقوبات على 5 من هذه المصافي حتى الآن، في مؤشر على تصاعد الضغوط الأمريكية لكبح تدفق النفط الإيراني إلى السوق الصينية. أما عسكرياً فتبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تكريس واقع عسكري جديد يضعف القدرات العسكرية الإيرانية، تشير تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن الصين تحاول استثمار تداعيات الحرب لتعزيز حضورها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي في المنطقة، إذ باعت أسلحة لحلفاء واشنطن في الخليج لصد الهجمات الإيرانية، وساعدت دولاً على مواجهة اضطرابات الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، فيما تحدثت تقارير استخباراتية عن دعم صيني لإيران بوسائل وبيانات عسكرية عبر أقمار صناعية صينية. وعلى ما يبدو فإن الصين تحاول الحفاظ على خيوطها مع الجميع دون أن تخسر أياً منهم، ومع ذلك ثمة ما يجمع الطرفين فوق كل هذا الخلاف، التعامل مع تداعيات هذه الحرب بات حاجة جيوسياسية مشتركة، ضبط الصراعات وإدارة الأزمات يصب في مصلحة البلدين، فلا واشنطن تتحمل فوضى الطاقة إلى ما لا نهاية، ولا بيجين قادرة على الاستغناء عن استقرار الأسواق العالمية، وهو ما عبر عنه الرئيس الصيني بجملة واحدة: البلدان يربحان في التعاون ويخسران في المواجهة.
1: الآن للمناقشة معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. نرحب من واشنطن بالدكتور ديفيد دروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لشؤون الأمن، وكذلك نرحب من نابلس بسليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم جميعا. سيد مختار حداد، سأبدأ معك. من خلال النقاش الذي يدور الآن حول هذه الزيارة للرئيس ترامب إلى الصين وحضور ملف إيران بهذه القوة، على الأقل فيما نسمعه من معلومات على المستوى الصحفي، أطرح عليك التساؤل التالي: هل تنظر طهران للصين على أنها حليف سيذهب معها بعيدا، أم أنها تفهم حدود مصالح الصين وبالتالي ما يمكن أن تقدمه الصين بحدود ما لطهران؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة الصين هي حليف يجمعها مع إيران، يعني اتفاق تعاون استراتيجي شامل، علاقات اقتصادية واسعة، ويتستورد ما يقارب يعني 20% من طاقتها ومن نفطها من إيران. وكذلك تواجه تحدي مشترك إلى جانب إيران هو التحدي الأمريكي. يعني نحن الآن بعيدا عن هذه الزيارة والصور وحفلات العشاء والغداء، ولكن في نهاية المطاف الصين يعني ما الخلافات بينها وبين الولايات المتحدة أكبر من ما يعني ممكن نصفه بالتوافق بينها والولايات المتحدة الأمريكية. حتى اليوم عندما نستمع يعني يوم أمس إلى تصريح

0: حاد رئيس السنت كام، يعني هو يتحدث قائد السنت كام ويقول يعني في إحدى الجوانب يقول نحن حتى يعني مستعدين لمواجهة كذلك الصين، يعني إحدى جوانب استعداداتنا العسكرية دائما. فلذلك يعني باعتقادي هناك الرئيس الأمريكي يريد تفخيم يعني بعض الجوانب التي يتحدث عنها حول إيران في زيارته إلى الصين لكي يؤثر على أسواق الطاقة أو حتى يؤثر على الموقف الإيراني. في نهاية المطاف يعني حصار الموانئ ولن يستهدف إيران فقط، هو يستهدف كذلك الصين التي تستورد هذا النفط وهذا الحجم الكبير من النفط و20% من حاجاتها في الطاقة والنفط من إيران. فلذلك بأن الآن نرى بأنه الصين نتوقع بأنه تقف إلى جانب الولايات المتحدة أو تضغط على إيران، هذا أمر مبالغ فيه. يعني في نهاية المطاف إيران لديها تواصل علاقات مع الصين، قبل هذه الزيارة كان وزير الخارجية الإيراني يزور الصين،
1: نعم
0: وهم يعني صحيح الصينيين يعرفون موقف إيران في هذا المجال، وواضح يعني حتى خلال آخر يعني على سبيل المثال اجتماع لمجلس أمن الدولي عندما يراد الأمريكان تمرير قرار ضد إيران، يعني الصين وروسيا معا اتخذوا يعني موقفا، وهذا الموقف كان يعني حق النقض الفيتو خلال ذلك الاجتماع. وحتى متوقع أن تقوم الصين وكذلك روسيا بنفس الموقف بالنسبة للقرار القادم حول مضيق هرمز.
1: مفهوم. السيد دروج، الرئيس ترامب قال إن تدمير إيران عسكريا سيستمر، هل هو انعكاس لربما رد فعله قد يكون غاضبا نتيجة الرسالة غير المباشرة الإيرانية إلى حيث يجتمع مع الصينيين من خلال سماحها لسفن عدة بالمرور عبر هرمز، لسفن صينية طبعا؟
2: Well, I don't know whether President Trump
3: لا أدري إن كان الرئيس ترامب ربما يرد على التقارير التي وصلته من مضيق هرمز، ولكن مثلما قلنا الصين لديها نشاط تجاري وملاحي كبير، وهي تصدر وتستورد كذلك العديد من البضائع عبر البحر، وهي كذلك تعتبر استيراد النفط أمرا استراتيجيا، وأعتقد مع ذلك أنها ترفض وتتفق مع الولايات المتحدة في السيطرة على مضيق هرمز التي تشترك في حدودها مع عمان، أو ربما قد يكون هنالك البحث عن خطوط بديلة ربما عبر سنغافورة وعن ماليزيا، إضافة إلى أن هناك اتفاق بين روسيا والصين أنه لا يمكن السيطرة على مضيق هرمز من طرف بلد واحد. إضافة إلى ذلك فإن الرئيس ترامب سيسعى لطلب التوقف عن مساعدات إيران، والولايات المتحدة كذلك وإسرائيل ربما قد تستأنف العمليات العسكرية ضد إيران.
1: إشارات لا يمكن استبعاد نتنياهو من هذا المشهد. نتنياهو الذي قال أو رفض في حديثه لبرنامج 60 Minutes، رفض الحديث عن تعقيدات المشهد الإسرائيلي الصين فيما يتعلق بإيران. هل يعول نتنياهو فقط على ما يفعله الرئيس ترامب في الصين، ومحاولة ربما استخلاص أقصى ما يمكن من مواقف تكون على الأقل ليست في صالح إيران؟
4: تحياتي أستاذ دشوان ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي أولا إسرائيل تخشى من أن يكون هناك اختلال لميزان القوى من الناحية الاستراتيجية وحضور وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الحضور الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا السبب لاحظ طبيعة الخطاب الموجه إسرائيليا باتجاه الصين، هو حتى هذه اللحظة يحاول أن يذهب إلى حالة احتواء الانتقادات للصين. إسرائيل تدرك على أن الصين تلعب دورا محوريا في تقوية النظام الإيراني ووجود النظام الإيراني، وتشكل خطرا على الرؤية الإسرائيلية تجاه قدرة إضعاف إيران، ولكنها في ذات الإطار لا تستطيع أن توجه انتقادا كبيرا للنظام الصيني وللصين، خشية من أن يكون هناك تحولا في ميزان القوى وتنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من مشهد الشرق الأوسط، وبالتالي الفراغ الذي يمكن أن يملأ صينيا يمكن أن يؤثر على المشروع الإسرائيلي مستقبلا. هذا من جانب. الجانب الثاني بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة هو ما زال يعول على إمكانية أن يتلاعب دونالد ترامب بالمواقف الأمريكية حتى في العلاقة مع الصين تجاه الملف الإيراني. وربما دليل ذلك أنه في الساعات القليلة الماضية كان هناك حديثا في وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدث بشكل واضح وجلي على أن

0: كفاية التحضيرات لإمكانية العودة مرة أخرى للمواجهة العسكرية، وبالتالي تحضير بنك الأهداف، وبالتالي وكأن إسرائيل تقول أن الزيارة التي يمكن أن تنقضي خلال أيام قليلة أو ساعات قليلة جدا لن يكون لها تأثيرا كبيرا على المشروع الذي انطلقت به إسرائيل في هذه الحرب. الرؤية الثالثة إسرائيليا، وهي أنا باعتقادي إسرائيل حتى هذه اللحظة تقول على أن إيران لن تستجيب إلى أي مواقف سياسية ودبلوماسية، أكان ذلك من خلال الحليف الصيني أو إن كان ذلك من خلال الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحصار البحري. وبالتالي مفهوم القوة هو الوحيد الذي تفهمه إيران، وبالتالي يجب التعامل مع هذا المنطلق. لذلك أنا باعتقادي إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تريد أن تخلط الكثير من الأوراق، وتريد أن توحد منظورها وتجعل الهدف الوحيد والمركزي هو إضعاف النظام الإيراني وعملية تفكيك النظام الإيراني، بغض النظر عن أي أوراق قوة، بغض النظر عن أي أطراف يمكن أن يكون لهم دور، وبغض النظر عن طبيعة العلاقات الأمريكية وتحالفاتها بالمنطقة بشكل كامل وعن المصالح الأمريكية. وبالتالي هذا المنظور الإسرائيلي باعتقادي هو الذي تريد منه إسرائيل أن تبقى هي الرابح الأول والأخير من أي تحولات يمكن أن تشهدها منطقة الشرق الأوسط أو تشهدها المحاور الدولية.
1: سيد حداد، هل تعول طهران على تعقيد مشهد المصالح الأمريكية الصينية، خاصة أنه مشهد معقد إلى حد كبير إذا ما تابعنا التصريحات حتى الطرفين، ولا سيما ربما النبرة التحذيرية بالنسبة للرئيس الصيني من فكرة عدم إدارة الخلاف بين الطرفين أنها قد تؤدي إلى مزيد من التوترات التي قد لا يحتملها العالم؟ هل تعول طهران على تعقيد مشهد العلاقة الأمريكية الصينية؟
2: يعني في الحقيقة موضوع إيران هو ليس كثير مثلا مرتبط بالعلاقات الصينية والأمريكية، يعني هناك توجد كذلك عوامل أخرى، ولكن في نهاية المطاف نعم، يعني أنا قلت لكم الصين هي حليف لإيران، وهي كذلك تعاني من هذا السلوك الأمريكي، وحتى في هذه الحرب يعني هي تعاني الآن بشكل مباشر من هذا السلوك الأمريكي. ولكن الآن إذا مثلا نقول أن الصين تأتي وتلعب دور وسيط، أو الولايات المتحدة مثلا تطلب من الصين أن يلعب دور وسيط، هذا أعتقد أمر يكون مستبعد. لماذا؟ لأنه حتى عندما روسيا دخلت في الخط وأرادت أن تلعب دور الوسيط في بدايات الحرب، أمريكا رفضت ذلك. بعد ذلك روسيا أعلنت بأنها مستعدة لكي تستقبل اليورانيوم الإيراني على غرار اتفاق عام 2015 الذي استقبلت يعني هذا اليورانيوم الإيراني المخصب في تلك المرحلة، كذلك أمريكا رفضت ذلك. ولا أعتقد أن لروسيا يعني يكون الآن مثل هذا الدور، عفوا للصين سيكون مثل هذا الدور، أو ستقبل الولايات المتحدة لمثل هذا الدور للصين. يعني هي تريد من الصين بأنه مثلا تضغط على إيران أو تقوم بتحريك الصين مثلا من أجل موضوع مضيق هرمز والمصالح الصينية مثلا الاقتصادية في المنطقة، ولكن أن مثلا نتوقع بأنه تطلب من الصين أن تلعب دورا في الوساطة، هذا أمر مستبعد. حتى هناك دول أخرى عندما أرادت أن تلعب، يعني هذه معلومات مؤكدة، وهي من دول المنطقة ودول يعني صديقة لإيران والولايات المتحدة كذلك، يعني الولايات المتحدة رفضت، وفقط قبلت بالدور الباكستاني. يعني حتى لا تريد الآن وسيط قوي. لماذا؟ لأنه يعني هي تريد وسيط يعني قد يوصل الرسائل ولا يكون له مثلا التأثير الكبير، لأن الولايات المتحدة واضحة في نهاية المطاف، هذا واضح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي، ولا يقبل بأي حل وسط أو اتفاق يكون ربح ربح على قاعدة ربح ربح للجانبين. ويريد شيئا يعني يقول، ويقوله بشكل علني، يقول أنه على إيران أن تحضر في المفاوضات وتقبل بالورقة الذي يقدمها، يعني يريد استسلام والقبول فقط بالشروط الأمريكية، وهذا واضح يعني إيران لن تقبل بهذا الأمر. فلذلك لا أعتقد يعني أن هناك كذلك يعطي مثل هذا الدور للصين أو الصينيين. يعني الحديث عن الوساطة الصينية وما شابه ذلك، هذا لن يكون أمر حقيقي. وفي نهاية المطاف باعتقادي يعني الرئيس الأمريكي على غرار ما قام به يعني من أجل طموحات إسرائيل ونتنياهو، هو ما زال يعني حتى في موضوع المفاوضات يتابع الشروط الإسرائيلية، وهذا ما لم تقبل به إيران أبدا.
1: سيد دروج، الصين التي قالت إنه لا

0: عسكرة، قالت أنها ضد عسكرة المضيق وضد إغلاقه، وحين تشير إلى عسكرة المضيق فهي تشير أيضا إلى ما تفعله الولايات المتحدة. لكن التصريحات الأمريكية هنا خلال هذه الزيارة توحي بشيء آخر. أولا فكرة اتفاق أمريكا والصين على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا تركز عليه التصريحات الأمريكية، ثم فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، ألا تعتقد بأن الولايات المتحدة ورئيس ترامب تحديدا هنا يحاول أن، فلنقل لا أريد أن أقول يقول الرئيس الصيني ما لم يقله، لكن هل تلاحظ أي تفاوت أو أي اختلاف بين بيانات الطرفين؟
1: أعتقد بأن هذا الأمر ممكن، وأعتقد بأن الرئيس ترامب يتحدث دائما بلغة البزنس وبلغة الأعمال، وهو يعلم بأن الصين كذلك تفكر في إنجاح الأعمال وأنها تقلق فقط في مسألة التعريفات الجمركية، ويريدون مواصلة شراء ما يريدون وبيع ما يريدون. لذلك أعتقد بأنهم يوم غد سيركزون على هذا العمل التجاري والاقتصادي، وقد عبر الصين عن رغبته كذلك في استيراد النفط الأمريكي، وهم لا يأبهون بنوعية النظام في إيران سواء كان نظاما إسلاميا أو غيره. إضافة رأينا كذلك السكوت عن الانتهاكات في اضطهاد الأقلية الكردية وغيرهم، وأعتقد بأن سيكون التركيز على مسألة التجارة ومسألة الملاحة الحرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للصين لأنه يقوض مصالحها، ولذلك هما يتفقان في هذه النقطة. وأعتقد بأن كذلك الرئيس يثق في أن الصين ستغلب مصلحتها التجارية قبل كل شيء.
0: طيب سيد بشارات، ما الذي يرجوه بنيامين نتنياهو برأيك من الصين في هذه المرحلة؟
2: هو أن يضعف شكل وطبيعة الدعم على مستويين للنظام الإيراني. المستوى الأول وهو البعد الاقتصادي، تقليل اعتماد الصين على النفط الإيراني وعلى الواردات والصادرات الاقتصادية عبر إيران باعتبارها بوابة مركزية ومهمة، باعتقادي هذا بعد مهم جدا. والبعد الثاني الذي يرجاه بنيامين نتنياهو هو إضعاف الصين في دورها السياسي والدبلوماسي كمظلة حامية للنظام الإيراني في المؤسسات الدولية وبالتحديد في مجلس الأمن. لاحظ طبيعة مشاريع القرار السابقة، كانت الصين وروسيا هما المعطلان الأساسيان للمشاريع التي كانت تقدم أمريكيا تجاه إيران، وبالتالي وكأن إسرائيل تعول من خلال هذه الزيارة أن يكون أيضا هناك محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة احتواء الدور وربما الأثر الصيني المباشر في دعم النظام الإيراني. ولهذا السبب لاحظ التصريح الذي أطلقه دونالد ترامب قبل ساعات فيما يتعلق من أن استمرارية الحرب على إيران ستستمر الحرب العسكرية التدميرية، وكأن الإدارة الأمريكية أرادت أن تقدم رسالة إلى الصين على أن القرار المتخذ إسرائيليا وأمريكيا بهذه الحرب هو قرار يجب أن يكون ربما بعيدا عن الموقف الصيني، ويجب للصين أن تبقى ضمن المصالح المتعلقة بقراءات غير تلك القراءة التي هي تدعم من خلالها النظام الإيراني. هذا من الشق الأول. الشق الثاني من المنظور الإسرائيلي، وهو ما ترجوه أن تكون الصين كلاعب أساسي ومحوري فيما يتعلق بمصالح الشرق الأوسط وفقا لما يحقق الرغبات الإسرائيلية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن تتفهم الصين كما الولايات المتحدة الأمريكية الحاجة الإسرائيلية أولا للبعد الأمني المرتبط بتحقيق الأمن لإسرائيل والدفاع عن النفس، هذه المعادلة الإسرائيلية. والأمر الثاني أن لإسرائيل الحق في إعادة تركيبة الشرق الأوسط بما يمكن أن يحقق المصالح الإسرائيلية والتمدد الإسرائيلي، وأن لا يكون ذلك متعارضا مع الرؤية الصينية. بالمناسبة هذه قضية حساسة، وترى فيها إسرائيل أنها هي أيضا يعني ربما تذهب إلى التركيبة

0: تأثير في الرؤية الصينية وتخشى من أن تستفز الصين إسرائيل، تخشى
1: شكرا.
0: من أن يكون هناك حالة استفزاز للصين.
1: أعتذر مقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا به الوقت، أشكرك شكرا جزيلا وأشكر بقية الضيوف، شكرا لكم على مداخلاتكم. تراقب تايوان نتائج زيارة ترامب لبيجين أيضا، وفي حين تبدي سلطات تايوان ثقة بالعلاقة مع واشنطن، تبرز مخاوف في الشارع وفي البرلمان من أن تتأثر العلاقة بمنطق المصالح والصفقات. متابع.
2: عائلة سانشو لها مطعم في قلب جزيرة كينمان التايوانية القريبة من البر الصيني، زبائنها من الشباب خصوصا، لقاؤهم لتناول الطعام وفتح نقاشات سياسية ومتابعة نشرات الأخبار لا سيما في الأيام الساخنة سياسيا. هذه المرة زيارة ترامب للصين هي أول موضوع يشغل الناس في تايوان عموما.
3: نحن هنا في تايوان وتحديدا في كينمن، وهي منطقة المواجهة الأمامية. نرجو أن يعم السلام وأن يسهم لقاء ترامب وشي بتحسين العلاقات بين ضفتي المضيق حتى نتعايش بسلام، ومن الأفضل الحفاظ على الوضع القائم، جميع الناس يرون ذلك.
2: كثيرون قلقون ويرون أن الزيادة في تحسن علاقة واشنطن وبيجين تعني الزيادة في الضغط على تايوان.
4: علاقتها سابقا لم تكن جيدة، ولكنها قد تتحسن في المستقبل، وأي تحسن سيضيق الخناق على تايوان ويؤثر في مكانتها الدولية ويتسبب بعزلتها.
2: العلاقة التايوانية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهزة خفيفة، فالبرلمان التايواني وبحجة عدم الإسراف في الإنفاق العسكري قرر خفض ميزانية التسلح التي طرحتها الحكومة في وقت سابق ضمن صفقة سخية من السلاح الأمريكي. الرئيس التايواني نفسه خرج منتقدا تصويت برلمان بلاده الذي انتقدته واشنطن واعتبرت التصويت تنازلا للصين، لكن الرئيس لي تشينغ تاي طمأن واشنطن وشكرها على مساعدتها في تعزيز دفاعات تايوان.
5: أود أن أشكر الولايات المتحدة على مساعدتنا في تعزيز قدراتنا الدفاعية كجزء من التزامها الثابت بالأمن.
2: شعبيا ورسميا تايوان منقسمة بين من يرى العلاقة مع واشنطن قوية ومن يخشى أن يتنازل ترامب لبيجين وتكتشف تايوان حينها أن الرومانسية كانت من طرف واحد. تتساءل جزيرة تايوان بقلق، هل سيبقى الدعم الأمريكي ثابتا ضمن الحسابات الاستراتيجية أم سيتغير مع المواقف والصفقات؟ الجزيرة الصغيرة تدرك أن مستقبلها ليس مرتبطا فقط بالصين، بل أيضا بميزان العلاقة مع واشنطن وبمزاج الرئيس ترامب نفسه. عياش دراجي، الجزيرة، من جزيرة كينمان التايوانية المطلة على البر الصيني.
1: مع توسيع استخدام حزب الله للمسيرات وتصاعد التقارير عن الأضرار التي تسببها، تخصص إسرائيل نحو 700 مليون دولار لتمويل حلول لمواجهة مخاطر هذه المسيرات وتأمين حماية جنودها، كما تحولت هذه المسيرات إلى إحدى الوسائل الحاسمة في المواجهات في جنوب لبنان. نستطلع ذلك في العرض التالي.
6: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على العمليات المتواصلة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في ظل بروز سلاح المحلقات الانقضاضية والمسيرات لحزب الله ضد مختلف الأهداف العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وما بعد الخط الأزرق على طول الحدود. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن نبدأ كما جرت العادة مع الزميلة سلام خضر من خلال الشاشة التفاعلية. أشاهد هذه المساحة الصفراء في جنوب لبنان. سلام، عن سلاح المسيرات مرة أخرى وما أحدثه من معادلة جديدة مع الجانب الإسرائيلي.
7: عبد القادر، بالنسبة لحزب الله هو السلاح ربما الأكثر فعالية، بالنسبة للإسرائيليين هو الأكثر إيذاء وفق الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي بحسب مسؤولين إسرائيليين رصد أكثر من 700 مليون دولار في محاولة لإيجاد حل لهذه المسيرات. المحلقات الانقضاضية هذه واحدة من تلك المحلقات التي يستخدمها حزب الله في عملياته ضد الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي، وتوقع إصابات في صفوف الجيش. ما نعرفه عن هذه المحلقات الانقضاضية هو ما نقلته صحيفة The Guardian عن مصدر في حزب الله. وفق The Guardian تكلفة هذه المسيرة لا تزيد على $400، يمكن أن يتم تصنيعها بمواد تجارية متوفرة في الأسواق، ويمكن أيضا أن تتم طباعة هذه المسيرات بطابعات ثلاثية الأبعاد. بالنسبة لعمليات الإنتاج والتسيير، يتم توجيه هذه المسيرة عبر كاميرا ملصقة بها، وهذه الكاميرا تنقل صورا لحظية لمشغل الطائرة المسيرة، ويكفي مشغل واحد للعمل على هذه الطائرة. وأيضا لا تحتاج هذه الطائرة إلى منصات ثابتة أو ضخمة، يمكن أن تطلق بسهولة من أي مكان يرى المشغل بأن هذا المكان قد يكون ملائما. ميزة هذه المسيرة، ولذلك لا يستطيع الجيش الإسرائيلي اعتراض هذه المسيرة حتى الآن، بما أنها تعمل عبر الألياف الضوئية لا تصدر ذبذبات، وبالتالي لا يمكن رصدها أو يصعب رصدها عبر الرادارات العسكرية. يمكن أن تصل لمدى يتراوح بين 10 إلى بضع عشرات من الكيلومترات. الجارديان لم تحدد، ولا المسؤول في حزب الله حدد مدى هذه المسيرة. أما الرأس الحربي فيمكن أن يصل إلى 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. في المقابل، الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية هذه قام بإعطاء أو بنشر إخلاءات قصرية لمناطق واسعة في لبنان، وصلت في الجنوب إلى خط نهر الزهراني، هناك نقاط وبلدات عدة أيضا في البقاع الغربي، وهناك أيضا إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت. بمعنى آخر، أخلى الجيش الإسرائيلي قصرا ما يقرب من 14% من مساحة لبنان الكاملة. الجيش الإسرائيلي أيضا قام بإنشاء ما يسميه خط الدفاع المتقدم، وهو هذا الخط الأصفر الذي يظهر على الشاشة، يتمحور فيه الصف الأول من المدن والبلدات اللبنانية، هدمها بشكل شبه كامل. أما الأضرار في بقية محافظات الجنوب لسيما في صور والنبطية قد يصل إلى 70%، وهذه تقديرات غير رسمية، ولكن وفق الأقمار الصناعية هناك بعض مراكز الدراسات تعطي هذه الأرقام. عبد القادر،
6: شكرا لك. سلام، أبني على ما ذكرتي من خصوصيات ومواصفات هذه المحلقة العميد إلياس، وربما أركز معك على ما هو موجود على الخارطة هذه المنطقة الصفراء، وما الذي تحدثه هذه المحلقات من فرق في طبيعة ما تقوم به.
8: عبد القادر، هي مفاجأة تكتيكية لم يتوقعها جيش الاحتلال، وبالتالي ليس لديه حتى الآن أي حل معين. ماذا تفعل؟ هي تلزم جيش الاحتلال على تغيير ما يسمى دوكترينال شيفت، يعني تغيير طريقة القتال التكتيكية، وبالتالي إذا تراكمت هذه المفاعيل بطريقة متواصلة سيكون لها تأثير استراتيجي، التأثير على الأرض. هذا الأمر سأتحدث عنه اليوم. عندما يقول جيش الاحتلال أنه فعلا يريد هذه المنطقة، لماذا كان يريد هذه المنطقة عبد القادر؟ لأنه كانت دائما الأسلحة المضادة للدروع تستهدف المستوطنات، فأراد أن ينشئ هذا العازل لإبعاد لإبعاد الأسلحة المضادة للدروع. أتت هذه المسيرة فعلا للذهاب إلى أنه لن نكتفي بهذا الوضع، ولكن سنرسل المسيرات من مسافة بعيدة قد تصل إلى 15 كيلومتر، وبالتالي لا يمكن حماية هذه المنطقة. واليوم عبد القادر في رأس الناقورة هذا استهدفت فعلا المسيرة داخل إسرائيل. فإذا أنت،
6: هل مداها الأقصى معروف هذه المسيرات؟
8: حسب المصادر الإسرائيلية وسلام لم تذكر، حسب الجارديان تصل إلى 15 كيلومتر. ولكن ماذا فعلت هذه المسيرة؟ ضربت كل المنظومة العسكرية والاستراتيجية، أنه نحن نأخذ منطقة عازلة لمنع المضاد، وبالتالي نحمي المستوطنات. لماذا؟ لأنه هذه المنطقة الصفراء تطل ارتفاعا بالتوبوغرافيا على كل المستوطنات الإسرائيلية. فإذا هذه المنطقة الجغرافية لم تعد تنفع، لأنه يمكن استهداف هذه المنطقة وحتى استهداف الداخل الإسرائيلي، وهذا ما ثبت اليوم من بعد وبواسطة المسيرات، وهي كلفة بسيطة كما قالت سلام. يعني هذا يأخذنا إلى ما يسمى الدفاع مكلف أكثر بكثير من الهجوم. فإذا نحن في معضلة أمنية استراتيجية وتكتيكية لجيش الاحتلال.
6: هل قوة هذه المحلقة فقط تكمن في أنها تسير بالألياف الضوئية، وبالتالي من الصعب على الجانب الإسرائيلي أن يشوش عليها ويرصدها، أم لها نقاط قوة أخرى؟
8: نقاط القوة دائما بالمسيرات أو حرب المسيرات عبد القادر هي بالرصد المبكر، ودائما الدفاعات ضد المسيرات يجب أن يكون من ضمن منظومة مستويات أو ما يسمى layers. يعني اليوم على المستوى

0: المستوى الشخصي لا حل، على المستوى الأساسي لا حل. لنأخذ السيناريو التالي عبد القادر على الشكل التالي: لدى حزب الله المضاد للدروع، لديه الصاروخ الباليستي أو الكاتيوشا، ولديه المسيرة. منذ يومين استهدف حزب الله قاعدة القبة الحديدية، هذا أمر أصبح علنا. فإذا ماذا لو تزاوجت المسيرة التي تضرب القبة الحديدية ويرسل حزب الله في نفس الوقت صاروخ إلى صاروخ إلى المنطقة والتي من المفروض أن تحميها هذه القبة الحديدية؟ هذا أمر ما يسمى بالكومبايند، يعني هي عملية قتال مشترك. آخر مرة عبد القادر أرسلت، آخر مرة استهدف حزب الله جل العباد في هذه المنطقة بخمسة مسيرات في نفس الوقت، يعني انتقل إلى تكتيك جديد ما يسمى بالسوارمينج، يعني عدة مسيرات كلها تستعمل الألياف الضوئية عليها. ماذا يعني هذا الأمر عبد القادر؟ يعني أن هناك خمسة مشغلين يستعملون الألياف الضوئية على نفس الهدف: التدريب، القيادة والسيطرة، وعدم فعلا تشابك هذه المسيرات مع بعضها البعض. هذا يعني أن فعلا حزب الله وصل إلى مرحلة متقدمة من تشغيل هذه المسيرات.
1: ما يثار الآن طبعا ومعلوم أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية جهزت ميزانية للتعامل مع هذه المسيرات، ما المعلوم حتى الآن في الطرق لتصدي لهذه المسيرة؟
0: هناك كما يقال الحل البسيط، الحل البدئي، والذي يتحدث عن المسيرة الأنتي درون، يعني مسيرة ضد مسيرة. هناك موضوع الشباك عبد القادر، يعني يمكن بدأنا نرى في جنوب لبنان الدبابات والأليات توضع عليها شباك، وهذه دروس من حرب أوكرانيا. اثنين، هناك المسيرة التي تحمل ضد المسيرة شباك أيضا، تحلق تلقي الشباك على المسيرة الأخرى لإسقاطها. اثنين، اليوم في إسرائيل هناك ما يسمى بالشارب شوتر، يعني هناك جهاز يوضع على البندقية يستعمل الذكاء الاصطناعي، وبالتالي عندما تسدد على المسيرة هو يطلق هذا النار بدقة عالية. ولكن أيضا هذه المسيرة أو هذا الدفاع الجوي عبد القادر يجب أن يكون من ضمن مستويات لايرز، يعني لا يكفي هذا الأمر.
1: طيب ايضا شاهدت طبعا في على مستوى وسائل التواصل ايضا من بعض ما يستعمله الجانب الاسرائيلي، ولا السؤال طبعا لست متاكد من صحه الشريط او الفيديو، بانهم ياتون بدمى توضع في مكان الجنود وبالتالي من ثم قد تستهدفها المسيره كجزء من التعامل مع هذه المسيره.
0: قد يكون دائما في وسائل التواصل الاجتماعي عبد القادر،
1: لذلك قدمتها بحذر.
0: فاذا دائما هذه المسيره لانها تستعمل الالياف الضوئيه، يعني الصورة التي تنقلها real time 4K، يعني الجودة عالية جدا للمشغل والذي يضع النظارات على عينيه لمعرفة فعلا إذا كان هذا الهدف هو فعلا جندي إسرائيلي أو ديكوي. فإذا من هنا هذا الأمر قد يتعلم مع الوقت، هي عملية trial and error، التجربة والخطأ. ولكن نحن عبد القادر أمام مرحلة جديدة، إذا ما لم يستطع جيش الاحتلال فعلا التأقلم معها، هو جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، جمع ووزير الدفاع، جمع كل الشركات التقنية. إسرائيل تعتبر السابعة بالعالم بتصدير السلاح، وبدأ التعاون الأوكراني والإسرائيلي بمرحلة ما، لأنه أوكرانيا جربتها في معركة كورسك في داخل روسيا.
1: وبالتالي هل هذه الوسائل الآن المستعملة من قبل الجانب الإسرائيلي كفيلة من أن تقلل من مدى تأثير هذه المسيرات، أم هناك ظروف أخرى قد تكون في مصلحة يعني الهدف من استعمال هذه المسيرات؟
0: بدأوا باستعمال الشباك، وبدأوا باستعمال ما يسمى الانتشار، يعني dispersion كما يقال. إذا نشرت القوى على مسافات طويلة يمكن فعلا تجنب هذا الأمر. وبدأوا أيضا باستهداف المصانع المفترضة أو المشغلين، وهذا أمر مهم جدا بأوكرانيا. هناك جائزة لمن يضرب المشغل للمسيرة، ولكن هذا الأمر يستلزم فعلا استعلام تكتيك. أيضا عبد القادر بدأوا يعملون على الجغرافيا، يعني إذا تحدثنا أن المسيرة مداها 15 كيلومتر، يجب أن أبعد هذه المسيرة عن خط التماس أو الخط الأزرق مسافة 15 كيلومتر. من هنا العملية التي حصلت منذ يومين في زوتر الشرقية وفي دير سريان. فإذن أنت لديك عدة مستويات وعدة فعلا استراتيجيات ومقارنات، والهدف دائما هو كسب الوقت لإنتاج شيء تكنولوجيا جديد. فإذن اليوم التكنولوجيا تضرب الجغرافيا، بينما في غزة نستذكر الجغرافيا ضربت التكنولوجيا عندما كان هناك الجدار الذكي 1.5 مليار دولار كلفة وأحدث التقنيات مستعملة فيه. الجغرافيا ضربت التكنولوجيا، اليوم التكنولوجيا تضرب الجغرافيا بانتظار الرد الإسرائيلي.
1: القدرة التفجيرية لهذه المسيرة، تبعنا مع الزميلة سلام قبل قليل بأن هذه المسيرة بإمكانها أن تحمل شحنة تصل إلى حوالي 9 كيلوغرامات
0: إلى 4-5 كيلوغرامات، هي بسيطة. يعني لا يمكن، هذه إحدى النقاط الضعف فيها، لا تحمل فعلا وزن ثقيل، ولكن الفارق فيها عبد القادر أنها لا تعطى إحداثيات وتذهب كما قذيفة المدفعية إلى إحداثيات دقيقة، هي تلاحق الهدف،
1: هي تختار،
0: هي تختار وتفتش عن الهدف، وهذا فعلا الذي يميزها. اثنين، يمكن لها أن تكون تحمل قنبلة متفجرة فقط أو شيب شارج أو قنبلة مجوفة ضد الآليات، وبالتالي شاهدنا أنه أحد عناصر الجولاني بآلية النمر تم قتله عندما دخلت إلى داخل حاملة الجنود. فإذن أنت أمام شيء جديد، وهذا أمر يقلق العسكر بالمعنى السيكولوجي وبالمعنى فعلا الانتشار العملي حتى في تنفيذ المهمة. حتى الآن لا حل لها، هي تكتيكية، مفاجأة تكتيكية. إذا تراكمت الخسائر الإسرائيلية،
1: هذا مهم،
0: سيؤدي إلى قرار استراتيجي. ما هو هذا القرار الاستراتيجي؟ هل سيكون هناك انسحاب؟ أستبعد هذا الأمر، لأن الاستراتيجية الإسرائيلية اليوم تقوم على الدفاع المتقدم والهجوم
1: مهما كان الثمن.
0: وهذا الأمر ثبت في الجولان المحتل، المنطقة تقريبا الممتدة، في جبل الشيخ، في غزة عبد القادر، وفي لبنان. أعتقد أنه من هنا هذا التدمير الشامل والكامل لهذه المنطقة عبد القادر، وحتى الوصول إلى نهر الزهراني.
1: طيب، ربطا بمدى هذه المسيرة، هل معنى ذلك أنه قد يلجأ الجانب الإسرائيلي إلى توسيع هذه المساحة حتى يضمن بأن المسيرات لا تصل إلى هذا العمق؟
0: هو ما يسمى بالعمق الجغرافي، ولكن سأعطيك مثل على التكنولوجيا الحديثة. هناك المسيرة التي تعمل بالسيم كارد. ما المقصود فيها؟ يعني مسيرة داخل فلسطين المحتلة، داخل إسرائيل، فعلا يوضع عليها مودم ويوضع عليها سيم كارد، وأنت تشغلها من أي مكان في العالم، تستعمل الشبكة الخلوية في داخل إسرائيل. وهذا ما حصل مع أوكرانيا عندما استهدفت أهداف بعيدة المدى على 4000 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، من ضمن ما يسمى سبايدر ويب، يعني الشبكة العنكبوت. فإذن اليوم نحن أمام تكنولوجيا متقدمة وسريعة، والتحول فيها صعب، ولكن دائما هي متقدمة على رد الفعل، وهذا ما يعانيه جيش الاحتلال حاليا.
1: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. هذا كل ما معنا في هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن مهمة القيادة تتمثل في إضعاف قدرة إيران على بسط نفوذها وقوتها على جيرانها وعلى المصالح الأمريكية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 72 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى منذ بدء الحصار البحري على إيران. من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤول في البحرية أو بحرية الحرس الثوري الإيراني بعبور 30 سفينة من مضيق هرمز منذ ليلة أمس وحتى الآن بترخيص من إيران. وأضاف المسؤول في بحرية الحرس الثوري أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن التي تتواصل وتنسق مع السلطات الإيرانية، مؤكدا أن السفن المعادية لا يمكنها العبور من المضيق. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن على الطرف الآخر، في إشارة إلى واشنطن، أن يعلم أنه عليه البحث عن حل القضايا في مكان غير الساحة العسكرية. وفي بيجين انتهت القمة الأمريكية الصينية بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني. وأضاف في تصريح لفوكس نيوز أن الرئيس الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن بيجين لن تزود إيران بمعدات عسكرية. وأشار ترامب إلى أن التدمير العسكري لإيران الذي قال إنه سيستمر بدوره، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكدا أن العالم لا يحتمل مزيدا من التوترات. وأضاف أن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. وفي تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية